0: في أن تبدي إيجابية نحو مبادرة الرئيس الأمريكي، إذا تخلت عنها الرئيس الأمريكي سيكون له رد غير متوقع من قبل إسرائيل.
1: الدكتور محجوب الزويل الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، ثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية، ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. في إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. وقالت الخارجية الإيرانية إن عرقجي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أن عرقلة أطراف ثالثة لآليات العبور من مضيق هرمز ستؤدي لتعقيد الوضع القائم، مشددا عزم إيران على وضع آليات تنفيذية لإدارة الملاحة في المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. فوكس نيوز نقلت عن متحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب ملتزم بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفجيرات الإسرائيلية بقلعة الشقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن التوقيت عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية. كما وصف رئيس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. أما حزب الله فقد طالب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك، موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. حول هذه التطورات خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني، تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا نور الدين بوزيان. مرحبا بكما. أبدأ معك رانيا، ضعينا في صورة آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وبيانات الحرس الثوري.
3: نعم مراد، يعني تواصل طهران توجيه الرسائل التحذيرية سواء السياسية أو العسكرية للولايات المتحدة في ظل استمرار التهديدات الأمريكية لطهران. آخر هذه الرسائل كان قد وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البريطاني. أكد فيها عرقشي على أن إيران انخرطت بحسن نية في المحادثات والمسار الدبلوماسي، ولكن الولايات المتحدة نقضت العهد مجددا ومنعت تنفيذ مذكرة التفاهم كما قال عرقشي. وأكد أيضا وزير الخارجية الإيراني على عزم بلاده على وضع آليات تشغيلية لإدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز مع سلطنة عمان، معتبرا أن عرقلة

0: أطراف ثالثة لهذا الأمر لن يزيد الأمر إلا تعقيدا، وأكد على أن أي تعاون مع من وصفهم بالمعتدين يعني يشكل أمر غير مقبول بالنسبة لإيران، حتى مهما كانت الأسباب، ولا حديث عن اتفاقيات أمنية سابقة مع الولايات المتحدة. وقال أن هذا الأمر يعطي لإيران أو أي دولة مستهدفة ثالثة الحق في الرد والدفاع المشروع عن النفس. كان قد أحذر أيضا عراقشي خلال اتصال هاتفي آخر مع نظيره الهندي بأن ما يجري في المنطقة وزعزعة أمن الملاحة البحرية هو نتيجة التهديدات والممارسات الأمريكية، وأكد على ضرورة محاسبة الولايات المتحدة على كل ما قامت به. هذه الرسائل السياسية صاحبتها أيضا مراد رسائل أمنية وعسكرية. نتحدث عن تأكيد مسؤول أمني رفيع المستوى لوكالة التسنيم على أن ما يجري من حديث عن هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل على المنشآت الإيرانية للطاقة هو نوع من الجنون، ولكن إيران استعدت له بوضع خطة واسعة النطاق للرد. لن تشمل هذه الخطة وفقا للمسؤول الأمني مراد استهداف البنى التحتية الحيوية لإسرائيل فقط، وإنما ستشمل أيضا استهداف البنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة. وأكد على أن القوات الإيرانية أثبتت قدرتها وإرادتها على الرد بالمثل على مثل هذه التحركات. أيضا لدينا بيان مهم ومقتضب لمحمد باقر ذو القدر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي كان قد أكد على أن يعني زيادة التصعيد من قبل الولايات المتحدة ومواصلة الحصار سترد عليه إيران بتشديد أو بإحكام إغلاق مضيق هرمز وربما إغلاق أيضا ممرات مائية أخرى. وأكد على أن من سيدفع هذا ثمن هذا التصعيد هو أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، وأيضا الناخب الأمريكي موجها بذلك تحذير مباشر للولايات المتحدة بشأن تداعيات مثل هذه الإجراءات على الداخل الأمريكي. تأتي هذه الرسائل مراد في ظل تأكيد إيراني على أن مضيق هرمز مغلقا أمام حركة السفن بسبب ما تعتبره إيران الإجراءات العدائية الأمريكية من هجمات وتصعيد وحصار، هذا بالإضافة إلى التدخلات الأمريكية في حركة الملاحة البحرية في المضيق، وهو ما ترفضه طهران بشكل واضح، وكانت قد أوقفت العديد من السفن، وذلك بعد محاولتها أن تسلك المسار الجنوبي الذي ترفضه طهران وتعتبره غير قانوني أو آمن. مراد،
1: شكرا جزيلا لك رانيا. ننتقل إلى نور الدين بوزيان في واشنطن. نور الدين، مرحبا بك. ضعنا في صورة آخر التعليقات الأمريكية، خاصة ما أشار إليه الرئيس الأمريكي بشأن ضربة محتملة وقوية على إيران.
2: الضربة القوية والمحتملة التي أشار إليها بعلام الرئيس مراد الرئيس الأمريكي تجسدت في الساعات القليلة الماضية في الكثير من التسريبات عبر وسائل الإعلام الأمريكية الثقيلة الإخبارية، القنوات الإخبارية التي سربت الكثير من المعلومات عن اجتماع يكون الرئيس الأمريكي قد عقده اليوم مع حكومته. التسريبات كلها تصب في اتجاه واحد، هو تأكيد أن ربما الرئيس ترامب قد يلجأ إلى شن عمليات عسكرية ضد إيران، هذه المرة تختلف عن العملية العسكرية الأخيرة التي كانت الولايات المتحدة قد قادتها في الأراضي الإيرانية بعد الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. الحديث الآن عن أن كل شيء جاهز، حتى أن وزارة الحرب كما تسمى هنا أو البنتاغون قالت أو قال على لسانه المتحدث باسمه بأن الجيش أو البنتاغون جهز كل شيء وأنه ينتظر تعليمات وتوجيهات الرئيس ترامب. هذا ما الذي حدث قبل أو وصلنا قبل تقريبا 3 ساعات. الآن فيه معلومة جديدة تقول عن طريق CNN، المصدر لهذه المعلومة هو CNN، تقول بأنه بسبب الضبابية وعدم وضوح في الأهداف وفي بنك الأهداف وأيضا رقعة الهجوم الذي تنوي الولايات المتحدة القيام به خلال الأيام القليلة القادمة لم يتضح، وربما حسب نفس المصدر قد يلجأ إلى إلغاء الضربات. أذكر فقط بأن أكثر من مصدر كان تحدث عن أن

0: الضربات الأمريكية على إيران وشيكا ربما ستبدأ مع بداية هذا الأسبوع أو نهاية هذا الأسبوع. يمكن القول أيضا وفي الاتجاه الذي سألتني فيه مراد هو أن الرئيس ترامب في الحقيقة اليوم كل تصريحاته أثارت التشكيك فيما كان قاله، من جهة يقول بأن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل لاتفاق، ولكن من جهة أخرى وبسرعة وفي نفس الجملة يقول بأن الإيرانيين ليسوا جادين في الوصول إلى هذا الاتفاق، وحتى أنه اتهمهم بأنهم يماطلون يترددون يتلكؤون، ويقول بالجملة واحدة بأنه فيه مسائل كنا ننتظر والكلام له أن يتم الحسم فيها إيرانيا خلال 10 دقائق وإذا بهم يأخذون متسعا من الوقت. إذن هناك هبة باردة وهبة ساخنة تأتي من الرئيس الأمريكي، ولكن المؤكد بأن الخيار العسكري على ما يبدو بات جاهزا في انتظار ربما تطورات قد تصل للولايات المتحدة، ربما أفكار من الوسطاء الذين يعملون بعيدا عن الأضواء. الرئيس الأمريكي نفسه أكد مراد بأنه بأن المفاوضات متواصلة بين الطرفين، حتى أنه أشار إلى الوفد الذي يتفاوض، مثلا تحدث عن نائبه فانس، تحدث أيضا عن وزير الخارجية الأمريكي روبيو، تحدث عن مستشاريه الرئيسيين فيتكوف وكوشنر الذين قال بأنهم على علاقة بهذه المفاوضات بهذه المحادثات حول التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. الاتجاه العام إذن هو كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، الرئيس ترامب عازم وملتزم بأن لا يسمح لإيران أن تواصل سلوكها الحالي من دون أن تعطي تفاصيل. وماذا تعني بهذا الكلام؟ بقيت الإشارة فقط مراد بأن السيت كوم القيادة المركزية الأمريكية تحدثت اليوم على أنها سمحت لبعض البوارج وبعض السفن التجارية وبعض السفن التي تحمل مساعدات إنسانية بالمرور عبر مضيق هرمز، ولكنها اعترضت سفينتين. هذا يعني كما فهم هنا بأن الولايات المتحدة تنفي بطريقة أو أخرى قول الإيرانيين بأنهم هم الذين يسيطرون على الحركة البحرية في مضيق هرمز. مراد،
1: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور جيمس باترسون، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة قوية وربما غير مسبوقة على إيران، ما الذي يقصده بذلك فعليا؟
2: أعتقد أنه على مدى الأيام القليلة الماضية كان هناك تغيير في المزاج في واشنطن بشأن الوضع في إيران، وهذا التغيير أتى لأن الإيرانيين قاموا بهجوم مفاجئ على القوات الأمريكية في الأردن، وكذلك قاموا بضرب ميناء دمياط في مصر. نحن نتفهم أنه كان هناك مفاوضات بين إيران وعمان للعودة إلى المسار الدبلوماسي، بينما هذه المحادثات كانت جارية إيران اختارت أن تصعد في الحرب. إذن لا يبدو حقا بأن المفاوضات هي جدية أو أن إيران جدية بشأن الدبلوماسية في هذه المرحلة، لذلك فالإدارة تنظر إلى إزاحة العقبات التي تقف أمام الدبلوماسية الجدية التي يجب أن تتم، وذلك لمعالجة قضية مضيق هرمز والهدنة وبرنامج إيران النووي. إذن فالعقبات يجب أن يتم تحديدها ووضع اليد عليها، وآخذين بالاعتبار بأنها يجب أن لا تعيق الدبلوماسية الحق اللازمة لمنع المزيد من الهجمات في كل المنطقة. لذلك ليس لدي معلومات داخلية، ولكن أعتقد أن هذا هو المسار الحالي. نحن سوف نستخدم المعلومات الاستخبارية المتاحة على مدى 6 أشهر الماضية، وذلك لكي يحدد أين هي هذه العقبات في طهران، ولكي يكون معالجة ناجحة لهذه العقبات، لكي يتمكن صناع القرار في طهران أن يقرروا ويبتوا في العودة إلى الدبلوماسية الجدية ومعالجة القضايا التي ينبغي معالجتها لكي ينتهي هذا الصراع.
1: دكتور

0: الأمريكية في الأردن وقاموا بالهجوم على ميناء دمياط وهاجموا البحرين والكويت وقطر والسعودية. هذه هي القرارات التي يتخذها صناع القرار وهي تعيق الدبلوماسية الحقة. لذلك أعتقد أن الإدارة يمكن أن تحدد صناع القرار هؤلاء وأين هم لكي يكون هناك معالجة لهذه القضية بأي طريقة كانت، ونأمل من خلال الدبلوماسية، وإلا فإن الإدارة مستعدة للتخلص من هذه العقبات بأي طريقة أخرى لكي نجد سبيلا يعيدنا إلى الدبلوماسية وإلى السلام والأمن والرخاء اللازم في كل أرجاء المنطقة.
1: دكتور حسين رويران، هل بالفعل هناك على المستوى صناعة القرار في إيران من يقف عقبة في وجه الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا ما قاله عن دمياط لا علاقة لإيران بالموضوع، ووزير الخارجية أعلن أن إيران لا علاقة لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ويجب أن تفكر مصر بالراية الكاذبة، يعني الطرف الثالث أنه في هذا الإطار. في موضوع العقبات، يعني في تصوري أن نظرة موضوعية لمسار الحوار والتفاوض هو يعكس أن المشكلة ليست في إيران، المشكلة في أمريكا. يعني قبل سنة كانت الجولة الأولى من المفاوضات، والطرف العماني قال أن وصل الطرفان إلى مسودة، وأمريكا ذهبت إلى الحرب بدل أن تكمل مسار التفاوض للوصول إلى اتفاق. مرة ثانية أيضا أنه كان هناك مسودة اتفاق موجودة جاهزة للتوقيع، وذهبت أمريكا إلى عدوان ضد إيران. يعني المشكلة هي أن هناك القرار الأمريكي لحد الآن غير واضح، يعني هو تحت التأثير اللوبي الصهيوني، تحت تأثير الصقور، وتحت تأثير الكثير من الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية يتغير. يعني حتى موقف الرئيس الأمريكي، يعني الرئيس الأمريكي يقول أننا نحقق إنجازات في التفاوض، وإذا به بعد ساعة أو بعد يوم يأتي ويقول عكس ذلك. أنه هذا يعني يدفعنا إلى السؤال، ماذا حدث؟ أنه المشكلة هي أن التقلبات تأتي من الطرف الآخر وليس من طرف إيران. إيران مؤمنة بالتفاوض، التفاوض هو السبيل الوحيد لحل الخلاف مع أمريكا كما تقول إيران منذ أكثر من 20 سنة، وإيران ذهبت إلى التفاوض، وصلت إلى اتفاق، انقلبت عليها أمريكا. المشكلة هي أن أمريكا لا زالت تعيش يعني حالة أن إيران يجب أن تستسلم أمام أمريكا، في حين أن إيران تقول أن اتفاقا مشرفا للطرفين قائم على رابح يمكن أن يكون هو الحل لإنهاء هذه الأزمة، وإيران مستعدة لذلك. ولكن لا زال ترامب يعني قبل يومين قال أنه هو لا يقبل بأقل من 100%، يعني هو يريد انتصار على الطرف الآخر واستسلام منه، وهذا ما لا يمكن أن يحدث.
1: وبالتالي دكتور جيمس باترسون، ما هو التفاوض أو أسلوب التفاوض الذي تريده الولايات المتحدة، وما الذي تريده من إيران في المقابل؟
0: الرئيس ترامب يريد العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة هذه القضايا التي تم التداول بشأنها على مدى عام، وهي حرية الملاحة في مضيق هرمز، والعودة إلى وقف إطلاق النار ووقف العنف ضد دول الخليج ودول الشرق الأوسط، وأيضا معالجة البرنامج النووي الإيراني والتحركات من قبل إيران بالهجوم على الأصول الأمريكية

0: في الأردن ومصر هي تصعيد في هذا الصراع في الوقت الذي يشير ضيفنا من طهران بأنهم يتفاوضون جديا من أجل السلام. هذا يعتبر سخرية وإهانة لكل دول الخليج ودول الشرق الأوسط الذين حاولوا أن يتفهموا موقف إيران والعمل معها. إذن فهذا لا يمكن له أن يستمر على هذه الشاكلة، لأنه يعيق الاقتصاد العالمي، والرئيس ترامب يريد نهاية لذلك. هو مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات في أي وقت تعود فيه إيران، ولكن إيران لا تريد العودة إلى طاولة المفاوضات، وهي ما زالت تستهدف السفن وتهاجم السفن أيضا في البحر المتوسط وأماكن أخرى. هذا لا يخدم المفاوضات، ولم يكن هناك أي استفزاز من أي من هذه البلدان ضد إيران. هم فقط يريدون التصعيد في الصراع من أجل التصعيد، وهم مخطئون يظنون بأن الوقت يخدمهم وأنهم سوف يحرجوا دونالد ترامب ويهينونه، بينما دونالد ترامب الآن هم يعتقدون بأنه غير قادر على الرد من أجل إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات والتخلص من العقبات في طهران. لذلك هذا يجب التخلص منه للعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي.
1: دكتور حسين رويران، أنت تعلم أن العقدة الأبرز الآن هي مضيق هرمز. لماذا يستمر الحرس الثوري في استهداف السفن التجارية أو ناقلات النفط تحديدا؟
2: يعني إيران تقول أننا في فترة حرب والمضيق مغلق بقرار عسكري، ومن هنا يمنع يعني المرور الآن لأسباب أمنية وعسكرية. هذا يقوله الحرس علنا، ليس الموضوع هو خارج هذا الإطار. نعم هناك مسارات آمنة، وإيران تسمح أنه بالمرور هناك حتى في هذا الظرف العصيب الآن. يعني كان هناك ناقلة غاز قطرية يوم أمس مرت من المسارات الآمنة إلى المياه الدولية، ولكن إيران تقول أنه يعني إيران تريد أن تبقى تتحكم بالمضيق حتى الوصول إلى اتفاق مع الطرف الأمريكي. وبالمناسبة يعني
1: لكن دكتور حسين، بأي حق ومن أعطى أو من أعطى إيران هذا الحق في التحكم بالمضيق الذي تقول إنها تتقاسم ضفتيه مع سلطنة عمان؟ ولماذا تريد فرض إرادتها على الجانب العماني في هذا الإطار وعلى السفن التي تفضل المسار الجنوبي؟
2: يعني في ظل الحرب هناك ظرف استثنائي، وإيران تتعامل ضمن إطار الظرف الاستثنائي هذا، وتقول إنه لا يمكن العبور، إنه المضيق كان مفتوح. من أغلق المضيق وليس إيران، أمريكا من خلال حربها المشتركة مع الكيان الصهيوني ضد إيران، وإيران تقول لن يفتح إلا بعد أن يتم الاتفاق. وورقة التفاهم أيضاً هي بنيت على هذا الأساس، أن يكون هناك 60 يوماً عبور آمن للوصول لاتفاق، وبعد ذلك يتم فتح المضيق بشكل كامل. أمريكا التي يعني حاولت أن تفتح مسار آخر، هو بالمناسبة يتعارض مع مذكرة التفاهم. ليس هناك أي نص يسمح لأمريكا بفتح مسارات أخرى، على إيران أن تفتح مسارات آمنة كما تنص المذكرة.
1: طيب أعود إلى دكتور جيمس باترسون. الرئيس الأمريكي كان نشر على منصة تروث سوشيال أن أي اعتداء أو هدد بأن أي اعتداء على أي سفينة في مضيق هرمز سيقابل بتفجير جسر أو منشأة أو محطة كهرباء في إيران. بالتالي إلى أي مدى يمكن أن يفي الرئيس الأمريكي بهذا الوعيد أو التهديد؟
0: أعتقد أن

0: الوضع تغير، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقصف جسورا أو منشآت مرة أخرى. القرار اتخذ على مستوى عال جدا لمعالجة العقبات التي تقف في وجه المفاوضات، والعقبة هي في الحرس الثوري الإيراني، وهذا يشير إلى مكان هذه العقبات، ولذلك يجب معالجتها بكفاءة لكي لا يكون هناك عقبة من قبل الحرس الثوري الإيراني تقف في وجه المفاوضات. إذن فكرة البنية التحتية وأنها قد تقصف، هذا أصبح أمرا أقل أهمية الآن فيما يتعلق بالهجوم عليه. الحرس الثوري قام بالهجوم على سفن في محيط أو في ميناء دمياط، وفي الأردن أيضا قاموا بالهجوم على الأصول الأمريكية هناك أيضا، كما أنهم قاموا بالهجوم على دول في الشرق الأوسط. إذن صناع القرار هؤلاء هم عقبة أمام السلام. لذلك في الوقت المتاح لدينا الآن هم يجب أن يتخذوا قرارا جديا بوقف الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة القضايا التي تريد المنطقة وترامب حلها. لذلك هذا الأمر مرتبط الآن بصناع القرار. وأيضا سمعت اليوم مقولة، أي اقطعوا رأس الأفعى. إذن فالعقبة أمام السلام والعودة إلى الدبلوماسية وفتح المضيق يجب أن يتم معالجتها والتخلص من هذه العقبات، لأنه لا يمكن أن نستمر بالدبلوماسية المخادعة باستمرار بالقيام بالعنف كسبيل مكمل لما يجري. إذن القرار الآن هو في واشنطن اليوم بأنه على مدى الأيام القليلة القادمة على الأرجح ستبدأ حملة قوية، وهي لن تتوقف وهي ستستمر، وربما لن تهدأ إلى أن يتم التخلص من العقبات التي تعيق عملية المفاوضات.
1: نعم دكتور باترسون، شكرا جزيلا لك. بقي فقط لدي سؤال سريع للدكتور حسين ويران. الدكتور حسين، إيران قالت إن طهران أعدت خطة للرد على أي تهور أمريكي. ما التصعيد الذي يمكن أن تصل إليه إيران في حال تجددت المواجهة؟ في أقل من دقيقة لو سمحت.
2: يعني غير المعلوم ما هي الخطة التي اتخذتها إيران في مواجهة أي تصعيد أمريكي، ولكن يعني إيران عودتنا على أنها ترد على العدوان الأمريكي بشكل متماثل، وفي تصوري أن هذا هو سيكون الإطار الذي سيحكم الرد الإيراني على أي عدوان أمريكي صغر أم كبر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، البحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، كان معنا من واشنطن. ننتقل الآن مشاهدينا إلى نافذة عسكرية بشأن التطورات في مضيق هرمز مع الزميل محمد حمدان.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتان بعد محاولتهما العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي، وإن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الاستهداف. تطورات أبحثها إذن مع ضيفي في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مرحبا بك. قبل أن نبدأ النقاش ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية لنأخذ صورة أقرب على ما جرى اليوم. محمد،
4: بالواقع محمد يمكن القول أنه في الساعات القليلة الماضية توقفت الهجمات الجوية الأمريكية على أهداف إيرانية، لكن الصراع على الملاحة في مضيق هرمز استمر، لكن خرقته محاولات إيرانية لاستهداف أهداف في الكويت. نحن نتحدث عن بضع مسيرات وفقا لوزارة الدفاع الكويتية، بضع مسيرات استهدفت منشآت حيوية وعسكرية في الكويت. لكن بيان الحرس الثوري الإيراني، بيان الجيش الإيراني، تحدث عن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية، وهي تقع في إلى الجنوب من مدينة الكويت في منطقة الأحمدي. هذه القاعدة توصف بأنها قاعدة لوجستية ومركز للقيادة والاتصالات بالنسبة للقوات الجوية وفقا للجانب الإيراني، وهو ما لم تؤكده بيانات وزارة الدفاع الكويتية كما ذكرنا. على مستوى مضيق هرمز عادت التوترات أو استمرت التوترات على حالها مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا المرور عبر ممر يوصف بأنه غير آمن، وفي إشارة منه إلى المسار الذي تعبره الناقلات التي حددتها القيادة المركزية الأمريكية بالقرب من السواحل العمانية. تحدث البيان الإيراني كما ذكر مراسلنا عن استهداف ناقلتي نفط وإعادة توجيه أربع أخرى حاولت المرور في هذا المسار وردت على أعقابها وفق البيان، علما أن شركات التتبع الملاحة البحرية تحدثت من جانبها عن مرور أربع سفن ومن بينها ناقلتا نفط، إحداها انطلقت من ميناء رأس النورة السعودي محملة بمليوني برميل من النفط، وأخرى انطلقت من ميناء البصرة أيضا محملة بنفس الكمية مليوني برميل من النفط، استطاعت العبور لكن من مسارات غير محددة وفقا لشركة كابلر لتتبع الملاحة البحرية. وبالتالي هناك روايات متناقضة بالنسبة للملاحة البحرية، علما أن القوات الإيرانية كانت تحدثت عن أنها مضيق هرمز مقفل بشكل تام دون إذا لم يكن منسقا مع قوات الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن المسارات نتحدث عن المسار الإيراني شمال منطقة المضيق، هذا المسار الإيراني الذي حددته القيادة الإيرانية للخروج والدخول من هذه المنطقة، علما أن بيان القيادة المركزية الإيرانية تحدث بدوره أنه حتى 30 يوليو وصل عدد السفن التي تم إعادة توجيهها 24 سفينة تجارية، بالإضافة إلى تعطيل سفينتين واقتحام سفينتين أخريين. محمد،
3: شكرا جزيلا لك محمد رمال اللواء عبد الواحد. إذا الكل يتحدث عن إعادة توجيه للسفن، لنشاهد ونفهم معك قدرات الطرفين في إعادة توجيه السفن. اليوم كما تبعنا بيان الحرس الثوري عن استهداف لسفينتين وإعادة أيضا السفن.
5: دعنا نسمي هذه المرحلة، إحنا في مرحلة الحرب الباردة أو حرب الرمادية، حرب غير واضحة، في تهدئة لكن ما فيش اتفاق مشترك ما بين الطرفين على وقف إطلاق النار، لكن ما زلنا في منطقة رمادية، كل طرف يستغل الطرف الآخر. الصراع هو صراع حرب استنزاف على السيطرة على الممرات البحرية أو الممرات الملاحية والسيطرة على الإرادة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض مسار معين، هذا المسار هو بالقرب من محافظة مسندم في المنطقة المحازية لسلطنة عمان، وتريد فرضها على إيرانين حتى تفرض أمر واقع. حتى الغرض ليس الغرض نقل النفط أو تعطش الأسواق العالمية للنفط، حتى لو قامت بدفع ضمانات للسفن أو تشجيع السفن أو حتى دفع فاتورة لشركات الشحن وشركات النقل، بس أهم شيء أنها تفرض إرادتها على هذه
3: كيف
5: المنطقة.
3: تحميها إذن؟
5: تحميها من خلال إجراءات وقائية، لأننا في منطقة زي ما اتفقنا أن هي رمادية، بمعنى أنها بتحميها من خلال مقاتلات من طراز F-35 وأيضا بمسيرات من خلال طراز MQ-9 بتطوف في هذه المنطقة، بتعمل كأداة للإنذار المبكر للمنطقة وتكشف كل مناطق الخطر على هذه السفن. وتم وعد هذه السفن وتم الاتفاق مع شركات الشحن على هذا، على أن هناك تأمين جيد، ولذلك إيران أو الحرس الثوري يريد أن يضعف الثقة ما بين الطرفين، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين شركات الشحن، يريد أن يفقد يجعل شركات الشحن تفقد الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث أمس يعني أريد أن أوضحه في منطقة المضايق هنا، ما حدث أمس كالتالي: كانت هناك 6 سفن تريد أن تبحر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، 6 سفن ناقلات نفط في هذا الاتجاه، وده كان في فجر هذا اليوم، فجر الجمعة في الساعات الأولى منه. إيران استخدمت تكتيك أو بنسميه عملية الكمائن، إنها تنتظر السفن كلها عندما تسير في هذا الممر الضيق، ثم تقوم بعملية استهداف، وبالفعل استهدفت 2 سفينة وتركت الباقي. كان باستطاعتها أن تستهدف 4 سفن الأخرى، ولكنها لا تريد أن تعلي الكلفة. كمان في التكتيك أنها بتستخدم استهدام 2 سفينة، هي لا تريد إغراق السفن، هي تريد إعطاب السفن، يعني حدوث حالة من الفوضى البحرية.
6: ولباقي السفن هذا ما سمته إعادة توجيه،
5: إعادة توجيه مرة أخرى أنها ترجع، أنها يجب أن تتبع التعليمات الإيرانية. السفن إذا أرادت أن تسير يجب أن تسير في الممرات الملاحية التي فرضتها إيران. طيب، هذه المنطقة قريبة من الساحل العماني ولا تخضع للسيادة الإيرانية. لماذا إيران تفعل هذا؟ إيران بتفعل هذا لأن تعلم تماما لو الممر ده اشتغل بهذا الشكل أنت بتعزل إيران تماما وبتفقدها أهم ورقة حيوية ليها. كمان في نقطة في تكتيكات إيران في هذه العملية، أولا بتستخدم حالة قواعد الاشتباك، يعني ما نيجي في طائرة F-35 بتشتغل في هذه المنطقة كإنذار مبكر، وطائرات MQ-9 في هذه المنطقة لحماية السفن، هنا إيران بتستغل قواعد الاشتباك لهذه الطائرات. هذه الطائرات لا تقوم بضرب أهداف عشوائية، وبالتالي إيران بتستخدم زوارق صغيرة للغاية بتبقى مختبئة في بعض الجزر في هذه المناطق، تراقب بشدة ثم تفعل الكمين، تجعل السفن تسير في الممر إذا كانت مجموعة، ثم تقوم بضرب سفينة.
6: لكن لوعد الواحد هذه المنطقة تعرضت لقصف شديد على فترات كثيرة، يعني أكثر من مرة تعرضت لقصف. كيف تستطيع استخدام الزوارق إيران؟ كيف تستطيع استخدام الزوارق حتى الآن؟ سواء بوجود القطع البحرية العسكرية الأمريكية أو الطائرات التي أشرت إليها أو القصف المكثف الذي طال المناطق الساحلية.
5: إيران تنظر إلى هذه الحرب على أنها حرب وجودية. بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية قامت باستهداف البنى البحرية التحتية للساحل الإيراني بكميات كبيرة، وهناك حجم دمار مهول في كل المدن الساحلية، بجزيرة كوشم، لجزيرة لارك، لبندر عباس، لكل المنطقة الساحلية. ولكن ما زالت هناك إيران لديها قوة، والدليل على ذلك اليوم تريد أن تعطي إشارة أنها رغم الضربات القوية المبرحة خلال الفترة السابقة لكنها قادرة على إحداث تأثير في هذا المضيق. الجغرافيا مع إيران، وكمان أنها بتستخدم زي ما قلت لحضرتك حرب غير متماثلة.
6: الوقت
5: والوقت مع إيران، إطالة الوقت.
6: أليس مع الوقت يعني تستنزف إيران، تستهدف أكثر، تقل قدراتها العسكرية فعل الضربات؟
5: السؤال ده مهم جدا. أنا عايز أقول لحضرتك على الولايات المتحدة الأمريكية بتحارب في ميدان معركة، هذا الميدان المعركة ليس ميدانها، يعني ده ميدان بعيد يبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 17,000 كيلو، يعني الكلفة عالية للغاية. هل تتخيل تكلفة حامل الطائرات مع المجموعة التي تحمي حامل الطائرات؟ يوميا ملايين الدولارات يوميا لحامل الطائرات ومدمرات وغواصات وطائرات لتحميها، ملايين الدولارات. عملية الإمداد والتموين اللي موجودة عشان تمدها، كمان استخدام أسلحة ذخيرة وأسلحة دقيقة بدأت تستنزف لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عشان حضرتك للإجابة على السؤال ده، بص انظر إلى مراكز الدراسات الصينية وأجهزة الاستخبارات الصينية كيف تنظر إلى هذه المعارك. هناك استنزاف أيضا قوي للطرفين، لا شك أن للطرفين، لكن إطالة الوقت ليس في صالح الطرفين.
6: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وشكرا لزميلنا أيضا محمد رمال الذي رافقنا في هذه الفقرة. نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود الآن لاستكمال التغطية في استوديو الأخبار.
1: ولا تطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، وتتضمن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
7: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقاً لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه، بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقاً لخطة وجدول زمني.
1: للمزيد من النقاش انضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك السيد حسام في القاهرة. بداية، ما الذي حققته حماس من خلال هذا الاتفاق؟
8: يعني بعد التحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين، في تقديري حماس حققت هي والفصائل الكثير في هذا الاتفاق. أولا، هذا الاتفاق سحب ذريعة كان نتنياهو يريد أن يوظفها في إطار استكمال مشروع تهجير الفلسطينيين من خلال زيادة منطقة الخط الأصفر إلى أن وصلت إلى 70% بلا سكان، وتكثيف عدد السكان في 30%، وسط أيضا إجراءات أمنية وقتل وتدمير وتجويع وتعطيش إلى آخره، وبذلك مخطط التهجير لم يسقط. الآن وفقا لهذه الورقة أو هذه الخارطة الطريق، في اللحظة التي ستدخل بها لجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية وفريق التحقق الدولي إلى قطاع غزة، سيكون نتنياهو أمام تحدي كبير يتمثل في أن المواجهة أو أي اعتداء على قطاع غزة أو استمرار احتلال قطاع غزة أو مناطق من قطاع غزة هو استهداف لمجلس السلام وللإرادة الدولية ممثلة بالقرار 2803، وهذا سيعزل إسرائيل ويضغط عليها في ظل عزلتها التي عاشتها طوال السنوات الماضية نتيجة حرب الإبادة وما اقترفته إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ثانيا أن أيضا حماس

0: نتيجة هذا الاتفاق هي ثبتت معادلات مهمة. أولى هذه المعادلات هو مسار الدولة الفلسطينية، وهذا مسار مهم، المسار حق تقرير المصير، وبذلك لا توجد أي عملية يعني تجميع أو تخزين للسلاح أو وقف للمقاومة إلا في إطار الحل السياسي الأساسي، وهو معالجة جذر المشكلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما أكد عليه ترامب في خطته، إضافة إلى تفكيك الميليشيات وانسحاب إسرائيلي كامل وتطبيق المرحلة الأولى، خصوصا تطبيق المرحلة الأولى التي يتفرع منها 3 نقاط أساسية سيلمسها المواطن وسيراقبها المراقب بشكل دقيق. نتحدث عن انسحاب للخط الأصفر، يعني بمعنى أنه بعد 70% هترجع ل 53% القوات الإسرائيلية. نتحدث عن وقف القتل والاغتيال في قطاع غزة، وكل يوم هناك يسقط يعني شهداء في قطاع غزة. نتحدث عن إدخال ما لا يقل عن 60 شاحنة من المساعدات، الانسحاب الكامل في اللحظة التي تدخل بها قوة الاستقرار الدولية وتبدأ عملية جمع السلاح أو تخزين السلاح أيا كان المصطلح. لذلك هناك الكثير مما حققته الفصائل الفلسطينية في تقديري، وهو في إطار تحليل البيئة الاستراتيجية في تقديري مسألة جيدة ما حققته وفقا لهذه المعطيات.
1: سيد عادل شديد، إلى أي مدى يمكن الوثوق بالجانب الإسرائيلي بتنفيذ المطلوب منه الآن؟
2: تحياتي لك ولضيفك الدكتور حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني مجرد أنه حتى اللحظة بعد مرور حوالي 24 ساعة ولم نسمع موقفا رسميا صريحا صادرا عن بنيامين نتنياهو عن مكتبه، هذا يؤكد الإجابة الدقيقة لسؤالك أنه هنالك خشية كبيرة من عدم التزام إسرائيل بتنفيذ ما تضمنته هذه الاتفاقية الجديدة. قد يذهب نتنياهو باتجاه الموافقة النظرية لعدم الاصطدام مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس ترامب، لطالما هو بحاجته بساعات أخرى، ولكن تصبح مسألة التنفيذ يعني محل الكثير من الشكوك، لأنه بالقراءة الإسرائيلية وليس بقراءة بنيامين نتنياهو إنما بقراءة مختلف القوى في إسرائيل سياسي وعسكري وغيره، أنه هذا الاتفاق يعني يحمل اعتراف صريح بعدم القدرة على القضاء على حركة حماس وإعطائها هامش جديد من أجل أن تعيد بناء ذاتها، وبنفس الوقت لا توجد ثقة بأنه الآلية الحالية وفق هذا الاتفاق في حال قبوله إسرائيليا طبعا وبدء التنفيذ أنه لا يضمن تجميع ومصادرة كل السلاح، رغم أنه كان الطموح الإسرائيلي أن يتم إخراج السلاح خارج قطاع غزة وأن يتم استلامه من قبل إسرائيل وأن تكون هي الجهة الوحيدة المشرفة على ذلك. الآن واضح أنه هذا ليس موجودا بهذا الاتفاق، والأهم من هذا بالقراءة الإسرائيلية أنه قبول هذا الاتفاق وتنفيذه أو تنفيذ حتى وإن لم يتم تنفيذه بكامل بنوده، يعني أنه سقط المشروع الحقيقي الإسرائيلي لغزة المتمثل بالتهجير وبقاء الاحتلال وإعادة بناء الاستيطان كما تريد الكثير من القوى، وتحديدا تلك التي تشكل الحكومة الحالية من حزب الصهيونية الدينية بزعامة بسلال سموتريتش، أو العظمة اليهودية بزعامة إيتامار بن-غفير، أو الأغلبية الساحقة من حزب الليكود. لذلك واضح أنه يعني هذا الموضوع بعكس ما كان الكثيرين يتوقعوا، أنه في ظل الواقع الحالي بالمنطقة بالشرق الأوسط وهذه الحرب الكبيرة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، من الممكن أن يتم تحديد وتقييد وتكبيل سلوك بنيامين نتنياهو في لبنان في سوريا في إيران مقابل غض البصر أو إعطائها مساحة أكبر في غزة. يبدو أن النتيجة مختلفة وعكسية، ولكن كما تحدثنا يعني يبقى الامتحان الحقيقي والاختبار في مدى إرادة ونية بنيامين نتنياهو وحكومته على تنفيذ تلك البنود.
1: سيد حسام الدجاني، أنت أشرت قبل قليل أن من بين مكتسبات هذا الاتفاق بالنسبة للفصائل الفلسطينية هو أنه أرسى مسارا للدولة الفلسطينية.

0: إن كانت إسرائيل لا تعترف الآن باتفاق أوسلو الذي مضت عليه نحو أكثر من 30 سنة تقريبا، فلماذا الآن سيكون هذا الاتفاق مختلفا؟
1: لماذا الآن سيكون مختلفا؟ سأقول لك. كل ما يحدث في إقليم الشرق الأوسط من اضطرابات، أين هو مصدره؟ مصدره عدم وجود حل للقضية الفلسطينية. طوفان الأقصى هو جاء نتاج للاحتلال الإسرائيلي، فانفجرت الأمور، والانفجار ليس فقط مرتبط بطوفان الأقصى، أيضا الكثير من المحطات كانت البداية هي القضية الفلسطينية ووجود احتلال إسرائيلي. في تقديري بات الكل يدرك، حتى المكون المجتمع الغربي، بأن حالة الاستقرار والازدهار والسلام الإقليمي والدولي يبدأ عند نقطة حل القضية الفلسطينية. إذا أرادت إسرائيل أن لا يتكرر طوفان الأقصى وأن تنعم بسلام في المنطقة ومع جيرانها، أن يكون هناك تعايش وانفتاح، ينبغي أن تقر بحق الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.
0: لكن
1: صحيح أن
0: سيد حسام،
1: صحيح أن الإسرائيلي يرفضه.
0: نعم سيد حسام، متغيرات كثيرة تغيرت على المستوى الدولي والمنطقة، لكن كذلك على المستوى الإسرائيلي متغير ومعطى مهم جدا لا يمكن إغفاله، هو أن في إسرائيل أكثر حكومة تطرفا ويمينية في تاريخ دولة إسرائيل منذ إنشائها في العام 48.
1: أيضا ما يحدث من عزلة لإسرائيل عندما يصوت 104 عضو كونغرس أمريكي ضد إسرائيل، لم يحدث في التاريخ مثل هذا الرقم ضد تسلح إسرائيل، عندما يشعر الجندي الإسرائيلي أنه ملاحق في كل العالم، عندما تصبح صورة إسرائيل الأكثر، يعني الدولة الأكثر منبوذة والشعب الأكثر منبوذ في هذا العالم، يلاحق حتى في ملاعب كرة القدم وفي المحافل الأكاديمية، تأكد تماما أن السلوك التصويتي في إسرائيل سيتغير، حتى وإن لم تكن الانتخابات القادمة، سنصل إلى مرحلة بالانتخابات التي تليها سنرى أن المجتمع الإسرائيلي أدرك خطورة وحشيته وإجرامه في المنطقة وتنكره للحقوق الفلسطينية، وبذلك في تقديري لن تبقى حكومة اليمين الفاشي التي جربها المجتمع الإسرائيلي. عندما يتحرك دونالد ترامب هو ينقذ إسرائيل من نفسها، وهذا نسمع كثيرا في الإعلام الغربي أن الجهد الغربي هو من أجل إنقاذ إسرائيل من نتنياهو من اليمين الفاشي، لأن استمرار هذا اليمين الفاشي يعني أن هذا المشروع سيتفكك وأن هجرة عكسية ستزداد، وهذا ما بات واضحا من مؤشرات رقمية فقط في فترة الحرب.
0: نعم سيد حسام، دعنا نستمع إلى رأي سيد عادل شديد. سيد عادل شديد، ما سمعنا عنه وما قرأناه من استطلاعات رأي في إسرائيل تشير إلى أن حتى المعارضة لا تقل يمينية، خاصة فيما يتعلق بملفات العربية أو العلاقات الإسرائيلية العربية، إن كان في غزة في سوريا أو في لبنان، لا تقل ربما يمينية عن الحكومة أو حزب الليكود، وبالتالي هل يمكن التعويل هنا على تغير ربما في هذا النمط السلوكي الإسرائيلي حيال الجانب العربي مع تقدم الوقت، أم أن هذا الأمر ثابت في الذهنية الإسرائيلية ويصعب تغييره؟
2: لا، بل أن بعض أطراف المعارضة في إسرائيل أكثر تطرف ويمينية من بعض مركبات الحكومة الإسرائيلية تجاه بعض القضايا، وأنا أتفق تماما أنه هنالك إجماعا شبه إجماع إسرائيلي حول مجمل القضايا السياسية، غزة، لبنان، حزب الله، إيران وما شابه، وجوهر الخلاف والاختلاف الحالي حول شخص من يمين نتنياهو، إذ يعني أصبح هنالك معارضة واسعة في إسرائيل لا تستوعب ولا تستطيع أن تتفهم أو أن تدافع عن رئيس حكومة فاسد ومفسد وفق تقديرات يعني على الأقل 60% من الإسرائيليين، ثم ضد سياسات من يمين نتنياهو وشركائه اتجاه الداخل الإسرائيلي، اتجاه إحداث تغيير بنيوي عميق في هوية الدولة في إسرائيل ونقلها من دولة يهودية ديمقراطية لليهود ليبرالية كما أرادها مؤسسوها إلى دولة يهودية شريعاتية، وهذا يحمل الكثير من المخاطر وفق الكثيرين من الإسرائيليين، وتحديدا الذين كانوا يسمون بإسرائيل القديمة أو بالدولة العميقة، وتحديدا التيار الليبرالي العلماني الذي تشكل تل أبيب ومنطقة جوش دان مع معقلهم. هاي القضايا هي التي تشكل جوهر الخلاف مع بنيامين نتنياهو وليست القضايا السياسية. لذلك في موضوع غزة أظن أن الرفض لن يكون فقط رفضا من قبل الحكم، والدليل سمعنا حديث وتصريح ايزنكوت بالأمس حين اعتبر أن هذه الاتفاقية هي خلاصة ضعف بنيامين نتنياهو
0: نعم،
2: وكذبه وتراجع
0: شكرا.
2: إسرائيل. هذا يفهم منه
0: نعم،
2: أنه ايزنكوت
0: أدركنا
2: يرفض
0: الوقت
2: ذلك.
0: سيد عادل شديد، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك للسيد حسام دجني من القاهرة. المزيد بشأن تشكيل مجلس السلام المنوط به الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في التقرير التالي للزميلة سلام خضر.
3: لدى المجلس فرصة ليكون أهم الكيانات التي تم إنشاؤها، هكذا يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام الذي وقع على وثيقة تأسيسه في دافوس بسويسرا. يضم المجلس وفق الأمريكيين 35 دولة حتى الآن ستحظى بعضوية لمدة 3 سنوات، أما الدول التي تساهم بمليار دولار لتمويل أنشطة المجلس فتحظى بمقعد دائم. ومن أبرز الدول الأعضاء في المجلس تلك التي رعت اتفاق وقف الحرب على القطاع في شرم الشيخ نهاية العام الماضي، دولة قطر ومصر وتركيا والسعودية والأردن. يناط بالمجلس وفق ميثاق تأسيسه مهام تعزيز الاستقرار واستعادة الحوكمة القانونية الموثوقة وضمان السلام الدائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع. ومجلس السلام بصفته الأوسع يبدو هيئة سياسية ودبلوماسية، يتبوأ ترامب مقعد الرئاسة فيه ويمتلك حق تغيير الأعضاء وحق الفيتو على القرارات المهمة وسلطة نهائية لتفسير ميثاق المجلس. ويندرج ضمن مجلس السلام هيكل إداري يشمل المجلس التنفيذي لغزة الذي يشرف على مجموعة محددة من المسؤوليات لضمان استقرار القطاع وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والعلاقات الإقليمية. ومن هذا المجلس تنبثق لجنتان أو هيكلان مهمان، الأول هو المجلس التنفيذي لغزة ويتكون من 7 أعضاء غالبيتهم من الدبلوماسيين الأمريكيين من إدارة ترامب باستثناء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وممثل المجلس التنفيذي في غزة الدبلوماسي البلغاري نيكولاي مالادينوف. ويكلف المجلس التنفيذي بالتنسيق الإقليمي بدعم من الدول العربية. تأتي بعده من حيث التراتبية اللجنة الوطنية لإدارة غزة يقودها الوزير السابق في السلطة الفلسطينية علي شعث. عدد من الدول الغربية امتنعت عن حضور توقيع ميثاق مجلس السلام أو رفضت الانضمام إليه، ومنها كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. غياب لم يكن له تأثير فعلي على مجريات الإعلان، فخرج ترامب وتحدث عن خطة جميلة قد تتوسع بعد أن تحقق نجاحاً باهراً في غزة. في سبتمبر الماضي نال المجلس تفويضاً من مجلس الأمن الدولي لإدارة غزة بعد الحرب دون أن يكون ميثاقه قد تبلور بعد. وبرزت لدى بعض الدول تحفظات باحتمالية أن يتحول عبر ميثاقه إلى جسم قادر على تجاوز الأمم المتحدة وربما استبدالها. ويرى البعض في كلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بلورة لهذه المخاوف.
0: إذن مشاهدينا، هذا ما يتعلق بملف غزة. هناك ملف آخر كبير نتابعه وككل يوم، وما يتعلق بالتطورات في إيران وصلنا إلى الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ساعة جديدة من هذه التغطية ونتابع

0: فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. في إيران، قال الحرس الثوري إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أن عرقلة أطراف ثالثة لآليات العبور من مضيق هرمز ستؤدي إلى تعقيد الوضع القائم، مشددا عزم إيران على وضع آليات تنفيذية لإدارة الملاحة في المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. فوكس نيوز نقلت عن متحدثة باسم البيت الأبيض قولها أو المتحدثة باسم البيت الأبيض نقلت عن فوكس نيوز عنها قولها إن الرئيس ترامب ملتزم بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي، قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفجيرات الإسرائيلية بقلعة الشقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن التوقيت عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية. كما وصف رئيس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. أما حزب الله فقد طالب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك بموجبها والتحرك موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. حول آخر هذه التطورات، خاصة ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا نور الدين بوزيان ولمتابعة آخر طبعا المواقف الأمريكية في هذا الشأن. نور الدين، مرحبا بك. أضعنا في صورة أبرز ما رشح إلى حد الآن بالنسبة لتصريحات المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.
1: مراد، منذ أن أعلن وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيضرب وبقوة إيران، منذ ذاك التصريح والروايات والتسريبات والمعلومات تتلاحق، خاصة عبر وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. الحديث الآن عن أن الرئيس الأمريكي بات على وشك الإعلان، ربما أقول ربما في ظل هذه المعطيات، عن حملة عسكرية جديدة. أكثر من مصدر قال بأن ترامب ربما سيقرر ضرب هذه المرة مواقع لها علاقة بالحرس الثوري، وأيضا تشديد هذه الضربات واستهداف البنى التحتية وخاصة مصافي النفط. لكن لحد الآن المعلومات لا تزال متضاربة متناقضة، أحيانا تتقاطع وأحيانا نفس المعلومة تكررها بأسلوب آخر وسيلة إعلامية عن أخرى. اللافت بأن هذا التصريح الذي قال فيه الرئيس ترامب بأنه قرر أو سيضرب

0: لم يتخذ القرار لحد هذه اللحظة بضرب إيران هو الذي أشاع الكثير من المعلومات، من بينها بأن بعض وسائل الإعلام تتحدث عن أن هذه العملية ستتم مع نهاية الأسبوع، عطلة الأسبوع، البعض يقول في بحر الأسبوع القادم، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشر على أن الولايات المتحدة قررت تحريك آلاتها العسكرية. اللافت بأن الرئيس الأمريكي أيضا أضاف إلى هذا التهديد وهذا التلويح باستخدام القوة ضد إيران لجلبها كما تقول بعض المصادر إلى طاولة المفاوضات من أجل الاستجابة إلى 100% من مطالب الرئيس ترامب. وتذكر جيدا مراد بأنه كان قال، أي الرئيس ترامب، قبل 3 أيام بأنه إذا لم يحصل على 100% من المطالب من قبل إيران فإنه سيستخدم القوة. اللافت كما قلت هو أيضا تصريح البنتاغون، أي وزارة الحرب كما تسمى هنا في واشنطن، التي قال المتحدث باسمها بأن البنتاغون جهز كل ما يتطلبه القرار الرسمي السياسي من قبل الرئيس ترامب، وقال هذه الجملة: البنتاغون جاهز من أجل تطبيق توجيهات أو قرار الرئيس ترامب إذا قرر شن حرب. أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي قالت في هذا المعنى في تصريح آخر بأن الرئيس ترامب ملتزم بعدم ترك إيران تتصرف بهذا السلوك من دون أن تعطي تفاصيل أو تفسر ما المقصود من هذا السلوك. هناك معلومات أخرى تقول بأن أحد القادة العسكريين هو الذي يكون أقنع الرئيس ترامب بضرورة توجيه ضربة عسكرية تمتد ربما من 10 أيام إلى أسبوعين وتطال البنى التحتية. لكن في المقابل بعض المصادر ومن بينها CNN تحدثت نقلا كما تقول عن مصدر بأن عدم اتضاح الرؤية وعدم تحديد بشكل واضح بنك الأهداف هو الذي جعل الرئيس الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية جعله يقرر ربما إلغاء العملية العسكرية. مع كل هذه التطورات والتسريبات مراد هناك معطى آخر، وهو أن الرئيس الأمريكي لا يزال يزاوج بين الحل السياسي، الدبلوماسي، المفاوضات والتهديد والتلويح. والدليل على أنه لا يزال يراهن على السياسيين وعلى الحل السياسي تحديدا كلامه اليوم عن أن هناك محادثات مع الطرف الإيراني، وحتى أنه كشف من هي الجهات داخل الإدارة الأمريكية التي تجري هذه المحادثات، وأشار إلى نائبه وأيضا إلى وزير الخارجية روبيو الأمريكي وأيضا إلى مستشاريه أي فيتكوف وكوشنر. هذه المعطيات تتقاطع كما قلت مع ما يقال من أن هناك ربما رغبة أمريكية في ضرب إيران كخيار من أجل التسريع بعودتها إلى طاولة المفاوضات. وهنا أفتح قوس لأذكر بتصريح الرئيس الأمريكي أيضا اليوم عندما اتهم الطرف الإيراني بأنه يتلكأ ويتردد في الرد على ما يطالب به الأمريكيون، ومرة أخرى أثار الشك والتشكيك في الإرادة السياسية على حد تعبيره لدى إيران بالوصول أو العودة إلى الخيار الدبلوماسي والتوصل إلى حل سياسي يتعلق أولا بحرية الملاحة في مضيق هرمز، ثانيا ببرنامج إيران النووي، وثالثا برنامج الصواريخ، ورابعا عدم إلحاق الضرر بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن سيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما سيد ماركو. أبدأ معك مثلما أشار زميل نور الدين قبل قليل نور الدين بوزيان من واشنطن، يبدو أن هناك تضارب فيما يتعلق بمدى جدية الرئيس ترامب في توجيه ضربة قاصمة لإيران، فهل بالفعل يمكن أن يفعلها ترامب أم أنه قد تراجع؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني عندما نتحدث عن ما يقوله دونالد ترامب بكل تأكيد نقف عنده، لأنه بكل تأكيد هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وما يقوله ينم عن استراتيجية أمريكية، ولكن ليست بالحال هو مع دونالد ترامب. نتحدث بأن دونالد ترامب تحدث

0: حدث كثير وقال نحن سوف نمحي الحضاره الايرانيه وسوف نقوم بضرب المنشات النفطيه ومنشات الكهرباء ومحطات تحليات المياه، ولم يفعل ذلك. وايضا في اعتقادي اليوم هذا التصريح في اعتقادي يكون فقط تصريح لضغط كبير، ليضع ضغط كبير على النظام الايراني، خاصه لو كان هناك مفاوضات. لماذا اقول ان كان هناك مفاوضات او مباحثات؟ بل انه تقال بأنه سوف انتظر ما يقوله جيرد كوشنر وستيف ووتكوف، وسوف اقوم بما يعني اقوم يجب ان اقوم به بعد ما يعني يشاوروني. فاذا من الواضح بان ستيف ووتكوف وجيرد كوشنر يعني لديهم اتصالات الان مع الجانب الايراني، سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر. فدونالد ترامب اراد ان يضع طبقه اخرى من الردع على هذه المفاوضات حتى يتمكن من الوصول الى النتائج الايجابيه التي يريدها دونالد ترامب. ولكن هل بالفعل دونالد ترامب ليس لديه خطه عسكريه لذلك؟ نعم، هو لديه خطط كثيره في اعتقادي موجوده الان من قبل الجيش الامريكي والمنطقه المركزيه لتدمير كل هذه الاهداف. ولكن دونالد ترامب في اعتقادي هو اظهر لنا خلال الايام والاسابيع والاشهر الماضيه بانه لا يريد توسيع رقعه الصراع، لا يريد هذه الخيارات التي من شانها تكون تكلفتها كبيره على الولايات المتحده الامريكيه، ولا بكل تاكيد ان تدخل فيها اطراف اقليميه وتتحول الى حرب اقليميه مفتوحه لا تخرج عن السيطره الامريكيه. فبكل تاكيد دونالد ترامب هذا التصريح اجده بانه فقط تصريح لاخافه النظام الايراني او للردع كبير على النظام الايراني، لانه بالفعل لو كان يريد ذلك، وانا لا اقول بانه لا يوجد احتماليه لذلك، انا اقول بان لو كان بالفعل يريد ذلك لما كان تحدث عنه ولما كان تحدث عنه وسائل الاعلام، وبكل تاكيد كان التزم السريه والحفاظ على سريه المعلومات حتى يتم القيام بهذه العمليه ثم يتحدث عنها. ولكن هذه طريقه من طرق دونالد ترامب، كررها كثيرا وقال في نفس الحال وفي نفس الكلمات كثيرا مرارا وتكرارا ولم يقم بذلك. ولكن هل هذا معناه انه لن يقوم بذلك؟ بكل تاكيد من الممكن ان يقوم بذلك، ولكن سوف يكون الخيار الاخير بالنسبه لدونالد ترامب وهو استخدام القوى العسكريه بشكل موسع، والاهداف تكون بشكل موسع دون قيود ودون تحفظ امريكي وتحفظ من دونالد ترامب.
1: دكتور حسين، إيران، تهديدات الرئيس الأمريكي كثرت في الأسابيع الماضية وكانت متباينة في الكثير من الأحيان، وبالتالي ما هي الرسائل التي تصل إلى إيران من خلال هذه التصريحات المتباينة، وكيف تتعامل معها طهران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني لحد الآن ليست هناك من ردود فعل من المسؤولين في إيران، ولكن إيران يعني تؤكد دائما وأبدا أنها وقع الفعل عليها، أي أنها هي ضحية إعلان حرب أمريكية إسرائيلية استمرت لحد الآن، أنه وهي ليس أمامها إلا استراتيجية واحدة وهي الدفاع عن النفس، وستقوم بذلك بكل ما تملك. من هنا في تصوري أن أمام إيران هو ليس أمام إيران إلا الدفاع. ولكن فيما يخص موضوع المفاوضات الذي أشار إليه السيد ترامب، أنه في إيران ليست هناك من أي إشارات على أن التفاوض لا زال مستمرا. يعني حتى التصريحات التي يدلي بها السيد عراقشي يوميا لم يكن هناك لا من قريب ولا من بعيد أي إشارة لهذا الموضوع، ولكن لا يمكن نفي الموضوع أيضا في نفس الوقت.
1: سيد ماركو مسعد، يبدو أن مضيق هرمز عاد للواجهة من جديد من خلال التطورات المتلاحقة هناك، وبالتالي الولايات المتحدة كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ هل لا زالت تصر على أن الحل العسكري هو الذي يمكن أن يجعلها تفتك هذا المضيق من يد الحرس الثوري الإيراني؟ أم أن الدبلوماسية ربما قد تغلب أو هي الحل؟
0: في اعتقادي ورقة المضيق لم تختفي من على رادار الإدارة الأمريكية. بكل تأكيد كان هناك إرادة سياسية حقيقية من فتح المضيق لأسباب سياسية متعددة، وبكل تأكيد هذه الإرادة أو كيفية حرية الملاحة في مضيق هرمز تعود إلى ما قبل الحرب. هذه هي الرؤية الأمريكية، وليس فقط الرؤية الأمريكية، الرؤية الخليجية أيضا ورؤية أغلب دول العالم عندما نتحدث عن حرية الملاحة دون قيود ودون شروط ودون الحديث عن هذه المسارات الأمنية التي يحددها الحرس الثوري الإيراني، أو حتى هذه القيود التي كان يريد يعني ان يفرضها، وهي رسوم مع بالتعاون مع سلطنه عمان لرسوم بيئيه او اعتبارات اخرى. فاذا الاداره الامريكيه كانت واضحه في فتح المضيق وتريد ان تفتح المضيق دون شروط ودون قيود وان تعود الى المفاوضات.

0: وإن لم تنجح سوف ينظر إلى الخطط الأخرى التي من الممكن أن تكون تكلفتها مرتفعة، ويكون دونالد ترامب مضطر أن يتحمل هذه التكلفة. وعندما نتحدث عن التكلفة تكون سياسية وتكون أيضا اقتصادية بكل تأكيد، وتكون أيضا عسكرية. ودونالد ترامب يفاضل الآن ما بين هذه التكلفة، إن كان بالفعل هناك قبول في الداخل الأمريكي على سبيل المثال من ارتفاع الأسعار أو احتواء من الإدارة الأمريكية لارتفاع الأسعار، فبكل تأكيد لا يمكن أن يحتوي على سبيل المثال قتلى أو جرحى من الجيش الأمريكي، وتتزايد أعداد القتلى والجرحى بسبب أن هناك عملية برية على سبيل المثال. فإذا ما أقوله بأن دونالد ترامب بكل تأكيد هو كل الخيارات مطروحة بالنسبة له، هو يتحدث كثيرا نعم، ولكن هذا في إطار التصريحات والردع الإعلامي، ولكن هو مضطر الآن للوصول إلى حل، سواء الحل عن طريق العسكري، سواء كان فتح المضيق بالقوة العسكرية تماما، وهذا أيضا ممكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أو استخدام القوى العسكرية، إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية في الساحل كما هو موجود الآن، والتحدث مع الجانب الإيراني. هل بالفعل على القدرات العسكريه، الضربات العسكريه الامريكيه نجحت في تغيير دفه القرار الموجود في النظام الايراني او لم تنجح، وهذه الخسائر العسكريه التي كلفتهم الملايين من الدولارات والكثير من الاموال لم تفلح في تغيير او لم تفلح في تاثير على قراراتهم. فاذا هذا في اعتقادي لماذا الان هذه الاجواء هادئه، بسبب ان هناك محاوله امريكيه للتوصل مع الجانب الايراني للاجابه على هذا السؤال الذي ذكرته، وبكل تاكيد هناك تقييم لهذه الضربات العسكريه وبناء على ما سوف يحدث خلال الأيام القادمة. هذا هو الوضع، لكن الحل العسكري بالنسبة لدونالد ترامب هو وسيلة وليس الهدف، لأن كما قلت استخدام القوى العسكرية إلى ما لا نهاية لا يعطي دونالد ترامب ما يريده، بل بالعكس هو أصلا كان ينتقد نتنياهو على سبيل المثال من أنه يستخدم القوى العسكرية في كل كبيرة وصغيرة. دونالد ترامب في اعتقادي غير ذلك، واستراتيجية أمريكا أولا تقول بأنه يريد أن يخرج من المنطقة في أقصى أو أسرع وقت ممكن، ولكن السؤال هو كيف يخرج من المنطقة وكيف يخرج من هذه الحرب وهو منتصر واصل إلى الأهداف الأمريكية المعروفة.
1: دكتور حسين رويران، الحرس الثوري في المقابل لا يتساهل مع أي سفينة مخالفة للمسارات التي حددها هو، وبالتالي ما هي الرسالة التي يريد إيصالها على طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي من خلال هذا السلوك المتشدد في هرمز؟
2: يعني واضح أن إيران تريد أن تبقي على ورقة مضيق هرمز حتى انتهاء المفاوضات. يعني قبل ما يقارب الأسبوع يعني ظهر كان هناك اتصال مع السيد عراقشي يقول أنه أمريكا تريد أن ترى السفن تعبر مضيق هرمز، وعلى هذا الأساس هو طرح مشروع أن تقوم إيران بفتح مسارات آمنة من دون أن تتدخل أمريكا في المضيق، وأن يكون العبور بشكل كبير يصل إلى نفس المستوى الذي كان قبل الحرب، على أن يبقى هذا الوضع حتى الوصول إلى اتفاق. من هنا هناك مقترح إيراني في فتح المضيق ضمن إطار مسارات آمنة تحددها إيران، ولكن لحد الآن أمريكا لم ترد على هذا المقترح. إيران تقول أن المسارات الآمنة مفتوحة. يعني بالمناسبة كانت هناك ناقلة غاز قطرية أنه يوم أمس عبرت المضيق، أنه من المسارات التي حددتها إيران، ولكن هي تمنع باقي المسارات، وهذا يؤكد أن إيران تريد أن تبقي على موضوع السيطرة على المضيق في فترة الحرب.
1: سيد ماركو مسعد، لماذا تعقد الولايات المتحدة من الأمر إن كانت إيران حددت مسارات آمنة للسفن للعبور؟ لماذا تأتي وتفرض حصارا على الموانئ الإيرانية وتحاول فرض مسارات غير التي حددها الحرس الثوري ويقول إنها آمنة؟
0: أولا يعني تعقيبا على ما قاله الدكتور حسين، وكنا له كل الاحترام، يعني ما حدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول أو ناقشت بكل تأكيد المقترح العماني، وهو تحديث عن حرية الملاحة في المياه الإقليمية لعمان، وكان هذا أيضا أمر مرفوض بالنسبة للحرس الثوري. فإذا عندما نتحدث ونقول بأن الحرس الثوري وافق على ذلك فهذا أمر غير صحيح. الجانب الأمريكي مع الجانب العماني كانوا يبحثون هذا، وكانوا يحاولون مرور السفن من خلال هذا المسار، ولكن هذا كان امر مرفوض. واكبر دليل على ما حدث هو عندما كان عباس عراقجي وهو وزير الخارجيه الايراني كان موجودا في عمان، كان يناقش هذا المقترح.

0: بعدها باقل من ساعات خرج الحرس الثوري وقال نحن نغلق المضيق. فاذا نصدق عباس عراقجي وزير الخارجيه الايراني ام نصدق الحرس الثوري الايراني؟ فهذا تضارب في الاراء وتضارب في الاخبار. وعندما نتحدث ونقول بان هناك اغلاق للمضيق نظرا للحرب، اولا هذا امر غير قانوني، ثانيا انه ليست هناك اي سفن عسكريه تعبر في المسار العماني، كل ما تم قصفه هو سفن مدنيه تجاريه حتى لا تحمل اعلام امريكا واسرائيل، هي تحمل اعلام بلاد مختلفه تماما ليس لها علاقه بما يحدث. فاذا من الواضح بان الجانب الايراني لا يريد التنازل عن ورقه مضيق هرمز، هذا امر مفهوم، ولكن هذا امر مفهوم ايضا بانهم لانهم ليس لديهم اي كارت ضغط اقوى من هذا الكارت. اذا عندما نتحدث عن استخدام القوى العسكريه من فتح المضيق فهذا من الممكن ان يضعف النظام، وهذا ما يحدث الان. يعني على سبيل المثال ما حدث من خلال يومين، كانت هناك اخبار تواردت من ان هناك اتفاق او محاوله توصل لاعاده احياء هذا المسار العماني. ماذا حدث بعدها؟ حدثت بان ايران او الحرس الثوري الايراني قام بقصف الاهداف الامريكيه الموجوده في الاردن. اذا لماذا؟ لان من الواضح بان هناك جزء من السلطه الايرانيه لا يريد التوصل الى الاتفاق، ويريد رفع الكلفه، ويريد ايضا استخدام او انتهاك سياسه الارض المحروقه. هذا ما يحدث الان. ولكن عندما نتحدث ونقول بان الولايات المتحده رفضت او الولايات المتحده هي من طفرت الحصار، هذا الحصار البحري كان مفروضا نتيجه لما قامت به النظام الايراني من استخدام ورقه المضيق بطريقه غير قانونيه وبطريقه تريد ان تفرض السيطرة على كامل الإرادة السياسية للدول المتشاطئة وللدول العالم. وهذا أمر مرفوض تماما ليس فقط من قبل الولايات المتحدة ولا حتى الدول المتشاطئة ولا حتى الدول الغربية، أولهم بكل تأكيد الدول عامة بشكل عام وأولهم الصين. يعني الصين لم تتحدث عن هذا الصراع إلا إذا كان من
1: نعم.
0: بيان من الخارجية الصينية، وهذا بيان مشهور من حرية الملاحة في ورقة المضيق. فإذا لا يمكن أن ننتقد الولايات المتحدة في هذا الأمر، ولكن فقط ننتقد من يستخدم المضيق ويستبد برأيه ولا يريد أن يتنازل عنه بكل تأكيد.
1: دكتور حسين رويران، اتصال وزير خارجي عراقجي بنظيره البريطاني ولومه لمشاركة بريطانيا في أي حرب ضد إيران، وأنه سيكون أو أنه أمر غير مبرر، ما الرسالة التي أراد إيصالها إلى البريطانيين؟
2: يعني في تصوري أنها يعني علاقات عامة أولاً، وهو يتصل بأطراف مختلفة أن بريطانيا بما أن هناك حديث عن إمكانية أن يكون هناك دخول بحري بريطاني في المنطقة، أنه هو أراد أن يوضح أولا يعني هذا الكلام أن إيران ما تقوم به في المضيق هو غير قانوني. هل ما تقوم به أمريكا بحصار بحري ضد إيران وعقوبات جماعية هو قانوني؟
1: دكتور حسين أعتذر منك، أدركنا الوقت، مضطرون التوقف هنا. دكتور حسين رويران شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران، وشكرا لسيد ماركو مسعد من واشنطن. دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، ما انعكس على تكلفة توليد الكهرباء. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
3: أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز رفعت الطلب العالمي على الكهرباء. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بنمو بلغ 3% العام الماضي. ورجحت الوكالة استمرار نمو الطلب بوتيرة أكبر خلال العام القادم، مدفوعا بعدد من العوامل الهيكلية ومن بينها التوسع الصناعي وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية والنمو السريع لمراكز البيانات، إلى جانب تسارع انتشار السيارات الكهربائية. وتوقعت الوكالة أن يتجاوز الطلب العالمي على الكهرباء 30,000 تراوات ساعة العام المقبل. وتوقع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء عالميا بنسبة 3.6% للعام الحالي و 3.8% للعام المقبل، وذلك مقابل 3% العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الصين إلى 5.5% خلال هذا العام، بدعم من زيادة النشاط الصناعي والتوسع في شحن السيارات الكهربائية. كما يتوقع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 2% لكل منهما، وذلك بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، وتتضمن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
4: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقاً لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه، بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة أعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقاً لخطة وجدول زمني.
1: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، وينضم إلينا كذلك من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد حسام، أبدأ معك، ما الذي دفع حماس والفصائل الفلسطينية أو المقاومة إلى الاتفاق أو الموافقة على تسليم سلاحها، وربما هي آخر ورقة تملكها المقاومة الآن؟
5: يعني بعد التحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين، في تقديري سمت مجموعة من العوامل دفعت المقاومة لأن تذهب إلى هذا الاتفاق. أولا أن ما حدث هو أقصى ما يمكن أن تحقق المقاومة، أي بمعنى هناك بعض الإنجازات التي يتضمنها هذا الاتفاق، وإن كان هناك بعض القضايا المثيرة للجدل فيما يتعلق بمستقبل المقاومة المسلحة، ولكن إذا ذهبت المقاومة في إطار تحليل البيئة الاستراتيجية داخل قطاع غزة وداخل أروقة فصائل المقاومة وداخل البيئة الخارجية، في تقديري أن ما يحاك لقطاع غزة من مشروع تهجير يقوده بنيامين نتنياهو يدفع المقاومة بضرورة تقديم أي تنازل لفرملة هذا المشروع وما تقوم به إسرائيل من زيادة المنطقة الصفراء والتي وصلت إلى ما يقارب 70%. دفعت المقاومة إضافة إلى الواقع الكارثي، دفعت المقاومة لأن تذهب باتجاه هذا التوقيع. أيضا المكاسب التي تضمنها هذا الاتفاق بالنسبة للفصائل الفلسطينية هناك مكاسب ملموسة ومهمة أيضا في ظل البيئة، ولا أقول أن المكاسب هي المكاسب الاستراتيجية.

0: التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني. لا يوجد أدنى من إقامة دولة فلسطينية مقابل كل هذه التضحيات. هذا هو المكسب الاستراتيجي الكبير. لكن أيضا هناك مكاسب في ظل الإطار، كما قلت، في ظل تحليل البيئة ممكن أن نقول أن هذه المكاسب مهمة، سواء فيما يتعلق بمسار الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير، فيما يتعلق بتفكيك أو التشكيلات أو الميليشيات العميلة العسكرية في الخط الأصفر، أو الانسحاب الإسرائيلي، أو تطبيق المرحلة الأولى بشقيها الثلاثة، سواء كان انسحاب للخط الأصفر أو إدخال المساعدات 60 شاحنة على الأقل، أو أيضا موضوع المعابر وغيرها من القضايا. كل ذلك يسجل للمقاومة أنها حققت أفضل ما يمكن أن تحققه في ظل الواقع الصعب.
1: سيد سليمان بشارات، ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل، أو لنقل تتوافق من خلاله إسرائيل مع هذه الخطة الجديدة؟
2: تحياتي أستاذ مراد ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي الحد الأدنى هو ما تعبر عنه إسرائيل دائما، وهو المتمثل بعدم الانسحاب من قطاع غزة، وكذلك الأمر عدم إعطاء بيئة تمكن المقاومة الفلسطينية أو بالتحديد حركة حماس من البقاء قائمة في قطاع غزة. هذا باعتقادي هو تنظر إليه إسرائيل كواحدة من المحددات والمعايير الأساسية في التعاطي والتعامل مع أي اتفاق. النقاش الذي يدور في إسرائيل على الرغم من أنه لا يوجد موقف رسمي حتى هذه اللحظة من خطة خارطة الطريق التي يتم الحديث عنها أمريكيا ومن قبل مجلس السلام ومن قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، إلا أن النقاش في إسرائيل هو كيف ستوافق إسرائيل، أو المعيار الذي ستوافق بناء عليه إسرائيل للقبول بهذه الخطة، وهو يعطي ضمنا اعترافا ببقاء حركة حماس ضمن التركيبة والبيئة الاستراتيجية قطاع غزة والبيئة السياسية لمستقبل قطاع غزة. حتى على الرغم في ظل الحديث عن إمكانية جمع وحصر سلاح حركة حماس وإدارته أو تسليمه للجنة الإدارية التي يمكن أن تكون هي جزءا من عملية الإشراف ضمن مجلس السلام، في نهاية المطاف إسرائيل وكأنها تقر بمبدأ الاعتراف بحركة حماس كجزء في التركيبة الإدارية والسياسية لمستقبل قطاع غزة. الأمر الثاني وهو واضح جدا في إسرائيل هو يرتبط بشكل أو بآخر أن قطاع غزة، وكما أشار ضيفك الكريم إلى أن واحدة من مرتكزات أو الأهداف التي قامت عليها الحرب هي عملية تفكيك البنية المجتمعية في قطاع غزة، وهذا التفكيك هو الآن عصي على التحقيق، خصوصا أن أهالي قطاع غزة رغم كل ما تعرض له القطاع ما زالوا حاضرين، وأن كل الخطط الإسرائيلية المرتبطة بتهجير أهالي قطاع غزة هي الأخرى لم تتحقق، على الرغم أنها أيضا هي ما زالت حاضرة في الذهنية الإسرائيلية. والأمر الثالث بهذا الإطار وهو أن إسرائيل هي عايشت التجربة الفلسطينية منذ العام 48 وحتى الآن، وعلى الرغم من كل الضغوط التي تمارس ضد الفلسطينيين وعلى الرغم من كل الخطط الإسرائيلية، في نهاية المطاف الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني هو يمثل معيارا مهما وأساسيا ومرتكزا أساسيا يمكن أن يبطل كل الرؤى الإسرائيلية. لهذا السبب واضح جدا أن في إسرائيل يبدو هناك ما بين مزدوجين ما يمكن أن يسمى بخيبة الأمل لدى السياسيين الإسرائيليين من أن كل الخطط الإسرائيلية في نهاية المطاف على الرغم من استخدام القوة وفائض القوة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن إسرائيل في نهاية المطاف لم تستطع ولن تستطيع أن تحقق كل هذه الأهداف وهذه الرؤى الاستراتيجية. هنا تأتي ربما المحاولة الإسرائيلية، دعنا نقول، إلى الاستثمار بشكل وطبيعة تطبيق مراحل الاتفاق. ولهذا السبب لاحظ كيف أن إسرائيل تهربت وحاولت أن تذهب بشكل كبير جدا لعدم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة دونالد ترامب الموقعة في أكتوبر الماضي، وربما ستلجأ إلى عملية التلكؤ في تنفيذ أيضا بروتوكول خارطة الطريق التي يتم التوافق عليها الآن، وعدم الانتقال من مراحلها أو تنفيذ بنودها وفقا لما يتم الحديث عنه.
1: سيد حسام الدجني، مثلما أشار سيد بشارات قبل قليل، ماذا لو تلكأت إسرائيل؟ ماذا لو لم تلتزم وهي طبعا عودتنا على ذلك، ماذا لو لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه؟ كيف سيكون موقف المقاومة؟
0: هذا ايضا يدفعني لان استخدم مبدا تدوير الزوايا. ماذا ستخسر المقاومه لو لم تقبل اسرائيل تنفيذ هذا الاتفاق؟ في تقديري ان المقاومه وضعت ضمن اولوياتها وضمن يعني سيناريوهات المتوقعه ان تقوم اسرائيل بالانقلاب على الاتفاق او ترفض الاتفاق. في كل الاحوال الخاسر اسرائيل وليست المقاومه. المقاومه هناك خطوات متزامنه، وعندما اقول متزامنه هناك خطوات تسبق فكرة تجميع السلاح، أي بمعنى أنه مطلوب من إسرائيل تطبيق المرحلة الأولى، مطلوب من إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة من أجل نشر قوة الاستقرار، دخول لجنة التكنوقراط ستكون أمام سيناريو مواجهة مع دونالد ترامب ومع قرار مجلس الأمن والإرادة الدولية، وبذلك لن تخسر المقاومة. عندما تلتزم إسرائيل ستقدم المقاومة هذا السلاح بكل يعني مسؤولية، وحينها سيتحقق يعني ما يريد الشعب الفلسطيني من يعني الخروج من هذه الدائرة المظلمة فيما يتعلق بالواقع الإنساني الكارثي الذي تسببت به حرب الإبادة الجماعية على غزة.
1: وبالتالي سيد بشارات، هذه نقطة مهمة جدا، تلكؤ إسرائيل أو عدم التزامها يعني دخولها في مواجهة ربما مع الرئيس الأمريكي وكذلك مع العالم الذي وافق على هذه الخطة. فهل إسرائيل بالفعل يمكن أن تتحمل مثل هذا الإحراج؟
2: أنا باعتقادي يعني الخيارات الإسرائيلية باتت ضيقة جدا في هذا الاتجاه، وهو ما بين قدرتها على التعاطي والتعامل مع المنظور الأمريكي، وما بين الاحتياج الإسرائيلي الداخلي، وما بين الواقع الميداني الذي لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تحسمه. وبالمناسبة هناك انتقادات شديدة جدا لبنيامين نتنياهو، ولهذا السبب عندما نتحدث من أن بنيامين نتنياهو قد يفضل القبول بهذه الخطة ولو مرحليا، هذا يعني أن بنيامين نتنياهو سيحاول أن يقدم ذلك على أنه إنجازا سياسيا للشارع الإسرائيلي ما قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن إسرائيل تحاول أن تستفيد من عامل الزمن. عامل الزمن هنا وفقا للخطة، هذه الخطة حتى معايير أو السقف الزمني أو المنهج الزمني لتنفيذها هو يأخذ وقتا زمنيا يتم الحديث فيه أكثر ما بين عام إلى 3 أعوام على أقل تقدير، ما بين القبول ومن ثم عملية جمع وحصر السلاح ثم الذهاب إلى تطبيق ما تبقى من مراحل. هذا الأمر وهذا السقف الزمني أو المسار الزمني هو الذي تعول إسرائيل عليه بشكل كبير جدا، كما عولت إسرائيل على سنوات الحرب والمواجهة، وكذلك الأمر على 7 شهور من المماطلة في عدم الذهاب إلى تطبيق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق أو خطة دونالد ترامب. هي تعول أيضا على عامل الزمن فيما تبقى من مراحل مستقبلية، وإسرائيل دائما هي تحول عامل الزمن كواحدة من الأدوات أو أوراق القوة بالنسبة لها عندما تعطي مجالا ومساحة لإعادة تفسير كل محطة من المحطات. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن إسرائيل وهذا التلكؤ الإسرائيلي هي معنية فيه أن تخلق عوامل أو دعنا نقول بيئة يمكن أن توفر عوامل رافضة للطرف الآخر أو للمقاومة الفلسطينية. بمعنى آخر أن إسرائيل عندما تتلكأ في عدم إظهار موقفها المباشر هي تحاول أن تذهب إلى استفزاز المقاومة الفلسطينية ومحاولة استفزاز ربما بعض الأطراف الأخرى أو إيجاد عوامل يمكن أن تشكل تعطيلا لهذه المرحلة. وهنا دعنا نستذكر على سبيل المثال مسألة تشكيل القوى الدولية، قوة الرقابة الدولية أو قوة الإشراف الدولية، حتى هذه اللحظة لا يوجد تشكيل كامل لهذه القوة، وبالتالي إسرائيل قد تذهب للتعويل والتسويف تحت إطار أنه ما لم تتشكل هذه القوة يمكن لإسرائيل أن تبقى حاضرة وأن تذهب إلى عملية التسويف في آلية وشكل وطبيعة التطبيق. ولهذا السبب كما قلنا عامل الزمن بالنسبة لإسرائيل مهم جدا، وتحاول دائما أن تعمل على الاستفادة من البيئة الزمنية في التهرب من الاستحقاقات والالتزامات المباشرة.
1: سيد حسام، طالما أن إسرائيل معروفة بتلكؤها وباستغلالها مثل ما أشار سيد بشارات لعنصر الزمن، هل حصلت المقاومة في غزة على أي ضمانات بشأن أن تمضي الأمور على خير أو مثلما هو مخطط له؟
0: يعني نعم، في تقديري وحسب وعود بأنه سيكون هناك متابعة، وأن حتى

0: قوة المتابعة أو اللجنة التي ستراقب هذا الاتفاق ستكون بها الدول الضامنة والدول الوسيطة لمتابعة هذا الاتفاق. هناك جدية في تقديري الذي دفع هذا الاتفاق وهذا القبول لبعض المطالب التي كانت مرفوضة بالسابق في خارطة الطريق لميلادينوف. من الممكن أن يؤكد أن ثمة إرادة أمريكية مرتبطة بفشل ترامب في إيران، وبذلك يريد أن يحقق مكسب قبل انتخابات التجديد النصفي، وأيضا فيما يتعلق بالواقع الإقليمي وموضوع السلام الإبراهيمي وإمكانية يعني إنشاء تحالفات معينة. لا يمكن لكل ذلك أن يتم وغزة يعني تئن وتموت من القصف ومن الجوع ومن الواقع الإنساني الصعب. في تقديري أنه ربما يكون هناك بركة أمل في الضغط على نتنياهو ليقبل هذا الاتفاق، رغم كما تحدثت أنا أو تحدث الجميع فيما يتعلق ب تجربتنا مع نتنياهو مع الحكومة الإسرائيلية. من لم يلتزم باتفاق أوسلو الذي رعاه العالم أجمع هل سيلتزم بأي اتفاق؟ لكن كما قلت أيضا أن العزلة السياسية التي تعيشها إسرائيل لم يشهد التاريخ أن هناك عزلة كما هو الحال الآن. 104 عضو كونغرس يصوتوا لصالح عدم تسليح إسرائيل. كنا زمان نفرح ونقيم الاحتفالات عندما يصوت 4 أعضاء كونغرس. هذا التحول في المزاج العام الأمريكي والغربي والإقليمي في تقديري لم يكن إلا من نتيجة عزلة إسرائيل ونتيجة ما ترتكبه إسرائيل. لذلك إنقاذ إسرائيل من نفسها بات أولوية لدى الولايات المتحدة، ولا أتوقع أن نتنياهو يعني سيبقى كالذئب المنفرد يمارس ما يريد دون أي اقتراس للموقف الأمريكي وللمصالح الأمريكية كحليف استراتيجي مهم لإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك سيد حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. وشكرا كذلك لسيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية كان معنا من نابلس. المزيد بشأن تشكيل مجلس السلام المنوط به الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في التقرير التالي الذي أعدته الزميلة سلام خضر.
2: لدى المجلس فرصة ليكون أهم الكيانات التي تم إنشاؤها، هكذا يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام الذي وقع على وثيقة تأسيسه في دافوس بسويسرا. يضم المجلس وفق الأمريكيين 35 دولة حتى الآن ستحظى بعضوية لمدة 3 سنوات. أما الدول التي تساهم بمليار دولار لتمويل أنشطة المجلس فتحظى بمقعد دائم. ومن أبرز الدول الأعضاء في المجلس تلك التي رعت اتفاق وقف الحرب على القطاع في شرم الشيخ نهاية العام الماضي، دولة قطر ومصر وتركيا والسعودية والأردن. يناط بالمجلس وفق ميثاق تأسيسه مهام تعزيز الاستقرار واستعادة الحوكمة القانونية الموثوقة وضمان السلام الدائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع. ومجلس السلام بصفته الأوسع يبدو هيئة سياسية ودبلوماسية، يتبوأ ترامب مقعد الرئاسة فيه ويمتلك حق تغيير الأعضاء وحق الفيتو على القرارات المهمة وسلطة نهائية لتفسير ميثاق المجلس. ويندرج ضمن مجلس السلام هيكل إداري يشمل المجلس التنفيذي لغزة الذي يشرف على مجموعة محددة من المسؤوليات لضمان استقرار القطاع وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والعلاقات الإقليمية. ومن هذا المجلس تنبثق لجنتان أو هيكلان مهمان. الأول هو المجلس التنفيذي لغزة، ويتكون من 7 أعضاء غالبيتهم من الدبلوماسيين الأمريكيين من إدارة ترامب، باستثناء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وممثل المجلس التنفيذي في غزة الدبلوماسي البلغاري نيكولاي مالادينوف. ويكلف المجلس التنفيذي بالتنسيق الإقليمي بدعم من الدول العربية. تأتي بعده من حيث التراتبية اللجنة الوطنية لإدارة غزة، يقودها الوزير السابق في السلطة الفلسطينية علي شعث. عدد من الدول الغربية امتنعت عن حضور توقيع ميثاق مجلس السلام أو رفضت الانضمام إليه، ومنها كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

0: غياب لم يكن له تأثير فعلي على مجريات الإعلان، فخرج ترامب وتحدث عن خطة جميلة قد تتوسع بعد أن تحقق نجاحاً باهراً في غزة. في سبتمبر الماضي نال المجلس تفويضاً من مجلس الأمن الدولي لإدارة غزة بعد الحرب دون أن يكون ميثاقه قد تبلور بعد، وبرزت لدى بعض الدول تحفظات باحتمالية أن يتحول عبر ميثاقه إلى جسم قادر على تجاوز الأمم المتحدة وربما استبدالها. ويرى البعض في كلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بلورة لهذه المخاوف.
1: والآن إلى فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد السلام محمد، ويناقش فيها ما أعلن الجمعة بشأن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة.
2: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. خارطة طريق جديدة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. مجلس السلام يتحدث عن التزام بخطة ترامب الشاملة وانسحاب إسرائيلي ونزع سلاح تدريجي وقوة استقرار دولية. بين النص والشروط تبدو غزة الآن أمام اختبار التنفيذ. 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: مجلس السلام في غزة، الجانب الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية، والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف هؤلاء اللاعبين رسمتها جملة من التصريحات. مجلس السلام الخاص بغزة يقدم خارطة الطريق بوصفها استكمالا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام، فبنود خارطة الطريق تؤكد التزام جميع الأطراف بالخطة والتزام إسرائيل باستكمال التزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، مقابل التزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول. كما تنص الخارطة على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، مع الحديث عن مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. في المقابل يقدم الجانب الفلسطيني موقفه من زاوية ترتيب التنفيذ وضماناته، فحماس تقول إن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساس للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه، وتؤكد أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت لذلك وقف العدوان والانسحاب من غزة. تقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. أما الحكومة الإسرائيلية ورغم غياب الموقف الرسمي فتتعامل مع خارطة الطريق من زاوية نزع السلاح أولا. فالسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يقول إن المطلوب هو إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حماس القدرة على الوصول إليه، ويضيف أن خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 أكتوبر. في السياق نفسه ينقل مسؤول إسرائيلي لرويترز أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فيرفض مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام ويقول إنها غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وأخيرا الولايات المتحدة التي تقدم الاتفاق بوصفه اختراقا دبلوماسيا، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التقدم الذي تم إحرازه في غزة تاريخي وما يزال هناك الكثير للقيام به، شاكرا الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم وفريقه الذي يقول إنه أتاح تحقيق هذا الاختراق. إذن هو حديث عن خارطة طريق تنتظر الترجمة على الأرض، تفاصيل أكثر عن التحديات التي يفرضها الواقع في قطاع غزة نتابعه مع الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية.
3: عبد السلام، القصة تبدأ في الخريطة وتنتهي عندها على ما يبدو. منذ أن تم التوافق على تفاهم شرم الشيخ في أكتوبر من العام الماضي كانت نسبة المساحة المحتلة من غزة تقدر ب 53% من جنوب القطاع تقريبا وصولا إلى وسطه، وكذلك في شماله مقطعة الأوصال في هذه المنطقة بمحاور في منطقة مراغ وكذلك عند محور نتسريم. هذه النسبة بدأت ترتفع شيئا فشيئا. بعد شهرين تقريبا وسعت قوات الاحتلال من نطاق سيطرتها، والبلوكات الصفر كما هو معروف بدأت تزحف نحو الداخل الفلسطيني، المناطق التي لا تزال غير محتلة. هذه المساحة ارتفعت لنحو 58%، ثم ارتفعت إلى 64%، وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن 70% باتت من مناطق القطاع محتلة، وبالتالي المساحة تقلصت، مساحة تكدس الفلسطينيين إلى 110 كيلومترات يتكدس فيها أكثر من مليونين وأكثر من مليونين فلسطيني تقريبا في هذه المساحة المقطعة الأوصال. الآن هذه المناطق كيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع متروكة للخطة وللتفاصيل الإضافية، لكن بالنسبة للجانب الفلسطيني هذه المناطق يجب أن تخلى وفقا بعد التزام إسرائيل بتعهداتها. لكن المواقف الإسرائيلية تسارعت في الساعات القليلة الماضية، تتلخص في 3 نقاط: ربط التنفيذ بنزع سلاح القطاع قبل الانسحاب أو الانتقال لمرحلة ثانية، اشتراط دخول أي قوة دولية بموافقات إسرائيلية سياسية وأمنية، وتأخير الانسحاب العسكري والإبقاء على قوات داخل القطاع، وهو ما قد ينسف الخطة بمجملها. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك محمد رمال. وواقع شديد التعقيد كما تابعنا على الخريطة التفاعلية يضع الكثير من التحديات أمام مسار تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها مجلس السلام. نحاول أن نفكك هذا المشهد مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. وكنا مشاهدين قد فككنا مع ضيفنا ما يريده كل جانب في هذه المرحلة، وجدنا أن ترتيب الخطوات ومن يضمن تنفيذها هو العنوان الأهم للمرحلة. الحكومة الإسرائيلية بحسب ضيفنا تريد أولا نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خصوصا حماس قبل أي انسحاب كامل من المواقع التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، كما تريد إسرائيل قوة دولية توافق عليها بحيث لا تتحول إلى غطاء لإعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل بالمنظور الإسرائيلي طبعا، وتريد أيضا الحفاظ على نوع من السيطرة الأمنية أو على الأقل قدرة مراقبة وتدخل تمنع عودة التهديد من وجهة نظرها. في المقابل يريد الجانب الفلسطيني إلزام الاحتلال بوقف العمليات العسكرية بالكامل في غزة بوصفه المدخل لأي تنفيذ حقيقي، كما يريد انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع، لا انسحابا مجتزئا يبقي غزة تحت ضغط عسكري. يربط الجانب الفلسطيني ملف السلاح الثقيل بدخول اللجنة الإدارية وانتشار القوة الدولية وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يظهر كتنازل أحادي قبل قيام ترتيبات أمنية وإدارية بديلة. وهنا تطرح أسئلة عديدة دكتور محجوب حول بداية التوقيت في الإعلان وتأخر الرد الإسرائيلي حتى هذه اللحظة والالتزام الفلسطيني بعد إيضاحات حماس، كيف تقرأ كل ذلك؟
4: ما في شك الإعلان الأمريكي مهم وبارز، حيث أنه تلا أو بعد يوم أو يومين من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، وبعد حالة من الصمت قيل فيها أن كل ما يتعلق مجلس السلام قد تراجع، الدول كما يقال أموال دفعت إلى مجلس السلام، دول تراجعت عن الانضمام لقوة حفظ السلام، كان هناك خطاب كبير وسرديات كثيرة حول تراجع فكرة مجلس السلام. جاء الرئيس ترامب ليلة أمس ليقول بأن مجلس السلام يعمل. طبعا نحن نعرف في المنطقة أن هناك مفاوضات كانت تجري في القاهرة، وكانت الفصائل الفلسطينية منخرطة بكل أطيافها للبحث عن صيغة فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، لأن إسرائيل تعتبر هذه هي السلاح، ورقة الضغط الأساسية على الفصائل الفلسطينية، تعرف أنها ترفضها وبالتالي هي تريد أن تضعها عقبة أمام أي إجراءات على الأرض. ولذلك ما جرى اليوم جرى إعلان عنه من الرئيس الأمريكي وهو مهم فيما يتعلق بنزع السلاح، وهنا الفكرة ليست جديدة الحقيقة بالسلام، فكرة تعطيل السلاح أو إبعاد السلاح عن الاستعمال استعملت في إيرلندا عام 98 بعد في يوم الجمعة العظيمة، وبالتالي نحن أمام حدث يحدث للمرة الثانية. لا يعني أن إسرائيل ستأخذ السلاح، سيتم وضعه جانبا بإشراف الفلسطينيين، وبالتالي تنتزع هذه الورقة من إسرائيل وعليها بموجب ذلك أن تنفذ التزاماتها، وأهم التزام وقف ما تقوم به من أعمال قتل وتدمير في غزة.
2: قبل الحديث عن السلاح كنقطة أساسية في النقاش، المرجعية السياسية من خلال مجلس السلام هل رسخت أقدامها بهذا الإعلان؟
4: إلى حد ما. مجلس السلام عندما تشكل كان في حديث عن شرعيته القانونية، ذهب إلى مجلس الأمن وحصل على القرار 2803، وبالتالي أصبح له شرعية أكثر. اليوم أو ما أعلنه الرئيس ترامب ليلة أمس عفوا يضيف شرعية جديدة للقول بأنه على إسرائيل التزام بهذا من منطلقين، رئيس مجلس السلام هو رئيس الولايات المتحدة، ثم المسألة الثانية أن إسرائيل قد أخذت ذلك كالتزام مقابل إجراءات معينة يقوم بها الطرف الفلسطيني، وبالتالي هي لا تملك إغفال وإهمال ما قام به الرئيس الأمريكي.
2: هذا الإغفال أنا السؤال الذي سيطرح، إذا كان الجانب الفلسطيني يطرح بأنه متسق معه وفقا لرؤيته وفهمه للبنود، الجانب الإسرائيلي حتى تسجيل هذه اللحظات لا يرد بشكل رسمي، فالسؤال عن لماذا لم تأخذ الموافقة الإسرائيلية قبل الإعلان على البنود؟
4: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي كما قيل في الأسابيع والأشهر الماضية ليس لديه علاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنه لدينا ثلاث دلائل تقول أنه تحول إلى عبء. أولا الاستقبال الأخير الذي جرى للرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، تصريحات جي دي فانس عن طريقة الحرب الإسرائيلية التي قال فيها القتل القتل القتل ثم ماذا، وكان في ذلك ينتقد أيضا وزراء الحكومة الإسرائيلية. ثم الأمر الثالث اعتراف الرئيس الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يمتلك أفقا لأي صراع منخرط فيه، وهذا الأمر باعتقادي يجعلني أقول أن الرئيس الأمريكي وكأنه يريد أن يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي مستقبله كسياسي في خطر، لأنه ببساطة الانتخابات قريبة وعليك أن تتفاعل معي بطريقة إيجابية وإلا ستغيب عن المشهد السياسي برمته.
2: حصر السلاح أو نزع السلاح روايتان مختلفتان، كيف يمكن أن تتمظهر في المرحلة المقبلة؟
4: الحقيقة لدينا حصر السلاح ولدينا نزع السلاح ولدينا تعطيل السلاح. المصطلح الذي استعمل في الوثيقة الأولى هو تعطيل السلاح. إسرائيل تلاعبت بالمصطلحات عندما تقدمت بذلك، وهذه الفكرة باعتقادي الذي يجري الحديث عنه الآن هو تعطيل السلاح، لا نزع ولا شيء آخر. هم يتحدثون عن أنه هناك لجنة وطنية ستشرف على غزة هي التي ستقوم بهذا الأمر، وهذا السلاح سيكون تحت إشراف فلسطيني وليس تحت إشراف أي هيئة أخرى، بإشراف دولي، وهذه النقطة كانت مهمة، بإشراف دولي. هذا الأمر الفلسطينيون يعتقدون بأنه بما أنه حصل في سابقة وأدت إلى نوع من الهدوء في النزاع المعروف في بريطانيا يمكن أن يكون أيضا علامة إيجابية هنا، وبالتالي لا ننشغل بنزع السلاح، ننشغل بالنتائج التي تترتب على هذه الفكرة.
2: الإدارة الوطنية حماس تشترط أنها هي التي ستدير هذا المشهد صحيح. فيما يتعلق بها السلاح، فكيف يمكن أن تتم الأمور في هذا الاتجاه خصوصا أننا ننتظر الرد الإسرائيلي؟
4: بدون شك أولا عودة اللجنة التقنيات لم يتم حتى الآن، إسرائيل لا تسمح بذلك حتى الآن، وبالتالي أعتقد ضغط الرئيس الأمريكي لم يكتمل بعد، هو سيلزم الرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقوم بأن تعود هذه اللجنة والتعامل مع مجلس السلام والشخص أو ما يسمى المندوب السلام الذي يديره الآن، وعليهم أيضا أن يقوموا بإجراءات أكثر فيما يتعلق في المعابر، فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية إلى غير ذلك، وبالتالي لجنة التكنوقراط ستدخل في الوقت الذي على إسرائيل فيه أن تبدي إيجابية نحو مبادرة الرئيس الأمريكي، إذا تخلت عنها الرئيس الأمريكي سيكون له رد غير متوقع من قبل إسرائيل.
2: الدكتور محجوب الزويل الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لكم.
2: وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. في إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف نقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لا يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. وقالت الخارجية الإيرانية أن عرقجي أكد في اتصال هاتفي

0: مع نظيره البريطاني أن عرقلة أطراف ثالثة لعاليات العبور من مضيق هرمز ستؤدي لتعقيد الوضع القائم، مشددا عزم إيران على وضع آليات تنفيذية لإدارة الملاحة في المضيق بالتعاون مع عمان. فوكس نيوز نقلت عن متحدثة باسم البيت الأبيض قولها أن الرئيس ترامب ملتزم بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل المضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه، بينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن المطلوب وإزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي، قال الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. وفي لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفجيرات الإسرائيلية في قلعة الشقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن التوقيت عشية جلسة المفاوضات في روما ورسالة سلبية. كما وصف رئيس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. أما حزب الله فقد طالب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك، موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بالتوقيع على اتفاق الإطار. وللمزيد من التفاصيل حول ما قاله ترامب وعدد من وزرائه، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذن نستطلع معك كل المواقف التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزرائه في كامب ديفيد، وأيضا كل التفاصيل التي وردت منذ ذلك الوقت.
1: رنيم، إذا أردنا أن نستخلص ونستنبط ما حملته التصريحات والتسريبات التي خرجت من اجتماع اليوم بين ترامب وحكومته، يمكن ربما الوقوف عند نتيجة واحدة واستخلاص واحد، وهو أن الرئيس الأمريكي فعلا يدرس بجدية خيار ضرب إيران. متى؟ البعض يقول خلال أيام، البعض الآخر يقول ربما مع نهاية هذا الأسبوع، أي ربما بعد 3 أيام أو 4. لكن لحد الآن المعلومات المؤكدة هو أن المسؤولين الأمريكيين وتحديدا في البيت الأبيض لم يعلنوا بشكل رسمي أن الرئيس ترامب قرر فعلا توجيه ضربات لإيران. الهدف وفق ما سمعناه ونسمعه لحد الآن من أكثر من مصدر، الهدف من هذا التهديد والتلويح هو جلب إيران لطاولة المفاوضات وللقبول حسب ما يقول أكثر من مصدر بالشروط الأمريكية. طبعا الحديث هو هنا فقط احتمالات أو تسريبات، لكن كما قلت البيت الأبيض لم يعلن صراحة. كل ما سمعناه اليوم من البيت الأبيض كان على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض التي قالت بأن الرئيس ترامب ملتزم بألا يحيز الإيرانيون أو يمتلكون السلاح النووي. باستثناء هذه كلها تسريبات. بالعودة إلى تصريحات الرئيس ترامب الذي اليوم بدأ يومه بتصريح لافت عندما قال سنضرب بقوة إيران، فهم ذلك بأنه فعلا سيقرر ضرب إيران خلال قادم الأيام. بعض التسريبات تتحدث عن أن الخطة جاهزة، وعلى ذكر الخطة الجاهزة كان لافتا ما قاله المتحدث باسم البنتاغون، أي وزارة الدفاع، وزارة الحرب كما تسمى حديثا في عهد ترامب هنا في الولايات المتحدة، والذي قال بأن البنتاغون أعد كل الخطط التي ربما يحتاجها الرئيس ترامب عندما يقرر توجيه الضربة لإيران. باستثناء ذلك هناك حديث عن تباين في المواقف بين المستشارين العسكريين للرئيس ترامب، بعضهم يريد أن يوجه الرئيس ترامب ضربات لا تشبه

0: في أي شيء؟ الضربات السابقة، بمعنى أن تكون هذه الضربة إن وقعت في المدة أطول بين 10 أيام إلى أسبوعين، وأيضا أن تطال أهدافا وبنكا من الأهداف لم تطله الطائرات والصواريخ الأمريكية من قبل. يمكن الإضافة أيضا في التطورات الجديدة هو أن الرئيس ترامب لا يزال يتحدث عن استمرار المحادثات. قد يبدو للمراقب بعيدا عن واشنطن كيف يمكن للرئيس أن يتحدث ويتناقض أحيانا بين التلويح باستخدام القوة والحديث عن المسار التفاوضي. الرئيس ترامب اليوم قال بأن هناك محادثات مع الطرف الإيراني، وحتى أنه كشف من الذي يجري هذه الاتصالات أو يتابع هذه المحادثات، وأشار إلى نائب الرئيس وأيضا إلى وزير الخارجية روبيو، بالإضافة إلى مستشاري الرئيس ترامب فيتكوف وأيضا كوشنر. لكن لحد الآن لا يوجد قرار رسمي أمريكي بتوجيه الضربة. كل ما يجري الآن الحديث هو تسريبات من قبل بعض وسائل الإعلام الثقيلة في الولايات المتحدة، والتي تقول تارة بأن الخطة جاهزة، وتارة أخرى وهو الذي قالته قبل قليل CNN عندما قالت بسبب عدم وضوح الرؤية الخيار باستخدام القوة في قادم الأيام من قبل ترامب ربما تراجع. هذا التراجع يعيده البعض ربما أيضا لمراهنة ترامب على ما يمكن أن يقدمه الوسطاء الذين يقال بأنهم يشتغلون بعيدا عن الأضواء وضجيج الإعلام، ولديهم أفكار يكونوا قد حصلوا عليها من قبل إيران. المشكلة المفارقة كما يقول البعض بأن الرئيس الأمريكي من خلال تصريحه الواضح اليوم قال بأنه لا يثق في الإرادة السياسية لدى الإيرانيين من أجل التوصل إلى تفاهم، حتى أنه اتهمهم بأنهم يتلكؤون يترددون يناورون. والسؤال الآن، إذا كان الرئيس ترامب في المدة الأخيرة قد هاجم إيران لأنها قامت بهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل هذه الأخبار والتسريبات والسيناريوهات التي تتحدث عن قرب احتمال توجيه ضربة، ما هو المبرر الذي سيتخذه الرئيس ترامب لتوجيه ضربة جديدة لإيران؟
1: شكرا لك الزميل نور الدين موزيان من واشنطن. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك أستاذ محمد، إذن تسريبات كثيرة نقرأها في الإعلام الأمريكي حول نية الرئيس الأمريكي الذهاب نحو تصعيد آخر في الفترة المقبلة، إلى أي مدى قد يكون هذا هو فعليا الخيار الأمريكي؟
2: تحية طيبة لك ولضيفي من طهران والمشاهدين. أعتقد أن هذا هو الخيار الأمريكي. السؤال الآن في واشنطن هو متى تبدأ هذه الهجمات، وليس إذا كانت ستبدأ أم لا. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب توصل إلى أنه يجب أن يصعد من أجل أن يدفع الإيرانيين إلى مائدة التفاوض. الرئيس ترامب لديه الانتخابات الكونغرس بعد 3 أشهر، ويريد أن تحسم هذه القضية قبل ذلك بأطول وقت ممكن. من هنا يحاول أن يدفع الإيرانيين إلى الوصول لصفقة تظهره بمظهر المنتصر وتنجح في تلبية المطالب الأمريكية، وأهمها فتح مضيق هرمز للملاحة بدون أي شروط أو قيود إيرانية، وإقرار إيران أن لن يكون لها أي طموحات عسكرية نووية في المستقبل. وأعتقد أن هذا هو كان جوهر الاتفاقية الأولى، اتفاقية الإطار التي ساء فهمها الجانب الإيراني أو ترجموها بطريقة مختلفة، ورأوا أن هناك إقرار في البند الخامس بالإشراف الكامل الإيراني على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تجديد هذه الأزمة والهجمات المتبادلة بين الطرفين. إيران هاجمت عدد من السفن وردت الولايات المتحدة، ثم كان هناك فترة من هدوء، وبعد ذلك بادرت إيران وضربت القواعد الأمريكية في الأردن ودفع ذلك الولايات المتحدة للرد. وأعتقد أن الآن الرئيس ترامب يعيد تقييم حساباته، ولكن أعتقد أن القرار هو متى سيبدأ هذه الهجمات، من إذا كان سيقوم بها من عدم. وأعتقد أنه يريد لهذا الصراع أن ينتهي، لكنه يريد أن ينتهي بالشروط والرؤية الأمريكية وليس كما تريد تهران.
1: نعم دكتور عباس، ما الذي تتحضر له إيران أكثر؟ هل استمرار المفاوضات أم العودة إلى التصعيد؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة طهران تتطلع إلى الحل السلمي، ولكن هذا الحل السلمي والمسار التفاوضي ليس على الطريقة الأمريكية، وليس بمعنى استسلام وقبول الشروط الأمريكية كما يقول الرئيس ترامب 100%. ما نسمعه وما سمعناه خلال الساعات الماضية من الرئيس الأمريكي ومن الإدارة الأمريكية ولم يكن شيئا جديدا، هي إعادة النمط الأمريكي القديم الجديد، وهو ضرورة قبول إيران الشروط الأمريكية 100%، وهذا قلناها دائما، والتجربة أثبتت بأن الإيرانيون لن يستسلموا، وتستمر طهران بهذا الصمود وبهذه المقاومة، لن تتنازل عن أي يعني تنازل يعطي للأمريكيين اليد العليا، وفي نفس الوقت الأمريكيون لا يقبلون وربما أي يعني مقاومة إيرانية وصمود إيراني، ويريدون فرض هذه العقوبات. ما يحدث في المستقبل القريب إذا كان التصعيد الأمريكي حقيقيا، وإذا كان هناك يعني واقع جديد يريدها الرئيس الأمريكي فرضها، فأتصور نحن سنواجه تصعيدا إيرانيا، وسنواجه بالتأكيد نوع من المفاجآت التي ستحصل. لا أتصور بأن هناك ستكون يعني سيكون هناك قبول إيراني بهذا الشكل الذي يريده الرئيس ترامب، وستتضرر المنطقة بأرومتها، ولذلك أتصور الاستعداد الإيراني من خلال هذه الفرصة المتاحة تلقائيا ستكون كارثة للمنطقة إذا ما استمر التهديد الأمريكي بهذه الطريقة التي نشاهدها ونسمعها.
1: نعم، أذهب إليك أستاذ محمد. ماذا لو صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم يحصل على النتيجة المرجوة منه؟
2: هذا هو بالضبط ما حذر منه عدد من الخبراء العسكريين، كما تم تسريب لصحيفة وول ستريت جورنال أن كبار القادة الميدانيين أكدوا أن المزيد من الهجمات الجوية الأمريكية على أهداف داخل إيران لن يثني الجانب الإيراني عن تغيير موقعه وموقفه من القضايا الرئيسية. وأعتقد أن هذا وصل للرئيس ترامب بوضوح من هنا. أعتقد أن الرئيس ترامب يؤمن أن الهجمات يجب أن تكون غير سابقتها من حيث القوة والتركيز واختيار الأهداف ونطاق الجغرافي، واعتقد انه يهدد انه قد يضطر الى ضرب البنيه التحتيه سواء محطات المياه او الطاقه الكهربائيه او الجسور. واعتقد ان هذا ياتي في اطار دفع الجانب الايراني كما يريد الرئيس ترامب او كما يعتقد الى مده التفاوض بالشروط الامريكيه وليس بالشروط الايرانيه. واعتقد ان العسكريون الذين راوا ان الهجمات العسكريه لن تغير ميزان القوى على الارض ربما صوتهم يخفض في هذه الأثناء، خاصة بعدما قامت إيران بضرب الوجود الأمريكي في الأردن وقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال الأيام الأخيرة. واعتقد ان هذا دعم موقف الصقور في الاداره الامريكيه. هناك تيار دائما كان يناصر المزيد من الهجمات على ايران، ولم يكن من داعمي المسار التفاوضي، وهذا يمثله بالاساس وزير الحرب بيت هيجست ووزير الخارجيه مارك روبيو، في مقابل تيار اخر اكثر عقلانيه يمثله تيار امريكا اولا وممثل في نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يرى ان الحرب لن تغير الواقع داخل إيران وأنه يجب العودة لمائدة التفاوض والوصول لأفضل حل يمكن الحصول عليه في هذه الأثناء. وأعتقد أن الرئيس ترامب يراوح خياراته بين هذين التيارين، لكنه كما ذكر المتحدثة باسم البيت الأبيض سيتخذ القرار قريبا، وأعتقد أنه سيكون معدة الهجمات على إيران. ترامب يهدف أن تكون هذه الهجمات على غير سابقتها، مما يدفع ويضغط على الجانب الإيراني للعودة والإعلان أنه يريد وقف القتال أيضا. وأعتقد أن هذا هو هدف الرئيس ترامب.

0: التي يشتريها المواطن تأثرت بأسعار الانتقالات والأسعار الطاقة، وأعتقد أن هذا هو ما يزعج الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يريد حسم هذه القضية سريعا كي لا تكون لها تأثيرات على انتخابات الكونغرس المصرية لبقية فترة حكمه في البيت الأبيض. من هنا يريد أن يكون هناك حل سريع، سواء كان بهجمات عسكرية تدفع لمسار التفاوض، أو أن يعلن الجانب الإيراني الموافقة على وقف القتال والعودة للتفاوض بالشروط الإيرانية، بالشروط الأمريكية، معذرة.
1: دكتور عباس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الأداء الإيراني بعدم النزاهة، كيف تعلقون على هذا الأمر؟
2: يعني أنا أتصور الرأي العام الأمريكي والعالمي لأمته هو يعرف ويستطيع أن يحكم هل هناك نزاهة عند الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي. يعني هذه التغريدات وهذه الأكاذيب وهذا التحايل الأمريكي أصبح واضحا. لا أعرف ما هي النزاهة. هي النزاهة عند الطرف الآخر تعني إبادة البنى التحتية التي استطاع طهران أن تبنيها وأن ترسيها خلال عقوبات فرضت على مدى 47 عاما في ظل الحصار الظالم الذي يواجهه الشعب الإيراني. يعني عندما يتحدث الرئيس ترامب عن إبادة الحضارة، عندما يتحدث عن استهداف الجسور واستهداف البنى التحتية الإيرانية، هذا يبين بصورة غير مباشرة مدى التطور الإيراني في بناء هذه البنى التحتية وفي بناء هذه الجسور الضخمة التي أصبحت واضحة للعالم. عندما نقول بأنها أكبر الجسور في الشرق الأوسط وأهم البنى التحتية في الشرق الأوسط، وكل
1: دكتور عباس،
2: هذه بنية
1: البعض وضع هذا
2: وكل هذا
1: الكلام،
2: بنية
1: كلام ترامب تحديدا، في إطار أنه يتم الاتفاق مع الشق الدبلوماسي والسياسي في إيران على شيء، يذهب الشق العسكري إلى شيء آخر.
2: هذا السردية الأمريكية، وهذا المبرر، وإن كانت واشنطن ليست بحاجة إلى هذه المبررات. الإيرانيون قلناها دائما ونؤكد بأنهم سائرون في الاتجاه السلمي. عندما يتحدث الرئيس بوزشكيان ويقول بأن هناك 12 عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أصل 13 عضوا، يؤكدون على ضرورة الالتزام بالمسار السلمي ويصوتون على المسار السلمي، وجلهم من الأمنيين والعسكريين وإضافة إلى السياسيين. يبدو يعني هذا بأن هناك المسار السلمي هو المفضل لدى الجميع. هناك تناغم كبير بالرغم من يعني من السعودية الأمريكية، وبالرغم
1: نعم،
2: من الإعلام الحرب النفسية الأمريكية، هناك تناغم
1: نعم،
2: فيما يتعلق بالمسار السلمي بين السياسيين والعسكريين في إيران.
1: شكرا لك دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن واشنطن شكرا لك أستاذ محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. ننتقل الآن إلى نافذة عسكرية بشأن التطورات في مضيق هرمز مع محمد حمدان.
3: مشاهدينا، مرحبا بكم في هذه النافذة التي تقرأ آخر المستجدات المرتبطة بمضيق هرمز. بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط وصفهما بأنهما مخالفتان بعد محاولتهما العبور فجر اليوم من مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي، وإن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الاستهداف. تطورات أبحثها إذن مع ضيفي في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مرحبا بك. قبل أن نبدأ النقاش ننتقل إلى الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية لنأخذ صورة أقرب على ما جرى اليوم. محمد،
4: في الواقع محمد يمكن القول أنه في الساعات القليلة الماضية توقفت

0: الهجمات الجوية الأمريكية على أهداف إيرانية، لكن الصراع على الملاحة في مضيق هرمز استمر، لكن خرقته محاولات إيرانية لاستهداف أهداف في الكويت. نحن نتحدث عن بضع مسيرات وفقا لوزارة الدفاع الكويتية، بضع مسيرات استهدفت منشآت حيوية وعسكرية في الكويت، لكن بيان الحرس الثوري الإيراني، بيان الجيش الإيراني تحدث عن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية، وهي تقع في إلى الجنوب من مدينة الكويت في منطقة الأحمدي. هذه القاعدة توصف بأنها قاعدة لوجستية ومركز للقيادة والاتصالات بالنسبة للقوات الجوية وفقا للجانب الإيراني، وهو ما لم تؤكده بيانات وزارة الدفاع الكويتية كما ذكرنا. على مستوى مضيق هرمز عادت التوترات أو استمرت التوترات على حالها مع إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا المرور عبر ممر يوصف بأنه غير آمن، وفي إشارة منه إلى المسار الذي تعبره الناقلات التي حددتها القيادة المركزية الأمريكية بالقرب من السواحل العمانية. تحدث البيان الإيراني كما ذكر مراسلنا عن استهداف ناقلتي نفط وإعادة توجيه أربع أخرى حاولت المرور في هذا المسار وردت على أعقابها وفق البيان، علما أن شركات التتبع الملاحة البحرية تحدثت من جانبها عن مرور أربع سفن ومن بينها ناقلات نفط، إحداها انطلقت من ميناء رأس سنورة السعودي محملة بمليوني برميل من النفط، وأخرى انطلقت من ميناء البصرة أيضا محملة بنفس الكمية مليوني برميل من النفط، استطاعت العبور لكن من مسارات غير محددة وفقا لشركة كابلر لتتبع الملاحة البحرية. وبالتالي هناك روايات متناقضة بالنسبة للمالحة البحرية، علما أن القوات الإيرانية كانت تحدثت عن أنها مضيق هرمز مقفل بشكل تام دون إذا لم يكن منسقا مع قوات الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة. وعندما نتحدث عن المسارات نتحدث عن المسار الإيراني شمال منطقة المضيق، هذا المسار الإيراني الذي حددته القيادة الإيرانية للخروج والدخول من هذه المنطقة، علما أن بيان القيادة المركزية الإيرانية تحدث بدوره أنه حتى 30 يوليو وصل عدد السفن التي تم إعادة توجيهها 24 سفينة تجارية، بالإضافة إلى تعطيل سفينتين واقتحام سفينتين أخريين. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال اللواء عبد الواحد. إذن الكل يتحدث عن إعادة توجيه للسفن، لنشاهد ونفهم معك قدرات الطرفين في إعادة توجيه السفن. اليوم كما تابعنا بيان الحرس الثوري عن استهداف لسفينتين وإعادة أيضا السفن.
2: دعنا نسمي هذه المرحلة، إحنا في مرحلة الحرب الباردة أو حرب الرمادية، حرب غير واضحة، في تهدئة لكن ما فيش اتفاق مشترك ما بين الطرفين على وقف إطلاق النار، لكن ما زلنا في منطقة رمادية، كل طرف يستغل الطرف الآخر. الصراع هو صراع حرب استنزاف على السيطرة على الممرات البحرية أو الممرات الملاحية والسيطرة على الإرادة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض مسار معين، هذا المسار هو بالقرب من محافظة مسندم في المنطقة المحازية لسلطنة عمان، وتريد فرضها على إيرانين حتى تفرض أمر واقع. حتى الغرض ليس الغرض نقل النفط أو تعطش الأسواق العالمية للنفط، حتى لو قامت بدفع ضمانات للسفن أو تشجيع السفن أو حتى دفع فاتورة لشركات الشحن وشركات النقل، بس أهم شيء أنها تفرض إرادتها على هذه
1: كيف
2: المنطقة.
1: كيف تحميها إذن؟
2: تحميها من خلال إجراءات وقائية، لأننا في منطقة زي ما اتفقنا أن هي رمادية، بمعنى أنها بتحميها من خلال مقاتلات من طراز F-35 وأيضا بمسيرات من خلال طراز MQ-9، بتطوف في هذه المنطقة بتعمل كأداة للإنذار المبكر للمنطقة وتكشف كل مناطق الخطر على هذه السفن. وتم وعد هذه السفن وتم الاتفاق مع شركات الشحن على هذا، على أن هناك تأمين جيد. ولذلك إيران أو الحرس الثوري يريد أن يضعف الثقة ما بين الطرفين، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين شركات الشحن، يريد أن يفقد، يجعل شركات الشحن تفقد الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث أمس يعني أريد أن أوضحه في منطقة المضايق هنا، ما حدث أمس كالتالي: كانت هناك ست سفن تريد أن تبحر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ست سفن ناقلات نفط في هذا الاتجاه، وده كان في فجر هذا اليوم، فجر الجمعة في الساعات الأولى منه. إيران استخدمت تكتيك أو بنسميه عملية الكمائن، إنها تنتظر السفن كلها عندما تسير في هذا الممر الضيق ثم تقوم بعملية استهداف، وبالفعل استهدفت سفينتين وتركت الباقي. كان باستطاعتها أن تستهدف الأربع سفن الأخرى ولكنها لا تريد أن تعلي الكلفة. كمان في التكتيك أنها بتستخدم استهدام السفينتين، هي لا تريد إغراق السفن، هي تريد إعطاب السفن، يعني حدوث حالة من الفوضى البحرية.
1: ولباقي السفن هذا ما سمته إعادة توجيه،
2: إعادة توجيه مرة أخرى أنها ترجع، أنها يجب أن تتبع التعليمات الإيرانية. السفن إذا أرادت أن تسير يجب أن تسير في الممرات الملاحية التي فرضتها إيران. طيب، هذه المنطقة قريبة من الساحل العماني ولا تخضع للسيادة الإيرانية. لماذا إيران تفعل هذا؟ إيران بتفعل هذا لأن تعلم تماما لو الممر ده اشتغل بهذا الشكل أنت بتعزل إيران تماما وبتفقدها أهم ورقة حيوية ليها. كمان في نقطة في تكتيكات إيران في هذه العملية، أولا بتستخدم حالة قواعد الاشتباك، يعني ما نيجي في طائرة F-35 بتشتغل في هذه المنطقة كإنذار مبكر وطائرات MQ-9 في هذه المنطقة لحماية السفن، هنا إيران بتستغل قواعد الاشتباك لهذه الطائرات. هذه الطائرات لا تقوم بضرب أهداف عشوائية، وبالتالي إيران بتستخدم زوارق صغيرة للغاية بتبقى مختبئة في بعض الجزر في هذه المناطق، تراقب بشدة ثم تفعل الكمين، تجعل السفن تسير في الممر إذا كانت مجموعة ثم تقوم بضرب سفينة.
1: لكن لو واحد هذه المنطقة تعرضت لقصف شديد على فترات كثيرة، يعني أكثر من مرة تعرضت لقصف، كيف تستطيع استخدام الزوارق إيران؟ كيف تستطيع استخدام الزوارق حتى الآن سواء بوجود القطع البحرية العسكرية الأمريكية أو الطائرات التي أشرت إليها أو القصف المكثف الذي طال المناطق الساحلية؟
2: إيران تنظر إلى هذه الحرب على أنها حرب وجودية. بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية قامت باستهداف البنى البحرية التحتية للساحل الإيراني بكميات كبيرة، وهناك حجم دمار مهول في كل المدن الساحلية، بجزيرة كوشم، لجزيرة لارك، لبندر عباس، لكل المنطقة الساحلية. ولكن ما زالت هناك إيران لديها قوة، والدليل على ذلك اليوم تريد أن تعطي إشارة أنها رغم الضربات القوية المبرحة خلال الفترة السابقة لكنها قادرة على إحداث تأثير في هذا المضيق. الجغرافيا مع إيران، وكمان أنها بتستخدم زي ما قلت لحضرتك حرب غير متماثلة،
1: الوقت
2: والوقت مع إيران، إطالة الوقت.
1: أليس مع الوقت يعني تستنزف إيران، تستهدف أكثر، تقل قدراتها العسكرية فعل الضربات؟
2: السؤال ده مهم جدا. أنا عايز أقول لحضرتك على الولايات المتحدة الأمريكية بتحارب في ميدان معركة، هذا الميدان المعركة ليس ميدانها، يعني ده ميدان بعيد يبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 17,000 كيلو، يعني الكلفة عالية للغاية. هل تتخيل تكلفة حامل الطائرات مع المجموعة التي تحمي حامل الطائرات؟ يوميا ملايين الدولارات يوميا، حامل الطائرات ومدمرات وغواصات وطائرات لتحميها ملايين الدولارات، عملية الإمداد والتموين اللي موجودة عشان تمدها، كمان استخدام أسلحة ذخيرة وأسلحة دقيقة بدأت تستنزف لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك عشان حضرتك للإجابة على السؤال ده، بص انظر إلى مراكز الدراسات الصينية وأجهزة الاستخبارات الصينية كيف تنظر إلى هذه المعارك. هناك استنزاف أيضا قوي للطرفين، لا شك أن للطرفين، لكن إطالة الوقت ليس في صالح الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك.

0: محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وشكرا لزميلنا أيضا محمد رمال الذي رافقنا في هذه الفقرة. نهاية هذه الفقرة العسكرية، نعود الآن لاستكمال التغطية استوديو الأخبار.
1: وإلى تطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، وتتضمن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار إعادة الأعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع، نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقا لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن، فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق، ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة أعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقاً لخطة وجدول زمني.
1: وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك أستاذ سليمان، هل كان مفاجئاً أن يكون بن كفير أول المعترضين على هذا الإعلان، وأيضاً ماذا سيكون تأثير اعتراضه على المسار في المستقبل؟
3: تحياتي أستاذ رنيم ولضيفك والمشاهدين. لم يكن مفاجئا، بن كفير هو دائما معترض على كل الخطوات والمواقف التي بشكل أو بآخر تمكن البقاء للوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، كان ذلك مرتبطا بمفهوم المقاومة أو حتى مرتبطا بالوجود الفلسطيني. بن كفير هو من يمتلك الراية الأكثر تشددا في الحكومة الإسرائيلية، وهو معادل لكل القضايا التي تمس القضية الفلسطينية بكافة جوانبها. بن كفير تارة يستخدم من قبل بنيامين نتنياهو كورقة يلوح بها بنيامين نتنياهو كورقة اعتراض على تلك المواقف والمسارات التي لا يرغب بها بنيامين نتنياهو. هذا الأمر لاحظناه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وربما ما قبل ذلك أن بنيامين نتنياهو استغل بن كفير للقول أنه واحدا من الأطراف أو طرفا أساسيا يعارض

0: المواقف، وبالتالي يجعله ممرا يبرر من خلاله المواقف المعارضة في الحكومة الإسرائيلية أو مواقف بنيامين نتنياهو إذا ما رفض ذلك، خصوصا أمام الإدارة الأمريكية. وكذلك الأمر يستغل بن غفير كواحدة من أوراق التبرير أمام الشارع الإسرائيلي، وهذه ربما جزئية. الآن فيما يتعلق بخطة الطريق لاستكمال اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وخطة دونالد ترامب، باعتقادي موقف بن غفير لن يكون مؤثرا بشكل جوهري. لماذا ذلك؟ لأن الأمر الآن مرتبط هو بالرؤية الأمريكية، ورؤية دونالد ترامب هي التي تفرض في نهاية المطاف مساراتها وشكل وطبيعة تطبيقها. هذا الأمر أيضا لاحظناه في خطة دونالد ترامب التي وقعت في أكتوبر العام الماضي. بن غفير كان من الأطراف الرافضة لهذه الخطة، ولكن رغم ذلك أجبر بنيامين نتنياهو على القبول بها. وبالتالي موقف بن غفير أمام رؤية دونالد ترامب باعتقادي لا يمكن لها أن تؤثر على الرؤية بهذا الاتجاه. الأمر الثاني، واضح جدا أن الصمت الذي ما زال مطبقا من قبل بنيامين نتنياهو بشكل شخصي هو الذي يضع ربما الحسابات الإسرائيلية أمام الاختبار الحقيقي. هل ترغب إسرائيل بالذهاب إلى مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، أم أن بنيامين نتنياهو سيحاول أن يستغل هذه الفرصة أو أن يستثمر هذه الفرصة ليقدمها للشارع الإسرائيلي بأنها واحدة من الأهداف التي تحققت من هذه الحرب، وهو تفكيك سلاح المقاومة الفلسطينية كما كان يقدمه هدفا لهذه الحرب. وبالتالي باعتقادي الساعات القليلة المقبلة هي التي ستجعل بنيامين نتنياهو يختار أي من الخيارات، إما الذهاب إلى القول لا، وأنا باعتقادي لن يتجرأ بنيامين نتنياهو للقول لا لدونالد ترامب، لأن في ذلك خسارة على مفهوم العلاقة الاستراتيجية وعلى مكانته وعلى تأثير دونالد ترامب في السياسة الإسرائيلية الداخلية. وأيضا ربما بنيامين نتنياهو لن يستطيع أن يقول لا واضحة وجلية، وإنما سيحاول أن يذهب إلى نوع من التأويل في الموقف الإسرائيلي تحت إطار تحقيق الأهداف الإسرائيلية.
1: أستاذ إبراهيم، أمس هناك تسريبات لمسؤولين إسرائيليين في الإعلام تقول بأنه لن يكون هناك انسحاب ما لم ينزع سلاح حماس بالكامل، في المقابل تقول حماس لن ينزع السلاح ما لم تبدأ إسرائيل بتطبيق الجزء المتعلق بها من الاتفاق. أين يلتقي الطرفان برأيك؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. أعتقد أن الطرفان لا يلتقيان، ولكن هذا دور الوسطاء ودور الولايات المتحدة الأمريكية. خارطة الطريق تتحدث عن خطوات متزامنة. لا توجد ثقة بالجانب الإسرائيلي، خصوصا أنه نكث العهد أو نكث الاتفاق السابق ولم يطبقه حينما تم تطبيقه من الجانب الفلسطيني. والخطوات التي قامت بها حماس والفصائل الفلسطينية في الاتفاق من إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار والعمل على البحث على الجثامين وتسليمهم، الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ أي من خطوات المرحلة الأولى. انظري مثلا أنه هناك أكثر من 1200 شهيد معظمهم من الأطفال، هناك تضييق على حركة المعابر، وهناك أيضا تضييق على تشغيل معبر رفح، بالإضافة أنه لم يسمح للقوات الدولية ولا للجنة الإدارية أو اللجنة التكنوقراط بالقدوم أو العمل في غزة. ولهذا أنا أعتقد أن كلمة السر تكمن في موقف الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقي وليس الإعلامي، وأيضا دور الوسطاء، هل يستطيعون أن يديروا هذا المشهد بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي أو على الأقل بتشجير الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط على نتنياهو من أجل خطوات متزامنة مع الجانب الفلسطيني، أم سيتكرر سيناريو المرحلة الأولى حينما التزم الجانب الفلسطيني ولم يلتزم الجانب الإسرائيلي. تقدير الموقف لدى حماس والفصائل الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد هذا الاتفاق، لا يريد الانسحاب، لا يريد حتى وقف إطلاق النار، لا يريد للجنة التكنوقراط أن تعمل، لا يريد للقوات الدولية أو قوات فض يعني الاشتباك أن تأتي. ولهذا حقيقة هناك تخوف من عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي، وهناك سابقة أيضا بعدم الالتزام.
1: أذهب يعني إلى نابلس. أستاذ، اليوم إذا لم يكن هناك من التزام

0: التزام إسرائيلي، ما هي السيناريوهات؟
1: نعم، يعني أنا باعتقادي السيناريوهات هي ما بين السيناريو الإيجابي وهو أن يكون هناك موافقة إسرائيلية وأن يكون هناك تتابع في تنفيذ هذه الخطة وبنودها، وهذا السيناريو ربما هو الأقل حظا باعتقادي بناء على التجارب السابقة. السيناريو الواقعي إنجاز التعبير وهو أن يكون هناك نوعا من القبول والذهاب إلى تنفيذ بنود هذه الخطة مع وجود معضلات، ولكن هذه المعضلات يمكن أن يتدخل وتدخل بها الأطراف الوسيطة ويتم تجاوز هذه المعضلات بشكل أو بآخر، بحيث يكون هناك تطبيقا لربما الجزء الأكبر من هذه البنود. ولكن السيناريو السلبي وهو أن يكون هناك طرفا معطلا وواضحا وجريا، هذا الطرف المعطل هو دائما ما يكون الاحتلال الإسرائيلي. لهذا السبب باعتقادي حتى هذه اللحظة من المبكر أن نحكم على شكل وطبيعة مسارات هذا الاتفاق وإلى أين ستصل محطاته الأخيرة.
0: أستاذ إبراهيم، هل تعولون على الوسطات لدفع الإسرائيليين للالتزام؟
2: بلا شك أن دور الوسطاء مهم ومهم جدا، وهناك ثقة بالوسيط يعني الذي يقوم بدوره، كان المصري أو القطري أو التركي. هناك قدرات من أجل تحشيد الحالة العربية والإسلامية والقوى الإقليمية، أو هناك قدرات لدى الوسطاء بتقريب وجهات النظر وأيضا تحريك القوى الأمريكية أو البيت الأبيض، وأعتقد أنهم حققوا نجاحات. ولهذا في حال تم تحرك جدي من الوسطاء يمكن أن يكون هناك خطوات إيجابية. ما لا يوجد ثقة هو بالجانب الإسرائيلي، هذا جانب متلاعب يغدر، لا يلتزم بالاتفاقات، يظن أنه فوق القانون وفوق الاتفاقيات. هو الآن إسرائيل تتعامل مع نفسها على أنها دولة مارقة، دولة فوق القانون، وهذا بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا بعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمام منعطف ليس سهلا. الجانب الفلسطيني أو حركة حماس والفصائل الفلسطينية مصممة على إنجاح الاتفاق، مصممة على الالتزام بهذا الاتفاق. هذه ورقة عرضت على الفصائل الفلسطيني لكي ترفض، يعني فيها استفزاز في كل سطر وفي كل كلمة من الكلمات للجانب الفلسطيني. ومع ذلك وبعد التشاور مع الوسطاء وبعد مشاورة هي تم الموافقة عليها، وهناك إصرار على يعني تطبيقها، ولكن بشرط أن يكون الالتزام والتطبيق متزامن وليس منفردا أو من طرف واحد.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم المدهون، كنت معنا من اسطنبول، ولأستاذ سليمان بشارات كان معنا من نابلس. والآن إلى زميلة ميادة عبدو ونافذة تحليلية تقرأ في سياسة التدمير الواسع وشروط إعادة الأعمار كسلاح وظفته إسرائيل خلال حروبها الأخيرة.
3: مرحبا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية للدمار في الحروب الإسرائيلية، وظيفة تتجاوز أثره المباشر، فهو يغير الديموغرافيا ويعيد رسم حدود الجغرافيا ويحول الإعمار إلى باب تفاوض جديد في غزة وجنوب لبنان. تحديدا تبدو سياسة الاحتلال بنسف التجمعات السكنية كأنها نقل للمعركة من خطوط النار إلى بنية المكان نفسه، حيث يصبح الحجر جزءا من حسابات الردع والضغط. سياسة تطرح أسئلة مفتوحة عن من يملك حق العودة، ومن يمول الإعمار، ومن يضع شروطه. فكيف توظف إسرائيل التدمير العمراني في رؤيتها الأمنية وخدمة لأهدافها السياسية والاستراتيجية؟ وما الفارق بين هدم لهدف عسكري محدد وتدمير مجال مدني واسع؟ وأين يضعها القانون الدولي بين الضرورة العسكرية والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للممتلكات المدنية؟ أساليب مختلفة من التدمير الممنهج في قطاع غزة وجنوب لبنان انتهجتها إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، واتخذت ما نتج عنها ورقة مساومة في مسألة إعادة الإعمار. ففي غزة أكثر من 371,000 وحدة سكنية دمرت بالكامل أو تضررت جزئيا حسب أحدث التقييمات للأمم المتحدة والبنك الدولي، وتضرر في المجمل 81% من المباني والمنشآت في قطاع غزة، مع وجود أكثر من 40 مليون طن من الأنقاض والركام. أما في جنوب لبنان ما يزيد عن 11,000 مبنى دمر بالكامل حسب تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبلغ حجم الأنقاض 3 ملايين متر مكعب، بينما تجاوزت خسائر المباني المدمرة 365 مليون دولار. استعملت إسرائيل 3 أساليب رئيسية في تدمير المباني، تبدأ بالقصف الجوي واسع النطاق في المرحلة الأولى، ثم التفخيخ والهدم بالمتفجرات عبر وحدات الهندسة العسكرية بعد دخول القوات البرية، وصولا إلى التجريف الميداني بالجرافات العسكرية والذي يستهدف إزالة المنازل التي بقيت قائمة وتجريف الشوارع والبنى التحتية. بعد ذلك تستعمل إسرائيل ورقة إعادة الإعمار أداة ضغط سياسي وعسكري، وتربط السماح بها أو تسهيلها بتحقيق أهداف نزع سلاح المقاومة في غزة وفرض قيود مشددة وآليات تدقيق دولية مع دخول مواد البناء وإقرار ترتيبات أمنية جديدة في القطاع دون وجود أو أي وجود لحماس. أما في لبنان فتساوم بإعادة الإعمار على إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وإزالة كامل بنيته العسكرية في الجنوب، مع إنشاء منطقة أمنية عازلة غير مأهولة في الجنوب اللبناني، وهي الشروط التي تعزز مخاوف اللبنانية من إطالة أمد تعطيل العودة وإعادة الإعمار. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. كيف إذن ترى هذه المقاربة فيما يتعلق بالعقل الإسرائيلي السياسي بين سياسة التوظيف العسكري لآلية التدمير الممنهج الواسع فيما جرى سواء في قطاع غزة أو لبنان؟
4: هذه العقلية للتدمير المنهجي ليس لها علاقة بالجانب الأمني والعسكري، قد يكون لها أبعاد أمنية وعسكرية، ولكن في الجوهر تقع ضمن محورين. المحور الأول هو المحور الانتقامي، العقلية الانتقامية من سكان قطاع غزة ومن سكان لبنان، ولكن أكثر من سكان قطاع غزة. ولذلك ذهبت إسرائيل إلى تجريف وتدمير البنية التحتية لسكان قطاع غزة. ثانيا، هذا يدخل في محاولة إسرائيل محو الوجود المدني والحضاري والثقافي للفلسطينيين في غزة كرد فعل على 7 أكتوبر. لذلك تم تدمير الجامعات، أغلب القطاع الصحي، البنية التحتية، الأثارات، التراث الثقافي في قطاع غزة، وحتى ينابيع المياه تم هدمها في قطاع غزة. الهدف هنا هو محو أي إمكانية لوجود فلسطيني سواء على المستوى التاريخي وعلى المستوى الحاضر وعلى المستوى المستقبلي في قطاع غزة. هذه عقلية انتقامية، وهي أيضا عقلية التي تحرك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي تعتقد أن ذلك قد يؤسس إلى منظومة ردع جديدة مبنية على الهدم وإعادة تشكيل النكبة من جديد في وعي اللبنانيين والفلسطينيين.
3: ضم إلينا أيضا في هذا الحوار من مدينة فيلادلفيا رايان بول، كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة راين. أهلا بك سيد رايان. كيف أيضا تقرأ هذه السياسة من التدمير الممنهج واسع النطاق الذي تتبعه إسرائيل كمنظور استراتيجي؟
5: إن الفكرة من وراء ذلك هي بالنسبة لإسرائيل هو إخلاء المناطق المدنية والسيطرة عليها في أماكن مثل غزة ولبنان من أجل حرمان المتشددين المسلحين مناطق يهاجمونها فيها. في غزة وفي ظل هذه الحكومة هي محاولة لتمهيد الأرض لإعادة الاستيطان، والتي حكومة نتنياهو تريد فعل. إذن هي تحقق هدفا عسكريا من حرمان المسلحين، الغطاء لمهاجمة إسرائيل، وأيضا من زاوية الاستيطان وخاصة في غزة، وبعضهم يود أن يتم توسيع ذلك ليشمل لبنان وحتى سوريا أيضا.
3: وهنا نقطة دكتور مهند مصطفى، بات واضحا أن الجانب الإسرائيلي أيضا يربط هذا السلوك بالمناطق العازلة، عندما نتابع كيف يحرك تلك الكتل الإسمنتية في الخط الأصفر والمساحة التي يقضمها سواء من لبنان أو من قطاع غزة تحت مسمى المناطق العازلة. كيف يقارب بالفعل الجانب الإسرائيلي العقل الإسرائيلي ذلك؟
4: إسرائيل بعد 7 أكتوبر تعتقد أنها يجب أن تعود إلى فكرة الأمن التقليدي المبني على بناء مناطق عازلة داخل أراضي العدو. ولذلك رأينا أنها تبني منطقة عازلة في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية، في داخل المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، وأيضا في قطاع غزة. المنطقة العازلة في العقلية الإسرائيلية ليس فقط منطقة عازلة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وإنما هي منطقة عازلة تم هدم كل البنية التحتية فيها وإخلائها من السكان. ولذلك حتى عندما سيطر الجيش الإسرائيلي على مخيمات في شمال الضفة الغربية هدم هذه المخيمات وأخلى السكان. إسرائيل تعتقد أن هذه المناطق العازلة هي الكفيلة بحمايتها أمنيا على خلفية هجوم 7 أكتوبر، والذي أكد لدى المؤسسة الأمنية العسكرية أن على إسرائيل العودة إلى المناطق العازلة وبناء خط دفاعي متقدم أمام أي هجمات مستقبلية على إسرائيل.
3: سيد ريان، أيضا كان ملاحظا أنه حتى عندما تبرر إسرائيل أنها تقوم بنسف هذه المباني لأنها تستخدم من قبل المقاومة، حتى عندما تم مثلا السيطرة على رفح وإنهاء وجود المقاومة هناك وفق ما أعلنه الجانب الإسرائيلي عندما صنفت منطقة حمراء، كان لافتا أنه يستمر نسف المباني وتسوية كل هذه المباني بالأرض في سياسة الأرض المحروقة. كيف يمكن أيضا أن نتحدث عن المقاربة القانونية مقابل المقاربة العسكرية فيما يتعلق بأن يكون هناك هدف عسكري وبين أن يكون هناك نسف واسع لأحياء بأكملها؟
5: نعم تماما، هناك بالتأكيد فرق بين الهدف العسكري والهدم للمناطق المدنية. وفقا لأكثر تفسيرات القانون الدولي، تدمير البنى التحتية السكنية والمدنية بعد السيطرة على الأرض ينظر إليه على أنه منافذ للقانون. طبعا المشكلة هنا أنه لا يوجد إنفاذ لهذا القانون ضد إسرائيل، لا توجد عقوبات تلقائية ولا وقف للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والتي هي عنصر أساسي في تمكين إسرائيل من القيام بهذه الحملات العسكرية. معظم الخبراء القانونيين يتفقون على أن هذا أمر غير قانوني، وأيضا إنفاذ هذه السياسات تجعلها قضية. طبعا إذا القانون لم يطبق فمن الصعب أن يكون له تأثير على الأرض. ومن وجهة النظر هذه تدمير إسرائيل للبنى التحتية، لأنهم ينمون من وراء ذلك كما حصل في رفح، هو فرض سيطرة إن لم تكن أبدية على المدى البعيد. أيضا هذا هو هدفهم الأساسي، ولماذا يستمرون بهذه العمليات حتى بعد إزالة التهديد العسكري من حماس؟
3: يفصل معك فيما يقوله القانون الدولي الإنساني تحديدا بهذه النقطة عندما يتم نسف الممتلكات المدنية.
5: بعد الحرب العالمية الثانية القانون الدولي وضع خارطة تصميمية للمناطق المدنية فيما يتعلق بمستقبل الاستهدافات عندما قامت دول المحور ودول الحلفاء باستهداف المناطق المدنية، وهي نفس الخارطة التي ما تزال تتحكم فيما نعتبره أعراف الحرب التي يجب أن تنطبق في حالات الحروب. جرائم الحرب يفترض أن السياسات بشأنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين، أو على الأقل بالحد الأدنى. أما إذا تم تدمير هذه البنى التحتية المدنية من دون أهداف عسكرية، ولا يوجد مقاتلون أعداء، ولا يوجد تخزين لسلاح مثلا، ولا يوجد سبب يدعو إلى أن هذا المكان قد يخدم أي غرض عسكري، إذن تهديمه يعتبر جريمة حرب، لأن هذا يعني أنه اعتداء على حياة وسلامة المدنيين وليس القوى المعادية المقاتلة. وتفسيرات القانون الدولي تشير إلى أن تصعيب حياة المدنيين يكاد يكون بالتأكيد جريمة حرب.
3: سأأتي إلى هذا التصنيف بنظام روما في تساؤل آخر، ولكن دكتور مهند كما ذكرنا في المقدمة أيضا بعد هذا النسف والتدمير الواسع والمنهج

0: عقاب الجماعية يتم استخدام إعادة الإعمار كورقة ضغط كذلك في إطار هذه السياسة الممنهجة الإسرائيلية. كيف يمكن أيضا وصف هذا الاستخدام من قبل إسرائيل وكيف بدأ يوظف ضمن منهج متكامل؟
1: نعم، هذا الاستخدام بدأت في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، عندما اشترطت بدخول المساعدات الإنسانية والغذاء بتنازلات من قبل حركة حماس، وحتى عندما مارست التجويع على سكان قطاع غزة. عندما نذكر مع بداية عام 2025 كان هناك في عملية تجويع كبيرة جدا سكان قطاع غزة، أيضا ربطت بين دخول المساعدات الإنسانية والغذائية وبين تنازلات سياسية، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعسكر المساعدات الإنسانية وأن تعسكر عملية إعادة الإعمار من أجل ابتزاز مواقف سياسية. وذلك إسرائيل تقول الآن في قطاع غزة أنها لن تسمح بأي إعادة إعمار لقطاع غزة إلا بنزع سلاح كامل، ليس فقط لحركة حماس، إلا نزع سلاح كامل لكل قطاع غزة. معنى أن إسرائيل مستعدة أن تبقي أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في ظروف إنسانية سيئة جدا على جميع المستويات من أجل اتخاذ مواقف سياسية، بمعنى أن الجانب الإنساني والجانب المساعدات وإبدات إعادة الإعمار تربط إسرائيل بأي تقدم سياسي وعسكري فيما يتعلق بقطاع غزة، وهذا طبعا مخالف للقانون الدولي. والحرب على غزة كانت استثنائية، هذه الحرب الوحيدة التي لم يسمح بها لمنظمات دولية بالعمل في داخل قطاع غزة. وحتى الآن إسرائيل تمنع أكثر من 20 منظمة إنسانية وإغاثية دولية من العمل والدخول لقطاع غزة وتقديم الخدمات للسكان. وطبعا إعادة الإعمار هي مرحلة متقدمة إسرائيل ترفضها الآن.
0: سيد بول، أيضا فيما يتعلق بنظام روما ومبدأ التناسب والتمييز، إلى أي مدى يمكن القول أن ما قامت به إسرائيل اليوم سواء في قطاع غزة أو في لبنان هو يضرب بالفعل هذا البند في نظام روما ويعتبر جريمة حرب باختصار؟
2: أعتقد أن ما يقوم به الإسرائيليون في غزة وفي لبنان هو جزء من نمط عالمي أكبر يكون فيه الأعراف والقانون الدولي تتآكل على يد أكثر من فعل. لدينا الولايات المتحدة التي قامت بغزو العراق في 2003، هذا لم يكن يحظى بقبول قانوني من الأمم المتحدة، كان غزوا من جانب واحد، الروس غزوا أوكرانيا، وكثير من الأزمات في 25 عاما الماضية ساهمت في خلق هذا الوضع. والإسرائيليون يدركون أن القانون الدولي لا يمكن تطبيقه ضد سياساتهم، وهم يعلمون أن الولايات المتحدة لن تقطع مساعداتها العسكرية بسبب جرائم الخبر والحرب، ولا الحلفاء الأوروبيين، وحتى الضغوط الدبلوماسية من الدول العربية قليل منها يتخذ إجراء ضد هذه السياسات وضد
0: الوقت. شكرا جزيلا لك سيد ريان بول، كبير المحللين بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة رين، وشكر موصول لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: رأس الساعة 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية، ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات الإيرانية على المنطقة، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. في إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مجددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لن يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أن عرقلة أطراف ثالثة لآليات العبور من مضيق هرمز ستؤدي لتعقيد الوضع القائم، مشددا عزم إيران على وضع آلية تنفيذية لإدارة الملاحة في المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. فوكس نيوز نقلت عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب ملتزم بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. أما فيما يتعلق بتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العملية العسكرية وحصر وتخزين السلاح وفقا للبروتوكول. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. بينما قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة حماس على نزع السلاح بالإنجاز. في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفجيرات الإسرائيلية بقلعة الشقيف انتهاك للالتزامات وتهديد لمسار اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن توقيت عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية. كما وصف رئيس الوزراء نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية بأنها خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك لسيادة لبنان. أما حزب الله فقد طالب في بيان السلطة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها والتحرك، موجها اتهامات لها بالصمت والتواطؤ ومنح إسرائيل شرعية لاحتلالها بتوقيع أو التوقيع على اتفاق الإطار. حول آخر المواقف الأمريكية المتعلقة بالتطورات في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، مرحبا بك. ضعنا في صورة آخر ما رشح من تصريحات أمريكية.
4: مراد، يمكن القول بأن الرئيس دونالد ترامب رفع من حدة لهجته عندما قال بأن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بحملة عسكرية جديدة على إيران. هذا التحذير، هذا التهديد، هذا التلويح باستخدام القوة تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية، وتحدثت عن خطط جاهزة حسب ما تقول الآن لإطلاق حملة عسكرية جديدة ضد مواقع حساسة، مواقع ضد البنى التحتية بما في ذلك الطاقة، وحتى في طهران. الرئيس الأمريكي أدلى بهذا التصريح بأنه سيضرب إيران بقوة أثناء اجتماع لحكومته في منتجع دافيد كام دافيد اليوم. اللافت بأن هذا التصريح تزامن أيضا أو رافقته لاحقا تصريحات من المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي التي قالت بأن الرئيس الأمريكي ملتزم بألا يعني تمتلك إيران طبعا السلاح النووي، وأضافت أيضا بما معناه بأن ترامب لا يمكن أن يتفرج على السلوكيات الإيرانية من دون أن تعطي تفاصيل أخرى. أيضا في الأثناء وما يدفع باتجاه هذا السيناريو، أي ممكن الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية ضد إيران، تحدث الناطق باسم البنتاغون وقال بأن البنتاغون جاهز لكل الخطط وجاهز لكي ينفذ أي قرار يتخذه الرئيس الأمريكي. تدخل البنتاغون والحديث مراد عن الجاهزية في الحقيقة هو رسالة مبطنة وإجابة مبطنة أيضا لجهات ووسائل إعلام أمريكية كانت تحدثت، لعلك تذكر قبل 3 أيام، بأن الولايات المتحدة لن تقدر على شن هجوم عسكري ضد إيران واسع النطاق لأن الولايات المتحدة أو البنتاغون يعاني من مشكلة في الذخيرة. انتهى هذا التفصيل. أعود إلى المواقف الأمريكية الأخرى والتسريبات الأمريكية الأخرى. كان قبل نحو 5 ساعات مراد تحدثت بعض المصادر عن أن الخطة جاهزة وتنتظر فقط الضوء الأخضر من الرئيس ترامب. لكن قبل ساعتين أو ساعتين ونصف تقريبا CNN خرجت بخبر تقول في ظل غياب الوضوح وتحديد بنك الأهداف الذي ينوي الرئيس الأمريكي ضربه من أجل جلب إيران إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية بسبب غياب الرؤية الواضحة، يمكن أن الرئيس الأمريكي قد قرر عدم الذهاب إلى هذه الحملة العسكرية الجديدة. حديث آخر من جهة أخرى وتسريبات أخرى طوال اليوم تتحدث عن أن هناك يعني من المستشارين العسكريين الذين أقنعوا الرئيس ترامب بضرورة الذهاب إلى حملة عسكرية قوية وتمتد ربما ما بين 10 أيام إلى 2 أسبوع. لكن هناك من تحدث هذا المساء أيضا، وحسب مصادر من داخل الحكومة الأمريكية هناك نوع من التحفظ من قبل بعض الضباط الكبار على هذا التوجه من أجل القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. بقية الإشارة بأن كل هذا التلويح، كل هذا السيناريو الذي يتحدث عن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى شن عمليات عسكرية ضد إيران واسعة النطاق، البعض يتحدث عن توقيت ربما مع بداية الأسبوع القادم أو حتى مع نهاية هذا الأسبوع. في الأخير يمكن القول أيضا بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تتحدث عن مساعي دبلوماسية وعن الحل الدبلوماسي وعن الخيار التفاوضي، بدليل أن الرئيس الأمريكي عندما لوح اليوم باستخدام القوة أيضا أشار إلى أن هناك محادثات مع إيران، واتهم إيران بأنها لا تتقدم في هذه المحادثات بجدية، وحتى أنه كشف عن الأطراف الأمريكية داخل البيت الأبيض الأمريكي وخارجه التي تشارك في هذه المحادثات أو المطلعة على هذه المحادثات، في إشارة واضحة إلى نائبه وأيضا إلى وزير الخارجية روبيو وأيضا إلى مستشاريه فيتكوف وكوشنر. كل هذه المعطيات تدفعنا إلى القول يجب أن نتوقع، يجب أن ننتظر ما تسفر عنه كل هذه المعطيات، وحالة الترقب مراد لا تزال سائدة في هذه اللحظة، علما بأن هناك من قال في وقت سابق بأن إسرائيل وإذا قرر الرئيس الأمريكي شن هذه العملية العسكرية الجديدة على إيران لجلبها إلى طاولة المفاوضات ربما قد تشارك في هذه العملية.
3: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد بول ديفيس، تهديد ترامب بضرب إيران وبقوة هل يحمل نية مبيتة للتصعيد فعليا أم أنه مجرد ضغط تفاوضي؟
5: في هذه المرحلة ومن خلال ما رأيناه ومن خلال ما قاله الرئيس ترامب، هو وصل إلى مرحلة الآن بحيث أن هذا أصبح إعلانا حقيقيا بأنه سوف يصعد الموقف، ولذلك هو يهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، حيث أننا رأينا عنفا إضافيا انبثق من إيران مؤخرا وبعد لقائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في مطلع هذا الأسبوع، بدأ وكأن هناك خطة لزيادة العمليات العسكرية وللاستمرار بالتصعيد ولإضعاف قدرات الحرس الثوري الإيراني لكي لا يتسببوا بالمزيد من العنف.
3: دكتور خميار، هل تنظر إيران إلى تهديدات الرئيس الأمريكي على أنها بالفعل يعني تنم عن وجود خطة ربما أمريكية إسرائيلية للعودة إلى الحرب، أم أنها مجرد تهديدات للضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وبالشروط الأمريكية؟
6: يعني ما تكون الأسباب سواء كانت يعني تهديدات أو كان واقع، الإيرانيون لن يتفاوضوا بشروط أمريكية ولن يتفاوضوا تحت النار. ما جدوى الهجمات التي شاهدناها على مدى 40 يوما، ومن بعد ذلك على مدى 13 يوما، وقبلها في حرب ألقت على إيران لمدة 12 يوما. في النهاية ما كانت نتائج هذه الحرب وأي هدف أمريكي قد تحقق في هذه الحروب التي ألقت على طهران. هل سقط النظام؟ أصبح النظام بين قوسين أكثر تشددا. هل تفكك الشعب الإيراني؟ أصبحت يعني الأطياف الإيرانية أكثر تماسكا وأكثر وحدة.
3: دكتور خميار، مثلما أشار سيد بول ديفيس قبل قليل مع الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، هل يمكن أن تكون هذه الخطة بالفعل قد تبلورت لضرب إيران وبقوة ومن خلال استهداف منشآت الطاقة ومنشآت البنية التحتية؟
6: يعني هذا مخطط أمريكي وإسرائيلي، الإسرائيليون قالوها عدة مرات على لسان نتنياهو، سمعناها دائما عندما يقول المهمة لن تنتهي بعد. وهذا يعني أن المخطط السائر باتجاه وبالتعاون مع الأمريكيين، وهذا المخطط هو استهداف البنى التحتية الإيرانية. كنت قد سألته في برنامج سابق، يعني قلنا من خلال ضرب هذه الجسور واستهداف هذه البنى التحتية بدأ واضحا للرأي العام العربي والإسلامي بأن إيران ماذا استطاعت في خلال هذه العقود التي فرضت عليها العقوبات، كيف استطاعت أن تبني هذه الجسور وتبني هذه البنى التحتية التي تعتبر النموذج الأسمى في المنطقة بأرمتها، ولذلك تبقى أهدافا للولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على هذا النموذج وللقضاء على هذا التطور العلمي الكبير الذي أرستها إيران لأيادي إيرانية. وهذه نقطة ربما كانت قد بأسباب معروفة قد اختفت للرأي العام الأمريكي والعربي، ولكن الآن أصبح واضحا بأن هناك تطور كبير. استطاعت إيران أن تصل إلى هذه التطورات وهذه التحولات وهذه الإنجازات التي لم يكن لها سابقة على مدى التاريخ الإيراني، والآن أصبحت أهدافا أمريكية للقضاء عليها. لذلك لا أتصور هنا في طهران يستطيع أحد كما قلت دائما أن يستسلم وأن يقبل
3: نعم.
6: التفاوض والمسار السلمي بشروط أمريكية. هذا لم ولن يحدث.
3: سيد بول ديفيس، هل يمكن أن يكون نتنياهو أقنع رئيس ترامب بشن هذه الضربات القوية التي تستهدف منشآت البنية التحتية ومنشآت الطاقة الإيرانية، أم أن هناك شخص آخر من معاوني أو مستشاري ترامب هو من أوصله إلى هذه القناعة؟
5: رئيس الوزراء نتنياهو، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقنع به ترامب هو أنه لا يمكن لك أن تثق بالإيرانيين في أي مفاوضات بأي شكل من الأشكال، ولذلك يجب العودة إلى المفاوضات وبنية حسنة. في كل مرة حاولنا وبدأ أننا اقتربنا من نوع ما من التسوية التفاوضية، فورا الإيرانيون يقومون بشيء ما لوقف هذه العملية. نعم، ترامب لديه وزير الحرب هيكسيث ووزير الخارجية روبيو وكلاهما اقتنعا على مر الزمن بأنه لا يمكن لنا أن نأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات، ونتنياهو فقط قام بتعزيز هذه الرؤية، وما يعززه ليس فقط الكلمات ولكن التحركات من إيران أيضا هي

0: خاصة رئيسة الأركان المشتركة في تحديد الأهداف، ومن خلال هذا الوضع دائما يوضع أمام الرئيس الآثار التي سوف تنجم عن استخدام هذه الهجمات. لذلك هناك بنى تحتية هي للمدنيين ولن يتم استهدافها، كل المنشآت التي هي مدنية فقط لن يتم استخدامها، ولكن التي تستخدم لأغراض مزدوجة هي الأهداف المشروعة. هذا ما يجري الآن في البنتاغون. وفيما نتحدث الآن هناك من يعمل على وضع الأهداف ويقدمها للرئيس على شكل خطة، وأنا أعلم أنه عندما أتحدث عن السلام فسوف يكون هناك دائما طرق ثلاثة تقدم، لذلك لا أعلم ما هي هذه الطرق التي سوف تقدم للرئيس. هل ستكون بحرا أو بحرا وجوا أم بحرا وجوا وما إلى ذلك؟
1: سيد بول ديفيس، محطات توليد الكهرباء، هل تصنفها الولايات المتحدة منشآت مدنية خالصة 100% أم منشآت مزدوجة الاستخدام، علما أن رئيس ترامب هدد بضربها؟
0: في العادة نحن نحاول أن نقوم بالهجوم على الأهداف التي تشكل استخداما مزدوجا، ولا أدري عن الكهرباء وشبكة الكهرباء في إيران، ولكن كما قلت هناك خلايا في الولايات المتحدة تعمل على وضع هذه الأهداف للرئيس وتوضحها له.
1: دكتور عباس خمير، إذن في الولايات المتحدة يبدو أن هناك تحضيرا لضربة قادمة قد تكون أوسع نطاقا، كيف تتحضر إيران لمثل هذه الضرب؟
2: أولا بتعليق بعجالة على ما تفضل به ضيفك الأمريكي، لا أتصور أحد يظن بأن هذه البنى التحتية هي للعسكريين، هذه يعني محطات الكهرباء والمياه، مدرسة ميناب، الجامعات، المعاهد، المتاحف، المستوصفات والمستشفيات، هذه كلها تعتبر استهداف فيها جرائم حرب، لأنها هي في النهاية بخدمة المواطنين. لكن نعرف ذلك جيدا عندما يتحدث بعض القادة الأمريكيين بأننا يجب أن ننسف هذه البنى التحتية حتى في القرى لكي نؤجج المجتمع الإيراني ضد نظامه، وهذا هو الهدف الكبير. هذه جرائم حرب وإبادة لمعالم الحضارة ولمعالم الحياة، وصنفت دوليا وقانونيا بأنها جرائم حرب. هم يتحدثون بأن النموذج الذي حدث في غزة يجب أن يحدث في لبنان وفي إيران، وهذا هو الهدف الأساس، وهذه المهمة التي يتحدثون عنها بأنها لم تكتمل بعد. لذلك كل ما يأتي في هذا السياق من إعلام وحرب نفسية هو تبرير هذه الجرائم. أما بالنسبة لسؤالك، نعم هناك استعداد كامل، إيران لا تفوت هذه الفرص لكي تستعد لإعادة بنية قوتها العسكرية واقتصادية لمواجهة هذه الاعتداءات. إيران تعتبر هذه الحرب حرب وجودية، ولذلك تضع كل إمكانياتها للمواجهة وللصمود. وكما قلت سابقا، هذا التناغم الشعبي الرسمي.
1: نعم دكتور، دكتور عباس، مثل ما يظهر أمامنا على الشاشة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يهدد بإغلاق مضائق أخرى إن استمر الحصار الأمريكي

0: البحري على إيران أو على الموانئ الإيرانية، ما الذي يقصده بالمضائق الأخرى؟
1: إيران ستستخدم إذا ما فرضت عليها الحرب مرة أخرى وبالشكل الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب. أتصور أن الإيرانيون يستخدمون كل هذه المواقع للمواجهة بأي طريق كان، سواء مباشرة هي تتدخل أو من خلال حلفائها وعلى مفهوم وحدة الساحات. ربما يكون باب البندر هو إحدى هذه الخيارات، وما تكون هناك مياه إقليمية ودولية تستخدم لتوسيع جغرافيا الحرب، لأنه هذا يعتبر ضمن الأمن القومي الإيراني، وتريد طهران من خلال توسيع رقعة هذه المواجهة أن يكون هناك ضغط عالمي على الولايات المتحدة
0: نعم، وأكيد
1: الأمريكية
0: توسيع تكلفة الألم الاقتصادي طبعا من الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي ككل. شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، والشكر لسيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية كان معنا من واشنطن. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، وتتضمن تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقاً لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين

0: يتم وفقاً لخطة وجدول زمني
1: للتعمق أكثر في النقاش حول هذا الموضوع. ينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا من إسطنبول السيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إبراهيم المدهون، بالنسبة لهذا الاتفاق المتعلق بحصر سلاح المقاومة في قطاع غزة، ما الإضافة التي جاء بها إلى خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، ولا يوجد إضافة بالمعنى النظري، ولكن كان هناك لفظا فلسطينيا لمناقشة هذا الملف أو الإقرار به، ولكن بعد مشاورات فلسطينية وبعد مشاورات ما بين الحصار الفلسطيني على رأس حماس والوسطاء، وبعد ما اختلال المعادلة الإقليمية والدولية، ذهبت الفصائل يعني توقيع مسودة أو خارطة الطريق التي قدمها ميريدينوف. وللعلم الفصائل الفلسطينية كان لديها تقدير، واشترك معهم أيضا واشترك أيضا الوسطاء في هذا التقدير، أن هذه الورقة صيغت بالتنسيق ما بين ميريدينوف والاحتلال الإسرائيلي، وأنها مقبولة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأنها قدمت لترفض من الوسطاء أو لترفض من الفصائل الفلسطينية ومن حركة حماس. لكن الجديد أن حماس وافقت عليها، الفصائل وافقت عليها، مستعدين لتطبيقها، ولكن ينتظروا أن يعلن الاحتلال الإسرائيلي استعداده للتطبيق المتزامن ولموافقته على هذه الخطة. حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يرفض الاتفاق، يرفض الالتزام بالمرحلة الأولى، وأيضا يرفض خارطة الطريق. حتى اللحظة هناك أصوات إسرائيلية على رأس بن غفير وسموتريش يتحدثون بشكل علني أنهم لن يذهبوا إلى تطبيق هذه المسودة أو الخطة وأنهم يرفضونها.
1: وبالتالي هل أحرجت المقاومة إسرائيل هنا بموافقتها على تسليم سلاحها؟
2: المقاومة لم تحرج ولا تريد أن تحرج، المقاومة تريد أن توقف العدوان وتوقف الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وتريد أن تنقذ ما تبقى من شعب فلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض إلى أصناف من التضييق والقتل والإبادة والتدمير. اليوم هناك حالة كارثية إنسانية، بالإضافة أن المقاومة نسقت ذلك مع الوسطاء، وأيضا تم إقناع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إسرائيل تتعامل أنها فوق القانون ولا تتعامل بموقف الإحراج، هي باتت يعني متبلدة سياسيا ومتبلدة جراميا. لهذا رغم توقيع هذا الاتفاق ويعني الاحتفاء الرئيس ترامب به، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلقي لكل ذلك بالا ويستمر في عملية عدوانه. ما لم يتم ممارسة ضغط حقيقي من قبل الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان هناك نية أمريكية حقيقية نحن نتشكك في ذلك، على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، أعتقد رغم موافقة المقاومة الفلسطينية على هذا البند الذي أعتقد أنه تطور نوعي في قبول مناقشته فضلا عن الاتفاق عليه، أعتقد أنه لا معنى لأي شيء ما لم ينفذ الاحتلال الإسرائيلي هذا الاتفاق أو يقبل بهذا الاتفاق.
1: دكتور شادي شرفة، لماذا لم نسمع ردا من إسرائيل حتى الآن بشكل رسمي عن هذا التطور الكبير الذي مثل ما وصفه قبل قليل سيد إبراهيم؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك للمشاهدين الكرام. في الحقيقة تأخر الرد الإسرائيلي وجاء بعد حوالي 18 ساعة من مكتب رئاسة الوزراء، والرد يعتبر سلبي ومبهم، بمعنى يقول البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بأن الأنباء المتناقلة من وسائل الإعلام حول الاتفاق، يعني تعليقا على هذا الأنباء، إسرائيل لن تنسحب من الأرض الأراضي التي تسيطر عليها الآن، مما يعني هي لا تتحدث فقط عن الخط الأصفر عندما تم توقيع الاتفاق في قبل 10 شهور تقريبا، هي تتحدث عن الأماكن الجديدة التي تم احتلالها احتلتها إسرائيل بعد ذلك. عندما تم توقيع الاتفاق السابق كانت إسرائيل تسيطر على 52%، الآن إسرائيل تسيطر على 70% من مساحة القطاع. لكن الملفت للنظر يعني البند المتعلق في أن هناك تعليقا على ما ورد في وسائل الأنباء، هذه الأخبار لم تورد في وسائل الأنباء، هذه أخبار كانت صادرة عن بيان واضح من الرئيس ترامب حول التوصل إلى اتفاق.
1: لذلك دكتور هناك تلكؤ أو تهرب ربما من الرد المباشر على هذه المبادرة أو البادرة التي قدمتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من خلال موافقتها على حصر سلاحها وجمعها.
3: يعني صحيح في هناك تلكؤ وفي هناك تردد، والردود التي جاءت من مكتب رئاسة الوزراء إما في هذا البيان وسابقا من خلال مصدر مسؤول، لما نسمع مصدر مسؤول يعني هو إما نتنياهو نفسه أو شخص في مكتب نتنياهو يقوم بإعلام الإعلاميين الإسرائيليين بالموقف الإسرائيلي. كيف تقرأ إسرائيل، كيف أو ما الذي أخبرهم هذا المصدر المسؤول؟ أولا أن إسرائيل متمسكة في أنه لن يكون في هناك انسحاب ولو مليمتر واحد من الأراضي التي تسيطر عليها قبل أن يكون في هناك تسليما كاملا للسلاح، ونقل ذلك بناء على القراءة المتناقضة التي تراها إسرائيل. بمعنى لدينا بيانين، البيان الأول الذي صدر من ترامب والذي يتحدث أنه سوف يتم استكمال تسليم السلاح ثم الانسحاب الإسرائيلي، وهذا هو ما تتمسك فيه إسرائيل. في المقابل بيان ميلادينوف الذي يعني أثار ضجة لدى إسرائيل، والذي يقول ويتحدث عن مبدأ الخطوة بخطوة، مما يعني هناك انسحابا تدريجيا مرتبط بالالتزام الطرف الفلسطيني في الانسحاب، وهذا الذي أزعج إسرائيل. وحقيقة الأمر أن إسرائيل قبل الانتخابات المزمع عقدها في 27 أكتوبر القادم لا تستطيع أبدا أن تنسحب من أي جزء من إسرائيل ولو حتى مليمتر واحد، لأن هذا سوف يؤدي إلى يعني أو يكون المسمار الأخير في نعش نتنياهو السياسي، وحتى كل الائتلاف الحاكم سوف يتضرر إلى حد بعيد، لأن المزاج الإسرائيلي يميل نحو استمرار الاحتلال في قطاع غزة.
1: سيد إبراهيم المدفون، ترامب مثل ما أشرت قبل قليل هو احتفى بهذا التطور وقال إن إسرائيل سعيدة بهذا الاتفاق وأنها ساعدتنا كثيرا للتوصل إلى هذا الاتفاق. هل يعي ترامب ما يقوله أو يقصد ما يقوله، أم أنه يحاول هنا أن يغطي على أو يعمي على الموقف الإسرائيلي الرافض لهذا الاتفاق؟
2: بلا شك أن رئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويعرف كل كلمة يقولها، وإن تأتي هذه الكلمات بطريقته الخاصة وبطريقة البروباغندا، ولكن لو لاحظت أن الرئيس ترامب لم يتحدث أي جملة سياسية، الجملة السياسية المطلوبة أن إسرائيل توافق على هذا الاتفاق وملتزمة به. الرئيس ترامب هرب من هذه الجملة وتحدث عن أشياء عاطفية، سعادة وأشياء غير ملموسة، ولهذا أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يدرك أن إسرائيل غير معنية ويريد أن يظهر بالمظهر الاحتفائي لهذا الاتفاق، لكن دون أي جدول عملي ودون أي شيء يمكن أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي.
1: هل يعني ذلك أن لا نية لدى ترامب للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في هذا الاتفاق الكبير الذي يسمى اتفاق ترامب لوقف الحرب في القطاع، في قطاع غزة؟
2: هناك أخطر من ذلك. الرئيس ترامب يريد من هذا الاتفاق الشو الإعلامي وقد أخذه، يريد يعني حالة البروباغندا التي يصطنعها أمام أي خطوة تتم، لكن هو ينظر إلى ملف غزة الآن، هذا خطير جدا، ينظر أنه شأن إسرائيلي داخلي وأنه لا يريد أن يتدخل فيه ولا يريد أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي. أولويات الولايات المتحدة والرئيس ترامب الآن الحرب في إيران، وجزئيا أو نسبيا ما يحدث في لبنان، لأن هذا يؤثر على السياسة الأمريكية بشكل مباشر. أعتقد أنه يرى أن الملف قطاع غزة هو هذا لإرضاء الرأي العام الدولي والرأي العام الأمريكي، ولهذا هو يتبنى هذا الخطاب غير السياسي، ولكنه الذي يحمل نوعا ما من رسائل تطمينية للناخبين وللرأي العام ولرأي العام الدولي وأيضا للرأي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أنني هنا أبذل كل جهد. ولكن في حقيقة الأمر كما فعل الرئيس ترامب في المرحلة الأولى وفي الاتفاق حينما لم يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي، لم يمارس عليهم أي ضغط، ثم بعد ذلك تركهم ليعززوا معادلات خطيرة جدا أهمها استمرار العدوان والقتل والتدمير، حتى أن هناك أكثر من 1200 شهيد فلسطيني منذ توقيع هذا الاتفاق دون أن يتحرك ترامب. من إذا كانت تحرك ترامب في المرحلة الأولى سيتحرك الآن، ولكن بلا شك ويستفيد من هذا الاتفاق إعلاميا، وهنا يأتي دور الوسطاء. أنا أعتقد إذا كان هناك دورا فاعلا من الوسطاء تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بأن يضعوا التزامات حقيقية أمام الإدارة الأمريكية، وبأن يوضحوا للرئيس ترامب أن الإجرام الإسرائيلي وعدم الالتزام الإسرائيلي بهذا الاتفاق سيمس مباشرة في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، هنا يمكن أن يتحرك الرئيس ترامب ويمارس ضغطه الطبيعي على تل أبيب.
1: لكن سيد إبراهيم، ممارسة الضغط يعني امتلاك أوراق ضغط يستخدمها هؤلاء الوسطاء، فما هي أوراق الضغط التي يملكها الوسطاء للضغط على الرئيس الأمريكي للتحرك في هذا الاتجاه الذي أشرت؟
2: أنا لم أقل أنهم يمارسون ضغط، ولكن يمارسون محاولة إقناع ومحاولة نقل وتثبيت أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من إجرام وعدم التزام بالاتفاق يمس بالمصالح الأمريكية إن كان الآنية أو الاستراتيجية، وأنها يمس حتى بهيبة وشخصية الرئيس ترامب. يمكن أن يقال في هذا الموضوع الكثير إذا ما كان هناك تحرك جديا، كما يمكن استثمار العلاقة الجيدة بين الرئيس ترامب والأمير القطري والقيادة القطرية والرئيس ترامب والرئيس أردوغان، هناك علاقة وثيقة. أعتقد يجب أن يتحرك الوسطاء تجاه الولايات المتحدة بالإقناع. أعتقد أنه لا أحد يمتلك الآن في هذه المنطقة أي أوراق ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك أساليب لمحاورة وإقناع الولايات المتحدة، خصوصا أن هذا الاتفاق هو رغبة أمريكية، وهذا الاتفاق أيضا باسم الرئيس ترامب، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لا يضر فقط بأهالي قطاع غزة، أنا أعتقد يدور باستقرار المنطقة حينما تبقى جنوة أو تبقى الجرائم الإسرائيلية مشتعلة أمام مرأة ومسمع من العالم، دون أن يأبه البيت الأبيض بما يحدث من صاعق، ربما يكون صاعق تفجير خطير في المنطقة إذ لم يتم يعني ضبط السلوك الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي في هذه المرحلة.
1: دكتور شادي الشرفة، هل تعتقد أن توقيت هذا الاتفاق ربما لا يخدم أن يمضي قدما، خاصة في ظل الأجواء الانتخابية المشحونة التي تعيشها إسرائيل قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر القادم؟
3: بالتأكيد، يعني هذا كلام دقيق للغاية. التوقيت يضر بنتنياهو إلى حد بعيد. نتنياهو أراد يعني تأجيل أي تفاهم مرتبط في غزة لما بعد الانتخابات، وبعد الانتخابات سوف يكون لديه مهلة طويلة، لأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات أحيانا تأخذ 2 إلى 3 شهور، وبالتالي كان يراهن على تأجيل هذا الملف واستمرار الواقع الموجود الآن في قطاع غزة، وهي حرب منخفضة الوتيرة بالنسبة لإسرائيل تحقق فيها الأهداف التي تريدها بشكل تدريجي. لذلك، وهذه نقطة مهمة، حاول نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر الكابينت استباق هذا الموقف الأمريكي من خلال التصويت قبل لقاء نتنياهو ترامب. صوت المجلس الوزاري المصغر الكابينت على السماح والمصادقة بدخول القوات الدولية إلى قطاع غزة، وكان ذلك ذلك مفاجأة. لماذا مفاجأة؟ هذا القرار الذي صوت عليه نتنياهو قبل تقريبا 10 أيام أو أقل قليلا ينافي ويتناقض مع قرار مسبق للكابينت للمجلس الوزراء المصغر الذي ربط دخول القوات الدولية بالنزع الكامل للسلاح، وهذا يعتبر محاولة كان محاولة إسرائيلية لتقديمها لترامب من أجل تأجيل التوصل إلى الصيغة الثانية بكابلها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شادي شرف الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، وشكرا كذلك

0: السيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام حدثنا من اسطنبول. نتعرف الآن مشاهدينا على مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات التي تواجهها مع الزميل صهيب العاصى.
1: ليست حكومة فلسطينية جديدة وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيدا عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضا دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية، ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسميا، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضورا على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عمليا على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع أكثر تعقيداً. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسيا تؤكد اللجنة أنها ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة. لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيليا. عسكريا لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسيا ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطا أيضا بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم، ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة؟
0: والآن إلى فقرة سياق الحدث مع الزميل عبد السلام محمد، ويناقش فيها ما أعلن الجمعة بشأن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة.
2: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. خارطة طريق جديدة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. مجلس السلام يتحدث عن الالتزام بخطة ترامب الشاملة وانسحاب إسرائيلي ونزع سلاح تدريجي وقوة استقرار دولية. بين النص والشروط تبدو غزة الآن أمام اختبار التنفيذ. 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: مجلس السلام في غزة، الجانب الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية، والولايات المتحدة الأمريكية. مواقف هؤلاء اللاعبين رسمتها جملة من التصريحات. مجلس السلام الخاص بغزة يقدم خارطة الطريق بوصفها استكمالا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام، فبنود خارطة الطريق تؤكد التزام جميع الأطراف بالخطة والتزام إسرائيل باستكمال التزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، مقابل التزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول. كما تنص الخارطة على أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، مع الحديث عن مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. في المقابل يقدم الجانب الفلسطيني موقفه من زاوية ترتيب التنفيذ وضماناته، فحماس تقول إن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساس للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه، وتؤكد أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت لذلك وقف العدوان والانسحاب من غزة. تقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. أما الحكومة الإسرائيلية ورغم غياب الموقف الرسمي فتتعامل مع خارطة الطريق من زاوية نزع السلاح أولا. فالسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يقول إن المطلوب هو إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حماس القدرة على الوصول إليه، ويضيف أن خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 أكتوبر. في السياق نفسه ينقل مسؤول إسرائيلي لرويترز أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فيرفض مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام ويقول إنها غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وأخيرا الولايات المتحدة التي تقدم الاتفاق بوصفه اختراقا دبلوماسيا، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن التقدم الذي تم إحرازه في غزة تاريخي وما يزال هناك الكثير للقيام به، شاكرا الوسطاء في مصر وقطر وتركيا على جهودهم وفريقه الذي يقول إنه أتاح تحقيق هذا الاختراق. إذن هو حديث عن خارطة طريق تنتظر الترجمة على الأرض. تفاصيل أكثر عن التحديات التي يفرضها الواقع في قطاع غزة نتابعه مع الزميل محمد رمال على الخريطة التفاعلية.
3: عبد السلام، القصة تبدأ في الخريطة وتنتهي عندها على ما يبدو. منذ أن تم التوافق على تفاهم شرم الشيخ في أكتوبر من العام الماضي كانت نسبة المساحة المحتلة من غزة تقدر ب 53% من جنوب القطاع تقريبا وصولا إلى وسطه، وكذلك في شماله مقطعة الأوصال في هذه المنطقة بمحاور في منطقة موراغ وكذلك عند محور نتسريم. هذه النسبة بدأت ترتفع شيئا فشيئا، بعد 2 شهر تقريبا وسعت قوات الاحتلال من نطاق سيطرتها، والبلوكات الصفر كما هو معروف بدأت تزحف نحو الداخل الفلسطيني المناطق التي لا تزال غير محتلة. هذه المساحة ارتفعت لنحو 58% ثم ارتفعت إلى 64%، وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن 70% باتت من مناطق القطاع محتلة، وبالتالي المساحة تقلصت، مساحة تكدس الفلسطينيين إلى 110 كيلومترات يتكدس فيها أكثر من 2 مليون وأكثر من 2 مليون فلسطيني تقريبا في هذه المساحة المقطعة الأوصال. الآن هذه المناطق كيف سيتم تطبيقه على أرض الواقع متروكة للخطة وللتفاصيل الإضافية، لكن بالنسبة للجانب الفلسطيني هذه المناطق يجب أن تخلى وفقا بعد التزام إسرائيل بتعهداتها، لكن المواقف الإسرائيلية

0: سارعت في الساعات القليلة الماضية تتلخص في 3 نقاط: ربط التنفيذ بنزع سلاح القطاع قبل الانسحاب أو الانتقال لمرحلة ثانية، اشتراط دخول أي قوة دولية بموافقات إسرائيلية سياسية وأمنية، وتأخير الانسحاب العسكري والإبقاء على قوات داخل القطاع، وهو ما قد ينسف الخطة بمجملها. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال. وواقع شديد التعقيد كما تابعنا على الخريطة التفاعلية يضع الكثير من التحديات أمام مسار تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها مجلس السلام. نحاول أن نفكك هذا المشهد مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك معنا. وكنا مشاهدين قد فككنا مع ضيفنا ما يريده كل جانب في هذه المرحلة، وجدنا أن ترتيب الخطوات ومن يضمن تنفيذها هو العنوان الأهم للمرحلة. الحكومة الإسرائيلية بحسب ضيفنا تريد أولا نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خصوصا حماس قبل أي انسحاب كامل من المواقع التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، كما تريد إسرائيل قوة دولية توافق عليها بحيث لا تتحول إلى غطاء لإعادة بناء القدرات العسكرية للفصائل بالمنظور الإسرائيلي طبعا، وتريد أيضا الحفاظ على نوع من السيطرة الأمنية أو على الأقل قدرة مراقبة وتدخل تمنع عودة التهديد من وجهة نظرها. في المقابل يريد الجانب الفلسطيني إلزام الاحتلال بوقف العمليات العسكرية بالكامل في غزة بوصفه المدخل لأي تنفيذ حقيقي، كما يريد انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع، لا انسحابا مجتزئا يبقي غزة تحت ضغط عسكري. يربط الجانب الفلسطيني ملف السلاح الثقيل بدخول اللجنة الإدارية وانتشار القوة الدولية وحل الميليشيات التي شكلها الاحتلال الإسرائيلي حتى لا يظهر كتنازل أحادي قبل قيام ترتيبات أمنية وإدارية بديلة. وهنا تطرح أسئلة عديدة دكتور محجوب حول بداية التوقيت في الإعلان وتأخر الرد الإسرائيلي حتى هذه اللحظة والالتزام الفلسطيني بعد إيضاحات حماس، كيف تقرأ كل ذلك؟
2: ما في شك الإعلان الأمريكي مهم وبارز، حيث أنه تلا أو بعد يوم أو يومين من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، وبعد حالة من الصمت قيل فيها أن كل ما يتعلق مجلس السلام قد تراجع، الدول لشنا لك كما يقال أموال دفعت إلى مجلس السلام، دول تراجعت عن الانضمام لقوة حفظ السلام، كان هناك خطاب كبير وسرديات كثيرة حول تراجع فكرة مجلس السلام. جاء الرئيس ترامب ليلة أمس ليقول بأن مجلس السلام يعمل. طبعا نحن نعرف في المنطقة أن هناك مفاوضات كانت تجري في القاهرة، وكانت الفصائل الفلسطينية منخرطة بكل أطيافها للبحث عن صيغة فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، لأن إسرائيل تعتبر هذه هي السلاح، ورقة الضغط الأساسية على الفصائل الفلسطينية، تعرف أنها ترفضها وبالتالي هي تريد أن تضعها عقبة أمام أي إجراءات على الأرض. ولذلك ما جرى اليوم أو جرى إعلان عنه من الرئيس الأمريكي وهو مهم فيما يتعلق بنزع السلاح، وهنا الفكرة ليست جديدة الحقيقة عبد السلام، فكرة تعطيل السلاح أو إبعاد السلاح عن الاستعمال استعملت في إيرلندا عام 98 بعد في يوم الجمعة العظيمة، وبالتالي نحن أمام حدث يحدث للمرة الثانية. لا يعني أن إسرائيل ستأخذ السلاح، سيتم وضعه جانبا بإشراف الفلسطينيين، وبالتالي تنتزع هذه الورقة من إسرائيل وعليها بموجب ذلك أن تنفذ التزاماتها، وأهم التزام وقف ما تقوم به من أعمال قتل وتدمير في غزة.
1: قبل الحديث عن السلاح كنقطة أساسية في النقاش، المرجعية السياسية من خلال مجلس السلام هل رسخت أقدامها بهذا الإعلان؟
2: إلى حد ما. مجلس السلام عندما تشكل كان في حديث عن شرعيته القانونية، ذهب إلى مجلس الأمن وحصل على القرار 2803، وبالتالي أصبح له شرعية أكثر. اليوم أو ما أعلنه الرئيس ترامب ليلة أمس عفواً يضيف شرعية جديدة للقول بأنه على إسرائيل التزام بهذا من منطلقين: رئيس مجلس السلام هو رئيس الولايات المتحدة، ثم المسألة الثانية أن إسرائيل قد أخذت ذلك كالتزام مقابل إجراءات معينة يقوم بها الطرف الفلسطيني، وبالتالي هي لا تملك إغفال وإهمال ما قام به الرئيس الأمريكي.
1: هذا الإغفال أنا السؤال الذي سيطرح، إذا كان الجانب الفلسطيني يطرح بأنه متسق معه وفقا لرؤيته وفهمه للبنود، الجانب الإسرائيلي حتى تسجيل هذه اللحظات لا يرد بشكل رسمي. فالسؤال عن لماذا لم تأخذ الموافقة الإسرائيلية قبل الإعلان على البنود؟
2: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي كما قيل في الأسابيع والأشهر الماضية ليس لديه علاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنه لدينا ثلاث دلائل تقول أنه تحول إلى عبء. أولا الاستقبال الأخير الذي جرى للرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، تصريحات جي دي فانس عن طريقة الحرب الإسرائيلية التي قال فيها القتل القتل القتل ثم ماذا، وكان في ذلك ينتقد أيضا وزراء الحكومة الإسرائيلية. ثم الأمر الثالث اعتراف الرئيس الأمريكي بأن رئيس وزراء إسرائيل لا يمتلك أفقا لأي صراع منخرط فيه، وهذا الأمر باعتقادي يجعلني أقول أن الرئيس الأمريكي وكأنه يريد أن يقول رئيس وزراء إسرائيلي مستقبلك السياسي في خطر، لأنه ببساطة الانتخابات قريبة وعليك أن تتفاعل معي بطريقة إيجابية وإلا ستغيب عن المشهد السياسي برمته.
1: حصر السلاح أو نزع السلاح روايتان مختلفتان، كيف يمكن أن تتمظهر في المرحلة المقبلة؟
2: الحقيقة لدينا حصر السلاح ولدينا نزع السلاح ولدينا تعطيل السلاح. المصطلح الذي استعمل في الوثيقة الأولى هو تعطيل السلاح. إسرائيل تلاعبت بالمصطلحات عندما تقدمت بذلك، وهذه الفكرة باعتقادي الذي يجري الحديث عنه الآن هو تعطيل السلاح، لا نزع ولا شيء آخر. هم يتحدثون عن أنه هناك لجنة وطنية ستشرف على غزة هي التي ستقوم بهذا الأمر، وهذا السلاح سيكون تحت إشراف فلسطيني وليس تحت إشراف أي هيئة أخرى، بإشراف دولي، وهذه النقطة كانت مهمة، بإشراف دولي. هذا الأمر الفلسطينيون يعتقدون بأنه بما أنه حصل في سابقة وأدت إلى نوع من الهدوء في النزاع المعروف في بريطانيا يمكن أن يكون أيضا علامة إيجابية هنا، وبالتالي لا ننشغل بنزع السلاح، ننشغل بالنتائج التي تترتب على هذه الفكرة.
1: الإدارة الوطنية حماس تشترط أنها هي التي ستدير هذا المشهد. صحيح. فيما يتعلق بالسلاح، فكيف يمكن أن تتم الأمور في هذا الاتجاه خصوصا أننا ننتظر الرد الإسرائيلي؟
2: بدون شك، أولا عودة اللجنة التقنيات لم يتم حتى الآن، إسرائيل لا تسمح بذلك حتى الآن، وبالتالي أعتقد ضغط الرئيس الأمريكي لم يكتمل بعد، هو سيلزم الرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقوم بأن تعود هذه اللجنة والتعامل مع مجلس السلام والشخص أو ما يسمى مندوب السلام الذي يديره الآن، وعليهم أيضا أن يقوموا بإجراءات أكثر فيما يتعلق في المعابر، فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية إلى غير ذلك. وبالتالي لجنة التكنوقراط ستدخل في الوقت الذي على إسرائيل فيه أن تبدي إيجابية نحو مبادرة الرئيس الأمريكي، إذا تخلت عنها الرئيس الأمريكي سيكون له رد غير متوقع من قبل إسرائيل.
1: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. في إيران، قال الحرس الثوري أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، مشددا حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لا يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. في الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرق ليما في عمان، مؤكدة تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف. الخارجية الإيرانية من جهتها قالت أن عرقجي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أن عرقلة أطراف ثالثة لآليات العبور من مضيق هرمز ستؤدي لتعقيد الوضع القائم، مشددا عزم إيران على وضع آليات تنفيذية لإدارة الملاحة في المضيق بالتعاون مع عمان. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح. وفي بيان أصدرته حماس أكدت

0: المحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في تنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. وبينما قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة الحركة على نزع السلاح بالإنجاز. وللمزيد حول المواقف الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذا إيهاب، كان هناك سلسلة من المواقف للرئيس الأمريكي وعدد من الوزراء، كل التفاصيل معك.
1: نعم رنيم، في الواقع خلال الساعات الماضية في واشنطن كانت لغة التصعيد هي الأكثر، وترددت بقوة أنباء عن ربما حملة أمريكية وربما إسرائيلية أيضا تشارك فيها إسرائيل حملة عسكرية على إيران. ووفق ما قاله الرئيس دونالد ترامب بالأمس، قال أنه سيتم ضرب إيران بقوة شديدة، وأن إيران في مرحلة ما ستقول أنها لم تعد تتحمل القصف الأمريكي. ترامب انتقد سلوك إيران في المفاوضات وقال أنها تماطل بشدة، وقال أنه أيضا تم ضرب إيران بقوة خلال الفترة الماضية، لكن أقر في الحقيقة أيضا بأن الجانب الإيراني ما زالت لديه بعض القدرات. ترامب تطرق إلى ما حدث الأسبوع الماضي وقال أنه في ظل المفاوضات مع إيران قام الجانب الإيراني بإطلاق 5 صواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن، وأنه بينما كان ينتظر اتصالا من المفاوض الأمريكي ستيف ووتكوف ليخبره بنتائج هذه المفاوضات استقبل بدلا من ذلك اتصالا من وزير الحرب يخبره بالهجوم الإيراني. ترامب أعرب عن عدم ثقته في المفاوضات مع إيران. وأيضا هذه التصريحات جاء بعد ذلك تصريحات من مسؤولين أمريكيين تحدثوا لأكثر من وسيلة أمريكية، وسيلة إعلام أمريكية في الحقيقة خلال الساعات الماضية، من أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بالفعل شن حملة عسكرية تستهدف ربما محطات الكهرباء والطاقة في إيران، وربما أيضا قطع الكهرباء عن طهران وفق ما قاله مسؤولون لشبكة سي بي اس الأمريكية وإي بي سي نيوز وأيضا موقع أكسيوس. قالوا أن هناك حاليا يتم البحث في داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشن هذه الحملة، وربما يتم قصف هذه المواقع خلال الأيام القليلة المقبلة، عطلة نهاية الأسبوع هنا. وبالتالي الحديث الآن عن هذا التصعيد الكبير من جانب الرئيس دونالد ترامب، مسؤولون أمريكيون قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال بأنهم يعتقدوا بأن الجانب الإيراني يريد المماطلة ظنا منه بأن الضغوط الداخلية هنا في الولايات المتحدة ستدفع الرئيس دونالد ترامب للتراجع، ويعتقدون بأنه ربما حملة عسكرية سريعة تكون أكثر قوة على الجانب الإيراني ربما تدفع إيران للتفاوض والتنازل أمام المطالب الأمريكية. أيضا كان هناك حديث نقلا عن مسؤولين أمريكيين لموقع أكسوس وشبكة سي بي إس بأن إسرائيل قد تشارك في هذه الحملة المتوقعة من القوات الأمريكية على محطات الكهرباء والطاقة في إيران. وأكدوا بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هذه الضربات، لكنها مطروحة بقوة. وأضافوا بأنه تم بحث هذه الخيارات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن في الأيام القليلة الماضية. وأيضا أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب لا يفكر في إرسال قوات برية إلى إيران، وبالتالي ما زال خيار التصعيد العسكري مقتصرا فقط على القصف الجوي على الجانب الإيراني، وأيضا في محاولة لإجبار إيران على الحضور إلى طاولة التفاوض مع الجانب الأمريكي. لكن الحقيقة أيضا وفي ظل هذه التصريحات لم يتطرق المسؤولون الأمريكيون إلى تداعيات هذا القصف المتوقع من القوات الأمريكية والإسرائيلية إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك على أهداف في إيران ومحطات الكهرباء والطاقة، خاصة مع التهديدات الإيرانية أيضا بشن ضربات على محطات ومواقع الطاقة في المنطقة. لم يتم التطرق أيضا إلى مسألة اتساع الجبهة الدفاعية أمام القوات الأمريكية في حالة الأعمال الانتقامية من إيران، ومما يصفه الأمريكيون بوكلاء إيران في المنطقة إذا ما قررت إيران الرد أيضا على هذه الضربات. لكن تحدثت مسؤولون إقليميون لصحيفة وول ستريت جورنال بأنه

0: هناك حالة من الإحباط في المنطقة من غياب استراتيجية واضحة من قبل الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذه الأزمة. وأيضا قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال أن حلفاء في منطقة الخليج باتوا يطلبون حاليا من الإدارة الأمريكية أسلحة دفاعية وصواريخ اعتراض دفاعية أكثر خلال الفترة الماضية، ربما لاحتمالات التصعيد في المنطقة خلال الفترة الماضية. وبالتالي رنيم أصبح الحديث الآن عن الخيارات العسكرية مطروحة وبقوة في حملة ربما تكون أكثر عنفا وقوة بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون هنا في واشنطن خلال الساعات الماضية.
1: إيهاب، يعني مع أن الحديث عن تصعيد، هناك يعني حديث متزايد عن التصعيد، إلى أي مدى هذا أو بحسب المعطيات هذا الكلام هو انعكاس لنية تصعيد حقيقية أم هو ضغط لكسب أو يعني للحصول على مكاسب في المفاوضات؟
0: نعم، هذا أمر وارد أيضا، ربما تكون هذه مجرد ضغوط خاصة مع الكشف عنها، لكن إلى أي مدى سيكون هذا الأمر واردا هذا بالتأكيد ما سيتكشف خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن لاحظنا من نبرة الرئيس دونالد ترامب بالأمس أن هناك حالة من الإحباط في الحقيقة فيما يتعلق بالوصول إلى حل تفاوضي مع الجانب الإيراني في ظل هذه العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين. الرئيس ترامب أقر بأن إيران ما زالت لديها قدرات عسكرية رغم كل الضربات السابقة والتي وصفها بأنها كانت ضربات قوية. وبالتالي أيضا ما قاله مسؤولون أمريكيون بأن إدارة ترامب باتت تعتقد بأنه ربما يجب الذهاب إلى مرحلة أبعد في العمل العسكري بقصف ربما يكون أكثر إيلاما للجانب الإيراني. وتعتقد إدارة ترامب بأنه بعد هذا القصف ربما تجبر إيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات. لكن هل سينفذ الرئيس دونالد ترامب هذا الأمر؟ ما أكده مسؤولون أمريكيون حتى اللحظة بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكن هذه الخيارات كانت مطروحة بقوة وبحثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه في حال شن هذه الضربات على إيران ستتعرض إسرائيل لصواريخ وأيضا قصف من الجانب الإيراني كعمل انتقامي مقابل هذا العمل العسكري الأمريكي الإسرائيلي المشترك في حال تنفيذه خلال الأيام المقبلة حسب ما يقول المسؤولون الأمريكيون.
1: نعم، شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. وأيضا للغوص أكثر في هذه التصريحات وغيرها من المواقف ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. عندما يقول ترامب بأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي سيمسح الشرق الأوسط، ماذا يعني بهذا القول؟
2: شكرا للاستضافة. هو صحيح، لماذا يعني بهذا القول؟ لأنه يعني دراسة أو تقدير موقف بناء على سلوكيات إيران في المنطقة. يعني لاحظنا خلال الحرب الجارية ما بين الولايات المتحدة وإيران أنه إيران خلقت ما يسمى أو انتهجت أسلوب الفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة هو مبدأ استخدمته المنظومة الغربية أو الجمهوريين الجدد، وحكت عنه كونداليسا رايس إذا تذكرين. فليش طبعا أنا بقول الكلام هذا؟ لأنه إيران بدأت تستخدم هذا الأسلوب لإضعاف الأنظمة في المنطقة، مثلا بالاعتداءات على الكويت، على البحرين، لأنه طبعا هناك غالبية شيعية في هذه المنطقة، ثم الاعتداءات على مناطق أخرى لإضعاف مثلا منظومات الطاقة أو المنظومات الاقتصادية مثل دول الخليج العربي والأردن، والآن طبعا ما في آخر اعتداء على مصر الذي لا تعترف فيه إيران. طبعا يعني ممكن إيران أو وكلائها بغض النظر. فهذا السلوك يؤدي إلى تخمين أنه إذا إيران لديها قدرات معينة ممكن أن تستخدمها في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى.
1: طيب، يقول الرئيس الأمريكي أنه لا يخشى الانتخابات، ولكن اليوم إذا أردنا أن نكون واقعيين مع عودة الكلام عن التصعيد، إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر عليه في موضوع الانتخابات؟
2: هلا في إجراءات اتخذها الحزب الجمهوري تقريبا قبل 4 أشهر. هلا يعني حتى نكون واضحين، لأننا فندت هاي النقطة أكثر من مرة، الجمهوريين عملوا ما يسمى بجيري ماندرينج اللي هو إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية في كثير من الولايات الجمهورية. بتقرير من CNN ما حصل عليه الجمهوريين 14 مقعد زيادة 14 مقعد زيادة إضافة للتفوق الموجود حاليا في المجلس. هذا يعطي راحة للجمهوريين بحيث أنه يعني هم يستطيعوا تحمل خسارة 20 مقعد، وطبعا هذا عدد كبير جدا. ما يحدد الانتخابات في الولايات المتحدة البعد الداخلي أكثر من البعد الخارجي. ولكن طبعا مع الحرب الإيرانية تم يعني نوعي ارتفاع في أسعار الطاقة، ليس يعني لمرحلة عدم التحمل، لأنه أنا بتذكر في الحرب العراقية أيام الرئيس بوش وصل بكثير أكثر، يعني وصل تقريبا $5. إحنا حاليا يعني ما زلنا نتراوح بين 3.5 ل 3.75 سنت، مقبول. اللي بيزيد فرضية أنه يعني الجمهورية ممكن أن يتحملوا الانتخابات اللي هو الأبعاد الأخرى، مثلا بعد الهجرة، بعد خلينا نقول الحدود وهكذا. فيعني كثير من الملفات هم مسيطرين عليها، ولكن ملف الطاقة وملف خلينا نقول أسعار النفط بدأ بالارتفاع، نعم، ولكن غير مقلق جدا. فهل يعني الموضوع هو مقلق للغاية؟ لا، ولكن يعني هو موضوع يتحمل الإدارة. فبناء عليه أنا توقعت من أيام المذكرة، مذكرة التفاهم، أنا قلت إنها ليست جيدة، وتوقعت نهاية شهر 7 سوف تبدأ العملية العسكرية، وفعليا بدأت. لماذا؟ لأنه هذا يعطي الإدارة تقريبا شهر لشهر ونص إذا ذهبنا باتجاه عملية عسكرية شاملة 14 يوم، كفاية أنه تحضر ما بعد ذلك إذا حققت العملية العسكرية مآربها، أنه الحزب الجمهوري يحضر نفسه للانتخابات، هاي كفاية.
1: إذن يعني حضرتك تقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه لا يأبه لتأثير الحرب على الانتخابات، لأنه واثق أن الحزب الجمهوري قام بهذه التعديلات في الدوائر الانتخابية، وبأنه يعني قام بعمله فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات، وهو لا يخشى أن يصل إلى سيناريو الخسارة.
2: نعم تقريبا، يعني الموضوع يعني ليست بمعنى كلمة خشية، ولكن يعني بالأمور الإدارية السياسية تم الترتيب، يعني تم التحضير لها. طبعا هذا لا يعني 100%، يعني ولكن عندما نتكلم مثلا أنه إيران على سبيل المثال تراهن على الشرق الأوسط وتراهن على هذه المعركة التي هي تحاول أن تهزم استسلامها، يعني أنا أسميها هزيمة الاستسلام. يعني بعرفش إذا الناس بتذكروا قصة العجوز والبحر، هو كان فيها يعني قصة البحار أنه يحاول أن يهزم استسلامه. إيران تحاول أن تهزم الاستسلام بتصوير أنها تسيطر على موضوع الانتخابات الأمريكية، أنها تؤثر على الاقتصاد العالمي، أنها تعمل تأثير على الطاقة وعلى دول المحيطة والجوار وهكذا. أنا أسميه هزيمة الاستسلام. لماذا؟ لأنه لا تريد أن تستسلم، وتريد أن توقع هذا الواقع لواقع الحال اللي هو فوضى في هذه المنطقة، والمراهنة على الملفات العالمية مثل ملف الطاقة وملف الانتخابات الأمريكية.
1: برأيك عندما يقول مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهذه في التسريبات الإعلامية لم يتخذ بعد القرار ما إذا كان سيذهب إلى التصعيد أم لا، ما هي العناصر التي تلعب دورا في قراره هذا؟
2: هلا إجمالا، يعني الرئيس الأمريكي لا يأخذ القرارات، عفوا، يعني في ناس يعني تعليقات إعلامية بصراحة يعني مش صحيحة، يعني إنه الرئيس ترامب يأخذ القرار مثلا بناء على خلينا نقول علاقة مع شخص معين أو رأي معين أو كذا. لا، عندنا اجتماعات للمجلس الأمن القومي، مجلس الأمن القومي يضم يعني جميع ما يتعلق بالأمن في الولايات المتحدة، من CIA إلى FBI إلى يعني جميع، والجيش وهكذا. فهم يعني يرفعوا القرارات للرئيس. هلا إذا تأخر أو يعني كان في قرار موجود بناء على التقارير، بناء على ما يعني يتم خلينا نقول تداوله داخل هذه الغرف المغلقة. عملية التسريب الإعلامي دائما أنا أقول هو يسمى تسريب إعلامي، يعني هي ليست معلومات صحيحة 100%. وأنا قمت بعملية تحليل حتى لمحطة أكسيوس، يعني 90% مما يسمى تسريبات إعلامية لم تكن صحيحة. فأنا أقول يعني هي أخبار تحليلات ممكن. فبناء عليه هذه الغرف إحنا لا نعلم بالضبط ما يحدث داخلها، ولكن واضح جدا أنه هناك ترتيب معين، وهذا الترتيب ممكن يتعلق بسلامة العملية، ممكن يعني بنتائجها ماذا سوف نحقق وهكذا. فيعني إذا كان هناك تقديم أو تأخير وبناء على التقارير التي ترفع للرئيس.
1: أستاذ فرانك ابقى معنا، سنذهب إلى طهران للحديث مع الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. دكتور، إذا سمعنا من أستاذ فرانك بأن الرئيس الأمريكي والحزب الجمهوري قاما بحساباتهم، وهذا الأمر الذي يدفعهم لعدم الخشية من أي تأثير لهذه الحرب والتصعيد على الانتخابات. إذا كانت إيران تراهن على

0: المسؤولين على ما يتعلق بالرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا في إيران لمدة 444 يوما. وكانت أتذكر كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه، الكثيرون راهنوا على التمهيدات التي قام بها كارتر لضرب إيران، وكان هناك إنزال جوي في طبس، وكانت الكارثة هناك. والحقيقة لاحقت الأمريكيين ولاحقت الرئيس كارتر آنذاك، وفشل المشروع. لذلك يعني الوقائع على الأرض تبين أشياء أخرى ولم تكن كما يقول ضيفك أو يتفضل به، بأن هذا التمهيد سينجي الرئيس ترامب. وحتى الرؤساء الآخرين الذين الحقيقة واجهوا هذه الأزمات سواء في العراق أو في أفغانستان أو في إيران كانوا يخططون، ولكن النتائج كانت بشكل آخر. إيران ربما إحدى الأوراق أو إحدى الرهانات هو ما يتعلق بالانتخابات النصفية المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك رهانات أخرى. هناك مجرد هو هذا الصمود ويؤدي إلى يعني إفشال الطرف الآخر، وما رأيناه قبل يومين من تسريبات بأن الرئيس الأمريكي كان منزعجا جدا بسبب هذا الصمود الإيراني وهذه المقاومة الإيرانية. أتصور بأنه سيؤدي إلى كذلك في المستقبل إلى نوع من التحدي الكبير والانكسار في الموقف الأمريكي الآخر. النتائج الحرب على أفغانستان كانت كارثة للأمريكيين، ما زلنا يعني نتذكر، والمشاهد كان ما زالت في ذاكرتنا، وأيضا في العراق. لذلك أنا أتصور، وهذه قراءة ربما تكون دقيقة، بأن يعني المستقبل الأزمة ستلاحق الرئيس ترامب والفريق المتصهين حوله، وهذه الملاحقة ستكون كارثية للبيت الأبيض وللفريق الأمريكي الحالي الحاكم في هذا البيت.
1: دكتور، عندما يقول الرئيس الأمريكي إذا حصلت إيران على سلاح نووي سيمسح الشرق الأوسط، كيف تقرأ وكيف تنظر إلى هذا التصريح؟
0: هذه سردية مكررة، وهذه يعني من يملك سلاح نووي في إيران؟ من هذه الأمور كانت واضحة منذ البداية. الإيرانيون قالوا مشروعنا ليس مشروعا عسكريا ولا نتطلع إلى هذا المشروع العسكري. اتفاقية عام 2015 تؤكد برقابة دولية وبإدارة دولية بأن نسبة التخصيب هو 3.67، وهذا بعيد كل البعد عن أي عسكرة للمشروع النووي الإيراني. كان هناك 16 بيانا خارجا من الوكالة الدولية للطاقة النووية، وأكد بأن الإيرانيون ملتزمون بكل بنود الاتفاقية، أي أقصد اتفاقية 2015. ولكن الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية وشخصيا انسحاب الرئيس ترامب هو الذي أدى إلى زيادة نسبة التخصيب إلى 60% لإجبار الطرف الأمريكي على التفاوض من أجل رفع العقوبات عن إيران وعن الشعب الإيراني. الإيرانيون قالوها في عمان وفي جنيف واتفقوا، وكانت الأمور تسير نحو الاتفاقية النهائية، وكانت إيران قد قبلت تخفيض هذه النسبة بشكل كبير. لكن هذه السردية، هذا هو ذريعة

0: هذا ربما يعني بالتأكيد يراد منه إقناع الرأي العام الأمريكي والعالم بأن الإيرانيون يملكون مشروع نووي
1: ولكن ألا
0: عسكري
1: تعتقد دكتور
0: ويفرغون.
1: أن طريقة تعامل إيران مع مضيق هرمز أفقدت الشرق الأوسط الثقة بإيران؟
0: هذه من نتائج الحرب وليست من أسبابها. كنا نتمنى أن تكون بوابة الدخول في مذكرة التفاهم من خلال البند الأول والبند الثاني. أجبرت إيران أن تدخل المذكرة من خلال البند الخامس. الحرب كانت وجودية على إيران، كان الهدف إسقاط النظام، كان الهدف تعيين يعني قيادة إيرانية حسب الخارطة الأمريكية، وقال الرئيس ترامب عدة مرات كان هو الهدف القضاء على المنظومة الدفاعية الإيرانية. كل هذه الأمور أدت إلى
1: نعم،
0: تغيير ذلك المسار بذكاء وببراعة، ونقلت هذه الأزمات إلى المضيق. هذا المضيق أصبحت ورقة
1: نعم
0: الأمن القومي الإيراني، وورقة تحدي، وورقة ردع أمام الأمريكيين.
1: نعم
0: إذن هي لم تكن ورقة يعني اللي تريد أن تلعب بها إيران،
1: نعم اسمح
0: ولكنها
1: لي
0: قلقت
1: بالعودة
0: عن
1: سريعا
0: حالها.
1: جدا لأستاذ فرانك لأنه تبقى لي أقل من دقيقتين. أستاذ فرانك، اليوم ماذا أو ما هي الأمور التي يجب أن تحصل لكي يخرج الرئيس الأمريكي من حال الإحباط في المفاوضات مع إيران وهو عبر عن هذا الأمر أمس؟
2: يعني احنا خرجنا من موضوع المفاوضات بصراحه، يعني احنا الان في موضوع العمليه العسكريه. طبعا لماذا العمليه العسكريه؟ لانه واضح جدا ان هناك قبضه من المنظومه العسكريه على اي منظومه سياسيه داخل ايران، فمهما كانت الاتفاقيات لن تتم. يعني اذا لاحظنا الضيف يعني دخل في الموضوع، ولكن انا اخصصه ببند رقم خمسه. بند رقم خمسه الولايات المتحده طبقته، رفعت الحصار البحري عن الموانئ الايرانيه، رفعت القيود عن تصدير النفط الايراني، بدات السفن تذهب بالممر الجنوبي، وبدات اسعار النفط تنخفض. ايران وجدت انها فقدت الكرت الذهبي اللي هو كرت مضيق هرمز، وبدات باستهداف السفن واستهدفت السفينه القطريه والسعوديه. هذا ما حدث، هذا ما اثار حفيظه الولايات المتحده، وذهبنا باتجاه العمليه العسكريه الثانيه الان اللي هي عمليه عسكريه رقم اثنين. فبناء عليه الولايات المتحده سوف تنهي هذه القبضه العسكريه، بحيث اذا كان هناك يعني مستقبل للتفاوض، لانه بالنهايه يعني سوف تنتهي العمليه بالتفاوض معين، يعني توقيعات معينه سواء استسلام، هزيمه، تفاوض، بغض النظر. ايران تحاول ان تهزم الهزيمه لانها لا تريد ان تظهر مهزومه امام الداخل الايراني، ولكن هي يعني في مجال يا اما تستسلم يا اما تهزم، واحده من الثنتين. فبالنسبه للولايات المتحده هي تريد ان تنهي هذه الفكره الموجوده حاليا من قبضه مجموعه عسكريه، لا تريد الا خلق فوضى في منطقه الشرق الاوسط. ولاحظنا يعني الفوضى هي موجوده في منطقه الشرق الاوسط من وراء ايران. يعني شو ماذا تريد ان تحقق ايران من العمليات العسكريه الفوضويه على الساحه السياسيه؟ لانه دائما وابدا المنظومه العسكريه هي تعمل بناء على المنظومه السياسيه، يعني الولايات المتحده تريد ان تحقق شيء معين على المنظومه السياسيه مثلا، ولكن ما هو المنظور السياسي لايران؟ لا شيء، فوضى، لانها تريد ان تهزم هزيمتها
1: نعم
2: ولا تريد ان تظهر الهزيمه للداخل، فبناء عليه سوف تستمر العمليه العسكريه حتى تحقق اهدافها.
1: شكرا لك دكتور فرانك مسمار، كنت معنا من تكساس الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران شكرا للدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، ما انعكس على تكلفة توليد الكهرباء. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
3: أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز رفعت الطلب العالمي على الكهرباء. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بنمو بلغ 3% العام الماضي. ورجحت الوكالة استمرار نمو الطلب بوتيرة أكبر خلال العام القادم، مدفوعا بعدد من العوامل الهيكلية، ومن بينها التوسع الصناعي وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية والنمو السريع لمراكز البيانات، إلى جانب تسارع انتشار السيارات الكهربائية. وتوقعت الوكالة

0: تجاوز الطلب العالمي على الكهرباء 30,000 تيراوات ساعة العام المقبل. وتوقع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء عالميا بنسبة 3.6% للعام الحالي و 3.8% للعام المقبل، وذلك مقابل 3% العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الصين إلى 5.5% خلال هذا العام، بدعم من زيادة النشاط الصناعي والتوسع في شحن السيارات الكهربائية. كما يتوقع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 2% لكل منهما، وذلك بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
1: وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، وتتضمن تشكيل لجنة وطنية لإدارة القطاع واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقا لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقاً لخطة وجدول زمني.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن القدس معنا الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور شادي، أبدأ معك، برأيك هل يستغل نتنياهو هذا الأمر ليلعب لصالحه في الانتخابات المقبلة، أم أنه سيتبع كلام بن كفير ويذهب نحو عرقلة هذا المسار؟
3: نعم، تحية لك يا ضيفي كل المشاهدين. يعني كلام بن كفير لا يعبر عن بن كفير نفسه، يعني التصريح الذي سمعناه من بن كفير عندما قال الاتفاق غير مقبول، قال الاتفاق غير مقبول على إسرائيل، لم يقل على بن كفير، لم يقل على القوة اليهودية وهو الحزب الذي يترأسه بن كفير، هو قال غير مقبول على إسرائيل، وبالتالي هو يعبر.

0: عن موقف نتنياهو الذي لا يريد أن يقدم أي تنازلات فيما يتعلق في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بقضية الانسحاب، لأن انسحابا إسرائيليا الآن قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 27 أكتوبر القادم سوف تكون ضربة لنتنياهو ولائتلافه الحاكم في الانتخابات، لأن المزاج العام في إسرائيل، الغالبية العظمى في إسرائيل تؤيد استمرار احتلال الأراضي في قطاع غزة. هذا موقف إسرائيلي تؤكد تؤكده كل استطلاعات الرأي، وبالتالي لا يستطيع نتنياهو أن يخرج بخلاف الرأي المجتمعي للمستوطنين الاستعماريين في فلسطين. هذا الموقف ثابت. إضافة إلى ذلك، فإن التشبث الإسرائيلي بفكرة نزع السلاح قبل أي انسحاب هي ذريعة من أجل عدم الانسحاب أساسا من قطاع غزة. إسرائيل تدرك تماما أن غزة لم تعد تشكل التهديد على إسرائيل، خاصة بعد 7 من أكتوبر. تعرضت بنى المقاومة للضرب الضربات العسكرية المتتالية، ولم تعد غزة تشكل أي تهديد على إسرائيل، ولكن الذريعة التي تريد أن تتمسك فيها إسرائيل هي قضية السلاح كي لا تنسحب. لذلك إسرائيل تجد يعني تصريح ميلادينوف حول الخطوة بخطوة يعني مقلق بالنسبة لها، لأن الخطوة بخطوة يعني خطوة من الجانب الفلسطيني يتبعه خطوة من إسرائيل، من ضمن هذه الخطوات المطالبة بها إسرائيل الانسحاب، ناهيك عن الانسحاب إلى الخط الأصفر الذي يعني قبل أن تتمدد إسرائيل، بعد قبل 10 شهور بدأت إسرائيل تتمدد، كانت تسيطر على 52% في قطاع غزة، الآن تسيطر على قرابة 70% من قطاع غزة، هي مطالبة الآن بالانسحاب إلى الخط الأصفر الأساسي الذي كانت تحتله عندما تم الاتفاق بورقة التفاهم الأولى في الاتفاق. لذلك نحن أمام إشكالية حقيقية، هذه الإشكالية يعني مرتبطة الآن بقوة السلام الدولية وباللجنة الإدارية وبمجلس السلام نفسه، إذا كان فعلا قادرا على أن يفرض على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها في هذا الاتفاق.
1: طيب أذهب إلى أستاذ إبراهيم، انطلاقا من الذي قاله دكتور شادي، ماذا بإمكان مجلس السلام أن يقوم به لضمان استمرار هذا المسار على الطريق الصحيح؟
2: أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي وأن يجبر نتنياهو على تنفيذ الاتفاق، لكن هل مجلس السلام لديه النية أولا؟ وهل الولايات المتحدة الأمريكية معنية بتنفيذ هذا الاتفاق؟ أعتقد أن ترامب يتعامل مع هذا الاتفاق تعاملا إعلاميا وليس سياسيا، واحتفى به ولكن قال كلاما مطاطا، قال أن إسرائيل سعيدة به، لكن لم يتحدث على إسرائيل أن تلتزم وأن إسرائيل موافقة وملتزمة بهذا الاتفاق. حتى الولايات المتحدة الأمريكية تدرك ولديها معرفة أن إسرائيل لن تلتزم بهذا الاتفاق، لكن فصائل المقاومة والوسطاء هل سيسمحون أن يتكرر السيناريو السابق بأن يلتزم الطرف الفلسطيني حينما أطلق سراح الأسرى وبحث عن الجثامين وأوقف إطلاق النار، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي رفض الالتزام بالمرحلة الأولى فلم يفتح المعابر ولم يوقف إطلاق النار، هناك أكثر من 1200 شهيد حتى اللحظة، وأيضا قام ولم يقم بالانسحاب إلى الخط الأحمر بل على العكس، وزاد من مساحة الخط الأصفر وزاد من سيطرته، ولهذا إذا أراد مجلس السلام أن ينجح أولا وأن ينجح هذا الاتفاق عليه أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بأن يقوم عليه، وهناك أولويات يجب تنفيذها بصورة سريعة. أولا تنفيذ البروتوكول الإنساني الذي لم ينفذه الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة على رأس مستلزمات الإيواء. الأمر الثاني أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي، والأمر الثالث أن يوقف عدوانه بشكل كامل، بالإضافة لإدخال وتمكين اللجنة الإدارية، لجنة التكنوقراط. ما لم يقم الاحتلال الإسرائيلي بأي من هذا، وهو لم يقم ولن يقوم، والتقدير أنه لن يقوم، فليس من حق مجلس السلام أن يضغط على الفلسطينيين. للعلم هناك تقدير موقف أن ميلادينوف رتب خارطة الطريق مع نتنياهو من أجل عرضها على الفصائل الفلسطينية لكي ترفض. كان هناك تقدير إسرائيلي أن هذه الورقة مرفوضة فلسطينيا، وهي بالفعل يعني تم تجرع السم لقبولها، ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي لا يريد هذا الاتفاق. وأنا أعتقد أنه يأتي الآن دور الوسطاء، ماذا سيفعل الوسطاء؟ كيف يمكن أن يقنعوا الإدارة الأمريكية وعلى رأس ترامب من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هذا الاتفاق؟
1: إذن حضرتك تقول بأن حماس قلبت الطاولة على الإسرائيلي بقبولها هذا الاتفاق؟
2: بعتقد أن حركة حماس بالفعل فاجأت الجميع وفاجأت نفسها أصلاً بقبول هذه الورقة، ومعروف أن ما في هذه الورقة صعب جداً قبوله على المستوى الفلسطيني، خصوصاً في موضوع السلاح. ورغم ذلك تم قبوله لأن الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يضغط على قيادة حركة حماس وعلى صاحب وصانع القرار فيها، وأيضاً بعد مشاورات داخلية عميقة خصوصاً مع الجهاد والجبهة الشعبية والمبادرة والديمقراطية وغيرها من الفصائل، وأيضاً بعد نصائح جاءتهم من الوسطاء ونصائح أعتقد حريصة على إنهاء الحالة الكارثية. لهذا أنا أعتقد الدور الآن على الوسطاء دور مهم جداً بإقناع الولايات المتحدة الأمريكية. إدارة ترامب إذا أرادت أن تنجح هذا الاتفاق عليها الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، شعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق ولكن بشكل متزامن. حماس حريصة ألا يتكرر سيناريو أن يتم تطبيق الاتفاق من طرف واحد وهو الطرف الفلسطيني. يجب أن تكون هناك خطوات متزامنة، وأعتقد هناك أولوية الآن بتطبيق على الأقل الحد الأدنى من قبل الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان. إلى الآن هناك جرائم ترتكب ضد الشعب الفلسطيني بالانسحاب إلى المناطق على الأقل المناطق الصفراء، وأيضا العمل على إدخال حكومة التكنوقراط أو إدارة التكنوقراط والقوات الدولية لفض الاشتباك. هذا ما هو مطلوب. هل إسرائيل مستعدة لذلك؟ أنا أعتقد ومن تقدير أنها غير مستعدة وغير راغبة ولم تقبل.
1: دكتور شادي، أعود إليك. عندما يتحدث ضيفنا من اسطنبول عن الضغط الأمريكي على إسرائيل للمضي قدما بهذا الاتفاق وبهذه المسودة، كيف يمكن لأمريكا أن تضغط على نتنياهو؟ بماذا تضغط عليه؟
0: يعني أمريكا لديها كل أوراق الضغط على إسرائيل. في حقيقة الأمر القرارات في مسألة الاحتلال والانسحاب والآخره مرتبطة ارتباطا وثيقا بقرارا حازما أمريكيا، ولا تستطيع إسرائيل أن تقول لأمريكا. ولكن الجديد الآن، يعني قبل عدة ساعات كان كل وسائل الإعلام العبرية تنقل عن مصدر مسؤول، وعندما يقولون مصدر مسؤول يعني إما نتنياهو أو أحد الأشخاص من مكتب نتنياهو، يقولون أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى لو كان كلفة ذلك صداما مع ترامب. هذا شيء جديد وهذا تحدي للإدارة الأمريكية، وهذا يبين أن إسرائيل فكرة الانسحاب يعني مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتخابات القادمة. إضافة إلى ذلك، لاحظي أن أبرز خلاف الآن ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سواء بكل الملفات، بالملف السوري، بالملف اللبناني وبملف غزة، هو قضية الانسحاب. إسرائيل مصرة على البقاء في سوريا، مصرة على البقاء في الخط الأمني في لبنان، وأيضا مصرة على البقاء في الخط الأمني في غزة، الأمر الذي يعرقل كل جهود المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التمسك الإسرائيلي بالخط الأمني الفاصل ليس نابعا من منطلقات أمنية وحرس أمني، إنما نابعا أولا وبالأساس بالانتخابات الإسرائيلية وبدغدغة العواطف للمجتمع الإسرائيلي اليميني الذي يريد توسعا إسرائيليا، إضافة إلا أن هناك بعدا انتقاميا لدى إسرائيل فيما يتعلق في السيطرة على الأراضي. بمعنى إسرائيل تقول، وسمعنا ذلك من عدة مسؤولين إسرائيليين، من يعتدي على إسرائيل يجب أن يعرف أنه سوف يخسر يعني مساحات واسعة من أراضيه لصالح إسرائيل. هذا هو الموقف الإسرائيلي، وهذه هي العقيدة الأمنية الجديدة التي تتبعها إسرائيل في التعامل مع المنطقة. وهذه العقيدة الأمنية بتقديري سوف تدخل إسرائيل في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية. المصالح الأمريكية بدأت تتعارض مع المصالح الإسرائيلية في عدة ملفات، ولكن الإشكالية أن الولايات المتحدة الأمريكية بوجهة نظر إسرائيل لا يعني تضغط بشكل كافي حتى الآن على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل تجد أن هناك منافذ لعدم تنفيذ الاتفاق. يعني إذا رجعنا إلى الوراء، في أكثر من مرحلة حصل وقف إطلاق نار في لبنان وفي غزة. إسرائيل تدريجيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كيف تخرق وقف إطلاق النار؟ بالبداية تبدأ في قتل من يقترب من المنطقة الفاصلة، وتقول أنه شكل تهديدا وشيكا على الجنود الإسرائيليين، ثم لاحقا تقتل في مناطق أبعد وتقول أنه كان يحضر لعملية ضد الجيش الإسرائيلي، ثم تفتح الحرب المفتوحة المنخفضة الوتيرة بكل أجزاء لبنان وبكل أجزاء غزة. هذه هي الوسيلة التدريجية
1: نعم
0: التي تقوم بها إسرائيل، هي تختبر بذلك الوسطاء وتختبر بذلك الإرادة الأمريكية، وبالتالي أستطيع أن أستنتج أن إسرائيل سوف تذهب بنفس المسار بعد هذا الاتفاق، وبالتالي المسألة منوطة في الإدارة الأمريكية وبالوسطاء من أجل يعني العمل على تنفيذ وتطبيق هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق
1: نعم
0: في حقيقة الأمر من شأنه أن يحكم دماء الفلسطينيين.
1: أعود إليك أستاذ إبراهيم سريعا، هل تعتبر بأنه إذا أخذنا سيناريو عدم التزام إسرائيل ببنود هذه المسودة وأيضا يعني هذا الاتفاق بشكل مجمل، هل تكون حماس بالعين الأمريكية التزمت وإسرائيل هي التي خالفت؟
2: لا، العين الأمريكية عين غير منصفة وغير عادلة، ولهذا هي ستبقى بصف الاحتلال الإسرائيلي إن أخطأ أو أصاب، إن التزم أو لم يلتزم، بل بالعكس هي ستبني على هذه الخطوة التي قدمتها حركة حماس، وقد تذهب إلى تثبيتها، ثم مطالبة حماس بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وإهمال ما يجب على الاحتلال الإسرائيلي. لكن أعتقد أن الجانب الفلسطيني لن يقع بفخ الالتزام من طرف واحد، وهو سيصر على فخرة الالتزام المتزامن، ولهذا لن تذهب الفصائل الفلسطينية إلى موضوع تنفيذ ما يخص بند السلاح دون الالتزام أو الالتزام الإسرائيلي أصلاً. لا تستطيع أن تذهب إلى موضوع السلاح قبل أن تدخل القوات
1: نعم
2: الدولية ولجنة التكنوقراط وينسحب الاحتلال الإسرائيلي ليتم تنفيذ هذا
1: نعم
2: الموضوع، ولهذا إذا لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي
1: نعم
2: نخشى أن يبقى الحال على ما هو عليه، وأن تبقى جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني أمام صمت
1: شكرا
2: العالم وأمام اختلال المعادلة الإقليمية
1: شكرا
2: والدولية.
1: لك أستاذ إبراهيم المدهون، كنت معنا من اسطنبول، وشكرا لدكتور شادي الشرفة، كنت معنا من القدس. الآن إلى زميلة ميادة عبدو ونافذة تحليلية تقرأ في سياسة التدمير الواسع وشروط إعادة الأعمار كسلاح وظفته إسرائيل خلال حروبها الأخيرة.
3: مرحبا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية للدمار في الحروب الإسرائيلية، وظيفة تتجاوز أثره المباشر، فهو يغير الديموغرافيا ويعيد رسم حدود الجغرافيا ويحول الإعمار إلى باب تفاوض جديد في غزة وجنوب لبنان تحديدا. تبدو سياسة الاحتلال بنسف التجمعات السكنية كأنها نقل للمعركة من خطوط النار إلى بنية المكان نفسه، حيث يصبح الحجر جزءا من حسابات الردع والضغط. سياسة تطرح أسئلة مفتوحة عن من يملك حق العودة، ومن يمول الإعمار، ومن يضع شروطه. فكيف توظف إسرائيل التدمير العمراني في رؤيتها الأمنية وخدمة لأهدافها السياسية والاستراتيجية؟ وما الفارق بين هدم لهدف عسكري محدد وتدمير مجال مدني واسع؟ وأين يضعها القانون الدولي بين الضرورة العسكرية والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للممتلكات المدنية؟ أساليب مختلفة من التدمير الممنهج في قطاع غزة وجنوب لبنان انتهجتها إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، واتخذت ما نتج عنها ورقة مساومة في مسألة إعادة الإعمار. ففي غزة أكثر من 371 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل أو تضررت جزئيا حسب أحدث التقييمات للأمم المتحدة والبنك الدولي، وتضرر في المجمل 81% من المباني والمنشآت في قطاع غزة، مع وجود أكثر من 40 مليون طن من الأنقاض والركام. أما في جنوب لبنان فما يزيد عن 11 ألف مبنى دمر بالكامل حسب تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبلغ حجم الأنقاض 3 ملايين متر مكعب، بينما تجاوزت خسائر المباني المدمرة 365 مليون دولار. استعملت إسرائيل 3 أساليب رئيسية في تدمير المباني، تبدأ بالقصف الجوي واسع النطاق في المرحلة الأولى، ثم التفخيخ والهدم بالمتفجرات عبر وحدات الهندسة العسكرية بعد دخول القوات البرية، وصولا إلى التجريف الميداني بالجرافات العسكرية والذي يستهدف إزالة المنازل التي بقيت قائمة وتجريف الشوارع والبنى التحتية. بعد ذلك تستعمل إسرائيل ورقة إعادة الإعمار أداة ضغط سياسي وعسكري، وتربط السماح بها أو تسهيلها بتحقيق أهداف نزع سلاح المقاومة في غزة وفرض قيود مشددة وآليات تدقيق دولية مع دخول مواد البناء وإقرار ترتيبات أمنية جديدة في القطاع دون وجود أو أي وجود لحماس. أما في لبنان فتساوم بإعادة الإعمار على إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وإزالة كامل بنيته العسكرية في الجنوب مع إنشاء منطقة أمنية عازلة غير مأهولة في الجنوب اللبناني، وهي الشروط التي تعزز مخاوف اللبنانية من إطالة أمد تعطيل العودة وإعادة الإعمار. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. كيف إذن ترى هذه المقاربة فيما يتعلق بالعقل الإسرائيلي السياسي بين سياسة التوظيف العسكري لآلية التدمير الممنهج الواسع فيما جرى سواء في قطاع غزة أو لبنان؟
4: هذه العقلية للتدمير المنهجي ليس لها علاقة بالجانب الأمني والعسكري، قد يكون لها أبعاد أمنية وعسكرية، ولكن في الجوهر تقع ضمن محورين. المحور الأول هو المحور الانتقامي، العقلية الانتقامية من سكان قطاع غزة ومن سكان لبنان، ولكن أكثر من سكان قطاع غزة، ولذلك ذهبت إسرائيل إلى تجريف وتدمير البنية التحتية لسكان قطاع غزة. ثانيا هذا يدخل في محاولة إسرائيل محو الوجود المدني والحضاري والثقافي للفلسطينيين في غزة كرد فعل على 7 أكتوبر، لذلك تم تدمير الجامعات، أغلب القطاع الصحي، البنية التحتية، الأثارات، التراث الثقافي في قطاع غزة، وحتى ينابيع المياه تم هدمها في قطاع غزة. الهدف هنا هو محو أي إمكانية لوجود فلسطيني سواء على المستوى التاريخي وعلى المستوى الحاضر وعلى المستوى المستقبلي في قطاع غزة. هذه عقلية انتقامية، وهي أيضا عقلية التي تحرك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي تعتقد أن ذلك قد يؤسس إلى منظومة ردع جديدة مبنية على الهدم وإعادة تشكيل النكبة من جديد في وعي اللبنانيين والفلسطينيين.
3: ضم إلينا أيضا في هذا الحوار من مدينة فيلادلفيا رايان بول، كبير المحللين في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة راين. أهلا بك سيد رايان. كيف أيضا تقرأ هذه السياسة من التدمير الممنهج واسع النطاق الذي تتبعه إسرائيل كمنظور استراتيجي؟
5: إن الفكرة من وراء ذلك هي بالنسبة لإسرائيل هو إخلاء المناطق المدنية والسيطرة عليها في أماكن مثل غزة ولبنان من أجل حرمان المتشددين المسلحين مناطق يهاجمونها فيها. في غزة وفي ظل هذه الحكومة هي محاولة لتمهيد الأرض لإعادة الاستيطان والتي حكومة نتنياهو تريد فعل. إذن هي تحقق هدفا عسكريا من حرمان المسلحين، الغطاء لمهاجمة إسرائيل، وأيضا من زاوية الاستيطان وخاصة في غزة، وبعضهم يود أن يتم توسيع ذلك ليشمل لبنان وحتى سوريا أيضا.
3: وهنا نقطة دكتور مهند مصطفى، بات واضحا أن الجانب الإسرائيلي أيضا يربط هذا السلوك بالمناطق العازلة، عندما نتابع كيف يحرك تلك الكتل الإسمنتية في الخط الأصفر والمساحة التي يقضمها سواء من لبنان أو من قطاع غزة تحت مسمى المناطق العازلة، كيف يقارب بالفعل الجانب الإسرائيلي العقل الإسرائيلي ذلك؟
4: إسرائيل بعد 7 أكتوبر تعتقد أنها يجب أن تعود إلى فكرة الأمن التقليدي المبني على بناء مناطق عازلة داخل أراضي العدو، ولذلك رأينا أنها تبني منطقة عازلة في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية، في داخل المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، وأيضا في قطاع غزة. المنطقة العازلة في العقلية الإسرائيلية ليس فقط منطقة عازلة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وإنما هي منطقة عازلة تم هدم كل البنية التحتية فيها وإخلائها من السكان. ولذلك حتى عندما سيطر الجيش الإسرائيلي على مخيمات في شمال الضفة الغربية هدم هذه المخيمات وأخلى السكان. إسرائيل تعتقد أن هذه المناطق العازلة هي الكفيلة بحمايتها أمنيا على خلفية هجوم 7 أكتوبر، والذي أكد لدى المؤسسة الأمنية العسكرية أن على إسرائيل العودة إلى المناطق العازلة وبناء خط دفاعي متقدم أمام أي هجمات مستقبلية على إسرائيل.
3: سيد ريان أيضا كان ملاحظا أنه حتى عندما تبرر إسرائيل أنها تقوم بنسف هذه المباني لأنها تستخدم من قبل المقاومة، حتى عندما تم مثلا السيطرة على رفح وإنهاء وجود المقاومة هناك وفق ما أعلنه الجانب الإسرائيلي عندما صنفت منطقة حمراء، كان لافتا أنه يستمر نسف المباني وتسوية كل هذه المباني بالأرض في سياسة الأرض المحروقة. كيف يمكن أيضا أن نتحدث عن المقاربة القانونية مقابل المقاربة العسكرية فيما يتعلق بأن يكون هناك هدف عسكري وبين أن يكون هناك نسف واسع لأحياء بأكملها؟
5: نعم تماما، هناك بالتأكيد فرق بين الهدف العسكري والهدم للمناطق المدنية. وفقا لأكثر تفسيرات القانون الدولي، تدمير البنى التحتية السكنية والمدنية بعد السيطرة على الأرض ينظر إليه على أنه منافذ للقانون. طبعا المشكلة هنا أنه لا يوجد إنفاذ لهذا القانون ضد إسرائيل، لا توجد عقوبات تلقائية ولا وقف للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، والتي هي عنصر أساسي في تمكين إسرائيل من القيام بهذه الحملات العسكرية. معظم الخبراء القانونيين يتفقون على أن هذا أمر غير قانوني، وأيضا إنفاذ هذه السياسات تجعلها قضية. طبعا إذا القانون لم يطبق فمن الصعب أن يكون له تأثير على الأرض. ومن وجهة النظر هذه، تدمير إسرائيل للبنى التحتية لأنهم ينمون من وراء ذلك كما حصل في رفح، هو فرض سيطرة إن لم تكن أبدية على المدى البعيد. أيضا هذا هو هدفهم الأساسي، ولماذا يستمرون بهذه العمليات حتى بعد إزالة التهديد العسكري من حماس؟
3: يفصل معك فيما يقوله القانون الدولي الإنساني تحديدا بهذه النقطة عندما يتم نسف الممتلكات المدنية.
5: بعد الحرب العالمية الثانية، القانون الدولي وضع خارطة تصميمية للمناطق المدنية فيما يتعلق بمستقبل الاستهدافات، عندما قامت دول المحور ودول الحلفاء باستهداف المناطق المدنية، وهي نفس الخارطة التي ما تزال تتحكم فيما نعتبره أعراف الحرب التي يجب أن تنطبق في حالات الحروب. جرائم الحرب يفترض أن السياسات بشأنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين، أو على الأقل بالحد الأدنى. أما إذا تم تدمير هذه البنى التحتية المدنية من دون أهداف عسكرية، ولا يوجد مقاتلون أعداء، ولا يوجد تخزين لسلاح مثلا، ولا يوجد سبب يدعو إلى أن هذا المكان قد يخدم أي غرض عسكري، إذن تهديمه يعتبر جريمة حرب، لأن هذا يعني أنه اعتداء على حياة وسلامة المدنيين وليس القوى المعادية المقاتلة. وتفسيرات القانون الدولي تشير إلى أن تصعيب حياة المدنيين يكاد يكون بالتأكيد جريمة حرب.
3: سأتي إلى هذا التصنيف بنظام روما في تساؤل آخر، ولكن دكتور مهند، كما ذكرنا في المقدمة، أيضا بعد هذا النسف والتدمير الواسع والمنهج والعقاب الجماعي، يتم استخدام إعادة الإعمار كورقة ضغط كذلك في إطار هذه السياسة الممنهجة الإسرائيلية. كيف يمكن أيضا وصف هذا الاستخدام من قبل إسرائيل، وكيف بدأ يوظف ضمن منهج متكامل؟
4: نعم، هذا الاستخدام بدأ في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، عندما اشترطت بدخول المساعدات الإنسانية والغذاء بتنازلات من قبل حركة حماس، وحتى عندما مارست التجويع على سكان قطاع غزة. عندما نذكر مع بداية عام 2025 كان هناك في عملية تجويع كبيرة جدا سكان قطاع غزة، أيضا ربطت بين دخول المساعدات الإنسانية والغذائية وبين تنازلات سياسية، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعسكر المساعدات الإنسانية وأن تعسكر عملية إعادة الإعمار من أجل ابتزاز مواقف سياسية. وذلك إسرائيل تقول الآن في قطاع غزة أنها لن تسمح بأي إعادة إعمار لقطاع غزة إلا بنزع سلاح كامل، ليس فقط لحركة حماس، إلا نزع سلاح كامل لكل قطاع غزة. معنى أن إسرائيل مستعدة أن تبكي أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في ظروف إنسانية سيئة جدا على جميع المستويات من أجل اتخاذ مواقف سياسية، بمعنى أن الجانب الإنساني والجانب المساعدات وإبدات إعادة الإعمار تربط إسرائيل بأي تقدم سياسي وعسكري فيما يتعلق بقطاع غزة، وهذا طبعا مخالف للقانون الدولي. والحرب على غزة كانت استثنائية، هذه الحرب الوحيدة التي لم يسمح بها لمنظمات دولية بالعمل في داخل قطاع غزة. وحتى الآن إسرائيل تمنع أكثر من 20 منظمة إنسانية وإغاثية دولية من العمل والدخول لقطاع غزة وتقديم الخدمات للسكان. وطبعا إعادة الإعمار هي مرحلة متقدمة إسرائيل ترفضها الآن.
3: سيد بول، أيضا فيما يتعلق بنظام روما ومبدأ التناسب والتمييز، إلى أي مدى يمكن القول أن ما قامت به إسرائيل اليوم سواء في قطاع غزة أو في لبنان هو يضرب بالفعل هذا البند في نظام روما ويعتبر جريمة حرب باختصار؟
5: أعتقد أن ما يقوم به الإسرائيليون في غزة وفي لبنان هو جزء من نمط عالمي أكبر يكون فيه الأعراف والقانون الدولي تتآكل على يد أكثر من فاعل. لدينا الولايات المتحدة التي قامت بغزو العراق في 2003، هذا لم يكن يحظى بقبول قانوني من الأمم المتحدة، كان غزو من جانب واحد، الروس غزو أوكرانيا، وكثير من الأزمات في 25 عاماً الماضية ساهمت في خلق هذا الوضع. والإسرائيليين يدركون أن القانون الدولي لا يمكن تطبيقه ضد سياساتهم، وهم يعلمون أن الولايات المتحدة لن تقطع مساعداتها العسكرية بسبب جرائم الخبر والحرب، ولا الحلفاء الأوروبيين، وحتى الضغوط الدبلوماسية من الدول العربية قليل منها يتخذ إجراءات ضد هذه السياسات وضد
3: وقت. شكرا جزيلا لك سيد ريان بول، كبير المحللين بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة رين، وشكر موصول لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم في هذه التغطية ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. في إيران، قال الحرس الثوري أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي، وجدد حديثه عن أن المضيق مغلق وأن أي عبور منه لا يتم إلا بالتنسيق معه، وهو ما ردت عليه القيادة المركزية الأمريكية بالنفي. في أثناء ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال شرق ليما في عمان، مؤكدة تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف. الخارجية الإيرانية من جهتها قالت أن الوزير عرقجي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أن عرقلة أطراف ثالثة لآليات العبور من مضيق هرمز ستؤدي لتعقيد الوضع القائم، مشددا على عزم إيران على وضع آليات تنفيذية لإدارة الملاحة في المضيق بالتعاون مع عمان. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية والتزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح. وفي بيان أصدرته حماس أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة قال من جانبه إن المطلوب هو إزالة السلاح من غزة بحيث لا تملك حماس قدرة الوصول إليه. وفي آخر تعليق أمريكي قال الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة الحركة على نزع السلاح بالإنجاز. وللوقوف على كل تفاصيل المتعلقة بهذا الملف ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نبدأ معك وليد العمري، إذن هل إسرائيل والأجواء الإسرائيلية تشي بالذهاب نحو الالتزام بهذه المسودة وبكل الاتفاق أم أن الأجواء سلبية؟
6: نتنياهو على غير عادته لو كان يشعر أن هناك إنجازا لسارع للإدلاء بتصريحات وربما عقد مؤتمر صحفي، لكن حتى الآن لم يصدر عنه أي شيء رسمي بهذا الخصوص، وما صدر نسب إلى مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء الذين يقولون بأنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي إلى الخط الأصفر إلا أن تقوم حماس بتسليم سلاحها بشكل كامل، ويفسرون مسألة تخزين السلاح على أنه نزع كامل لسلاح حماس. لكن هذا يعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من جانب المعارضة وأيضا من داخل حكومته على غرار بن غفير الذي قال بأنه لن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بتاتا، وهناك من يقول بأن إسرائيل ليست طرفا بالاتفاق لم توقع عليه وأنه هو فقط اتفاق بين حماس وبين الوسطاء. لكن المعارضة ممثلة بجادي أيزنكوت رئيس الأركان السابق وأقوى المنافسين لنتنياهو في الانتخابات المقبلة سارع إلى مهاجمة نتنياهو واتهامه بأنه رضخ لإملاءات أمريكية دون أن يحقق شيئا من أهداف الحرب كما كان يردد من قبل، وأن نتنياهو بذلك إنما يثبت أن نهجه ونهج سموتريتش الذي اعتبر حماس كنزا عام 2017 ومهد للسابع عشر من أكتوبر حسب تعبيره إنما ما يزال ساريا. كذلك ذهب رئيس الحكومة السابق بنت إلى تصريحات مماثلة واتهم نتنياهو بأنه رضخ واستسلم دون أن يحقق أي من هذه الأهداف. لذلك في إسرائيل القراءات المتوفرة إلى حين صدور موقف رسمي من نتنياهو على الأقل هو أن هذا الاتفاق في هذه المرحلة ليس ساريا حتى الساعة، لكنه اتفاق بين حماس والوسطاء وإسرائيل لم توقع عليه كما يقولون. لكن اللافت هو أن هذا الاتفاق هو يأتي متمما واستمرارا سواء للنقاط العشرين التي قدمها الرئيس الأمريكي قبل نحو عام أو لاتفاق شرم الشيخ الذي وقع في أكتوبر الماضي قبل نحو عشرة أشهر. وفي جميع الأحوال يرى الإسرائيليون بأن نتنياهو قد فقد قدرته على التأثير سواء على الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية أو حتى على مثل هذه القرارات. لذلك الجيش الإسرائيلي حتى الساعة يواصل عملياته في قطاع غزة وكأن ليس هناك اتفاق، ويواصل عمليات الاغتيال والقصف باستمرار معتبرا بأنه ليس الاتفاق لا يعنيه. وتقول مصادر إسرائيلية مطلعة مثل ما تناقلتها وسائل الإعلام بأن نتنياهو في هذه المرحلة وعشية الانتخابات التي بقي عليها 87 يوما عفوا لن يكون قادرا على القبول بمثل هذا الاتفاق ما لم يكون هناك صورة تظهر حماس تسلم أسلحتها بالكامل وكي يبدأ على الأقل ولو بانسحابات شكلية. المحللون في إسرائيل والخبراء العسكريون السابقون يقولون بأن هذا الاتفاق فرضه الرئيس الأمريكي على نتنياهو وكان شرطا لقبول نتنياهو له، كان شرطا من أجل أن يقبل ترامب استقبال نتنياهو الأسبوع الماضي على هامش جنازة ليندزي غراهام، وأن نتنياهو قد فقد قدرته على التأثير في البيت الأبيض لذلك فرض عليه هذا الاتفاق.
1: نعم، شكرا لك وليد العمري، وإلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. كل التفاصيل حول الأجواء في واشنطن تطلعنا عليها.
7: نعم رنيم، الأحاديث في واشنطن خلال الساعات الماضية كانت تتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب أمر بالفعل القوات الأمريكية بشن ضربات على إيران. هذا ما قاله مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال، وأن هذه الضربات ستكون في عطلة نهاية الأسبوع. نحن نتحدث إذن عن ضربات محتملة ربما غدا أو يوم الأحد بتوقيت واشنطن. وبالتالي وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال، أن حتى النقاشات داخل إدارة ترامب كانت تتحدث عن أنه يجب الانتهاء من هذه الضربات قبيل افتتاح أسواق المال يوم الاثنين حتى لا يتأثر الاقتصاد العالمي بهذه الضربات. الرئيس دونالد ترامب قال بالأمس في اجتماع للحكومة في منتجع كامب ديفيد بأنه سيتم ضرب إيران بقوة، وأعرب عن استيائه من المفاوضات مع الجانب الإيراني، واتهم إيران بالمماطلة، وقال إنه لم يعد يثق بهم. لكن أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض أبقت باب الدبلوماسية مفتوحا، تقول إن الرئيس دونالد ترامب حريص على التوصل إلى حل دبلوماسي، لكن أيضا لن يسمح أبدا للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي. وفق ما قاله مسؤولون أمريكيون سواء لصحيفة وول ستريت جورنال أو شبكة سي بي إس الأمريكية، بأنه هناك خيارات حاليا لضرب أهداف أكثر قوة وعمقا في إيران خلال الحملة العسكرية الأمريكية المرتقبة. وأيضا قال مسؤولون لشبكة سي بي إس نيوز بأن الرئيس دونالد ترامب ربما يأمر بضرب محطات للطاقة والكهرباء في إيران، وهذا سيعد تصعيدا كبيرا من القوات الأمريكية خلال الأيام المقبلة. وأيضا لكن المسؤولين الأمريكيين كذلك أكدوا بأن الرئيس دونالد ترامب ربما يتراجع عن هذا الأمر وهذا القرار إذا ما أبدت إيران أي بوادر خلال الساعات المقبلة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل تفاوضي. وفق أيضا ما قاله مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأنه ربما تشارك إسرائيل في هذه الحملة العسكرية أو القصف الجوي على محطات الكهرباء والطاقة في إيران إذا ما أمر الرئيس دونالد ترامب بذلك. وبالتالي سيكون هناك أيضا تصعيد وفق ما يقوله مسؤولون أمريكيون من أن إيران ستقوم بالرد بقصف إسرائيل. وفق ما قاله المسؤولون الأمريكيون فإنه تم مناقشة هذه الخطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن، لكن لم يصدر قرار نهائي بعد من الرئيس دونالد ترامب بشأن استهداف محطات الطاقة والكهرباء في إيران، وإن كانت جميع التقارير تتحدث عن أنه بالفعل أمر بضربة عسكرية على إيران خلال الأيام القليلة المقبلة. أيضا في إطار الضغوط تقول وزارة الخزانة الأمريكية ووزير الخزانة بأن الضغوط الاقتصادية الأمريكية ستتواصل على الجانب الإيراني من أجل تجفيف ما وصفه بمنابع الأموال للحرس الثوري الإيراني، مع استمرار أيضا الحصار الاقتصادي والبحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والذي تقول الولايات المتحدة والبيت الأبيض بأنه يحقق ضغطا اقتصاديا كبيرا على الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب بالأمس أعرب عن استيائه بقوة من التصرفات الإيرانية تحديدا خلال الأسبوع الماضي، قال إنه بينما كانت تتفاوض الولايات المتحدة مع إيران قامت إيران بشن ضربات على القوات الأمريكية في الأردن، وهو ما أثار استيائه بشكل كبير. وقال إن الاتفاق الذي وقع مع الجانب الإيراني متحدثا عن مذكرة التفاهم خلال الفترة الماضية لم تكن ذات جدوى على الإطلاق. قال إن الإيرانيين يماطلون في أي مفاوضات بشكل كبير. المسؤولون الأمريكيون يقولون إن البيت الأبيض يعتقد حاليا بأن ضربة ربما تكون أكثر قوة وفي خلال فترة زمنية قصيرة تدفع الإيرانيين وتجبر الإيرانيين على الجلوس على طاولة التفاوض وتلبية المطالب الأمريكية. رنيم،
1: شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. وإلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن عمر، كيف تنظر طهران لكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير؟
8: نعم، إيران دائما ترد على أي تهديد بالتهديد وترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية. الآن وإذ يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدات لأجل توجيه ضربات جديدة قوية يصفها ضد إيران، هنا في طهران مسؤول أمني قال لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأنه في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع إسرائيل حتى ضربات ضد منشآت حساسة تمثل الطاقة في إيران، فإن القوات المسلحة الإيرانية أيضا سترد بالمثل وسوف تستهدف منشآت الطاقة التي للولايات المتحدة الأمريكية أسهم فيها، بالإضافة لاستهداف منشآت حساسة في العمق الإسرائيلي، واصفا أي خطوة أمريكية أو إسرائيلية في هذا الاتجاه بأنها ستكون حماقة وخطأ استراتيجي يرتكب ضد إيران حسب تعبير هذا المسؤول الأمني. بقية التصريحات رنيم خلال اليومين الماضيين باتت تركز بالتحديد على مضيق هرمز، كون أن

0: التصعيد الذي نشهده بين الفين والأخرى بين الطرفين الإيراني والأمريكي هو ناجم عن التوتر في المضيق، لا سيما بعد الحادثة التي جرت في المضيق عندما استهدف الحرس الثوري الإيراني، وحسب البيان الرسمي الذي صدر عنه يوم أمس، ناقلتي نفط حاولتا العبور من طريق غير مصرح به، مسار غير آمن حسب بيان الحرس في مضيق هرمز، بينما تراجعت 4 ناقلات نفط أخرى بعد إطلاق التحذيرات الإيرانية. ورأينا كيف الصور التي نشرها الحرس الثوري تظهر بشكل واضح اندلاع نيران بشكل كبير في إحدى الناقلات، وهذه رسالة صورية يمكن القول أن الحرس الثوري الإيراني وجهها إلى مالكي السفن وأصحاب السفن وشركات التأمين والشحن بأن عليهم أن يمتثلوا لتعليمات الحرس الثوري وإيران إذا أرادوا العبور من مضيق هرمز، وألا يكترثوا بالبيانات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية. هذا ما ذكره تحديدا بيان الحرس الثوري الإيراني حول تلك الحادثة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني قال إن إيران لا تزال عازمة ومصرة على إيجاد آليات للعبور مع مضيق في مضيق هرمز مع سلطنة عمان بالتحديد، كون أن عمان هي الدولة الأخرى المطلة على المضيق. كذلك أضاف عراقجي إن تدخل أي طرف ثالث في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يعقد الوضع الراهن في مضيق هرمز ولن يسهم في الحل، مؤكدا أن ما يشهده المضيق وما تشهده المنطقة من تصعيد وانعدام للأمن هو مرده ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ في 28 من فبراير الماضي. وقال أيضا أنه عندما تم التوصل إلى مذكرة التفاهم وحل بشأن المضيق، الولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأت بانتهاك مذكرة التفاهم. أيضا هذا الأمر ما أكده خلال اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية الهندي، ونعرف اهتمام الهند كدول أخرى في شرق آسيا بمضيق هرمز كونها مستورد أساسي للطاقة والنفط والغاز من المنطقة. أيضا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شدد على أن استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية واستمرار واشنطن في إشعال فتيل التصعيد في المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وليس فتحه، مشيرا إلى أن الناخب الأمريكي المواطن الأمريكي أسواق الطاقة واقتصاد العالمي هم من يتحملون تداعيات ذلك، وسوف تكون لذلك تداعيات سلبية على كل هذا الأمر. محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أيضا أكد أن مضيق هرمز هو مرتبط فقط بإيران وسلطنة عمان، وأنه لا علاقة ولا دخل للولايات المتحدة الأمريكية بالمضيق كونها دولة غير موجودة في المنطقة وتبعد آلاف الكيلومترات عن المنطقة، وإن ما تفعله في المضيق هو تدخل في شؤون المنطقة وشؤون إيران وعمان حسب تعبير محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. لذلك الآن يمكن القول رنيم إن كافة تصريحات إيران تركز على مضيق هرمز، لأن الخلاف الآن هو في المضيق، ومذكرة التفاهم البند رقم 5 منه هي يمكن وصفه بأنه مركز ثقل تلك المذكرة. بالتوازي مع هذا التصعيد في مضيق هرمز، الإيرانيين لا يزالون يؤكدون أن مشاوراتهم ومفاوضاتهم مع الجانب العماني مستمرة لأجل إيجاد آلية للعبور من المضيق وتأمين حركة الملاحة فيه مستقبلا. وكان هناك تبادل للمقترحات بين الطرفين، كان هناك مقترح عماني يقضي بمناصفة إدارة المضيق بين البلدين إيران وسلطنة عمان، هذا المقترح تم رفضه من قبل طهران، وقدم طهران مقترح آخر يقضي أيضا بأن تكون إيران هي من تدير الممر الشمالي قرب إيران، بينما تشارك عمان في إدارة الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. هذا الأمر أيضا يبدو أنه رفض من قبل الجانب العماني، لذلك قدم الإيرانيين أيضا مقترحا ثالثا يقول إن إيران تسيطر على مدخل مضيق هرمز، بينما تسيطر سلطنة عمان على المسار الخروجي، وهذا المقترح لا يزال على الطاولة.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. وللمزيد من التحليل والمتابعة بشأن التصعيد الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد أبسناش، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن واشنطن

0: وبالتالي هناك واحدة من الخيارات هي مواصلة التفاوض، وهذا يبدو على أنه لم يؤدي إلى النجاحات التي كانت الإدارة تتطلع إليها، وحتى الآن لم يتم التخلي تماماً عن هذا الخيار، وهو يتضمن عدد من الوسطاء طبعاً كخيار. بالإضافة إلى ذلك، هناك قرار آخر، قرار مواصلة الحصار الاقتصادي، بمعنى البحرية الأمريكية ستعمل على منع السفن الإيرانية من مغادرة الخليج للذهاب إلى المحيط الهندي، وكذلك السفن التي ترسو في الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى الخيارات العسكرية الأخرى. البعض له علاقة بالضربات المحدودة التي شهدناها في الأشهر الماضية، وهناك مقترح آخر تقدم به الرئيس الأمريكي وقال إنه يفضله ليلة أمس، وهو أن يكون هناك حملة عسكرية للقصف المكثف، وذلك حسب ما فهمناه من القيادة المركزية الأمريكية، والتي تناصر وتدعو إلى حملة عسكرية للقصف لمدة أسبوعين، وذلك من أجل إرهاق الدفاعات الإيرانية.
1: دكتور عماد أبسناش، اليوم ماذا لو ذهب ترامب بخيار التصعيد؟ كيف ستتعامل طهران؟
2: تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. إيران سوف تدافع عن نفسها بكل ما لديها من مقدرات. عمليا كل هذه الأمور التي ذكرها الضيف، الولايات المتحدة حاولت فعلها وفشلت، يعني من حصار إيران إلى قصف إيران إلى باقي الخطط، الطريقة الوحيدة وهي الطريقة الصحيحة هو أن تنسحب الولايات المتحدة من الحرب وتوقف الحرب وتصل إلى اتفاق سلام مع إيران وتنهي العمليات العسكرية ويكون هناك سلام في المنطقة. كل هذه الأمور لو قامت بها، لو قامت الولايات المتحدة بقصف إيران ليس لمدة أسبوعين، لشهرين، هذا الأمر لن يفتح مضيق هرمز. إذا كان الهدف فتح مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز لم يتم إلا باتفاق دبلوماسي وبسلام. المضيق يحتاج إلى سلام، هذا أبسط شيء يعرفه أي مبتدئ في السياسة، أن هذا المضيق حتى لو كان هناك إطلاق نار بسيط فيه، السفن التجارية لن تتجرأ المرور من هذا المضيق. عمليا لا تحتاج إيران أن تقوم بقصف السفن أو إطلاق صواريخ ومسيرات وغيرها، يعني يكفي أن تكون هناك مناوشات، وهذا يكفي لإغفال المضيق. ويجب على الولايات المتحدة إذا أرادت فتح المضيق أن تتفق مع إيران بشكل سياسي ودبلوماسي وتلتزم بتعهداتها. ما لم تفعله الولايات المتحدة هو الالتزام بتعهداتها. هي حاولت في مذكرة التفاهم، كان هناك اتفاق لفتح المضيق من قبل إيران، وهذا ما حصل، ولكن الولايات المتحدة حاولت الغش طبقا لعادته ترامب، يقوم بغش الغيب. هو تصور أنه يستطيع غش الإيرانيين ولكن فشل، وهذا أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. واليوم السياسة الإيرانية، السياسة المواجهة الإيرانية تغيرت. إيران تقول أنا لن أقبل بوقف إطلاق النار إلا عندما يكون هناك اتفاق سلام ووقف للحرب بشكل كامل. أن يكون هناك وقف إطلاق نار أو وقف للمناوشات، هذا لن أقبل به. أنا سوف أستمر بالتصعيد. تعلم إيران جيدا أن هذا التصعيد على الرغم من مروراته على إيران، على الرغم من الضغط الذي تتحمله إيران، ولكن في المقابل الطرف المقابل يتحمل ضغوط أكبر من إيران، ليس فقط الطرف المقابل بل المجتمع الدولي. وبالتالي المجتمع الدولي الذي يفهم أن هذا المضيق لن يفتح إلا بالدبلوماسية والسياسية سوف يزيد من ضغطه. ولكن إذا كان هناك وقف إطلاق نار وعمليا تصورنا أن الأمريكي سوف يرضى، يعني يقوم بتنفيذ تعهداته، هذا لن يحصل.
1: طب دكتور، يعني ايضا اليوم تقولون بان المفاوض الامريكي وان ترامب لم يلتزم بكلمته، ولكن ايضا قال ترامب بالامس بان المفاوض الايراني اتهمه او وصفه بعدم الامانه بنوع ما.

0: أبداً. يعني كل ما قامت به إيران، هناك مذكرة تفاهم كان طبقاً لهذه المذكرة، ولكن الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى للتوقيع على هذه المذكرة لم تقم بتنفيذ تعهداتها، كان عليها الإفراج عن الأموال الإيرانية، لم تقم بذلك. كان يجب وقف الحرب في المنطقة ومن ضمنها لبنان، يعني هذا حرفياً. يعني شوفي، حتى إذا أخذنا مذكرة التفاهم بند بند، أول بند فيه وقف الحرب والأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهم من ضمنهم لبنان. هذه المذكرة يعني لا يحتاج إلى تفسير. ولكن ماذا فعلت إسرائيل؟ لم تلتزم بهذا التعهد، في حين أن الولايات المتحدة تعهدت بإلزام إسرائيل بوقف الحرب في لبنان وإعطاء جدول للخروج من لبنان. تلاعب الامريكي والاسرائيلي بمذكره، وقالوا لا، الاسرائيلي يفاوض الحكومه اللبنانيه، الايراني قال له، وهذه يعني انا مؤكد يعني من الذين كانوا يفاوض، قال لهم حتى لو توصلت لبنان واسرائيل الى اتفاق، انتم نفذوا تعهداتكم وبعدها ادخلوا في اتفاق مع الحكومه اللبنانيه، ذلك شيء اخر، ولكن في البدايه توقف الاسرائيل الحرب والاعمال العدائيه وتنسحب. يعني حتى على الرغم من ان الحكومه اللبنانيه وقعت معهم على اتفاق بالامس، فجروا قلعه الشريف، الم يفعلوا ذلك؟ يعني طيب ماذا نفذ الامريكي من تعهداته؟ بالنسبه لمضيق هرمز، كان الاتفاق ان لا تمر الا سفن تجاريه من مضيق هرمز، حاول الامريكي تمرير السفن الحربيه الامريكيه من المضيق بحجه حمايه السفن التجاريه. يا اخي إيران فتحت المضيق أكثر من 800 سفينة مرت دون أي مشكلة، وفتح المضيق، لماذا ما أصر
1: نعم،
0: الأمريكي على تمرير السفن الحربية من ممر كان موضع خلاف وتسبب هذا؟ يعني هذا الممر الجنوبي أو العماني
1: نعم،
0: حاولت الولايات المتحدة فتحه بالمواجهات العسكرية وفشلت، هي أرادت أن تفتحه بحجة أن هذا الممر يعني مثلا هو
1: نعم.
0: محمي من الأمريكان.
1: دكتور ريتشارد وايت، أعود إليك، ما الذي قد تحققه حملة عسكرية بضربات مكثفة، حملة جديدة، ما لم تحققه الحملات السابقة؟
2: هذا سؤال ممتاز، وهذا يجعل الكثير من المراقبين يتساءلون بحكمة هذه الاستراتيجية. لماذا سيكون بإمكان حملة لمدة أسبوعين أن تؤتي أكلها مقارنة بحملة استمرت لسبعة أسابيع؟ يبدو أن هناك بعض الأشخاص بالبنتاغون الذين لديهم بعض الحسابات المرتبطة بالإمكانات العسكرية وكذلك العتاد الذي لا يزال موجودا لدى الإيرانيين، وأنه قد ينفذ في هذه المدة الزمنية. هناك البعض الآخر الذي يشكك بمثل هذا المنظور. الرئيس الأمريكي كان مشككا بقيمة وأهمية هذه العمليات، وكان لديه الكثير من الفرص، ونتحدث عن فرصة على مدار أسابيع من أجل تحقيق الأهداف من خلال القيادة المركزية. ربما ليس لديه أي خيار آخر، وأن عملية التفاوض لا تفضي إلى ما كان يصبو إليه من خلال التفاوض الجاري، وبالتالي ربما أن الحصار المضاد لن يكون له الأثر الذي كذلك يسعون إلى تحقيقه، وبالتالي قرروا أن هذه الحملة ربما قد تكون ممكنة. نعم، جربوا كل هذه الأمور، لذلك هناك بعض الحذر بشأن قبول المشورة العسكرية فيما يخص هذا الجانب.
1: أعود إليك دكتور عماد، أمس اتهم الرئيس الأمريكي أو قال الرئيس الأمريكي بأن المفاوض الإيراني يأخذ 7 ساعات لمعالجة مسألة ممكن الانتهاء منها ب10 دقائق. كيف يعني، من أي منطلق برأيك اعتبر بأن الأمور كان بالإمكان أن تحل بسرعة أكبر؟
0: يعني في الواقع المقصر الأول هو ترامب الذي قتل المرشد الإيراني. عمليا انت اذا ما اردت ان تدخل في مفاوضات مع طرف، لا تقتل القائد الذي يحصن في دقائق، اذا ما اردنا يحصن القرار في دقائق. الآن الوضع تغير، المرشد الإيراني الجديد هو موجود في مكان يصعب الوصول إليه، يحتاج الأمل إلى وقت للوصول إليه، وهذا يؤخر الجواب بالنسبة للأمريكي، وهذه مسؤولية، يعني هذه نتيجة ما فعلته الولايات المتحدة وإسرائيل. وطبيعي يعني نعم، لو لم يغتالوا المرشد الشهيد علي خامنئي لربما كان الجواب سوف يصل إلى ترامب خلال دقائق، ولكن الآن الوضع اختلف.
1: نعم دكتور ريتشارد، هل توافق الرأي بأن المشكلة هي الأعمال التي قامت بها، الأعمال العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الإيراني يلعب على الوقت برأيك لتأخير تصعيد آخر كان؟
2: نعم، من الممكن والمعقول أن التكتيكات الأمريكية والإسرائيلية التي أدت إلى قتل القيادة الإيرانية ربما قد أدت إلى أشخاص الذين تقلدوا القيادة، الذين كانوا بالقيادة أو المستوى الثالث من القيادة، وصلوا إلى إدارة البلاد، وبالتالي الأمر سيستغرق وقتا من أجل الوصول إلى ممثلي هذه السلطة. حتى المرشد الأعلى السابق كان يحتاج إلى فترة من الزمن للحصول على السلطة التي تخوله القرار بشأن عدد من السياسات. نعم، هذا معقول ومنطقي، لكن هناك بعض الأشخاص الآخرين كما رأينا من الجانب الإيراني يجعل الأمر صعبا. إذن قال الرئيس الأمريكي هناك صعوبة في التعامل مع بعض هذه القيادات، كان هناك عدد من الشروط التي تم فرضها مثل لبنان والأصول المجمدة ومضيق هرمز وما إلى ذلك. نعم، بإمكاني أن أرى أن هناك بعض الحسابات الإيرانية التي تقتضي البقاء لفترة من الزمن، الانتظار والتسويف، لكن الرئيس الأمريكي يدرك هذه المسألة ويحاول أن يعمل على الجهود التي قد تؤدي إلى حل بعض هذه الإشكالات الموجودة، حتى يبدد ويفند كل هذه الإدعاءات التي قد يقوم بطرحها بعض الأطراف، ولذلك يحاول أن يعمل على كل هذه الجهود.
1: شكرا لك دكتور ريتشارد وايس، كنت معنا من واشنطن، وأنت الخبير في الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. وشكرا لضيفنا من طهران دكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. وإلى تطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة. وتتضمن الخطط تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار إعادة الأعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذية محددة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقاً لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن، فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه، بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة أعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقاً لخطة وجدول زمني.
1: وقبل أن نتحول إلى التحليل السياسي مع ضيوفنا، تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد للاطلاع على آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. كل التفاصيل وكل المشهد معك نور.
4: رنيم، التطورات الميدانية في قطاع غزة تتصاعد بشكل كبير، وخصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بات يستهدف المربعات السكنية ويخليها من سكانها. هذه الفترة شهدت إخلاء لعدد كبير من المربعات السكنية بعد تمهيدا لقصفها. نتحدث عن الحصيلة، منذ مساء أمس كان هناك عدد من الاستهدافات في كافة مناطق قطاع غزة. في شمال القطاع في حي الصفطاوي على وجه التحديد قصف منزل لعائلة القانوع، وأيضا في مخيم المغازي قصف منزل، وفي مخيم وفي مدينة دير البلح قصف منزلين، وأيضا في مخيم النصيرات قصف منزل. هذه المنازل التي تقصف لا يستهدفها لوحدها بطبيعة الحال، لأنه يلقي صواريخ ثقيلة الحجم وبالتالي توقع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة. هذه الاستهدافات باتت تؤدي إلى موجة نزوح كبيرة، في ظل أن القطاع بات محصور في أقل من 30%، والمساحة محصورة جدا، مما يؤدي إلى أن الخيارات أمام السكان معدومة. هذه البيوت معظمها الذي يعيش فيها السكان هي آيلة للسقوط، قاموا بترميمها بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يواصل هذا القصف على البيوت والمربعات السكنية. والحدث ليس فقط محصور في هذه الليلة، أيضا الليالي السابقة قام بعدد من الاستهدافات في هذا النوع في هذه الفترة على وجه التحديد، وهو يعلم نقطة الضعف لدى المواطن الفلسطيني، وهي النزوح إلى اللاشيء والمصير المجهول الذي ينتظره. ربما بعض العائلات تبيت في الشارع عندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها من مناطقها، لأن المناطق كما تحدثنا أنها باتت ضيقة جدا، فقط أمامهم المناطق الغربية أو حتى شاطئ البحر أو حتى هذه الخيام، وحتى الحصول على الخيمة ليس شيء بمنتهى الرفاهية هنا في قطاع غزة، بل هناك شح كبير، وما هو متواجد من الخيام هو مهترئ نتيجة أن الفلسطينيين يعيشون فيها منذ 3 أعوام. فالقطاع أو المواطنون في قطاع غزة يعيشون حالة إنسانية صعبة جدا. للأسف هناك كان ترقب من الحديث عن توقيع مسودة من الممكن أن تؤدي إلى بعض الحلول أو تفكيك الأزمات التي يعيشونها والتي تتصاعد يوما بعد يوم، ولكن دائما ما يقابل الأمل بالخيبة الكبيرة لدى الفلسطينيين في قطاع غزة عندما يشاهدون هذه الموجة الكبيرة من التصعيد، وكأن الاحتلال الإسرائيلي يقابل هذا التفاؤل بمزيد من القلق القصف والاستهدافات في كافة مناطق القطاع التي هي من المفترض أن تكون مناطق آمنة. نتحدث أن هذه المناطق خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، معظم الذين يعيشون فيها هم إما نازحون من المناطق الشرقية التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى رمموا بيوتهم بعدما عادوا إليها بعد الحرب على قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي مصر على استهدافهم في كل مرة يجدون مستقرا، عدا عن الإصابات والشهداء الذي يوقعهم في الكثير من الاستهدافات لتجمعات المواطنين أو حتى عند استهدافات البيوت دون إخلائها. نتحدث أن هناك أزمة كبيرة في كافة القطاعات في غزة، هناك بات شلل أو على وشك أن يصيب الكثير من القطاعات شلل تام بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يغلق المنافذ التي من المفترض أن أو تقدم الشاحنات أو حتى ما يؤدي إلى انتعاش هذه القطاعات أو حتى إحيائها بعدما شلت تماما بعد الحرب على قطاع غزة وما بعد الحرب على قطاع غزة.
1: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من غزة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من خان يونس إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك أستاذ إياد، إذن يعني هناك حديث عن إنجاز تاريخي وذلك على وقع المزيد من التهجير لأهالي غزة.
5: أسعد الله صباحكم دكتور نهاد والجمهور. إسرائيل هي تتبع هذه السياسة بذاتها، كلما كان هناك إمكانية للذهاب إلى مفاوضات أو محادثات وتقدم واتفاق تصعد من عملياتها العسكرية في قطاع غزة، هذه المرة اختارت أن يتم من خلال استهدافات لمربعات سكنية تحدثت عنها نور في مداخلتها، وهذه خطيرة جدا ومتصاعدة حتى في ظل الحديث عن الاتفاق، وهذا يزيد حالة من التشاؤم والإحباط لدى المواطنين الفلسطينيين في غزة، لأنه بالواقع طالما أننا ذاهبون إلى اتفاق يفترض على الأقل أن يخفض هذا التصعيد وتوقف هذه الانتهاكات، لكن إسرائيل كالعادة هي تريد أن تخلق هذه الأجواء وتبقى مستمرة ويعطي مؤشر ويكون خلال الساعات القادمة يتضح إلى أين ستذهب الأمور، هل إسرائيل ستعلن الموافقة على هذه الوثيقة أم أنها ستراوغ وتصعد من الأوضاع المتوترة والاعتداءات المتصاعدة على قطاع غزة. لذلك نحن أمام ساعات قد ساعات انتظار لما يمكن أن يذهب هذا الاتفاق، وهذه مسؤولية بتقديري على الجميع. الجانب الفلسطيني قدم كل ما لديه، استطاع أن يبدي مرونة عالية ويقذف بالكرة في الملعب الأمريكي الإسرائيلي في التعامل مع هذه ورقة التفاهمات التي فصلت بكل التفاصيل المرتبطة بآلية تنفيذ هذا الاتفاق. لم يبقى أمامنا جميعا إلا انتظار الرد الإسرائيلي الذي هو فاصل في اتجاه إما أن نذهب إلى فعلا إلى غزة تذهب إلى تنفيذ هذا الاتفاق وبالتالي الهدوء وعودة النازحين وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، أو أن إسرائيل ستختار التصعيد باعتباره خيار نتنياهو الرئيسي، والذي والواقع الحالي بقطاع غزة بالنسبة لإسرائيل هو واقع مريح خلال الفترة الماضية، تشن كل هذه الغارات وتمارس القتل والانتهاكات دون أي مساءلة أو محاسبة، لذلك إسرائيل في أريحية من أمرها ما لم تمارس عليها ضغوط أمريكية حقيقية لوقف هذه الانتهاكات وتم الذهاب إلى تنفيذ هذا الاتفاق.
1: أستاذ نهاد، كيف يقرأ صمت نتنياهو حتى اللحظة؟
6: صباح الخير لكم جميعا. واضح تماما أن هذا الصمت هو تعبير عن استياء شديد من هذه التطورات. طبعا هو الأمر لم يكن مفاجئا 100%، لأنه التقديرات أن نتنياهو كان يعلم بهذه التطورات قبل زيارته لواشنطن، بل أن البعض كان يعني أو أشار إلى أنه الرئيس ترامب اشترط موافقة أو إقرار نتنياهو بهذا الاتفاق قبل زيارة واشنطن وشرطا للقائه مع الرئيس ترامب. على كل حال التطور مهم جدا من ناحية مبدئية، لكنه لم يفقد إسرائيل كل أدواتها وكل أوراقها. أهمية هذا التطور أنه حول الاتجاه إلى حد ما، بدل أن يكون هناك استفراد إسرائيلي كامل بالفلسطينيين واملاء لكل ما تريد اسرائيل، وانحياز من قبل مجلس السلام بممثلهم لادينوف للتفسير الاسرائيلي

0: كل ذلك احنا نحن الان ازاء معادله جديده عنوانها ان التنفيذ يجب ان يكون متبادلا وتدريجيا، وليس انه شرط اولي انه سحب سلاح حماس قبل كل شيء وبعد ذلك تاتي الالتزامات الاسرائيليه. الحديث هنا عن التزام متبادل، اي ان على اسرائيل التزامات كثيره وهي وارده في الخطه بالتفصيل، كما ان الكل يشير الى ان اسرائيل لم تلتزم بما عليها سواء في البروتوكول الانساني او الانسحاب سواء من المرحله الاولى او الثانيه. وهذه المساله اشار لها بشكل ضمني الرئيس ترامب في تصريحاته الاخيره، وقال مصدر او نقل عنه مصدر انه ترامب سيكون محبطا او مستاء جدا اذا لم تنفذ اسرائيل ما عليها من الالتزامات. على كل حال هذا التطور ربما او هو يعني مؤهل لان ينزع من اسرائيل عده ادوات، اهمها تراجع فكرة التهجير وهي فكرة جوهرية ظلت إسرائيل متمسكة بها حتى الآن. ثانيا سينزع منها فكرة العقيدة الأمنية الجديدة القائمة على الخط الأصفر بأنه هي تريد أن تقيم مناطق وأحزمة أمنية في قلب غزة كما تفعل في لبنان وفي سوريا، وبالتالي عليها الآن الانسحاب أولا إلى الخط الأصفر، ثانيا انسحابات تدريجية بقدر تنفيذ موضوع سحب السلاح. لكن إسرائيل بلا شك يعني لن تعدم وسيلة للتعطيل والمماطلة والتأجيل، خصوصا أنه ستجري مفاوضات حول مسألتين غامضتين ومهمتين. الأولى هي الجداول الزمنية، سيجري التفاوض لمدة 14 يوما حول هذه الجداول ويمكن لإسرائيل أن تماطل كثيرا. ثانيا في موضوع آليات التحقق، من الذي سيضمن أو سيحكم أو سيرى أنه حماس التزمت أو لم تلتزم بالاتفاق وأن إسرائيل التزمت أو لم تلتزم؟ هناك حديث عن إيجاد آلية دولية للتحقق، هذه الآلية الدولية يشكلها مجلس السلام وعلى الأغلب ستضم بعض الدول الضامنة سواء يعني تركيا أو قطر أو مصر أو كلها أو بعضها، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس السلام وممثلين عن قوة حفظ الاستقرار. هذا التطور مهم جداً، ينزع من إسرائيل محاولتها بأن تكون هي الحكم وهي الجلاد وهي الطرف الذي يحكم على الفلسطينيين إن طبقوا أو لم يطبقوا، خصوصا أن إسرائيل بدأت تتحدث الآن عن ما يسمى التفكيك الكامل والشامل والكلي للسلاح، وهذه مسألة ربما تكون لها بداية ولن تكون لها نهاية على الإطلاق، لأن هذا السلاح سيشمل الأسلحة الثقيلة والصواريخ والأنفاق وربما في نهاية المطاف الأسلحة البيضاء وسكاكين المطبخ. إسرائيل تدعي أن السلاح هو التفكيك الكامل، قد يكون هذا مدخلا للتخريب الإسرائيلي والتعطيل. لكن هناك إشارات مهمة أن الحديث هنا عن الأسلحة غير الشخصية، بمعنى أن عناصر المقاومة من حقهم أن يحتفظوا بأسلحتهم الشخصية، والاتفاق أيضا يشير بشكل أو بآخر إلى تفكيك العصابات والمجموعات العميلة التي شكلتها حماس وسلحتها في محاولة للتأثير على معادلة غزة الداخلية. إذن نحن إزاء تحول نوعي، لكن هذا الأمر يعتمد أيضا على مدى إصرار الوسطاء على أن يكونوا طرفا حاضرا مستمرا، ونحن كلنا رأينا أن العالم كله اشتغل عن غزة وعن فلسطين خصوصا بعد الحرب على إيران، وبالتالي بات تأثير الأطراف الدولية المختلفة محدودا في ظل الحالة الأمنية المتوترة على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم. الآن ربما تعود غزة إلى صدارة المشهد، وواضح تماما واضح جدا أن الرئيس ترامب بحاجة ماسة لأي إنجاز على الجبهة الفلسطينية، بينما نتنياهو يعني واضح تماما أن هذه ستوجه له ضربة مهمة عشية الانتخابات.
1: أستاذ إياد، هل يساهم التطور الأخير بقلب السردية الإسرائيلية والتي كانت تقول بأن الفلسطينيين هم من لا يريد الاستقرار والسلام؟
2: ويحدث تغيير أكثر من أنه يمكن أن يكون انقلاب، لأن الولايات المتحدة في كل المراحل السابقة لم تتعامل كوسيط وتعاملت كشريك لإسرائيل لاعتبارات كثيرة داخلية أمريكية وغيرها. لكن على الأقل هناك جزء من اللي اليوم الجمهور الأمريكي يدرك تماما، أو على الأقل في صناع القرار يدرك تماما أن الجانب الفلسطيني قدم عليه، وأن السردية الفلسطينية واضح أنها هي ملتزمة بما يتم الاتفاق عليه، وهي التزمت بهذا الاتفاق منذ أكتوبر الماضي ولم تخترقه بأي شكل من الأشكال. بنفس الوقت الولايات المتحدة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة لم تلتزم بهذا الاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي دعمه لهذا الاتفاق، والمماطلة خلال الساعات الماضية هذا يعني أن إسرائيل أيضا لا تتعامل مع الولايات المتحدة بالطريقة التي تناسب الموقف الأمريكي، بمعنى اليوم نتنياهو كمن ابتلع المنجل بحيث أنه لا يستطيع أن يقول لا ولا يستطيع أن يقول نعم، لذلك هو يأخذ كثير من الوقت بالتفكير كيف سيتملص ويراوغ من هذا الموقف الأمريكي. لذلك إمكانية الذهاب إلى انقلاب في السردية الفلسطينية وارد، لكن هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت. الموقف الفلسطيني كان ثابت ويبدي مرونة فيما يتعلق بهذا الاتفاق رغم كل ما قامت به إسرائيل ورغم الدماء التي سالت في غزة، وكان هناك ضغوط كبيرة على المقاومة والفصائل الفلسطينية بأن هي ملتزمة بهذا الاتفاق، وإسرائيل تخترق هذا الاتفاق صباح مساء. لذلك الموقف الفلسطيني يمكن أن أقول أصبح أكثر تطورا، أكثر قدرة على التعاطي في عملية التفاوض والسردية أمام الرأي العام الدولي، لكن ندرك تماما أنه أيضا المجتمع الدولي اليوم منشغل بما يحدث بالإقليم، منشغل بما يحدث في أوروبا في كثير من القضايا، جزء من أيضا في الولايات المتحدة حتى وإن كان هناك انتخابات بعد أشهر أو بعد أسابيع، لكن بنفس الوقت هناك تغير إلى حد ما في المواقف اتجاه ما تقوم به إسرائيل، وحتى النظرة إلى إسرائيل اختلفت. كل هذه الاعتبارات تلعب دور مهم في السردية الفلسطينية، لكن أيضا بنفس الوقت هناك لدينا مشكلة كفلسطينيين للأسف في الطرح الرسمي للموقف الفلسطيني، وخاصة الموقف السلبي من السلطة الفلسطينية اتجاه قطاع غزة واتجاه التعامل مع هذا الاتفاق، وهي حتى الآن أيضا لم تبدي موقفا في كيفية التعامل مع هذا الاتفاق أو تبني هذا الاتفاق نحو بناء سلطة وطنية فلسطينية، وهو الهدف الذي نصت عليه الوثيقة بالمناسبة، والذي يذهب باتجاه أن كل هذه المتفاهمات هي بالنتيجة ستؤدي إلى بناء جسم فلسطيني واحد غزة والضفة الغربية وكينونة وطنية فلسطينية تنتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية تقود نحو نظام فلسطيني سياسي قادر على أولا معافاة غزة من آثار الحرب، وثانيا إعادة بناء وإعمار قطاع غزة، وأيضا وضع حد لما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات.
1: أستاذ نهاد، ما هي السيناريوهات الماثلة أمام نتنياهو اليوم بانعكاساتها الإيجابية والسلبية؟
0: يعني نتنياهو لا يستطيع أن يرفض طلبا أو موقفا أو قرارا للرئيس ترامب، ما عليه سوى الالتزام، لكنه يعني سينتقل بخياراته إلى سيناريو جديد هو محاولات التأجيل والمماطلة والتعطيل، وخاصة أنه يملك أدوات كثيرة إزاء ذلك. أولا هو يملك القوة المسلحة، ثانيا يملك انحيازا أمريكيا يعني صريحا وليس خفيا، ومسألة أخرى هي تشكيلة مجلس السلام وتحديدا تشكيلة ما يسمى المجلس التنفيذي لغزة برئاسة ملدنوب ووجود شخصيات مثل توني بلير وبعض الشخصيات من كبار رجال الأعمال الأمريكيين وأحدهم إسرائيل. على كل حال كل هؤلاء مقربون جدا من إسرائيل وخطها، ولاحظنا كيف أن ملدنوف قدم تقريرا في غاية السوء لمجلس الأمن وتبنى الموقف الإسرائيلي حرفيا، لكن بلا شك أن معادلة الاستفراد بغزة لم تعد يعني مفتوحة على سعتها، هناك أطراف دولية مهمة تؤثر، ويعني يدرك الجميع أن ملف غزة ربما يعني يعصف بكل إنجازات الرئيس ترامب يعني وكل ما تباهى به الرئيس ترامب لأنه حقق سلاما لأول مرة منذ 3000 عام، ولا نعرف من أين يأتي بهذه الأرقام، يعني كل هذا بات على كف عفريت يعني كما يقولون، وبالتالي إسرائيل ما زالت متمسكة بخطط التهجير، ما زالت تواصل الاغتيال، وبالتالي يعني الموضوع هو موضوع صراعي ما زال بالميدان، ويملك الفلسطينيون أدوات قوة وتملك إسرائيل أيضا قدرات على التعطيل والمماطلة.
1: شكرا لك أستاذ نهاد أبو غوش، كنت معنا من رام الله، وشكرا للأستاذ إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس. المزيد بشأن تشكيل مجلس السلام المنوط به الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في التقرير التالي الذي أعدته سلام خضر.
3: لدى المجلس فرصة ليكون أهم الكيانات التي تم إنشاؤها، هكذا يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام الذي وقع على وثيقة تأسيسه في دافوس بسويسرا. يضم المجلس وفق الأمريكيين 35 دولة حتى الآن ستحظى بعضوية لمدة 3 سنوات، أما الدول التي تساهم بمليار دولار لتمويل أنشطة المجلس فتحظى بمقعد دائم. ومن أبرز الدول الأعضاء في المجلس تلك التي رعت اتفاق وقف الحرب على القطاع في شرم الشيخ نهاية العام الماضي، دولة قطر ومصر وتركيا والسعودية.

0: والأردن. يناط بالمجلس وفق ميثاق تأسيسه مهام تعزيز الاستقرار واستعادة الحوكمة القانونية الموثوقة وضمان السلام الدائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاع. ومجلس السلام بصفته الأوسع يبدو هيئة سياسية ودبلوماسية، يتبوأ ترامب مقعد الرئاسة فيه ويمتلك حق تغيير الأعضاء وحق الفيتو على القرارات المهمة وسلطة نهائية لتفسير ميثاق المجلس. ويندرج ضمن مجلس السلام هيكل إداري يشمل المجلس التنفيذي لغزة الذي يشرف على مجموعة محددة من المسؤوليات لضمان استقرار القطاع وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والعلاقات الإقليمية. ومن هذا المجلس تنبثق لجنتان أو هيكلان مهمان. الأول هو المجلس التنفيذي لغزة، ويتكون من 7 أعضاء غالبيتهم من الدبلوماسيين الأمريكيين من إدارة ترامب، باستثناء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وممثل المجلس التنفيذي في غزة الدبلوماسي البلغاري نيكولاي مالادينوف. ويكلف المجلس التنفيذي بالتنسيق الإقليمي بدعم من الدول العربية. تأتي بعده من حيث التراتبية اللجنة الوطنية لإدارة غزة، يقودها الوزير السابق في السلطة الفلسطينية علي شعث. عدد من الدول الغربية امتنعت عن حضور توقيع ميثاق مجلس السلام أو رفضت الانضمام إليه، ومنها كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. غياب لم يكن له تأثير فعلي على مجريات الإعلان، فخرج ترامب وتحدث عن خطة جميلة قد تتوسع بعد أن تحقق نجاحاً باهراً في غزة. في سبتمبر الماضي نال المجلس تفويضاً من مجلس الأمن الدولي لإدارة غزة بعد الحرب دون أن يكون ميثاقه قد تبلور بعد. وبرزت لدى بعض الدول تحفظات باحتمالية أن يتحول عبر ميثاقه إلى جسم قادر على تجاوز الأمم المتحدة وربما استبدالها. ويرى البعض في كلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بلورة لهذه المخاوف.
1: وإلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال حاكم مقاطعة كييف إن 9 أشخاص قتلوا وجرح عشرات في قصف روسي فجر اليوم استهدف أحياء سكنية وسط العاصمة كييف. ومن كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر الحاج. إذا عمر، كل التفاصيل معك حول هذا التطور الميداني العسكري.
2: يعني بعد نحو 24 ساعة فقط من هجوم تعرضت له كييف ومقاطعات أخرى، هجوم ثان على العاصمة، تركز على العاصمة بالتحديد في ساعات الفجر، واكبنا انفجارات كبيرة وقعت داخل العاصمة في أحياء وسط العاصمة. ونحن لا نتحدث عن الأطراف أو عن الضواحي، نحن الآن على بعد أقل من 2 كيلومترين فقط من مركز المدينة، وهذه أحد النقاط المستهدفة بالصواريخ. حتى الآن هذا أيضا من ما هو ملاحظ، أن السلطات عادة ما تعلن عن أنواع الأسلحة أو الصواريخ التي استخدمت في الهجمات الروسية، ولكن حتى الآن لم يصدر بعد أي شيء من قيادة الأركان الأوكرانية وحتى من وزارة الدفاع. كل ما يتم تداوله هنا أو الأكيد أنها صواريخ باليستية وفقا لما تحدثت عنه هيئة الطوارئ الأوكرانية، إضافة إلى ما قاله عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو الذي أكد مقتل 9 أشخاص، إضافة إلى عشرات آخرين يتلقون العلاج في مختلف مشافي المدينة. الضفة الشرقية وأيضا الغربية للمدينة، إضافة إلى بعض المطارات والنقاط العسكرية التي تتجنب السلطات الحديث عنها بشكل مباشر. عدد الجرحى الكبير الذي تحدث عنه كليتشكو عمدة المدينة يشير إلى أن عدد القتلى قد يميل إلى الارتفاع. الصور الأولى التي جاءت في ساعات الفجر تظهر القتلى في شوارع المدينة، وعلى ما يبدو أن هؤلاء أصابتهم شظايا الصواريخ والقذائف التي سقطت في كييف أثناء

0: توجههم إلى الملاجئ، ذلك أن السلطات دعت بشكل عاجل كل المواطنين هنا في العاصمة للتوجه إلى الملاجئ القريبة، وهذا مرة أخرى ما تظهره الصور من انتشال الجثث من الشوارع إضافة إلى الحفر التي تسببت بها هذه الصواريخ. أيضا الملاحظ في هذا الهجوم بالتحديد، نحن عادة نسمع صفارات الإنذار بوقت كاف ثم بعد ذلك نسمع إطلاق الصواريخ المضادة للصواريخ الاعتراضية التي تقوم بإطلاقها قوات الدفاع الجوية أو الدفاع الجوي المنتشر هنا في كييف، ولكن لاحظنا تراجعا في عدد هذه الصواريخ أو ما يطلق من دفاعات جوية، وهذا مصداق لما تحدث عنه زيلينسكي في أكثر من مناسبة من أن أوكرانيا تواجه عجزا حقيقيا ونقصا كبيرا في الصواريخ، في أنظمة الصواريخ المضادة لي الطائرات او للصواريخ البالستيه منظومه باتريوت. هذا الهجوم ايضا ياتي في وقت حرج بالنسبه لاوكرانيا بعد ان نفى الرئيس ترامب اي حديث عن امكانيه منح اوكرانيا ترخيصا لانتاج صواريخ باتريوت، وهذا عكس معاكس لما قاله زيلينسكي في وقت سابق قبل توجهه الى واشنطن من ان الولايات المتحده بالفعل وافقت على منح اوكرانيا رخصه لانتاج هذه الصواريخ. ايضا اوكرانيا تحدثت عن امكانيه القيام بمشروع مشترك مع الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كذلك دول إسكندنافية لإنتاج منظومة دفاع مشترك صاروخية تقوم بمهام منظومة باتريوت. ولكن
1: شكرا لك عمر الحاج، كنت معنا من كييف، ونستمر بهذه التغطية.
2: شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا، ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. في إيران، قال الحرس الثوري أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي. في أثناء ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال شرق ليما في عمان، مؤكدة تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف. الخارجية الإيرانية من جهتها قالت إن الوزير عراقجي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أن عرقلة أطراف ثالثة لآليات العبور من مضيق هرمز ستؤدي لتعقيد الوضع القائم. أما فيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، ووفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح. في بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. في أحدث تعليق أمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة الحركة على نزع السلاح بالإنجاز. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا إيهاب العبسي، ومن طهران عمر هواش. نبدأ برصد آخر المستجدات في واشنطن.
3: نعم محمد، الرئيس دونالد ترامب قال إنه سيتم ضرب إيران بقوة حتى يقول الإيرانيون إنهم لم يعدوا يتحملوا الضربات الأمريكية، وذلك بهدف دفع إيران للاستسلام وتلبية المطالب الأمريكية على طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب بالأمس أعرب عن استيائه من المفاوضات مع الجانب الإيراني، قال إنهم لا يتحلوا بأي نزاهة في هذه المفاوضات، وإنه خلال الفترة الماضية وتحديدا الأسبوع الماضي كانت هناك مفاوضات مع الجانب الإيراني، لكن قامت إيران بقصف القواعد الأمريكية في المنطقة وتحديدا في الأردن. وترامب يقول إن الضربات السابقة على إيران

0: ألحقت ضررا كبيرا بهم، لكن هناك ما زالت أيضا قدرات عسكرية ما زالت لدى الجانب الإيراني على حد قول الرئيس الأمريكي. في التفاصيل أيضا، مسؤولون أمريكيون تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال وقالوا إن الرئيس ترامب أمر بالفعل بشن ضربة على إيران في عطلة نهاية الأسبوع. نحن نتحدث ربما عن غدا أو خلال الساعات المقبلة عن هذه الضربة وفق ما يقوله المسؤولون الأمريكيون، لكنهم أكدوا أيضا بأن ترامب قد يتراجع في أي لحظة عن هذا القرار إذا ما أبدت إيران أي بوادر للتفاوض وتلبية المطالب الأمريكية. وقالوا إن الرئيس أعرب عن استيائه خلال الفترة الماضية حتى من مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وقال إن إيران لا تلتزم بأي اتفاق، وذهب إلى النصائح التي قدمها مستشاروه العسكريون وله من حيث ضرب إيران بقوة وبشكل أعمق مقارنة بالضربات السابقة التي قالوا إنها ربما لم تحقق ما يكفي من الضغط على إيران من أجل إجبار الإيرانيين على التفاوض بجدية مع الولايات المتحدة، وأن الضربات الانتقامية المحدودة التي قامت بها القوات الأمريكية خلال الفترة الماضية كانت فقط في مسألة استنزاف للصواريخ الاعتراضية الدفاعية من القوات الأمريكية، وأن إيران كانت تسحب الولايات المتحدة إلى هذا المخطط. وأيضا قالوا إنه ربما تكون هناك ضربة قوية وسريعة تدفع أو تجبر الإيرانيين على التفاوض. محمد،
1: في الوقت نفسه إيهاب، تابعنا خلال الساعات الأخيرة تقارير تتحدث عن نقص في مخزون صواريخ ثاد الأمريكية. أريد أن أرسم معك صورة لمشهد التحضيرات الأمريكية من ناحية، والنقاش الداخلي الأمريكي المتعلق بهذا الشأن، مسألة نقص الذخيرة.
0: بالفعل محمد، هذا ما كان يتحدث عنه أيضا مسؤولون أمريكيون اليوم لصحيفة أو لشبكة فوكس نيوز، وربما هذا هو السبب الذي يدفع الرئيس دونالد ترامب لشن ضربة ربما تكون أكبر. ما يقوله المسؤولون الأمريكيون بأن إيران تستنزف القدرات الصاروخية الدفاعية للولايات المتحدة عبر الضربات الانتقامية خلال الفترة الماضية، وأنه ربما من خلال شن ضربة أكبر من القوات الأمريكية تستهدف القدرات الصاروخية الإيرانية من حيث مبدأ أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فربما يكون ذلك الأمر هو أكثر فعالية وقوة خلال الفترة المقبلة على حد قول المسؤولين الأمريكيين. هناك اعتراف بأن هناك نقص وفق ما يقوله هؤلاء المسؤولين في الذخيرة الدفاعية للقوات الأمريكية في المنطقة، وبالتالي يقولون إن الضربات المحدودة الانتقامية في وفق الدائرة السابقة لن تكون ذات فعالية، وربما تكون انجرار لمخطط إيراني باستنزاف هذه القدرات الدفاعية الأمريكية، وبالتالي التصعيد هو السبيل الوحيد أمام الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة. لكن أيضا في التفاصيل محمد، وفق ما يقوله مسؤولون أيضا لموقع أكسس وشبكة سي بي إس، فإنه الرئيس ترامب يدرس بالفعل ضرب منشآت الطاقة في إيران، محطات الكهرباء، مصافي النفط، لكن لم يتخذ قرارا بعد حول هذا الأمر، وأنه تم دراسة هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي حول ضربة أمريكية إسرائيلية متوقعة على مصافي النفط في إيران، ومن ثم أيضا استعدادات من جانب إسرائيل لرد انتقامي من إيران خلال فترة مقبلة. محمد،
1: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مباشرة نرصد ردود الفعل والمواقف في طهران هناك حيال هذه الاستعدادات والتصريحات الأمريكية، معك عمر هواش.
2: نعم محمد، الجانب الإيراني وعبر مصدر أمني نقل عنه تصريح وكالة أنباء تسنيم، حيث قال إن الحديث أو استعداد أو ربما التجهيز الأمريكي والإسرائيلي لتنفيذ ضربة ضد منشآت الطاقة والمنشآت الحساسة في إيران إنما هي ضرب من الجنون حسب تعبير هذا المصدر الأمني. وأضاف إن لدى إيران خطة شاملة في حال تم تنفيذ هكذا تهديدات، وأنها سوف تضرب منشآت الطاقة في العمق الإسرائيلي ومنشآت الطاقة أيضا في المنطقة، لا سيما تلك التي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حصصا فيها، في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل تهديداتهما بشأن ضرب المنشآت الحيوية والحساسة في إيران. كذلك إذا ما تمعنا في وكالات الأنباء الرسمية خلال الساعات الماضية كانت قد نشرت قائمة موحدة لبعض الأهداف في المنطقة، منشآت للنفط والطاقة والغاز في إسرائيل وفي بعض دول الإقليم، في إشارة واضحة إلى أن هذه الأهداف قد تكون في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية في حال نفذت أمريكا وإسرائيل تهديدات وضربات في منشآت الطاقة الحساسة في إيران. لكن التصريحات الأخرى هنا في طهران لا تزال تركز خلال الأيام الماضية وتحديدا الساعات الماضية على مضيق هرمز، لا سيما بعد الحادثة التي شهدناها في المضيق يوم أمس عندما تم استهداف ناقلتي نفط من قبل الحرس الثوري الإيراني، قال إنهما مخالفتان وكانتا تحاولان العبور من مسار غير آمن وغير مصرح به. كذلك أجبر 4 ناقلات أخرى على التراجع وفق ما أعلنه من إطلاقه تحذيرات ضد هذه السفن. وأكد أيضا أن على شركات الشحن والتأمين وأصحاب السفن ألا يمتثلوا لتعليمات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن المضيق مفتوح وحركة المرور فيه حرة، مؤكدا في بيانه الحرس الثوري بأن على أي سفينة أن تعبر أولا أن تنسق مع الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني أكد بأن إيران مصرة على إيجاد آلية للعبور المستقبلي في مضيق هرمز عبر سلطنة عمان وليس من خلال تنسيق مع دولة أخرى، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو مرده إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن تدخل أي طرف ثالث من شأنه أن يعقد الوضع في المضيق ولن يسهم في الحل. أيضا شدد على أن واشنطن هي من بدأت بانتهاك التزاماتها في مذكرة التفاهم، لا سيما البند الرقم 5 المتعلق بمضيق هرمز. هذا الأمر أيضا ما أكده خلال اتصال هاتفي آخر مع وزير خارجية الهند، كون أن الهند أيضا هي مستورد أساسي للطاقة والنفط من المنطقة ويهمها كل ما يجري في مضيق هرمز. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أيضا شدد على أن استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وإصرار واشنطن على إشعال فتيل التصعيد في المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى إحكام إغلاق إيران وسيطرتها على المضيق وليس فتح المضيق، مؤكدا أيضا في الوقت نفسه على أن من يتحمل أو من يدفع ثمن ذلك هو الاقتصاد العالمي، أسواق الطاقة، الناخبون الأمريكيون، المواطنون الأمريكيون حسب تعبيره. أمين مجلس الأمن أو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي أكد أيضا بأن مضيق هرمز هو متعلق بإيران وعمان فقط ولا دخل للولايات المتحدة الأمريكية فيه، وأنها دولة تبعد أكثر من 1000 الكيلومترات عن المضيق وأنه لا يمكن لها أن تفرض شروطها أو قراراتها على مضيق هرمز. لذلك يمكن القول محمد أن الإيرانيون في هذه المرحلة يركزون على أمرين اثنين، هما أولا إحكام سيطرتهم على مضيق هرمز والتصدي لأي هجمات أمريكية ثانيا في حال كان هناك تصعيد. قبل قليل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن إيران سوف تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز قدراتها، وأن أول خطوة في هذا الإطار يمكن أن تكون عبر الانسجام والوحدة، وحدة المسؤولين حول المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مشددا أيضا أن إيران انتصرت في هذه الحرب لكن عليها أن ترسخ وتوثق هذا الانتصار حسب تعبيره أمام العالم، مشددا على أنه لا يمكن أن توظف طهران ما وصفها بمنجزاتها العسكرية في الحرب في حال لم تتمكن من توثيق هذا الانتصار أمام العالم.
1: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. هذه تطورات نرصدها بمزيد من النقاش والتحليل مع ضيفينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أبدأ معك سيد فرانكو، وتحديدا من مسألة التصعيد المحتمل والقريب خلال الساعات القادمة الذي يجري الحديث عنه في واشنطن. يأتي السؤال هنا، هل لأن الولايات المتحدة لا تتحمل التكلفة مباشرة بأن الرد الإيراني وصواريخ إيران لا تأتي على أراضيها، هذا أمر يشجعها على مزيد من التصعيد في المنطقة؟
3: شكرا جزيلا لدعوتكم لي. لا، الولايات المتحدة الأمريكية تأبه للتصعيد، لكن هذا التصعيد كان بدافع السلوك الخطير الذي تقوم به إيران في الأيام القليلة الماضية، ولا بد من الرد على الهجوم الذي قامت به إيران على قاعدة بالأردن، وكذلك من خلال العمليات، عملية الهجوم التي تقوم بها إيران من خلال أذرعها بالمملكة العربية السعودية، واستهداف كذلك السفن التجارية بالمضيق، وهذه السفن هي مستهدفة، وهذه السفن هي تجارية غير عسكرية، وإذا ما قام الإيرانيون بالتصعيد بالمنطقة، حيث أنهم قاموا بذلك من خلال حوثيين كذلك على المملكة العربية السعودية، كل هذه العمليات في مجمعها هي التي تدفع الولايات المتحدة إلى التصعيد. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشأن المنطقة، هذا ليس لأن إيران ليس بإمكانها أن تصل وتستهدف الولايات المتحدة، لكن هذا ما يعنيه الأمر بالنسبة للدول العربية التي هي حليفة لنا، ونحن قلقون بشأن هذا الأمر، لذلك لم نقم بالتصعيد حتى هذه المرحلة إلى أن اضطررنا إلى ذلك.
1: سيد فرانكو، أنت تذكر وتستدعي الأسباب، أنت تذكر وتستدعي الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة لمزيد من التصعيد، لكنك تغفل في الوقت نفسه أن الحرب لم تبدأ منذ أن ضربت إيران السفن، الحرب بدأت في اليوم الأول من الشهر الثاني من هذا العام، أو من الشهر الثالث عفوا، والولايات المتحدة وإسرائيل هما من بدأت هذه الحرب، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، التبعات لهذا التصعيد المحتمل هي ليست بالضرورة على الولايات المتحدة وإنما على دول المنطقة، وهذا أمر يتحدث به الجميع. بالتالي حدثني عن الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة لخفض التصعيد، أريد أن أفهمها أكثر.
3: في بادئ الأمر النزاع بدأ لأننا حذرنا إيران، قلنا لها أن ليس بإمكانها أن تحصل على سلاح نووي، وهناك الكثير من السلوكيات التي رأينا فيها الكثير من التبجح من الجانب الإيراني، وبالتالي كانت هذه الخطوة استباقية، ليس بإمكاننا أن ننتظر لنستيقظ يوما ما لنجد أن إيران قامت باقتناء سلاح نووي أو تطوير سلاح النووي. فيما يتعلق الأمر بخفض التصعيد، هناك الكثير من مباعث القلق بالنسبة لحلفاء المملكة العربية السعودية عندما تم الهجوم عليها من قبل الميليشيات بالعراق، وكذلك استهداف البحرين والكويت والإمارات، كلها شهدت أعمال اعتداء من قبل الإيرانيين. هناك مرحلة ما يفهم فيها الحلفاء أن إيران بإمكانها فقط أن تغير سلوكها من خلال الردع، وكما قال الرئيس الأمريكي عندما تجبر إيران على العودة إلى طاولة التفاوض، هذه اللغة الوحيدة التي تفهمها، ليس هناك أي اهتمام من الجانب الإيراني لتدخل في عملية تعايش ما بين الأطراف المختلفة والدول المختلفة. قالوا ذلك، قالوا إنهم يريدون نشر فلسفتهم الشيعية الراديكالية في المنطقة، ليس هناك
1: الصورة.
3: أي تعايش، هناك احتواء.
1: وصلت الصورة سيد فرانكو. هنا أريد أن أشرك ضيفنا من طهران السيد خميار، وسؤال: مما تسمع ومما نتابع من أمارات هذا التصعيد المرتقب، هل يبدو أنه في إيران يقرأ على أنه سيكون تصعيدا محسوبا، سيبقى الأمر في ذات النطاق الذي تابعناه خلال الفترة الماضية؟ وكذلك السؤال، يتحدث ضيفنا من واشنطن وكأن أمريكا هي حمامة السلام، فكيف تعلق؟
4: تحية لك ولكل المشاهدين وصباح الخير. الأمريكيون يبدو أنهم دائما يبدأون التاريخ من حيث ما يقع الحدث الأخير، بمعنى أنهم يبدأون الأزمة من المضيق، ولن كما تفضلت ولن يتحدثون عن بدايات الأزمة ومن استهدف إيران، وما هي الأهداف التي عينتها واشنطن عندما كانت تقول تريد القضاء على

0: الشاكلة الأمريكية. ويعني هذه الأمور ضيفك رب ينساها أو يتناساها. المشكلة مشكلة المضيق والمشاكل التي تحصل الآن هي ناتجة عن الاعتداءات الأمريكية والأهداف التي تريدها أمريكا من الهيمنة على هذه المنطقة وبيع والاستيلاء على الثروة النفطية. وهذا ما قاله عدة مرات الرئيس ترامب ولن يستطيع أحد أن ينكره. هذه نقطة مهمة. أمريكا أينما حلت تجلب معها المشاكل والأزمات والحروب. هذا ما حصل في فيتنام وما حصل في العراق وأفغانستان وما حصل في الأراضي المحتلة في فلسطين والدعم الكبير الذي لاقاه المجرمون هناك في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة، وكان غطاء للمجازر التي ارتكبت هناك وإبادة الشعب الفلسطيني. لذلك ما يتحدث عنه في هذه التفاصيل هي نتائج وليست الأسباب. ما يحدث الآن، نعم أنا أتصور بأن ربما الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة من التحدي. هناك الإيرانيون يفكرون الخروج من هذا المأزق الذي تريده واشنطن، والحالة اللا حرب واللا سلم والاعتداءات حسب الذوق الأمريكي متى يشاءون ومتى يرون مناسبا، وهذا الهجوم التدريجي وهذا الاستفزاز. لذلك أنا أتصور ستكون المواجهة
1: واضح.
0: ستأخذ
1: نعم.
0: أبعادا أخرى. هذا ما سمعناه خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة خاصة يوم أمس، وهناك ربما ستكون المواجهة بشكل آخر واتخذ القرار سياسيا وعسكريا.
1: هناك مجموعة من الأخبار العاجلة ننوه بها الآن. CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. هذا من ناحية. يضيف المسؤولون بأن الجيش الأمريكي استعد لضرب البنية التحتية النووية الإيرانية بما في ذلك جبل الفأس، وإن خيارات توسيع الحرب ستشمل قصفا مكثفا لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية. ويضيفون بأن تسارع وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تتسارع وتيرة الاستعدادات خلال الأيام الأخيرة. بطبيعة الحال هذه التصريحات تطرح تساؤلا واضحا أساسيا سيد فرانكو عن التنازلات التي حققها الجانب الأمريكي اليوم حتى اللحظة من استمراره في التصعيد وافتعال الحروب.
2: هذه العملية هي عملية مستمرة. في كل مرة نتحدث عن إيران نقول وكأن الأمر بدأ أمس. لا، الأمر هو بمثابة عملية مستمرة. قد يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين، ربما قد يستغرق أشهرا لإعادة إيران إلى طاولة التفاوض بسبب التراجع في مستوى الترسانة العسكرية والانهيار الذي تشهدها. نعم، قال الرئيس الأمريكي إن العملية ستكون أقصر لكن قد تستغرق وقتا طويلا، وهذا تماما ما يحدث. نعم، تقارير CNN دقيقة، ونتحدث عن استهداف جبل الفأس. هذا سيكون محتملا وسيتم جعل هذه المنطقة غير ممكن تطوير أي تجارب نووية أو تكنولوجيا نووية. وبالطبع كان هناك استهداف سابق الذي طال المنشآت المختلفة بما في ذلك الجسور وما إلى ذلك.

0: العملية الاستراتيجية من أجل استهداف هذه المواقع المختلفة. لم نتحدث كذلك عن الأثر الاقتصادي بالنسبة للحصار البحري الذي أثر وبشكل كبير جدا على الصادرات والواردات. هذا سيؤثر على عدد من الجوانب بما في ذلك التضخم الذي تشهده إيران وكذلك تدهور العملة المحلية. إذن هذه كلها أمور ستستغرق وقتا. الجميع يعتقد أن الأمور تحدث هكذا. الحرب العالمية الثانية لم تتم وفي لحظة واحدة. كل الأمور تستغرق وقتا، خصوصا طالما أن هذه العملية تمت خطوة تلو الأخرى. في كل مرة كان هناك أمل أن تعود إيران إلى صوابها، وبالتالي إذا كانت إيران وهي قالت ذلك أنها تريد السيطرة على المنطقة، كل حلفاء العرب يرفضون ذلك. هذا ترفضه كل دول العالم. ليس هناك دولة في العالم تتفق مع إيران بشأن فلسفة طيب. التوسع التي تنمي إليها.
1: في أقل من دقيقة أريد أن أخذ تعليقا أخيرا من ضيفنا من طهران سيد خميار، على أي نطاق سيكون توسع الرد الإيراني في ظل هذه الاستعدادات الأمريكية؟
2: يبدو أن الأمريكيين يحلمون لإيجاد حرب عالمية ثالثة. عندما يتحدث عن حرب العالمية الثانية ضيفك، نعم هي بدأت من جزئية ولكنها استمرت ومن ثم أخذت أبعادا أخرى وراحت ضحيتها الملايين من البشر. هذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهدافها إيران وابتزازها، و شكراً. لا أتصور أحد يستطيع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار ضيفنا من طهران، الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية. وصلت فكرتك، وكذلك الشكر لضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. وقد دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، من عكس على تكلفة توليد الكهرباء. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
3: أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز رفعت الطلب العالمي على الكهرباء. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بنمو بلغ 3% العام الماضي. ورجحت الوكالة استمرار نمو الطلب بوتيرة أكبر خلال العام القادم، مدفوعا بعدد من العوامل الهيكلية، ومن بينها التوسع الصناعي وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية والنمو السريع لمراكز البيانات، إلى جانب تسارع انتشار السيارات الكهربائية. وتوقعت الوكالة أن يتجاوز الطلب العالمي على الكهرباء 30,000 تيراوات ساعة العام المقبل. وتوقع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء عالميا بنسبة 3.6% للعام الحالي و 3.8% للعام المقبل، وذلك مقابل 3% العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الصين إلى 5.5% خلال هذا العام، بدعم من زيادة النشاط الصناعي والتوسع في شحن السيارات الكهربائية. كما يتوقع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 2% لكل منهما، وذلك بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
1: إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. وأضاف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني أن مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. نرصد المزيد من التطورات في لبنان وهذه المواقف والتصريحات مع مراسلتنا من بيروت كارمن جوخدار. إليك كارمن.
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون يؤكد مرة جديدة مواقفه إزاء حصرية السلاح وأن لا سلاح شرعيا في لبنان سوى سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية اللبنانية ومن ضمنها القوى المسلحة وعلى رأسها الجيش اللبناني. يؤكد أيضا أهمية دور الجيش في لبنان وخاصة في منطقة جنوب لبنان عقب المهام الجديدة التي أوكلت إليه جراء الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وعلى أثره تم التوصل إلى المناطق التجريبية، وكان الجيش قد شرع في عمله في بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطي، بالإضافة إلى استكماله مهامه لناحية الدوريات والآليات والنقاط، نقاط المراقبة في صريفة وفرون وغيرها من البلدات من جنوب لبنان. نذكر بأنه عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024، الجيش اللبناني نشر آلاف الجنود والضباط في منطقة جنوب الليطاني في إطار الانتشار الذي يتطلبه هذا الاتفاق والقرار 1701، وأيضا تطبيق القرار الذي اتخذته السلطة التنفيذية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو عمل على هذا القرار ونفذه وأعلن عن تنفيذه في منطقة جنوب الليطاني باستثناء المناطق التي احتلتها إسرائيل والمناطق العازلة. وأيضا قبل قليل كان هناك موقف لرئيس الحكومة نواف سلام يأتي في الإطار ذاته في إطار المهام الموكلة للجيش اللبناني وأهميتها، وأيضا الدعم الذي يحتاجه الجيش، وقال إن الحكومة ستعمل على تأمين ما يحتاجه الجيش لإتمام مهمته. هذه المواقف صحيح أنها تأتي في يوم عيد الجيش اللبناني، ولكنها أيضا تأتي قبيل جلسة تفاوضية سابعة من المفترض أن تعقد في روما في الرابع وحتى السادس من آب أغسطس الحالي، وفي هذا الاجتماع ستكون الوفود السياسية وأيضا العسكرية حاضرة، وفق ما كان قد أفاد مصدر رسمي لبناني للجزيرة، أكد أنهم سيناقشون الآليات التنفيذية المرتبطة بالمرحلة المقبلة لمحاولة توسعة المناطق التجريبية والعمل في هذه المناطق، نظرا لما يرى لبنان أنها تشكل مدماكا أساسيا باتجاه الدفع نحو انسحاب إسرائيلي من منطقة جنوب لبنان. ولكن بالتزامن مع كل هذه التصريحات السياسية، الميدان ما زال يشهد تفجيرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ليلة أمس أفدنا من الأهالي في جنوب لبنان عن عدد كبير من التفجيرات، أكان في حداثة وطلوسة وبيت يحون وغيرها من البلدات في الجنوب اللبناني، تأتي على عقب تفجير ضخم كانت قد نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس، حين استخدمت وفق الإعلان الإسرائيلي نحو 700 طن من المتفجرات على مقربة من قلعة الشقيف في قضاء النبطي في جنوب لبنان، ما أثار زوبعة من الاعتراض أكان على المستوى الرسمي من قبل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، أو حتى على المستوى الشعبي. الجميع حمل إسرائيل المسؤولية وطالب بوقف هذه التفجيرات وأعمال التجريف في جنوب لبنان. نذكر أنه كان مطلبا منذ بدء التفاوض مع إسرائيل في واشنطن، ولكن إسرائيل لم تلتزم بذلك، ماضية هي في تفجيراتها في المناطق التي تحتلها وفي تجريف المنازل، ولكن حزب الله كان له موقف حمل فيه السلطة السياسية اللبنانية مسؤولية ما يجري في جنوب لبنان، وطالبها بخطوات ودعم دولي يسعى لانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ولوقف كل هذه الاعتداءات. اليوم هناك ترقب صحيح للجولة التي من المفترض أن تعقد الأسبوع المقبل، ولكن أيضا في لبنان هناك ترقب للمسار الإيراني الأمريكي. لبنان يعرف أن انعكاسات أي تطور إقليمي من شأنها أن تنعكس عليه، وهذا كان تحدث عنه المسؤولون اللبنانيون حتى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكانوا قد سعوا في هذا الإطار لفصل المسارات عن إيران باتجاه هذا التفاوض. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من بيروت كارمن جوخدار. من رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، وكذلك تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، ونرصد معكما تحديدا آخر المستجدات المتعلقة ابتداء بنشر مجلس السلام في غزة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب. نبدأ معك مدير مكتب الجزيرة، أو ربما نبدأ ابتداء برصد الموقف وآخر التطورات مع نور خالد. إليك نور، كيف يبدو الوضع الميداني ابتداء في قطاع غزة؟
5: نعم، هناك عدد من الغارات الجوية استهدفت مناطق عدة منذ أمس في مختلف مناطق قطاع غزة، ولكن الغارة الأخيرة ربما هي الأكثر كارثية، حين دمر الاحتلال الإسرائيلي مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى، علما بأن مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الوحيد

0: الذي يقدم خدماته لدى المواطنين الذين يعيشون في المنطقة الوسطى. هناك عشرات الآلاف من المواطنين يتلقون الخدمات الطبية من هذا المستشفى، وأيضا هذا المستشفى محاط بعدد كبير من خيام النازحين. هذا التدمير أصاب المستودع وكذلك أصاب بعض الأضرار للعيادات الخارجية وخيام النازحين. هذا يعمق المأساة ويعمق الأزمة الإنسانية حين يستهدف مستودعا للأدوية، فإن المنظومة الصحية التي على وشك الانهيار وباستهداف هذا المستودع فإنها من الممكن أن تفلس من الأدوية والعلاجات الضرورية والتي هي في أمس الحاجة إليها، لأنها تقدم خدماتها لآلاف المصابين والمرضى نتيجة الحرب الإسرائيلية وما بعد الحرب. حتى هذا الوقت الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يوما عن شن غاراته وإيقاع أعداد من الإصابات التي هي تفوق أصلا القدرة الطبية والتشغيلية للمستشفيات، الحروق والتشوهات والبتر وإصابات الأعضاء، ولكن يعملون بالحد الأدنى من أجل إنقاذ حياة المصابين. وهذا الاستهداف هو يعمق المأساة الإنسانية والأزمة الصحية التي يعيشها القطاع الصحي وقطاع غزة بشكل عام، عدا عن استهداف خيام النازحين التي هي المأوى الأخير لهم حين نزحوا من المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. وحين دمر الاحتلال منازلهم وجدوا ملاذا أخيرا، ولكن حتى هذا الملاذ الاحتلال الإسرائيلي قام بقصفه وأعادهم لرحلة البحث والشقاء وإيجاد مستقر من جديد. نقطة الصفر ليست هينة في قطاع غزة، هي من أصعب النقاط أو حتى العودة من جديد. كل شيء هو نادر وبأثمان باهظة، لا يستطيع المواطن النازح الذي لا يتوفر له أي دخل أن يقوم الخيمة مرة ثانية وأن يعيد لها مقتنياتها، عدا عن تدمير عشرات المنازل. منذ أمس والاحتلال الإسرائيلي يصعد من استهدافاته للمنازل على أو هذه المنازل التي تقع في مناطق متفرقة من القطاع في المناطق الشمالية. دمر منزل في حي الصفطاوي وفي مخيم البريج دمر منزلين، وفي أيضا مخيم النصيرات منزلا، وفي مخيم المغازي أيضا منزل آخر. والاحتلال الإسرائيلي حين يقصف منزل فإنه يوقع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة، لا يستطيع المواطنون العيش فيها مرة أخرى، هي آيلة للسقوط وهي مرممة أصلا عدة مرات. فبهذا القصف هو يضع هم أمام مستقبل مجهول، أمام مستقبل غامض، يبيتون ربما ليلتهم في الشارع بسبب أن المناطق أصبحت ضيقة جدا عليهم والأماكن ضيقة عليهم بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع من المنطقة الصفراء ويزيد من الأراضي الفلسطينية الذي يختضمها ويضع المواطنون في مناطق ضيقة جدا، وأيضا يستهدفهم في هذه المناطق. الفترة الذي يعيشها الفلسطينيون هي أصعب فترة تمر عليهم منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لا إعلان شكلي للحرب ولكن يعيشون تفاصيلها الصعبة في كل وقت.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد، مراسلة الجزيرة من قطاع غزة. نتحول إلى مدير مكتب الجزيرة وليد العمري معنا من رام الله، وأبدأ معك وليد بآخر المواقف الإسرائيلية تحديدا، وفيما يبدو رسميا هناك تكتم تعليقا على ما نشره مجلس السلام.
2: نعم، هناك تكتم على الأقل من جانب نتنياهو وحكومته، فباستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، وكلاهما ركز على بن غفير، قال بأنه لن يتم التعامل أو التوقيع على هذا الاتفاق. وداني دانون السفير في الولايات المتحدة قال بأنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي إلى الخط الأصفر قبل أن يتم إزالة سلاح حماس بالكامل على نحو لا يتيح لها الوصول إليه حيث يتم تخزينه. فالتصريحات الأخرى جاءت من المعارضة، سواء رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت الذي ذهب إلى أبعد من ذلك واتهم دولة قطر بأنها هي من يسيطر على القيادة في غزة، غزة، وقال بأنه يجب العمل على منع توقيع هذا الاتفاق لأن نتنياهو لا يقر بالحقيقة. وأيضا الرئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، والذي يعتبر من أقوى منافسي نتنياهو للانتخابات المقبلة، والذي ذهب هو الآخر إلى القول بأن هذا الاتفاق يؤكد بأن نتنياهو لم يحقق أي من الأهداف التي كان قد وضعها، وأن نتنياهو إنما استسلم للإرادة الأمريكية وأن ذلك قد فرض عليه. اللافت في كل المواقف الإسرائيلية، سواء جاءت من داخل الحكومة التي لم تعلن موقفا رسميا ورئيسها يلتزم الصمت على غير عادته، أو سواء من المعارضة الإسرائيلية نفسها، فإنها في جميع الأحوال تؤكد بأنه لن يكون هناك انسحابا إسرائيليا قبل أن يكون هناك نزع تام لسلاح حماس. وهم يرون في الحالتين بأن إسرائيل ليست طرفا حتى الآن، وأن الاتفاق هو بين حماس وبين الوسطاء حسب تعبيرهم، بما يشير بأن النية الإسرائيلية معقودة، وهو ما يثبته الواقع الجاري. وكما أشارت الزميلة نور، أن إسرائيل تواصل الحرب وكأن ليس هناك وسطاء وليس هناك اتفاقات بتاتا، وهذا كان ديدنها منذ وقف إطلاق النار في مطلع أكتوبر الماضي منذ نحو 10 أشهر، حيث واصلت عملياتها الحربية على نطاق واسع، بل قامت أكثر من ذلك بالإضافة لعمليات الاغتيال والقتل والتدمير، وأعلنت ذلك رسميا وعلى لسان نتنياهو. وسعت ما تسميه بالخط الأصفر، وأصبحت المنطقة المدمرة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي نحو 70%، في حين كانت 50% من مساحة قطاع غزة عندما تم توقيع اتفاق شرم الشيخ وجاءت النقاط 20 للرئيس ترامب. هذا بانتظار أن يصدر موقفا إسرائيليا رسميا من نتنياهو، إذا صدر فواضح بأن إسرائيل حتى الآن غير معنية أصلا بأن يسري هذا الاتفاق كما تم الإعلان عنه.
1: مدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث نشر مجلس السلام في غزة الجمعة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة. وتتضمن الخطة تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق مسار إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع، نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقا لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن، فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر، يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه، بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقاً لخطة وجدول زمني.
1: هذه المستجدات وما نشره مجلس السلام في قطاع غزة وحول هذه البنود، بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، نرصدها بمزيد من التحليل مع ضيوفنا. من القدس ينضم إلينا دكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن مدينة غزة دكتور أحمد طناني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ بقراءتك دكتور محمد لبنود خريطة الطريق والتي عرضها هذا التقرير، إلى أي درجة تبدو حقيقة مسارا يمكن أن يؤدي إلى وقف الحرب؟
4: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هي خلاصة جهد طويل ولقاءات طويلة جدا أسفرت عن هذه البنود، وأعتقد بأن التوافق حولها ما بين الطرف الفلسطيني والوسطاء وحتى رئيس مجلس السلام هو إشارة على أنها قابلة نظريا للتطبيق والوصول إلى بر الأمان فيما يتعلق بالقطاع وإنهاء الحرب بشكل كامل، لكن المعضلة تبقى في مدى تقبل الطرف الإسرائيلي لمثل هذا التوافق حتى يخرج إلى النور ويصبح يعني اتفاقا قابلا للتطبيق. وهذه ظلت المعضلة التي رافقت الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار منذ بدايته، حيث التزمت حماس بكل ما عليها بدءا من تسليم الأسرى والجثمين، والتزمت بوقف إطلاق النار فيما إسرائيل مضت في خروقاتها وتعدياتها واغتيالاتها ومنعت إدخال المساعدات. السؤال، هل تقبل إسرائيل بهذه المسودة؟ واضح جدا من كل الإشارات التي تصل من المجتمع الإسرائيلي، وإن كان هناك صمت رسمي ولم تصدر بيانات رسمية ومواقف رسمية من رأس الهرم السياسي حتى اللحظة وهو نتنياهو، لكن الإشارات التي تأتي من المجتمع الإسرائيلي من أعضاء في داخل الائتلاف كبن غفير وسموتريتش وجماعتهما، ومن أعضاء من المعارضة وهم كثر الذين أيضا خرجوا في انتقاد لهذا الاتفاق، ومن الإعلام ومن الكتاب في داخل المجتمع الإسرائيلي، فلم ألمس أحدا تناول هذا الاتفاق بصورة إيجابية أو ذكر يعني ذكره بخير. يعني حتى أن بعضهم اليوم كتب يقول بأن هذا الاتفاق الأكثر إذلالا بالنسبة لإسرائيل، حيث تحصل حماس على كل شيء ولا تحصل إسرائيل على شيء، حتى السلاح.
1: ما الذي تحصل عليه حماس القطاع في وجهة نظر هؤلاء من مثل هذه البنود؟
4: وقف الحرب بشكل كامل بحيث تمتنع إسرائيل عن الاغتيالات، إدخال المساعدات بشكل كامل، بدء قضية الإعمار، بقاء السلاح داخل القطاع، وبعضهم أشار إلى أن حماس قد تعاود بين هلالي نهبه، بقاء الموظفين المحسوبين على حماس في أماكن عملهم، ومن يعني لا يبقى يتقاضى أموالا ويخرج ويبحث له عن سبيل حياة آخر، بقاء حماس في المجمل في الظل. يعني بعضهم أشار إلى أن هذه خديعة كبيرة تحاول حماس أن تشتري فيها الوقت وأن تبقى في الظل وإن أعلنت بأنها تسلم إدارة القطاع. ولذلك إسرائيل بالنسبة لهم لا تحصل على شيء، والمعضلة الأكبر بالنسبة لهم أن يد إسرائيل وفق هذا القطاع ستكون مغلولة، لم تستطيع إن وافقت على هذا الاتفاق أن تذهب إلى الاغتيالات وأن تمارس ما تمارسه اليوم من اغتيالات، حتى ونحن نتحدث الآن هي تمارس الاغتيالات والقتل.
1: في غزة كيف يقرأ المشهد اليوم شعبيا ورسميا سيد طناني؟
5: سعد الله صباحكم. يعني أولى القراءات هي السلوك الإسرائيلي الذي لمسناه وعشناه طوال الليل ومع ساعات الصباح، عمليات القصف الإسرائيلية والاغتيالات وتدمير المربعات السكنية، وكان فيها تكثيف واضح فيما يبدو أنه رسالة إسرائيلية ميدانية ردا على المرونة الفلسطينية. كما قال الدكتور محمد، من الواضح أن إسرائيل تقول أن لا شيء على الطاولة سوى الإبادة واستمرار الإبادة، وهذا السلوك الإسرائيلي بات واضحا سواء في التصريحات السياسية وإن لم يخرج عن بنيامين نتنياهو ذاته، لكن النمط وطريقة التفكير الإسرائيلية وحتى حاجة بنيامين نتنياهو السياسية تقول أن إسرائيل تتجه باتجاه استكمال الإبادة. هذا بالمعنى الاستراتيجي أساس حاضر، ما تريد إسرائيل أن تعدم أي إمكانية لعودة الحياة في قطاع غزة، أن تبقي واقع الإبادة هو الساد، أن تدمر كل مقومات الحياة. وحتى فكرة تدمير المربعات السكنية، إسرائيل كانت سيتحدث بوضوح أن التدمير بحد ذاته هو استراتيجية ويهدف بدرجة أساسية لتحويل كل قطاع غزة إلى كومة كبيرة من الركام، وبالتالي منع أي إمكانية للحياة. هذا مسار أساسي باتجاه تفكيك الكتلة الديموغرافية، دفع كل سكان القطاع باتجاه التهجير. هذا السلوك هو السلوك الإسرائيلي الأساسي، وهو الرد الإسرائيلي على المرونة الفلسطينية، وهو الرد الإسرائيلي أيضا على إعلان الرئيس الأمريكي وعلى إعلان مجلس السلام، فيما يبدو أن إسرائيل ستحاول خلال الأيام القادمة أن تفرغ هذا الاتفاق من
6: نعم
5: مضمونه، تتلاعب بالتفاصيل، تضغط على الولايات المتحدة من أجل خلق إعادة نقاش بالمعنى الفعلي، سواء يعني في النص الذي تم الاتفاق عليه أو في الخطوة القادمة وهي الجدول الزمني التفصيلي الذي مفترض إعداده خلال ال 14 يوم القادمة.
1: طب في ظل إدراك الجانب الفلسطيني لتعقيدات المشهد من ناحية، ومن ناحية ثانية لتعنت الاحتلال في تنفيذ التزاماته، بتقديرك ما الذي دفع الفصائل اليوم إلى هذه الخطوة؟
5: يعني أعتقد أولى العناوين هو النص الأساسي في خارطة الطريق. بالمناسبة هذا المقترح أو خارطة الطريق التي قدمها ميلادينوف، أولى النسخ أو أولى المسودات التي قدمت كانت في أواخر مارس، وتم نقاش الكثير من التفاصيل. المسودة الأولى كانت انقلاب بالمعنى الفعلي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعفاء لإسرائيل من التزامات المرحلة الأولى. ما تم تثبيته في آخر المسودات التي تم الاتفاق عليها في مدينة العلمين تثبت بالدرجة الأساسية إلزام إسرائيل بالتزامات المرحلة الأولى، ألا يتحول هذا الاتفاق إلى اتفاق من طرف واحد تقدم فيه المقاومة كل ما عليها فيما لا تقدم إسرائيل أي من التفاصيل. والأهم، هناك لجنة للتحقق، لجنة دولية للتحقق تشرف على استكمال الالتزامات من الطرفين قبل الانتقال للمرحلة الثانية، وبالتالي هناك عملية تدريجية ومتزامنة ومتكاملة، وهذا بالنسبة للمقاومة المدخل الرئيسي للدخول في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو في الموافقة على خارطة الطريق الآن. إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، إبقاء الحفاظ على الجغرافيا داخل القطاع والحفاظ على الكتلة السكانية أيضا داخل القطاع وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. الموقف الإسرائيلي معروف، هو موقف يتمسك بالإبادة، لكن الأساس أن هنا المقاومة الفلسطينية سلحت الوسطاء بموقف مهم وموقف فيه مرونة عالية، قدمت كل ما عليها من التزامات، قدمت كل ما عليها من مرونة، والآن الكرة هي في ملعب الوسطاء، في ملعب الطرف الأمريكي الضامن لهذا الاتفاق، والهم بالمعنى الأوسع هي في ملعب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق. إما أن يكون هناك موقف دولي واضح يلزم إسرائيل بوقف الإبادة، وإما سيكون هذا العالم بكل مؤسساته بالمعنى الدولي شريكا في توفير الغطاء لهذه الإبادة.
1: دكتور أحمد طناني الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك، والشكر كذلك لضيفنا من القدس دكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نتعرف الآن على مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات التي تواجهها في تقرير صهيب العصر.
7: ليست حكومة فلسطينية جديدة وليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما أنها ليست جزءا من الفصائل. اللجنة الوطنية لإدارة غزة شكلت ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة. أعلن عن تشكيل اللجنة في يناير كانون الثاني عام 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط بعيداً عن التمثيل الحزبي المباشر، يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والماء، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن اللجنة لا تمتلك صلاحيات سياسية، ولا تمثل الفلسطينيين، ولا تدير ملف الأمن، ولا تملك أي سلطة على الفصائل المسلحة. رغم أن مهمتها تبدو إدارية، إلا أن نجاحها يرتبط بمجموعة من الملفات المعقدة، أولها التمويل. إدارة قطاع غزة لا تعني فقط تشغيل المؤسسات، بل أيضا دفع رواتب آلاف الموظفين وتأمين الوقود وتشغيل المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والكهرباء. لكن يبقى ملف الرواتب من أكثر الملفات حساسية. ففي غزة آلاف الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى جانب آلاف آخرين عينتهم الحكومات التي تشكلت.

0: عقب انتخابات عام 2006. التحدي الثاني يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، فالحركة لا تشارك في اللجنة ولا تمثل فيها رسميا، لكنها بقيت القوة الفلسطينية الأكثر حضورا على الأرض. لذلك فإن استمرار عمل اللجنة يعتمد عمليا على وجود تفاهمات ميدانية تسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. قد تتعامل الحركة مع اللجنة باعتبارها وسيلة لتخفيف العبء الإنساني عن سكان القطاع، بينما تخشى أطراف فلسطينية أخرى أن تتحول إلى أداة لتنفيذ ترتيبات دولية قد تعيد رسم شكل الإدارة في غزة. لا تتوقف التحديات هنا. اللجنة مطالبة بإدارة قطاع لا يزال يعاني من الانقسام الجغرافي، فالقيود المفروضة على الحركة والسيطرة على بعض المحاور والمعابر تجعل نقل الموظفين والمعدات والوقود بين مناطق القطاع أكثر تعقيدا. كلما استمر هذا الواقع ازدادت صعوبة تشغيل المستشفيات والمدارس والبلديات بالكفاءة نفسها في جميع المناطق. سياسيا تؤكد اللجنة أنها ليست بديلا عن السلطة الفلسطينية، كما تؤكد أن دورها يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية. تنظر السلطة الفلسطينية إلى هذه الترتيبات باعتبارها مؤقتة على أن تنتهي بعودة المؤسسات الرسمية إلى قطاع غزة. لكن استمرار اللجنة لفترة طويلة مع حصولها على دعم وتمويل دوليين يثير مخاوف لدى بعض الأوساط الفلسطينية من أن يتحول هذا النموذج إلى إدارة دائمة، بما يكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. التحدي الأكبر أمام اللجنة يبقى إسرائيليا. عسكريا لا تزال إسرائيل تسيطر على أجزاء من قطاع غزة وتتحكم بالمعابر وحركة دخول البضائع ومواد الإغاثة، ما يحد من قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. سياسيا ترفض إسرائيل عودة حماس إلى الحكم، كما تتحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة، ما يجعل مستقبل اللجنة مرتبطا أيضا بالتفاهمات السياسية وليس بقدرتها الإدارية فقط. في المحصلة لا يتوقف مستقبل لجنة إدارة غزة على قدرتها في تشغيل الوزارات أو توزيع المساعدات فقط، بل على قدرتها في العمل وسط واقع أمني معقد وتمويل غير مضمون وعلاقة حساسة مع القوى الفلسطينية وتحديات إعادة الإعمار. الأهم، ما إذا كانت هذه اللجنة ستكون مجرد إدارة انتقالية أم بداية لصياغة جديدة في حكم قطاع غزة؟
1: إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال حاكم مقاطعة كييف فيتالي كليتشكو قال إن 9 أشخاص قتلوا وجرح 70 في قصف روسي استهدف أحياء سكنية وسط العاصمة كييف، بينهم 10 في حالة خطيرة. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة مكثفة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكري الأوكراني في العاصمة كييف وضواحيها. أضافت أن الضربة شملت مراكز لوجستية ومنشآت لصناعة الصواريخ والمسيرات ووسائل الاتصال. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر الحاج. نرصد معك عمر آخر المستجدات ميدانياً.
2: نعم محمد، دعني أبدأ معك بهذا البيان الذي نشره زيلينسكي، ريثما يريكم الزميل لبيب الصورة من خلفي لآثار الدمار في أحد النقاط التي استهدفت في العاصمة. زيلينسكي يتحدث عن هجمة روسية كبيرة باستخدام 27 صاروخا باليستيا تركزت على مقاطعة كييف. زيلينسكي في بيانه المكتوب تحدث عن استهداف مناطق سكنية ومدارس، إضافة إلى استهداف للسفارة الليتوانية كما يقول زيلينسكي، وأيضا منشآت للبنية التحتية. أكد زيلينسكي أن عدد القتلى حتى الآن ما يزال 9 أشخاص قتلوا كلهم في العاصمة كييف، وهناك عشرات من الإصابات بعضها في حالة خطر. زيلينسكي أيضا قال في بيانها نقطة وهي نقطة لافتة، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدت لصاروخ واحد فقط من هذه الصواريخ، بينما تمكنت باقي الصواريخ من إصابة أهدافها كما يقول. وهذا بالفعل ما رصدناه فجرا عندما كنا نراقب أو نسمع هذه الانفجارات هنا في العاصمة. عادة ما كنا نسمع محمد أصواتا للدفاعات الجوية

0: الأوكرانية التي تحاول عادة أن تتصدى للصواريخ، ولكننا في فجر اليوم لم نكن نسمع سوى صوت الانفجار، صوت سقوط هذه الصواريخ على أحياء العاصمة التي بلغت 7 مناطق كما ذكرنا، 7 أحياء في العاصمة سقطت عليها هذه الصواريخ، وأيضا القتلى جلهم سقطوا في الشوارع، وذلك لما عزته هيئة الطوارئ أن هؤلاء كانوا يبحثون عن ملجأ أو مكان للاحتماء فيه من الصواريخ وفقا لتوجيهات السلطات هنا. هذا هو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة فقط تتعرض له عدد من المقاطعات، وعلى رأسها العاصمة كييف. ما كنا في الوقت السابق نعتاد على فاصل بين 10 أيام وحتى أسبوعين بين هجمات روسية ضخمة على العاصمة، ولكن 24 ساعة يبدو أن السلطات الأوكرانية أو يبدو أن روسيا تستفيد كما تقول أوكرانيا من عجزها عن التصدي للصواريخ الباليستية. وأيضا بعجالة أريد أن أشير إلى أن هذا يؤكد تقارير تحدثت عن أن روسيا بالفعل تنتج كميات كبيرة، عكس ما كان يروج أن روسيا تنتج كميات محدودة من هذه الصواريخ الباليستية وتستخدمها في هجماتها على كييف.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة من كييف. تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا، وهذه ساعة إخبارية جديدة نتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق أمر ممكن. في هذه الأثناء نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وأن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. في إيران، قال الحرس الثوري أنه صادف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليما في سلطنة عمان. في تطور آخر، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية ووفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، التزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح. في بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. في أحدث تعليق أمريكي، قال الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة الحركة على نزع السلاح بالإنجاز. ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من طهران عمر هواش ومن واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بكما. نبدأ معك عمر بآخر المواقف والمستجدات الصادرة من طهران.
2: نعم محمد، قبل قليل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في مقالة لها قالت إن الطاقة في إيران هي جزء لا يتجزأ من القوم، الأمن القومي الإيراني، وركيزة من ركائز صمود الدولة، مضيفة أن استهداف العدو حسب تعبيرها لمصافي النفط ومنشآت الغاز وخطوط نقل الوقود في إيران إنما لا يهدف إلى إلحاق الضرر بالمنشآت الصناعية، إنما لأجل تعطيل حياة المواطن الإيراني وإيجاد الطوابير في البلاد وخلق بلبلة في الدولة، إضافة إلى إثارة القلق والخوف لدى الشعب الإيراني. وأكدت أيضا بأن العدو حسب تعبيرها أيضا حول الطاقة إلى ساحة جديدة للمعركة. هذا التصريح يمكن القول إنه يأتي في خضم التهديدات الصادرة والأنباء الصادرة من واشنطن عن احتمال أن يكون هناك استهداف للمنشآت الحيوية، الطاقة، النفط، الغاز في إيران، حتى أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية دعت المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، وقالت إن هذا الأمر هو جزء من عملية الدفاع الوطني وصمود إيران في مواجهة حرب فرضت عليها، وهذه الحرب لم تنتهي بعد، لا تزال مستمرة بحسب ما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. إضافة إلى أنه في هذا السياق كان هناك تصريح لمسؤول أمني خلال الساعات الماضية لوكالة أنباء تسنيم، وصف الأنباء التي تحدثت عن احتمال أن تكون هناك خطة أمريكية إسرائيلية لاستهداف منشآت الطاقة في إيران بأنه سيكون ذلك ضربا من الجنون والحماقة حسب تعبير هذا المسؤول، مؤكدا أن لدى إيران خطة شاملة للرد، وأن لدى إيران بنك أهداف واضح يتمثل بمنشآت للطاقة والغاز في العمق الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، محذرة من أن إيران سوف تستهدف تلك المنشآت في حال تم استهداف المنشآت الحيوية الإيرانية.
1: إذن عمر، هو تهديد للمرة الأولى ربما خلال الأيام الماضية بتهديد إيراني لضرب منشآت في إسرائيل، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أريد أن أرصد معك آخر ما جاء من أخبار حيال المضيق واستهداف السفن هناك.
2: نعم محمد، مضيق هرمز لا يزال مغلق، لا توجد حركة عبور منه إلا باستثناءات قليلة، هذا دائما ما يؤكد عليه الحرس الثوري والمسؤولون الإيرانيون. بعض السفن التي تتمكن من العبور من المضيق هي إما أن تكون سفن إيرانية أو تكون سفن تابعة لدول صديقة لإيران تقوم بالتنسيق مع الجانب الإيراني، أو تكون قد تعبر من الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. لكن هذا المرور وفق ما قال قبل أيام كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني لا يعني أن المضيق مفتوح، على عكس ما يتحدث به الرئيس الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية. وقد أثبتت ذلك طهران يوم أمس عبر استهداف ناقلتي نفط، وأجبرت 4 ناقلات أخرى على التراجع من مضيق هرمز بعد إطلاق تحذيرات لها. وقالت قالت قوات البحرية في الحرس الثوري إن هذه السفن كانت تحاول العبور من ممر وصفته بغير الآمن في مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مغلق وأن على السفن وشركات التأمين والشحن ألا تستمع لبيانات القيادة المركزية الأمريكية. الوضع بشأن مضيق هرمز أيضا كان إحدى القضايا الهامة التي أثارها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيريها البريطاني والهندي في اتصالين هاتفيين منفصلين، حيث أكد بأن إيران حريصة على التوصل إلى آلية لأجل تنظيم العبور والمرور في مضيق هرمز مع سلطنة عمان وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الوضع الراهن في المضيق مرده إلى التدخلات الأمريكية حسب تعبير عراقجي، مشيرا إلى أن أمريكا هي من انتهكت البند الخامس الخاص بالمضيق في مذكرة التفاهم وليس إيران.
1: مهواش من طهران، شكرا جزيلا لك، إلى واشنطن مع إيهاب العبسي. أبدأ معك إيهاب برصد الاستعدادات الأمريكية وآخر التصريحات التي نقلتها CNN عن احتمالية توسيع نطاق الحرب.
3: شبكة CNN تؤكد بالفعل ما نشرته وسائل إعلام أمريكية أخرى خلال الساعات الماضية بأن الجيش الأمريكي يستعد بالفعل لجولة جديدة من الضربات على إيران ربما تبدأ خلال اليومين المقبلين. تقول شبكة CNN نقلا عن المسؤولين الأمريكيين بأن القيادة المركزية الأمريكية رفعت بالفعل جاهزية القوات ووضعت عدة خيارات استعدادا لهذه الحملة العسكرية، وربما تستمر أسبوعين تستهدف بها عشرات المواقع، مواقع الصواريخ الباليستية الإيرانية. وكذلك من بين الخيارات التي وضعتها القوات الأمريكية هو استهداف المواقع النووية، تحديدا موقع جبل الفأس، وذلك بعد تقديرات للاستخبارات الإسرائيلية بأن ربما الجانب الإيراني يقوم بتخزين أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع. الرئيس دونالد ترامب من قبل قال أنه سيتم ضرب هذا الموقع بقوة. الرئيس الأمريكي بالأمس وفي اجتماع للحكومة في منتجع كامب ديفيد، قال إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة كبيرة، حتى أن الإيرانيين سيقولون أن هذه الضربات لم تعد تحتمل على حد قول الرئيس الأمريكي، وربما ذلك في خطة من الرئيس لدفع الإيرانيين للاستسلام.

0: الحضور على طاولة المفاوضات وتلبية المطالب الأمريكية. بحسب أيضا ما نشرته شبكة CNN فإن الرئيس لم يصدر الأمر بشكل نهائي حتى الآن فيما يتعلق باستهداف منشآت الطاقة ومصافي النفط في إيران، لكن أيضا كانت مواقع أو شبكات تلفزة أمريكية أخرى تتحدث نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن هذا الأمر تم دراسته خلال الفترة الماضية والأيام السابقة مع الجانب الإسرائيلي تحديدا في شن عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية تستهدف مصافي النفط في إيران. الرئيس دونالد ترامب كان يتحفظ على هذه المسألة من قبل خوفا من ضربات انتقامية إيرانية على منشآت الطاقة في المنطقة، ما بالتأكيد سيؤثر على إمدادات النفط في العالم ويحدث أزمة اقتصادية كبيرة. ويقول المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس لم يصدر أمرا نهائيا في مسألة استهداف مصافي النفط في إيران. المتحدثة باسم البيت الأبيض وردا على هذه التصريحات قالت أن الرئيس الأمريكي لن يسمح بهذا السلوك الإرهابي من الجانب الإيراني ولن يقف مكتوف الأيدي، وبالتالي تشير أيضا ربما إلى تحرك أمريكي قريب فيما يتعلق بإيران. محمد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. إلى الكويت نرصد آخر المسجدات الميدانية مع مدير مكتب الجزيرة هناك سعد السعيدي. ما الذي يجري في الكويت سعد؟
2: نعم محمد، بالفعل الجيش الكويتي أصدر قبل نصف ساعة وأكثر بقليل من الآن هكذا بيانا، وهو بيان أولي كما يبدو، قال فيه أنه يتصدى أو تتصدى منظومته الدفاعية حاليا إلى أهداف معادية. حدد هذا الأهداف وذكرها يعني بأنها هي عبارة عن طائرات مسيرة ومعادية تخترق أجواء البلاد. حتى الآن كما يبدو حتى هذا الوقت يبدو أنها ما تزال هذه الطائرات المسيرة تتعامل معها منظومة الدفاع الجوي. نتوقع بيان يصدر بعد قليل يبين ماهية هذه الأهداف ويبين أين اتجهت هذه الأهداف وماذا أصابت أيضا هذه الأهداف، كما اعتدنا من الجيش الكويتي أن يصدر بيانات بعد انتهاء هذا الاعتداء. أيضا نتوقع أيضا أن يكون هناك بيان للخارجية الكويتية يساند أيضا هذا البيان العسكري ويحمل المسؤولية لإيران. وفي البيان الأولي قال الجيش الكويتي في أن هذه الطائرات المسيرة تأتي إثر هذا العدوان الإيراني كما جاء في بيان الأول للجيش الكويتي. لكن أيضا كان يوم أمس وفجر يوم أمس كان أيضا هناك اختراق للمجال الجوي الكويتي، وكانت هناك طائرات مسيرة تعامل معها الدفاع الجوي دمرها كما جاء في بيانه يوم أمس، وهو البيان الذي حمل الرقم 81. لكن هذه الطائرة المسيرة كما يبدو طائرة أمس المسيرة كما يبدو بأن شظاياها نتيجة تعاملات الدفاع الجوي معها أصابت منشآت حيوية وأيضا أصابت منشآت عسكرية. محمد، هذا هو الاعتداء 17 في غضون 23 يوما فقط باتجاه الكويت، ما يعني بأن هناك كما يبدو اعتداء ممنهج تجاه الكويت. وهذه العبارة دائما ما تأتي في بيان مجلس الوزراء وكذلك بيان وزارة الخارجية، والذي كان آخره يوم أمس والذي أكد بأن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة كما يأتي في بيانه هي تعتبر وفقا للبيان الخارجية تصعيد خطير وتعكس نهج عدائي ممنهج تجاه الكويت، وأن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو قبولها.
1: سعد، الإيرانيون يزعمون بأن هجماتهم تأتي ردا على انطلاق هجمات من دول المنطقة. الموقف الرسمي الكويتي اليوم ما الذي يقوله حيال هذه المواقف أو هذا التصريح الإيراني؟
2: بالتأكيد محمد، بدأنا نلحظ في الفترة الأخيرة حقيقة أن الكويت ضمن دائرة الاشتباك، ما أن يتم استهداف إيران أو جنوب إيران أو أن تنطلق القوات الأمريكية بضرب إيران ومواقع داخل إيران حتى تكون الكويت ضمن دائرة الاشتباك، إضافة إلى بعض الدول الخليجية وكذلك حتى الأردن بدأنا نلاحظها أيضا ضمن هذه الدائرة. دائما الكويت ما تؤكد وحتى على رأس الهرم الدولة هنا عبر أمير الكويت كان له أيضا خطاب مهم ذكر فيه بأن الكويت لا تعتدي على يعني ترفض أن تكون منطلقا أو ممرا للاعتداء على أي دولة. وأيضا هذا هو ما تؤكده بيانات دائما مجلس الوزراء الكويتي وكذلك الخارجية الكويتية، تؤكد بأنها لن تكون البلاد ممرا للاعتداء على أي دولة، ومع ذلك يتم الاعتداء على الكويت. دائما تؤكد الكويت بأنها تنأى عن نفسها بعيدا عن هذا.

0: عن هذا التصعيد وعن هذه الحرب التي هي ليست او لا علاقه لها بهذه الحرب، ومع ذلك يتم استهدافها بشكل مباشر بحجه ان هناك قواعد امريكيه في البلاد. هذه القواعد اذا تتحدث هناك معسكرات كويتيه وتحمل اسماء لشخصيات كويتيه، وقد يكون هناك، ومن المعروف اساسا ان هناك اتفاقات للكويت مع الولايات المتحده الامريكيه وكذلك مع كثير من دول العالم وليست فقط الولايات المتحده الامريكيه، وهناك تعاون عسكري ودفاعي بين اخرها. ايضا كان هناك طلب من الكويت بأن يكون هناك تعامل عسكري مع باكستان حين كان وزير الخارجية قبل يومين أو ثلاثة أيام في باكستان، يريد أن يرفع هذا التعاون العسكري ويكثفه بين باكستان والكويت. ومع ذلك لا تزال هناك هذه السردية مستمرة بأن يتم استهداف القواعد الأمريكية هنا في الكويت، رغم محمد وبشكل سريع أن كثير من المناطق من الأماكن الحيوية تم استهدافها هنا في البلاد، على اختلاف هذه الأماكن الحيوية ما بين كهرباء وما بين محطات تقطير مياه وما بين أيضا مطار وما بين منفذ حدودي وأيضا منشآت نفطية، وكلها تخدم الشعب الكويتي وهي عبارة عن مقدرات للبلاد، ومع ذلك تم استهدافها واستهدافها بشكل مباشر حقيقة. شكرا من قبل إيران.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، كنت معنا من الكويت. هذه التطورات نرصدها مع ضيفنا هنا في الاستوديو من مزيد من التحليل دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور شرقاوي. حول آخر ما جاء من مستجدات وتصريحات وفيما يقرأ حتى اللحظة مما تنشره CNN أن هناك استعدادات لتوسيع وتيرة الحرب أمريكيا، سؤال بتقديرك، هل كانت هذه الهدنة غلافا لاستعدادات وتحشيدات لم تكن هدنة صادقة من الطرفين؟
2: لا، لم تكن هدنة بمعنى أن البيت الأبيض يبتعد كلية عن خيار عسكرة الموقف ويستبدله بمنطلق آخر، قد يكون مفاوضات أو نوع من أي أشكال التوافق. بالأمس تحدث أكثر من مسؤول في حكومة ترامب إلى وسائل إعلام منها CBS أكسيوس وCNN، وهناك أكثر يبدو أكثر من رؤية مطروحة الآن أمام الرئيس ترامب، منها الخيار الأول هو مزيد من القصف المكثف واستهداف محطات الطاقة، الخيار الثاني أيضا هو قصف مكثف وتنوع الأهداف والتعاون الأمريكي الإسرائيلي، وكأننا نعود إلى الفصل الأول من حرب الأربعين يوما. ولكن وإن بدا هذان الخياران مطروحين الآن أمام ترامب، هذا لا يعني أنه حسم أمره. هناك مسؤول قال إن من المحتمل أيضا أن يتراجع ترامب عن هذا. فبالتالي ما يفعله ترامب في هذه الأيام الثلاثة الماضية أنه يرفع مستوى الوعيد، وأيضا يأمل في أن يستجيب الإيرانيون بشكل من الأشكال، بمعنى
1: بمجرد التهديد،
2: التهديد من أجل استمالتهم إلى المفاوضات. ولكن للأسف عندما يتحدث ترامب بهذا الوعيد وكأنه ينطلق من ملكوت لا يقترب منه ملكوت أهل الحل والعقد في طهران، هم الآن مستعدون للخيارات جميعها، بمعنى حملة عسكرية، حملة برية، حملة جوية،
1: ستقابل بنفس المستوى.
2: إذن وصل يعني الموقف الإيراني من حيث ما حدث خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى نوع من التحجر أو نوع من التخندق بأننا جاهزون لكل الخيارات. فالمشكلة الحقيقية الآن أن هذه اللغة عبر وسائل الإعلام وحتى عبر الوسطاء الباكستانيين والقطريين ليست بنفس اللغة الاستراتيجية، بمعنى ترامب لا يفهم ما تريد أن تقوله طهران، وطهران لا تستوعب فحوى ما يقوله ترامب. إذا
1: كيف يمكن التوفيق إذن بين الطرفين من ناحية، ومن ناحية ثانية إلى أي مستوى يمكن أن يصل التصعيد في هذه المرة عندما يتحدث الجانب الأمريكي ويقول إن منشآت الطاقة وما تبقى من المشروع النووي سيتم ضربه من جديد؟
2: للأسف ضرب محطات الطاقة والعودة إلى أسطوانة القضاء على المشروع النووي، هذه مجازفة سكين ذو حدين أو ذي حدين، بمعنى أن ترامب ومن يوحي له جدوى هذا الخيار العسكري يعلمان جيدا أن أيضا أن الإيرانيين مستعدون، ووصية علي لاريجاني قبل وفاته الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي قالها بشكل بسيط، معادلة حسابية،

0: على مضيق هرمز التحكم في الطاقه ومحاوله نفخ الاسعار الى ال 140 وال 150، وحسب التقديرات الاقتصاديه ان الاقتصاد العالمي لن يتحمل سعر ال 150 دولار للبرميل الواحد. اذا ترامب اذا كان يفكر ماليا ربما لن يجازف باستهداف محطات الطاقه، لان هذه ذات قرينة عضوية مع ردة الفعل الإيرانية، وبالتالي الأوروبيون أيضا تواقون لكي نبتعد كلية عن أزمة طاقة متجددة. لا أحد يريد العودة إلى المئة دولار أو ما فوق المئة دولار للبرميل الواحد. إذا ماذا نحتاج؟ ليست هناك إرادة للمفاوضات الآن، لا إيرانيا ولا أمريكيا في البيت الأبيض. ربما نحتاج لبعض الصبر لكي نرى هل كل هذه التعثرات في إدارة الصراع قد توصل الطرفين إلى مرحلة الإرهاق، مرحلة الاستنزاف، وقتها يمكن أن تلين المواقف.
1: الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، ما انعكس على تكلفة توليد الكهرباء. تفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز رفعت الطلب العالمي على الكهرباء. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وذلك مقارنة بنمو بلغ 3% العام الماضي. ورجحت الوكالة استمرار نمو الطلب بوتيرة أكبر خلال العام القادم، مدفوعا بعدد من العوامل الهيكلية، ومن بينها التوسع الصناعي وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية والنمو السريع لمراكز البيانات، إلى جانب تسارع انتشار السيارات الكهربائية. وتوقعت الوكالة أن يتجاوز الطلب العالمي على الكهرباء 30,000 تراوات ساعة العام المقبل. وتوقع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء عالميا بنسبة 3.6% للعام الحالي و 3.8% للعام المقبل، وذلك مقابل 3% العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الصين إلى 5.5% خلال هذا العام، بدعم من زيادة النشاط الصناعي والتوسع في شحن السيارات الكهربائية. كما يتوقع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 2% لكل منهما، وذلك بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
1: إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. وأضاف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني أن مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. من محيط زوطر الغربية جنوب لبنان ينضم إلينا جوني طانيوس مراسل الجزيرة هناك. كيف يبدو المشهد اليوم في جنوب لبنان جوني؟
3: بداية، إذا ما تطرقنا إلى واقع الحال هنا محمد في الجنوب اللبناني، يمكن القول أن الوضع يبقى على حاله بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لناحية التفجيرات التي حصلت يوم أمس وكانت عنيفة، أكان في بلدة كفر تبنيت أو بلدة دير سريان، وهي أتت بعد التفجيرات الضخمة جدا التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال ليل الخميس الجمعة في محيط قلعة لشقيف، بالإضافة إلى قصف مدفعي متقطع باتجاه محيط مرتفعات علي الطاهر هنا في قضاء النبطية. وعلى وقع هذه التطورات الميدانية التي باتت معتادة على نحو كبير، برزت طبعا التصريحات السياسية التي صدرت اليوم لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، وفي مقدمتها كلام الرئيس اللبناني الذي أبرز ثلاث ركائز تقدم الموقف الرسمي اللبناني مرة جديدة. هو يتحدث كما استمعنا عن أنه لا شرعية لأي سلاح خارج سلطة الدولة، وهذا يتماهى مع القرارات التي كانت اتخذتها الحكومة اللبنانية قبل عام تقريبا، وأيضا خلال شهر مارس الماضي لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأيضا اعتبار كل نشاطات حزب الله العسكرية هي نشاطات محظورة وغير نظامية. المسألة الثانية أو

0: التركيزة الثانية التي قدمها الرئيس اللبناني هي تتعلق بانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وهذا تماما ما حصل في بلدة زوتر الغربية خلال الأيام العشرة الماضية. يقول الرئيس اللبناني أن هناك المزيد مما هو مطلوب من جانب الجيش اللبناني من أجل الانتشار في هذه المناطق الحدودية وفي الحدود الجنوبية، وفي حقيقة الأمر هناك تعويل كبير على دور الجيش اللبناني فيما يتعلق بالأوضاع هنا في الجنوب اللبناني لناحية تنفيذ اتفاق الإطار وأيضا مسألة المناطق التجريبية. والركيزة الثالثة أيضا وهي مهمة هي مسألة التشكيك بأداء الجيش اللبناني، وقال الرئيس اللبناني في هذا المجال أن هذه السياسة أو هذا التشكيك يضعف الدولة اللبنانية، وهذا رد إضافي على كل الحملات التي كانت طالت الجيش اللبناني خلال الفترة الماضية بسبب الأداء المطلوبة منه فيما يتعلق بالجنوب اللبناني. أيضا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تحدث اليوم في هذه المناسبة عن أهمية بسط سلطة الدولة وتثبيت شرعية الدولة اللبنانية، وأن الحكومة ماضية أيضا في مسألة حصر السلاح وحصر الشرعية بيدها وتمكين الجيش اللبناني طبعا من أداء دوره، بالإضافة إلى أيضا تغريد أو منشور صدر عن السفارة الأمريكية في بيروت قبل بعض الوقت يتحدث عن الأمل الكبير بأداء الجيش اللبناني بأن يتمكن إلى جانب الحكومة من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتثبيت الشرعية اللبنانية. طبعا هذه المواقف هي مواقف مهمة لا تتعلق فقط بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، ولكن أيضا بالظروف التي يعيشها لبنان، بالمرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان على بعد يومين أو ثلاثة أيام من جولة تفاوضية جديدة برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية. لبنان طبعا الرسمي يعول على هذه المفاوضات من أجل تأمين مزيد من الانسحابات الإسرائيلية وأيضا بسط سلطة وسيطرة الجيش اللبناني على هذه المناطق هنا في الجنوب اللبناني. وطبعا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان يتعلق من جهة بالتعنت الإسرائيلي الذي برز واضحا لناحية عدم التجاوب مع المطالب اللبنانية، وهي تتعلق بوقف الخروقات، بمسألة الانسحابات، بمسألة عودة النازحين، إعادة الأعمار وتمكين الجيش اللبناني. ومن جهة ثانية طبعا هناك الخلافات الداخلية التي ما تزال تبرز بشكل واضح بالنسبة لرفض حزب الله وحلفائه لمسألة اتفاق الإطار، لمسألة المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية. وقبل يومين كان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال أن الجيش اللبناني هو النموذج من أجل الدفاع عن الوطن وليس المناطق النموذجية. وبالتالي طبعا السلطة السياسية في لبنان هي في موقف دقيق، والوضع في لبنان برمته هو موقف معقد ودقيق.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة جوني تانيوس من محيط زوتر الغربية جنوبية لبنان. إلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث أعلن مستشفى شهداء الأقصى أن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفى في دير البلح وسط قطاع غزة. من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم. نبدأ معك أشرف بمستجدات الوضع ميدانيا.
2: ميدانيا حقيقة هي وتيرة مرتفعة للغاية محمد من الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت مناطق عديدة في القطاع، ولكن الغارة الأعنف كانت هنا حيث نتواجد في باحة مستشفى شهداء الأقصى الغربية، حيث المستودع الرئيسي للمستشفى وهو مستودع مليء بالمستلزمات الطبية بالأدوية وأيضا المعدات الطبية. الاحتلال الإسرائيلي دمر هذا المستودع بشكل كبير في المرحلة الحالية وحول المنطقة إلى منطقة حقيقة مدمرة بشكل كامل. الآن الكل يصارع حقيقة الوقت لمحاولة استصلاح أي شيء يتواجد في هذه المنطقة. بجوار المستودع مباشرة أيضا هناك خيام النازحين. هذه المنطقة هي منطقة مزدحمة تماما بالعائلات الفلسطينية التي نزحت من شمال القطاع إلى مدينة دير البلح منذ بداية الحرب الإسرائيلية. في الوقت الحالي دمرت الخيام بشكل كامل وخرجت عن الخدمة، والكل يحاول استصلاح إصلاح أي شيء في الوقت الحالي من فراش، من أغطية، من مستلزمات أساسية. ولكن المعضلة الأساسية في الوقت الحالي بحسب مستشفى شهداء الأقصى هو تدمير مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كامل في المرحلة الحالية، وهذا بطبيعة الحال له تبعات كبيرة وتبعات

0: سلبية ستكون على المنظومة الطبية، خاصة على قسم غسيل الكلى داخل مستشفى شهداء الأقصى. فهذا القسم كانت في المرحلة الحالية يتم تجهيز كميات من الأدوية، من أيضا الأجهزة الطبية، ليتم يعني تجهيزها وتوريدها لهذا القسم في الوقت الحالي. ولكن الغارة الإسرائيلية كانت غارة مفاجئة بعد اتصال هاتفي من قبل الجيش الإسرائيلي على سكان هذه المنطقة وطالبهم بطبيعة الحال بالإخلاء الفوري، ولم يعطيهم إلا دقائق معدودة فقط للخروج من المنطقة. ومن ثم جاءت الطائرات الحربية الإسرائيلية ودمرت المستودع الرئيسي في المرحلة الحالية بالإضافة لخيام النازحين. عاد عن ذلك، هناك وسط مدينة دير البلح في منطقة الحدبة غارة جوية استهدفت مربع سكني كامل، أيضا تم تحذيره من قبل الجيش الإسرائيلي. في مخيم المغازي أيضا ينسحب الحال تماما هناك، فهناك مربع سكني أكثر من 10 منازل دمرت وبشكل كامل أيضا في تلك المنطقة الشرقية لمخيم المغازي. في مخيم النصيرات أيضا هناك منازل للمواطنين حضرها الجيش الإسرائيلي. وبطبيعة الحال هناك محمد عامل مشترك بتنا نشاهده في عملية إخطار العائلات الفلسطينية في هذه المربعات السكنية، وهو عدم إعطائهم الوقت الكافي للخروج من منازلهم. ولكن الطائرات الحربية الإسرائيلية تأتي بشكل مفاجئ بعد التحذير بدقائق معدودة وتقصف هذه الأماكن بشكل عنيف حقيقة، وهذا أدى إلى تدمير عشرات المنازل. الدفاع المدني يتحدث في المرحلة الحالية بأن هناك العشرات من العائلات الفلسطينية النازحة تفترش الأرض وتلتحف السماء بعد تهجيرهم من منازلهم قصريا بعد هذه الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت هذه المناطق جمعاء، بالإضافة أيضا لمناطق في منطقة الصفطاوي في شمال القطاع. هناك أيضا غارات جوية إسرائيلية من خلال يعني القصف من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية على تجمعات للمواطنين. فدير البلح كانت هناك على موعد مع غارة جوية مساء الأمس، هذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. منطقة الزوايد أيضا التي لا تبعد كثيرا عن تواجدنا كانت هناك غارة جوية استهدفت تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هي وتيرة مرتفعة من الغارات الجوية الإسرائيلية على وقع الحديث المتزايد في الساعات الماضية عن مسودة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، وأن الأمور ذاهبة باتجاه التطبيق العملي. ولكن الجميع هنا تفاجأ بهذه الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت هذه المناطق في القطاع، وخاصة هنا مستودع الأدوية في دير البلح.
1: شكرا جزيلا لك شرف أبو عمرة مراسلنا من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وكان مجلس قبل أن ننتقل ربما للحديث عن مجلس السلام إلى وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله حول ما كان يتحدث به أشرف وليد، مسودة الاتفاق وما نشره كذلك مجلس السلام في غزة، كيف تبدو المواقف في إسرائيل حتى اللحظة؟
2: إسرائيل بالنسبة لها هذه المسودة هي مجرد حبر على ورق، وأنها بين حماس وبين الوسطاء. والتصريحات التي صدرت حتى الآن سواء من داخل الحكومة على لسان إيتامار بن غفير وزير الأمن القومي أو السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة كلها تتحدث عن أنها غير مقبولة على إسرائيل. وبن غفير يقول بأنه لن يتم وقف عمليات الاغتيال ويجب المواصلة من أجل العمل على تشجيع تهجير سكان قطاع غزة حسب تعبيره. وذهب السفير الإسرائيلي هو الآخر إلى القول إلى أن هذه الخطة لن يتم تنفيذها، بمعنى لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي قبل أن يكون هناك نزع كامل لسلاح حركة حماس وإزالته بالكامل من قطاع غزة. والتحليلات في إسرائيل أيضا تتحدث عن أنه حسب الفهم الإسرائيلي يجب أن يكون هناك نزع كامل وإزالة كاملة لسلاح حماس. أما على صعيد المعارضة ونحن في مواسم الانتخابات في إسرائيل، فقد ذهب كل من رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت وكذلك رئيس هيئة أركان العسكرية غادي أيزنكوت إلى أبعد من ذلك. نفتالي بنت قال بأنه لا يمكن توقيع مثل هذا الاتفاق بتاتا، ونتنياهو لا يصارح الإسرائيليين بالحقيقة وهو مرفوض. وأيزنكوت من ناحيته قال بأنه لن يكون هناك مثل هذا الاتفاق إلا بعد أن يضمن تفكيك وإبادة حسب تعبيره إبادة

0: القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس، وأن الاتفاقات سيتم اختبارها حسب مدى قدرتها على تحقيق الأهداف الإسرائيلية. وهذا الاتفاق أو هذه المسودة لا تأتي على الأهداف الإسرائيلية، لذلك هي مرفوضة. هذا الوضع واضح بأنه سيتصاعد ويتم توظيفه بشكل كامل في إطار المعركة الانتخابية في إسرائيل والتي تزداد يوما تلو الآخر. والمراقبون في تل أبيب يقولون بأن نتنياهو لن يكون قادرا على القبول بمثل هذه الخطة أو خريطة الطريق، لأنه في موسم الانتخابات وهو بحاجة لاتفاقات أو إلى إجراءات يستطيع تسويقها كإنجازات للإسرائيليين تشكل رافعة له في هذه الانتخابات. بدون ذلك لن يكون قادرا على القبول بها. وما يريده نتنياهو هو أن تكون هناك صورة لتسليم حماس سلاحها بالكامل حتى لو كان لطرف ثالث. والحديث عن الانسحاب إلى الخط الأصفر بعد أن قامت إسرائيل بتوسيعه بعد اتفاق شرم الشيخ في العاشر وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي ورفعته من 50% إلى 70%، الإسرائيليون لا يتحدثون. لذلك الجيش الإسرائيلي ومثل ما يفيد الزملاء في غزة هو يواصل عملياته الحربية بشكل كامل، سواء كان ذلك اغتيالات أو قصف وقتل لعائلات أو عمليات هدم وتدمير متواصلة. نتنياهو حتى الآن يلتزم الصمت.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله. وكان مجلس السلام في غزة نشر الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة للسلام في قطاع غزة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: البند الأول من بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي نشرها الجمعة مجلس السلام الخاص بالقطاع نص على ضرورة تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة، وأن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية. وأشار المجلس في البند الثاني إلى أن إسرائيل تلتزم باستكمال تعهداتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ بشكل كامل ودون تأخير، ولا سيما بوقف العمليات العسكرية وفقا لما هو مفصل في الملحق. كما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام. وبالتوازي سيتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ الخاصة بخارطة الطريق هذه، أي تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يوما من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويمكن تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية. ونص البند الرابع على أن حماس والفصائل الأخرى توافق على تسليم جميع مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفقاً لخطة الرئيس ترامب. وجاء في البند الخامس أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على الحفاظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، وستتعامل مع جميع الموظفين المدنيين بشكل قانوني. ونص البند السادس على أن حكم غزة سيكون وفقاً لمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. بحسب البند الثامن فإن عملية إخراج الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق من الخدمة ستبدأ بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ونشر قوة الاستقرار الدولية. البند الثاني عشر يشير إلى نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الوطني لحكومة غزة. فيما يتعلق بالبند الثالث عشر يتعين على القوات الإسرائيلية إتمام انسحابها التدريجي من القطاع وفقاً لجدول زمني متفق عليه بما يتلائم مع المادة الثامنة من خارطة الطريق ووفقاً لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب. والبند الخامس عشر أشار إلى أن تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين يتم وفقاً لخطة وجدول زمني.
1: من رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن دير البلح وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفينا. سيد وسام عفيفة، الرسائل التي تقرأ في دير البلح تحديدا بعيد هذه الضربة التي استهدفت مستودعا للأدوية اليوم، وفي ظل حديث مجلس السلام عن خطة يراد منها إنهاء الحرب،
3: نعم صباح الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين. لا شك أنه الرسائل حتى اللحظة هي رسائل دامية، بمعنى أنه يريد أن يثبت لا زال الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يزال هو الذي يمتلك اليد الأولى في هذه المرحلة، وأنه حتى اللحظة الأخيرة وإن كان هناك اتفاق سوف تكون لغة الحرب ولغة القصف والاستهدافات هي الحاضرة. وطبعا هذا الموضوع مرتبط بعدة رسائل، يعني حتى هي رسائل لنا كفلسطينيين في غزة وفي نفس المنطقة اللي أنا بجلس فيها الآن، يعني منطقة خيام التي تم استهدافها، وأيضا رسالة فيما يبدو للداخل الإسرائيلي كمان أنه لا يزال ضمن المزايدات السياسية اللغة التي يقدمها هذا الائتلاف هي لغة الحرب ولغة الاستهدافات والقوة. وأكيد كنا سمعنا هذا الأمر على لسان قادة الاحتلال. بكل أحوال هذا الأمر له تبعات سلبية هنا في الشارع الفلسطيني في غزة. كان يعتقد أنه بعد توقيع وإعلان تحديدا دونالد ترامب عن هذا الإنجاز الذي وصفه بالتاريخي والعظيم، اعتقدوا أنه بالفعل سوف يكون هناك تقدم حقيقي، فجاء الرد بهذه اللغة، لغة القصف ولغة دامية، تصعيد استهدافات اغتيالات وتصعيد في الإخلاءات وهدم وقصف المنازل، وبالتأكيد استمرار الزحف المتعلق يوم أمس كان في الامتدادات وزحزحة الخط الأصفر. إذن حتى اللحظة يمكن القول أن هناك توافق والحديث عن اتفاق على الخريطة فقط بين المقاومة والوسطاء والأمريكان، بينما الطرف المعني بهذه الاستحقاقات من المفترض هو الغائب وهو الذي يتجاهل حتى اللحظة، ولا توجد إشارة يمكن وهذا البناء عليها بأنه يمكن نعم. على الأقل الساعة القادمة يكون هناك تغير. نعم،
1: وهذا يطرح تساؤلا سيد نهاد أبو غوش عن قيمة مثل هذه الإعلانات في ظل أن ترامب تحديدا وتوقيعه أو دوره أو حضوره فيها لا يبدو أنه يؤثر حتى اللحظة على القرار الإسرائيلي.
4: وتحياتي لكم جميعا. بالعكس، يعني ربما يعني تكون هذه العمليات هي تعبير عن حجم الاستياء والغضب الإسرائيلي من صيغة الاتفاق التي تشكل علامة مختلفة تماما وفارقة عما كان ميلادينوف يعد له، عن الخريطة الطريق الأصيلة التي قدمها ميلادينوف قبل أسابيع، والتي اعتبر أن نقطة البدء والحجر الأساس لكل العملية هي نزع سلاح المقاومة، وأن التزامات إسرائيل يعني تأتي لاحقا. في حينها هو طبعا بيض صفحة إسرائيل وادعى أن إسرائيل التزمت بما عليها ووضع المسؤولية الكاملة على عاتق المقاومة الفلسطينية. الآن هناك تغيير اتجاه بلا شك حسب نص الاتفاق، وهذا التغيير جوهره أن الالتزامات ستكون متبادلة من الطرفين، وهناك إشارات حرفية لمسؤولية الجانب الإسرائيلي في الوفاء بكل ما عليه من التزامات حتى من المرحلة الأولى. وللتذكير حتى الرئيس ترامب يعني ألمح إلى ذلك حين قال أو يعني سرب عنه أنه سيكون مستاء جدا فيما لو لم تلتزم إسرائيل بما عليها. لكن طبعا إسرائيل ما زالت تملك أوراقا للتأثير، من بينها أن تطبيق الاتفاق يحتاج إلى مفاوضات في شأن الجداول الزمنية، وبحاجة إلى تشكيل قوة هيئة للتحقق من مدى تنفيذ هذا الاتفاق. هذه الآية سيشكلها مجلس السلام من أعضائه ومن قوة القوى الدولية الضامنة ومن أيضا ممثلي قوة حفظ الاستقرار الـ ISF. لذلك هناك يعني ما زال هناك هامش واسع لإسرائيل للتلاعب والمماطلة، طبعا فضلا عن أنه هناك كثير من المسائل بحاجة إلى تعريفات. ما هو السلاح الثقيل على سبيل المثال؟ هذه أسئلة طرحت في الصحافة الإسرائيلية، هل يشمل ذلك فقط الصواريخ وال أم مضادات الدروع والار بي جي وما إلى ذلك، خصوصا أن الاتفاق يضمن بقاء الأسلحة الشخصية بحوزة يعني عناصر حماس وحتى المواطنين بشكل عام. إذن المسألة ما زالت في الميدان، يعني الاتفاق بحد ذاته لم يحسم كل الخلافات، هذه الخلافات بحاجة إلى صراع. وهنا مهم جدا الإشارة إلى أن حضور الدول الوسيطة كان مهما جدا ومؤثرا في تغيير الاتجاه من كون ميلادينوف ومجلسه التنفيذي منحازون بالكامل لصالح إسرائيل إلى درجة من التوازن والموازنة ما بين الطرفين. ولذلك يعني إسرائيل مستاءة جدا وهي طيب. تسعى فعلا للتعطيل والمماطلة، لكنها لا تملك في نهاية المطاف أن تمانع أو تعاند الرئيس ترامب بشكل علني.
1: بينما نتابع الأخبار العاجلة التي بثثناها ونشرناها قبل قليل، الإسعاف والطوارئ في غزة يقول إن هناك مصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. إذن الاستهدافات الإسرائيلية تتوالى سيد وسام، وهنا مع استمرار إسرائيل في ممارسة إجرامها في قطاع غزة، هل يبدو أن الجانب الفلسطيني يمارس دور المضطر للذهاب إلى هذه التفاهمات رغم علمه بأن إسرائيل لا تلتزم؟
3: لا شك هذا يعني مؤشر مهم انه الخيارات امام الفلسطينيين كانت محدوده. وبالمناسبه رغم التعديلات وكثير من الاخذ والرد فيما يتعلق بصيغه خارطه الطريق، لكنها ليست مثاليه بالنسبه للفلسطينيين بالتاكيد، ولكنها كانت ما هو ممكن وما هو متاح في ظل الظروف الميدانيه والعسكريه وفي ظل الاوضاع الاقليميه الراهنه. بالتالي اليوم الاختبار الحقيقي اصبح أو نقلته المقاومة وحماس على الطرف الوسطاء والإدارة الأمريكية. كان دائما هذا السؤال يطرح في جولات المناسبة الحوار على مدار يعني 7 أشهر، ماذا لو وافقنا حتى على الورقة بالكامل؟ هل لديكم تفويض؟ هل لديكم تأكيد أن الاحتلال سوف يقبل بالكامل أو لديكم قبول؟ كانت دائما الإجابات يعني مبنية على الوعود، نعم أنتم موافق ونحن سوف نذهب للإسرائيلي لكي نحصل على الرد. وبالتالي اليوم ثبت انه ما كانت تخشى المقاومه حاضر، ولهذا يعني حرصت على ان يكون هناك نوع من الضمانات داخل الاتفاق نفسه. وعنصر الضمان هنا ليس الوسطاء يعني للاسف، هو ان تكون الصياغات مبنيه على التبادليه والتزامن وان يكون هناك خطوه مقابل خطوه. وبالتالي حتى موضوع التنازلات والمرونة اليوم أصبحت مرتبطة بأثمان واستحقاقات يفترض أن يقدمها الاحتلال على رأسها. أولاً تنفيذ المرحلة الأولى، يعني بمجرد ما يتم التوقيع يفترض حسب ما فهمنا هناك مدة 14 يوم فترة انتقالية يفترض أن يتم تجهيز فيها الجداول الزمنية وآليات التنفيذ. خلالها يفترض أن يتم أولاً وقف الاعتداءات والجرائم التي ترتكب في هذه اللحظة كما تتابعون، وأن يتم إعادة إدخال المساعدات بنفس الصفة والقيمة التي كانت مع بداية وقف إطلاق النار حوالي 600 شاحنة باليوم. وثالثا يفترض بالمناسبة الانسحاب إلى حدود الخط الأصفر الذي تم التوافق عليه في اتفاق أكتوبر. يعني عمليا هناك استحقاقات حتى تبدأ قبل المضي قدما إلى المرحلة الثانية والتنفيذ. وعليه أمام هذه الاستحقاقات يبدو أن الأمر يعني غير مقبول على الاحتلال، وبيشعر بالفعل بأنه هذه صيغة أو وصفة خصوصا لحكومة الاحتلال لنتنياهو، وصفة قد تضعف أكثر موقفه الانتخابي وتواجه أزمة داخلية. وهنا أصبح التحدي كيف يمكن للأمريكان بعدما قالوا للمقاومة في لقاءاتهم الأخيرة في القاهرة قالوا أنه قبلنا أو توافقنا جميعا على صيغة، والأمريكان تكفلوا بإقناع الإسرائيلي بالتنفيذ والتطبيق. هنا تبدأ يعني يكون السؤال الكبير إلى أي مدى يمكن أن يضغط الأمريكان وإلى أي مدى يمكن أن تستجيب الاحتلال للدول هذه الضغوط. نعم
1: تحديدا في مسألة الضغوط سيد نهاد أبو غوش، هل يبدو أن الإسرائيلي يعير اهتماما سواء للوسطاء أو للدور الأمريكي أو لكل مسألة غزة برمتها أن يتوصل فيها إلى حل؟
4: يعني أعتقد أن بين هذه الأطراف هو يعير اهتماما رئيسيا للدور الأمريكي. الوسطاء بالعكس هو يتعامل معهم كخصوم، خصوصا تركيا وقطر، يعني هو لا يريد أي حضور ولو رمزي لهذه الأطراف. لكن ما جرى خلال الأسابيع الماضية كانت هناك مفاوضات مكثفة وعلى عدة جلسات حضرها ميلادينوف أيضا مع نائب رئيس الوزراء القطري ومع رئيس المخابرات المصرية و وزير الخارجية التركي، بل أنه حتى وقعت لقاءات بين مندوبين أمريكيين وقيادات من المقاومة الفلسطينية. وبالتالي يعني لا تستطيع إسرائيل أن تتحكم بكل شيء. في نهاية المطاف هناك أجندات أمريكية إقليمية على مستوى العالم، سواء ما يرتبط في إيران أو حتى ما يرتبط في الشرق الأوسط، ولا تستطيع إسرائيل أن تملي على الولايات المتحدة سياستها في المنطقة. وبالتالي يعني من الصعب جدا على ترامب أن يذهب إلى يعني أي يواجه جمهوره بأنه فاشل على جميع الجبهات. يعني حتى الآن لم يحقق شيئا في إيران ومشروع الذي تباهى به عشرات المرات في غزة يكاد يسقط ويعني فعلا يفشل فشلا ذريعا بسبب الممارسات الإسرائيلية. فترة السماح التي تمتعت بها إسرائيل وغض النظر الذي حظيت به من قبل ميلادينوف ومن حتى من قبل الإدارة الأمريكية واضح تماما أنه بات يتعارض مع السياسة الأمريكية، ولذلك هذا الاتفاق يضرب عددا من ركائز السياسة الإسرائيلية في غزة، أهمها المنطقة الأمنية أو الخط الأصفر الذي بات نتنياهو يسعى لتعميمه على لبنان وسوريا ويقول نحن نقيم مناطق أمنية في أراضي العدو. والمسألة الثانية خطة التهجير، بالإضافة إلى محاولات إسرائيل الاستمرار في عمليات الاغتيال من قبل وحدة متخصصة اسمها نيلي، معنية ومطالبة بملاحقة كل من شارك حتى ولو تضامنا مع حماس في 7 أكتوبر. وبالتالي كل هذه المسائل يمكن أن تنزع من إسرائيل إذا ما أصرت أمريكا على تطبيق هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش ضيفنا من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك من دير البلح لضيفنا وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. منذ اتفاق شرم الشيخ مر مسار الاتفاق بين إسرائيل وحماس بمحطات متعاقبة تراوحت بين تنفيذ بنود الاتفاق وتبادل الأسرى وجولات تفاوض وصولا إلى تعثرات وخلافات حول استكمال مراحله. في التقرير التالي نستعرض أبرز محطات الاتفاق.
5: لم يكن اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة وليد لحظته، بل جاء تتويجا لمسار معقد من المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية الهادفة إلى كسر الجمود السياسي. وخلال الأشهر التي سبقته تزايدت الضغوط الميدانية والدبلوماسية، ما دفع إسرائيل وحركة حماس نحو التهدئة والانخراط في مسار تفاوضي شكل الأساس الذي بنيت عليه المراحل اللاحقة من الاتفاق. بدأ هذا المسار في 29 من سبتمبر عام 2025 عندما أعلن الرئيس الأمريكي ما وصفها بخطة سلام من 20 بندا تضمنت الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس. وبعد أيام من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل برعاية أمريكية ومصرية وقطرية، أعلن فجر 9 من أكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة وقف الحرب في غزة. ومنذ أكتوبر 2025 وحتى مطلع عام 2026 استمر المسار التفاوضي بين الأطراف من دون استكمال تنفيذ جميع مراحل الاتفاق، وشهدت المرحلة الأولى تبادلاً لدفعات من الأسرى والرهائن وزيادة في دخول المساعدات الإنسانية بالتزامن مع خروق تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق. وفي 27 من مارس 2026 أعلن مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي تقديم خطة إلى حركة حماس تنص على تدمير شبكة الأنفاق في غزة والتخلي عن السلاح على مراحل تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. غير أن مفاوضات المرحلة الثانية تعثرت في منتصف إبريل 2026 بعد رفض حماس خطة نزع السلاح التي قدمها ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، وتمسكت الحركة برفض أي خطوة تتعلق بسلاحها قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، في حين أصرت إسرائيل على ربط أي تقدم في المفاوضات بتنفيذ نزع السلاح. وفي 6 من يوليو 2026 وفي تطور وصف باللافت، أعلنت حماس عبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حل لجنة الطوارئ الحكومية تمهيداً لنقل المهام الإدارية وإدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام في خطوة عدت جزءاً من مسار تنفيذ الاتفاق. وضمن مسار الاتفاق وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي في 26 من الشهر الجاري على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة. ووصولاً إلى أحدث مراحل الاتفاق، أعلنت حركة حماس وفصائل المقاومة موافقتها على مسودة البند الثامن المتعلق بحصر وتخزين سلاح المقاومة في قطاع غزة.
1: إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال حاكم مقاطعة كييف أن 9 أشخاص قتلوا في قصف روسي استهدف أحياء سكنية وسط كييف. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية

0: إن قواتها نفذت ضربة على منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكري الأوكراني في كييف وضواحيها. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من كييف عمر الحاج ومن موسكو أمين ضرغامي. ونبدأ معك برصد الصورة لديك عمر الحاج، ماذا في التفاصيل؟
1: هذا موقع آخر حيث سقطت الصواريخ الروسية فجر اليوم على العاصمة كييف. في هذا المكان سقط عدد من القتلى وبقي آخرون عالقون خلف تحت الركام في بعض هذه البيوت، ريثما وصلت فرق الطوارئ لإنقاذهم وإخراجهم من هذا المكان. وعدد الجرحى الذي سقط هنا كان كبيرا، خاصة من بين كبار السن الذين عادة ما يقطنون في مثل هذه الأحياء. حتى الآن نتحدث عن 9 قتلى وسبعة أو بالأحرى 30 جريحا سقطوا في هذه الهجمات، والعدد وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية بالنسبة للضحايا قد يرتفع نتيجة وجود عدد كبير كما ذكرنا من كبار السن، من بين الجرحى بعضهم حالته خطرة. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو توقيته، إذ أنه يأتي بعد نحو 24 ساعة فقط من هجوم آخر تعرضت له 10 مقاطعات من بينها العاصمة كييف وسقط فيه نحو 13 قتيلا. هذا بالإضافة إلى عدد الصواريخ البالستية التي استخدمت في هذا الهجوم، والتي وصلت وفقا لتصريح الرئيس زيلينسكي إلى 27 صاروخا من أصل بالستيا، من أصل 35 أطلقت باتجاه العاصمة وباتجاه مناطق أخرى. وحديثه بصراحة للأوكرانيين أن القوات الأوكرانية والدفاعات الجوية كانت عاجزة عن إسقاط هذه الصواريخ وتمكنت من اعتراض صاروخ واحد فقط من بين هذه الصواريخ. أيضا زيلينسكي تحدث عن إصابات مباشرة في الأحياء السكنية وفي المدارس وفي منشآت البنية التحتية، إضافة إلى قوله إلى حديثه عن تضرر السفارة الليثوانية هنا في كييف نتيجة لهذا القصف. وزير الخارجية الأوكراني كان في تصريح لافت له قبل قليل تحدث عن ليلة من الجحيم على حد وصفه عاشتها العاصمة كييف وعموم المقاطعة نتيجة هذا القصف الذي لم يقتصر على الصواريخ البالستية والصواريخ الأخرى، بل هناك 180 أو يزيد من الصواريخ أو الطائرات المسيرة من مختلف الأنواع استهدفت هذه المنطقة. هناك قصف تجدد قبل قليل أيضا على بعض المقاطعات الأوكرانية، مدينة ميكولايف وميناؤها تعرضت كذلك الأمر لقصف من قبل القوات الروسية، وهناك حديث عن سقوط جرحى في صفوف بعض البحارة حيث استهدفت سفينتهم في تلك المنطقة.
0: عمر الحاج مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك. ننوه بهذا الخبر العاجل، قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. لأن هذا آخر ما تابعناه نقلا عن مقر خاتم الأنبياء. وهناك خبر عاجل آخر، مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة يقول إن شهيدا ومصابين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. إذن المستجدات ما زالت تتوالى من قطاع غزة بعيد هذه الاستهدافات الإسرائيلية. مجددا وأخيرا إلى موسكو مع مراسل الجزيرة أمين درغامي حول آخر المستجدات وذلك القصف الروسي على كييف، ماذا في التفاصيل من وجهة النظر الروسية؟
2: أولا يلاحظ أن نسق هذه الهجمات تصارع في الآونة الأخيرة، ونادرا ما كانت القوات الروسية تستهدف بهذا الكم الكبير من الصواريخ والمسيرات العاصمة الأوكرانية كييف ليومين متتاليين. عادة ما كانت تشن هذه الهجمات مرتين أسبوعيا في المتوسط، الآن الحديث عن ثاني هجوم لليوم الثاني على التوالي. ووزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانا صباح اليوم ذكرت فيه المواقع بالتحديد التي استهدفتها الصواريخ الروسية، حيث قال بيان وزارة الدفاع إن الأمر يتعلق بأربعة منشآت عسكرية في العاصمة كييف و موقعين في مقاطعة كييف أي خارج المدينة. الأمر يتعلق بمنشآت لتصنيع صواريخ تكتيكية من قبيل نيبتون وغروم، وأيضا بعض المخازن لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة وأيضا القذائف والصواريخ. بيان وزارة الدفاع الروسية أيضا تحدث عن أن هذه الضربة المكثفة كما وصفها البيان عالية الدقة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى أدت يعني توصلت إلى النتائج المرجوة منها بحسب البيان، الذي أكد أيضا على أن الاستهدافات الروسية أمس طالت سفنا في البحر الأسود، الحديث عن سفينتين في أوديسا وسفينة في ميناء تشيرنومورسك على البحر الأسود.
0: من درغامي مراسل الجزيرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، ويكملها عبد السلام فارح.
3: شكرا لك محمد، ومتواصلة هذه التغطية مشاهدينا، ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز. نلقي الضوء أيضا على خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. وقد نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وإن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. في إيران، قال الحرس الثوري إنه صادف ناقلتي نفط حاولتا العبور من مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليمة في سلطنة عمان. في الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، فقد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، ووفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح. وفي بيان أصدرته حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. وفي أحدث تعليق أمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة الحركة على نزع السلاح بالإنجاز. ميدانيا، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وكان مراسل الجزيرة قال إن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نبقى في متابعة هذه التطورات إذن مع مراسلين من واشنطن، ينضم إلينا إيهاب العبسي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع إيهاب العبسي، وما يقال عن هذه الاستعدادات والزمن المحدد لها.
4: نعم عبد السلام، بعد ساعات من إدلاء الرئيس دونالد ترامب بتصريحه بأنه سيتم ضرب إيران بقوة، بدأ مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن استعدادات بالفعل لداخل الجيش الأمريكي لضرب إيران خلال اليومين المقبلين. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN بأن القيادة المركزية الأمريكية بالفعل لديها خطط لتنفيذ هذه الحملة العسكرية، وأنها رفعت جاهزية القوات تنفيذا لهذه العملية. ومن بين الأهداف المحتملة داخل إيران ربما منشأة جبل الفأس النووية، التي قالت الاستخبارات الإسرائيلية أن الجانب الإيراني يقوم بتخزين أجهزة الطرد المركزية في هذه المنشأة. وسبق وأن قال الرئيس دونالد ترامب أنه سيتم ضرب هذه المنشأة بقوة. وأيضا وفق ما قاله المسؤولون الأمريكيون، فإنه من المحتمل أيضا أن يتم ضرب مصافي النفط في إيران، لكنهم أكدوا بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ هذا القرار بعد بشأن ضرب منشآت الطاقة في إيران، وإن أكدوا بأن بالفعل الاستعدادات تجري لضربة قوية داخل إيران. وأكدوا بأن الرئيس دونالد ترامب لديه حالة من الإحباط بسبب سلوك إيران في المفاوضات. الرئيس الأمريكي قال بالأمس في اجتماعه مع الحكومة في منتجع كامب ديفيد إن الإيرانيين يماطلون في المفاوضات، واتهمهم بعدم النزاهة بشأن الاتفاق السابق متحدثا عن مذكرة التفاهم. وقال مسؤولون أمريكيون أيضا إن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأن مذكرة التفاهم وأن الاتفاق الذي وقع مع إيران لم يجدي نفعا. كذلك عبد السلام، في هذه التطورات يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن نقص في الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، ويقولون إن ربما ضربة قوية من الولايات المتحدة على المنشآت الإيرانية الخاصة بتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ سيحقق هدفا أكبر بدلا من الضربات الانتقامية المحدودة خلال الفترة الماضية، والتي يقولون أنها استنزفت الصواريخ الدفاعية الأمريكية الاعتراضية في المنطقة. كذلك تحدث مسؤولون أمريكيون لموقع أكسس وشبكة سي بي إس عن ربما مناقشات تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن ضربة مشتركة محتملة على منشآت الطاقة في إيران، وإن أكدوا بأن الرئيس الأمريكي لم يصدر بعد تعليمات محددة بشأن هذا الأمر، ولكن تم دراسة أيضا تداعيات هذه الضربة إذا ما نفذت، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل مع ربما تهديد محتمل بشأن ضربات إيرانية وإطلاق صاروخية إيرانية على إسرائيل إذا ما شاركت في هذه الضربة. لكن الحديث هنا عن تصعيد كبير داخل الولايات المتحدة. المتحدثة باسم البيت الأبيض حينما سئلت عن هذه التطورات أجابت بأن الرئيس الأمريكي لن يقف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إيران، والتي وصفتها بالممارسات الإرهابية في مضيق هرمز وفي المنطقة بوجه عام. عبد السلام،
3: شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. ما الذي يقال في إيران عمر هواش بخصوص هذا الوعيد الأمريكي؟
1: نعم عبد السلام، قبل لحظات صدر بيان عن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله، والبيان يبدو أنه موجه بالدرجة الأولى للدول المنطقة أكثر مما هو موجه إلى أمريكا أو إسرائيل. يقول قائد مقر خاتم الأنبياء إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بشكل متسارع إلى توسيع نطاق الحرب والفتنة في المنطقة، مضيفا أنها تسعى في ذلك لأجل تثبيت وترسيخ هيمنتها على دول المنطقة والإقليم. حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الدول الإسلامية في المنطقة من تقديم الدعم لأي هجمات أمريكية جديدة، وقال إنه في حال تم ذلك فإن الدول الإسلامية في المنطقة سوف تشتعل أو تحترق في نار هذه الحرب. أضاف قائد مقر خاتم الأنبياء في بيانه بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الدول في المنطقة، وأنها جعلت منها درعا واقيا لأجل تنفيذ أو شن حربها على إيران، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه بمصالح الدول الإسلامية ولا تعير اهتمام بمواردها وثرواتها، إنما تريد بالدرجة الأولى بسط هيمنتها على المنطقة وتوفير الأمن لإسرائيل. هذه اللهجة الجديدة المتصاعدة في التصريحات واللهجة الإيرانية بطبيعة الحال تأتي تزامنا مع التهديدات الجديدة التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية لشن هجمات قوية واسعة ضد العمق الإيراني، وربما استهداف منشآت الطاقة الحيوية والمنشآت الحساسة في إيران. قبل ذلك كانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن الطاقة في إيران هي جزء من الأمن القومي الإيراني، لذلك استهداف هذه المنشآت يعني استهداف أمن إيران القومي، وأكدت أن ذلك هو أيضا جزء من صمود الدولة وأحد ركائز ذلك. وأضافت مهاجراني في مقالة لها بأن من وصفته بالعدو يسعى من خلال استهداف منشآت الطاقة والنفط والغاز وأنابيب نقل الوقود في البلاد إلى إحداث حالة من البلبلة في الشارع الإيراني، إثارة القلق، صناعة الطوابير على البنزين على الوقود أو على الخبز، مضيفة أن هذا هو جزء من مخطط أمريكي إسرائيلي واسع، داعية المواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، لأن ذلك حسب تعبيرها جزء من الدفاع الوطني
5: وإحدى أساليب الصمود، مؤكدة أن من وصفته أيضا بالعدو يسعى إلى تحويل الطاقة إلى ساحة جديدة للحرب. في ذات الإطار يمكن أن نقول أن مسؤول أمني أيضا كان قد قال خلال الساعات الماضية لوكالة أنباء تسنيم بأن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية باستهداف

0: منشآت الطاقة دائما إنما هي ضرب من الجنون والحماقة حسب تعبيره، مشيرا إلى أن لدى القوات المسلحة الإيرانية خطة شاملة للرد على أي اعتداءات تطال هذه المنشآت، بل وأضاف أن إيران سوف تستهدف المنشآت الحيوية الحساسة داخل العمق الإسرائيلي، وما وصفها بالمنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة. وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نشرت قائمة بعدد من المنشآت الحيوية للنفط والغاز والبتروكيماويات في إسرائيل وفي بعض دول المنطقة، في إشارة إلى أنها قد تكون في مرمى الأهداف الإيرانية، الصواريخ والمسيرات الإيرانية في حال صعدت واشنطن من هجماتها ضد إيران واستهداف المنشآت الحيوية في البلاد. هذا التصعيد الجديد في اللهجة بين الطرفين بطبيعة الحال عبد السلام يأتي بعد التصعيد الذي شهدناه خلال يوم أمس في مضيق هرمز، لأن كل تصعيد شهدناه من قبل واشنطن كان يأتي في أعقاب توتر أو استهداف إيران لمزيد من ناقلات النفط في المضيق. يوم أمس كان هناك استهداف لناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من ممر غير آمن وفق ما ذكر بيان الحرس الثوري الإيراني، ونشر صور تظهر اشتعال النيران في السفينتين، ودعا السفن وملاكها وشركات التأمين والشحن إلى عدم الاكتراث بما يصدر من بيانات أمريكية حول فتح المضيق وحرية الملاحة فيه، مشيرا إلى أن المضيق مغلق وأن أي سفينة تريد العبور من المضيق ينبغي أن تنسق مع القوات الإيرانية. مضيق هرمز أيضا كان محط تركيز واهتمام لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع نظيره البريطاني ونظيره الهندي أيضا، حيث قال إن إيران تسعى أو مصرة على إيجاد اتفاق أو تفاهم مع سلطنة عمان لأجل إدارة مضيق هرمز وتأمين الملاحة البحرية فيه، مشيرا أيضا إلى أن ما يحدث في المضيق من انعدام للأمن مرده ما وصفها بالتدخلات الأمريكية في المضيق، وشدد أيضا على أن واشنطن هي من كانت قد انتهكت البند رقم 5 من مذكرة التفاهم الخاص بمضيق هرمز وليس الطرف الإيراني. هذا الأمر أيضا لا نزال نرصده على أكثر من مستوى. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شدد على أن استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وأي تصعيد أمريكي جديد من شأنه أن يحكم إغلاق مضيق هرمز ويعزز قبضة الإيرانيين عليه وليس العكس.
1: أبقى معك في نقطة سريعة، تصريحات لرئيس البرلمان المتعلقة بهذه الفترة الحساسة وبأن ربما التضامن أو وحدة المسؤولين أساس فيها، ما السياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات؟
0: نعم، محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني خلال اجتماع مع بعض المسؤولين الإيرانيين تحدث عن المرحلة المقبلة في إيران، قال إن إيران طوت مرحلة حققت فيها انتصارا على الولايات المتحدة الأمريكية حسب تعبيره، لكنه قال إن على إيران أن تعمل على ترسيخ وتوثيق هذا الانتصار والاستفادة وتوظيف الإنجازات العسكرية التي حققتها خلال الفترة الماضية. أيضا أضاف أن إيران في المرحلة المقبلة يجب أن تعمل على تعزيز قوتها، وأن هذا الأمر سواء تعزيز القوة أو ترسيخ ما وصفه بالانتصار على واشنطن بحاجة إلى عدة خطوات. الخطوة الأولى حسب ما قال هي وحدة المسؤولين الإيرانيين، وقال إن هذه الوحدة ينبغي أن تكون حول محور ما وصفه بولاية الفقيه، وهذا هذه إشارة واضحة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. هذا الأمر يأتي نظرا لأن هناك تباينات في الداخل الإيراني وفي الشارع الإيراني حول المفاوضات مرة وحول الحرب مرة أخرى، حتى أن مذكرة التفاهم مؤخرا شهدنا أنها شهدت العديد من الخلافات حولها في الداخل الإيراني أو حتى بين بعض المسؤولين الإيرانيين. لذلك اليوم طهران وعبر هذا التصريح الصادر عن رئيس البرلمان الإيراني الرجل القوي حاليا في إيران يدعو المسؤولين إلى الوحدة لأجل الحفاظ على ما وصفها مكتسبات إيران السياسية والعسكرية خلال الحرب التي لم تنتهي بعد.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. نذهب إلى الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أهلا بك سعد، ما الذي حدث؟

0: اهلا عبد السلام. بالفعل يعني ونحن ننتظر نتجهز لهذه المداخله، صدر ايضا البيان رقم 82 للجيش الكويتي الذي كشف عن ما الذي حدث فجر هذا اليوم. اجابه لهذا السؤال عبد السلام، البيان رقم 82 للجيش الكويتي ذكر بان هناك كما يبدو رصد لدخول طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي فجر هذا اليوم، تعاملت معها دفاعات الدفاع الجوي، منظمة الدفاع الجوي تعاملت مع هذه المسيرات المعادية. حقيقة عبد السلام لم تطلق صافرات الإنذار هنا في الكويت، وأيضا لم يسمع صوت انفجارات بالتأكيد عائدة لتعاملات منظمة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية، لكن هذا البيان كشف عن أن هناك كما يبدو استهداف لإحدى الشركات المدنية أو منشأة حكومية في شمال البلاد، وأن أيضا هناك طالت هذه كما يبدو الشظايا أو نتيجة التصديات اليوم لهذه الأهداف المعادية، طالت أيضا آليات مدنية لإحدى الشركات التي تعمل في جزيرة بوبيان. جزيرة بوبيان هناك ميناء مبارك الكبير في هذه الجزيرة، وهو لا يزال تحت الإنشاء هذا الميناء، وأيضا تم استهداف هذا الميناء أثناء الحرب 40 يوما بصواريخ حقيقة من إيران. تم استهداف هذه منشأة مدنية وحتى لم تنتهي، حتى لا يزال يجري العمل بها، وأيضا جزء من العمل به إدارته وتشغيله هو عائد لشركة صينية هناك في الكويت. هذه أيضا هناك شركة صينية أيضا تعرضت قبل يومين أيضا لاستهداف من إيران، وأيضا استهدفت بمقذوفات، وأيضا أسفر هذا الحادث على الشركة الصينية عن مقتل أحد العاملين في هذه الشركة. لم يكشف جنسيته حقيقة في ذلك البيان، لكن أيضا سبب أضرار جسيمة لمبنى تلك الشركة. إذن نحن نتحدث الآن عن أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي حقيقة الذي يتم فيه استهداف الكويت، أو استهداف أيضا منشآت حيوية وعسكرية. اليوم منشآت حيوية كما جاء، وإحدى المنشآت الحكومية، وأيضا آليات مدنية لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان في شمال الكويت. واضح أن هذا الخطر زال عن الكويت، وبالتالي أصدر الجيش الكويتي بيان الذي حمل رقم 82، لكن هذه الاعتداءات مستمرة على البلاد منذ يوم أمس الأول. نحن نبدأ هذا الشهر باعتداء. الشهر الماضي عبد السلام تعرضت الكويت في غضون 23 يوما من ذلك الشهر، شهر يوليو حزيران، إلى 16 استهدافا. اليوم نتحدث عن في هذه 23 يوم نتحدث عن الاستهداف رقم 17 الذي تستهدف فيه الكويت بشكل دائم ومستمر، وأيضا دائما ما تكون هذه الاستهدافات باتجاه أماكن حيوية لم تسلم منها حقيقة، يعني مطار الكويت مثلا، وكذلك محطات كهرباء، وأيضا منشآت نفطية ومنشآت حيوية هنا في البلاد، وكذلك منشآت عسكرية هنا في الكويت أيضا تعرضت، ومنشآت أمنية أيضا تعرضت لاستهدافات هنا في البلاد. وفقا لهذا البيان الذي صدر قبل قليل حقيقة لم تكن هناك أي إصابات، لكن كما يبدو أن هناك أضرار مادية نتيجة تعاملات الدفاع الجوي وسقوط هذه الشظايا. لكن عبد السلام للآن نتوقع حقيقة أن يكون هناك بيان للخارجية الكويتية. كان يوم أمس بيان للخارجية الكويتية أيضا أدانا واستنكر هذا الاعتداء الذي جاء أيضا على منشآت حيوية وعلى الاعتداءات المستمرة، ودائما ما تكرر الخارجية الكويتية وكذلك مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعاته دائما ما يكرر بأن ويطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات المستمرة والمتواصلة تجاه البلاد، وأيضا يطالبها بأن أو يعتبر هذا الاستمرار والمتواصل من إيران تجاه الكويت هذه الاعتداءات هي إنما تعكس نهج عدائي وممنهج تجاه البلاد، وبالتالي الكويت دائما ما تؤكد بأنها تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي وتصون سلامتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي. الآن مشاهدينا ننتقل إلى هذه النافذة العسكرية تتناول آخر التطورات الميدانية في مضيق هرمز والمنطقة مع الزميل محمد علاونة.
2: شكرا، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة العسكرية التي تناقش التصعيد العسكري في المنطقة، خصوصا التطورات في مضيق هرمز، بعدما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليما في سلطنة عمان. في الكويت أعلن الجيش الكويتي كما كنا نتابع قبل قليل أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وقال إن المسيرات استهدفت عددا من المنشآت الحيوية إحداها حكومية. هذه المستجدات نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العام

0: ناقلة أخرى شمال شرق منطقة خصب على بعد 21 ميلا بحريا. هذه السفينة التي استهدفت هي ناقلة نفط قبالة السواحل ليما، وقد أدت هذا الانفجار إلى اشتغال الحريق في غرفة المحرك. نشير إلى أن القوات الأمريكية أشارت إلى أنها أعادت توجيه 30 سفينة تجارية وقامت باقتحام سفينتين، قالت إنهما لم تلتزما بالتعليمات وبالحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية، كما سمحت بعبور 30 سفينة لنقل المساعدات الإنسانية وعطلت سفينتين أخريين. نشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعزز قواتها في المنطقة، وقالت وسائل إعلام أمريكية أنها قد تستهدف العديد من المواقع الطاقة النووية إضافة إلى مواقع الطاقة في إيران، وتحدثت تحديدا عن جبل الفأس التي تعتقد الولايات المتحدة أن إيران نقلت إليه أجهزة التخصيب، وهو قريب من منطقة أو مفاعل نطنز. نشير إلى أن القوات الأمريكية في المنطقة هناك 50,000 جندي إضافة إلى 20 سفينة حربية وعشرات الطائرات المقاتلة والمروحية. أخيرا نشير إلى أن المسارات التي تفرضها الولايات المتحدة وتمنع السفن من المرور عبر هذه المنطقة أو الخروج من مضيق هرمز، وتفرض حصارا بحريا على السواحل الإيرانية، وتقول إن إيران تعطل حركة الملاحة. طبعا كانت هذه أبرز التطورات. محمد، عودة إليك لمزيد من النقاش.
1: شكرا جزيلا لك عمر. هذه المشاهد على الخريطة نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفنا هنا العميد حسن جوني. لو بدأنا بآخر ما تحدثت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما الذي جرى تحديدا في المضيق بتقديرك؟ هل كانت سفنا داخلة أم خارجة؟ ما الذي جرى؟
2: يعني الآن نتحدث عن مضيق هرمز في قلب هذا الصراع الذي تحول إلى نقطة احتكاك ومركز ثقل هذا الصراع بشكل عام، وتحديدا مسألة المسارات والعبور. بصرف النظر عن اتجاه العبور، ولكن على الأغلب التقييد الأهم هو العبور الذي يخرج من مضيق هرمز باتجاه يخرج من الخليج باتجاه بحر عمان لينقل الطاقة إلى جميع أنحاء العالم. فإذا هذا هو الهدف الأساسي، التحكم بهذه القدرة إخراج الطاقة وتصدير الطاقة. لذلك نتحدث عن بعد اقتصادي وبعد عسكري، يعني بات يتحكم بمسألة المضيق. هذا المضيق الآن هناك بعدين يتحكمان به، بعد اقتصادي يتعلق بمسألة الطاقة وأسعار الطاقة والتأثير على أسعار الطاقة، انطلاقا من بعد عسكري يتعلق أو يرتكز على تهديد السفن ومنع إبحار السفن من الجانبين. فإذا يمكن القول الآن أن لكي تعبر الناقلات والسفن عبر مضيق هرمز بواحد من هذه المسارات، يجب أن يوافق عليها طرفان، الإيراني والأمريكي، لأنه إذا كان الإيراني قد وافق على عبور ناقلات معينة ربما لا يوافق الأمريكي فتقف عند الحصار، وهذا أمر يتكرر كثيرا. وإذا وافق الأمريكي على عبور بعض الناقلات أو السفن أيضا ولا يوافق الإيراني، أيضا يتم إعادتها أو تهديدها بمنع العبور أو استهدافها، وهذا ما يحصل حتى الآن. أستطيع أن أقول أن القاعدة هي التالية: الطرفان يتحكمان بالمضيق بالتشارك، يعني كما ذكرت لا يمكن لأي ناقلة أن تعبر المضيق ذهابا أو إيابا على أي من المسارات إلا بموافقة الطرفين. وبالتالي لا تزال إيران يعني تؤكد من خلال استهدافها هذه الاستهدافات التي حصلت بالأمس كما ذكر الزميل عمر في ليما وخصب، والتي تحدثت عنها الهيئة البريطانية، هذه تؤكد على أن الحرس الثوري لا يزال يتحكم بهذه المسارات.
1: بطبيعة الحال كان اعتراض الحرس الثوري عن أن هاتين السفينتين تمران من مسار غير معلن كما يتحدث الإيرانيون. إذا ما انتقلنا إلى مسألة الاستهدافات في الكويت والتي ما تزال مستمرة، في أي سياق تأتي؟ ما الذي يستهدف في الكويت؟
2: يعني في الكويت هناك يقول الإيرانيون أنهم يستهدفون قواعد أمريكية، ولكن أثبتت الأوضاع والوقائع مؤخرا أن هناك استهدافات خارج إطار القواعد الأمريكية. حقيقة هناك استهدافات إلى حد ما، يعني بالأمس تحدثوا عن شركة صينية في أحد المباني في الكويت، وقبلها كان هناك يعني إصابات أو استهدافات مرافق

0: مدنية حيوية. هذا ما يعني أعتقد أن الهدف الإيراني من خلال هذه الاستهدافات هو رفع كلفة الحرب وإحالة هذا الضغط من خلال استهداف هذه المرافق على الأمريكيين، والإيعاز بأن السبب في هذه الأضرار التي تحصل من خلال هذه الاستهدافات هو استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه هذه مع أن هذه الدول غير معنية بالصراع، وخاصة الكويت التي تعرضت كثيرا إلى استهدافات من قبل الحرس الثوري الإيراني. إنما الغاية الأساسية والعنوان الأساسي من هذه الاستهدافات هو رفع كلفة الحرب وثمن الحرب والتهديد والضغط على الرئيس ترامب لكي لا يتخذ قرارات بتوسعة الاستهدافات.
1: الإيرانيون يقولون أنهم يستهدفون منشآت تتواجد فيها قوات أمريكية تضرب إيران من انطلاقا من هذه المنشآت. نرسم معك خريطة إن صح التعبير أو توزيعا للوجود الأمريكي في المنطقة، وفي أي سياق يأتي
0: الوجود الأمريكي في المنطقة؟ موزع على مختلف دول هذه المنطقة، منطقة الخليج بالإضافة طبعا إلى الأردن، العراق، كل هذه المنطقة موجودة فيها القوات الأمريكية. إنما تقول هذه الدول أولا القواعد الأمريكية الموجودة في هذه الدول وتحديدا في دول الخليج تعتبر قواعد، من منظور هذه الدول تعتبر قواعد وطنية تستضيف قوى أمريكية أو عناصر أو قوات أمريكية جوية أو عناصر لوجستية أو غيره. ولكن تقول هذه الدول أنها لم تسمح للولايات المتحدة بإطلاق عمليات عسكرية من أراضيها باتجاه إيران، وبالتالي والولايات المتحدة تقول أنها لا تستهدف إيران إلا من قواعد بحرية ومن حاملات طائرات ومدمرات بحرية، أو من مناطق بعيدة من مثل قاعدة دييغو غارسيا أو غيرها. فإذا الأمر هكذا يقدم بهذا الشكل، وبالتالي يعني تعتبر هذه الدول أن هذه الاستهدافات الإيرانية غير محقة وهي اعتداء على السيادة، وهذا طيب. بات واضحا.
1: أخيرا CNN كانت تتحدث خلال الساعة الأخيرة تنقل عن المسؤولين الأمريكيين بأن هناك استعدادات أمريكية لتوسيع رقعة الضربات على إيران وموجة جديدة من الضربات. بتقديرك ما الذي يمكن أن تستهدفه الولايات المتحدة في هذه الحملة الجديدة، وإلى أي نطاق قد يصل رد الفعل الإيراني وفق ما وصل إليه مستوى الحرب اليوم؟
0: نعم فعلا بدأنا يعني نقرأ ونسمع تصاريح تهدد بتصعيد الحرب. أعتقد أن الولايات المتحدة الآن هي على مفترق طرق، ما بين الاستمرار بتوجيه الضربات التي حصلت خلال كما حصل خلال الأيام الثلاثة عشر الأخيرة، حيث قاموا بمهاجمة مراكز ومواقع يعني تركز على محيط مضيق هرمز والقواعد البحرية والقدرات البحرية الإيرانية. الآن الولايات المتحدة أمام مفترق، إما متابعة هذه الضربات ضمن هذه الحدود هذه الأهداف وهذه الاستهدافات، أي عدم الذهاب إلى استهداف أهداف حساسة تتعلق بالطاقة أو الكهرباء، وبالتالي البقاء ضمن هذه الوتيرة مع التشديد الحصار من أجل سوق إيران أو إخضاع إيران بما يعني إلى التفاوض، وعودة إيران إلى التفاوض لإبداء بعض المرونة بما يتعلق بالإبحار على مضيق هرمز والمسارات، وهي النقطة الخلافية التي أعادت الولايات المتحدة إلى توجيه ضرباتها من أجلها. هذا كنت أتحدث عن مفترق طرق بين إبقاء هذه الضربات بهذه النمطية أو تطوير هذه الضربات إلى إما استهداف أهداف كما يهدد دائما الرئيس ترامب، يعني نصل إلى أهداف تتعلق بالطاقة بالكهرباء بالجسور، وكان هدد الرئيس ترامب أن كل استهداف سفينة في مضيق هرمز سيقابلها استهداف جسر في إيران.
1: نعم.
0: هذا التهديد كان منذ فترة. فإذا نحن بين هذين الاتجاهين، لا أعتقد أن الاتجاه الثالث وهو الحرب الشاملة واردا أو له حظوظ، أنا أستبعد هذا الأمر، بين أن تبقى الأمور في نمط الضربات النمطية سعيا وراء سوق إيران إلى التفاوض مجددا على مضيق هرمز، وبين التشديد ويعني تكثيف الضربات على أهداف ربما أكثر حساسية في هذه الفترة.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، والشكر كذلك لكم مشاهدينا. نهاية هذه الفقرة، وعود الآن إلى غرفة الأخبار.

0: شكرا لك محمد. الآن إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. وأضاف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني أن مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. معنا في المتابعة من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. أهلا بك جوني. هذا الحديث للرئيس اللبناني يأتي في ظل تطبيق الخطة والإطار الثلاثي بالرعاية الأمريكية، ضعنا في سياقه.
1: هذا صحيح تماما عبد السلام، هذه المواقف التي صدرت عن الرئيس اللبناني وأيضا عن رئيس الوزراء اللبناني والسفارة الأمريكية في بيروت وقوات اليونيفيل العاملة هنا في الجنوب اللبناني هي تأتي في ظل تطبيق اتفاق الإطار أو المرحلة الأولى من هذا الاتفاق وتعزيز الجيش اللبناني لانتشاره داخل بلدة زوتر الغربية. وكل هذه التصريحات تصب في اتجاهين، أولا التأكيد على شرعية الدولة اللبنانية وأهمية بسط الدولة اللبنانية لسلطتها الشرعية، والنقطة الثانية أو المجال الثاني هو المتعلق بدور الجيش اللبناني والأهمية الكبيرة والتعويل الكبير على أداء الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة وأيضا المراحل المقبلة. الرئيس اللبناني في حقيقة الأمر قدم ثلاث ركائز أساسية تتعلق بموقف الدولة اللبنانية، أولا شرعية كل سلاح هي من ضمن شرعية الدولة، وهذا يتماهى طبعا مع قرارات الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية أو خلال السنة الماضية عن حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا اعتبار كل النشاطات العسكرية التابعة لحزب الله محظورة وغير نظامية. تحدث أيضا الرئيس اللبناني عن دور الجيش اللبناني والمهام الملقاة على عاتق الجيش اللبناني لناحية الانتشار في المناطق الجنوبية، وهذا طبعا يتعلق بمسألة اتفاق الإطار والمناطق التجريبية. وبعد زوتر الغربية لبنان يتطلع إلى مزيد من الانسحابات الإسرائيلية، وكان قائد الجيش أكد خلال الأيام الماضية أن الجيش جاهز للانتشار في كل المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. والمهم أيضا في كلام رئيس الجمهورية ما يتعلق برفض حملات التشكيك بأداء الجيش اللبناني ردا على كل الانتقادات التي طالت المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الماضية تزامنا مع تنفيذ اتفاق الإطار. كلام رئيس الوزراء نواف سلام أيضا جاء في هذا الجو العام ما يتعلق بتأكيد شرعية الدولة واستمرار دعم الحكومة للجيش اللبناني واستمرار الحكومة في قرارها ببسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، كما أن السفارة الأمريكية عبرت عن الأمل الكبير في أداء الجيش اللبناني وأداء الحكومة الحالية لناحية تأكيد شرعية الدولة اللبنانية. وقوات اليونيفيل أيضا كما ذكرنا تعليقها أو بيانها لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش اللبناني جاء في السياق عينه، وكما ذكرنا هذا يعكس تعويلا كبيرا على أداء الحكومة وأيضا على أداء الجيش اللبناني. المهم في كل هذه التصريحات ليس فقط المناسبة ولكن أيضا الظروف التي جاءت فيها على بعد ثلاثة أيام من جولة تفاوضية جديدة في روما برعاية أمريكية. هناك تعويل كما ذكرنا لبناني على الضغوط الدولية من أجل الدفع إلى مزيد من الانسحابات الإسرائيلية، إلى مزيد من المساعدات للجيش اللبناني لتطبيق هذه الخطط، وأيضا ما يتعلق بعودة النازحين وإعادة الأعمار. وطبعا هناك موقف دقيق يمر به لبنان أو تمر به السلطة الرسمية السياسية يتعلق باتجاهين. الاتجاه الأول هو التعنت الإسرائيلي الواضح والبارز حيال عدم التعاون مع المطالب اللبنانية التي باتت معروفة، والاتجاه الثاني هو ما يتعلق طبعا بالتباينات أو الخلافات الداخلية بشأن اتفاق الإطار، ذلك أن حزب الله ما يزال يرفض هذا الاتفاق، يعتبر أن كل ما قدمته السلطة اللبنانية هو تنازلات لم تأتي بأي نتائج. وقبل يومين كان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أكد أن النموذج من أجل الدفاع عن الوطن هو الجيش وليس المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية التي يرسم حدودها الجانب الإسرائيلي بالنار، وبالتالي طبعا هذه الخلافات الداخلية ما تزال قائمة هنا. وعلى وقع هذه الخلافات، على وقع التعنت الإسرائيلي وعلى وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية ستعقد جولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة في روما، وهناك ترقب

0: كبير لمسار الأمور في العاصمة الإيطالية.
1: جوني طانيوس مراسل الجزيرة من محيط زوتر الغربية، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ استشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. وكان مستشفى شهداء الأقصى أعلن أن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع للمستشفى في دير البلح وسط القطاع. سياسيا، كان مجلس السلام في غزة نشر الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة للسلام في قطاع غزة. وقد أكدت حركة حماس أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. معنا في المتابعة من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. نبدأ مع وليد العمري في محاولة، نبدأ مع أشرف وفي محاولة لفهم أيضا التطورات الأخيرة الميدانية قبل الحديث عن ما تم الاتفاق بشأنه.
2: نعم عبد السلام، حقيقة الغارات الجوية الإسرائيلية تتواصل. قبل قليل غارة جوية إسرائيلية على منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وهذه الغارة خلفت حتى الآن شهيد وعدد من الجرحى تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف باتجاه مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. الغارة الإسرائيلية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية بشكل مباشر على تجمع للمواطنين. هذه الغارة تأتي حقيقة على وقع سلسلة غارات عنيفة جدا ودامية هنا في القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. فهنا حيث نتواجد في باحة مستشفى شهداء الأقصى، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على المستودع الرئيسي هنا داخل المستشفى، وهو مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية، ودمرته بشكل كامل ومسحت آثار حتى المستودع الذي كان في هذه المنطقة في ساحة مستشفى شهداء الأقصى. الجيش الإسرائيلي حقيقة استهدف هذا المكان بعد اتصال هاتفي طالب سكان هذه المنطقة بضرورة إخلائها على الفور، وبعد دقائق معدودة استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من صاروخ وبشكل عنيف جدا، لأننا نتحدث عن حفرة عميقة جدا خلفتها هذه الغارة الإسرائيلية، بالإضافة لتدمير كل الأدوية والمستلزمات الطبية التي كانت بداخل هذا المستودع. وزارة الصحة الفلسطينية وإدارة مستشفى شهداء الأقصى قالت بأن كل الأدوية والمستلزمات الطبية بداخل هذا المستودع دمرت، وفي الوقت الحالي تلفت بشكل كامل جراء هذه الغارة الإسرائيلية. بالإضافة للغارة التي استهدفت المستودع بشكل مباشر، هناك أيضا أكثر من 50 خيمة خرجت عن الخدمة في المرحلة الحالية، وكما تشاهد الكل هنا يصارع الوقت من أجل البحث عن بعض من مقتنياتهم الذي كانت بداخل هذه الخيام، من فراش، من أغطية، من مستلزمات أساسية، حتى من بعض الطعام الذي كانت العائلات الفلسطينية تحتفظ به داخل هذه الخيام. فالرمال غمرت الخيام من النايلون، من الأخشاب، من الأشياء البسيطة في الوقت الحالي، ولكن مخزون الأدوية في الوقت الحالي في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح دمر بشكل كامل. الجزء الأكبر من مخزون الأدوية كان لصالح قسم غسيل الكلى، وهو القسم المهم في الوقت الحالي، ويتم استقبال العشرات من المواطنين لغسيل الكلى، ولكن في المرحلة الحالية القسم مهدد بالتوقف حسب إدارة المستشفى. وقالت إدارة المستشفى بأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد هذه المرة بتدمير هذا المخزون من الأدوية الذي تم تسليمه من قبل منظمة الصحة العالمية فقط قبل أيام معدودة هنا. وبذلك وزارة الصحة الفلسطينية تقول بأن القطاع الصحي يعاني الأمرين قبل هذه الغارة الجوية الإسرائيلية. في الوقت الحالي أكثر من 50% من المستلزمات الأساسية والأدوية والحاجيات الأساسية للقطاع الصحي هي مفقودة في القطاع هنا. وكانت وزارة الصحة قد طالبت منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية والعالم بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الهجمة الإسرائيلية الكبيرة على المنظومة الطبية والصحية في القطاع. فنتحدث خلال الأشهر الماضية الاحتلال الإسرائيلي أخرج عديد من المستشفيات عن الخدمة، ودمر عديد أيضا من المستودعات الكبيرة التي كان بداخلها أدوية. فالاحتلال الإسرائيلي حسب وزارة الصحة الفلسطينية يسارع الوقت حقيقة في تدمير المنظومة الطبية والصحية في المرحلة الحالية. هذا المستودع الذي تم قصفه بشكل مباشر عبد السلام أيضا يأتي على وقع غارات أخرى استهدفت عديد من المربعات السكنية. هو عامل مشترك حقيقة في الساعات الماضية شاهدناه ولاحظناه.

0: هنا في القطاع بأن الجيش الإسرائيلي يتصل هاتفيا على العائلات الفلسطينية ويحذر مربعات سكنية، كما حدث في دير البلح، كما حدث في مخيم المغازي ومخيم النصيرات، وأيضا في منطقة الصفطاوي في شمال القطاع، وهناك العشرات بل المئات من العائلات الفلسطينية هجرت في الوقت الحالي جراء هذه الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت هذه المنازل في المرحلة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة على كل ما تفضلت به. ونذهب لمدير مكتب الجزيرة وليد العمري، أيضا يتابع المواقف الإسرائيلية بخصوص خارطة الطريق والبنود التي أعلنت ضمن الاتفاق، ما الذي يرصد؟
2: حتى الآن يمكن القول أنه من داخل الائتلاف الحاكم وتحديدا من قبل أطرافه المتطرفة جدا مثل إيتمار بن غفير، وأيضا من قبل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، وكذلك أوساط المعارضة، جميعها تتحدث عن أن هذا الاتفاق هو اتفاق بين الوسطاء وحماس، وأن إسرائيل ليست طرفا فيه حتى اللحظة. وفي الوقت نفسه تؤكد على أن إسرائيل لا تستطيع القبول بهذا الاتفاق ما لم يتم ضمان بأنه يحقق أهدافها من كل هذه الحرب، وأنها ماضية في عملياتها الحربية كما هي. وإذا ما عدنا إلى تلك التصريحات بالتفصيل، نعود إلى إيتمار بن غفير الذي يقول بأن إسرائيل ستواصل عمليات الاغتيال وستواصل العمليات من أجل تشجيع الغزيين على الهجرة، ويقول أيضا حلفائه من الصهيونية الدينية بأنهم ما زالوا يبذلون الجهد من أجل إعادة الاستيطان إلى قلب قطاع غزة. وذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك بالقول بأنه يجب إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة هو الآخر يتحدث بنبرة مش مماثلة ويقول بأن إسرائيل ماضية في مخططاتها. لكن المعارضة وعلى لسان رئيس الحكومة السابق بنت وكذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أيزنكوت الذي يعتبر حتى الساعة من أقوى المنافسين لنتنياهو، يرون بأنه لا يمكن قبول ذلك، وأن نتنياهو إذا كان بالفعل قد وعد الرئيس الأمريكي بهذا الأمر فإنه إنما لا يصارح الشعب الإسرائيلي، وقد دفع ثمنا باهظا مقابل أن يستقبله الرئيس الأمريكي ويدخله من الباب الخلفي للبيت الأبيض وليس من الباب الضيوف أو الباب الرئيسي، أي الباب الذي يدخل منه الموظفين، بمعنى أن نتنياهو حاول أن يلتقط صورة قد تكون الأخيرة مع الرئيس ترامب تفيده وتخدمه في الانتخابات. ولذلك هذه الورقة أو هذا المخطط أو خريطة الطريق حتى الساعة نتنياهو لم يتطرق لها لا هو ولا من داخل حكومته بشكل رسمي، ربما بعد خروج السبت أو غدا في الجلسة الأسبوعية للحكومة، لكن حتى هذه الساعة نتنياهو لم يتطرق لها، وهو ما يشير إلى أن نتنياهو لا يرى فيها إنجازا حتى الآن، وإلا لكان عقد مؤتمرات صحفية وبدأ بتسويقها كانتصار. في جميع الأحوال تقول إسرائيل سواء على لسان من تحدث من المسؤولين أو المعلقين والمراقبين بأنه لا يمكن البدء بعملية إعادة إعمار قطاع غزة قبل أن يتم الانتهاء من نزع السلاح بالكامل في قطاع غزة، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تبدأ أي انسحابات داخل قطاع غزة سواء إلى الخط الأصفر الذي كان عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، أو الآن على 70% إلا بعد أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة كان معنا من رام الله. انضم إلينا الآن من دير البلح الدكتور خليل الدجران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أهلا بك معنا دكتور. الاستهداف الأخير الذي طال المستشفى، ما الذي حصر من الآثار؟
3: نعم أخي الكريم، الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان وهو يقوم باستهداف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، حيث منذ فجر هذا اليوم ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى، وقام بقصف ونسف مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى، وقام بتدمير مخزنين، وقد تعرض المخزنين الآخرين أيضا لأضرار. كذلك هذا الاستهداف سبب في حفرة في داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وأيضا سبب أضرار في قسم العيادة الخارجية لدى مستشفى شهداء الأقصى. هذا الاستهداف يأتي في إطار استمرار حرب الإبادة على المواطنين وعلى المنظومة الصحية في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بسياسة الحصار ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع الصحي، بل هو يقوم بارتكاب جريمة بشعة بحق المنظومة الصحية، ويستهدف ما تبقى من مخزون من أدوية ومستهلكات طبية لمرضى مستشفى شهداء الأقصى، حيث هذا المستودع يعني به بعض المستودعات، بعض الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الكلى ولأقسام العناية المكثفة وغرف العمليات، وقام الاحتلال بنسفه بالكامل. هذا الأمر سبب نحن على اعتاب حقيقة كارثة صحية حقيقية في داخل مستشفى شهداء الأقصى، حيث هذا المستشفى هو يعتبر المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم خدمات صحية لجميع المحافظة الوسطى، وحيث أن أعداد المواطنين والنازحين في المحافظة الوسطى قد تجاوز النصف مليون. الآن الوضع كارثي بمعنى الكلمة في داخل مستشفى شهداء الأقصى، وهذا الأمر يسبب خطر كبير على حياة المرضى والمصابين. بدل أن سمعنا أن يكون هناك انفراجة بحق المنظومة الصحية، بل الاحتلال يقوم بارتكاب جريمة بشعة ويقوم بنسف ما تبقى من أدوية ومستلزمات طبية لهذا المستشفى.
1: وماذا ما الذي تتوقعونه من آثار على القدرة التشغيلية للمستشفى وخدمة المرضى في المرحلة المقبلة، في ظل ما ذكرته أنت من انحصار دخول المستلزمات الطبية وصعوبة التعويض الآن؟
3: حقيقة أخي الكريم، نحن قبل نصف هذا المخزن نحن نعاني من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، نعاني من نقص من المولدات الكهربائية، من أجهزة طبية، من محطات أكسجين، نعاني من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، ولكن الاحتلال يقوم بتدمير ما تبقى من بعض الأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة التي تقوم بتشغيل المستشفى. لذلك هذا الأمر يشكل خطر كبير على حياة جميع المرضى المتواجدين في داخل المستشفى. الآن نحن نعيش في ظروف سيئة، نعيش في ظروف صعبة جدا، نحن أمام كارثة صحية حقيقية نتيجة استهداف المستودعات في داخل مستشفى شهداء الأقصى. نحن كنا نتوقع أن يتم فتح المعابر وإجلاء المرضى والمصابين وإدخال أجهزة وإدخال أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع الصحي، ولكن للأسف الشديد أن الاحتلال يرتكب مزيد من الجرائم بحق المنظومة الصحية. الآن الوضع كارثي بمعنى الكلمة. شكرا. الوضع صعب جدا في داخل المستشفى ومعظم مشافي قطاع غزة، ولذلك لابد من هذا العالم أن يقف، أن لا يقف وقوف المتفرج، وأن يقوم بالضغط على الاحتلال لوقف مثل هذه الجرائم وفتح المعابر وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وإجلاء المرضى والمصابين بشكل فوري وسريع قبل فوات الأوان.
1: الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى من دير البلح، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أفاد مراسلنا بدوي صفارة الإنذار مجددا في العاصمة كييف للتحذير من هجمات جديدة. وكان حاكم مقاطعة كييف قال إن 9 أشخاص قتلوا في قصف روسي استهدف أحياء سكنية وسط كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت على أوكرانيا خلال الليل 35 صاروخا إضافة إلى 185 مسيرة هجومية في هجوم الفجر. في هذه الأثناء قالت قيادة الأركان الأوكرانية إنها نفذت ضربات على مستودع للمسيرات البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم، كما استهدفت مركزا لقيادة استخبارات أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول. في المقابل أفاد حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بمقتل شخص في هجوم أوكراني بالمسيرات على المدينة. هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة على منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكري الأوكراني في كييف وضواحيها. نتابع هذه التطورات مع مراسل الجزيرة عمر الحاج، ينضم إلينا الآن من كييف ومن موسكو مع مراسل الجزيرة أمين درغامي. أهلا بكم. أنا أبدأ مع عمر الحاج.

0: نعم عبد السلام، قبل قليل كان هناك حالة من الذعر في صفوف هؤلاء الذين لما يستفيقوا بعد من أثر الهجوم الذي أصاب العاصمة كييف أحياءها أحياء وسط المدينة بعد أن دوت صفارات الإنذار هنا في عموم المقاطعة وتبين أنها طائرات مسيرة استطلاع وأيضا طائرات هجومية كانت تتوجه نحو مطار المدينة مطار بروسبل في المدينة. كما تشاهد ما تزال فرق الطوارئ ترفع أنقاض الهجوم الذي حاق بالمدينة، 35 صاروخا منها 27 صاروخا باليستيا استهدفت بها كييف وبعض المدن الأخرى، ولكن كييف كانت في عين العاصفة إن صح القول. جل الصواريخ وجل المسيرات سقطت بالعاصمة والحصيلة حتى الآن 9 قتلى إضافة إلى 35 جريحا بعضهم في حالة خطرة. هذا الهجوم أيضا كشف العجز الكبير الذي تعانيه قوات الدفاع الأوكراني الدفاع الجوي بالتحديد، حين قال زيلينسكي إن بلاده أو هذه القوات عجزت عن إسقاط أي من الصواريخ باستثناء صاروخ واحد. الدفاع الجوي الأوكراني تحدث بالتفصيل عن أنواع هذه الصواريخ، من بينها عدة صواريخ من طراز سيركون، هذه الصواريخ فرط الصوتية والتي تصل سرعتها إلى 9 ماخ أو حتى 11,000 كيلومتر، بالإضافة إلى صواريخ أخرى من طراز S-400. الهجوم إذن كما تقول أوكرانيا، وهذا على الأقل السيناريو الذي كانت تخشاه أوكرانيا، من أن من الآن فصاعدا ستعتمد روسيا على الصواريخ الباليستية في ظل عجز كبير في قوات الدفاع الجوي الأوكراني ومطالبات لا تنفك تتجدد من قبل الرئيس الأوكراني حول ضرورة تزويدها بهذه المنظومة منظومة باتريوت، خاصة ما استرجعنا تصريحات مهمة للرئيس ترامب الذي قال إن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية لن تمنح أوكرانيا ترخيصا بصناعة هذه الأسلحة، وأن هذه خطوة كبيرة تحتاج الكثير من التروي، على عكس ما كان يقول زيلينسكي خلال أيام الماضية أن أوكرانيا بالفعل حصلت على حق إنتاج هذه الصواريخ بعجالة. أيضا كان هناك استهداف بالإضافة لهذه الأحياء ومنشآت البنية التحتية، فإن زيلينسكي قال أن السفارة الليتوانية كذلك الأمر تضررت نتيجة هذا الاستهداف. وزير الخارجية أندري سيباهي تحدث عن ليلة من الجحيم على حد وصفه عاشتها كييف في ظل كل هذا الاستهداف. وأخيرا كان هناك قبل ساعة تقريبا استهداف لميناء مدينة ميكولايف جنوب العاصمة، استهدفت سفينة تقل بضائع أجنبية في تلك المنطقة، وهذا يعيد أيضا مخاوف أوكرانية بعد إغلاق موانئها في ميكولايف وأيضا موانئ أوديسا نتيجة القصف الروسي المستمر الذي يستهدف السفن وأيضا بحارتها بشكل مباشر.
1: عمر الحاج مراسل الجزيرة من كييف، شكرا جزيلا لك. ما الذي يقال في موسكو أمين؟
2: عبد السلام، في البداية يلحظ أن روسيا باتت تتخذ نسقا متصاعدا في شن الهجمات الصاروخية وبالمسيرات على العمق الأوكراني وتحديدا على العاصمة كييف ومحيطها، وذلك خلافا لما عهدناه خلال الأشهر والأعوام الماضية، حيث كانت الهجمات تقتصر أو تنحصر في يوم إلى يومين أسبوعيا على أكثر تقدير. الآن لليوم الثاني على التوالي ينفذ الجيش الروسي هجماته على كييف ومحيطها. قالت وزارة الدفاع بأن بنك أهداف هذا الهجوم الذي وصفته بالمكثف والذي تم بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو والبر والبحر استهدف منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكرية الأوكرانية، الحديث عن 4 منشآت صناعية في العاصمة كييف ومركز لوجستي في بيرشوفا في مقاطعة كييف أي في ضواحي المدينة، الحديث عن منشآت يتم فيها تجميع الصواريخ من قبيل صواريخ نيبتون دي وأيضا جروم 2، إضافة إلى المسيرات متوسطة وبعيدة المدى كما قال بيان وزارة الدفاع الروسية، الذي أكد على أن هذه الضربة حققت الأهداف المرجوة منها وتم إصابة الأهداف بدقة عالية وفق تعبير البيان، الذي أكد أيضا على أن الاستهدافات طالت موانئ في جنوب أوكرانيا، الحديث عن أوديسا وتشيرنومورسك، الحديث عن إصابة سفينتين جنوب مدينة أوديسا على البحر الأسود،

0: سفينة واحدة في ميناء تشيرنومورسك أيضا بمقاطعة أوديسا. البيان أكد أيضا على أنه وفي المقابل الدفاعات الجوية الروسية أمس أسقطت نحو 270 مسيرة في مناطق عدة وأيضا في عرض البحر الأسود وبحر أزوف. عمدة موسكو أيضا سيرجي سوبياني قال بأن الدفاعات الجوية أمس أسقطت 4 مسيرات كانت تتجه نحو العاصمة الروسية، وجرد حصيلة الشهر الماضي أي شهر يوليو تموز من الهجمات بالمسيرات على العاصمة. قال بأن أكثر من 6225 مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة، 780 مسيرة منها تم إسقاطها على تخوم مدينة موسكو. نعم. وأكد على نجاعة الدفاعات الجوية في التصدي لمثل هذه الهجمات التي أيضا وبحسب ما صدر عنه اتخذت نسقا متصاعدا في الأسابيع والأيام الأخيرة.
1: أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. إلى آخر تطورات الأوضاع المتعلقة بتدفق آلاف المهاجرين القادمين من الأراضي المغربية إلى مدينة سبتة، حيث أفادت مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية للجزيرة ببدء تركيب حواجز احتواء عند حاجز ترخال في المدينة في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المنطقة الحدودية. على الجانب المغربي أفاد مراسلنا بعودة عكسية للآلاف من المهاجرين المغاربة من مدينة سبتة إلى مدينة الفنادق شمالي المغرب بعد معاناتهم من الجوع والعطش خلال الأيام الماضية في سبتة. معنا في المتابعة من منطقة الفنادق شمال المغرب مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. أهلا بك المختار، ما الذي تتابعنا؟
2: نعم عبد السلام، مدينة الفنيدق المجاورة لمدينة سبتة بدأت تنفض الغبار عن نفسها، وهنا على سبيل المثال نتواجد بالقرب من المعبر الحدودي حيث تظهر سيارات محترقة خلال مواجهات ما بين المهاجرين الذين كانوا يريدون العبور وقوات الأمن المغربية. السلطات المغربية في الخلفية قامت بفتح المعبر الحدودي المغربي الإسباني، وبدأت حركة المرور للمهاجرين القانونيين القادمين من أوروبا الذين يريدون قضاء عطلة الصيف في المغرب، يدخلون بسياراتهم إلى هذا المعبر. ونشاهد في الخلفية مدينة سبتة المغربية الخاضعة للسيطرة الإسبانية. هنا في هذا المشهد الذي سنشاهد الآن بعض المئات أو التدفق العشرات من المغاربة القادمين من سبتة طوال الساعات الماضية كانوا يصلون تباعا بعد أن قضوا ساعات وليالي طويلة في مدينة سبتة، وعانوا خلال الساعات الماضية من نقص الماء والجوع وقضوا الليالي في العراء. قوات الأمن المغربية تقف وعززت من تواجدها الأمني في هذه الطريقة الآن التي تقود إلى مدينة الفنيدق. وخلال الساعات الماضية لاحظنا ونحن في الطريق حركة في الاتجاهين، لا يزال هناك تدفق للمغاربة الذين يريدون الدخول إلى مدينة سبتة، وهناك أيضا مغاربة يخرجون من مدينة سبتة بعد أن لم يجدوا مرادهم هناك. والكثير من التقيناهم قالوا لنا إن حلم الهجرة لا يزال يراودهم، لكن الهجرة عن طريق سبتة أصبح خيارا ميؤوسا منه. في ظل هذه التطورات وفي ظل أيضا صمت الحكومة المغربية، أصدر حزب التقدم والاشتراكية وهو أحد أحزاب المعارضة في المغرب المعارضة في البرلمان، أصدر بيانا قال فيه إنه أولا تأسف لهذه الأحداث، وقال إنه يتعين على الحكومة المغربية الخروج والحديث إلى المغاربة وتفصيل ما يقع وأيضا العمل على إيجاد حلول لهذا الواقع. حزب التقدم والاشتراكية قال إنه بعد ترحمه على الأموات الذين سقطوا قال إنه يتعين حماية المغاربة من الحركات من ما يتعرضون له من عنصرية داخل مدينة سبتة وأيضا داخل مدينة مليليا، وقال إن هذه الموجة من الهجرة وما سبقها من تطورات ومنها احتجاجات الشباب في جيل زاد هي تعد ناقوس فشل للحكومة المغربية، ودعاها إلى بلورة حلول من أجل معالجة هذه الإشكاليات التي تدفع المغاربة. نعم.

0: إلى البحث عن واقع أفضل في أوروبا.
1: المختار العبلاوي من الفنادق شمال المغرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة مع الزميل محمد علاونة.
2: شكرا عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا متواصلة معكم مشاهدينا، ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، ونلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. قد نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وأن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. في إيران، قال الحرس الثوري أنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي. جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية البحرية، قالت إنها تلقت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليمة بسلطنة عمان. في الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وبشأن التطورات في غزة، نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تضمنت تأكيد الأطراف التزامها بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. ونصت البنود على ضمان الأطراف انسحاب إسرائيل من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية، ووفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، والتزام حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء العمليات العسكرية وحصر وتخزين السلاح. في بيان أصدرته حركة حماس، أكدت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف القتل هو المدخل للمضي في التنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه. في أحدث تعليق أمريكي، قال الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة، بينما وصف وزير خارجيته موافقة الحركة على نزع السلاح بالإنجاز. ميدانيا، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وكان مراسل الجزيرة قال إن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي، وكذلك من طهران عمر هواش. أهلا بكم. نبدأ برصد آخر المستجدات والمواقف وتلك الاستعدادات التي يجري الحديث عنها عبر CNN إيهاب لتوسيع رقعة الحرب.
3: نعم محمد، بالفعل التصريحات في الولايات المتحدة متزايدة حول توسيع رقعة الحرب. مسؤولون أمريكيون يقولون لشبكة CNN أن الجيش الأمريكي يستعد بالفعل لشن ضربة على إيران خلال اليومين المقبلين، وأن القوات الأمريكية القيادة المركزية رفعت جاهزية القوات لتنفيذ أو استعدادا لتنفيذ هذه العمليات، ووضعت ربما أهدافا من بينها استهداف منشأة جبل الفأس التي يعتقد بأنها موقع نووي داخل إيران، وكذلك أيضا استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية. ويؤكد المسؤولون بأن القوات الأمريكية وأن الجيش الأمريكي كان قد وضع خطة ربما لأسبوعين من العمليات في إيران. وأيضا هذا الأمر يأتي بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بالأمس بأن إيران ستضرب بقوة. الرئيس الأمريكي أعرب عن إحباطه من المفاوضات مع إيران، اتهم الإيرانيين بعدم النزاهة في الاتفاق وبالمماطلة في أي مفاوضات، وقال إنه على الرغم من المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي إلا أن الإيرانيين قاموا بمهاجمة القوات الأمريكية. أيضا في التفاصيل، مسؤولون أمريكيون يقولون لشبكة أو لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي ربما يقوم بإلغاء أي ضربات على الجانب الإيراني إذا ما أبدى الإيرانيون أي بوادر للوصول إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة. وأضافوا بأن البيت الأبيض حاليا بات يعتقد بأن الإيرانيين يماطلون في المفاوضات لأنهم ربما يفكرون بأن الرئيس دونالد ترامب سيخضع للضغوط الداخلية هنا في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي. وأيضا البيت الأبيض بات يعتقد بأن الإيرانيين يحاولون استنزاف القدرات الدفاعية الصاروخية الأمريكية في المنطقة، ومن ثم بات الرئيس الأمريكي يعتقد بأن توجيه ضربة عسكرية كبرى على إيران ربما تحقق الهدف من إجبار الإيرانيين

0: على الجلوس في طاولة المفاوضات.
1: نعم
0: أيضا في الحقيقة هناك تصعيد آخر أدلى به المسؤولون الأمريكيون حول ربما خطط في البيت الأبيض لاستهداف مصافي النفط الإيرانية بمساعدة من القوات الإسرائيلية، لكن الحديث يجري عن أن كل هذه العمليات ستكون عمليات جوية فقط. المسؤولون الأمريكيون يؤكدون بأن الرئيس يرفض أي عملية برية في إيران، وأنه حتى الآن لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استهداف مصافي النفط ومنشآت الطاقة في إيران، لكن هذا الأمر تم دراسته في البيت الأبيض بحسب المسؤولين الأمريكيين. ترامب كان يريد أن يتجنب هذا الأمر خوفا من أعمال انتقامية أيضا من جانب إيران التي هددت باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة، وبالتالي هذا الأمر ليس مؤكدا حتى اللحظة، وإن كان هناك تأكيد من المسؤولين الأمريكيين بأنه طرح بالفعل على طاولة المفاوضات أو المناقشات محمد في البيت الأبيض.
1: أخيرا إيهاب، كيف يبدو الوضع في مضيق هرمز من الزاوية الأمريكية في ظل تلك الأنباء التي تابعناها حول استهداف سفينتين خلال الساعات الأخيرة؟
0: نعم، القيادة المركزية الأمريكية محمد بالأمس نفت إغلاق مضيق هرمز، وقالت إن المضيق مفتوح، وقالت إن آلاف السفن مرت عبر المضيق خلال الشهور أو الأشهر الماضية، الأشهر الأربعة الماضية تحديدا، وبالتالي البيت الأبيض أو القيادة المركزية تنفي ما يقوله الحرس الثوري بأن المضيق مغلق، وتؤكد بأن أي مخاطر في المضيق ستكون عبر التهديدات التي يمارسها الحرس الثوري باتجاه السفن المدنية والبحارة المدنيين، وأنها قامت بالأعمال أو بالضربات خلال فترة ماضية على الجانب الإيراني لتقوية قدراته على مهاجمة السفن. هناك نفي في الحقيقة من الجانب الأمريكي بإغلاق المضيق. دائما الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد بأن هناك حركة تدفق للنفط عبر المضيق، وإن كانت ليست بالتأكيد كما هي كانت عليه قبل الحرب، ولكن يؤكد بأن هناك مسار، وتحديدا عبر المسار الجنوبي، القوات الأمريكية تقدم الدعم للسفن التي تريد العبور من خلال هذا المسار. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي، نتحول إلى طهران نرصد آخر المواقف، وربما نبدأ معك عمر بما جاء عن مقر خاتم الأنبياء، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم، بالفعل محمد، من الواضح أن الإيرانيين يأخذوا التلويحات الأمريكية باستهداف الطاقة وتوسيع الحرب على محمل الجد. هذا ما نلمسه في آخر بيانات مقر خاتم الأنبياء، الذي وإن بدأ يحمل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، أيضا يحمل رسائل واضحة إلى دول المنطقة. يقول قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله بأن أمريكا تتابع بوتيرة متسارعة نحو توسيع نطاق الحرب، وأضاف أن هذا الأمر تنتهجه واشنطن ليس لصالح دول المنطقة، إنما لصالح زيادة هيمنتها على الإقليم وتعزيز الأمن لإسرائيل. وحذر قائد مقر خاتم الأنبياء الدول الإسلامية، دول المنطقة تحديدا، بأنه في حال كانت أو أصبحت درعا واقعا لواشنطن، أي دعمت الولايات المتحدة في حرب جديدة أو تصعيد جديد ضد إيران، فإن هذه الدول سوف تحترق بنيران الحرب، حسب تعبير قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في الأركان المسلحة. كذلك اتهم عبد الله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تستغل دول المنطقة ولا تأبه بثروتها ومواردها، وأنها تريد منها فقط تحقيق أهدافها في الإقليم، سواء لأجل إصلاح إسرائيل أو لأجل تعزيز الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وفق بيان قائد مقر خاتم الأنبياء. هذا التصعيد في اللهجة تناسق وتناغم مع ما قاله مسؤول أمني هنا في طهران لوكالة أنباء تسنيم، بأن لدى إيران خطة جاهزة لاستهداف ما وصفها بمنشآت الطاقة الأمريكية في المنطقة، أو منشآت حيوية وحساسة في العمق الإسرائيلي، في حال تم تنفيذ خطة أمريكية إسرائيلية لاستهداف المنشآت الحساسة الحيوية للطاقة في إيران. مؤكدا أيضا بأن أي عمل من هذا الشأن سوف يكون ضربا من الجنون والحماقة بحسب تعبيره. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت إن أمن الطاقة في إيران هو جزء من الأمن القومي للبلاد، لذلك فإن استهدافه سيكون بمثابة استهداف الأمن.

0: أكدت بأن الطاقة أيضا هي أحد ركائز صمود الدولة، بمعنى أن هذا الأمر أيضا مهم ليس فقط للأمن القومي بل للخدمات التي تقدمها الحكومة للداخل الإيراني. لذلك أضافت المتحدثة باسم الحكومة بأن أي استهداف لمنشآت النفط والغاز وخطوط الأنابيب سوف يكون بهدف خلق حالة من البلبلة والفوضى داخل المجتمع الإيراني ونشر القلق، وأكدت أن العدو لا يسعى إلى تدمير هذه المنشآت كمنشآت اقتصادية بل لأجل إيجاد طوابير في الشارع الإيراني. نعم. سواء طوابير على محطات الوقود، أفران الخبز، المحلات التجارية. نعم. مؤكدة أيضا بأن هذا الأمر سوف تصمد إيران في وجهه، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحويل الطاقة إلى ساحة معركة جديدة بين الطرفين.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. هذه التطورات والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا هنا في الاستوديو، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيد هاردينجر، ما ينقل في CNN حتى اللحظة إلى أي درجة تقرأ بأنه جاد وتوجه أمريكي حقيقي في اللحظات القادمة؟
2: نعم، شكرا جزيلا. أعتقد لقد وصلتنا بعض المعلومات المرتبطة بما يفكر به الرئيس الأمريكي في اجتماع كامب ديفيد بشأن المسار إلى الأمام والمرتبط بالنزاع مع إيران. هناك انقسام في الإدارة الأمريكية بشأن إما مواصلة التفاوض أو سلك المسار العسكري، وعلى الرغم من أن الحرب لا تلقى شعبية بالولايات المتحدة وأن الرأي العام ليس متماشي مع هذا التوجه، ربما قد نرى تجدد للضربات، وذلك من أجل مضي قدما وإعادة التحول باتجاه المسار، مسار التفاوض. وربما هذا قد يكون إمكانية توسيع نطاق الضربات العسكرية. هذه بعض الأمور التي تسربت عن اجتماع الكابينت الأمريكي، وبالتالي أو الحكومة الأمريكية. إذن هذه تعتبر فرصة ممتازة إذا كان هناك جدية بالعودة إلى المسار الدبلوماسي، وهذا ما صرح به كذلك الرئيس الأمريكي، لكن لم يتم اغتنام هذه الفرصة.
1: سيد أصلاني، هل أدرك الإيرانيون الاستراتيجية الأمريكية المتبعة حاليا، وما هي الاستراتيجية الإيرانية المقابلة اليوم في ظل احتمالات التصعيد؟
2: في الأيام القليلة الماضية لقد سمعنا تقارير متعددة جاءتنا من الجانب الأمريكي بشأن الخيارات المرتبطة بالحرب بإيران. نتحدث عن حملة من مسارين اثنين ضد البلاد، مع تهديدات ضد المنشآت الطاقية ومنشآت البنى التحتية، بالإضافة إلى الحصار البحري، وهناك كذلك إمكانية استهداف البنى التحتية النووية. ما هو غير موجود في هذا التقرير هو اغتيال شخصيات سياسية أو قيادات عسكرية، وهذا لن يكون بالضرورة ما قد يقدمون عليه، لكن ربما سيحاولون القيام ببعض هذه الاستهدافات، بالإضافة إلى استهداف بعض البنى التحتية المدنية من أجل الضغط على كلا الطرفين، وذلك من خلال استهداف وإضعاف الهيئات المختلفة. لكن النقطة الأساسية حتى الآن ومن خلال العمليات السابقة، لم يتمكنوا بالمدى الطويل أن يغيروا المواقف الموجودة في إيران. هم ربما قد يعتقدون أن يقوموا بذلك في مدى 10 أيام وأسبوعين، لكن ردة الفعل الإيرانية كانت دائما تصر على الرد، ولم تبدي إيران أي ضعف أو مرونة بهذا الاتجاه. ما يشي به هذا الأمر هو أن ربما الرئيس الأمريكي من خلال إزالة هذه التهديدات، من خلال رفع مستوى التهديدات، يرفع مستوى التوقعات تجاه الجمهور الذي يريد دائما أن يسوق النصر بالنسبة له. هل هذه التوقعات

0: تحقق شيئا؟ هذا هو السؤال المتبقي.
1: حتى اللحظة كما كان يتحدث سيد أصلاني لا مرونة يبديها الطرف الإيراني جراء مزيد من الضغط كان يمارسه الجانب الأمريكي. هل ما زال الأمريكي يريد اختبار نفس النظرية التي اختبرها سابقا؟ يعني لما الإصرار عليها؟
0: شكرا. هذا هو السؤال الأساسي، لماذا يتم سلك نفس المسار الذي سلكته في الماضي؟ كان هناك الجهود العسكرية التي بذلت في 40 يوما ومن ثم 13 يوما، كل هذه الجهود لم تؤدي للنتائج الدبلوماسية المبتغاة. أعتقد ما يتم الحديث بشأنه في واشنطن هو أن الرئيس دخل هذه الحرب من خلال استراتيجية لم تكن جيدة، ولم يكن هناك تحديث لهذه الاستراتيجية من أجل الوصول إلى استراتيجية الخروج. وهنا لدينا مسارين اثنين، إما التصعيد أو المسار الدبلوماسي، وهذا سيتطلب تحركا أساسيا من قبل الرئيس من أجل إعطاء الأولوية بالنسبة للمسار الدبلوماسي. لقد استخدم الكثير من الدبلوماسية المكوكية، وكذلك فإن المبعوثين لا يزالان موجودان في واشنطن، وبالتالي يحتاج إلى خطوات إضافية يتم انتهاجها في هذا الإطار. وربما من يدعمون المسار العسكري يدفعون بقوة من خلال الإدارة الأمريكية.
1: الهرولة نحو وإيجاد حل مع الجانب العماني اليوم حيال مسألة المضيق تحديدا، هل تتوقع أولا أن يتوجه الجانب الإيراني إلى ذلك؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هل يمكن احتواء التصعيد بتقديرك عسكريا في إيران إن تم حل مسألة المسارات في المضيق مع عمان؟
0: كما تعلمون مضيق هرمز كان مصدر التوتر، وهو الذي أدى إلى الاستفزازات التي أثارت النزاع ما بين الطرفين، وينظر إليه على أنه يشكل تهديدا، لكنه قد يكون مصدر لفرصة مواتية إذا ما تم التوصل إلى بعض الخطوات التي تؤدي إلى خفض التصعيد في علاقتها بمضيق هرمز. هذا ربما قد يكون فرصة لفتح المجال لمسار الدبلوماسية والتفاوض. إيران حاولت أن تظهر بعض المرونة في مفاوضاتها مع عمان، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالممر العماني، لكن أن يكون هناك سيطرة جزئية من قبل إيران. إذا ما تم التوصل إلى اتفاق من قبل الدول الإقليمية والولايات المتحدة، ربما قد تكون هذه النقطة قد تؤدي إلى جسر الهوة الكبيرة الموجودة ما بين الأطراف. لقد قمنا باختبار الكثير من التعليقات التي أدت إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، كلها صعبت من المواقف ولم تغير المواقف من طهران. إذا ما ركز الأمريكيون على الحوافز أو ربما عن المساعي الحميدة، ربما ما كانت الأمور لتذهب باتجاه أفضل. الآن ينظر إلى هذه القضية على أنها مصدر توتر، لكن في هذه الأثناء ربما قد تكون فرصة لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي على الرغم من حالة التوتر التي شاهدناها والتي كانت قد تؤدي إلى حالة كارثية بالمنطقة. لكن على الرغم من كل ذلك، ربما هناك الضوء في نهاية هذا المطاف. هذه الفرصة ليست فرصة كبيرة، هي فرصة ضيقة لكنها موجودة. في نهاية المطاف إيران تحاول أن تنجز هذه المهام، لكن هذا المسار من طريقين، ولا بد أن ننظر إلى ردة الفعل الأمريكية.
1: الاستفهامات والأسئلة المفتوحة كثيرة بطبيعة الحال، ولكن انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا جزيلا لكم ضيفينا، عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. شكرا جزيلا لكما. دفعت أزمة مضيق هرمز أسعار الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية، ما انعكس على تكلفة توليد الكهرباء. تفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز رفعت الطلب العالمي على الكهرباء. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وذلك

0: و13% للعام المقبل، وذلك مقابل 3% العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الكهرباء في الصين إلى 5.5% خلال هذا العام، بدعم من زيادة النشاط الصناعي والتوسع في شحن السيارات الكهربائية. كما يتوقع ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 2% لكل منهما، وذلك بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
1: إلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع. كما أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ استشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارة بمسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة. وكانت غارة إسرائيلية أسفرت عن تدمير مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى. تأتي هذه التطورات بعد نشر مجلس السلام في غزة الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة للسلام في القطاع. مستشفى شهداء الأقصى ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، وكذلك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نرصد ابتداء التطورات الميدانية معك أشرف.
2: ودعنا نبدأ محمد بالتطور العاجل الذي حدث قبل قليل فقط، حيث الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي حلقت على علو منخفض قبل دقائق معدودة هنا في أجواء مدينة دير البلح نفذت غارة جوية على منطقة المحطة، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني قبل قليل وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وعدد أيضا من الجرحى تم إدخالهم على وجه السرعة لأقسام العناية المركزة وأقسام غرف العمليات نظرا لخطورة حالة الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى جراء هذه الغارة التي حدثت فقط قبل قليل. بالإضافة إلى ذلك أيضا سبقت هذه الغارة غارة جوية أخرى على منطقة الشيخ رضوان في شمال مدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية أيضا تجمع للمواطنين هناك، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. بذلك خلال الساعة الماضية فقط ترتفع حصيلة الشهداء بحسب مصادر في مستشفيات غزة إلى 3 شهداء وأكثر من 10 من الجرحى وصلوا تباعا لمستشفى الشفاء ومستشفى الأقصى في دير البلح. هذه الغارات حقيقة تأتي على وقع سلسلة غارات عنيفة وتصعيد إسرائيلي غير مسبوق في القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. وحيث نتواجد أيضا هنا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى نرصد وإياكم حجم الدمار الكبير الذي خلفته الغارة الإسرائيلية الكبيرة على مستودع للأدوية هنا في هذه المنطقة الخلفية لمستشفى شهداء الأقصى. هو مستودع رئيسي وأساسي حقيقة للمستشفى، فيه كميات من الأدوية من المستلزمات الطبية من الحاجيات الأساسية لقسم الاستقبال والطوارئ وحضانة الأطفال وغرف العمليات، بالإضافة للكلى قسم غسيل الكلى، هو يعني حقيقة أدوية رئيسية له. ولكن في المرحلة الحالية هذا المستودع دمر بشكل كامل، وهناك أيضا هنا مستودع آخر تضرر بشكل كبير وقد خرج عن الخدمة والدمار هائل وكبير جدا. وزارة الصحة الفلسطينية ومستشفى شهداء الأقصى تحدث بشكل واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد في المرحلة الحالية استهداف هذا المستودع الرئيسي في المستشفى وتدميره بشكل كامل وتدمير كل ما كان يتواجد بداخل هذا المستشفى. وزارة الصحة قالت بأن الأدوية الموجودة هي أدوية قليلة جدا كانت وخرجت في الوقت الحالي عن الخدمة، وكما تشاهدين هي أتلفت بشكل كامل، هي أدوات صحية لمرضى غسيل الكلى ولأقسام مهمة أخرى في المستشفى. المنظومة الطبية هي منظومة أيضا متهالكة ومدمرة في السابق، وبهذه الغارة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي تعمد إيذاء هذه المنظومة الطبية في الوقت الحالي وإخراجها عن الخدمة. وهكذا قالت وزارة الصحة الفلسطينية وحذرت وطالبت أيضا المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل لمحاولة إنقاذ الوضع الصحي الخطير هنا في القطاع. الناس والجميع حقيقة كانوا يأملون خلال الساعات الماضية أن تكون هناك انفراجات تأتي لغزة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن مسودة اتفاق بين الجانب الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، ولكن حقيقة هذا الإعلان جاء على وقع هذه الغارات الإسرائيلية المتصاعدة والتي دمرت في المقابل أيضا عديد من خيام النزوح هنا في هذه المنطقة. أكثر من 50 خيمة خرجت عن الخدمة ودمرت بشكل كامل في هذا المخيم أيضا الذي فيه

0: اكتظاظ كبير للعائلات الفلسطينية. هناك أيضا مربعات سكنية كبيرة قصفت خلال الساعات الماضية وسط دير البلح ووسط مخيم المغازي وأيضا في مخيم النصيرات وفي منطقة الصفطاوي في مدينة غزة. الدفاع المدني يتحدث بأن العشرات من العائلات الفلسطينية في الوقت الحالي هي نزحت ومهجرة في الشوارع ولا يوجد لها مأوى يأويها في المرحلة الحالية، نظرا لهذا الدمار الكبير الذي خلفته هذه الغارات الجوية الإسرائيلية المتصاعدة على القطاع والتي حقيقة سجلنا فيها عنف وقوة كبيرة جدا في الاستهدافات الإسرائيلية هنا على المربعات السكنية أو حتى على تجمعات المواطنين أو حتى على خيام تأوي نازحين فلسطينيين في المرحلة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة، مراسلنا من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ما الرسائل التي تبعث بها إسرائيل بهذه الاستهدافات منذ صباح اليوم في قطاع غزة وآخرها نصف هذا المستودع الطبي، وذلك بعيد نشر مجلس السلام الوثيقة الخاصة بخارطة الطريق لإنهاء الحرب؟
2: الرسالة الأساسية هي أنها ماضية في عملياتها الحربية ضد الفلسطينيين في غزة بمعزل عما أعلن عن خارطة الطريق بخصوص هذا الاتفاق، وتقول بأنه هو بين حماس وبين الوسطاء وليست هي الطرف فيه حتى هذه الساعة. ما يخشاه الإسرائيليون أن يكون نتنياهو بالفعل قد أعطى موافقة مبدئية للرئيس ترامب على الأقل بخصوص إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة في مرحلة لاحقة، في مقابل موافقة ترامب على استقباله في البيت الأبيض قبل بضعة أيام، وإن كان قد أدخله إلى البيت الأبيض من مدخل الذي يدخل منه الموظفون وليس من مدخل الضيوف، وهو ما رأى فيه إسرائيليون كثر بأنه إهانة متعمدة من الرئيس ترامب الذي يشعر أن نتنياهو قد ضلله في الكثير من المواقف. يضاف إلى ذلك بأن ردات الفعل الجارية تشير إلى أن هناك حالة من الإجماع سواء لدى المعارضة أو حتى داخل حكومة نتنياهو، وإن كان نتنياهو يلتزم الصمت حتى الآن، على أنه إذا كانت خارطة الطريق التي يدور عنها الحديث لا تحقق الأهداف التي تريدها إسرائيل من الحرب وتحديدا نزع سلاح أو تدمير سلاح حماس بالكامل وتفكيك قدراتها وأطرها السلطوية، فإن ذلك سيعتبر فشلا ذريعا. وذهب رئيس هيئة الأركان السابق وأقوى المنافسين لنتنياهو غادي أيزنكوت إلى حد القول بأن امتناع نتنياهو عن إطلاع الإسرائيليين والإعلان عن هذا الاتفاق هو يثير تساؤلات كثيرة حول حقيقته، وربما يكون نتنياهو قد رضخ مجددا لإملاءات الرئيس ترامب، وأن ما يجري بدون مشاركة إسرائيل ويفرض عليها. هذه إحدى المواقف، والمواقف الأخرى جاءت على لسان رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت الذي من ناحيته هو الآخر هاجم الاتفاق وهاجم نتنياهو، وإن كان هذا كله يأتي في سياق حمى الانتخابات التي بدأت تستعر في إسرائيل، إلى أنه واضح بأن هناك من يريد المضي في هذه الحرب حتى من داخل حكومة نتنياهو مثل بن غفير وسفيره في الولايات المتحدة، وجميعهم يحاولون الإشارة إلى أن الاتفاق يجب أن يحقق لإسرائيل أهدافها، أولا نزع سلاح حزب الله ونزع السلاح في قطاع غزة قبل بدء عملية إعادة الإعمار من ناحية، وثانيا أن يكون هناك تجميع سلاح حزب الله وتسليمه قد تم قبل أن يبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات الانسحاب إلى الخط الأصفر الذي تم تحديده في اتفاقية شرم الشيخ في أكتوبر الماضي التي أرست وقف إطلاق النار، والذي لم تلتزم به إسرائيل منذ حينه ولا يبدو أنها ستلتزم فيه هذه المرة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. الآن إلى تطورات الشأن اللبناني ونتابعها في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميلة روعة وجي. إليك روعة.
3: شكرا لك، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نستطلع فيها آخر التطورات في لبنان، حيث قال الرئيس

0: اللبناني جوزيف عون إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. وأضاف عون بمناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يصادف اليوم أن مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا على كامل الحدود الجنوبية وتستلزم بسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لا استعادة لسيادة واستقرار لبنان إلا بانتشار الجيش على كل أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة. معنا من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، إذا ضعنا في صورة المشهد اليوم في الجنوب، هل التفجيرات ما زالت مستمرة؟ وكيف يؤمن الجيش هذه المنطقة التجريبية؟
1: في الواقع روعة، هناك مجالان يتحكمان بالأوضاع هنا في الجنوب اللبناني وبالأوضاع عموما. المجال الأول هو المتعلق بالتطورات الميدانية، ذلك أن التفجيرات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، وآخرها حصلت خلال الساعة الماضية في محيط بلدة دير سريان، في بلدة الطيبة، وأيضا في بلدة طلوسة، بالإضافة طبعا إلى سلسلة التفجيرات الإسرائيلية التي طالت بلدات جنوبية خلال يوم أمس، أكان في كفر تبنيت ودير سريان أيضا. وجاءت هذه التفجيرات بعد التفجيرات الضخمة جدا التي حصلت منتصف ليل الخميس الجمعة في محيط قلعة الشقيف هنا في قضاء النبطية. وهذه الأعمال الإسرائيلية كانت محط إدانة يوم أمس من قبل الرئيس اللبناني، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، الذين أشاروا إلى أن هذا النهج الإسرائيلي يعرقل انتشار الجيش اللبناني، والجيش اللبناني في حقيقة الأمر يواجه صعوبات عدة لناحية انتشاره على المستوى الأمني الميداني وعلى مستوى الخدمات المتوفرة. وأيضا أشار الرؤساء الثلاثة، رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، إلى أن من شأن هذه الأعمال أن تؤثر على اتفاق الإطار وتطبيقه وعلى التفاهمات الحاصلة بشأن الجنوب اللبناني. والموقف الأبرز طبعا كان لحزب الله، الذي انتقد على نحو كبير أداء الحكومة اللبنانية، وقال أن التنازلات التي تقدمها وقدمتها من خلال المفاوضات هي التي تدفع وتشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة التفجيرات. المجال الآخر الذي يتحكم بالأوضاع هنا هو سلسلة المواقف والحراك السياسي والدبلوماسي الذي تظهر وتبلور خلال الساعات الماضية. واليوم لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش اللبناني تحدث الرئيس اللبناني عن أهمية بسط سلطة الدولة لشرعيتها وسيادتها، وأن لا سلاح خارج شرعية الدولة. تحدث أيضا كما استمعنا عن الأداء المطلوب والملقاة على عاتق الجيش اللبناني مع الانسحابات الإسرائيلية وأهمية انتشاره حتى الحدود الدولية. وهذا طبعا يظهر أهمية اتفاق الإطار بالنسبة للبنان وأهمية دور الجيش لناحية تطبيق هذا الاتفاق مع الانسحابات الإسرائيلية. ونذكر تماما أنه قبل يومين قائد الجيش أكد جاهزية الجيش للانتشار في كل المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وكان هناك رفض في مواقف الرئيس اللبناني لكل الحملات التي طالت الجيش اللبناني خلال المرحلة الماضية. كلام رئيس الوزراء أيضا جاء في السياق عينه، وهذا تشديد إضافي على القرارات الحكومية السابقة بشأن حصر السلاح بيد الدولة ومنع طبعا الأسلحة غير النظامية. يضاف طبعا المنشور الذي صدر عن السفارة الأمريكية عن أملها وأمل الولايات المتحدة بدور الجيش اللبناني ودور الحكومة اللبنانية بتعزيز سلطة الدولة وتعزيز شرعية الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى موقف قوات اليونيفيل العاملة هنا في الجنوب اللبناني. وطبعا كل هذا المشهد يأتي قبل يومين أو ثلاثة أيام من جولة تفاوضية جديدة في روما الأسبوع المقبل، ستكون أيضا مهمة ومفصلية بشأن الملف الأمني، وسيحضر دورها وفد لبناني عسكري مفاوض.
0: شكرا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من جنوب لبنان. معنا في استوديو التغطية السيد داود رمال الكاتب والمحلل السياسي، والسيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد رضوان عقيل، المشهد اليوم بين التفجيرات الإسرائيلية وبين الشنطة التي تعدها الدولة اللبنانية لحقيبة المفاوضات الجولة السابعة من المفاوضات، كيف نصف ما تقوم به إسرائيل وما الذي تسعى لفرضه على طاولة المفاوضات؟
2: تحياتي للجميع. المشهد حتى الآن يقول أن الإسرائيليين لا يريدون تطبيق اتفاق

0: الإطار ببنوده التي تم اتفاق عليها تحت المظلة الأمريكية والمفاوضات مع الجانب اللبناني. ما يحصل اليوم في محيط قلعة شقيف، ما يحصل اليوم من تفجيرات متواصلة خصوصا في بلدات جنوب الليطاني من تدمير ومحي لكل البلدات لكل معالم الحياة، يدل أن الإسرائيليين لن يتجاوبوا مع هذا الاتفاق. بالنسبة إلى الوفد اللبناني الذي يستعد للجولة السابعة في روما، الوفد اللبناني بالتأكيد سيؤكد على مسألة أساسية، أن الإسرائيليين لم يتجاوبوا مع في المنطقة التجريبية، دليل ما يحصل في زوتر الشرقية. نحن على مدار 3 أسابيع لم يحصل ما تم الاتفاق عليه، يعني بصعوبة عاد المواطنون إلى بلدتهم. حتى زوتر الغربية المعطيات على الأرض تقول أن الإسرائيليين لن ينسحبوا بكل هذه السهولة ربطا بقلعة شقيف. الأمور تتجه نحو المزيد من التعقيدات، بل أكثر أن أتوقع أن الإسرائيليين سيقدمون كلما اقترب موعد الانتخابات في محاولة احتلال تلة علي الطاهر. هذه التلة تشكل عنصر أساسي واستراتيجي للجيش الإسرائيلي، لأنه في حال إذا تمكن من الوصول إليها وإبعاد حزب الله عنها، هذا الأمر سيؤدي إلى أهمية عند الإسرائيلي في وتحديدا عند بنيامين نتنياهو في عملية المفاوضات. النقطة الأساسية التي سيعمد عليها الإسرائيلي في الجولة المقبلة في روما هو ما يحصل اليوم في غزة، أي بمعنى عندما تعلن حركة حماس عن تسليمها للسلاح وعدم أي سلطة عسكرية لها في القطاع في قطاع غزة، هذا الأمر سيستغله الإسرائيلي، سيقول للجانب اللبناني على حزب الله أن يفعل هذا الأمر، تطبيق الملحق الأمني ضد حزب الله وضد بيئة حزب الله في مكان ما. نحن نتجه إلى روما في وضع صعب، المفاوض اللبناني سيتعب كثيرا أمام الإسرائيلي هذه المرة.
1: سيد داود رمال، ما هي خيارات الدولة اللبنانية أمام يعني هذا المخطط الإسرائيلي الواضح أنه لا يلتزم باتفاق الإطار؟
2: تحياتي لك وللأستاذ رضوان وللمشاهدين. خيارات الدولة اللبنانية هي عمليا الإصرار على تنفيذ صيغة الإطار، وأيضا عدم الانجرار إلى ما يريده الإسرائيلي، خاصة بعد بين هلالين ما يسمى حادثة علي الطاهر، الذي كان يريد نتنياهو أن يستخدم مسألة الجرافي كذريعة لتوسيع اعتداءاته ولتسخين الجو من جديد وللذهاب إلى ضرب أهداف بالعمق. ولكن رغم كل المحاولات التي كل التسريبات الإسرائيلية التي قيلت أنه طائرة مسيرة ضربت هذه الجرافي، تبين أخيرا عبر جهة تحقق ثالثة أنه هذه الجرافي انفجرت فيها عبوة مزروعة سابقا. عمليا قبل أن نقول ماذا يريد لبنان، يعني ماذا ينتظر لبنان من الجولة الثانية في روما، لحد الآن لم تحسم من انعقاد الجلسة الثلاثاء المقبل، لأنه لحد الآن الأمريكي كما في الجلسات السابقة إن كان في الناقورة أو واشنطن أو جلسة روما الأولى، لا زال الأمريكي يمارس ضغطا كبيرا على الجانب الإسرائيلي لجلبه أيضا عنوة إلى روما في الجلسة الثانية، لأنه الإسرائيلي لا يريد التفاوض، لا يريد إتمام هذه الجولة من المفاوضات، ويعتبر الإسرائيلي أن مجرد الجلوس على الطاولة حتى لو لم يقدم شيئا يخسر نتنياهو وفريقه في الانتخابات، مصلحة الإسرائيلي المزيد من التصعيد، المزيد من عمليات التفجير، وإذا تمكن أن يجر حزب الله إلى مواجهة بيكون هذه مصلحته العليا أكثر، الهدف الأعلى. في أجندة لبنانية واضحة لاجتماع روما، التسريع بالبحث في المرحلة الثانية من المناطق النموذجية، سيعيد لبنان تكرار ما سبق وقاله في واشنطن وما سبق وقاله في الجولة الأولى في روما، أنه يريد منطقة تخضع بالكامل للاحتلال الإسرائيلي، وسيعيد طرح الطلب الأساسي الذي يقول أنه يريد مدينة بنت جبال. هل يوافق الإسرائيلي؟ من الآن الإسرائيلي لا يوافق. لماذا يطرح لبنان مدينة بنت جبال؟ هذا الطرح مربوط بسياق له علاقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، عندما زار رئيس ترامب ميشيغان والتقى الجالية اللبنانية، والكل يعلم أن مدينة بنت جبال 90% من سكانها يحملون الجنسية الأمريكية وصوتوا لترامب، وهناك وعد كان أمريكي بوقف الحرب. الآن أعتقد أن هذا الوعد، يعني الكلام الذي يحصل أنه المطالبة بالانسحاب من بنت جبال، هل يحصل هذا الأمر؟ بطبيعة الحال لن يحصل، باعتقادي الجولة روما الثانية

0: ستكون نتائجها غير مشجعة، وعلينا أن نستعين بالصبر والانتظار طيلة هذين الشهرين إلى حين مثل ما قال الأستاذ رضوان انتهاء انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، حينها الأمور ستختلف جذريا.
1: سيد رضوان عقيل، يعني مع كل هذه التعقيدات، انتخابات مصرية في الولايات المتحدة لها تأثيرها أيضا، انتخابات إسرائيلية ولها تأثيرها، الملف الإقليمي، مسار واشنطن، مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، إلى أي مدى يمكنه أن يبقى ناجعا إذا لم يحدث اختراق في بين واشنطن وطهران؟
2: أنا مع هذه الصورة التشاؤمية التي قدمها الزميل داود في هذا الخصوص، لكن بالنسبة إلى لبنان، لبنان لن يتراجع عن هذه المفاوضات. لبنان الرسمي تحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يؤيدان مسار هذه المفاوضات واستمرارها، لأن الإسرائيلي ما يريده بالفعل قطع هذه المفاوضات، لكن بالتأكيد أنه في حال حصولها أفضل من انعدامها، لأن هذا الأمر يحرج الوسيط الأمريكي، يحرج الإسرائيلي، لكن الإسرائيلي سيستعمل كل الوسائل من طهران إلى بنت جبيل إلى أي نقطة في جنوب لبنان بغية تفعيل الحرب، وهو ينتظر سقوط أي جندي إسرائيلي في على أرض الجنوب بغية استغلال هذا الأمر، التوجه نحو علي الطائر والعودة إلى صورة الحرب الفائتة أقله على مستوى الجنوب، علما أن آلة الحرب في الجنوب لم تتوقف. نحن نشهد ليليا هزات أرضية تحصل في الجنوب، ليس في قلعة شقيف، إنما في كل أراضي الجنوب. الإسرائيلي ما يريده في هذا الخصوص اللعب على الخلافات اللبنانية الداخلية، عملية المماطلة في هذه المفاوضات بغية استثمارها من طرف نتنياهو في عملية الانتخابات. أنا أكثر أذهب في حال إذا حصل اشتباك إسرائيلي إيراني، وإذا حصلت سخونة أكثر بين الإيرانيين وبين الأمريكيين، هنا كيف سيتعاطى حزب الله؟ بحسب معلوماتي حزب الله يقول إذا حصل هذا الأمر وكان مفتاح الحرب في يد الإسرائيل، مفتاح الحرب أي بمعنى مواجهة أكبر والعودة إلى الأسابيع الفائتة، فإن حزب الله لن يقف متفرجا إذا حاول الإسرائيلي الاقتراب من تلة علي الطائر، لأن سقوط هذه النقطة تعني بالنسبة للحزب سقوط الجنوب عسكريا، والأمر الذي يفسح أمام الإسرائيلي التوجه إلى مناطق أخرى. نحن بالتأكيد سنشهد في هذه الأيام المقبلة إلى تشرين الأول موعد الانتخابات الإسرائيلية المزيد من المفاجآت العسكرية على الأرض، وفي حال حصول هذا الأمر هذه الأمور كلها ستصب في مصلحة الإسرائيلي الذي سيعمد إلى استغلال أي نقطة في وجه الحزب في وجه الجيش اللبناني. أما بالنسبة إلى الجيش اللبناني ونحن في العيد هذا الجيش وله كل التحية، الجيش يقوم بالواجبات المطلوبة منه، لكن الإسرائيلي سيقول في حال إذا لم ينفذ الجيش اللبناني هذا سيطرحه الإسرائيلي على طاولة روما في الجلسة المقبلة، إذا لم ينفذ الجيش اللبناني ما هو المطلوب منه بالملحق الأمني حيال كوادر حزب الله، حيال أبناء حزب الله في هذه المنطقة، هذا يعني إعلان الوفاة لاتفاق الإطار، وهذا ما يريده الإسرائيلي بالفعل. الأمر الذي يمكنه أكثر من ممارسة ذرائعه، وهو لا يحتاج إلى ذرائع بدليل ما يفعله من تخريب ومن عملية إجرام. نقطة أتوقف عند قلعة شقيف، للأسف وأقول أنتقل إلى موضوع آخر، هناك تقصير لبناني، هذه القلعة ليست ملك حزب الله ولا الطائفة الشيعية، هي تراث للبنانيين، هي من المعالم التاريخية والأثرية في لبنان، نحن نتفرج على تفتيتها، وزارة الخارجية لم تقوم بالواجبات المطلوبة منها، البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج نائمة، على الأقل نرفع الصوت، علما أن وزير الثقافة غسان سلامي قام بالواجبات المطلوبة منه، على الأقل لنتوحد لإبقاء قلعة شقيف على حالها وعدم تدميرها مثل بقية بلدات الجنوب.
1: سيد داود رمال، يعني مع وسط كل هذه التعقيدات ووسط طول الحرب التي تقرع بصوت عالي من الجانب الإسرائيلي، الدولة اللبنانية كان لها العديد من التحركات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، هناك وفد قطري وهناك وفد سعودي يلتقي اليوم بالسلطة الرسمية، ما هي الأبواب الدبلوماسية التي تسعى الدولة اللبنانية لفتحها في الوقت الحالي؟
0: عمليا لبنان يقول، قالها للأمريكي ويقولها للأشقاء أيضا، المطلوب من لبنان الكثير ولا يقدم له أي شيء، وتحديدا على مستوى الجيش اللبناني كان ينتظر أن تتم الدعوة إلى مؤتمر لدعم الجيش وأن تستضيفه إحدى العواصم العربية، لأنه في فيتو إسرائيلي أمريكي على باريس. طيب لحد الآن ونحن اليوم في عيد الجيش، وكل البيانات اللي عم تسمعيها وعم بتشوفيها من دبلوماسيين وسفارات ومن مسؤولين رسميين يراهنون على الجيش، وأنه الجيش هو الذي سيقوم بالمهمة في منطقة الجنوب حتى الحدود الدولية. ما هي

0: القدرات التي قدمت للجيش اللبناني ليقوم بمهمته صفر قدرات، لم يقدم له شيء. لازلنا ننتظر ترجمة البند الأساسي في صيغة الإطار، وهي دعم الجيش اللبناني من خلال مؤتمر وعد لبنان أن يكون مؤتمر نوعيا على مستوى الأموال التي ستقدم للجيش، على مستوى التسليح وعلى مستوى العتاد. لبنان عمليا أيضا بالحراك الدبلوماسي يحاول تأمين مظلة عربية ودولية لكبح جماح يعني العدوانية الإسرائيلية اتجاه لبنان. وأيضا يريد لبنان بمرحلة التسويات القادمة التي هي حتمية بعد شهرين، التسويات التي هي حتمية، أن لا يكون على الهامش، يعني أن لا يكون ورقة على الطاولة، أن يكون هو جاهز على الطاولة. وهذا هو السبب الأساسي الذي دفعت لأجله السلطة السياسية في لبنان المؤسسات الدستورية للتأكيد على مسار واشنطن، بحيث عندما تركب الطاولة لاحقا طاولة على مستوى الإقليم يكون لبنان جالسا إلى هذه الطاولة، لا يكون ورقة على هذه الطاولة.
1: شكرا لك سيد داود رمال وسيد رضوان عقيل، شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة. عودة إلى الدوحة واستوديو التغطية المستمرة.
2: شكرا لك روعة. إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أعلن حاكم مقاطعة كييف مقتل 9 أشخاص في قصف روسي استهدف أحياء سكنية وسط العاصمة. في الأثناء قالت قيادة الأركان الأوكرانية إنها نفذت ضربات على مستودع للمسيرات البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم، واستهدفت مركزا لقيادة استخبارات أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول. في المقابل أفاد حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بمقتل شخص في هجوم أوكراني بالمسيرات على المدينة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة على منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكرية الأوكرانية في كييف وضواحيها. هذه المستجدات الميدانية نرصدها مع مراسلينا من كييف عمر الحاج ومن موسكو أمين درغامي. أهلا بكم، نبدأ معك عمر، ماذا في آخر المستجدات؟
3: المستجدات تشير إلى أن هجمات أخرى تتعرض لها مقاطعات أوكرانية، وخاصة في الجنوب، بينما لا تزال العاصمة بفرق طوارئها تحاول رفع الأنقاض عن هذا الهجوم الكبير الذي لم يفصله إلا يوم واحد فقط من هجوم آخر سقط فيه قتلى وجرحى في المقاطعة في كييف وأيضا في مقاطعات أخرى. الهجمات الأخيرة التي نفذت قبل ساعتين تقريبا وقعت على المناطق الجنوبية وتحديدا على موانئ البلاد ميكولايف، إضافة إلى مقاطعة أوديسا. وفقا لما أفادت به السلطات المحلية هناك، تعرضت لهجوم سواء على الأحياء السكنية أو حتى على الموانئ في كلا المنطقتين، وهذه الموانئ بالمناسبة مغلقة بحكم القوة وفقا لما تقول السلطات الأوكرانية نتيجة الهجمات التي تشنها بشكل ممنهج السلطات الروسية على الموانئ وأيضا على المنشآت البنية التحتية، إضافة إلى هجمات على السفن التي تحاول أن ترسو في تلك المرافق. حصيلة القتلى ما تزال عند 9 قتلى في كييف وحدها، إضافة إلى 35 جريحا بعضهم في حالة خطرة، وسط هذه المرة بوح بعجز إن صح القول جاء على لسان الرئيس زيلينسكي الذي قال إن بلاده عجزت عن التصدي لهذه الصواريخ وأسقطت صاروخا واحدا من أصل 35 صاروخا، منها 27 صاروخا باليستي. الهجمات أيضا وقعت على، بالإضافة إلى المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية على الأقل من وجهة النظر الأوكرانية، إضافة إلى بعثات دبلوماسية وعلى رأسها سفارة ليثوانيا التي تضررت نتيجة الهجوم. وهناك نشاط على المستوى الدبلوماسي الأوكراني لحث الحلفاء، وإن لم يقل هذا العزم أو لم يتراجع العزم الأوكراني عن حث حلفاء أوكرانيا على تزويدها بصواريخ باتريوت ومنظومات الدفاع الجوي للتصدي لهذه الهجمات التي كما ذكرت هي الثانية خلال 24 ساعة. سبقتها هجمات ب74 صاروخا، قال الرئيس زيلينسكي في وقتها إن جل تلك الصواريخ التي سقطت في الهجوم السابق باليستية. نتحدث بعجالة عن أنواع هذه الصواريخ، على رأسها زيركون، هذا الصاروخ الذي تبلغ سرعته 9 أماخ أو 11,000 كيلومتر. عدة صواريخ أطلقت باتجاه العاصمة، إضافة إلى صواريخ باليستية من طراز إس 400 وأخرى مضادة لمنظومات الرادار.
2: عمر، في الوقت نفسه يطرح تساؤل عن أفق لتفاهمات أو لحل سياسي يطرح ربما في كييف لهذه الأزمة، أم أن التصعيد هو سيد الموقف؟
3: على ما يبدو محمد أن هناك نوعا من الضغط الآن على أوكرانيا، خاصة بهذه الهجمات وبهذه الوتيرة المتصاعدة. زيلينسكي قال بشكل صريح في زيارته ولقائه مع بعض وسائل الإعلام في الولايات المتحدة أن هناك مسعى للتفاهم، حتى أنه سئل عن جزيرة القرم بالتحديد التي لم تلبث أوكرانيا من ترديد أنها أرض أوكرانية، قال ربما نتحدث، ربما يطرح هذا على الطاولة. سيناريو الضغط الذي يتحدث عنه بعجالة هو أن أوكرانيا قد تدفع إلى جولة مفاوضات في هذا الضغط الكبير الذي يفرض عليها. أوكرانيا كانت قد نفذت سياسة منذ شهرين تقريبا بضرب منشآت البنية التحتية وأيضا خزانات الوقود ومصافي النفط في روسيا لخلق أزمة. هذه المرة روسية تدفع روسيا للتفاوض مرة أخرى، ولكن يبدو أن الأمر بات معكوسا الآن.
2: عمر الحاج مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك. إلى موسكو نرصد الموقف مع أمين درغامي. إليك أمين.
4: تصاعد في نسق الهجمات الروسية على العمق الأوكراني وتحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها يلحظ في الآونة الأخيرة. تصاعد هذه الهجمات ربما يفسر هنا في روسيا على أنه استغلال لضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية من جهة، وعلى ما يبدو محاولة من جهة أخرى إلى زيادة الضغط العسكري وأيضا السياسي والاقتصادي على أوكرانيا بشكل واضح من قبل روسيا. وزارة الدفاع الروسية اليوم أصدرت بيانين، الأول تحدثت فيه على أن قواتها شنت هجوما واسعا مكثفا بأسلحة عالية الدقة، كما قالت بعيدة المدى، أطلقت من البحر والجو والأرض والبر على منشآت في كييف ومحيطها. البيان الثاني فصل تحديدا تلك المواقع التي يجري الحديث عن استهدافها، أي بنك أهداف الضربة الليلية. أمس قالت وزارة الدفاع بأن الأمر يتعلق بمنشآت ضمن مجمع الصناعة العسكرية الأوكرانية، 4 مصانع داخل كييف تقوم بتصنيع قطع الغيار وبعض الأجزاء، الصواريخ كان نيبتون وأيضا صواريخ جروم الأوكرانية، إضافة إلى المسيرات متوسطة وبعيدة المدى، إضافة إلى مجمع لوجستي في فيشنوفي في مقاطعة كييف، قالت بأن يتم فيه تخزين وتجميع الطائرات المسيرة. ذات البيان أكد أيضا على أن الهجوم الروسي أمس طال منشآت للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية، إضافة إلى سفينتين في ميناء أوديسا على البحر الأسود وسفينة في ميناء تشورنومورسك أيضا على البحر الأسود. ذات البيان أيضا أكد على أن الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما أوكرانيا واسعا بالمسيرات على العمق الروسي وفوق البحر الأسود وبحر أزوف، الحديث عن أكثر من 270 مسيرة. عمدة موسكو أيضا تحدث الليلة الماضية عن إسقاط 4 مسيرات كانت باتجاه موسكو، والسلطات الروسية في زاباروجيا أكدت مقتل شخص في هجوم أوكراني على حافلة، والسلطات الروسية أيضا في جزيرة القرم تحدثت عن مقتل شخص في هجوم بالمسيرات على مدينة سيفاستوبول.
2: أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. إلى مستجدات الأوضاع في مدينة سبتة، حيث أعلن وزير الداخلية الإسباني ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في المدينة إلى 67، محملا ما سماها منظمات التهريب المسؤولية عن ذلك، وأضاف أن ما شهدته سبتة كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة إسبانيا. كما أكد أن من دخلوا إلى سبتة بطريقة غير نظامية لن يحصلوا أبدا على تسوية قانونية. على الجانب المغربي، أفاد مراسل الجزيرة بعودة عكسية لآلاف المهاجرين من سبتة إلى مدينة الفنيدق شمالي المغرب بعد معاناتهم.

0: من الجوع والعطش خلال الأيام الماضية. هذه صور مباشرة نرصدها من سبتة لاستمرار ترحيل أولئك الذين عبروا الحدود بطريقة غير نظامية كما تحدث الجانب الإسباني. معنا من مدينة الفنيدق شمال المغرب مراسل الجزيرة المختار العبلاوي، نرصد معك آخر التفاصيل والمستجدات حيال هذه المستجدات المختار العبلاوي.
1: نعم، ربما لحد الآن فالحدث الأبرز هنا في المنطقة الفاصلة بين سبتة ومدينة الفنيدق هو توافد المهاجرين المغاربة الذين ذهبوا إلى سبتة في محاولة للهجرة غير النظامية خلال الأيام الماضية. هؤلاء الشباب لا يزالون يصلون خلال الساعات الماضية ربما منذ يوم ونصف، وهم بدأوا في الوصول تباعا إلى هذا السياج الفاصل بين سبتة والفنيدق بعد أن عانوا خلال الأيام الماضية بالفعل من الجوع والعطش نتيجة إغلاق المحلات التجارية في مدينة سبتة في موجة غير مسبوقة منذ سنوات. ربما هذه الموجة بحسب مراقبين هي أكبر موجة منذ عام 2021، ولربما هي الأكبر بالنظر إلى أن عدد الذين ذهبوا أو دخلوا مدينة سبتة تقريبا وصلوا وفق الأرقام والمعطيات الرسمية إسبانيا أكثر من 60,000 شخص. هنا نشاهد أيضا هذا الشاطئ، ومن خلال هذا الشاطئ كانت هناك محاولات للهجرة خلال الأيام الماضية حيث عبر هؤلاء بالآلاف سباحة هذا الشاطئ وصولا إلى مدينة سبتة المغربية الخاضعة للسيطرة الإسبانية. نعم. قوات الأمن المغربية
0: كان هناك تصريح لوزير الداخلية الإسباني يحمل المسؤولية لما سماها منظمات التهريب بأنها هي المسؤولة عن هذه الأحداث. ماذا في تفاصيلها وكيف يبدو الموقف من الجانب المغاربي؟
1: هو لحد الآن لا توجد أجوبة واضحة للعديد من الأسئلة، لأنه في العادة محاولات الهجرة غير النظامية تكون بشكل فردي، ربما جماعات قليلة، وتكون بشكل سري، ولربما هذا هو الأصل في التسمية الهجرة السرية. لكن الآن وما شهدناه خلال هذه الموجة، موجة بالآلاف، حوالي 50,000 شخص أو 60,000 شخص هاجروا بشكل علني و بقوة من خلال هذا المعبر هنا من سبتة، من الفنيدق إلى سبتة، وكانت عملية معلنة. من أهم الأسباب في انتشار هذه العملية وهذه الموجة هي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات تقول بأن سبتة تفتح أبوابها وبأن هناك إمكانية للهجرة، وهذا ما دفع هذه الآلاف إلى الهجرة خلال الأيام الماضية. وفي هذا السياق في غياب أيضا أي بيان أو تصريح للسلطات المغربية، لحد الآن لا يوجد هناك أي تصريح رسمي مغربي يعلق على هذه التطورات. لكن خلال الساعات الماضية كان هناك أول تصريح سياسي صدر من حزب، هو حزب التقدم والاشتراكية، الذي عاب على الحكومة أولا صمتها طيلة الأيام الماضية، وقال إن ما شهده المغرب خلال الأيام الماضية كان نتيجة السياسات الحكومية، ودعا إلى التحرك ومعالجة هذه الإشكاليات، وأن هذه الاحتجاجات وما رافقها سابقا في السابق من احتجاجات كما هو الحال في جيل زاد هي نتيجة ما يعانيه المغاربة الذين قال حزب التقدم والاشتراكية إنهم يبحثون عن الكرامة. خلال الساعات الماضية كانت هناك مواجهات قوية بين قوات الأمن المغربية وبين المتظاهرين، وهو ما أدى
0: المختار العبلاوي. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من مدينة الفنيدق شمالي المغرب المختار العبلاوي. هذه التغطية مستمرة معكم ويكملها عبد السلام فارح. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك محمد. هذه التغطية متواصلة مشاهدينا، نتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، نلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. وقد نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وتيرة

0: إدارة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وإن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب في إيران. اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني الولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. وكان الحرس الثوري قال إنه استهدف ناقلتين نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي. من جهتها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليما بسلطنة عمان. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية، وقالت الخارجية الكويتية إنها تدين بشدة استمرار العدوان الإيراني واستهدافه منشآت حيوية في انتهاك لسيادة البلاد. في غزة، وبعد يوم من نشر مجلس السلام الخاص بغزة خارطة الطريق بشأن استكمال اتفاق وقف الحرب في القطاع، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح صباح اليوم. وكان مراسل الجزيرة قال إن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. نتابع هذه التطورات مع مراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي، ومن طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما، وأيضا سيكون معنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. نبدأ من واشنطن مع إيهاب العبسي وآخر التفاصيل.
1: نعم، آخر التفاصيل عبد السلام هو الحديث عن تصعيد عسكري أمريكي. قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN بأن الجيش الأمريكي يدرس شن ضربة على إيران خلال اليومين المقبلين بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وأن القيادة المركزية الأمريكية قامت بالفعل بالاستعداد من خلال تجهيز القوات، وأنها كانت قد بالفعل وضعت خطط ربما لحملة عسكرية تستمر أسبوعين تستهدف خلالها قواعد الصواريخ الباليستية الإيرانية، وكذلك ربما منشأة جبل الفأس في إيران، وهي المنشأة التي يعتقد بأنها موقع نووي إيراني بحسب ما يقول المسؤولون الأمريكيون. الرئيس دونالد ترامب بالأمس هدد بضرب إيران بقوة، وقال إن الولايات المتحدة ستقوم بذلك الأمر بعدما أعرب عن استيائه من المفاوضات مع الجانب الإيراني، واتهم إيران بعدم النزاهة بعد توقيع مذكرة التفاهم والمماطلة في أي مفاوضات. أيضا وفق ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية هنا بأنه هناك أيضا خطط ربما لضرب مواقع محطات الكهرباء والطاقة ومصافي النفط في إيران، لكن يقول المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه الضربات بعد، وأنه تمت مناقشة هذه الضربات مع الجانب الإسرائيلي. ربما تشارك إسرائيل في ضربة مشتركة مع قوات الأمريكية على منشآت النفط في إيران، لكن أيضا يؤكد المسؤولون الأمريكيون بأن الرئيس دونالد ترامب يرفض إرسال قوات برية إلى إيران، ومن ثم فالحديث هنا أيضا عن حملة جوية مكثفة. ويأتي ذلك بعدما تبين للبيت الأبيض بحسب المسؤولين بأنه الجانب الإيراني يريد المماطلة في المفاوضات، ربما اعتقادا من الإيرانيين بأن الرئيس دونالد ترامب سيخضع للضغوط الداخلية هنا في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفية، ومن ثم يتراجع في هذه الحرب. وأيضا اعتقد البيت الأبيض بأن الضربات السابقة المحدودة من القوات الأمريكية بحسب وصف المسؤولين الأمريكيين تقوم باستنزاف القدرات الصاروخية الدفاعية الأمريكية بعد أيضا ضربات مماثلة من الجانب الإيراني، ومن ثم الحديث هنا ربما عن تصعيد باستهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون بأن الرئيس دونالد ترامب يريد من هذه الضربة إجبار الإيرانيين على الوصول إلى التفاوض، أو التفاوض للوصول إلى اتفاق يرضي الرئيس الأمريكي، الذي أكد بالأمس مرة أخرى بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أيضا في التفاصيل يقول مسؤول أمريكي لشبكة CNN أنه ليس هناك أي بوادر عن ربما استئناف محادثات مباشرة مع إيران في الوقت القريب. ويتحدث أيضا مسؤولون من أن الرئيس استقبل خلال الأسبوع الماضي رسائل متناقضة، أولا رسائل من الحلفاء في منطقة الخليج يريدون خفض التصعيد وإنهاء هذه الحرب، وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال أن الحلفاء في منطقة الخليج أعربوا عن استيائهم من عدم ظهور أي بوادر أو أي خطط واضحة للرئيس في هذه الحرب. وأيضا كشفت سي إن

0: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع الرئيس دونالد ترامب خيارات التصعيد العسكري مع إيران، وأنه شكك في أي مسار دبلوماسي، وبالتالي الرئيس هنا أمام مطالب من الحلفاء في الخليج بوقف هذه الحرب وخفض التصعيد، وأيضا يبدو أن نتنياهو يريد مرة أخرى التصعيد مع إيران بمشاركة من القوات الأمريكية بالتأكيد. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. نذهب إلى طهران مع عمر هواش، وربما آخر المواقف الإيرانية المتعلقة بالتهديدات الأمريكية والوضع في مضيق هرمز.
2: نعم عبد السلام، خلال الفترة الماضية كنا نلاحظ أن الجانبين الإيراني والأمريكي كانا يتبادلان الضربات، لكن تلك الضربات كانت توصف بالمحدودة والمنضبطة بين الطرفين. لكن الآن ومع التهديدات الأمريكية بتوسيع نطاق الحرب وتوجيه ضربات أقوى وربما استهداف منشآت الطاقة في إيران، هذا الأمر يوصف على أنه محاولة لتوسيع دائرة الصراع. هذا بالتأكيد ما قاله قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة الإيرانية، الذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع وبوتيرة متسارعة باتجاه اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وأضاف أن هذا الأمر يرمي إلى زيادة الهيمنة الأمريكية على المنطقة وتعزيز الأمن في إسرائيل بحسب تعبيره. لكنه في ذات البيان وجه تحذيرا إلى دول المنطقة، قال إنه في حال تعاونت دول المنطقة مع أي هجمات أمريكية واسعة فإن هذه الدول سوف تحترق في نيران الحرب بحسب تعبيره، وهذه إشارة واضحة إلى احتمال استهداف المنشآت الحيوية المتمثلة بالطاقة والغاز والكهرباء في إيران نظرا للتهديدات الأمريكية. يضيف أيضا قائد مقر خاتم الأنبياء أن واشنطن لا يهمها مقدرات دول المنطقة ولا ثرواتها، وإنها تستغل هذه الدول لأجل التصعيد مع إيران، وأن المهم لأمريكا فقط هو الأمن الإسرائيلي وليس أمن دول المنطقة. على نفس الصعيد يتحدث مسؤول أمني لوكالة أنباء تسنيم، حيث يقول إن أي تنفيذ لتهديدات أمريكية إسرائيلية باستهداف المنشآت الحيوية في إيران إنما هو سيكون ضربا من الجنون والحماقة بحسب تعبيره، مؤكدا أن لدى القوات المسلحة الإيرانية خطط شاملة للرد على هكذا استهدافات. وعلينا أن نتذكر التصريح الشهير الذي أدلى به سابقا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، عندما قال إنه لن يتم تصدير أي نقطة أي قطرة غاز أو نفط أو سماد كيميائي من المنطقة في حال منعت إيران من تصدير نفطها، وإنه إما أن يكون تصدير النفط للجميع أو لا أحد، وأن الأمن ينبغي أن يكون للجميع أو أن لا أحد في المنطقة سوف ينعم بالأمن. هناك يبدو حالة من الجدية تتعامل معها طهران حيال هذه التهديدات الجديدة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت اليوم إن العدو يسعى عبر استهداف منشآت الغاز والنفط ليس إلى الإضرار بمنشآت اقتصادية فحسب، بل إلى خلق حالة من البلبلة والقلق لدى الشارع الإيراني، مؤكدة أن أمن الطاقة في إيران هو جزء من الأمن القومي الإيراني وأحد أهم ركائز صمود الدولة، حتى أنها دعت المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك الطاقة خلال هذه الفترة، لأنها قالت أن ذلك يمكن أن يكون جزءا من عملية الدفاع الوطني في مواجهة مناصفته بالعدو وحالة من الصمود في هذه الحرب التي قالت إنها لا تزال مستمرة. هذا التصعيد بطبيعة الحال مرده هو التصعيد الذي شهدناه خلال يوم أمس في مضيق هرمز، عندما استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينتين أو ناقلتين نفط قال إنهما مخالفتين وكانتا تحاولان العبور من ممرات وصفها بغير الآمنة، وهذا تأكيد من قبل الحرس على أنه لا يزال يغلق المضيق ويسيطر عليه ويتحكم به بحسب بيانه الصادر يوم أمس، محذرا السفن والشركات شركات التأمين والشحن بأن لا تستمع لبيانات القيادة المركزية الأمريكية حول حركة الملاحة في المضيق. هذا أيضا مضيق هرمز هو كان مصب تركيز خلال الاتصالات الدبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لا سيما مع نظيره البريطاني ونظيره الهندي، حيث كان قد أكد بأن ما يجري في مضيق هرمز هو

0: ترده للولايات المتحدة الأمريكية هي السبب، وأن هي من انتهكت مذكرة التفاهم لا سيما البند الخاص بالمضيق وليست إيران بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن إيران مهتمة بإجراء مشاورات مع سلطنة عمان الدولة المطلة على المضيق من الناحية الجنوبية، وأنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بذلك. مضيق هرمز أيضا هو على طاولة البرلمان الإيراني، لجنة الأمن والسياسة الخارجية بدأت بدراسة مقترح لأجل سن قانون في مضيق هرمز يرمي إلى فرض السيادة على المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان والتشاور مع دول
1: المنطقة. عن هذه النقطة، لأن وكالة فارس تقول إنه بدأ بالفعل ما ذكرته عمر، إذن لجنة الأمن القومي بدأت بمراجعة خطة إدارة مضيق هرمز، إذا أردنا أن نضع هذه الخطوة في السياق العام وارتباط المضيق الآن بالأمن القومي كما يقال في إيران، ما الذي يفهم؟
0: نعم عبد السلام، منذ بداية الحرب وإعلان إيران إغلاق المضيق وصلت إلى البرلمان، إلى لجنة الرئاسة، نحو 12 مشروع قانون لأجل التصويت عليه وسنه حول إدارة المضيق. هذه المشاريع الكثيرة تتلاقى عند عدة نقاط، أهمها أن إيران تريد فرض سيادتها على المضيق بالتعاون مع دول المنطقة، أن تمنع الدول المعادية أمريكا وإسرائيل من العبور من المنطقة لا سيما الأسلحة والسفن العسكرية. أيضا تتلاقى هذه المقترحات مع أخذ الرسوم أو التكلفة جراء الخدمات التي تقدمها طهران في المضيق. هناك إصرار إيراني في الواقع على أن يكون لديها سيطرة وسيادة على المضيق لأنها تدرك أهميته. نرصد دائما تصريحات للمسؤولين الإيرانيين بأن المضيق خلال فترة الحرب حقق الكثير من المنجزات الاستراتيجية لإيران. مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر كان قد قال إن إحكام سيطرة إيران على المضيق لن يحقق أو سيؤدي إلى عدم تحقيق واشنطن أهدافها في المنطقة، حتى أن الجيش الإيراني كان قد قال في إحدى تصريحات المتحدث به أن مواصلة إيران سيطرتها على المضيق سيؤدي إلى طرد القوات الأمريكية في المنطقة مستقبلا. لذلك هناك إصرار إيراني حاليا على السيطرة على المضيق لأنه أحد أوراق القوة الآن بيد الإيرانيين، وهو أحد أوراق القوة أيضا في حال تم تجدد واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الآن مركز ثقل الخلاف بين الطرفين. نعرف أنهما توصلا إلى مذكرة تفاهم إسلاماباد نصت على أهم ما جاء فيها حول مسألة مضيق هرمز، لكن عندما كان هناك تفسيرات مختلفة بين طهران وواشنطن لفحوى هذا البند بدأ التصعيد العسكري بينهما. لذلك أي اتفاق أو أي حل في مضيق هرمز يمكن القول أنه سوف يؤدي إلى التهدئة بين واشنطن وطهران، لكن التصعيد المستمر في مضيق هرمز وهذا ما شاهدناه يوم أمس أدى إلى حالة التصعيد في التصريحات حتى اللحظة بين الطرفين، ويمكن أن يؤدي هذا أيضا إلى تصعيد عسكري على أرض الواقع.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد سعيد، يتابع البيانات الرسمية المتعلقة بالهجمات الإيرانية الأخيرة على الكويت.
2: بالفعل عبد السلام، يبدو أن هذا هو الجهد أو الدعم الدبلوماسي والذي جاء عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية قبل قليل بعد الجهد العسكري الذي أيضا قامت به القوات المسلحة هنا في الكويت من خلال تعاملها مع أهداف معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي فجر هذا اليوم. بيان الخارجية الكويتية الذي صدر قبل دقائق بالتأكيد أدانا أو أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الاعتداءات المستمرة والمتواصلة من إيران على البلاد، وأيضا ذكر بأن الاستهداف اليوم الذي طال يعني منشأة حكومية في شمال البلاد لم يحدد ماهية هذه المنشأة وكيفية أو إذا ما كان أيضا هناك أضرار أصيبت بمبانيها أو إذا كان هناك إصابات بشرية، لم يذكر سوى أن هو تعرض هذه المنشأة لاستهدافات، لكن يبدو أن هذا الاستهداف الذي جاء للمنشأة عبارة عن سقوط شظايا نتيجة التعامل منظومة الدفاع الجوي مع هذه الطائرات المسيرة اليوم الذي الفجر هذا اليوم تم اقتحام مجال الجو بطائرات مسيرة وفقا لبيان الجيش الكويتي، والذي حمل الرقم 82، وهو البيان الثاني للجيش الكويتي بعد بيان أولي يعني ذكر بأن الكويت كانت تتعامل أو منظمة الدفاع الجوي كانت تتعامل مع أهداف جوية وحددها عبارة عن طائرات مسيرة. ثم جاء البيان الثاني للجيش الكويتي والذي كشف عن أن هذا الاعتداء كان عبارة عن استهداف لمنشأة حكومية في شمال الكويت في جزيرة بوبيان، وأيضا هذا الاستهداف نتيجة سقوط الشظايا في تعامل الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية. كان هناك سقوط تعرضت له أيضا آليات مدنية تابعة أيضا لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان في شمال البلاد. لم يكن هناك إصابات بشرية حقيقة، كان اقتصر هذا الاستهداف فقط على الأضرار المادية. الخارجية الكويتية في بيانها أكدت على حق الكويت حقيقة على الاحتفاظ دائما بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها وتصون لها سيادتها وأيضا سلامة مواطنيها ومقيمينها. وأيضا دائما ما تؤكد الكويت بأن هذه الاستهداف المتواصلة والمستمرة على البلاد من قبل إيران إنما تعكس نهج عدائي ممنهج تجاه الكويت، وبالتالي هذا لا يمكن تبريره ولا يمكن قبوله هذا الاعتداء المستمر. بالفعل نحن الآن عبد السلام في اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تعرض الكويت لاستهدافات مستمرة باتجاه إيران. يوم أمس أيضا تعرضت منشأة أيضا حكومية ومنشآت عسكرية وحيوية أيضا تعرضت لاستهدافات يوم أمس بطائرات مسيرة من قبل إيران. يوم أمس الأول أيضا كان هناك استهداف لمنشأة لشركة صينية تعرض أحد مبانيها إلى أضرار جسيمة، وكان هناك أيضا قتيل لأحد العاملين في تلك الشركة الصينية. قبل ذلك في الشهر الماضي يعني نتحدث عن في غضون 23 يوما هذا هو الاستهداف 17 حقيقة للبلاد، ما يعني بالفعل هناك نهج ممنهج كما يأتي دائما في بيان وزارة الخارجية وكذلك مجلس الوزراء الكويتي بأن هناك يعني نهج عدائي تجاه الكويت وممنهج بالفعل من خلال ما يتم رصده من هذه الأمور أو هذه الاستهدافات. توقفت نعم. حقيقة عادة الجيش الكويتي ما يذكر دائما أعداد هذه الطائرات المسيرة، لكن توقفت هذه الأعداد في البيانات الأخيرة للجيش الكويتي، لكن نستطيع أن نؤكد بأن تجاوزت 1500 هدف جوي موزعة ما بين صواريخ وطائرات مسيرة تم استهداف البلاد بها منذ بداية هذا الحرب 28 من شهر فبراير الماضي.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي على كل هذه الإيضاحات. إلى العراق الآن، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع حريق في مصفاة نفط تقع في قرية برداود التابعة لناحية شمشاك أو شمامك جنوب غربي أربيل، ما أدى إلى توقف عملياتها. وبحسب المصادر اندلع الحريق في مرافق لتخزين الوقود داخل المصفاة، ولم تصدر السلطات في إقليم كردستان حتى الآن بيانا يوضح أسباب الحريق أو حجم الأضرار. معنا في المتابعة من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل، أهلا بك ميلاد، ما الذي ترصدونه؟
3: نعم، يعني حتى هذه اللحظة هو فقط خبر لحريق عند منطقة بير داود لخزان وقود. طبعا نتحدث هنا عن منطقة مصفات للنفط هي في قرب شمامك، وطبعا هذه المنطقة تقع جنوب غرب أربيل، لكن حتى هذه اللحظة لم يعرف سبب هذا الحريق، بإضافة إلى أن السلطات في إقليم كردستان العراق لم تصدر أي بيان أو تعليق حول أسباب هذا الحريق. طبعا خلال يعني نتحدث عن أكثر من تقريبا 36 ساعة المنطقة كان هنالك قد شهدت عمليات إطلاق مسيرات باتجاه مواقع لأحزاب معارضة إيرانية، وطبعا كان بدأت خلال ليلة يوم الأمس والصباح يوم أمس أيضا، واليوم هنالك حريق في هذه المصفات دون أو خزان للوقود في هذه المصفات دون معرفة أسباب هذا الحريق حتى اللحظة. وأيضا كما ذكرت يعني الحكومة هنا في الإقليم في إقليم كردستان العراق لم تصدر أي بيان حول أسباب اندلاع هذا الحريق. نعم،
1: سنحاول أن نتابع معك أي تطورات أو تصريحات رسمية بخصوص ما حدث. شكرا جزيلا لك من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. هذا وكانت غارة إسرائيلية أسفرت عن تدمير مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية.

0: غزة. أهلا بك معنا دكتور منير. ما الذي رصدتموه حتى الآن من آثار الاستهداف الأخير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع السابقة يستهدف المربعات السكنية في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. بالأمس كان قد استهدف مبنى مكون من 5 طوابق وأخرج الناس وناموا الناس بالعراء. العديد من الأسر الفلسطينية باتت هذه الليلة في العراء بسبب هذا الاستهداف، واستهدافات في جميع مناطق قطاع غزة بما فيها مستشفى شهداء الأقصى الذي كان هو يعتبر مخزون استراتيجي لوزارة الصحة في المستودعات الموجودة لديه. فمعظم مخزون الوزارة يكون في مستشفى شهداء الأقصى، كون هذا المستشفى منذ بداية الحرب كان يعمل أكثر من 600,000 مواطن ونازح في هذه المنطقة، منطقة الوسطى كان يغطيها مستشفى شهداء الأقصى. الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة كبيرة باستهدافه المباشر والممنهج لمخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى. أيضا القوة التدميرية التي استخدمها الاحتلال لمحو مخزنين كاملين من أصل 4 مخازن في المكان المستهدف ألحق أضرار الحقيقة في المواطنين وأيضا في الخيام، أضرار كبيرة وجسيمة. أيضا ألحق هذا الاستهداف الكبير في حجمه وقوته التدميرية مبنى العيادات الخارجية الذي هو ملاصق لمستودعات الأدوية. طبعا فقدنا العديد من كميات الأدوية، تلف كميات كبيرة من المستلزمات وتطايرت ودفنت في الأرض، ونحن بأمس الحاجة إلى هذه المستلزمات. نحن نتحدث عن شح في قطاع الدواء أكثر من 52% من المستلزمات من الأدوية غير متوفرة، وأكثر من 54% من المستلزمات الطبية، وخاصة أدوية غسيل الكلى والمستلزمات الخاصة. كنا نناشد عبر قناتكم الكريمة قبل أيام حول عدم توفر المستلزمات الخاصة بغسيل الكلى. هذه المستودعات خصيصا للمستهلكات الخاصة بغسيل الكلى، فلذلك الاحتلال يعمق جراح وزارة الصحة ومستشفيات غزة، يعمق هذا الجرح النازف. أيضا حالة الهلع والذعر بين المرضى والمرافقين، كون أن الجميع ظن أن الحرب عادت من جديد بهذا التفجير الذي واكب ساعات الفجر الأولى. نحن نتحدث عن أن الاحتلال لم يكتفي بسياسة الحصار الخانق ومنع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر للعلاج بالخارج، بل يواصل بشكل علني جريمته المركبة باستهداف ما تبقى من مقومات المنظومة الصحية.
0: دكتور منير، بالنظر إلى ما ذكرته أنت من شح الموارد الطبية والمستلزمات الطبية واستمرار الحصار على القطاع والسماح بدخول القليل جدا على فترات معينة، هذا الاستهداف الأخير و استهداف مستلزمات متعلقة بغسيل الكلى، ما أثره؟ ما الذي يمكن أن يكون في المرحلة المقبلة من تأثيرات داخل المستشفى شهداء الأقصى في هذا القطاع؟
1: الاحتلال عندما يعني يحارب الناس بتدمير أدويتها ويمنع دخول الدواء، يجعل من الدواء ويجعل من المرض نفسه أداة للحرب. الاحتلال يريد أن يقتل الناس بصمت، فهو عندما يمنع الدواء يمنع أيضا استشفاء الناس وعافيتهم. نحن نتحدث عن عندما استهدف هذه المستودعات المركزية لوزارة الصحة في مستشفى شهداء الأقصى، يعني أوقف العديد من البروتوكولات العلاجية وأوقف العديد من الخدمات الأساسية لصالح وزارة الصحة. الاحتلال عندما يدمر المخازن الأدوية يعني يدمر

0: صحة الناس، يمنع وصول الدواء إليهم كما هو يمنع وصول الدواء عبر المعابر. أيضا ما تبقى من أدوية تحافظ عليها وزارة الصحة وتعتبرها كنز استراتيجي، ويعلم الله كيف هو الحال. يأتي الاحتلال ويدمر هذه المخازن التي كنا نعتبرها عبارة عن الرئة التي نتنفس من خلالها للمرضى الذين يعالجون ويأتون في ظروف صعبة جدا. نحن نتحدث عن خدمات أساسية سنفقدها بتدمير هذه المخازن، نحن نتحدث عن خدمات صحية وبروتوكولات علاجية وأيضا أدوية منقذة للحياة بتدمير هذه المخازن فقدتها وزارة الصحة الفلسطينية. ومع شح الدواء وعدم إدخال الدواء يكون الجرح أعمق لدينا، ويكون عملية السيطرة وأيضا عملية أن نعالج الناس أكثر صعوبة. هذا ما يريده الاحتلال، يفتعل أزمة تلو الأزمة، وإن لم تكن
1: نعم،
0: أزمة يخلق أزمة جديدة من أجل أن يموت الناس بالصمت والعالم متفرج.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. الآن إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس جوزيف عون إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع. وأضاف عون بمناسبة عيد الجيش أن مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. بدوره قال رئيس الوزراء نواف سلام إنه لا استعادة لسيادة واستقرار لبنان إلا بانتشار الجيش على كل أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة. معنا في المتابعة من محيط زوتر الغربية جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. أهلا بك جوني، تضعنا في سياق هذه التصريحات.
2: عبد السلام، إذا ما أردنا أن نحيط بالمشهد بشكل عام علينا أن نتوقف عند مستويين. المستوى الأول هذا الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يشهده لبنان خلال المرحلة الماضية من خلال سلسلة المواقف التي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأيضا رئيس الحكومة اليوم لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، وهي حملت مجموعة من التأكيدات أهمها حصرية السلاح بيد الدولة وأن لا سلاح خارج شرعية الدولة، بما يتماهى مع الأداء الحكومي منذ عام وحتى الآن من خلال قرارات حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واعتبار أي نشاطات عسكرية خارج إطار الدولة بأنها نشاطات غير نظامية. بالإضافة إلى ذلك طبعا هناك تأكيد وتعويل على دور الجيش اللبناني لناحية الانتشار في المناطق الجنوبية وأبرزها طبعا زوتر الغربية التي كان انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوع الماضي ولا يزال يعزز وجوده هنا، بالإضافة طبعا إلى مسألة رفض كل الحملات التي كانت تعرضت لها المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الماضية. ويقول الرئيس اللبناني في هذا المجال أن هذه الحملات تضعف الدولة اللبنانية. بالإضافة إلى هذه المواقف السياسية هناك سلسلة أيضا من المعطيات التي برزت خلال الأيام الماضية من خلال زيارة الرئيس اللبناني على سبيل المثال إلى أنقرة، من خلال مواقف رئيس البرلمان، مواقف قائد الجيش، مواقف رئيس الحكومة، وهي تؤكد اعتماد لبنان على الدبلوماسية على الدعم الدولي من أجل تأمين مزيد من الانسحابات الإسرائيلية، من أجل دعم الجيش في مهامه، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. وهنا يمكننا أن نتحدث عن المجال الثاني بشأن المشهد العام وهو الواقع الميداني، ذلك أن الخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة لناحية التفجيرات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في البلدات التي تحتلها، آخرها في دير سريان في الطيبة. يوم أمس كان هناك تفجير كبير في بلدة كفر تبنيت، ولكن يبقى الأهم طبعا هي التفجيرات الضخمة التي حصلت قبل ليلتين في محيط قلعة الشقيف. ويوم أمس كانت هناك إدانات واسعة من قبل أركان الحكم في لبنان، من قبل الرئيس اللبناني رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ورئيس البرلمان طبعا دعا إلى حملة دولية من أجل دفع إسرائيل لوقف حربها، لوقف اعتداءاتها، ولوقف تفجيراتها وقال إنه لا يمكن السكوت عن هذه التفجيرات أو الصمت أو الاستسلام إزاءها. ويعتبر لبنان أن هذا النوع من الخروقات أو استمرار هذا النوع من الخروقات من شأنه أن يقوض جهود الجيش اللبناني، أن ينعكس سلبا على التفاهمات القائمة بشأن الوضع اللبناني، أن ينعكس على اتفاق الإطار. وهذا ما قاله صراحة الرئيس جوزيف عون يوم أمس عندما قال إن هذه التفجيرات يمكن أن تؤثر على مسار الأمور، على اتفاق الإطار الذي تم بموجبه انسحاب الجانب الإسرائيلي من قريات فرون وصريفة وزوتر الغربية خلال المرحلة الماضية. وطبعا هناك ترقب للجولة التفاوضية المقبلة يوم الثلاثاء المقبل برعاية أمريكية وكيفية التعامل مع هذه المطالب اللبنانية.
1: جوني طانيوس مراسل الجزيرة من محيط زوتر الغربية جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن مسيرات انقضاضية هاجمت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من فجر اليوم. وبحسب المصدر فإن الاستهداف شمل 3 مواقع شمال مطار الأبيض، ما أدى لوقوع انفجارات بالمواقع المستهدفة. كما كشفت جولة للجزيرة بمعسكر الكرامة 3 أحد أكبر معسكرات النازحين بمدينة دمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق والذي يسكنه نحو 20,000 نازح، كشفت عن أوضاع معيشية صعبة للغاية يواجهها النازحون، خاصة بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة بالمدينة منذ فجر هذا اليوم. معنا في المتابعة من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان مراسل الجزيرة وضاح الطاهر، أهلا بك معنا، نقف معك على المشهد ابتداء من التطور العسكري.
3: عبد السلام، بالفعل سمعنا في الساعات الأولى لليوم دوي انفجارات ل3 مرات متتالية في مواقع مختلفة. حقيقة بحسب المصادر أفادت للجزيرة بأن المواقع المستهدفة هي تقع شمال مدينة الأبيض وتحديدا شمال مطار هذه المدينة، التي عادة ما تقوم قوات الدعم السريع باستهدافه لمرات عديدة. هذا الاستهداف عبد السلام يأتي عقب أيام قليلة فقط من استهداف آخر لقوات الدعم السريع بحسب المصادر استهدفت به مواقع أيضا عديدة في هذه المدينة كدار المحامين والبنك الزراعي وغيره من بقية المواقع الأخرى التي طالها الاستهداف في الفترة الماضية في مدينة الأبيض، كمحطات المياه وكذلك محطات الكهرباء، لا سيما محطات الوقود وغيرها من بقية المواقع الأخرى. الأمر الذي أدى إلى معاناة كبيرة هنا في هذه المدينة بالنسبة للسكان قبل أن تعود الأوضاع كما كانت عليه في السابق في الفترة الأخيرة. بموازاة ذلك عبد السلام، فيما يتعلق بالمناطق التي سيطر عليها الجيش السوداني مؤخرا بحسب المصادر، فإن الجيش السوداني يعمل على انتشار قواته وكذلك تعزيز وجوده في هذه المناطق، خاصة في منطقة أم قرفة التي تقع شمال مدينة الأبيض بحوالي 80 شمال مدينة بارة بحوالي 80 كيلومترا، وكذلك جنوب مدينة جبرة الشيخ بحوالي 18 كيلومترا. خاصة وأن جنود من الجيش السوداني تحدثوا للجزيرة أفادوا بأنهم من المتوقع في الفترة القادمة أن يقوموا بتعزيز قواتهم في تلك المنطقة، وبالتالي التقدم نحو المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع خاصة في المحليات غرب محلية بارة، تحدث عن سودري وكذلك المزروب وأمبادر وغيرها من بقية المواقع الأخرى التي هي تحت سيطرة قوات الدعم السريع حتى هذه اللحظة. فيما يتعلق بالتطورات الإنسانية خاصة في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، فهناك يعيش آلاف النازحين أوضاع إنسانية صعبة للغاية، خاصة في ظل هطول الأمطار التي تتميز به هذه الولاية، ولاية النيل الأزرق، بل الإقليم بصورة كاملة. الأمر الذي يضاعف من معاناة النازحين هناك الذين فقط هم جعلوا أو اتخذوا من مساكن بسيطة للغاية لا تقيهم من هطل الأمطار ولا كذلك من حرارة الشمس العالية مأوى لهم.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أعلن حاكم مقاطعة كييف أعلن مقتل 9 أشخاص في قصف روسي استهدف أحياء سكنية وسط العاصمة. في الأثناء قالت قيادة الأركان الأوكرانية إنها نفذت ضربات على مستودع للمسيرات البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم، واستهدفت مركزا لقيادة استخبارات أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبل. في المقابل أفاد الحاكم في شبه جزيرة القرم بمقتل شخص في هجوم أوكراني بالمسيرات على المدينة. هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة على منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكري الأوكراني في كييف وضواحيها. متابع هذا المشهد مع مراسل الجزيرة عمر الحاج من كييف. أهلا بك عمر، ما الذي تتابعونه من آثار للاستهدافات الأخيرة في كييف؟
4: عبد السلام، قبل قليل حدثت هيئة الطوارئ الأوكرانية على عدد القتلى الذين سقطوا خلال الهجوم الروسي فجر اليوم، إذ ارتفع القتلى إلى 10 قتلى في مقاطعة كييف وحدها نتيجة وفاة شخص متأثرا بجروح أصيب بها خلال القصف كما ذكرت فجر اليوم. هذا القصف الذي يأتي بعد نحو يومين تقريبا من قصف عنيف آخر تعرضت له العاصمة الأوكرانية واستخدمت فيه صواريخ باليستية. ما هو المتغير أو اللافت في هذه المرة أن القوات الأوكرانية والرئيس زيلينسكي بنفسه عبر عن عجز بلاده عن التصدي لهذه الصواريخ البالستية التي استخدمت في القصف الروسي، وقال إنها تمكنت من إسقاط صاروخ واحد من أصل 35 صاروخا 27 منها صواريخ بالستية. من هذه الصواريخ أيضا وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأوكرانية صواريخ من طراز زيركون فرد صوتية، إضافة إلى صواريخ من طراز S-400. ولكن الحالة أو هذا الهدوء الذي دام بعد القصف بعدة ساعات استؤلف مرة أخرى بهجمات روسية على كل من مقاطعتي ميكولايف وأوديسا في الجنوب، وتحديدا على موانئها وعلى بعض المناطق السكنية وفقا لما قالته وكالة الأنباء الرسمية، إضافة إلى الصور التي تداولتها وسائل التواصل عن قصف بمسيرات لبرج سكني وسط مدينة أوديسا ودون وقوع خسائر في الأرواح. الاستنكار هذا أو السعي الدبلوماسي الأوكراني لحث الحلفاء على مد أوكرانيا بصواريخ باتريوت جاء على لسان زيلينسكي وما يزال في كل تصريح، إضافة إلى تصريح لافت لوزير الخارجية الأوكراني أندري سيباهي الذي قال إن أوكرانيا عاشت أو كييف بالتحديد عاشت ليلة من الجحيم نتيجة للقصف الروسي، وأن الحلفاء أيضا قال مسؤولون بتقاعسهم عن مد أوكرانيا عن سقوط هؤلاء الضحايا. حث مرة أخرى كل الجهود لدعم أوكرانيا في تصدي للاعتداء الروسي. الرد الأوكراني أيضا لم يتأخر كثيرا على هذه الهجمات، إذ أعلنت قيادة الأركان استهداف عدد من منشآت البنية التحتية إضافة إلى مراكز للاستخبارات في شبه جزيرة القرم وكذلك بعض السفن الحربية في البحر الأسود وكذلك في بحر أزوف، ما بات يعد من يوميات أو من أنماط الحرب الأوكرانية الروسية التي يبدو أنها لا تنحو عبد السلام نحو إما إنهاء أو ربما استمرار، هي حالة من القتال المستمر والقصف ويرد عليه بقصف متبادل، ولا حديث على الأقل واضح حتى الآن عن جولة مفاوضات بين الجانبين. هذا على الأقل ما رشح من حديث زيلينسكي في أيام السابقة خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، قال أنه لا نعرف حتى الآن إن كان هناك جولة سيدفع بها الرئيس ترامب إذا ما مارس ربما دورا بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني، وربما أن هناك مؤشرات على الأقل على انخفاض سقف المطالب الأوكرانية التي كانت تتحدث عن استرجاع كافة الأراضي التي تحتلها روسيا سواء في حرب 22 أو حتى في عام 2014 وبينها شبه جزيرة القرم. عن القرم بالتحديد قال زيلينسكي لا نعرف حتى الآن إن كانت هذه المسألة ستطرح على طاولة أي مفاوضات محتملة مع الجانب الروسي.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج، مراسل الجزيرة كان معنا من كييف. كيف يفهم الوضع في روسيا مع متابعة آخر التطورات؟ أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو الآن ينضم إلينا. أمين، ما الذي يقال في روسيا وفي أي سياق تأتي هذه التطورات الأخيرة؟
5: نعم عبد السلام، هذه الضربات المتصاعد نسقها يمكن وضعها في سياق الجمود السياسي والدبلوماسي الذي يشهده ملف التسوية الأوكرانية. لا بوادر على أي تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، إضافة إلى تراجع دور الوساطة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة. هذا ما أدى في نهاية المطاف بحسب

0: مراقبين إلى زيادة نسق الضربات المتبادلة بين الجانبين. هنا في روسيا تقرأ هذه الضربات على أنها أولا من جهة استغلال من قبل روسيا طبعا لضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية ونقص صواريخ تلك الدفاعات التي تطالب بها أوكرانيا حلفائها الغربيين، من جهة أخرى محاولة للضغط العسكري والسياسي من أجل دفع القيادة الأوكرانية في نهاية المطاف إلى القبول بالشروط الروسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسب تلك الشروط التي كانت وضعتها روسيا انطلاقا من اتفاقيات اسطنبول لعام 2022. وزارة الدفاع الروسية اليوم فصلت في بيانها الصباحي بنك أهداف الضربة التي قالت بأنها تمت بواسطة صواريخ بعيدة المدى أطلقت من البحر والجو والبر عالية الدقة كما قالت. الأمر يتعلق بأربعة منشآت للصناعة العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف، يتم فيها تجميع قطع الغيار لبعض الصواريخ كنيبتون وغروم، إضافة إلى المسيرات الأوكرانية بعيدة ومتوسطة المدى، ومنشأة وهي عبارة عن مركز لوجستي كما قالت وزارة الدفاع الروسية في منطقة فيشنوفي في خارج مدينة كييف أي في مقاطعة كييف، و قالت بأنه يتم فيها تخزين وتجميع المسيرات. البيان ذاته أكد على أن الضربات أيضا شملت بنى تحتية لموانئ أوكرانية، هذا طبعا يمكن أيضا وضعه عبد السلام في تواصل نسق توجيه ضربات روسية مركزة إلى السفن في البحر الأسود، إضافة إلى المنشآت والبنى التحتية في الموانئ الأوكرانية خاصة في أوديسا، تشيرنومورسك وأيضا في نيكولايف. لما تقول وزارة الدفاع الروسية إنه استغلال من قبل تلك المنشآت يتم من خلالها يعني توصيل شحنات عسكرية إلى الجانب الأوكراني. هذا يحيلنا على ذلك الحصار البحري الذي كانت روسيا في عام 2023 قد أطبقته على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ما أدى إلى أزمة الحبوب، تصدير الحبوب كما نذكر. والوضع الآن يكاد يكون مشابه، خاصة وأن التركيز بات يوميا على استهداف سفن في عرض البحر الأسود، على منشآت للتصدير، على سفن راسية في الموانئ الأوكرانية كما قالت وزارة الدفاع اليوم. أيضا هناك تصدي بحسب الوزارة لهجوم أوكراني واسع بالمسيرات على العمق الروسي، الحديث عن أكثر من 270 مسيرة. وعمدة العاصمة الروسية أيضا أكد على إسقاط أربع مسيرات كانت متجهة إلى موسكو، وقال بأن حصيلة الشهر الماضي من المسيرات التي أطلقت تجاه العاصمة كان نحو 6205 مسيرات، تم إسقاط 780 مسيرة على تخوم العاصمة، وقال بأن هذا يؤكد على فاعلية الدفاعات الجوية في التصدي لهذه الهجمات، التي هي أيضا بحسب ما نشر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين يلحظ أن هناك ارتفاع في نسقها، وهذا يفسر طبعا ما كنا قد بدأنا بالحديث عنه وهو توسيع الضربات المتبادلة وتكثيفها في ظل الجمود السياسي والدبلوماسي الذي يشهده هذا الملف.
1: شكرا جزيلا لك أمين درغامي مراسل الجزيرة كان معنا من موسكو. ننوه الخبر العاجل على شاشتنا، السفارة الأمريكية في العراق تقول ننصح مواطنينا في العراق بالحفاظ على الجاهزية والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. الآن إلى مستجدات الأوضاع في مدينة سبتة، حيث أعلن وزير الداخلية الإسباني ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في سبتة إلى 67، محملا ما سماها منظمات التهريب المسؤولية عن ذلك. وأضاف أن ما شهدته سبتة كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة إسبانيا، كما أكد أن من دخلوا إلى سبتة بطريقة غير نظامية لن يحصلوا أبدا على تسوية قانونية. على الجانب المغربي أفاد مراسل الجزيرة بعودة عكسية لآلاف من المهاجرين من سبتة إلى مدينة الفنادق شمالي المغرب بعد معاناتهم من الجوع والعطش خلال الأيام الماضية. نقف على هذا المشهد. ينضم إلينا من مدينة الفنادق شمال المغرب مراسل الجزيرة المختار العبلاوي. أهلا بك المختار، تقربنا من المشهد أكثر؟
2: بالفعل تتواصل لحد الآن عمليات تدفق العكسي للمهاجرين المغاربة العائدين إلى مدينة

0: مدينة الفنيدق قادمين من مدينة سبتة. وإذا اتجهنا بالكاميرا في هذا الاتجاه سنشاهد بعض العشرات، لأن الأعداد كانت كبيرة خلال الساعات الماضية، الآلاف المئات، الآن العدد ينخفض تدريجيا، وبين الفئة وبين الفينة والأخرى تصل أعداد من المغاربة العائدين عبر هذا السياج الحدودي. هؤلاء كانوا قد غادروا الفنيدق باتجاه سبتة خلال الأيام الماضية، وبعد معاناة كبيرة بالنظر إلى إغلاق المحلات التجارية في كل من مدينة سبتة وأيضا في مدينة مليليا في أقصى الشمال، هؤلاء اضطروا إلى العودة الآن بعد أن هكهم الجوع والعطش، وهم الآن في رحلة معاكسة إلى المغرب. كانت هناك إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية هي التي تسببت في هذه الموجة. وفي هذا الاتجاه سنشاهد المعبر الحدودي الرسمي بين المغرب وسبتة. هناك عملية لعودة المغاربة المغتربين المقيمين في الديار الأوروبية، هؤلاء الذين يأتون الآن إلى المغرب لقضاء العطلة الصيفية يدخلون بشكل قانوني. ونلاحظ الآن هذه السيارات التي تحمل ترقيم دول كفرنسا، هذه سيارات الأجرة في اتجاه معبر سبتة. وفي خلفية هذا المشهد نشاهد مدينة سبتة المغربية الخاضعة للسيطرة الإسبانية. هذا المعبر رسميا فتح. نلاحظ أيضا سيارات محترقة خلال الأعمال التي كانت في المواجهات بين قوات الأمن المغربية والمهاجرين الذين كانوا يسعون إلى اقتحام هذه المنطقة والدخول إلى مدينة سبتة المغربية الخاضعة للسيطرة الإسبانية. في الجهة المقابلة أيضا سنشاهد هناك جانب، لأن هذه الأحداث خلفت مآس إنسانية. هناك العشرات من المغاربة قضوا غرقا، وهناك مصابون وجرحى، وهناك من تعرض لكسور وأصيب بجروح. هنا في هذا المشهد هناك عائلات مغربية تحمل صور أبنائها وتفتقدهم وتبحث عنهم وتلتقي بهؤلاء الشباب القادمين من مدينة سبتة وتسألهم: هل رأيت هذا الشاب ابني أو أخي أو والدي؟ لأن هناك أعداد لا توجد لحد الآن أرقام ومعطيات محددة، لكن توجد مأساة إنسانية، لأن هناك مفقودين لحد الآن لا خبر عنهم، خصوصا وأنه خلال عملية الهجرة نحو مدينة سبتة الكثير من المهاجرين فقدوا هواتفهم وانقطعت أخبارهم عن عائلاتهم، وبالتالي فلدينا وضع اجتماعي صعب. ولهذا بعض الأحزاب السياسية المغربية بالخصوص حزب التقدم والاشتراكية أصدر بيانا دعا فيه السلطات المغربية الحكومة المغربية بالتحديد إلى متابعة هذا الأمر والخروج عن صمتها وتفسير للمغاربة ماذا وقع، وأيضا الاهتمام بالمغاربة الموجودين حاليا في سبتة ومليليا مما وصفتها الإجراءات العنصرية التي واجهوها داخل مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية. في هذه الأثناء أيضا مدينة الفنيدق بدأت تنفض الغبار عن نفسها وبدأت عمليات التنظيف وعملية إزالة مخلفات المواجهات التي كانت بين الشرطة والمهاجرين غير النظاميين في مدينة الفنيدق.
1: شكرا جزيلا لك المختار العبلاوي مراسل الجزيرة، كان معنا من الفنيدق شمال المغرب. الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نناقش فيها قضية إعادة الإعمار في غزة بعد نشر مجلس السلام في غزة بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب. هذه التفاصيل أصحابكم فيها محمد علاون.
2: شكرا، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع هندسي لإزالة الركام وبناء المساكن، بل عملية اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تمتد لعقد كامل وتحتاج إلى عشرات المليارات وضمانات أمنية وآلية دولية لإدارة التمويل والتنفيذ، هذا إضافة إلى بيئة أمنية تسمح بإدخال مواد البناء وتنفيذ المشروعات. بعد 24 شهرا من الحرب ارتفعت تقديرات التعافي وإعادة إعمار غزة إلى 71 مليارا و400 مليون دولار، وهي تكلفة يتطلب أن يتوفر ربعها بشكل عاجل في وقت يحدد التمويل والاستقرار سرعة التنفيذ. لا تقتصر الأزمة على تدمير المباني، بل خرج أكثر من نصف المستشفيات من الخدمة، وتضرر أكثر من 90% من المدارس والجامعات، بينما فقدت مئات الآلاف من الأسر مساكنها ومصادر دخلها. ما يربط إعادة البناء باستعادة التعليم والصحة وفرص العمل. تقدر التكلفة الإجمالية للتعافي وإعادة إعمار غزة بنحو 71 مليارا و400 مليون دولار خلال 10 سنوات، منها أكثر من 26 مليار دولار مطلوبة خلال أول 18 شهرا لاستعادة الخدمات والبنية التحتية ودعم الاقتصاد. تنقسم عملية التعافي إلى مرحلة عاجلة لإعادة الخدمات الأساسية، تليها مرحلة قصيرة الأجل لإصلاح المنشآت الحيوية، ثم مرحلة أطول لإعادة بناء المساكن والاقتصاد والبنية التحتية بصورة أكثر استدامة. يتصدر الإسكان القطاعات الأكثر احتياجاً للتمويل، بعدما تعرض أكثر من 371 ألف مسكن للضرر أو التدمير، فيما تحتاج قطاعات التجارة والصناعة والصحة والنقل والزراعة إلى استثمارات كبيرة لاستعادة النشاط والخدمات. مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة ينضم إلينا من دير البلح المهندس ناجي سرحان، الخبير في مجال الإعمار ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقا في قطاع غزة. أهلا بك سيد سرحان. ابتداء، ما مدى واقعية توفير هذا الرقم من التمويل لإعادة الإعمار في فترة تعتبر قصيرة نسبيا؟
3: يعني ما لمسناه من الحروب السابقة كان تدبير يعني الأموال لإعادة الإعمار كان يمكن العامل الأساسي والصعب والأكثر صعوبة. الآن في ظل الظروف التي نعيشها والتقديرات الكبيرة ما يزيد عن 71 مليار دولار، أعتقد أنه يعني لابد من الاجتهاد في الحصول على المبلغ المطلوب للتعافي، وهو ما يزيد عن 20 مليار دولار. هذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما نظرنا إلى الممولين الأساسيين، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، الدول الشقيقة الأساسية، المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت. يعني هذه الدول التي نعول عليها كثيرا. المبلغ يعني 20 مليار لا أعتقد أنه مبلغ كبير بالنسبة لموازنة هذه الدول الشقيقة. إحنا نقدر الظروف التي تعيشها دول الخليج في الوقت الحالي والظروف الصعبة، لكن لابد من المساهمات وإنعاش الحياة في قطاع غزة المدمرة شبه كامل. يعني كما ذكرتم ما يزيد عن 80% من قطاع غزة مدمر، سواء كان بنى تحتية أو سواء كان إسكان أو سواء كان اقتصاد، يعني تدمير شامل. نعم. أو في التعليم في الصحة.
2: سرحان،
3: لابد من أن تكون مساهمات يعني جدية.
2: لم تأتي على ذكر الاحتلال المتسبب الرئيسي بتدمير قطاع غزة، هل يمكن أن يكون طرفا أو يكون هناك مطالبة بأن يكون هو جزء من الممولين لإعادة الإعمار؟
3: هو الأصل أن يكون هو الممول الأساسي للإعمار، ولكن للأسف يعني ما نراه هنا غياب للقانون الدولي ولإجبار الاحتلال. يعني الاحتلال للقانون الدولي والدول الوسيطة لم تستطع إجبار الاحتلال على أن يبقي حتى على الخط الأصفر، أو أن ينسحب، أو طيب. أن يدخل المواد الإغاثة. فهو يعني متنكر لكل المعايير.
2: نعم.
3: وبالتالي يعني هو الذي يجب أن يدفع الفاتورة، ولكن من يجبره على ذلك؟
2: عودة إلى من يمكن أن يحقق أو يجلب هذا التمويل أو يدفع هذا التمويل، هل هناك أي مؤشرات اليوم على التزامات فعلية من أي من المانحين حتى اللحظة؟
3: يعني ما تم الالتزام به خلال مؤتمر السلام لمجلس السلام وللجنة الإدارية.

0: لحكم غزة، يعني بالكلام كان يتكلم يعني عن 7 مليار دولار بالرقم مبدئي، هو ما تم اللي الحديث عنه في الإعلام، لكن حتى الآن هل هذه الأرقام أرقام حقيقية أم هي التزامات؟ هذا يعني ما يجب أن تبذل الجهد، سواء كان مجلس السلام، يعني مجلس السلام وظيفته الأساسية ما هي؟ هي وظيفته الأساسية هي لجلب التمويل وتقديم الضمانات للدول المانحة وحث الدول المانحة على اللي هي توفير الأموال للإعمار.
1: السؤال اليوم، الأموال المطلوبة تقديرا هي تعادل 7 أضعاف تكلفة إعادة الإعمار بعد كل الحروب السابقة على غزة مجتمعة خلال العقدين الماضيين. السؤال، ما الذي يفسر هذه القفزة الهائلة بتقديرك في حجم الدمار والتكلفة؟
0: يعني ما فيما سبق كان الاحتلال يدمر تدمير جزئي لبعض البيوت وبعض البنى التحتية من طرق أو من مدارس أو من مستشفيات، حتى المستشفيات والمدارس يعني ما كان يدمرها، لكن للأسف في هذه الحرب هي حرب إبادة، يعني هي تدمير شامل، يعني المنطقة التي يدخلها الاحتلال يدمرها بشكل كامل لجميع المباني التي بها فيها والجميع الطرق التي فيها وجميع المدارس والمستشفيات، كل شيء يدمر تدميرا كاملا، لأنه يريد أن يخلق بيئة تساعد على هجرة أهل غزة كما ينادي حتى الآن، وينادي بهجرة أهل غزة من قطاع غزة يعني، ولذلك هو يعني انتهج منهج مغاير عن الحروب السابقة، لذلك يعني المبالغ هي أضعاف لما كان بالسابق. يعني أكثر حرب كانت حرب 2014 وكانت التقديرات تحكي عن 5 مليار، اليوم نحكي إحنا ما يزيد عن 70 مليار، وهي تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي
1: اليوم.
0: يعني هذه نتيجة طبيعية لحجم التدمير الموجود في غزة.
1: السؤال أيضا، العقبات التي تحول دون إعادة الإعمار من ناحية لوجستية، من ناحية ما يحتاجه القطاع، على فرض أن هذا التمويل قد تحقق من المانحين، ما هي أبرز المعيقات اليوم في القطاع؟
0: يعني أعتقد أنه أبرز المعيقات هي اللي هي دخول مواد البناء، وجود نظام حاكم لإدارة هذه الأموال. أنا أعتقد أنه لا تنقصنا الخبرات، لا أهل غزة ينقصهم الخبرات ولا الأشقاء، يعني لابد في هذه الحرب أن يتم الاستعانة بالشركات الدولية، بالشركات الدول الشقيقة بخبراتهم في هذا المجال، والشعب الفلسطيني لديهم من الخبرات السابقة الموجودة، ولكن حجم التدمير يحتاج إلى خبرات دولية. وأعتقد يعني إحنا بنحكي عن قطاع غزة كله 365 كيلومتر مربع، العاصمة الإدارية في القاهرة يعني ضعف مساحة قطاع غزة، يعني عدد المساكن في قطاع غزة هي 500,000 وحدة سكنية، يعني إذا قورنت بأي مشروع كبير في الدول الكبرى أعتقد أنه بعض الشركات تستطيع اللي هي القيام بذلك. لذلك أنا أعتقد يعني المعيق الأساسي هو التمويل، إذا توفر التمويل يمكن اللي هي التغلب عن كل الصعوبات الأخرى، مثل اللي هي الخبرات والشركات وإدارة عملية الإعمار، يعني سوف تكون يعني هذه بسيطة.
1: من دير البلح المهندس ناجي سرحان، الخبير في مجال الإعمار ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقا في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه النافذة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك محمد، ونحن الآن مشاهدين على رأس الساعة، وهذه التغطية متواصلة نتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، نلقي الضوء أيضا على خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. وقد نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وإن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. في إيران، اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني للولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. وكان الحرس الثوري قال إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي. من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة

0: التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليما بسلطنة عمان. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وقالت الخارجية الكويتية إنها تدين بشدة استمرار العدوان الإيراني واستهدافه منشآت حيوية في انتهاك لسيادة البلاد. في أربيل نقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية باندلاع حريق في مرافق لتخزين الوقود داخل مصفاة نفط جنوب غرب المدينة ما أدى إلى توقف عملياتها. في غزة وبعد يوم من نشر مجلس السلام الخاص بغزة خارطة طريق بشأن استكمال اتفاق وقف الحرب في القطاع، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. وكان مراسل الجزيرة قال إن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. نتابع هذه التطورات مع مراسلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيد. أهلا بكم جميعا، ونبدأ مع إيهاب العبسي وما يخطط له الآن، ما يعلم بشكل رسمي والسياقات التي جاءت فيها هذه التهديدات.
1: نعم عبد السلام، حسبما نفهم حاليا مما صرح به مسؤولون أمريكيون سواء لشبكة CNN أو صحيفة وول ستريت جورنال، أنه خلال 48 ساعة المقبلة سيشن الجيش الأمريكي ضربة على إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حسبما قال الرئيس الأمريكي بالأمس في اجتماع مع الحكومة في منتجع كامب ديفيد. قال إنه سيتم ضرب إيران بقوة حتى يقول الإيرانيون إنهم لم يعد يتحملوا الضربات الأمريكية، ربما في مسعى من الرئيس دونالد ترامب لدفع إيران للاستسلام وكذلك للقبول بمطالبه على طاولة التفاوض. يقول المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب أمر بشن ضربة، وإن القيادة المركزية الأمريكية قامت بالفعل بتجهيز القوات استعدادا لتنفيذ هذه الضربة الموسعة، وإنه من بين الخيارات استهداف قواعد إطلاق الصواريخ البالستية في داخل إيران، وكذلك ربما المواقع النووية وتحديدا منشأة جبل الفأس. ولكن أيضا يقول المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يقوم بإلغاء كل هذه الأوامر، ولن تشن الضربة إلا في حال قام الإيرانيون بإبداء أي بوادر للتوصل إلى الاتفاق والجلوس على طاولة المفاوضات. الرئيس ترامب أعرب عن استيائه من عدم التزام إيران بأي اتفاق، وقال إن الإيرانيون يماطلون في المفاوضات، وإنهم اتهمهم بعدم النزاهة بعد توقيع مذكرة التفاهم. أيضا في ضوء التفاصيل تحدث مسؤولون أمريكيون لموقع أو لصحيفة شبكة CBS وموقع أكسيوس قائلين بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بالفعل خيارات لشن ضربات ربما على محطات الكهرباء ومصافي النفط في إيران، لكن لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذا التصعيد، ربما تحسبا لأي أعمال انتقامية من الجانب الإيراني على مواقع النفط في المنطقة، ما قد يؤثر بالتأكيد على إمدادات النفط في العالم ويحدث أزمة اقتصادية كبرى. لكن بحسب المسؤولين الأمريكيين تم مناقشة هذه الخطط مع الجانب الإسرائيلي ربما استعدادا لتنفيذ ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة، وهذه ستكون أول ضربة مشتركة بين الجانبين منذ أسابيع. على مدى الأسابيع الماضية كانت القوات الأمريكية فقط هي التي تنفذ ضربات على إيران، وبالتالي يقول أيضا المسؤولون إنه ربما إذا ما قامت إسرائيل بمشاركة القوات الأمريكية ستقوم إيران أيضا بالرد على إسرائيل بإطلاق صواريخ، ومن ثم تتسع رقعة التصعيد. لكن هذا التصعيد عبد السلام يأتي الحقيقة لأن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن استيائه، والبيت الأبيض بات يعتقد بأن الإيرانيين يماطلون في المفاوضات، ولتحقيق الضغط الشعبي هنا في الولايات المتحدة على الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. وأيضا يعتقد المسؤولون في البيت الأبيض بأن الضربات السابقة، وإن كان الرئيس دونالد ترامب يقول أنها حققت بالفعل ضغطا على إيران، لكنها تستنزف القدرات الدفاعية الأمريكية بعد شن الجانب الإيراني ضربات على القوات الأمريكية. ويبدو أيضا أن هناك خسائر الحقيقة متزايدة في صفوف الجنود الأمريكيين، تحديدا على صعيد الضحايا. بالأمس قام البنتاغون بتحديث قاعدة بيانات الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين، وأضاف 32 من الجرحى من دون أن يحدد متى وأين أصيبوا في هذه الحرب مع إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 680 مصابا من الجنود الأمريكيين، إضافة إلى 18 من القتلى حتى الآن.
0: نعم.
1: ولكن كل هذا التصعيد وكل هذا التهديد بحسب البيت الأبيض المحسب المتحدثة كارولاين ليفيت قالت لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس يريد التوصل إلى اتفاق، ولكن يريد أيضا أن يحاسب الإيرانيين بقوة حتى يجلسوا على طاولة المفاوضات.
0: وفي ظل هذه التهديدات لا تزال الحرب على إيران تلقى تنديدا وانتقادا داخل الولايات المتحدة الأمريكية من جهات عدة، ومحاولات داخل الكونغرس لوقف هذه الحرب. ضعنا في سياق هذا الأمر خصوصا عن شعبية هذه الحرب في الاستطلاعات الأخيرة.
1: عبد السلام، في الواقع شعبية الحرب متراجعة للغاية. أحدث استطلاع للرأي نشرته وكالة الشورت بريس بالأمس قالت إن أكثر من ثلثي الشعب الأمريكي يرفضون هذه الحرب ويعتبرون أنها من دون أي جدوى. وفيما يتعلق بالكونغرس، آخر محاولة من الديمقراطيين كانت قبل يومين لتمرير مشروع قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب قواته وبإنهاء هذه الحرب، لكن فشل تمرير مشروع قرار في مجلس الشيوخ.
0: نعم.
1: بعد معارضة الجمهوريين. لكن هناك الحقيقة أيضا حديث من أن الجمهوريين يطالبون بإنهاء هذه الحرب سريعا، تحديدا قبيل انتخابات التجديد النصفي لما لها من تداعيات هنا على الداخل الأمريكي. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. وننوه للخبر العاجل على شاشتنا، السفارة الأمريكية في إسرائيل تقول على الأمريكيين في المنطقة الاستعداد والتفكير في المغادرة في حال حدوث تصعيد، وهي إشارة أيضا تكررت في حديث السفارة الأمريكية في العراق قبل قليل، ذكرت بأن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال يشهد تطورات متسارعة ومتقلبة، ونصحت المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على الجاهزية والالتزام بتعليمات السلطات المحلية. وهذا ما تكرره السفارة الأمريكية في إسرائيل، وتدعو الأمريكيين في المنطقة للاستعداد والتفكير في المغادرة في حال حدوث تصعيد. نبقى في هذه الأجواء التصعيدية. من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش يلخص لنا ربما الموقف الإيراني المتعلق بهذه التهديدات والإشارات تجاه التصعيد.
2: نعم عبد السلام، إيران يبدو أنها تواجه التصعيد بالتصعيد المقابل، لا سيما على مستوى التصريحات حتى اللحظة، حيث أن مقر خاتم الأنبياء بيان صدر عن قيادته اللواء عبد الله، اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تسير بوتيرة متسارعة نحو اتساع رقعة الحرب وإشعال حرب وصفها بالإقليمية الواسعة. وأضاف أن هذا الأمر فقط تسعى من خلاله واشنطن إلى فرض هيمنتها على المنطقة وضمان أمن إسرائيل حسب تعبيره. وحذر قائد مقر خاتم الأنبياء بعض الدول في المنطقة من دعم الولايات المتحدة الأمريكية في أي حرب جديدة واسعة النطاق. قال أن هذه الدول إذا كانت درعا واقيا لواشنطن في هذه الحرب فإنها سوف تشتعل في نار الحرب الجديدة بحسب تعبيره. واتهم هذا القائد العسكري الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تستغل دول المنطقة لأجل تحقيق مصالحها، وأنها لا تأبه بموارد هذه الدول وثرواتها سواء على مستوى النفط أو الغاز. التصعيد هذا أيضا نقلته وكالة أنباء تسنيم عن لسان مسؤول أمني، حيث قال إن أي خطط إسرائيلية أمريكية لاستهداف البنى التحتية في إيران ستكون ضربا من الجنون والحماقة بحسب تعبيره. وحذر من أن لدى إيران خطة شاملة لاستهداف منشآت إسرائيلية في عمق إسرائيل ومنشآت وصفها بالأمريكية في المنطقة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران اعتبرت أمن الطاقة في إيران أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني وأحد أهم ركائز صمود الدولة، واعتبرت أن استهداف من وصفته بالعدو لمصافي النفط ومنشآت الغاز وأنابيب الوقود أنه يصب في إطار أهداف عدائية ترمي لخلق حالة من الفوضى في إيران وإثارة القلق والمخاوف. هناك اعتقاد إيراني بأن هكذا استهدافات ترمي إلى خلق الفوضى في الداخل وربما محاولات لقلب نظام الحكم عن طريق استهداف الموارد التي تخص الطاقة والغاز والنفط في إيران. دعت أيضا المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية الشعب الإيراني إلى ترشيد الاستهلاك في هذه المرحلة، وقالت أن هذا الأمر هو جزء من دفاع إيران عن مصالحها الوطنية وأحد أهم أساليبها في الصمود خلال هذه الحرب التي قالت إنها مستمرة. بالموازاة مع هذه التهديدات العسكرية الإيرانية، كان هناك تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل قليل، قال إن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يواصل جهوده وفق توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وبحسب مجلس الأمن القومي الإيراني وتوجيهاته. هذه الجهود الدبلوماسية هنا في إيران، يقول الإيرانيون دائما أنها لا تنفك ولا تعتبر منفصلة عن المسار العسكري. نرصد سابقا تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما قال إن ما يفعله عراقجي على رأس الدبلوماسية الإيرانية هو جزء أيضا مما يفعله مجيد موسوي قائد القوات الجوية في الحرس الثوري المسؤول عن إطلاق الصواريخ والمسيرات تجاه ما يوصف بالقواعد العسكرية الأمريكية. اليوم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عندما كان يدعو إلى وحدة المسؤولين الإيرانيين خلف راية المرشد الإيراني أكد أيضا بأن الميدان العسكري لا ينفصل عن الميدان الدبلوماسي. إذا ما تحدثنا عن الميدان الدبلوماسي، أيضا هناك جهود يبذلها وزير الخارجية عباس عراقجي مع بعض الدول، حيث كان لديه اتصال مع وزير الخارجية البريطاني وزير الخارجية الهندي. بحث في تلك الاتصالات مضيق هرمز، أكد بأن ما تشهده المنطقة من تصعيد هو ناجم عن الإجراءات الأمريكية وعدم التزامها بالبند الخاص بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم. كذلك أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن أي تصعيد جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية سوف لن يفك الحظر الإيراني على مضيق هرمز ولن يؤدي إلى فتحه، بل سوف يزيد من إحكام القبضة الإيرانية على المضيق، مؤكدا أن ذلك سوف يعود بتداعيات سلبية على المواطن الأمريكي، على الاقتصاد العالمي وعلى أسواق الطاقة. هذا أيضا يأتي تزامنا مع بدء البرلمان اليوم على مستوى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بدراسة مشاريع قوانين لأجل فرض إدارة قانونية إيرانية على مضيق هرمز. هذا الأمر كانت له دعوات كبيرة من خلال إغلاق إيران للمضيق منذ بداية الحرب. الآن هذا مشروع القانون على طاولة البرلمان، وهناك جدية إيرانية ملموسة لأجل فرض سيطرة قانونية جديدة على مضيق هرمز بالتشاور مع عمان والتعاون أيضا مع دول المنطقة وفق ما تقول طهران دائما.
0: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى الكويت مع مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي في محاولة لفهم سياق التطورات الأخيرة اعتمادا على البيانات الرسمية.
3: بالفعل مرحبا بك عبد السلام مجددا. اليوم تعرضت الكويت حقيقة أو مجالها الجوي تعرض لاختراق فجر هذا اليوم. أصدر الجيش الكويتي بيان أولي، جاء في هذا البيان يعني انذار وتحذير وأيضا إطلاع السكان على أن أجواء البلاد تتعرض الآن إلى مسيرات في ذلك الحين فجر هذا اليوم، وأن منظومة الدفاع الجوي تتعامل مع هذه الأهداف المعادلة لتخترق أجواء البلاد. وحدد الجيش الكويتي في بيانه بأن ما تتعرض له هو عبارة عن دخول طائرات مسيرة للبلاد، لم تنطلق صافرات الإنذار هنا في الكويت، وكذلك لم يتم سماع أصوات انفجارات إذا ما كانت في جميع أنحاء البلاد لم تسمع هذه الأصوات، وبالتالي بالتأكيد دائما هذه الأصوات الانفجارات إنما عائدة إلى تعاملات الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية، لكن هذه الأصوات لم تسمع في البلاد. ثم جاء البيان بعد ساعة من بيان الأول للجيش الكويتي والذي كشف عن ما الذي حدث فجر هذا اليوم بعد أن تم اختراق المجال الجوي الكويتي. تبين من خلال هذا البيان للجيش الكويتي والذي حمل الرقم 82 أن هناك استهداف لمنشأة حكومية كويتية في شمال البلاد، وأيضا هناك أيضا استهداف لآليات تابعة لشركة في شركة إحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأن هذان الاستهدافان أو أكثر من استهداف كما جاء أيضا في البيان الجيش الكويتي، لكن هذه الاستهدافات لم تسبب إصابات بشرية ولم واقتصرت

0: الأضرار فقط على الأضرار المادية. أيضا جاء بيان ثالث حقيقة وهو بيان للجيش للخارجية الكويتية، وهو بيان دائما ما يكون دائما هذه الدبلوماسية الكويتية دائما ما تدعم الجهد العسكري بعد أن يتعامل مع هذه الأهداف المعادية وتسجيل الموقف والاعتراض دائما على ما يجري خصوصا من إيران. جاء هذا البيان بيان الخارجية الكويتية الذي أكد أدانا واستنكر وبأشد العبارات استمرار هذا النهج العدائي الممنهج تجاه الكويت، وخصوصا بأنه يطال يعني منشآت حيوية، وخصوصا أيضا كان في شمال البلاد. بوبيان حقيقة التي جاء اسمها في هذا البيان اليوم وذكرت في بيان الجيش الكويتي وكذلك في بيان الخارجية الكويتية تذكرنا في الاستهداف الذي جاء لميناء مبارك الكبير، وهو أحد المشاريع الكبرى والحيوية في شمال الكويت، والذي أيضا تديره وتشرف عليه وتشغله شركة صينية لا يزال تحت الإنشاء هذا الميناء. ومع ذلك في نهاية مارس الماضي وتحديدا في 27 من شهر مارس الماضي تعرض إلى استهداف مزدوج بصواريخ كروز جوالة من إيران وكذلك بطائرات مسيرة سبت أضرار مادية لبنية تحتية لهذا الميناء الذي لا يزال تحت الإنشاء في ذلك الحين. أيضا بوبيان كانت هناك يذكرنا في شهر مايو الماضي أيضا كان هناك مجموعة تابعة للحرس الثوري الإيراني تسللت إلى هذه الجزيرة بغية أيضا يعني عمل قلاقل وعدم استقرار هنا في البلاد، ولكن تم وكان هناك أيضا اشتباك بين هذه القوة وبعض والقوة الكويتية التي متواجدة في بوبيان. كان هناك إصابة لأحد أفراد الجيش الكويتي، ولكن تم إلقاء القبض على هذه الخلية والتي كانت عبارة عن 5 أشخاص حقيقة برتب عالية عسكرية، 2 منهم برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب. وهذه الخلية طبعا يعني صدر بيان من النيابة العامة بالكويت بعدم تناول هذه القضية، ولكن هكذا هي بوبيان التي تعرضت لهذا الاعتداء، وما تزال كما يبدو الاعتداءات مستمرة وفي عجالة. هذا هو الاعتداء الثالث على التوالي أو اليوم الثالث على التوالي الذي يأتي من إيران باتجاه الكويت.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيد على كل هذه الإيضاحات. وفي ذات السياق كان هناك خبر عاجل، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقول اعتداءات إيران على منشآت مدنية كويتية استمرار لنهجها العدائي في المنطقة. وكان أيضا في سياق الإدانة الأردن أدانت الخارجية الأردنية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة كما وصفتها على دولة الكويت التي استهدفت منشآت حيوية بينها منشأة حكومية في شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيرة. هذا ما جاء في بيان الخارجية الأردنية. نذهب الآن إلى أربيل مع مراسل الجزيرة ميلاد فضل والتطورات المتعلقة بما نقل عن مصادر محلية باندلاع حريق في مرافق لتخزين الوقود، ما آخر التفاصيل؟
2: حقيقة حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي حكومي من حكومة إقليم كردستان أو من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم حول أسباب هذا الحريق وماهيته، لكن تبقى الأخبار هي اندلاع حريق في خزان للوقود عند منشأة نفطية في منطقة بير داود في قرية بير داود والتابعة لناحية مشاميك. وطبعا وفق أيضا المصادر المحلية وما يتم تداوله بأن اسم المنشأة هو منشأة أو مصفات كوشار في هذه المنطقة. طبعا حول هذا الخبر حتى اللحظة لا يوجد أي تعليق رسمي حكومي، و يعني هذا التعليق ربما ننتظر أن يتم الإعلان وفق المواقع الرسمية الحكومية عن أسباب هذا الحريق وماهيته. بالمجمل حول التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة وتحديدا أربيل، كان هنالك استهدافان بطائرات مسيرة خلال 36 ساعة الماضية. أحد تلك الاستهدافات كان بطائرتين استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الإيراني المعارض، وتحدث الحزب خلال بيان بأن الطائرتان استهدفتا مقرا له، وصرح بأن هذا هو الهجوم رقم 151 عبر صواريخ وطائرات مسيرة تستهدف مقرات الحزب وأيضا منشآته الحيوية أو التعليمية أو الصحية وأيضا يعني المخيمات عائلات أعضائه. إضافة إلى ذلك كان هنالك طبعا هذا المكان هو بالضبط يسمى بكويسنجاك في إقليم كردستان العراق، والاستهداف الآخر كان هو في منطقة تسمى طوبزاوة، وطبعا هذا الاستهداف كان أيضا لحزب إيراني معارض، وكل هذا كان خلال مدة 36 ساعة ولم يتم

0: أسباب هذا الحريق. نعم.
1: شكرا جزيلا لك ميلاد فضل، مراسل الجزيرة كان معنا من أربيل. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم لنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ مع سيد الشايجي، في ظل هذا التصعيد الأخير والاستمرار في ذات الناش كما يقول الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالكويت، إلى أين تسير الأمور في ظل أيضا التهديدات الأمريكية؟
2: يعني واضح جدا أن هناك ورطة للطرفين، الطرف الأمريكي الرئيس ترامب خاض حربا دون أن يحضر لها بشكل جيد، بنيت على حسابات مبالغ فيها، النتيجة الآن جره إليها نتنياهو الذي الآن تراجع عن المشهد، النتيجة أنه لم يحقق أهداف الحرب المعلنة وغير المعلنة. إذا قرأنا اليوم الصحافة الأجنبية خاصة نيويورك تايمز قبل قليل وكذلك الإيكونومست يتكلمون عن ورطة تورط بها ترامب، يتكلمون عن خسارة استراتيجية، يتكلمون عن قلق الحلفاء، يتكلمون أن ترامب ما عنده خيارات، إما أن يصعد وهذا مكلف، وإما أن يتراجع وهذا أيضا مكلف. فنحن الآن في مراوحة مزعجة لا يمكن لأي طرف أن يقبلها، ولهذا السبب كل طرف يرى بأن عنده أوراق يمكن أن يلعبها. ترامب دائما يهدد ويتوعد ويوجه ضربات، ولكن دون أن تتحول الانتصارات العسكرية إلى ما يمكنه أن يستفيد منها على طاولة المفاوضات. إيران ترى بأن استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية والاستمرار في هذا الموقف وتوجيه ضربات إلى الكويت، وهذا طبعا شيء صادم، من الكويت كل يوم تقريبا في اختراق للسيادة الكويتية بمسيرات، وكل يوم في تصدي، وهذا طبعا يعزز أن إيران لا تملك يعني الاستراتيجية، يعني الأهداف عندما تضربها عدة مرات سواء من قبل القوات الأمريكية في جنوب إيران وفي الجزر في المدن الساحلية بندر عباس وقشم وغيرها من الجزر دون أن يكون هناك نتيجة تسوقها على طاولة المفاوضات. هذا يتطلب أيضا من الوسطاء أن يعززوا دورهم وأن يحاولوا، نعم، أن يصلوا، لأن ترامب في ورطة وإيران في ورطة ونحن ندفع الثمن في الوسط.
1: في سياق الجهود الدبلوماسية خبر عاجل نقل عن وكالة الأنباء السعودية واس، تقول وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره التركي أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. دكتور محجوب الزويري، هناك لعلنا نتساءل أيضا لماذا هذه التسريبات عن مشاركة إسرائيلية محتملة، تصعيد غير مسبوق، لماذا يعلم بهذه الطريقة ضمن وسائل الإعلام الأمريكية؟
3: واضح تماما أن الطرف الأمريكي ليس لديه ليس فقط رؤية، بل أيضا لا يوجد لديه مخرج في غياب أولا المرجعيات الدولية، الأمم المتحدة عطلها، القانون الدولي تم تعطيله، الحلفاء لا يصغون لهم، وبالتالي الولايات المتحدة لوحدها. الحديث عن إسرائيل يأتي في إطار توقع أمريكي أن يكون هناك استهداف للقوات الأمريكية في إسرائيل، لأنه كما شاهدنا في الأسابيع الماضية القصف الإيراني بدأ يستهدف الوجود الأمريكي بشكل على الأقل كما شاهدنا في الأردن، ويحاولون أن يقولوا بأن هذا القصف يلاحق الأمريكيين. يبدو أن هناك توقعا أن يتم قصف ما يعتقدون أنها قواعد التي توجد فيها الطائرات الأمريكية خاصة المزودة للوقود بشكل أساسي، على سبيل تعطيل أي عمليات جوية محتملة ضد إيران. ويبدو أن الزج بإسرائيل أيضا يراد منه إحداث حالة من الردع بأن المواجهة القادمة لن تكون كما كانت 13 يوما، ستكون أشد. لا شك، ربما قلنا في مرات سابقة عبد السلام، أن الرئيس الأمريكي قد بين لنا السيناريوهات أمامه، هو أمامه الآن واضح تماما بعد 13 يوما والتقييمات الأمنية أن لا تحقيق للأهداف، أمامه الآن واضح أن يذهب إلى خيارات التي هي على أبرزها منشآت النووية، ثم الذهاب إلى منشآت ما يعتقدون أنها قواعد صواريخ لا زالت تعمل، ثم الذهاب إلى ما يسمى بالمواقع الحيوية، وهنا نتحدث عن الكهرباء والماء إلى غير ذلك. وباعتقادي سيكون هناك تدرج، أملا في أن تكون هناك دورا للدبلوماسية يحدث اختراقا في لحظة ما، خاصة أنه الآن البرلمان الإيراني

0: واللجنة القانونية فيه بدأت تناقش المقترح العماني أو خلاصة المقترح العماني الإيراني فيما يتعلق بفتح المضيق، وربما تسريب مثل هذا الخبر أيضا محاولة تغيير نمط النقاش الموجود.
1: دكتور عبد الله الشايجي، يلاحظ أيضا ضمن التحليل داخل الولايات المتحدة الأمريكية لما الذي يمكن أن يكسر الإرادة الإيرانية ويجلبها إلى طاولة التفاوض هو تصعيد أكبر. في الأيام الأخيرة كان أغلب المتحدثين العسكريين يرون بأنه لا بد من تصعيد أكبر. هل تعتقد بأن هذا يمكن أن ينتج نتائج مختلفة على طاولة التفاوض؟
2: الجنون هو أن تحاول نفس الشيء نفسه وتتوقع نتائج مختلفة. يعني كم مرة صعد ترامب حرب 40 يوم، حرب 13 يوم، الآن حرب ضربة بضربة، ولكن في مجازفة، في سواء تصعيد له مجازفة كبيرة على شعبية ترامب، على قدراته، على قتل جنود أمريكان، على تراجع شعبيته، على اهتزاز في حزب الجمهوري يشعر بقلق من خسارة مقاعدهم وأغلبيتهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وحتى داخل حركة ماغا اللي هي العمود الفقري والقاعدة الأساسية التي انطلق منها ترامب، لا يريدون حروبا ويتهمون ترامب بالخيانة والتراجع عن مبادئ الحركة، لأنه وعد في حملته الانتخابية وحتى في يوم تنصيبه أنه هو رئيس سلام ولن يشن نو نيو وورز، فإذا به الآن يخالف كل هذا. وفي صار انشقاقات مثل مارجري تيرل جرين النائبة اللي كانت داعمة بقوة لترامب، توماس ماسي اللي من قلب حركة ترامب، تاكر كارلسون وغيرهم كثيرون، معلقون محافظون أليكس جونز، هذيل كلهم الآن يشكلون وجهة نظر ورأي عام. هناك ثلثي الشعب الأمريكي يعارض بشدة العودة إلى الحرب، هناك أيضا ارتفاع في أسعار النفط راح تصير، ارتفاع في أسعار الوقود، المعيشة، ترامب وعد كل هذا لن يحدث فإذا به يحدث، فهذا في اعتقادي أكبر ضغط، وهذا اللي باعتقاد تقرأه إيران. إذا صعد ترامب في مجازفة، إذا بقى كما هو فيها مجازفة بأنه لم يحقق النصر، لم يحقق أي من أهدافه، وإذا المراوحة اللي هي ما نسمى نيو نورمال، يعني الشيء اللي اعتدنا عليه خلاص، هذا سيفقد أمريكا هيبتها ومكانتها وأنها لا تستطيع أن تنتصر. ولهذا السبب إيران ترى، وإيران تقرأ على ما يبدو بشكل واضح ما يجري من ضغوط على ترامب، ولهذا السبب تعاند أكثر وتتمادى أكثر، لأنها تعلم بأن ترامب بناية الأمر قد يتهور، ولكن تهوره قد يؤدي إلى المزيد من الخسائر، وهذا اللي يريدونه. والنقطة الأخيرة، كلا الطرفين نتنياهو وكذلك إيران يريدون أن يعدوا 3 أشهر هذه بأي طريقة، تجرى انتخابات في إسرائيل قد يخسرها نتنياهو ويطلع من الصورة، ولا في نوفمبر قد يخسرها حزب ترامب ومكانته وهيبته ويصبح رئيس ضعيف، ويمكن لإيران هنا أن تستغل. الحل الوحيد في اعتقادي أن كلا الطرفين يحفظ ماء وجهه، لأن لا يريدون توسيع الحرب، وأن مع الوسطاء يركزوا على مبادرة سلطنة عمان، يكون في سماح بالعبور ولكن برسوم اختيارية وليس إجبارية.
1: إيران تستعد لرد لكل ما يمكن أن يحدث، لكن في المقابل هل إيران لديها القدرة على الرد إذا كان الحجم الاستهداف الأمريكي كما يروج له الآن كبيرا؟
0: الحقيقة هي ليست قضية حجم القوة التي تمتلكها إيران في الرد، هو حجم الضرر المعنوي والسياسي الذي يمكن أن تحدثه. إيران هذه الحرب عبد السلام بدأت بمنطق شخصي عميق، بمعنى آخر نتنياهو يريد الحرب ثم أقنع ترامب، وإيران في المقابل بقيادتها السياسية تقود المعركة بمنطق الشخصية. وهنا الفرق بينها في غياب مؤسسات تشريعية، مثلا الولايات المتحدة أين الكونغرس، مثلا أين المؤسسات التي تعمل وظيفة؟ كلها تم تغييبها بشكل أو بآخر لطريقة التفكير التي يفكر فيها ترامب. في المقابل إيران أيضا منذ أن قتل المرشد أصبحت القضية شخصية. هذا معناه أولا أن كل ما يجري في الحرب هو عبارة عن تعميق الضرر عند الآخر، وهنا الضرر ليس بالضرورة فقط بالنتيجة، هو الصورة التي تريدها إيران الحقيقة هي ما بعد هذه الحرب. هي تريد أن تقول أن هذه الحرب قادت إلى إجبار الولايات المتحدة على إعادة النظر بوجودها في المنطقة، أو ربما انسحابها حتى ولو حصل بعد حين، ستقول أنها هي كانت وراء ذلك. الأمر الثاني، هي تريد أن تقول أيضا أنها جعلت إسرائيل أضعف في المنطقة. لذلك هناك مستويين من تعريف المنجز لإيران، هو الرد الفوري

0: تصوري حجم الضرر الذي يمكن أن يوقع، لكن أيضا لديهم فكرة أنه أو يفكرون أنه ما الضرر دائم التأثير الذي سيحدث. وهنا تجد التوسيع في القصف في مناطق متعددة وإجبار الولايات المتحدة على إعادة التموضع عسكريا في مواقع متعددة رغم التكلفة العالية على أمريكا، مع شيء أساسي عبد السلام وهو أن التكلفة تتزايد يوما بعد يوم، والإيرانيين يعتقدون أن هذا منجز أساسي له.
1: نبقي النقاش عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ونشكر الدكتور عبد الله شايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. أعلنت بعثة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بسلام تحت حماية الفرقاطة الإيطالية بيرغاميني من دون الكشف عن هويتها أو تفاصيل حمولتها. وفي ظل التهديدات التي تحدق بمضيق باب المندب منذ أكثر من عامين، تتحرك جيبوتي الدولة المطلة على المضيق من الجانب الإفريقي على أكثر من جبهة لتعزيز أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
2: في ظل التصعيد المستمر بمضيق باب المندب، تواصل الفرقاطات الأوروبية دورياتها لحماية السفن العابرة، حيث تفرض طوقا حولها لصد أي تهديد، وقد تلجأ إلى استخدام القوة عند الضرورة، وذلك ضمن عملية سبيدس الأوروبية التي تعد أبرز شركاء جيبوتي في تعزيز أمن البحر الأحمر.
3: تطلع أسبيدس في مهمة دفاعية هدفها حماية الشحن المدني، وخلال 29 شهرا حمت أكثر من 670 سفينة تجارية وصدت العشرات من هجمات الحوثيين. عملية أسبيدس تحمي الأرواح والتجارة والاستقرار.
2: ومع اتساع رقعة التحديات الأمنية في باب المندب، وقعت جيبوتي اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تمنح عملية سبيدس دعما لوجستيا وتشغيليا شاملا، تتضمن وصول سفنها وطائراتها إلى الموانئ والمرافق الجيبوتية، بما يعزز كفاءة مهامها في حماية الملاحة الدولية.
4: هذا اللقاء يؤكد أهمية مقاربة تشاورية في مواجهة التحديات في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. نأمل مواصلة هذه الدينامية بمبادرات ملموسة وحوار بناء.
2: وموازاة مع شراكاتها الدولية، تواصل جيبوتي تحديث منظومتها البحرية والأمنية لمواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة في باب المندب، كما لم تغفل الجانب القانوني للمضيق، حيث أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة لفرض رسوم للعبور، مؤكدة تمسكها بحرية الملاحة الدولية.
5: فرض واقع جديد على ممر حيوي بهذا الحجم كفرض رسوم من طرف واحد، أولا غير منطقي، غير قابل للتطبيق، وهذه رؤية جيبوتي، وتدعو المجتمع الدولي على التأكد من أن يبقى هذا الممر مفتوحا ومتاحا للجميع حتى يتجنب العالم كارثة أكبر.
2: منذ اندلاع الحرب على غزة، مرورا بالتصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وصولا إلى تهديدات جماعة الحوثي للسفن السعودية، تتوالى الأزمات التي تطول مضيق باب المندب، في مؤشر على أن أمن المضيق بات يتأثر بكل تصعيد تشهده المنطقة، حتى وإن بدا بعيدا عن هذا الممر الحيوي. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. وكانت غارة إسرائيلية أسفرت عن تدمير مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى. نتابع هذا المشهد من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مع مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، ضعنا في سياق ما جرى.
6: الذي جرى هو استمرار حقيقة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع عبد السلام. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف خلال الساعات القليلة الماضية هنا على القطاع، وكان آخر الغارات الجوية الإسرائيلية قبل قليل على منطقة المواصل الساحلية. استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مجموعة من المواطنين، وهذا أدى إلى جرح عدد من الفلسطينيين. وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. 3 من الإصابات وصفت بأنها إصابات خطيرة وحرجة، ويتعامل معها الطاقم الطبي في المرحلة الحالية. سبقت هذه الغارة غارة جوية.

0: هنا على مدينة دير البلح حيث نتواجد، فقصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية أيضا تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين عاد عن الغارة الأخرى التي حدثت في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة، حيث استشهد 2 من الفلسطينيين، وأدى هذا الأمر إلى أضرار أيضا مادية في منازل المواطنين، وأيضا هناك عدد من الجرحى وصفت إصابتهم بالإصابات الخطيرة. أي نتحدث منذ صباح اليوم وحتى الآن عن 3 من الشهداء، ولكن الغارات الجوية الإسرائيلية من الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت فجر اليوم هي الأعنف على مناطق عديدة في القطاع. وحيث نتواجد في هذه المنطقة في محيط مستشفى شهداء الأقصى، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا المستودع الذي يضم الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية لمستشفى شهداء الأقصى في المرحلة الحالية، ودمرته بشكل كامل وأخرجته عن الخدمة، بالإضافة لتدمير كل المستلزمات الطبية والأدوية بداخل هذا المستودع، بالإضافة لمستودعات أخرى قد تضررت بشكل مباشر جراء هذه الغارة الإسرائيلية العنيفة على هذه المنطقة هنا داخل مستشفى شهداء الأقصى. العيادة الخارجية أيضا قد تضررت من الشظايا التي تناثرت في محيط المنطقة المستهدفة، عاد عن أكثر من 50 خيمة أيضا تم خروجها عن الخدمة بشكل كامل. وفي الوقت الحالي في وقت الذروة في وقت إشاعة الشمس الحارقة، الناس تفترش الأرض وتلتحف السماء، لا تعرف أين تتجه. حتى الآن لم يأتي للناس هنا وللمواطنين أي من المؤسسات الإغاثية حتى لتقديم شيء بسيط من المواد الغذائية أو حتى من الخيام أو الفراش أو الملابس أو الأغطية الذي كانت العائلات الفلسطينية تحتفظ فيها بداخل هذه الخيام قبل الغارة الإسرائيلية. ولكن مع حدوث الغارة الإسرائيلية كل هذه المنطقة تدمرت بشكل كامل، والآن الناس تعيش أوضاع إنسانية كارثية. الكل كان يتحدث هنا قبل هذه الغارة وبساعات قليلة فقط عن مسودة الاتفاق الذي تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، والمبشرات الكبيرة التي كانت قد جاءت عبر وسائل الإعلام وعبر الوسطاء بأن الأمور ذاهبة باتجاه الانفراجة خلال الساعات القادمة. ولكن الكل تفاجأ بهذه السلسلة العنيفة والقوية من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت دير البلح ومخيم المغازي ومخيم النصيرات ومنطقة الصفطاوي في شمال القطاع، عاد عن الغارات من قبل المسيرات الإسرائيلية التي توقع شهداء وأيضا جرحى يصلون للمستشفيات. هناك حقيقة حالة من الإحباط، حالة من عدم التفاؤل في المرحلة الحالية على وقع هذه الأزمة الكبيرة. وزارة الصحة الفلسطينية عبد السلام حذرت وبشكل عاجل في مؤتمر صحفي قبل قليل هنا، وطالبت المؤسسات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بضرورة التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية ضد المنظومة الطبية والصحية في قطاع غزة قبل انهيارها بشكل كامل. فقبل هذه الغارة على هذا المستودع للأدوية، المنظومة الطبية كانت تعاني الأمرين. هناك فقد كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية قد يصل إلى 50% في المرحلة الحالية بالقطاع حسب وزارة الصحة الفلسطينية. ولكن مع هذه الغارة الإسرائيلية نحن نتحدث عن خطر داهم يلف المنظومة الصحية هنا في القطاع، وخاصة هنا في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وخاصة بعد استهداف هذا المستودع وتدمير كل المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية داخل هذا المستودع هنا في المحافظة الوسطى.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الآن إلى التطورات في السودان، حيث قال مصدر عسكري للجزيرة إن مسيرات انقضاضية هاجمت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان فجر اليوم. كما كشفت جولة للجزيرة بمعسكر الكرامة 3 أحد أكبر معسكرات النازحين بمدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق والذي يسكنه نحو 20,000 نازح، كشفت عن أوضاع معيشية صعبة يواجهها النازحون، فأقامها هطول أمطار غزيرة على المدينة. نتابع هذا المشهد من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان مع مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. أهلا بك وضاح، نبدأ بالتطور العسكري، ما الذي حدث؟
2: عبد السلام، 3 انفجارات سمعناها في الساعات الأولى لهذا ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم جراء قصف بمسيرات انقضاضية وانتحارية تابعة لقوات الدعم السريع. بحسب المصادر استهدفت مدينة الأبيض حيث نتواجد الآن، وتحديدا استهدفت المناطق الشمالية لمطار الأبيض. وهذه المناطق قوات الدعم السريع عادة ما تقوم باستهداف استهدافها بصورة متكررة. هذا الاستهداف من قبل قوات الدعم السريع جاء عقب استهداف بأيام قليلة لذات القوات استهدفت ذات المدينة ولكن لمواقع أخرى. أيضا جاء هذا التطور عبد السلام عقب أن أعلن الجيش السوداني في الأيام الماضية سيطرته على عديد المدن والبلدات شمال مدينة الأبيض، تحدثنا عن مدينة بارة وكذلك جبرة الشيخ وأم سيالة، لا سيما منطقة أم قرفة وكذلك العديد من المواقع الأخرى، وإحكام سيطرته التامة على طريق الصادرات، هذا الطريق الحيوي والمهم الذي يربط ما بين مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم وبين مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وبالتالي الربط ما بين غرب السودان وكذلك وسطه لا سيما بشرقه أيضا. كل هذه التطورات عبد السلام أيضا تأتي في ظل تطورات إنسانية بالغة في التعقيد، خاصة في المناطق والمدن والولايات التي تكتظ بالنازحين، خاصة هنا في مدينة الأبيض التي تحتضن أكثر من 1,000,000 نازح في ظل نقص الغذاء والكساء والدواء، لا سيما أيضا في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. الناس هناك خاصة النازحون المتوزعون في عديد المخيمات، أكثر من 8 مخيمات في مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق، لا يشكون فقط من نقص الغذاء أو من ضعف بنية المخيمات أو من الأوضاع الصحية فقط، وإنما أيضا يشكون من تغير الفصول، خاصة وأن السودان حل فيه فصل الخريف بصورة تامة في عديد الولايات لا سيما في النيل الأزرق، وولاية النيل الأزرق هي تتميز بفصل خريف يتميز بسمات رياح عاتية وكذلك هطول أمطار غزيرة. هذا الأمر فاقم من معاناة النازحين هناك الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 100,000 نازح عبد السلام، جاءوا من مناطق مختلفة وعديدة أبرزها من الكرموك وكذلك من غيرها من بقية المواقع الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك وضاح طاهر مراسل الجزيرة، كان معنا من الأبيض شمال كردفان. وننوه مشاهدينا للخبر العاجل على شاشة الجزيرة، إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن إصابة ضابط خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن عن إصابة ضابط خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية، وسنبقى في متابعة هذا الإعلان لاحقا لأنه إعلان لافت في ظل التطورات في جنوب لبنان وتطبيق المناطق التجريبية. الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أعلن حاكم مقاطعة كييف مقتل 9 أشخاص في قصف روسي استهدف أحياء سكنية وسط العاصمة. في الأثناء قالت قيادة الأركان الأوكرانية إنها نفذت ضربات على مستودع للمسيرات البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم، واستهدفت مركزا لقيادة استخبارات أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبل. في المقابل أفاد حاكم سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم بمقتل شخص في هجوم أوكراني بالمسيرات على المدينة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة على منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكري الأوكراني في كييف وضواحيها. نقف على هذا المشهد وتداعياته مع مراسلينا، ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أهلا بكما، نبدأ مع عمر الحاج.
3: نعم عبد السلام، وسط هذا القيض هنا اليوم في كييف ما تزال عمليات رفع الأنقاض والركان في العاصمة الأوكرانية مستمرة، وهذا تعبير عن حجم الضربة التي تعرضت لها مختلف المناطق الأوكرانية وتحديدا العاصمة كييف. قبل قليل كان هناك تصريحات لافتة للرئيس زيلينسكي تحدث فيها عن هجمات شنتها القوات الأوكرانية خلال ساعات النهار ضد أهداف عسكرية روسية، إضافة إلى منشآت للبنية التحتية. زيلينسكي في حديثه قال إن المسيرات الأوكرانية شنت ضربات بعيدة المدى على 3 مصاف رئيسية للنفط في منطقة باشكورتستان في روسيا، وتحديدا على مصفات أوفا المهمة والكبيرة، وهذه ربما المرة الثالثة خلال شهر واحد تستهدف فيه هذه المصفات التي تقوم بإنتاج الكثير من أنواع الوقود على رأسها وقود الطائرات. أيضا زيلينسكي أشار إلى عمليات عسكرية أخرى في بحر أزوف إضافة إلى البحر الأسود الأسد، وقال إن المسيرات الأوكرانية استطاعت إغراق إحدى سفن الظل.

0: روسية سفينة يانيا كما ذكر اسمها، وقال إن هذا جاء ردا على الهجمات الروسية ضد الأوكرانيين اليوم. ولكن هذا لا ينفي الاعتراف المهم اليوم لزيلينسكي الذي قال إن بلاده لم تستطع التصدي للصواريخ الباليستية التي استخدمتها روسيا ضد أوكرانيا، 35 صاروخا من بينها 27 صاروخا باليستيا من بينها أيضا صواريخ زيركون الفرد الصوتية. بالنسبة لعداد الضحايا فقبل قليل قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن 10 قتلى هي الحصيلة الآن لهؤلاء الضحايا الذين سقطوا كلهم في مدينة كييف وفي أحياء العاصمة، ونحن لا نتحدث عن أطرافها أو ضواحيها، إضافة إلى عشرات الآخرين ما يزال حال البعض منهم حالا خطرة تلقون العلاج في مختلف مشافي المدينة. الهجمات لم تتوقف عند كييف كما ذكرنا سابقا، بل إن هجمات أخرى أيضا سجلت في دونباس وكذلك في خاركيف، موانئ أوكرانيا المتبقية في ميكولايف وكذلك في مقاطعة أوديسا تعرضت لهجمات بالمسيرات الروسية وهي مغلقة على كل حال منذ نحو أسبوعين تقريبا بسبب الحظر الذي فرضته واقعا القوات الروسية على كل السفن التي تحاول أن ترفع أو أن ترسو في مرافق هذه المدن الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة كان معنا من كييف. نذهب إلى مراسل الجزيرة أمين درغامي من موسكو ونقف على البيانات الرسمية الأخيرة المتعلقة بالاستهدافات وأيضا القصف الذي حدث في سيفاستوبل.
2: عبد السلام، قبل قليل فقط صدر بيان هو الثالث خلال اليوم لوزارة الدفاع الروسية أكدت فيه على أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين إحداهما في خاركوف والثانية في زاباروجيا، وقالت بأنها وجهت ضربات إلى مخازن لوجستية للطائرات المسيرة إضافة إلى مراكز تجمع مؤقتة للقوات الأوكرانية في 152 منطقة. وطبعا كانت وزارة الدفاع من قبل قد تحدثت عن بنك أهداف الضربات الجوية الواسعة بالصواريخ والمسيرات التي شنتها الليلة الماضية على العاصمة الأوكرانية كييف وأيضا على محيطها. قالت بأن الأمر يتعلق بأربعة منشآت تابعة لمجمع الصناعة العسكرية الأوكرانية يتم فيه تجميع وصناعة بعض مكونات الصواريخ كنيبتون وأيضا جروم إضافة إلى طائرات المسيرة ومخزن لوجستي للطائرات المسيرة في فيشنوفي بمقاطعة كييف. ذات البيان أكد على أن الضربات شملت أيضا بنى تحتية في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، حديث عن تشورنومورسك وأيضا أوديسا. قالت الوزارة بأنه يتم استخدامها لنقل شحنات عسكرية إلى الجيش الأوكراني، وأكدت أيضا استهداف ثلاثة سفن، سفينتين في أوديسا وأخرى في تشورنومورسك. طبعا كانت هناك هجمات طبعا تعرضت لها مناطق سواء داخل روسيا أو أخرى خاضعة للسيطرة الروسية. في سيفاستوبول أكد حاكم المدينة في شبه جزيرة القرم طبعا تحدث عن مقتل شخص واحد جراء هجوم بالمسيرات على مدينة سيفاستوبول، وأيضا مقتل مدنيين في زاباروجيا. أحد هؤلاء المدنيين طبعا كان قد قتل في إنارغادار، مدينة إنارغادار التي تقع بجانب محطة زاباروجيا للطاقة النووية. عمدة موسكو من جانبه أكد أن الليلة الماضية شهدت إسقاط أربع مسيرات كانت متجهة إلى موسكو، وقال بأن نسق هذه الهجمات أي المسيرات التي تطلق باتجاه العاصمة تزايد خلال الشهر الماضي، وقال بأن السلطات أحصت 6225 مسيرة باتجاه العاصمة حلقت طوال الشهر الماضي، تم إسقاط 780 مسيرة على تخوم العاصمة، وقال بأن هذا يؤكد ويبرهن على نجاعة الدفاعات الجوية في حماية أجواء العاصمة الروسية موسكو. كل هذا عبد السلام يمكن وضعه في تزايد نسق الضربات والضربات المتبادلة بين الجانبين في خضم غياب أي أفق لحل سياسي في ظل تأزم هذه الحرب.
1: نعم. بخصوص هذا الأفق إلى غياب

0: سمحت لي
1: وتباعد.
0: نعم الغياب لأفق الدبلوماسية حتى هذه اللحظة بالنسبة لموسكو، ما التصور عن المسار المفترض لإنهاء الحرب؟
1: عبد السلام، موسكو لا ترى أي حل خارج نطاق اتفاقيات إسطنبول لعام 2022 وتلك الشروط التي وضعتها روسيا أمام أوكرانيا، بينها السيطرة على كامل إقليم دونباس، على تقليص حجم القوات الأوكرانية أي الجيش الأوكراني، وتحديد أنواع محددة من الأسلحة، وتخلي أوكرانيا عن أي انضمام مستقبلي لحلف شمالي الأطلسي. هذا تريده روسيا أن يكون موثقا عبر تعهدات مكتوبة تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تلك الوساطة التي بدأتها العام الماضي، وكنا قد رأينا قمة عقدت في ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي. بعد ذلك موسكو رأت بأن هذا الحل يمكن أن يقترب بعد أن لربما حصلت على تعهدات من الجانب الأمريكي، إلى أن الآن روسيا تقول بأن الجانب الأمريكي ابتعد عن هذا المسار، بأن أوكرانيا لا ترغب ولا تنوي تلبية شروط روسيا. وهنا طبعا يبرز الخيار العسكري كخيار وحيد لدى الطرف الروسي كما تقول موسكو، إتمام هذه العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها، وهذا ما يفسر ارتفاع نسق الضربات في إطار الضغوط وزيادة الخسائر لربما لدى الجانب الأوكراني من أجل دفعه إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الروسية. طبعا كل ذلك وموسكو تركز على مسألة مهمة، ألا وهي إتمام العملية العسكرية حتى اتضاح بوادر، ولا تقبل بأي تجميد لهذا الصراع.
0: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى مسجدات الأوضاع في مدينة سبتة، حيث أعلن وزير الداخلية الإسباني ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في سبتة إلى 67، محملا ما سماها منظمات التهريب المسؤولية عن ذلك، وأضاف أن ما شهدته سبتة كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة إسبانيا، كما أكد أن من دخلوا إلى سبتة بطريقة غير نظامية لن يحصلوا أبدا على تسوية قانونية. وكانت مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية أفادت ببدء تركيب حواجز احتواء عند حاجز تارخال في المدينة بهدف تعزيز حماية المنطقة الحدودية. على الجانب المغربي، أفاد مراسلنا بعودة عكسية لآلاف من المهاجرين من مدينة سبتة إلى مدينة الفنادق شمالي المغرب بعد معاناتهم من الجوع والعطش خلال الأيام الماضية. معنا في المتابعة من مدينة سبتة مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أهلا بك أيمن، نفهم منك المواقف الرسمية التي صدرت عبر البيانات والأوضاع المتعلقة بمن دخلوا وحتى الآن لم يعودوا.
2: نعم، نحن في الجانب الإسباني من هذه المنطقة الحدودية، وكما تشاهدون هناك انتشار مكثف للجيش الإسباني وعودة عكسية كما تلاحظون. نشاهد عشرات المهاجرين خاصة من الشباب كما تتابعون يعودون إلى الجانب المغربي، وثمة محاولة لاستعادة السيطرة، لاستعادة الهدوء والعودة إلى الوضع الطبيعي، وإن كان ذلك قد يستغرق شيئا من الوقت. تجولنا قبل قليل في المدينة، وإلى حدود الساعة هناك العديد من المتاجر التي ما زالت مغلقة. ما نشاهده الآن هو الحاجز الذي تحدثت عنه السلطات الإسبانية، والذي يتم توسيعه لتفادي وصول المهاجرين سباحة. هذا هو واحد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية في الساعات الأولى من اليوم. استمعنا أيضا لتصريحات وزير الداخلية الذي تحدث عن ارتفاع عدد ضحايا هذه الأزمة، ولكن علينا أن نشير إلى الامتعاض الكبير الموجود في أوساط السلطات الإسبانية بسبب غياب ما يوصف هنا بالتضامن الأوروبي، بل ثمة حديث عن اتهامات موجهة لإسبانيا وانتقادات لأنها قامت بتسوية أوضاع المهاجرين، وهذا

0: ما يفسر ربما هذه الموجة حسب بعض العواصم الأوروبية. الآن أيضا هناك محاولة إسبانية لفهم كيف تم الوصول إلى هذا الوضع، وبعض المصادر أشارت لنا أن السلطات الإسبانية لم تتعامل بالشكل المناسب مع المعطيات والمعلومات التي وفرها الحرس المدني قبل انطلاق هذه الموجة من موجة الهجرة إلى مدينة سبتة. وهناك أيضا حديث على أن هذا التراخي إن صح التعبير جاء لأن مجهودات السلطات الإسبانية كانت تتابع أو مركزة على الحرائق التي شهدتها العديد من المناطق الإسبانية. أيضا رئيس الحكومة الإسبانية بعث رسالة إلى المفوضية الأوروبية يطالب بتضامن الدول الأوروبية مع إسبانيا في هذه الأزمة، وأيضا عرض عبر تدوين مجموعة من المعطيات تفيد بأن إسبانيا بخلاف الدول التي تنتقدها مثل إيطاليا تمكنت من خفض عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى أراضيها. إذن هذا هو المجهود الإسباني السياسي الذي نشاهده في الساعات الأخيرة، محاولة الرد على هذه الاتهامات ولكن أيضا احتواء هذا الوضع الذي تشهده المدينة، هذا الوضع الاستثنائي. هناك حضور لوزير الداخلية في مدينة سبتة، أيضا شاهدنا كيف جاء زعيم المعارضة اليمينية إلى هذه المدينة، وثمت دعوات للحفاظ على التعايش وعدم استغلال هذا الملف داخليا لتوجيه اتهامات للحكومة. إذن من الجانب الأمني نشاهد انتشار الجيش، انتشار الشرطة في المدينة التي تدعو كل هؤلاء إلى الخروج بشكل منظم. استمعنا أيضا شهادات من دخلوا إلى مدينة سبتة، قالوا إنهم مروا هذه الأيام بظروف عصيبة، نقص في كل شيء تقريبا، في الغداء، في الماء، عاشوا عطش في بعض الغابات المحيطة بهذه المدينة، وهذا يقولون ما أجبرهم على الخروج. وأيضا التصريحات الإسبانية كما قال وزير الداخلية إن كل من دخل إلى هذه المدينة بطريقة غير نظامية لن تتم تسوية أوضاعه. إذن هذه هي الصورة في مدينة سبتة، عادت ربما الحياة الطبيعية تدريجيا إلى المنطقة الحدودية. تشاهدون السيارات بالاتجاه المعاكس علما أن هذه الحدود كانت مغلقة، ونشاهد أيضا مواطنين يقطنون في سبتة. نعم. يدخلون من الجانب المغربي من الحدود. إذن هذه هي الصورة في انتظار عودة الهدوء. نعم. إلى مدينة سبتة.
1: شكرا جزيلا لك أيمن الزبير مراسل الجزيرة، كان معنا من سبتة. مشاهدين هذه التغطية مستمرة مع منى العمري.
2: شكرا عبد السلام. رأس الساعة مشاهدين الكرام، وتغطيتنا متواصلة، ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، ونلقي الضوء أيضا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة، لكنه أضاف أن التوصل لاتفاق ممكن. وقد نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وإن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. وفي إيران، اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني الولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. وكان الحرس الثوري قد قال إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي. من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها نقلت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليما بسلطنة عمان. وفي الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية. وقالت الخارجية الكويتية أنها تدين بشدة استمرار العدوان الإيراني واستهدافه منشآت حيوية في انتهاك لسيادة البلاد. وفي أربيل شمالي العراق، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر محلية باندلاع حريق في مرافق لتخزين الوقود داخل مصفاة نفط جنوب غربي المدينة، ما أدى إلى توقف

0: في عملياتها. وفي الجبهة اللبنانية أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. وفي غزة، وبعد يوم من نشر مجلس السلام الخاص بغزة خريطة طريق بشأن استكمال اتفاق وقف الحرب في القطاع، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. كما أفاد مراسل الجزيرة أن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. إلى شبكة مراسلين نبدأ بمستجدات الصراع الأمريكي الإيراني من طهران. ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش من واشنطن، مراسل الجزيرة نصر الحسيني من الكويت، مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، ومن أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل. أهلا بالجميع. نبدأ مع عمر هواش في طهران. عمر، إذن تصعيد في اللهجة الإيرانية فيما يتعلق بهذه التهديدات الأمريكية باستهداف منشآت نووية ومنشآت طاقة، نرصد معك التصريحات والمواقف في إيران، ونبدأ لربما بآخرها لوزير الخارجية الإيراني.
1: نعم منى، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الحكومة الإيرانية مستمرة في نهجها الدبلوماسي بطبيعة الحال، وذلك بتوجيهات ووفق توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وبتوجيهات أيضا مجلس الأمن القومي الإيراني. هذه الجهود الدبلوماسية التي تحدث عنها عراقجي بطبيعة الحال كانت مترافقة مع التصعيد في اللهجة العسكرية الإيرانية، وطهران دائما لا تفصل بين الجهود الدبلوماسية والجهود العسكرية. قائد مقر خاتم الأنبياء في بيان له قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تسير بوتيرة متسارعة نحو توسيع نطاق الحرب وجعل الحرب إقليمية، وأضاف أن هذا الأمر هو مرده أن واشنطن فقط تسعى إلى فرض هيمنتها على المنطقة وضمان أمن إسرائيل، وأنها لا تولي أي اهتمام بمصالح دول المنطقة وثرواتها الطبيعية ومواردها. كذلك كانت هناك رسالة في هذا البيان إلى دول المنطقة بأن أي دولة تكون درع واقي لأمريكا في أي حرب جديدة واسعة على إيران بمعنى دعم هذه الحرب، فإن هذه الدولة سوف تشتعل بنيران الحرب وفق بيان قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي. مصدر أيضا أمني قال لوكالة أنباء تسنيم إن التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشأن هجمات ضد المنشآت الإيرانية الحساسة سيكون ضربا من الجنون والحماقة بحسب تعبيره، مضيفا أن لدى القوات المسلحة الإيرانية خطط جاهزة لاستهداف المنشآت الحساسة في عمق إسرائيل والمنشآت التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. بحسب ما قال المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أيضا تحدثت عن استهداف الطاقة، قالت إن أمن الطاقة في إيران هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، وأنها إحدى أهم دعائم جهود الحكومة واستقرار الدولة، مضيفة أن أي استهداف لمنشآت الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز والكهرباء وخطوط إمداد الوقود إنما تهدف ليس إلى إلحاق الأضرار بمنشآت اقتصادية فقط، بل محاولة لخلق البلبلة داخل الشارع الإيراني وإثارة المخاوف لدى المجتمع الإيراني.
0: الميدان العسكري لا ينفصل عن الميدان الدبلوماسي، يقول محمد باقر قليباف. عمر هواش، لو يعني تقول لنا في أي سياق نقرأ هذه التصريحات وكيف تنعكس على مجريات العملية التفاوضية فيما يتعلق في المضيق في هذه المرحلة؟
1: نعم، هناك دائما تأكيد من قبل إيران على أن هذين الميدانين السياسي والعسكري غير منفصلين، ونتذكر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سابقا عندما قال إن جهود عباس عراقجي على رأس الدبلوماسية الإيرانية هي مكملة لجهود مجيد موسوي قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني. الحديث الآن في هذه الفترة بينما لا تزال طهران تتفاوض مع عمان حول مضيق هرمز حديثة عن أن هذا الأمر لا ينفصل عن الجهود العسكرية، هي مقاربة إيرانية حول التفاوض بأن التفاوض دائما لابد وأن يكون مدعوما بمرتكزات القوة، وأن المفاوضات حول مضيق هرمز لابد وأن تستفيد من عناصر القوة العسكرية في المضيق نفسه. لذلك

0: نرى أن هناك دائما وحتى خلال التفاوض مع سلطنة عمان وحتى أيضا عبر تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء دائما يكون هناك إصرار إيراني على الاحتفاظ بأوراق القوة العسكرية المتمثلة بمضيق هرمز. حتى أننا عندما كان هناك مفاوضات بين إيران وعمان يومي الجمعة والسبت الأسبوع الماضي كان هناك أيضا تزامن لاستهداف وانفجارات لسفن وناقلات نفط أجنبية في مضيق هرمز في محاولة أن إيران تريد التأكيد على أنها صحيح أنها تفتح باب الدبلوماسية لكنها متمسكة بأوراقها العسكرية على الأرض.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، نرصد معك أبرز التصريحات والمواقف فيما يتعلق بضربة أمريكية مرتقبة وأيضا توجيهات السفارة الأمريكية سواء في تل أبيب أو حتى في بغداد للرعاية الأمريكيين فيما يتعلق باحتمالية المغادرة.
2: نعم، هذه تقارير إسرائيلية وصلت في صباح الباكر هنا الآن بالتوقيت الأمريكي في واشنطن. السفارة الأمريكية بالفعل الآن أعطت تحذيرات ومعلومات للمواطنين الأمريكيين بالاستعداد كما تقول في بياناتها، الاستعداد ل نعم استغلال إلغاء رحلات جوية مدنية من تل أفيف نحو نيويورك أو باقي مدن الولايات المتحدة، وبالتالي إشارة واضحة الآن على الأقل ما تعنيه فورا أن هناك استعدادات حقيقية الآن على الأرض، والولايات المتحدة تتوخى الآن حماية مواطنيها وتلك الطائرات المدنية وهي يومية في رحلات يومية إلى تل أفيف من نيويورك وشيكاغو وباقي المدن الأمريكية. هؤلاء المسافرون الأمريكيون إذن يقال لهم استعدوا لإلغاء الرحلات ولا شيء آخر. هو الرئيس الأمريكي عمليا بسبب الغياب الحلول الدبلوماسية الآن طلب من الجيش الأمريكي حسب ما هو مفهوم الآن وضع خطط للعودة للقصف والضرب وربما بشكل أقصى وأوسع جغرافيا في العمق الإيراني مما كان عليه الأمر قبل ذلك. يبدو أن الأمريكيين والرئيس ترامب بوجه خاص يعتبر أن الإيرانيين أو القيادة الحالية في إيران لم تأخذ الدرس الذي يريد إيصاله لهم كي ترضخ إيران وتوقع على ما يريد الرئيس الأمريكي، وبالتالي طلب البيت الأبيض خلال اليومين الماضيين من القيادة العسكرية وضع خطط. يبدو أن الخطط وضعت الآن وهي أمام الرئيس الأمريكي. التسريبات الأمريكية تقول أن الرئيس أمر الآن الجيش الأمريكي بالاستعداد أخذ موقع الهجوم والاستعداد إذن لكلمة وأمر منه في أي لحظة. وهذه المصادر الأمريكية سواء أكسيوس وول ستريت جورنال كل الإعلام الأمريكي يأتي بهذه التسريبات عمدا من البيت الأبيض وإيصال رسالة لإيران بأن بالفعل الرئيس الأمريكي ينوي أن يقصف وبقوة مع عنصر جديد هذه المرة على الأقل وهو العنصر الإسرائيلي. المصادر الأمريكية لم تؤكد لكن لم تستبعد خيار الدخول في نمط جديد من القصف العسكري الأمريكي. نعم. الذي تشارك في إسرائيل بشكل مباشر، وترامب دائما يقول للأمريكيين إنه إن إن إن إسرائيل لدى رهن إشارته، أي كلمة أي طلب خلال دقائق كما قال دائما يمكن للطيران الإسرائيلي أن يشارك. متى تبدأ العملية؟ هذا الويكند بالمفهوم الأمريكي، نحن في الساعات الأولى للويكند الأمريكي أو عطلة نهاية الأسبوع، لنقول ابتداء من الساعة المقبلة إلى الأيام القليلة المقبلة في أي لحظة. نعم. يمكن أن نرى وميض النيران الأمريكية ورد الدفاعات الإيرانية.
1: في إطار التصريحات الأخيرة أيضا نرصد معك ما صدى خطاب الانتصار ومواصلة الانتصار كما يقول الرئيس ترامب على الداخل الأمريكي على النقاش في الداخل.
2: النقاش في الداخل فيه بعض التشاؤم. الرأي العام الأمريكي لم يعطي بعض الأرقام التي يريد أن يراها الرئيس الأمريكي. أرقام الاستطلاعات خلال اليومين الماضيين ما زالت تعطينا حوالي 65-70% من الأمريكيين الرافضين المشاركة في هذه الحرب. ليس فقط مشاركة، ما الجدوى منها؟ لا يرون أي فائدة أي جدوى منها. ومن تبقى من داعمي الرئيس الأمريكي لا يتعدون 30% على مستوى الرأي العام الأمريكي. طبعا الحال الرأي العام الأمريكي الآن بدأ يعاني من نتائج وتداعيات هذه الحرب. الخبر الوحيد المفرح للرئيس الأمريكي والبيت الأبيض والإدارة الأمريكية هذا الصباح ومنذ أمس تعلن شركة البترول إكزون شيل إلى آخره عن أرباحها السنوية، وكل أرباحها هذه المرة بالمليارات، كل يوم 150 مليون دولار أرباح صافية مثلا لشركة مثل إكزون موبيل مثلا، وبالتالي هذه أرقام مريحة للبيت الأبيض.

0: ذو الاقتصاد، لكنها غير مريحة بالنسبة لهذا الناخب الأمريكي، لهذا المواطن الأمريكي الذي لا يرى جدوى من الحرب، لا يعتبر أن إيران هي العدو هنا، وبالتالي يعتبر أن الرئيس الأمريكي هو الذي بدأ الحرب ولا يريد المشاركة. هذا يضر بطبيعة الحال بالموقع السياسي للرئيس ترامب. أيضا الكونغرس ليس بالإجماع، بالأغلبية نعم، ولكن ليس هناك إجماع لدعم الحرب.
1: جزيل الشكر لك ناصر الحسني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى الكويت ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة سعد الصعيدي. سعد، نرصد معك بيانات الجيش الكويتي والخارجية الكويتية فيما يتعلق باختراق المجال الجوي للبلاد صباح هذا اليوم، وأيضا طبيعة الأماكن المستهدفة.
2: مرحبا بك منى. بالفعل الجيش الكويتي صباح هذا اليوم أصدر بيانين، بيان أولي والذي بيّن فيه للسكان بأن أجواء البلاد تتعرض إلى اختراق، وأن منظومة الدفاع الجوي تتعامل مع هذا الاختراق، وحدد نوعية هذا الاختراق بسبب دخول طائرات مسيرة المجال الجوي الكويتي. ثم بعد ساعة من هذا البيان، وكان هذا الاختراق وفق البيان الأول الكويتي كان فجر هذا اليوم، وجاء ثم البيان رقم 82 أيضا من الجيش الكويتي والذي كشف عن هذا الاختراق وما سببه هذا الاختراق. كان هناك استهداف لمنشأة حكومية في شمال الكويت، وأيضا كان هناك أيضا استهداف لإحدى لآليات طال هذا الاستهداف آليات تابعة لإحدى الشركات المدنية أيضا في جزيرة بوبيان في شمال الكويت. لم يحقق هذه الاستهدافات التي حدثت فجر هذا اليوم لم تسبب إصابات بشرية، ولكن سببت أضرار مادية وفقا لبيان الجيش الكويتي. جاء أيضا دعم دبلوماسي عبر بيان للخارجية الكويتية لهذا الجهد العسكري الذي تقوم به دائما القوات المسلحة الكويتية. بعد بيانات دائما القوات المسلحة وبيان الجيش الكويتي يأتي البيان الداعم الدبلوماسي. صدر أيضا بيان من الخارجية الكويتية ندد واستنكر وبأشد العبارات هذه الاعتداءات المتواصلة من إيران تجاه الكويت، وقال أيضا وخصوصا أن طال هذا الاعتداءات في بيان الخارجية الكويتية أنه طال منشآت حيوية، وأيضا أكد على حق الكويت في اتخاذ كافة الإجراءات التي تصون حقها وتصون سيادتها وسلامة أراضيها. واعتبرت أيضا الخارجية الكويتية هذا الانتهاك المستمر أو هذه الاعتداءات المستمرة إنما هو انتهاك صارخ لسيادة الكويت وكذلك للقانون الدولي، وأيضا يهدد السلم الدولي واستقرار هذه المنطقة. جزيرة أيضا وزير الخارجية الكويتي قبل دقائق أيضا تلقى اتصال مع الوزير نظيره السعودي، وكان هذا الاتصال يعني جرى فيه استعراض طبعا التطورات الحادثة وبالتأكيد محاولة بحث الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى خفض التصعيد ومحاولة تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وهناك أيضا جهد كويتي دبلوماسي كثيرا ما يبذل حقيقة من خلال حتى جولات وزير الخارجية الكويتي في أكثر من محطة، وأيضا الاتصالات والتواصلات والاجتماعات التي كانت بعضها اجتماعات يعني حضورية أو عبر الأونلاين عبر الاتصال الفضائي بين وزراء الخارجية لمناقشة كل هذه الأمور بقصد محاولة خفض التصعيد وإبعاد شبح المنطقة عن عودة عدم الاستقرار لها مرة أخرى.
1: سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من الكويت ورصدت لنا المشهد، شكرا جزيلا لك. من أربيل ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، إذن حريق في مرافق تخزين الوقود في أربيل، هل صدر أي بيان من السلطات هناك فيما يتعلق بأسباب هذا الحريق؟
3: حتى هذه اللحظة لا يوجد بيان رسمي من السلطات حول أسباب اندلاع هذا الحريق، ولكن كانت مديرية الدفاع المدني في أربيل قالت بأنها سيطرت على حريق كبير اندلع على طريق أربيل كركوك، حيث نتواجد نحن الآن لا نشاهد أي آثار لوجود هذا الحريق أو استمرار اشتعال النيران، وأيضا الطريق يعني هو يعمل بشكل الطبيعي رغم أن هذا الحريق اندلع على ضمن مستودعات تقع على حافة الطريق بشكل مباشر. أيضا مديرية الدفاع المدني وعبر المتحدث الرسمي قالت بأن الحريق هنا كان ضمن ثلاث مستودعات انحرقت بشكل كامل، تضم أحد المستودعات يضم مواد احتياطية للمركبات والأليات الإنشائية، نتحدث عن إطارات وفق ما ذكر وبطاريات، إضافة إلى محركات زيوت للمحركات السيارات.

0: وقال بأن غياب منظومة الرشق التلقائي تسببت بعدم السيطرة سريعا على الحريق وأدت إلى اندلاع بشكل كبير واحتراق المستودعات الثلاثة بشكل كامل. طبعا هذا وفق يعني السياق الرسمي، حتى اللحظة لا يعرف سبب هذا الحريق ولا يوجد أي تصريح رسمي لأسبابه. مديرية الدفاع المدني قالت بأن لجان التحقيق باشرت بعملية مراجعة الكاميرات بالتنسيق مع عناصر الشرطة وأيضا السايش في إقليم كردستان لمعرفة أسباب الحريق، وطبعا يعني حتى اللحظة هم لم يعلنوا أي شيء بخصوص أسبابه. خلال نتحدث أيضا عن التطورات التي شهدها إقليم كردستان العراق خلال 36 ساعة الماضية. كان هنالك استهداف بمسيرات لمواقع تتبع لأحزاب إيرانية معارضة، وأحد الأحزاب هو الحزب الديمقراطي الإيراني المعارض، قال بأن طائرتين مسيرتين إيرانيتين استهدفتا مقرا له عند منطقة قبسة جناق أو هكذا تلفظ. نعم،
1: جزيل الشكر لك ميلاد فضل، مراسل الجزيرة، كنت معنا من أربيل. والآن مشاهدينا نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو. ينضم إلينا سيد مارلين هاردنجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو أيضا دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ودكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بالجميع. سيد مارلين، أبدأ معك فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية الأخيرة، ما بين ورقة ضغط على إيران وما بين خيار فعلي موضوع على الطاولة، أين تكمن فكرة الانتقال من التهديدات التي كانت سابقا والتهديد الآن بقصف منشآت نووية؟
2: نعم، شكرا جزيلا. أعتقد ما شهدناه هو عملية أو نموذج مستمر يستخدمه الرئيس الأمريكي، الذي أصر دائما بأن الدبلوماسية والمحادثات خيار مستمر، لكنه ربط ذلك بتهديدات كبيرة. نتحدث عن مستويات عالية من التهديد تجاه إيران، وهذا لم يساعد الوضع كما أشار كثيرون من واشنطن عندما نتحدث عن حديثه المتواصل والذي جعل الرسائل غير واضحة. كان هناك عدد من الأيام من التهدئة لإعطاء فرصة للمحادثات، لكن ما شاهدناه في 24 ساعة الماضية جعل الأمر يتحول، وبالتالي فإن كلا الطرفين يفكران في هذه المساعي. إذن كان هناك اجتماع للحكومة الذي جرى أمس، كان هناك توقع ليكون هناك بعض التصريحات بشأن المسار الدبلوماسي من أجل تعزيز جهود التفاوض، لكنه لم يفعل ذلك وبدأ مجددا بالتهديدات تجاه طهران. أعتقد أن ما نراه هو أن كلا الطرفين يعادان إلى العمل العسكري مجددا، وهذا لسوء الحظ بالنسبة للمنطقة. كما رأينا سابقا فإن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستراتيجية، هذه المخاطر هي كبيرة وخطيرة بالنسبة للمنطقة ككل.
1: لكن فيما يتعلق بقصف منشآت نووية، هل هي ورقة تفاوض أم خيار عملياتي بالفعل من الممكن أن ينفذ فيما يتعلق بجبل الفأس مثلا؟
2: أعتقد بالتأكيد هذا خيار لا يريدون استخدامه بشكل مباشر، لكن ما شهدناه في الأسابيع الماضية كان هناك عدد من عمليات الاستهداف التي تمت على ساحل الخليج وما شابه من المناطق الأخرى. وإذا ما نظرنا إلى عملية التصعيد العسكرية في نهاية المطاف، لن نشهد فقط هذه المناطق وإنما كذلك بعض المواقع النووية والطاقية التي تم استهدافها.
1: دكتور أصلاني، إيران كيف تنظر إلى هذا المشهد؟ هل تتعامل مع هذه التهديدات على أنها تهديدات حقيقية قد تقع ويكون هنالك ضربة لمنشآت الطاقة والمنشآت النووية قادمة لا محالة، تأخذها على محمل الجد، أم تنظر لها كابتزاز فيما يتعلق بكل موضوع العملية التفاوضية؟
2: إيران تحاول أن تأخذ من الاعتبار كل السيناريوهات، كلها تأخذها بجدية. لقد تم استخدام مثل هذه السردية من قبل الرئيس ترامب من أجل

0: كل ذلك في السياق الذي نشهده هناك استراتيجية غياب اليقين بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح بشأن نجاعة هذه التكتيكات والعمليات، وما إذا كانت ستضمن أي نتيجة يصبو إليها البيت الأبيض أم لا. وبالتالي ننظر إلى الحملات العسكرية السابقة التي جرت والتي لم تؤدي إلى النتائج المبتغاة. ومجددا، حتى لو كان هناك أي كلفة أو ضرر أو معاناة بالجانب الإيراني، هذا لن يؤدي بالضرورة إلى النتائج المبتغاة.
1: أخذ المصطلح الذي استخدمته فيما يتعلق به ما وصفته بأنه استراتيجية غياب اليقين لدى الولايات المتحدة. في ظلها إيران كيف تتعامل هذه المرة مع التهديد؟ قلت بأن هذا الأمر قد حدث سابقا، بأن تهدد الولايات المتحدة وأنه جزء منه نفسي سيكولوجي على إيران. هذه المرة هل اعتبارات إيران مختلفة في تلقي هذا التهديد، أم أنها لا تزال ترى بأنه لربما يكون في إطار النفسي سيكولوجي الضغط في التفاوض؟
0: المسألة أن هذا الأمر تم اختباره سابقا. كان هناك عدد من الاغتيالات التي طالت قيادات إيرانية، كان هناك قصف لمناطق مختلفة من البلاد، لكن المسألة هي كالتالي: نسمع تقارير متعددة من الجانب الأمريكي والتي تتضمن حصارا بحريا وتتضمن استهداف المنشآت النووية وتتضمن كذلك قصف عالي وكبير للبنى التحتية المدنية، بالإضافة إلى تعطيل عملية اتخاذ القرار في طهران من خلال اغتيالات لمسؤولين جدد بالبلاد، ومن خلال الحرب النفسية يريدون إضعاف هذه الهيئات من خلال استهداف هذه البنى التحتية. لكن ليس هناك أي ضمانات مجددا أن هذا الأمر سيؤدي إلى أي نتائج. أعتقد سيكون الأمر بمثابة مخاطرة أن يتم اعتماد على ما يجري على أنه فقط من أجل الضغط النفسي، وبالتالي السيناريو ينظر إليه كالتالي: هذا تهديد جدي من الولايات المتحدة وقد يمضي الأمريكيون قدما، لذلك يتم الإعداد لسيناريو الحرب، وإن لم يتم تنفيذه على الأقل سيكون محصلة إيجابية. لكن إن حدث وإذا ما تبين أن هذا الأمر سيجري، لن تكون إيران متفاجئة وتكون مستعدة للرد.
1: دكتور زواري، ما الذي يأخذ الولايات المتحدة إلى حد التصعيد بأنها ستقصف المنشآت النووية ومنشآت الطاقة ومن الممكن أن تدخل إسرائيل على الخط؟ هل هذا يقول بأن الحصار البحري والضغط الاقتصادي وإضافة العقوبات كما تتحدث يوميا وزارة الخزانة الأمريكية لا يجدي نفعا فتذهب إلى تصعيد بدرجة أعلى مثلا؟
2: منى، الولايات المتحدة تتحرك بين ثلاث محطات أساسية: من أنها نظام سياسي وقوة عظمى فقدت قدرة الهيمنة، إلى منطقة ودولة تكون فيها الولايات المتحدة غير قادرة على أحداث التغيير، إلى قوة الآن هي معطلة للأمن والاستقرار العالمي. هذه المراحل الثلاث تظهر أمرا أساسيا، أن الولايات المتحدة تفقد أدواتها رغم فائض القوة المستعمل في الحرب على إيران العسكرية، وهذا فائض القوة افتقد إلى شيء أهم كانت دائما تتمتع في الولايات المتحدة، وهو قدرتها على بناء تحالفات. هذه الحرب خضتها لوحدها وبنفسها وتتحمل النتائج لوحدها. هذا معناه نحن الآن أمام مرحلة من الصراع. الولايات المتحدة تريد أن تتوسل بالقوة من أجل تحقيق أهدافها، وهذه القوة عمليا ثبت لها أنها لن تحقق شيئا 40 يوما ثم 13 يوما ولم تحقق أهدافها. واضح أن الولايات المتحدة تريد هذه العمليات شيئا جديدا، هذا الشيء الجديد وهو إتمام سردية أنها دمرت المنشآت النووية. لذلك أعتقد نحن أمام
1: هل هذه استراتيجية خروج؟
2: قد تكون، لأنه نحن الآن أمام، إذا نظرنا إلى نسق التفكير ترامب، نحن أمام ثلاث مواقع، ثلاث أهداف سيستهدفها الرئيس الأمريكي. سيبدأ بمنشأة جبل الفأس، ثم سيذهب إلى منشآت يسميها هو قواعد صواريخ ويقولون أنهم عثروا عليها، ثم سيذهب بعد ذلك إلى أهداف أكثر حيوية بقصد إلى من نظام أكثر. الآن هذه الأهداف كم الفترة الزمنية؟ هل سيبدأ بشيء ثم يتوقف؟ لا نعرف، لكن بناء على نسق تفكيره نعم، هو سيجرب، سيرى ردة الفعل، سيرى قدرة الوسطاء والأطراف على ضبط العملية أو ضبط المسار ثم يتوقف. لكنه واضح تماما أن

0: هذه هذا مساره في الفترة القادمة أمام حرج كبير يواجهه داخليا وخارجيا أمام تعطيل حركة الاقتصاد وأمن الطاقة العالمية. إدخال إسرائيل فقط حتى لا أطيل عليك, موضوع إسرائيل له علاقة ببعدين باعتقادي, هذا يتعلق بالانتخابات القادمة في إسرائيل وإظهار حالة الضحية وبأن إسرائيل لا زالت ضحية لإيران وبالتالي نوعا من دعم ربما
1: خاصة إذا ردت إيران.
0: بالضبط إذا ردت إيران, وبالتالي هذا سيزيد من فرص ربما اليمين أكثر. وإن كنت أشك أن الرئيس الأمريكي يريد بقاء اليمين في أمريكا في إسرائيل, أنا لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي وإدارته يريدون إبقاء حكومة نتنياهو في إسرائيل. ربما هم مع تغيير جديد يختلف حتى على الأقل في العامين القادمين من بقائهم في البيت الأبيض يتعاملوا مع طرف إسرائيلي أكثر عقلانية.
1: سيد هاردينجر, ألم تجرب هذه القوة؟ هل نحن أمام صيغة تقول ما لا يتأتى بالقوة يتأتى بقوة أكثر منها, على الرغم من أن الشعب الأمريكي أو ثلثي الشعب الأمريكي لا يؤيد هذه الضربات؟
2: نعم شكرا. بالتأكيد هناك مجموعة تقدم المشورة للرئيس الأمريكي, نتحدث عن المتشددين وغيرهم الذين يفكرون بأن العمل العسكري هو مطلوب, وبالتالي كانت هذه هي النتائج التي حصلت نتيجة الاستماع لمثل هذه الاستشارات التي تقدم للرئيس. المسألة الأخرى, حتى لو تم استخدام المزيد من القوة لابد أن يكون هناك استراتيجية للخروج عاجلا غير آجل, وكذلك الإقرار بأنه لم يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية وأخذ أي اتفاق من أجل الخروج من هذه الوضعية العسكرية الموجودة في إطار النزاع الحالي. في الوقت الحالي يبدو أن المتشددين هم الذين يقدمون المشورة للرئيس الأمريكي.
1: سننتظر ما سيحدث في الساعات المقبلة. على أي حال سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية, وأيضا دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية, ودكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط, شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام. هذا وأعلنت بعثة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بسلام تحت حماية الفرقاطة الإيطالية بيرغاميني من دون الكشف عن هويتها أو تفاصيل حمولتها, وفي ظل التهديدات التي تحدق بمضيق باب المندب منذ أكثر من عامين, تتحرك جيبوتي الدولة المطلة على المضيق من الجانب الإفريقي على أكثر من جبهة لتعزيز أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
3: في ظل التصعيد المستمر بمضيق باب المندب تواصل الفرقاطات الأوروبية دورياتها لحماية السفن العابرة, حيث تفرض طوقا حولها لصد أي تهديد, وقد تلجأ إلى استخدام القوة عند الضرورة, وذلك ضمن عملية سبيدس الأوروبية التي تعد أبرز شركاء جيبوتي في تعزيز أمن البحر الأحمر.
4: تطلع أسبيدس في مهمة دفاعية هدفها حماية الشحن المدني, وخلال 29 شهرا حمت أكثر من 670 سفينة تجارية وصدت العشرات من هجمات الحوثيين. عملية أسبيدس تحمي الأرواح والتجارة والاستقرار.
3: ومع اتساع رقعة التحديات الأمنية في باب المندب, وقعت جيبوتي اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تمنح عملية سبيدس دعما لوجستيا وتشغيليا شاملا, تتضمن وصول سفنها وطائراتها إلى الموانئ والمرافق الجيبوتية بما يعزز كفاءة مهامها في حماية الملاحة الدولية.
5: هذا اللقاء يؤكد أهمية مقاربة تشاورية في مواجهة التحديات في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. نأمل مواصلة هذه الدينامية بمبادرات ملموسة وحوار بناء.
3: وموازاة مع شراكاتها الدولية, تواصل جيبوتي تحديث منظومتها البحرية والأمنية لمواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة في باب المندب, كما لم تغفل الجانب القانوني للمضيق, حيث أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة لفرض رسوم للعبور, مؤكدة تمسكها بحرية الملاحة الدولية.
6: فرض واقع جديد على ممر حيوي بهذا الحجم كفرض رسوم من طرف واحد, أولا غير منطقي, غير قابل للتطبيق, وهذه رؤية جيبوتي, وتدعو المجتمع الدولي على التأكد من أن يبقى هذا الممر مفتوحا ومتاحا للجميع

0: حتى يتجنبوا العالم كارثة أكبر.
1: منذ اندلاع الحرب على غزة مرورا بالتصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وصولا إلى تهديدات جماعة الحوثي للسفن السعودية، تتوالى الأزمات التي تطول مضيق باب المندب في مؤشر على أن أمن المضيق بات يتأثر بكل تصعيد تشهده المنطقة حتى وإن بدا بعيدا عن هذا الممر الحيوي. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
2: لم تعد المضائق البحرية في العالم مجرد بوابات عبور للسفن والناقلات، بل تحولت إلى نقاط ضغط سياسي ونفوذ عسكري، وأبرز نموذج على ذلك هو مضيق هرمز. المزيد بشأن أهمية المضائق البحرية نتابعه في نافذة يقدمها الزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك منى. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها وضع مضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إذ يفسرها الطرفان على نحو مختلف. ويشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ترك إدارة المضيق محكوما بالتفسير الإيراني يتعارض مع مبدأ المرور البريء للسفن التجارية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش نتابع هذا التقرير، إذ لم تعد المضائق البحرية في العالم مجرد بوابات عبور للسفن، وإنما تحولت لنقاط ضغط سياسي. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا جيوسياسيا اقتصاديا لأهم نقاط الاختناق في العالم، نتابع.
4: المضائق مفاتيح التجارة العالمية، إذ يحمل النقل البحري أكثر من 80% من السلع المتداولة عالمياً. وتعطل إحدى نقاط الاختناق هذا تمتد تداعياته إلى أسعار الوقود والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في مختلف القارات. لكن الحديث الآن بعد أشهر من الحرب في الشرق الأوسط قد يتجاوز تعطيل التجارة مؤقتاً ليصل إلى تغيير قواعد الملاحة والتجارة العالميتين. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حذر من أن أي تسوية تسمح لإيران بفرض رسوم أو قيود دائمة على الملاحة في مضيق هرمز قد تخلق سابقة عالمية وتشجع قوى أخرى على التعامل مع الممرات الدولية باعتبارها مناطق نفوذ يمكن إخضاع المرور فيها لشروط سياسية أو أمنية. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت قراءة جيوسياسية واقتصادية لخمس ساحات بحرية حيوية هي مضيق هرمز وباب المندب وبحر الصين الجنوبي وبحر الشمال ومضيق جبل طارق، ليس بوصفها مناطق جغرافية فحسب، وإنما باعتبارها اختبارات حقيقية لمبدأ حرية الملاحة. البداية من مضيق هرمز، أخطر نقاط الاختناق على أسواق الطاقة، حيث كان يعبر من المضيق يومياً قبل الحرب نحو خمس استهلاك العالم من النفط ومشتقاته ومن تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. لهذا يمثل هرمز مؤشراً عالمياً لأسعار الطاقة، والتهديد بإغلاقه أو فرض رسوم على العبور فيها يمنح الجغرافيا قوة قد تتجاوز قوة النفط نفسه. إلى الغرب قليلاً، باب المندب، بوابة البحر الأحمر وقناة السويس. ففي عام 2023 عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع التدفقات عام 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لتزداد التدفقات النفطية حول رأس الرجاء الصالح في تجربة أثبتت أن الاعتداءات على السفن قد تعيد رسم خطوط التجارة بين آسيا وأوروبا، محاولة أقصر الطرق إلى أكثرها خطورة. أما في بحر الصين الجنوبي فالقضية أكبر من مضيق واحد، شبكة من المسارات البحرية المتصلة بثمانية مضائق تحيط بها اقتصادات صناعية تعتمد بشدة على واردات الطاقة والمواد الخام وصادرات المصانع، إذ تبلغ قيمة السلع التي عبرت بحر الصين الجنوبي تريليونات الدولارات، فضلاً عن نحو 37% من تجارة النفط البحرية العالمية. وهنا يبرز مضيق مالاغا كأحد أهم الممرات المائية في العالم وأكبر نقطة اختناق نفطية، حيث تعبر من خلاله نحو خمس التجارة العالمية البحرية. لكن هذه الممرات تتقاطع مع نزاعات سيادية معقدة بين الصين ودول المنطقة، وأي احتكاك سياسي أو عسكري فيها قد يصبح جزءاً من المنافسة الاستراتيجية الأوسع بين الصين والولايات المتحدة. وفي شمال أوروبا يتوزع الاختناق بين بوابتين، مضيق دوفر من الغرب حيث تعبر يومياً أكثر من 400 سفينة تجارية للقناة الإنجليزية في طريقها بين المحيط الأطلسي وبحر الشمال، ومن الشرق تربط المضائق الدنماركية بحر البلطيق ببحر الشمال حيث يعبر نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً. لكن أساطيل الظل الروسية والبنية التحتية الممتدة في قاع البحر حولت بحري الشمال والبلطيق إلى ساحات مواجهة تتداخل فيها التجارة والطاقة والأمن والعقوبات. وفي أقصى الغرب من البحر المتوسط يبرز مضيق جبل طارق كنقطة اختناق صلبة تفصل أوروبا عن إفريقيا، وتشكل الممر الطبيعي الوحيد الذي يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. لم تعد نقاط الاختناق هذا مجرد بوابات وممرات ضيقة على الخريطة، وإنما أدوات ضغط سياسي ومصادر دخل ونفوذ ومواقع عسكرية ومفاتيح لأسعار الطاقة وحركة المصانع والأسواق. ونجاح إيران في تحويل فرض الرسوم أو القيود على هرمز إلى أمر واقع دائم قد يشجع دولاً أخرى على أن تحذو حظوها كما يرى خبراء معهد ستوكهولم.
3: ونرحب أيضاً من سيدني بالسيدة ناتالي كلاين، أستاذة في القانون الدولي والعميدة في كلية القانون والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا. أهلا بك معنا، لكن نبدأ مع سيادة العميد. وما الذي منحته مذكرة التفاهم من حيث سوء الفهم بالنسبة لإيران؟ هل منحتها بعدا استراتيجيا على المضيق؟
5: بالفعل مذكرة التفاهم في البند الخامس تركت مجالا للغموض والضبابية. هي لم تمنح أحد أو لم تمنح إيران بالحقيقة، ولكن عدم تحديد مسألة المرور في المسارات، العبور في مسارات هرمز، هو الذي ساعد أو خلق هذا الجو من الغموض الذي استندت إليه إيران في فهمها المختلف لهذه المذكرة. وما يعني أريد أن أقوله في هذا الإطار هو أن هذا البند رقم 5 أعطى لإيران ومنح إيران صلاحية تأمين هذا العبور في المضيق. هذه الصلاحية، صلاحية تأمين العبور في المضيق، يعني فهمتها إيران على أنها صلاحية تحديد المسارات الصالحة للعبور وتنظيم هذه المسارات. طبعا هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا مذكرة التفاهم تقول على أن إيران ملزمة بتأمين العبور في هذا المضيق لمدة 60 يوما فقط دون رسوم. هذا ما فهم على أنه بعد 60 يوما، ورهنا بالتفاوض الذي سيجري كان بعد المذكرة، سيكون هناك رسوم. وهذه هي الحالة الضبابية التي فهمت من خلال هذه المسارات، وما أدى إلى عودة الضربات على القوات البحرية الإيرانية.
3: وقانونيا، هنا نسأل السيدة ناتالي كلاين، هل يتوافق إذن هذا الفهم الإيراني أو التفسير الإيراني لإدارة مضيق هرمز، هل يتفق مع القانون، قانون البحار، أو المبدأ العام للمرور البريء؟
6: لا، هذا الفهم ليس متوافقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وحسب هذه الاتفاقية فإن الدول المشاطئة التي تطل على المضيق لا يجدر بها أن تمنع المرور والعبور عبر المضيق. ومن خلال فرض رسوم فإن التبعات قد تكون كالتالي: إذا ما رفضت سفينة دفع تلك الرسوم حينها لن يسمح لها بالعبور. وبالضرورة عندما يكون هناك رسوم هذا يؤدي إلى خرق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ليس بإمكان إيران أن تفسر هذا البند بطريقة تختلف عن هذه الاتفاقية، وهذه المذكرة ليست الاتفاقية النهائية بشأن هذا الأمر.
3: وما المخاطر القانونية المترتبة على ذلك الفهم؟
6: لابد أن نأخذ من الاعتبار أن إيران واحدة من دولتين مشاطئتين، لدينا عمان كذلك.

0: لابد أن تضمن أنها تقوم بالعمل على هذه الجهود بشكل متسق مع حقوقها. الأمر ليس فقط منوط بإيران بأن تتخذ القرارات. عمان ربما قد تعتمد على آلية مختلفة، ربما قد تستخدمها حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لضمان بأن هذه الحقوق يتم ضمانها حسب نفس القانون. وإذا ما اتخذت عمان قرارا مختلفا، بإمكان الدول الأخرى أن تتخذ قرارات ضد إيران لأنها تعتبر دول موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. سيكون من الصعوبة مكان أخذ أي قرارات ضد إيران أو قضايا ضد إيران لأنها ليست موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
1: إذن وفقا لكل هذه المعلومات سيادة العميد، التداعيات العسكرية والأمنية المحتملة إذا ما استمر النفوذ الإيراني على المضيق؟
2: يعني طبعا بالإضافة إلى التداعيات المحلية التي تتعلق بالمضيق وبالسيطرة على المضيق والخليج وحالة يعني سلاسل الإمداد في النفط والطاقة من الخليج، هناك أيضا بعد آخر، تأثير آخر لهذه المشكلة في مضيق هرمز لها بعد دولي، وبالتالي قد يكون ما يحصل في مضيق هرمز الآن يسجل سابقة دولية إذا صح التعبير، ما يفتح شهية دول أخرى لها سيطرة جغرافية على المضائق بأن تطالب أيضا برسوم وضرائب معينة أو فرض رسوم معينة على العبور، وبالتالي نكون هنا ندخل من أو ننتقل من حالة دولية المضائق وصلاحية العبور أو المرور العابر وفقا لقانون البحار إلى ظروف أخرى خاصة تعتبر أن المرور هو حالة خاصة يفرض أو يستوجب دفع ضرائب لهذه الدول، وبالتالي هنا النظام الاقتصادي العالمي كله أصبح في خطر أو في خلل معين نتيجة هذه السابقة إذا ما سجلت فعلا في مضيق هرمز.
1: سيدة ناتالي، دار الحديث مؤخرا عن المقارنات بين المضائق بنما وأيضا مالقا، ما خطورة ترك المصطلحات القانونية في مذكرة التفاهم أو الاتفاقيات غامضا على مجمل المضائق؟ ما الانعكاسات؟
0: أعتقد أن هذه إشكالية كبيرة جدا إذا ما تركنا اقتراحات تتعلق مثلا بفرض رسوم مقبولة. من المهم للغاية بأن تقوم إيران والدول الأخرى التي تحاول أن تؤمن السلام في المنطقة، لابد أن تقوم بالفصل ما بين أوضاعها بوضع قد يؤدي إلى سابقة. بالتأكيد لا نريد أن يكون هناك أي سابقة تشكل مجازفة بالنسبة للملاحة بالعالم ككل، لأن الكلفة ستكون عالية للغاية، وبالتالي ليس هناك مصلحة لأي دولة بأن تسمح بمثل هذه السابقة بأن تبدأ من خلال مضيق هرمز، لأنه إذا ما كان هناك دول أخرى تحدو حدو إيران فسيكون هناك الكثير من التبعات، التبعات ستكون سلبية للغاية، ومن ثم نحتاج أن نلتزم بقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون السلام، لقانون البحار عفوا.
1: شكرا جزيلا لكما من سيدني ناتالي كلاين، أستاذة في القانون الدولي والعميدة المساعدة لشؤون الأكاديمية في كلية القانون والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا. ونشكر ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا عبد السلام، والآن إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن محيط زوطر الغربية جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس. نبدأ معك وليد، إذن إصابة ضابط خلال اشتباك مع مسلحين في مرتفعات علي الطاهر بالأمس كما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ضعنا في سياق هذا الحدث ومزيد من التفاصيل كما يقول الجانب الإسرائيلي.
4: نعم، الضابط هو من وحدة كوماندوز مقاتلة كانت في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وكانت قد وقعت في اشتباك مع مجموعة مسلحة من مقاتلي حزب الله الليلة الماضية،

0: وقد نقل فورا إلى مستشفى رمبم في حيفا. لكن المصادر غير الرسمية في إسرائيل تتحدث عن أن عدد الإصابات في الجيش الإسرائيلي كان أكثر من ضابط، تتحدث عن عدد من الجنود قد أصيبوا، وتقول أن قد وقع هذا الاشتباك في المنطقة التي تصفها بخلف الخط الأصفر، بمعنى المنطقة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية ولا يدعوها الاتفاق المبرم أو التفاهم المبرم إلى الانسحاب منها في هذه المرحلة. هذا الاشتباك تعتبره إسرائيل خرقا من جانب حزب الله حسب تعبيرها، علما أن قواتها تقوم بعمليات واسعة في هذه المناطق، وعمليات التفجير التي قامت بها في أنفاق، قالت شبكة أنفاق رئيسية لحزب الله في هذه المنطقة، استخدمت فيها نحو 700 طن من المتفجرات، وأحدثت ما يشبه الهزة الأرضية بقوة وصلت إلى 3.7 على سلم دختر حسب هذه المصادر أمس، لأنهم كانوا قد حذروا سكان تلك المناطق، خاصة منطقة المطلة التي تبعد نحو 20 كيلومترا، بأنهم سيسمعون دويا انفجارات هائلة. وهذا يشير إلى أن القوات الإسرائيلية تنشط بشكل واسع وتقوم بعمليات حربية على نطاق واسع في كافة هذه المناطق، وهي لا تريد أن يكون هناك من يرد عليها. لكن اشتباك الأمس كان مع مجموعة مسلحة من حزب الله حسب المعلن في إسرائيل.
1: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. إلى جوني تانيوس في محيط زوتر الغربية. جوني، هذا الحدث يأتي بعد يوم من التفجيرات التي قامت بها إسرائيل عند أو تحت قلعة شقيف كما تحدثت في الأنفاق، وقبيل التوجه إلى طاولة التفاوض في روما بعد أيام. كيف ينظر لبنان إلى هذا الحدث، وهل هنالك أي بيان صدر عن حزب الله؟
2: في حقيقة الأمر منى، لا بيانات ولا تعليقات من جانب حزب الله بشأن ما أعلنه الجانب الإسرائيلي عما حصل الليلة الماضية، تماما كما أن حزب الله لم يعلق خلال الأيام الماضية على ما أعلنه أيضا الجيش الإسرائيلي عن حادثة انفجار مسيرة مفخخة بآلية هندسية إسرائيلية عند مرتفع علي الطاهر، ورد عليها الجيش الإسرائيلي قبل ليلتين من خلال تفجير ما قال إنها مسارات كان بناها حزب الله خلال العقد الماضيين في محيط قلعة الشقيف وعدد من البلدات هنا في قضاء النبطية. دون أدنى شك لبنان الرسمي ينظر بكثير من القلق إلى هذه التطورات وإلى الأداء العسكري الإسرائيلي هنا في الجنوب اللبناني من خلال استمرار التفجيرات، ليس فقط تلك التي حصلت قبل ليلتين، ولكن خلال الساعات الماضية كانت هناك تفجيرات في دير سريان، في كفر تبنيت، في بلدة الطيبة، في بلدة القنطرة، وهذا نهج يعتمده الجيش الإسرائيلي. وهذه التفجيرات هي أدينت من قبل أركان الحكم هنا في لبنان، من قبل الرئيس جوزيف عون، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، الذين دعوا إلى تدخل دولي من أجل وقف هذه الخروقات، واعتبروا أن ما يقوم به الجانب الإسرائيلي هو تهديد للاتفاقات والتفاهمات القائمة هنا، وتحديدا لاتفاق الإطار وما يندرج من خلاله في مسألة المناطق التجريبية، ومن بينها زوتر الغربية بطبيعة الحال. كما أن حزب الله حمل الحكومة اللبنانية جانبا كبيرا من المسؤولية عن استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية. طبعا قبل يومين أو 3 أيام من جولة تفاوضية جديدة، هذا المسار الإسرائيلي وهذه الإعلانات الإسرائيلية تعكس مزيدا من التعنت، وهذا طبعا يضيف القلق اللبناني. واضح أن الجانب الإسرائيلي لا يتعاون ولا يتماهى مع المطالب اللبنانية، وهي باتت معروفة لناحية مزيد من الانسحابات من الأراضي اللبنانية، وقف الخروقات بشكل كامل، السماح أو إتاحة المجال للجيش اللبناني من أجل بسط سيطرته، وما يتعلق بعودة النازحين وإعادة الأعمار والمسائل الأخرى. وهذا التعنت الإسرائيلي طبعا يريد لبنان أن تكون هناك مزيد من الضغوط الدولية من أجل تأمين أو محاولة تأمين تلبية بعض المطالب اللبنانية. وطبعا التعويل الأول هو على الموقف الأمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية هي ترعى هذه المفاوضات ويريد لبنان منها مزيدا من الضغوط على الجانب الإسرائيلي من أجل تحقيق مطالبه، بالإضافة طبعا إلى الخلافات الداخلية التي ما تزال قائمة وظاهرة، بمعنى أن حزب الله ما يزال يرفض اتفاق الإطار، ما يزال يرفض مسألة المناطق التجريبية والنموذجية، وكان له كلام مرتفع السقف كما ذكرنا باتجاه الحكومة، باتجاه سياسات الحكومة والمفاوضات المباشرة ونتائجها.
1: جوني، في ظل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان، كان هنالك عدد من التصريحات لرئيس الدولة ولرئيس الوزراء أيضا لرئيس البرلمان اللبناني، نرصدها معك.
2: هذه التصريحات التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية جاءت لمناسبة ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، وهي أجمعت أكان من جانب الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء على أهمية حصر الشرعية بيد الدولة اللبنانية، بمعنى أن تتمكن الدولة من حصر السلاح بيدها، من بسط سيطرتها على كل الأراضي تماهيا مع كل القرارات الحكومية التي كانت صدرت خلال المرحلة الماضية. كما أن السفارة الأمريكية لدى بيروت اليوم في منشور صادر عنها أشارت إلى أملها في أن يتمكن الجيش اللبناني مع الحكومة القائمة من تثبيت شرعية الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى بيان صادر عن قوات الطوارئ الدولية التي أشادت بجهود الجيش اللبناني وأكدت تعاونها مع الجيش اللبناني من أجل بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وطبعا خلال الأيام الماضية توالت المواقف الرسمية وتوالى الحراك السياسي، بالإضافة إلى حراك دبلوماسي قام به على وجه التحديد الرئيس اللبناني من خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة. هذا الحراك يراد منه طبعا تعزيز الموقف اللبناني قبل جولة المفاوضات، وإن كانت التباينات حاضرة بين ما يقوله رئيس البرلمان وهو حليف حزب الله على سبيل المثال وما يقوله الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء.
1: جزيل الشكر لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. وكانت غارة إسرائيلية قد أسفرت عن تدمير مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لمستشفى شهداء الأقصى. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، أهلا ومرحبا بك. وإن كانت إسرائيل الرسمية حتى اللحظة صامتة فيما يتعلق بخارطة الطريق لوقف الحرب، إلا أن جيشها يقصف ويدمر في قطاع غزة بعدد من الأهداف، نرصدها معك خلال هذا اليوم.
3: فعلا منى، وكأن إسرائيل ترد بالنار على هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب في المرحلة الحالية. هي سلسلة من الغارات العنيفة والدامية حقيقة نفذتها القوات الإسرائيلية، وهي غارات حقيقة كانت وترتها مرتفعة جدا هنا في القطاع حيث نتواجد في مدينة دير البلح. كان لها النصيب الأكبر من قصف مربعات سكنية وقصف هذا المستودع للأدوية هنا داخل مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة للخيام التي تأوي عائلات فلسطينية نازحة في المرحلة الحالية. في وقت الظهيرة العائلات الفلسطينية تجلس فوق هذه الخيام، في الوقت الحالي لا تعرف أين تذهب. هي مرحلة حقيقة صعبة، وإن كان الناس هنا يأملون أن يتم تطبيق خطة الرئيس الأمريكي عمليا على أرض الواقع ووقف العدوان الإسرائيلي ووقف الزحف للخط الأصفر باتجاه المنطقة الغربية ووقف القتل المستمر، حقيقة الناس هنا لم يشعروا بالتهدئة ولم يشعروا بوقف الحرب بشكل جدي في القطاع خلال الأسابيع الماضية والأشهر الماضية. ولكن خلال الساعات الماضية الغارات الإسرائيلية كانت وتيرتها مرتفعة جدا وكبيرة جدا هنا على القطاع. فنتحدث خلال الساعات القليلة الماضية القوات الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات في المناطق الغربية لخان يونس في منطقة المواصل الساحلية في مدينة دير البلح عند مدخل المحطة. أيضا كانت هناك غارة جوية إسرائيلية قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين. وأيضا هناك أيضا في المنطقة الغربية لمدينة غزة هناك كانت غارة جوية إسرائيلية. ولكن هنا حيث نتواجد المنطقة الأكثر تضررا في الوقت الحالي، حيث مخزون الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى تم تدميره بشكل كامل في الوقت الحالي، ووزارة الصحة حذرت من كارثة إنسانية حقيقية تلوح في الأفق في الوقت الحالي مع هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي ما زالت تلقي بظلالها بشكل كبير هنا على القطاع الصحي خاصة منى وعلى كل قطاعات الحياة الخاصة بالمواطنين في المرحلة الحالية.
1: جزيل الشكر لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح. إلى مستجدات الأوضاع في مدينة سبتة، حيث أعلن وزير الداخلية الإسباني ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في سبتة إلى 67، محملا ما سماها منظمات التهريب المسؤولية عن ذلك. كما أكد أن من دخلوا إلى سبتة بطريقة غير نظامية لن يحصلوا أبداً

0: على تسوية قانونية. وكانت مصادر بوزارة الداخلية الإسبانية أفادت ببدء تركيب حواجز احتواء عند حاجز ترخال في المدينة بهدف تعزيز حماية المنطقة الحدودية. وعلى الجانب المغربي أفاد مراسل الجزيرة بعودة عكسية لآلاف من المهاجرين من سبتة إلى مدينة الفنادق شمالي المغرب. من مدينة سبتة ينضم إلينا مراسل الجزيرة أيمن الزبير. أيمن أهلا ومرحبا بك، نرصد معك المشهد من هذه المدينة، الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسبانية وكل ما يجري الحديث عنه من عودة عكسية لطالبي اللجوء.
1: نعم، تستمر هذه العودة العكسية كما تشاهدون، مجموعات تغادر حاليا هذا المعبر الحدودي باتجاه مدينة الفنيدق. وقبل قليل شاهدنا وصول زعيم المعارضة الإسبانية إلى هذه المنطقة ونفى ما صرحت به بعض المصادر الحكومية بأن الحكومة سيطرت على الأوضاع وبدأت المدينة تعود إلى أوضاع طبيعية. يقول هذا المسؤول الإسباني إن ما زال هناك الآلاف من المهاجرين داخل هذه المدينة، ولكننا من هذه النقطة يمكن أن نؤكد أن هذه العودة العكسية مستمرة وهناك حضور مكثف للشرطة وعناصر الجيش الإسباني. نشاهد أيضا في هذه المنطقة منا، وهذا مهم جدا، بعض فرق الإنقاذ الإسبانية، لأن هناك حديث عن وجود مزيد من الجثث في هذه المنطقة التي شهدت دخول الآلاف سباحة. هذا المعطى لم يتم تأكيده رسميا، وإنما هناك بعض وسائل الإعلام الإسبانية المقربة من الحكومة التي تقول
0: إذن يبدو أن الاتصال انقطع مع مراسلنا أيمن الزبير من مدينة سبتة، وهذه الصور التي نشاهدها على ما يبدو من هناك كان يتحدث عن هذه العودة العكسية لطالبي اللجوء الذين دخلوا من المغرب، وعن أعداد القتلى أيضا غير المؤكدة حتى هذه اللحظة من قبل السلطات الإسبانية. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، ونلقي الضوء أيضا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وإن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. وفي إيران، اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. وكان الحرس الثوري قد قال إنه استهدف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز من مسار غير معلن بدعم أمريكي. من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها نقلت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليما بسلطنة عمان. وفي الكويت، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بمسيرات معادية، وقالت الخارجية الكويتية أنها تدين بشدة استمرار العدوان الإيراني واستهدافه منشآت حيوية في انتهاك لسيادة البلاد. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. وفي غزة، وبعد يوم من نشر مجلس السلام الخاص بغزة خريطة طريق بشأن استكمال اتفاق وقف الحرب في القطاع، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. والآن ينضم إلينا من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، أهلا ومرحبا بك، نعود لنستوضح فيما يتعلق بالحرائق التي كانت قد شبت في مخازن للنفط، إذا ما كان قد تبين أسبابها وإذا صدرت بيانات من السلطات الرسمية في أربيل.

0: نعم منى، يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي من السلطات في إقليم كردستان العراق، وما يعني ظهر وأيضا أعلن عنه كان عبر مديرية الدفاع المدني في أربيل، حيث قالت بأنها دفعت فرقا باتجاه الحريق وقاموا بعملية السيطرة عليه. وكان المتحدث باسم المديرية قال بأن الحريق تسبب باحتراق 3 مستودعات بشكل كامل، وبأن هذه المستودعات تضم موادا احتياطية للآليات وللمركبات والآليات الإنشائية، إضافة إلى زيوت للمحركات وإطارات وبطاريات وغيرها. وطبعا قالت المديرية بأن سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة أدت إلى يعني اندلاع الحريق بشكل كبير، وأوضحوا بأن لجان التحقيق باشرت بعملية مراجعات الكاميرات بالتنسيق مع قوات الشرطة والأسايش من أجل معرفة ملابسات الحريق وأيضا الوصول لأسبابه وأسباب اندلاعه. طبعا هذا يعني حتى اللحظة هو المصدر الوحيد الرسمي الذي تحدث وأصدر بيان حول الحريق دون ذكر أسباب أو لماذا اندلع هذا الحريق حتى هذه اللحظة. بشكل عام يعني خلال التطورات التي شهدها إقليم كردستان العراق خلال 40 ساعة تقريبا الماضية، كان هنالك أيضا مسيرات استهدفت مواقع لأحزاب إيرانية معارضة، وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض قال في بيان سابق أنه تعرض أحد مقراته لاستهداف بطائرتين مسيرتين إيرانيتين وفي منطقة كوسنجاق، وأيضا في موقع آخر عند منطقة طرابزون كانت قد استهدفت مسيرة أحد المقرات لأيضا حزب إيراني معارض دون تحديد هوية هذه الطائرة ومن أين خرجت. يعني بالمجمل هذه التطورات التي حصلت في كردستان العراق خلال 40 ساعة الماضية.
1: ميلاد فضل مراسل الجزيرة كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. والآن نرحب به مراسل الجزيرة ناصر الحسيني من واشنطن، وأيضا مراسلنا من إيران من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك ناصر، إذا نهاية الأسبوع بدأت بالفعل في الولايات المتحدة ناصر، والاستعدادات أو وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تتصاعد كما تنقل CNN عن مسؤولين أمريكيين.
2: نعم بالفعل هذا هو الاتجاه، والآن لحظات انتظار الآن في الولايات المتحدة. يمكن القول أننا بدأنا الآن الويكند الأمريكي أو عطلة نهاية الأسبوع الأمريكي، هذا هو بالضبط الموعد الذي حدده الرئيس للضربة مجددة في غياب نجاح أي دبلوماسية بطبيعة الحال لضربة مجددة إذن عسكرية للجانب الإيراني. لا يعرف شكل هذه الضربة، لكن يمكن توقع هجمات بالسلاح الجو وصواريخ بعيدة المدى تأتي من السفن والمدمرات الأمريكية، هذه المرة مع عنصر جديد وهو الجانب الإسرائيلي. قد في أي لحظة ينضم إلى هذه الهجمات أو هذا الهجوم العسكري الجديد المرتقب في أي لحظة الآن، حسب ما يوضح الرئيس الأمريكي والمصادر حول الرئيس الأمريكي التي تتحدث عن الويكند الأمريكي الذي سيكون ساخنا على ما يبدو في سماء طهران. ثم لدينا الآن هذه الإشارات السريعة والتفصيلية لكن توضح لنا الاتجاه نحو الضربة في أي لحظة. مثلا الآن السفارات الأمريكية في الأردن في العراق وقبل قليل أيضا في إسرائيل تنصح الرعاية الأمريكيين بالاستعداد لإغلاق المجالات الجوية للطيران المدني سواء من مطار تل أفيف أو من مطار عمان في الأردن أو في بغداد. هذه الآن إشارة واضحة الآن بأن الاستعدادات قادمة بشكل منطقي. إذا نعطي بضع ساعات الطيران المدني الطيارون فوق تلك الأجواء بضع الحال بحاجة إلى معلومات أولية من شركاتهم، وبالتالي لنقل بعد 5-6 ساعات ربما نتوقع تحركا عسكريا ما أي أمريكيا أي إعطاء مجال لشركة الطيران بإخلاء الأجواء. ثم في هذه الحالة إذا قرر وأمر الرئيس الأمريكي الضربات في الجيش الأمريكي بكل تخصصاته جاهز، تسريبات في الولايات المتحدة كلها تجمع الآن على أن الرئيس الأمريكي طلب بالفعل خططا عسكرية واضحة المعالم ووضعت الخطط أمامه، هو يعرف الخطط التي تم تقديمها هذه المرة حسب الخطط العسكرية، اقتراحات عسكرية مش سياسية، لكن الاتجاه نحو ضرب محطة طاقة توليد الكهرباء مثلا، وهذه من الأهداف التي تم استبعادها في البداية، لنقل في 20% 20% من الأهداف التي لم تضربها أمريكا هي هذه الأهداف الاستراتيجية التي ستضر ولا شك حياة المدنيين في طهران. التساؤلات الآن والانتظار أيضا في واشنطن متى يعطي الرئيس الإشارة للقصف.
1: فيما يتعلق أيضا بسؤال الجدوى ناصر في الولايات المتحدة وشعبية هذه الحرب، لو تضعنا في إطار النقاش الداخلي الدائر في الولايات المتحدة.
2: نعم، أمريكا منقسمة الآن قبل أي وقت مضى، الرسميون مع الإدارة الأمريكية ويتبعون بطبيعة الحال الرئيس وأوامره، لكن حتى داخل الجهات المقربة والشخصيات المقربة داخل الإدارة والحكومة الأمريكية هناك بعض الاختلافات والمقاربات، البعض يفضل إعطاء المزيد من الدبلوماسية فرصة أكثر لأنهم يعتبرون أن هناك نوعا من شبه اتفاق الممكن، ويتكوف مثلا يعتبر ذلك ممكنا، كوشنر أيضا يعتبر ذلك ممكنا، لكن رأينا الرئيس الأمريكي بدأ يضيق درعا بالأساليب الإيرانية حسب ما نفهم، كما قال أمس الرئيس الأمريكي نحن نفاوض على النقطة لمدة 10 دقائق ننتهي منها، لكن الإيرانيون يريدون 7 ساعات، واضح جدا أنه غير صبور مع هذه الأساليب الإيرانية. ثم داخل الولايات المتحدة تنصح الإدارة الأمريكية من استراتيجيين وخبراء بعيدين عن الإدارة الأمريكية غير رسميين، ليس الجدوى وإنما طريقة التعامل، يريدون تخطيط أفضل ووضوحا في الرؤية الاستراتيجية. أيضا دول الخليج حسب ما تقول لنا وول ستريت جورنال منذ ساعات في تقرير لها مطلع عن خبايا البيت الأبيض، أيضا دول الخليج بدأت تشعر ببعض الاستياء، أيضا تشتكي مما يقول تقرير الوول ستريت جورنال من غياب استراتيجية واضحة.
1: نعم.
2: لكن بالنسبة للجانب الأمريكي علق الرئيس الأمريكي الاستراتيجية واضحة في نهاية المطاف، يريد عقابا لإيران طالما لم ترضخ. الشعب الأمريكي منقسم أيضا، 70% لا يريدون هذا الحرب، ماجا حركة ترامب أيضا منقسمة أيضا.
1: في ظل هذا الزخم ناصر والحديث عن يعني ضربة عسكرية مرتقبة تنفذها القوات الأمريكية، ما نسبة الحديث عن المفاوضات، خاصة وأن المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت قد صرحت بالأمس وقالت أن الرئيس لا يزال يفضل التفاوض؟
2: نعم، وهذا ليس تكتيكا على ما يبدو، هذا مطلب أمريكي يريد الرئيس الأمريكي، نعم يدفع الآن بالوعد والوعيد والقوة والضرب في هذه اللحظات ونحن نتحدث، لكن هو يأمل أيضا أن تلجأ إيران لأسلوب الحوار، يعطي وهو يتوعد إيران في الوقت ذاته، هذا الرئيس يعطي إيران مجال أيضا مجالا للدبلوماسية، ليس تحت ضغوط الشركاء في المنطقة، ولكن أيضا لهو أيضا لا يريد الدخول في هذه الحرب، لأن الثمن الاقتصادي الذي سيدفعه العالم ثم الأمريكيون نتيجة لذلك سيكون هائلا. وسبق أن قال من قبل منى أنه لا يريد أن يكون رئيس الولايات المتحدة ويتسبب في كساد اقتصادي عالمي أو محلي في أمريكا كذلك الفساد الذي عاشته أمريكا في 1929 من القرن الماضي، لا يريد أن يكون ذلك إرثه في هذه الرئاسة، ولذلك يتشبط أيضا بالجانب الدبلوماسي. ولكن يبدو أيضا كما يبدو أن الإيرانيين كما يقول المراقبون والموضوعيون لا يريدون إعطاء هذا الرئيس أي فرصة أو أي هدية انتخابية مثلا، وهو مقبل الانتخابات بعد 2 شهر 100 يوم قبل هذه الانتخابات، وبالتالي هذا هو الجدل والنقاش. لكن في نهاية الأمر الرئيس الأمريكي أثبت أنه دائما يتحرر من ضغوط الداخلية، خصوصا يعرف التكتيكات الإيرانية، لنؤخر هذه الحرب، لنفاوض مزيدا من المفاوضات وتضيع الوقت لنوصل هذا الرئيس لاختبار الامتحانات الداخلية في الانتخابات إلى آخره. التكتيكات الإيرانية معروفة ومدروسة ومتوقعة في البيت الأبيض، لذلك يواصل الضغط والضغط العسكري وقد يمضي إليه في الساعات القليلة المقبلة إذا لم يرضخ الإيرانيون بشكل أو بآخر. منا
1: ونحن نترقب. أيضا ناصر الحسيني مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، كيف اختارت إيران أن تمرر ردها على ما يقوله مسؤولون أمريكيون أن رئيس ترامب قد يذهب باتجاه قصف منشآت الطاقة ومنشآت نووية أيضا؟
3: منى، بكل تأكيد السؤال الذي المطروح الآن بعد هذه التهديدات، خاصة التهديدات الأمريكية وما سيقوله الإيرانيون خاصة مقر خاتم الأنبياء، السؤال المطروح هو لماذا هذا التصعيد الذي برز فجأة على الأجواء ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ في حالة ما كان هناك نوع من الهدوء، نوع من إطلاق النار، غير وقف إطلاق النار غير معلن. هناك العديد من الأخبار المتداولة والأنباء تقول على الأقل حاليا بأن مسار المفاوضات ربما بعد ارتفاع هلاجة التهديد هذه كان سببه ربما والتوقف في المفاوضات. الآن يمكن القول بأننا نعيش حالة توقف لتبادل الرسائل والمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حالة توقف كذلك في المفاوضات الخاصة بمضيق هرمز الذي أصبح الآن تفصيلا بسيطا في الجدل القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، إذ كان الإيرانيون ربما يريدون الحصول على شيء ما من الجانب الأمريكي سواء على مستوى مضيق هرمز، وربما لا ينصاعوا كثيرا إلى ما تريده الإدارة الأمريكية. بعض الأنباء التي تقول بأن الرسائل التي وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران ربما تتجاوز سقف ما يمكن أن تقدمه طهران للولايات المتحدة الأمريكية. هناك حديث عن عدم وجود مفاوضات مباشرة، لكن هناك تبادل للرسائل، والجانب لا يناقش فقط مضيق هرمز، يناقش ما بعد مضيق هرمز. وتحدثنا أن هناك جولات ربما يتم البحث فيها تقنية للوصول إلى مفاوضات بعد فتح المضيق ورفع الحصار وكذلك رفع العقوبات النفطية. يبدو أن كل هذه الأمور، يبدو أن في الأجواء الحالية نوعا ما قد توقفت. بسبب ماذا؟ هناك القول بأن هناك مطالب مفرطة ربما وصلت إلى الجانب الإيراني من الإدارة الأمريكية. هنا الجانب الإيراني ينظر إليها ربما نوع من التراجع على ما جاء في مذكرة التفاهم، وخاصة الشق المرتبط ببحث البرنامج النووي بعد 30 يوما والدخول في مفاوضات لمدة 60 يوما. كان الحديث وقتها على أن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت نوعا ما بقضية ترقيق اليورانيوم العالي التخصيب سواء بالأراضي الإيرانية أو في منطقة أخرى. يبدو أن هذه اللهجة قد تغيرت أمريكيا، والجانب الأمريكي الآن صعد من لهجته ليقول بشكل غير مباشر للجانب الأمريكي ما نريده الآن هو أن نحصل على اليورانيوم العالي التخصيب بدل أن يرقق، وهذا أمر كما نعلم على أنه مرفوض هنا بالداخل الإيراني سواء على مستوى المرشد، على مستوى مجلس الأمن القومي، على مستوى الخارجية، لأنه يدخل ضمن الأمن القومي الإيراني. وحسابات طهران تختلف في هذه المسألة مع حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، بل أكثر من ذلك حينما كان الحديث على أن المطالب الأمريكية كانت تتحدث عن قضية وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 يوما و 20 سنة ما بين 20 و 10 و 15 كان الحديث في هذا المجال. هناك بعض الأنباء تقول أن الجانب الأمريكي في رسائله يطالب بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة غير محددة أو توقفه بشكل نهائي. يبدو أن الخلاف الحاصل حول مسارات الحركة في مضيق هرمز، المطالب التي ربما قد تراها طهران غير مفرطة وإن جاءت ضمن حوارات غير مباشرة، ربما هي من جعلت الوضع الآن يتوقف، جعلت نبرة التهديد ترتفع، تهدد واشنطن بالضرب ويهدد كذلك الجانب الإيراني بالضرب، بمعنى أنه إذا لم يتدخل الوسطاء في هذه الحالة، وهذا ما يمكن قوله حتى اللحظة أن الوسطاء كذلك لم يتوقفوا حتى اللحظة، هناك جهد دبلوماسي كثيف ومكثف الآن من قبل الوسطاء، ربما في اللحظات الأخيرة ربما قد تكون هناك انفراج ما أو على الأقل دفع الطرفين إلى التراجع عن خططهما بالعمليات الهجومية التي إن بدأت ربما ستفتح المنطقة على حرب مفتوحة.
1: نور الدين، نسألك أيضا عن ما جاء في تصريح وزير الخارجية الإيراني عراقجي عندما يقول نواصل جهودنا لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد، ما القصد في ذلك؟ ضعنا في السياق.
3: هنا بكل تأكيد بالمفاوضات هناك ما يصطلح عليه إيرانيا بالخطوط الحمراء لإيران، والتي أشرنا إليها قبل قليل، وهي قضية أن البرنامج النووي هو برنامج وطني لا يمكن التخلي عنه، أن البرنامج النووي يؤمن بقضية التخصيب وبقاء التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. قد تقبل طهران بوقفه لمدة زمنية محدودة، وكان هذا مطروح خلال المفاوضات السابقة وحتى في اتفاق وفي اجتماع جنيف قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، كان هناك اتفاق على فترة توقف وما يعرف بالغروب النووي. إيران مصرة بشكل كبير جدا على أن اليورانيوم العالي التخصيب لا يمكن إيصاله أو إعطاؤه للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا موقف رسمي لم يعبر عنه فقط المرشد، حتى المسؤولين من الحكومة إلى مجلس الأمن إلى الجهات العسكرية تؤمن بأن هذا جزء من السيادة الإيرانية لا يمكن التخلي عنه. حينما يتحدث عراقجي على أن المفاوضات تمشي وفق ما يطلبه المرشد والمصالح القومية الإيرانية، بمعنى أن خطوط المفاوضات هي خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها، لكن يمكن التنازل والتفاوض في صيغ أخرى، وهذا ما قاله الإيرانيون أنهم مستعدون لبحث إمكانية الغروب النووي أو وقف تخصيب اليورانيوم لمدة محددة. قالوا بأننا مستعدون للتخلص من اليورانيوم العالي التخصيب المنخفض بنسبة 60% عبر ترقيقه داخل الأراضي الإيرانية، وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت بأنها ليست لديها أي مشكلة بهذا الجانب. إذن الإيرانيون يقولون هذه هي خطوطنا الحمراء، كذلك في مضيق هرمز. الآن الوضع تغير بشكل كبير جدا، وهناك ضغط داخلي عسكري سياسي هنا على الفريق المفاوض على أن مضيق هرمز لا يمكنه العودة إلى ما كان عليه قبل الحرب. يعني

0: هناك حضور إيراني. واليوم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قال بأن أي ترتيبات للمضيق ستكون وفق الترتيبات الإيرانية، ومجلس والبرلمان الإيراني يدرس هذا المقترح، بمعنى أن هناك مجموعة من الخطوط تشكل الخطوط الحمراء الخارجية. مجلس الأمن القومي يتحرك ضمن هذه الخطوط ولا يمكن تجاوزها على الأقل في ظل الظروف الحالية.
1: جزيل الشكر لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، مايك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وأيضا في الاستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا ومرحبا بكما سيد مايك فايفل، أبدأ معك، أهلا بك. إذن برأيك ما الذي أخذ المشهد إلى هذا المستوى العالي من التصعيد عندما يقال ويعلن بشكل واضح أنه سيتم قصف المنشآت النووية ومنشآت الطاقة في المنطقة؟ هل هذا يقول بأن الحصار البحري والضغط الاقتصادي وفرض العقوبات لم يجدي نفعا؟
2: Mr. Trump has made this declaration several times.
3: أعلن رئيس ترامب هذه الإجراءات في مرات متعددة، قال بأنه سيستخدم الجيش الأمريكي من أجل استهداف الكثير من البنى التحتية، إن كانت خاصة بالجانب النووي أو توليد الطاقة الكهربائية. وأعتقد أن من الضروري أن نتدرى هل فعلا سيقوم رئيس بهذه الأمور أم لا، وهو يحاول جاهدا تغيير سلوك النظام الإيراني، وقد يضرب فعلا الرئيس الأمريكي بعض من هذه البنى التحتية الحساسة. وأعتقد أن إيران قد يكون لها رد فعل من خلال زيادة الضغط في مضيق هرمز أو تفعيل الوكلاء في المنطقة. إيران سجلت نجاحات كبيرة في هذا الخصوص في الأونة الأخيرة. أمريكا تحاول دفع إيران لطاولة المفاوضات، لكن هناك بالتأكيد مجموعة من التحديات تواجه أمريكا في هذا الصدد، لأننا رأينا الكثير من الارتدادات في أسواق الطاقة وأيضا الانعكاسات في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج. بالتالي هناك ضرورة للتحرك من أجل العودة لمفاوضات. رأينا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تتحرك باتجاه العربية السعودية وتعقد صفقة خاصة بالتعاون في المجال النووي. إذن ما زلنا نريد أن نرى هل دونالد ترامب فعلا سيضغط على الزناد وسيستهدف هذه المنشآت التي تحدث بشأنها، لكن الأهم هو مضيق هرمز الذي أدى الوضع فيه إلى تزايد أسعار النفط التي اقتربت من 100 دولار. نعرف أيضا أن دونالد ترامب يعاني على المستوى الداخلي، وهذه الحرب ليست لها شعبية. نحن سنعرف خلال 48 ساعة القادمة هل دونالد ترامب فعلا سيضغط على الزناد لاستهداف هذه المنشآت عالية الحساسية.
1: نعم، تقول سيد فايفل أن الرئيس ترامب يحاول تغيير سلوك النظام الإيراني، هل ترى أن تكرار هذا التهديد بضرب الطاقة والمواقع الحيوية يهدف إلى دفع إيران إلى تقديم مرونة أوسع وأسرع كما يريد الرئيس ترامب، أم لربما يرفع سوء التقدير من قبل إيران وبالتالي تنزلق المنطقة؟
3: في المرحلة الراهنة لم يتغير هذا السلوك على الإطلاق. الضغط طبعا لا يبقى في مكان واحد، إيران بإمكانها امتصاص هذا الضغط ونقلها إلى مناطق أخرى، وأعتقد أن الطرفان يحاولان أن يكون لهم الضغط في اتجاه معين. نحن نرى بأن إيران تخسر إمكانياتها التي رأيناها من خلال الوكلاء والأدرع في المنطقة. رأينا أيضا ما يحدث في غزة والاتفاق، وأيضا نفس الشيء في لبنان والاتفاق مع إسرائيل من أجل تحييد حزب الله وإدخال الجيش اللبناني لتأمين بعض المناطق. نرى نفس الشيء في مناطق أخرى. إذا هناك إقصاء متزايد لوكلاء إيران في المنطقة. أعتقد أن هذه أحد التحديات التي تواجه إيران، لكن إيران تحاول أن تمنح بعض المهمات لوكلائها كالحوثيين. أعتقد أن وزير الخزانة الأمريكي قال أيضا بأن هناك ضرورة

0: للحرس الثوري، وإلا فسيبقى هذا التحدي وجه أمريكا.
1: دكتور سليم زخور، هل وصل الرئيس ترامب إلى مرحلة يعني سيقدم فيها بالفعل على قصف وضرب منشآت نووية ومنشآت طاقة في المنطقة، أم أن الأمر لا يزال في إطار ضغط يشكل على إيران كي تقبل بما تمليه الولايات المتحدة؟
2: يعني هذا الأسلوب برئيس ترامب هو أسلوب تعودنا عليه منذ بداية الحرب، يعني بمعنى التصعيد في الموقف من أجل الوصول إلى تنشيط المفاوضات أو تنازلات معينة. الإشكالية أنه لا يمكن التنبؤ بشكل واضح هل سينفذ هذا الموضوع أم لا، لأن التهديدات السابقة كان التهديد في بعض المرات كان كافيا من أجل تغيير مسار ما والعودة إلى المفاوضات، وفي بعض المرات كان التهديد ينفذ. يعني اليوم إذا أردنا أن نراقب الواقع هناك نوع من المراوحة، يعني كيف يمكن الخروج من هذه المراوحة؟ يعني هناك التصعيد الميداني هو أحد الخيارات الذي يضغط على الطرفين، ليس فقط على الولايات المتحدة، لأن التصعيد الأمريكي سيقبله تصعيد إيراني، وكانت الأسابيع الماضية واضحة حدود هذا التصعيد إلى أي مدى ممكن أن يصل مع التحضيرات الإيرانية، أو من الممكن أن يكون هناك متغيرات داخلية على المستوى الإيراني أو الأمريكي من أجل تغيير هذا المسار، أو أن ينشط الوسطاء من أجل العودة إلى التفاوض. لكن من الواضح الآن أنه لا يوجد أي متغير على المستوى الداخلي لا الإيراني ولا الأمريكي سيغير في المسار، ولا عمل الوسطاء هو كاف من أجل هذا الموضوع، لذلك تبقى حظوظ التصعيد الميداني أعلى.
1: يعني ذكرت سؤالا مهما، قلت كيف من الممكن الخروج من المراوحة وأنه لا يوجد أي متغير في الداخل الإيراني ولا على المستوى الأمريكي. هنالك من يرى أن معالجة هذه النقطة تكمن بالضربة، هل تشكل الضربة مخرج لهذا الحال؟
2: هناك احتمال، ولكن ليس هناك ضمانات لهذا الموضوع، بمعنى أن الولايات المتحدة قامت بحرب كبيرة وعمليات عسكرية كثيرة من أجل هذا الموضوع. المتغيرات في الموقف الإيراني كانت ليست كبيرة في بحسب يعني مواءمة الحملة الأمريكية أو الأعمال العسكرية، يعني كان هناك ضغط عسكري كبير، لم يكن المتغير في الموقف الإيراني كبير. يعني كل هذه الحملة العسكرية وهذه الحرب أوصلت إلى مذكرة تفاهم، وعمليا مذكرة التفاهم هي تأجيل حل الإشكاليات وتأجيل حل أغلب القضايا. وكان هناك الأول انفجار في مذكرة التفاهم كان موضوع مضيق هرمز الذي كان يفترض أن يحل. الآن تبقى الإشكالية في مضيق هرمز بانتظار ما الذي سيغير في الموقف الإيراني أو في الموقف الأمريكي. على الأرجح هو التصعيد الميداني، رغم أنه لا يوجد ضمانات أن هذا التصعيد الميداني من الممكن أن يؤدي إلى تغيير في الموقف، إلا إذا كان التصعيد الميداني كبير لدرجة يستطيع أن يخلق وقائع ميدانية على الأرض تفرض التغيير، وهو ليس يعني بالمدى المنظور أقله بحسب التحليل الذي نراه الآن.
1: والآن ينضم إلينا من طهران دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. أهلا ومرحبا بك سيد علي. يعني هنالك من يرى بأن هذه التهديدات الأمريكية للرئيس ترامب والتي تتكرر بطبيعة الحال تجعل إيران أكثر تشددا، وهنالك من يرى أن هذه اللهجة المرتفعة من التهديدات فيما يتعلق بقصف المنشآت النووية وقصف أيضا منشآت الطاقة ستجعل إيران تعيد حساباتها. ماذا ترى أنت في هذا المشهد؟ كيف تقيمه؟
3: إذا ما حدث ذلك فإيران لن يكون أمامها خيار عدا إشعال المنطقة ككل، بداية من إسرائيل وصولا إلى الدول العربية واستهداف كل القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن إيران ستتبع نظام التصعيد العمودي. إيران لديها مجموعة
0: من الخيارات، وهناك تصعيد آخر أيضا، التصعيد الأفقي، أي توسيع الحرب جغرافيا في المنطقة من أجل زيادة الكلفة، كلفة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب قراءتي، الأمريكيون يعتقدون أن التصعيد سيساعدهم لدفع إيران نحو الاستسلام ورفع

0: رأي البيضاء، ولكن إيران تعتقد أن التصعيد سيجعل ترامب ينهي الحرب ويغادر. لكن إدارة ترامب لا تتوفر في المرحلة الراهنة على خطة خروج من هذه الحرب ومن هذه المعضلة. هناك لوبي إسرائيلي في الكونغرس يسعى لإبقاء ترامب منخرطا عسكريا في هذه الحرب وإبقاء ترامب في حرب بلا نهاية. ويبدو الآن أن نتنياهو نجح في إقناع دونالد ترامب لتوسيع الضربات العسكرية من أجل استهداف البنى التحتية الطاقية في إيران. وإذا ما حدث ذلك فهذا بالتأكيد سيقود إلى حرب واسعة النطاق بتداعيات كارثية.
1: طب دكتور علي، في ظل هذه اللهجة التصعيدية أيضا من قبل إيران، إلى أي مدى تنظر إلى ملف المنشآت النووية كملف بات مهددا بالفعل ومن الممكن أن تقصف المنشآت النووية التي يهدد الرئيس ترامب بقصفها في الساعات المقبلة، أكثر من أنه عملية ضغط على المفاوضات أو لعودة إيران لطاولة التفاوض طبعا؟
0: هناك القليل من الآمال للعودة للمفاوضات، لأن دونالد ترامب قام بتهشيم المصداقية الأمريكية الخاصة بالدبلوماسية والمفاوضات. وأعتقد أن ترامب يحاول الآن التأكيد على ضرورة التراجع الإيراني وأيضا الاستسلام الإيراني الكامل، وهذا مرفوض من قبل إيران. هو يهدد باستهداف البنى التحتية الإيرانية الخاصة بالجانب النووي واستهداف أيضا جبل الفأس. وأعتقد أن هذا إذا ما حدث فسيكون تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمر التي رسمتها إيران. إيران الآن هي في خضم التحضير للسيناريوهات الأسوأ، وإيران في هذا الخصوص ستنظر باتجاه استهداف البنى التحتية الخاصة بالغاز والنفط في المنطقة برمتها، إلى جانب المنشآت الأمريكية والمصالح الأمريكية التي ستستهدف بشكل واسع نطاق من قبل إيران، وهذا قد يقود بالأمور إلى انزلاق خارج التحكم.
1: سيد مايك فايفل، في اللحظات الأخيرة قد تكون انفراجة، هذا أمل حتى اللحظة يبدو ضئيلا، لكن يقول الرئيس ترامب على إيران أن تبدي تحسنا في المفاوضات حتى يتراجع عن كل هذه التهديدات. ما هو تعريف هذا التحسن؟ ما الذي على إيران أن تفعله كي تبدي تحسنا؟
0: هذا ما يحاول رئيس دونالد ترامب أن يمضي باتجاه زميلي من إيران دقيقة فيما تفضل بشأنه. إيران تحاول أن تتحكم في دوامة الضغط هنا في الشرق الأوسط. إذا ما هاجمت أمريكا منطقة جبل الفأس أو أي من البنى التحتية الحساسة، إذا ما تم استهداف مناطق لإنتاج الصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة. لكن التحدي هنا، هذا لن يمكن أمريكا من كسب هذه المعركة من خلال الاعتماد على الجيش. وإذا ما حاول الرئيس استخدام منصة الرئيس في أمريكا من أجل كسب الرهان، نعم هناك إمكانية لزيادة الضغط على الحرس الثوري من خلال العقوبات الاقتصادية، وهذا سيجعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لهم أن يدفعوا فواتير وتكاليف الخاصة بالحرب. بالتالي هذه هي الوسيلة الأفضل والأنجع.
1: سيد مايك، إلى أي مدى ما تقول قابل أصلا للقياس؟ وألم يجرب قبل ذلك كل موضوع فرض القيود، فرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني واستخدام القوة والتهديد بالقوة والتهديد بالوصول إلى حافة الهاوية؟ ألم يجرب هذا من قبل؟ وقياسه كيف يمكن قياسه أصلا؟ So I argued in

0: أنا قلت في الجزيرة قبل فترة بأن هناك ضرورة للضغط على الحرس الثوري، وذلك من خلال استخدام الضغط الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي والاستخباراتي. هذا أمر ضروري، وأعتقد أن هذا ما سيقسم ظهر الحرس الثوري. نحن لا نتحدث هنا عن قاليباف أو عراقجي، هذان هم وجه الدبلوماسية الإيرانية، لكن ينبغي الضغط على الحرس الثوري وعلى أمريكا أن تضغط بشكل مستمر، ذلك من خلال تجشيف منابع التمويل لهذه المؤسسة العسكرية. وهذا الضغط المستمر ينبغي أن تنظر إليه الولايات المتحدة الأمريكية على أنه الوسيلة الوحيدة لوقف أنشطة الحرس الثوري، وإلى أن يحدث ذلك فنحن سنبقى في هذه الدوامة من الفعل وردات الفعل.
1: نعم دكتور سليم زخور، يعني فيما يتعلق بكل موضوع هذه اللحظات الأخيرة والساعات المقبلة والحديث عن انفراجه لربما، يعني ضيفنا من طهران يقول إيران ستشعل المنطقة، بما معنى في حال هاجمت الولايات المتحدة منشآت النووية ومنشآت الطاقة. ضيفنا من الولايات المتحدة يقول بأن هنالك ضرورة على أن تضغط أمريكا أكثر فأكثر على إيران، وأيضا على الحرس الثوري اقتصاديا عسكريا، تضرب مقراته وما إلى ذلك. هل هنالك من يريد لربما أن يحتوي هذا الموقف؟ المساعي دائما كانت موجودة، لكن الموقف الآن متصاعد بشكل عالي ولهجة التصعيد تتزايد أكثر فأكثر. هل برأيك هنالك ما لم يجرب من قبل الوسطاء لاحتواء الموقف؟
2: ربما هذا هو السؤال الأكثر الأكثر تداولا الآن، هو هل هناك شيء لم يجرب؟ وهذا على كل المستويات، إن كان على المستوى الميداني عندما نتحدث عن تصعيد ميداني، السؤال هل هناك شيء لم يجرب من قبل، حتى على مستوى المفاوضات هل هناك شيء لم يجرب؟ هذا سؤال مهم، يعني يبقى دائما هناك مساحة للمحاولة، ولكن الآن الأفق، يعني المعطيات أو المعلومات حول الوساطة أو حول المسار التفاوضي هي ضئيلة إلى حد كبير، يعني لا يوجد أي معلومة حول عمل للوسطاء.
1: مدير مكتبنا من طهران نور الدين دغير قال قبل قليل بأن هنالك مصادر تتحدث عن توقف أصلا العملية التفاوضية، سواء تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة أو حتى على ما يبدو مع الجانب العماني فيما يتعلق بهرمز.
2: هذا يرتبط أيضا إمكانية الوصول إلى مساحة مشتركة أو نافذة يمكن الدخول منها. الآن هناك صعوبة للوسطاء بهذا الموضوع، لأن عندما توقفت هذه العملية توقفت في قضية واحدة ومحدودة ومعروفة، وهي تتعلق بمضيق هرمز. يعني العودة إلى المسار التفاوضي يجب أن يعود من هذا الاتجاه. وهناك جانب آخر أيضا، هناك اختلاف في المستويات في النظرة من قبل الجانب الأمريكي والجانب الإيراني على أي أرضية ممكن أن نعود إلى مفاوضات. الجانب الإيراني ما زال يتحدث عن مذكرة تفاهم في وأن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة تفاهم. الرئيس الأمريكي يريد من إيران العودة إلى المفاوضات. يعني هناك مستويين مختلفين من الأرضية. يعني الجانب الأمريكي يقول مفاوضات، مفاوضات على ماذا؟ حول ماذا؟
1: الرئيس ترامب يعني هو لم يذكر أن المذكرة لم تعد صالحة أصلا.
2: صحيح، هذا موقف من الممكن العودة عنه، يعني ولكن العودة عنه تكون بتصريح واضح أن المفاوضات أو طاولة المفاوضات العودة إلى مذكرة التفاهم. يعني لا يوجد أرضية مشتركة يمكن للوسطاء الآن العودة إليها. لذلك أقول دائما أن يجب الركون إلى حل قضية هرمز بين الجانب العماني والجانب الإيراني، لأنها قد تكون المدخل، هي التي عطلت مذكرة التفاهم، وقد تكون مدخل. هذا لا يعني أن مذكرة التفاهم من الممكن أن لا تتعطل في المستقبل، ولكن تبقى أرضية مشتركة ممكن الانطلاق منها.
1: دكتور علي، هل من الممكن أن تقدم إيران يعني ما يمكن اعتباره مرونة تفاوضية، ولكن لا تظهر ضعيفة في ظل كل هذا، يعني التهديدات المتكررة للرئيس ترامب في هذه المرحلة، كي يكون هنالك مدخلا ما للعملية التفاوضية؟
3: في الواقع
0: إيران في الحرب الوجودية وحرب الاستهداف. أعتقد أن إيران هي دائما الضحية، وإيران لا يمكنها أن تتراجع. إيران مستهدفة، وإيران تقوم فقط برد الفعل وتقوم بالانتقام لما تقوم به أمريكا من استهداف واسع نطاق في إيران. أعتقد أن على الأمريكيين أن يكونوا أكثر مرونة وأن يتراجعوا عما يقومون به في هذه المرحلة. و الاستهداف أمريكا لإيران لم يقرب أمريكا من الحل، لكن وضع أمريكا في مأزق. والجنرالات في أمريكا يقولون لترامب بأن أسابيع طويلة من الاستهداف داخل إيران لم تقدم أمريكا نحو الأمام، بالتالي لم يتم تحقيق أي من الأهداف المرجوة، ولم يتم إعادة فتح مضيق هرمز. بالتالي على الأمريكيين إظهار نوع من المرونة والتراجع عن هذه الحرب وعن هذه الاعتداءات. وأعتقد أن الإدراك الموجود داخل البيت الأبيض هو أنه إذا ما تم التوجه نحو المزيد من التصعيد فإيران ستتراجع وستقدم تنازلات. وأعتقد أن هذا هو رأي اللوبي الإسرائيلي، حيث يقال له بأنك لم تنجح لأنك لم تستهدف إيران بالشكل المطلوب. إذا ما قمت باستهداف إيران بشكل قوي فإيران ستستسلم سترفع الرأي البيضاء. هذه حسابات خاطئة رأيناها منذ فترة طويلة، وأعتقد أن هذا لن يجدي نفعا على الإطلاق.
1: دكتور علي، قلت جملة مركزية لربما، قلت على الولايات المتحدة أن تظهر مرونة وأن تتراجع عن هذه الضربة. إذا ما تم ذلك، ما هو رد الفعل الإيراني؟
0: على الأمريكيين أن ينهوا الحرب بشكل دائم، وذلك حسب ما تم التفاهم بشأنه في ظل مذكرة التفاهم. والحل بسيط للغاية، إنهاء الحرب بشكل نهائي ودائم. وينبغي الأمريكا أن تعود إلى مناطقها، وينبغي ترك إيران وعمان الوصول إلى اتفاق في إطار المفاوضات الثنائية. كانت إيران وعمان تحققان تقدما في المفاوضات حول قضية مضيق هرمز، لكن أمريكا قتلت تلك العملية.
1: طيب سيد مايك فايفل، أريد أن أذهب إلى نقطة أخرى وأسأل عن مساحة إسرائيل من هذا المشهد، والحديث الآن على أنها من الممكن أن تشارك في حال أعطى الرئيس ترامب الضوء الأخضر في القصف على المنشآت النووية. والسؤال، لماذا الولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بفعل ذلك بمفردها؟ لماذا تدخل إسرائيل على الخط؟ ما الحاجة؟
0: هذا سؤال جيد للغاية، وهذا هو التحدي الذي يواجه رئيس دونالد ترامب. إلى غاية الآن لم تشارك إسرائيل في الهجمات الأخيرة منذ نهاية الحرب قبل توقيع المذكرة. وأعتقد أن كلما تحدثت إسرائيل بهذا الخصوص كلما أصبح الوضع صعبا للوصول إلى توافق في منطقة الخليج. إسرائيل بالتأكيد مهتمة أيضا بالسلام، وهي لديها ملفات أخرى الآن في غزة وأيضا في لبنان. على إسرائيل أن تنظر إلى هذه الأولويات، وإذا ما تم تحييد هذه الأدرع وهؤلاء الوكلاء فهذا أيضا يعتبر مساعدة بالنسبة للوصول إلى السلام. إذا ما حل السلام في هذه المناطق بشكل مستدام فهذا شيء جيد بالنسبة لإسرائيل للوصول إلى علاقات جيدة مع دول المنطقة في الشرق الأوسط، وهذا ما يريده الرئيس الأمريكي. وعلى إسرائيل أن يركزوا على هذه الأمور.
1: سأبقى في ذات النقطة وأسأل عن حسابات رد الفعل. بطبيعة الحال ومن المؤكد أن الولايات المتحدة ورئيس ترامب يحسب رد فعل إيران المجرب أيضا، عندما يقول بأنه سنقصف منشآت نووية، سنناقش منشآت طاقة. إيران تهدد بالمقابل بأنها ستقصف منشآت طاقة في المنطقة وأيضا منشآت حيوية داخل إسرائيل، هذا كيف يقع ضمن الحسابات؟
0: وهذه حسابات إضافية ينبغي لرئيس دونالد ترامب ينبغي أن ينظر إليها. إذا ما تم ضرب جبل الفأس فهناك بالتأكيد خطر لحدود تسرب إشعاعي، والسؤال هنا هل إيران ستمتص هذه الضربة أو ستنتقل لإرسال ما زال لديها من صواريخ باليستية ومسيرات. ضيفكم من إيران قال ما الذي ستفعله إيران وما الذي ستحصل عليه إيران؟ طبعا وأعتقد أنه قدم الكثير من الاتهامات باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا ترامب لم يتحدث ما هي الأمور التي سيمنحها لإيران، بالتالي ينبغي تحديد هذه التنازلات التي ستقدم من الطرفين وكيف يمكن الخروج من هذه الدوامة من دون أن يظهر أي طرف بأنه ضعيف، وأعتقد أن كل طرف ما زال متشبتا برأيه إلى غاية الآن.
1: دكتور سليم زخور، نحن إلى ماذا أقرب؟ هل نستيقظ صباح الغد على ضربة أمريكية إلى إيران أم على تصريحات للرئيس ترامب يقول فيها توصلنا إلى مدخل سنذهب إلى المفاوضات؟
2: يعني قد يكون هذا أصعب الأسئلة اليوم، ولكن
1: كله مجرب.
2: صحيح، وفي كل التجارب كان الخيارين صحيحين، يعني مرة كان هناك تصعيد ميداني، مرة أخرى
1: هذا وارد وهذا
2: كان هناك
1: وارد.
2: صحيح، ولكن المعطيات الموجودة الآن هذه المراوحة في عمل الوسطاء، هذه المراوحة في عدم وجود أفق للمسار التفاوضي، وهذا التصعيد على مستوى التجهيزات، وهذه التحذيرات على مستوى السفارات الأمريكية في إسرائيل، في الأردن، في العراق، في قطر. يعني هناك مجموعة من تحذيرات السفارات الأمريكية كلها تؤشر أننا أقرب إلى التصعيد، ولكن دائما كنا مرات عديدة قريبين من التصعيد، وكان الرئيس ترامب يفاجئنا ويمدد، إذا كنا نذكر 48 ساعة وبعدين 10 أيام وإلى ما هنالك. يعني
1: جزيل الشكر لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وأيضا الشكر موصول للسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وأيضا للدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. لم تعد المضايق البحرية في العالم مجرد بوابات عبور للسفن والناقلات، وإنما تحولت لنقاط ضغط سياسي ونفوذ عسكري. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا جيوسياسيا واقتصاديا لأهم نقاط الاختناق في العالم، المزيد في التقرير التالي.
3: المضائق مفاتيح التجارة العالمية، إذ يحمل النقل البحري أكثر من 80% من السلع المتداولة عالمياً، وتعطل إحدى نقاط الاختناق هذه تمتد تداعياته إلى أسعار الوقود والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في مختلف القارات. لكن الحديث الآن بعد أشهر من الحرب في الشرق الأوسط قد يتجاوز تعطيل التجارة مؤقتاً ليصل إلى تغيير قواعد الملاحة والتجارة العالميتين. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حذر من أن أي تسوية تسمح لإيران بفرض رسوم أو قيود دائمة على الملاحة في مضيق هرمز قد تخلق سابقة عالمية وتشجع قوى أخرى على التعامل مع الممرات الدولية باعتبارها مناطق نفوذ يمكن إخضاع المرور فيها لشروط سياسية أو أمنية. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت قراءة جيوسياسية واقتصادية لخمس ساحات بحرية حيوية هي مضيق هرمز وباب المندب وبحر الصين الجنوبي وبحر الشمال ومضيق جبل طارق، ليس بوصفها مناطق جغرافية فحسب، وإنما باعتبارها اختبارات حقيقية لمبدأ حرية الملاحة. البداية من مضيق هرمز، أخطر نقاط الاختناق على أسواق الطاقة، حيث كان يعبر من المضيق يومياً قبل الحرب نحو خمس استهلاك العالم من النفط ومشتقاته ومن تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. لهذا يمثل هرمز مؤشراً عالمياً لأسعار الطاقة، والتهديد بإغلاقه أو فرض رسوم على العبور فيها يمنح الجغرافيا قوة قد تتجاوز قوة النفط نفسه. إلى الغرب قليلاً، باب المندب، بوابة البحر الأحمر وقناة السويس. ففي عام 2023 عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع التدفقات عام 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لتزداد التدفقات النفطية حول رأس الرجاء الصالح في تجربة أثبتت أن الاعتداءات على السفن قد تعيد رسم خطوط التجارة بين آسيا وأوروبا، محاولة أقصر الطرق إلى أكثرها خطورة. أما في بحر الصين الجنوبي فالقضية أكبر من مضيق واحد. شبكة من المسارات البحرية المتصلة بثمانية مضائق تحيط بها اقتصادات صناعية تعتمد بشدة على واردات الطاقة والمواد الخام وصادرات المصانع، إذ تبلغ قيمة السلع التي عبرت بحر الصين الجنوبي تريليونات الدولارات، فضلاً عن نحو 37% من تجارة النفط البحرية العالمية. وهنا يبرز مضيق مالاقا كأحد أهم الممرات المائية في العالم وأكبر نقطة اختناق نفطية، حيث تعبر من خلاله نحو خمس التجارة العالمية البحرية. لكن هذه الممرات تتقاطع مع نزاعات سيادية معقدة بين الصين ودول المنطقة، وأي احتكاك سياسي أو عسكري فيها قد يصبح جزءاً من المنافسة الاستراتيجية الأوسع بين الصين والولايات المتحدة. وفي شمال أوروبا يتوزع الاختناق بين بوابتين، مضيق دوفر من الغرب حيث تعبر يومياً أكثر من 400 سفينة تجارية للقناة الإنجليزية في طريقها بين المحيط الأطلسي وبحر الشمال، ومن الشرق تربط المضايق الدنماركية بحر البلطيق ببحر الشمال حيث يعبر نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً. لكن أساطيل الظل الروسية والبنية التحتية الممتدة في قاع البحر حولت بحري الشمال والبلطيق إلى ساحات مواجهة تتداخل فيها التجارة والطاقة والأمن والعقوبات. وفي أقصى الغرب من البحر المتوسط يبرز مضيق جبل طارق كنقطة اختناق صلبة تفصل أوروبا عن إفريقيا، وتشكل الممر الطبيعي الوحيد الذي يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. لم تعد نقاط الاختناق هذا مجرد بوابات وممرات ضيقة على الخريطة، وإنما أدوات ضغط سياسي ومصادر دخل ونفوذ ومواقع عسكرية ومفاتيح لأسعار الطاقة وحركة المصانع والأسواق. ونجاح إيران في تحويل فرض الرسوم أو القيود على هرمز إلى أمر واقع دائم قد يشجع دولاً أخرى على أن تحذو حظوها، كما يرى خبراء معهد ستوكهولم.
1: والآن إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي طاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، نرصد معك ما تكشف أكثر عن هذا الحدث بحسب الجانب الإسرائيلي عن طبيعته، عن الموقع الذي حدث به.
4: نعم، هو وقع الليلة الماضية بعد ساعات من قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير هائلة في المنطقة التي يقول أنه فجر فيها شبكة من الأنفاق الاستراتيجية لحزب الله، والتي تقول المصادر الإسرائيلية أنها استخدم في تفجيرها نحو 700 طن من المتفجرات، أدت إلى ما يشبه الهزة الأرضية بقوة 3.7%. الاشتباك وقع بين مقاتلين من حزب الله وبين قوة من الكوماندوز المقاتل الإسرائيلية، كانت في عمليات في منطقة مرتفعات علي الطاهر. نحن نتحدث عن المنطقة الواقعة شمالي منحنى مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، والاشتباك أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. لكن ما سمح بنشره ونقل هو أن ضابط أصيب بجراح ونقل ليلا إلى مستشفى رمبم. والمنطقة هذه تشهد نشاطا حربيا إسرائيليا مكثفا طيلة الوقت، بغض النظر عن الاتفاقات والمفاوضات التي ستستأنف يوم الثلاثاء.
1: مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله. والآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. وكانت غارة إسرائيلية قد أسفرت عن تدمير مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي أهلا ومرحبا بك. إذن يعني غزة تشهد مؤخرا إخلاءات لمربعات سكنية وحالة نزوح فوق النزوح مرة أخرى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة. نسألك بداية عن مواقع الاستهدافات وعن حال الناس.
5: تحية لك منى. وبالفعل في الوقت الذي كان ينتظر فيه الفلسطينيون أن تهدأ الأوضاع الميدانية على ضوء الاتفاق الذي بات وشيكا وفق موافقة الفصائل أو فصائل فلسطينية على مسودة الاتفاق الخاص بالخطة الخاصة برئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، ولكن على غرار ما نرقبه داخل القطاع في عدة مناطق فإن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو المزيد من التصعيد، أولا بإخلاء مربعات سكنية كاملة كما جرى في المغازي، كذلك في المحافظة الوسطى بالنصيرات، وأيضا في شمالي القطاع في منطقة أو شمال مدينة غزة في منطقة الصفطاوي استهدف مجموعة من المربعات السكنية. أيضا المسيرات الإسرائيلية كانت قد استهدفت فلسطينيين في أكثر من منطقة، في منطقة الشيخ رضوان استشهد فلسطينيان بالإضافة إلى شهيد آخر كان قد استشهد في دير البلح، هنالك إصابات أيضا رصدت في المنطقة الجنوبية بالتحديد في شمالي مدينة خان يونس. وبالتالي عمليا هذه الحالة المتصاعدة داخل القطاع في كل مناطق تواجد الفلسطينيين تنم عن طبيعة النهج الإسرائيلي المتبع منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وصولا إلى اليوم بالمزيد من الغارات التي تستهدف الفلسطينيين، هذا عوضا عن ما نرقبه وما نرصده في المناطق الشرقية، مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية النصف المتواصلة، عملية الإزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء والمزيد من التضييق فيما يتعلق بالحالة الإنسانية. كل ذلك بطبيعة الحال يلقي بظلاله على الفلسطينيين الذين يعانون الأمرين فيما يتعلق بالوضع الميداني وكذلك الإنساني. الاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر، 4 معابر رئيسية هي مغلقة بشكل كامل، بينما يفتح الاحتلال الإسرائيلي منفذا أو معبرا واحد وهو كرم أبو سالم لإدخال القليل من شاحنات المساعدات التي لا تسعف عفوا حالة الفلسطينيين الصعبة، بالإضافة إلى عملية التضييق فيما يتعلق بكافة مناحي الحياة. وفوق كل ذلك يذهب الاحتلال الآن لاستهداف مستودع للأدوية الخاصة بمرضى الكلى وكذلك مرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، وبالتالي عمليا هي حالة مرهقة بالنسبة للمنظومة الصحية التي تعاني في كافة الصعد. وبالتالي عمليا هنالك نهج إسرائيلي متواصل في تضييق الخناق على الفلسطينيين سواء في الحالة الميدانية أو حتى فيما يتعلق بالشق الإنساني.
1: فيما يتعلق بالشق الإنساني غازي وتحديدا الشق الصحي، وكان من المفترض أن تدخل أصلا مساعدات صحية إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق السابق وخارطة الطريق، ولكن هذا الأمر لم يحدث. على الرغم من ذلك كان هنالك اليوم قصف للمستودع مستشفى أحد المستشفيات شهداء الأقصى في قطاع غزة، كيف يزيد ذلك من الضغط على المنظومة الصحية في القطاع؟
5: في محادثة سابقة حقيقة منى مع الدكتور محمد أبو عفش وهو مدير الإغاثة الطبية قال بأن أكثر من 53% من الأدوية الأساسية غير متوفرة، وأن مستودعات سواء المؤسسات العاملة في القطاع الصحي أو حتى الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية هي تفتقد إلى أكثر من 70% كذلك من أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، واستهداف هذا المستودع يعني المزيد من الضغط على المنظومة الصحية المتهالكة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه طبعا المسؤولون في وزارة الصحة دخول المزيد من الأدوية يقوم الاحتلال بعكس ذلك باستهداف ما يتوفر من أدوية لوزارة الصحة وقتل أحلام للكثير من المرضى الذين ينتظرون فرصة للعلاج أو فرصة للحصول على الدواء الذي لا يتوفر داخل القطاع. بالتالي هي سلسلة من العمليات التي تودي بنهاية المطاف إلى قتل المرضى.
1: جزيل الشكر لك غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن مسيرات انقضاضية هاجمت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من فجر اليوم، وبحسب المصدر فإن الاستهداف شمل 3 مواقع شمال مطار الأبيض مما أدى لوقوع انفجارات بالمواقع المستهدفة. هذا وكشفت جولة للجزيرة بمعسكر الكرامة 3 أحد أكبر معسكرات النازحين بمدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق الذي يسكنه نحو 20,000 نازح، كشفت عن أوضاع معيشية صعبة للغاية يواجهها النازحون، خاصة بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة بالمدينة منذ فجر اليوم. ونبقى في السودان، حيث أصبح الطريق بين الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومدينة بارا سالكا بعد أن بسط الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية. ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل من عام 2023، تعاقب الجيش وقوات الدعم السريع على السيطرة على المدينة عدة مرات.
6: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان والمعروف بطريق الصادرات الذي يربط وسط السودان بغربه لا سيما بشماله وشرقه، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور باتجاه مدينة بارا ثانية كبريات مدن ولاية شمال كردفان انطلاقا من مدينة الأبيض. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة بين الجيش والقوات المساندة له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان في المركبات المدمرة وآثار القصف المنتشرة على جانبيه. وصلنا الآن إلى بلدة أم صوت التي تبعد نحو 20 كيلومترا من مدينة بارا، فيما تتواصل عمليات تأمين هذا المحور الحيوي الذي ظل مغلقا لشهور طويلة بسبب المعارك. وصلنا الآن إلى مدينة بارا، الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، حتى هذه المحكمة القضائية لمدينة بارا التي طالها الخراب والدمار بصورة واضحة، كما يبدو واضحا أيضا انتشار الجيش بصورة مكثفة في طرقات المدينة، وضح طاهر الجزيرة من مدينة بارا بولاية شمال كردفان.
7: حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا إلى هذه التغطية المتواصلة ونتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز، ونلقي الضوء أيضا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وأن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. أما في إيران فقد اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فأكدت أنها تلقت بلاغين عن تعرض ناقلتين لحادثين منفصلين قرب منطقتي خصب وليمة في سلطنة عمان. أما في الكويت فأعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بمسيرات معادية، وقالت الخارجية الكويتية إنها تدين بشدة استمرار العدوان الإيراني واستهدافه منشآت حيوية في انتهاك لسيادة البلاد. أما على الجبهة اللبنانية فأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان الليلة الماضية. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. أما مراسل الجزيرة فأفاد بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. إذن هذه هي المستجدات ونناقشها بالتفصيل مع مراسلينا. ينضم إلينا من واشنطن ناصر الحسيني، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. ناصر ونور الدين أهلا بكما. أبدأ معك ناصر، إذن الحديث كله عن ضربة وشيكة في عطلة نهاية الأسبوع التي نتحدث عن ساعاتها الآن فعليا، كيف يبدو المشهد في واشنطن؟ نعم. وعن يعني عن ماذا نتوقع خلال الساعات المقبلة؟
8: ولنبدأ الانتظار من الآن. منذ هذه اللحظة الآن بدأ الويكند الأمريكي ليلة، وبالتالي عطلة نهاية الأسبوع هي ما وعد به الرئيس ترامب. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قبل قليل ذلك الإشعار الذي توصل به الأمريكيون في تل أفيف في إسرائيل بأنها عليهم أن يتوقعوا إلغاء رحلات وإغلاق في الأجواء، ناهيك عن نفس التعليمات التي أعطيت للأمريكيين في العراق وفي الأردن. فبالتالي الضربة وشيكة، ربما نحسب بضع ساعات لنقول 5-6 ساعات من الآن كي تتمكن شركات الطيران المحلية والدولية من تنظيم أمورها وإخلاء الأجواء وطلب من طياريها وإبعاد رحلاتها 6-7 ساعات بسبب البيروقراطية، ثم إذا يكون الجو مفتوحا فوق العراق، فوق الأردن، فوق إسرائيل وفوق إيران بطبيعة الحال، وبالتالي تتم العملية العسكرية كما يتوقع. طيران سلاح جو أمريكي بقصف مشدد هذه المرة كما نفهم حسب التسريبات مع الإسرائيليين، إلى جانب الإسرائيليين كما نفهم أيضا من تسريبات أمريكية، وبالتالي الضربة يراد لها أن تكون عقابية وقاصمة. هل هذا سيحدث أم لا؟ لا أحد يعلم، لكن الإشارات الأمريكية الآن إضافة إلى كافة التسريبات منذ أمس، إضافة إلى التسريبات قبل قليل أيضا بين السي بي أس تؤكد أيضا مثلا أن الأمريكيين والإسرائيليين بالفعل، ليس ترامب لوحده، أمريكا وإسرائيل، ترامب وبنجامين نتنياهو الذي زار واشنطن قبل 48 ساعة، يخططان، تقول سي بي اس نيوز لواحدة، سي بي اس نيوز تقول واحدة من أعنف حملة القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مع كل ما يأتي من مخاطر الرد الإيراني لأنه يؤخذ أيضا بعين الاعتبار. تقول سي بي اس أيضا إن الإسرائيليين بشكل أو بآخر تم إبلاغهم الآن بالضربة المحتملة ويعملون حاليا على التنسيق مع الجانب الأمريكي، وبالتالي تتصارع هذه الأنباء وهذه التسريبات وتتصارع معها احتمالية القصف العنيف هذه المرة. وعندما أقول عنيف، ربما أعنف مما عاشه الإيرانيون. مصادر الطاقة، المياه، الكهرباء، هل سيشعل ترامب الآن حقول نفط في إيران؟ لا أحد يدري. المحطات الكهربائية على الطاولة ستستهدف، هذه جزء من الأهداف 22% التي لم يضربها ويقصفها الأمريكيون حتى الآن.
7: ولكن ناصر يبقى طبعا إذا سمحت لي
8: الخطط.
7: نعم. ويبقى المشهد الداخلي في الولايات المتحدة وكيف يراقب، يعني هناك جهات حتى من ضمن دائرة الرئيس ترامب لا تتفق معه مع هذا التوجه.
8: نعم، لا يتفقون، لكن ليس باستطاعتهم فعل الشيء. الرئيس ترامب جد قوي في قراراته وعنيد، لن يتراجع حتى لو أن بعض المستشارين، بضعة أسماء تظهر على الساحة لا أحد يمكن أن يؤكد، لكن تسريبات نيويورك تايمز وستريت على مدى عدة أيام أكدت أن جي دي فانس مثلا يعارض هذا النوع أو هذه المقاربة. إذا لم يكن يعارض الحرفة، يريد أن يعطي الدبلوماسية بعضا من الوقت. ويتكوف، كوشنر، كلهم يريدون التريث ويرون نوعا من الأمل في الحديث الإيرانيين والتواصل معهم. لكن المشكلة أيضا في الرئيس ترامب الذي يبدو غير مستعد للتفاوض لعشرات الساعات، وقال صراحة لمحيطه: نحن نناقش في 10 دقائق، نطوي الصفحة لأي موضوع مع الإيرانيين، ثم يعودون لنا ب7 ساعات مفاوضات. لا يمكن الاستمرار هكذا، وبالتالي يريد إذن هذه التسريبات للقصف والتحذير. في الوقت ذاته يترك النافذة مفتوحة أيضا في تصريحات منذ أمس للدبلوماسية. إلى الجانب الآخر من المشهد، الشعب الأمريكي في مجمله 70% حسب إحصاءات الـAP وهي من أفضل ربما المنصات من حيث الأرقام، يؤكد أن على الأقل 60% من الأمريكيين، قريب من 70%، لا يرون جدوى في هذه الحرب، لا يعارضون الحرب، لا يرون الجدوى منها، لا يشعرون أن الإيرانيين بالفعل أذوا أمريكا بحيث يجب أن نعيد سيناريو أفغانستان والعراق. و 30% فقط من الأمريكيين لأسباب إيديولوجية في بعض الحالات، لأسباب أيضا دينية في بعض الحالات، لأسباب استراتيجية، كلهم مع الحرب ويريدونها. هم موجودون في الكونغرس في قطاع الأبحاث العلمية والاستراتيجية، لكنهم قلة. الرئيس الأمريكي لا يهتم بكل حال من الأحوال بهذه الأرقام، يريد أن يظل متحكما في المشهد، وأيضا لأنه يعلم أن الجانب الإيراني بتأخير المفاوضات وعدم الوصول إلى أي نتيجة، تكتيك يستخدمه لتقريب رئيس ترامب من الانتخابات المقبلة. نعم. بعد أقل من 100 يوم، وبالتالي كلما فاوض الإيراني بشكل مطول، هكذا يفهم البيت الأبيض، كلما ربح المعركة الإعلامية والاستراتيجية.
7: وهذا بالضبط
8: لا يريد ترامب أن يعطي مجتبى هذه الفرصة أو هذه الهدية.
7: هذا بالضبط ما لا يريده ترامب في هذه المرحلة. أشكرك ناصر على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك نور الدين الدغير في طهران. إذن الرئيس ترامب مل بكل بساطة، هو لا يريد أن يفاوض ويفاوض ويفاوض، خصوصا وأن الوقت بالنسبة له يعني يعتبر جزء لا يمكن أن يغفله هنا. كيف تنظر طهران لهذه الجولة من التهديدات هذه المرة؟
9: ليلى، بكل تأكيد الآن ما نشهده هنا في طهران هناك نوع من الهدوء، لكن مشوب بكثير من الحذر، مشوب بكثير من الانتظار. جميع المواقف يمكن القول بأنها صامتة باستثناء ما صدر عن رئيس قائد مقر خاتم الأنبياء عبد الله، الذي تحدث عن استراتيجية ماذا بعد، يعني كيف يترقب الإيرانيون ماذا سيحدث. هناك نقطة أشار إليها مقر خاتم الأنبياء في الحديث على أن التحركات الأمريكية الحالية هدفها إشعال نار حرب في المنطقة، وبالتالي هناك توقع أمني عسكري هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بين القادة العسكريين ومن ورائهم السياسيين كذلك، على أن الجانب الأمريكي قد يقدم على عمل ما ربما قد يتجاوز في حدوده الأعمال العسكرية التي أقدمت عليها الولايات المتحدة في وقت سابق. لكن بكل تأكيد هنا كذلك الجانب الإيراني مقر خاتم الأنبياء عبد الله يرفع من نبرة تهديده، لكن هذا التهديد مقسم ما بين جهات متعددة. أولا يتحدث عن الحرب الإقليمية، وهذا سؤال كبير جدا يطرح هنا في طهران، ما المقصود بالحرب الإقليمية؟ هل هي حرب في المنطقة أم ستطال مناطق أخرى؟ يبدو أن الجانب الإيراني يخطط لما هو أوسع من المنطقة الخليجية، يفكر في باب المندب، يفكر في البحر الأحمر، وربما أكثر من ذلك قد يفكر حتى في البحر الأبيض المتوسط، ويفكر في لبنان، ويفكر في العراق. كل هذه الجبهات مطروحة الآن على دائرة النقاش هنا لدى صاحب القرار العسكري في طهران. ربما لا يريد الانخراط في حرب أحادية يكون هو محورها، يريد أن يشرك الجميع في هذه الحرب. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هو إشعال الحرب باتجاه دول المنطقة، هكذا تحدث مقر خاتم الأنبياء حينما قال بأن الدول التي ستسمح للقوات الأمريكية باستغلال أراضيها والانطلاق لتوجيه ضربات إيرانية ستكون تحت النيران الإيرانية. وبالتالي نحن الآن أمام جبهة متعددة الجبهات كما يقول مقر خاتم الأنبياء، أمام حرب ربما قد تكون مفتوحة، لكن الجميع هنا يتوقع وينتظر. لكن هل هذا يعني أننا دخلنا العد العكسي للحرب؟ قد يكون ذلك بالقراءة الأمريكية، قد يكون ذلك، لكن على الأقل بالقراءة الإيرانية وربما حتى بالقراءة الإقليمية هناك من ينظر على أنه هذه الساعات هي ساعات حاسمة، خاصة في ظل الحراك الدبلوماسي. ربما الجانب الإيراني تعود على ارتفاع نبرة التهديدات الأمريكية والعودة للتراجع مرة أخرى، ربما تحت تأثير الوسطاء وماذا سيقول الوسطاء الآن لتخفيف النبرة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل لتفادي الحرب المفتوحة والإبقاء على الأقل على مستوى المواجهة القائمة الآن ما بين البلدين بضرب مصادر محددة ومناطق محددة دون الانجرار إلى حرب مفتوحة. ربما هكذا ينتظر. وكذلك هناك من ينتظر ربما الدخول في مرحلة أخرى قد تكون مؤسسة لمرحلة تفاوض، هذا قد يبقى كذلك مطروحا. لكن ما يمكن قوله ليلى وهو السؤال الجوهري، لماذا هذا الارتفاع في نبرة التهديد الأمريكية في هذا التوقيت بالذات وهذا الرد الإيراني، وكذلك التشدد الإيراني في مضيق هرمز؟ قبل قليل كانت وكالة فارس تنقل خبرا على أن الأقمار الصناعية حددت بأن هناك استهداف لسفينتين ومنعهما من مغادرة مضيق هرمز، إحداهما أصيبت في محركها والثانية لم تصب وغادرت المكان. هذا يعني أن الجانب الإيراني يحاول أن يؤكد على معادلة تهديد أمريكي بالحرب، تهديد إيراني بإغلاق المضيق، ماذا وراء ذلك؟ وهذا هو السؤال الأهم. هذا يعني أن هناك مؤشرا على أن حجم والأنباء الواردة من هنا من العاصمة الإيرانية طهران على أن مسار المفاوضات التي أطلق خلال الأيام الماضية لتفادي الحرب سواء على مستوى مضيق هرمز أو على مستويات أخرى يبدو أنه وصل نوعا ما إلى طريق مسدود، ربما يمكن القول على الأقل في هذه اللحظة لم يكن هناك أي تجاوب ما بين الطرفين فيما يخص المقترحات، سواء فيما يخص المقترح المرتبط بمضيق هرمز. يبدو أن كلا الطرفين لا تجد هناك خلافات واضحة بين رؤية إيرانية تريد أن تكون حاضرة في المضيق أثناء المفاوضات وبعد المفاوضات وبعد الاتفاق، ربما هذا الأمر ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك هناك مطالب قد ينظر إليها الجانب الإيراني على أنها تتجاوز الخطوط الحمراء للسياسة الإيرانية وربما تتجاوز أكثر ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بعد الأنباء، تقول بأن الرسائل المتبادلة ما بين طهران وواشنطن شملت مواضيع جديدة وتراجع للجانب الأمريكي على مجموعة من المواضيع تم الاتفاق عليها. مستقبل اليورانيوم العالي تخصيب، طهران تريد أن يرقق داخل الأراضي الإيرانية، يبدو أن المطلب الأمريكي الجديد يطالب بالحصول عليه كاملا. كذلك بمسألة برنامج النووي الإيراني، طهران تؤكد على أن لن تتخلى عن برنامجها، قد تذهب إلى توقيف لمدة محدودة. يبدو أن الجانب الأمريكي هذه المرة يريد أن يطالب بتوقف طويل الأمد أو لمدة غير محدودة. كل هذه الخلافات ربما هي من أشعلت العودة مرة أخرى لارتفاع نبرة التهديد واحتمالية الذهاب إلى الحرب. والآن يبدو أن الدور الأكبر لدى الوسطاء إلى أي حد يمكنهما أن يوقف هذا السيل من الاتهامات والتهديدات، وكذلك إيقاف الحرب التي إن بدأت ربما قد تكون حرب مفتوحة ما بين طهران وواشنطن وقد تعم المنطقة كذلك.
7: إذن الكل يترقب ويتابع ما يصدر عن واشنطن تحديدا وعن الرئيس ترامب في هذه الساعات. أشكرك جزيلا نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران طبعا، وشكر موصول لناصر الحسيني في واشنطن. طبعا نتابع هذه المستجدات بالتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، وكذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا وسهلا بالجميع. دعني أبدأ معك سيد فايفل. يعني قبل أيام فقط سمعنا وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس وهو يقول أن واشنطن في الواقع هي من طلبت عدم ضرب المنشآت الطاقة خشية من أزمة نفط عالمية، ثم نسمع CBS تنقل تصريحات تتحدث عن ضربة وشيكة لمنشآت الطاقة تحديدا. ما الذي تغير خلال ثلاثة أيام لتحدث هذا الفعل أو رد الفعل؟
10: سيد ترامب وبشكل مستمر قال إن الولايات المتحدة قد تقوم بالهجوم على بنية تحتية إيرانية، سواء كان ذلك الجسور أو مواقع نووية في نطانز وجبل الفأس وجزيرة خارك. إذن فهي رغبته أن يحذر إيران وأن يخبرهم عن طاولة المفاوضات والعودة إليها. خلال ذلك هناك حملات عسكرية تضرب مواقع متعددة في إيران بالإضافة إلى ضغوط اقتصادية. هو تحدث بأعمال التصعيد هذه من مدة إلى مدة وهو يحاول أن يحذر إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وكأنهم الآن استوعبوا هذا الضغط. إذن ما لم يكن هو عازم على ضرب هذه المناطق فإن إيران يمكن لها أن تستمر بالتصعيد وأن تسخر الحوثيين في خليج عدن، وأيضا استخدام حزب الله كما تم ذلك من خلال إطلاق صاروخ أو مسيرة على ناقلة نفط قرب الكويت. إذن السيد ترامب بالتالي يحاول أن يجد سبلا لتخفيف التصعيد في أماكن مثل جنوب لبنان وغزة أيضا، ووزير الخزانة قال بالأمس إنه بدأ في عملية اقتصادية لإيقاف الحرس الثوري من أن يستطيع أن يمول نفسه. إذن فهو يأمل أنه على مدى أسابيع كل هذه الضغوط ستجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن البيت الأبيض والرئيس ترامب يحاولون التركيز الآن على القيام بما فشل به المجتمع الدولي أن يفعله على مدى 47 عاما.
7: هذه نقطة لافتة دكتور العتيبي، يعني إذا كانت الولايات المتحدة تستمر في التهديد دون أن تنفذ، كل مهلة في الواقع ربما تجعل المهلة التالية أرخص، هل يمكن وصفها بذلك؟ يعني بمعنى هذا بالنسبة لحسابات طهران طبعا، وهذا يقتضي ربما ضربة قاضية وقوية بحيث تستعيد هذه المصداقية. هذا يؤثر على كل الأطراف، يؤثر على الطرف المهدد، يؤثر على الطرف الوسيط الذي ينقل الرسالة، وكذلك يؤثر على العنصر المفاجأة.
11: عندما ننظر ليلى لنمط تهديدات الرئيس الأمريكي، نجده إما يهدد ثم يقوم بعملية محدودة، أو يهدد ثم يحاول إدخال أو إقحام أطراف أخرى، بأنه هو نظرا لوجود دول في المنطقة تحدثوا معه، أو نظرا لأن هناك من تحدث معه وطلب منه إعطاء فرصة للدبلوماسية وغيرها، فهو بالتالي يتراجع عن هذا التهديد، بالتالي هو يحاول دائما أن يضع سيناريو معين. الرئيس الأمريكي في إذا كان يريد تصعيدا كبيرا وحرب شاسعة وشاملة لإسقاط، لأنه ما زال هدفه أعتقد إسقاط النظام في إيران، هو صحيح تغير الخطاب في الشهور القليلة الماضية، لكن هذا كان من أول الأهداف التي وضعها بداية الحملة، هو ما زال يريد. لكن الفكرة ليلى، هل هو قادر على أن يفتح جبهة كاملة الآن؟ هل هي جاهزة؟ لا أعتقد أن هناك مؤشرات على هذا الشيء، يعني لا يوجد تلميع إعلامي لجبهة معينة ممكن أن تحل بديلة للنظام الإيراني، لا يوجد، يوجد حشد موجود في المنطقة لكنه ليس بالحشد الذي يمكنه أن يقوم بإنزال بري لإسقاط النظام، لأن عمليات جوية أعتقد أنها لن تؤدي إلى هدف جديد متغير، بالتالي لا يوجد علامات مؤشرة أنه هناك العديد من الأمور. لكن هناك مؤشرات أخرى ليلى، بأن هناك محاولة لتنظيف المشهد السياسي في المنطقة، محاولة إغلاق الملفات قدر المستطاع، محاولة وضع الفصائل في العراق تحت تهديد السعودية، وضع اليمن وموضوع باب المندب تحت التحالف السعودي الذي تم تشكيله، بالتالي تدويل باب المندب كتجربة وقد تكون بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في أسبيدس، ثم بعد ذلك هي تكون ردعية غير مباشرة في هرمز، أو نقلها إلى هرمز لمواجهة إيران ممكن، وإخراج الولايات المتحدة من هذا النمط أو في هذه المواجهة. أيضا موضوع غزة، نجد أن هناك ليونة مفاجئة من نتنياهو قبل الزيارة، دليل على أنه يريد يحاول أن يشتري الرئيس الأمريكي أو يقنعه بشيء معين. بالتالي هناك تغيرات في المنطقة، هناك مطالب أمريكية بميزانية جديدة من الكونغرس مجلس الشيوخ، هذه أيضا توضع من ضمن الحسابات. إذا كان سيقوم بعملية جدا كبيرة، لا أعتقد أن هناك علامات جاهزة وستؤدي إلى فتح باب أكبر عليه، بالتالي هو أعتقد سيتوجه إلى عملية محدودة، قد تكون للطاقة، قد تكون لهرمز أخي مرة أخرى، بالتالي لن تكون محدودة، رغم أن دائما الرئيس الأمريكي يفاجئنا دائما بعملياته.
7: هذا يعني هذا ما اتضح خلال الفترة الماضية. ويسعدني الآن أن أرحب من طهران بالدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. دكتور داريني، دعني أسألك، يعني كل هذه العوامل التي ذكرت، كيف تجعل طهران تستقبل التهديد هذه المرة؟ هل تراه يعني قرارا مؤجلا أم غير موجود أصلا؟
10: إيران تشعر بأن هذا هو التهديد الأكبر الذي واجهته على مدى عقود. المرشد الأعلى الشهيد أجل حربا مع الولايات المتحدة على مدى أكثر من 4 عقود، إلى أن وصلنا إلى هذا الرئيس الأحمق في البيت الأبيض وما قام به. إيران كانت تجهز لحرب مع الولايات المتحدة على مدى 4 عقود، لأنه ليس هناك توازن في القوة. إذن فإيران وضعت خططا لخوض هذه الحرب مع بلد قوي كالولايات المتحدة، ولقد قامت بالتجهيز من أجل هذه الحرب. ترامب بدأ هذه الحرب استنادا إلى سوء الحسابات.
7: دكتور داريني، دعني فقط أشير إلى، إذا سمحت لي أن أقاطعك، دعني أشير إلى هذه الأخبار. نعم، دعني أشير إلى الأخبار العاجلة التي تردنا نقلا عن الخارجية الأمريكية على الأمريكيين في الشرق الأوسط الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر. إذن الخارجية الأمريكية كذلك تقول إن على الأمريكيين في المنطقة النظر إلى المغادرة أو في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. هذا يعني لافت، وفي الواقع هناك كثير من يحملون الجنسية الأمريكية في أجزاء مختلفة من المنطقة تلقوا هذه التحذيرات على الهاتف منذ ساعات الصباح، يعني قبل نحو 7 ساعات من الآن. وهذا هذه الدرجة من التحذير دكتور داريني ربما كانت حاضرة في بداية الحرب ولكنها اختفت والآن

0: البنية التحتية الاقتصادية الحساسة ومحطات الكهرباء، وإن كان هذا سيحدث في الساعات أو الأيام القادمة، فإن إيران بالفعل قامت بوضع الخطط اللازمة المتعلقة بكيفية الرد، وفي هذه الحالة سوف نرى حربا مدمرة بآثار كارثية تعم منطقة الشرق الأوسط كله، والذي سوف يخيم عليه الظلام حسب ما أفترض. إذن فهذا سوف يكون سيناريو كابوسي كنا نحاول أن نتجنبه على مدى أعوام، ولكن نتنياهو يبدو أنه نجح في إقناع ترامب لكي يسير في الجنون وأن يقوم بالهجمات ضد البنية التحتية الاقتصادية الحساسة في إيران.
1: ربما هذا السيناريو، وهنا أنتقل إليك دكتور سليم، كانت هناك أطراف تستبعده بسبب ما يفرضه سوق النفط تحديدا، ولكن تبلد السوق ربما، يعني الآن يتحدث ترامب عن ضرورة أن تحدث الضربة هذه في عطلة نهاية الأسبوع، ولكنه سلاح ذو حدين، أليس كذلك؟
2: لا شك، يعني نحن تابعنا تأثير الحرب منذ بدايتها على الأسواق بشكل كبير، ومدى تأثر الأسواق على مستويات مختلفة. الآن يعني أن يكون هو في عطلة نهاية الأسبوع، بمعنى أن الأسواق في الولايات المتحدة تفتح أيام الاثنين، ومن الممكن أن يكون هناك اليوم السبت وغدا الأحد، يعني هناك مهلة، ولكن كما هو يتم تداوله من خطط، هذه العملية ليست عملية 24 ساعة أو 48 ساعة في حال تمت في الساعات المقبلة، هي عملية يجري الحديث على أنها على أسبوعين، على بنك أهداف يطال مجموعة كبيرة من المناطق في إيران. لذلك لا أعتقد أن ربطها بالأسواق سيكون له تأثير كبير على الأسواق إلا من الناحية السلبية، يعني وضعها في عطلة نهاية الأسبوع، لأن هناك مجموعة كبيرة من الأهداف على عدة مستويات من هذه الضربة، يعني هناك أهداف عسكرية مباشرة، هناك أهداف تتعلق بالتأثير على النظام، وهناك قد يكون أهداف تتعلق بالتأثير على ديناميات اتخاذ القرار داخل إيران من خلال إفراغ بعض المواقع أو محاولة إفراغ بعض المواقع. لذلك يعني التأثير سيكون سلبي حتى لو كانت المنطلق الضربة في عطلة نهاية الأسبوع على الأسبوع.
1: طيب، يعني أريد أن أعود إليك سيد فايفل فيما يتعلق بهذه التحذيرات التي تلقاها مواطنون أمريكيون، أي شخص يحمل الجنسية الأمريكية تلقى تحذير من هذا النوع. هذه المرة هل يختلف الأمر، وكيف، يعني ما الذي يمكن لترامب أن يتحسب له، خصوصا أن الداخل الأمريكي يراقب عن كثب ما يجري؟
0: الولايات المتحدة يجب أن تراقب عن كثب، والمواطنون الأمريكان الذين في الأماكن الخطرة يجب أن يكونوا حذرين. جزء من هذا لأن وزارة الخارجية تقوم بهذه العملية، وبذلك تخبر الإيرانيين بأن الأمر قد اقترب لكي يغيروا سلوكهم. إذا من غير المعروف إن كان ترامب سوف يضغط على الزناد الآن أم لا، ولكن عليه أن يفعل بضعة أمور. الدفاعات الجوية يتم تعويضها، ولتكون موثوقة بعد كل هذه الهجمات التي تم القيام بها، حيث قامت إيران بالهجوم على دول متعددة في هذا الصدد. وأيضا كيف استطاعت إيران أن تجعل صاروخ باليستي يصل إلى قاعدة أمريكية في الأردن؟ هم عليهم أن يستخدموا ربما صاروخ واحد فقط لكي يصل إلى قاعدة أمريكية أو مكان في دول الخليج. إذن كيف استطاعوا الوصول إلى هذه المنطقة في الأردن؟ كان على الصاروخ أن ينطلق من إيران ومن ثم العراق والسعودية ومن ثم يصل إلى الأردن ويصل إلى هدفه. على الأرجح هم يحصلون على بعض المساعدة ربما من الروس. إذن إيران ما زالت تمتلك

0: قدرات على القيام بهجمات، والسيد ترامب إذا ضغط على الزناد واستهدف بنية تحتية عالية القيمة في إيران فهذا سيكون له تداعيات كبيرة. إذن فبالنسبة للسيد ترامب عليه أن يقوم بعملية عسكرية ولكن أيضا عمليات اقتصادية واستخبارية تهدف إلى وضع ضغوط على الحرس الثوري من الولايات المتحدة لتغيير سلوكه. أيضا قيادة الحرس الثوري هذا الذي يجب على رئيس ترامب أن يقوم بالتأثير به وليس أن يؤثر بالطبقة السياسية. فسيد قاليباف وعراقجي هما ليس من يتحكم في الأمور هناك بل قيادة الحرس الثوري، وهذا هو الذي يجب أن يكون محط استهداف من الرئيس ترامب.
1: ولكن دكتور عتيبي، سواء ضغط ترامب على الزناد أم لم يضغط، إذا أردنا أن نتحدث عن الكلفة لدول المنطقة فهي متكررة، سواء نفذ التهديد أم لم ينفذ، لأن هناك استعدادات يجب أن تطرح، هناك أيضا ضرورة تحسبات اقتصادية أمنية معينة. ولكن السؤال، عندما لا يعود المهدد قابلا للتصديق بتكرار التهديدات، يعني ألا تفقد بذلك الوساطة أوراقها الأساسية؟ يعني الوسيط ماذا بوسعه أن يفعل؟ يذهب لطهران الآن ويقول هذه المرة نحن جادون؟ على ماذا يستند؟
2: لا، الوسيط في النهاية ليلى هو يحاول جلب الأطراف لطاولة النقاش، محاولة تبادل الرسائل، لا يستطيع أن يفرض إرادة إذا لم يستطع كل طرف أن أو يقبل بالتواصل أو يقبل بالوساطة. نجد أن كل طرف لديه كروت ويعتقد بأن كروته هي الرابحة. الولايات المتحدة ما زالت تؤمن، والرئيس الأمريكي يؤمن بأنه هو القادر وهو من يدير التصعيد، بالتالي هو يصعد وقت ما يريد وهو يقلل التصعيد وقت ما يريد. الجانب الإيراني يؤمن بأنه لديه مضائق يسيطر عليها، وواضح من أنه هو كان خلف الهجوم على دمياط في مصر، نظرا له هناك علامة استخداف الطاقة موجودة دائما لدى إيران ووكلائها، بالتالي هو أثبت أيضا بأن لديه القدرة على الوصول بعيدا. فكل طرف لديه القدرة. هنا نأخذ نقطة معينة، يعني دائما يعني أنا لا أنظر بأن نتنياهو هنا مثلا له دور في دفع الرئيس الأمريكي. نتنياهو يعجبه ما يراه. الولايات المتحدة تتحمل عبء الحرب، ودول المنطقة تتحمل عبء الضربات، وإسرائيل خارج الصورة، تقوم بانتهاكاتها في غزة، بالتالي نتنياهو لن يكون ضمن هالصورة وهو يعجبه ما يحدث. لكن ليلى لننظر الموضوع عند الحديث عن الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي ودائما الإدارة الأمريكية كانت دائما لا تفهم منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير. يعني أستذكر على سبيل المثال غزو العراق، تم دخول غزو العراق بدون استراتيجية واضحة. ماذا حدث بعدها؟ تدخلت إيران، جماعات إرهابية، أصبحت الدولة فاشلة للأسف. الآن تحاول الدولة تعيد نفسها، وما زالت أيضا يتم انتهاك سيادتها من عدة أطراف، من قبل إيران ووكلاءها وغيرهم. بالتالي إن تم تكرار نفس السيناريو وهو التركيز على موضوعين مهمين، فتح المضيق بالقوة بإسقاط النظام، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الحصول على اليورانيوم بالقوة، ستترك دولة فاشلة إيران ستتعامل معها دول المنطقة، بالتالي ستكون مشكلة على الجميع الأطراف. وإيران ليست بالدولة الصغيرة، هي دولة جغرافيتها كبيرة، هي تطل على الخليج العربي بشكل كامل، هي تطل على عدة دول، بالتالي ستكون العديد من الدول تتحمل هذا العبء الكبير، ستتغير قواعد المنطقة بشكل جدا كبير. هنا أعتقد هذا هو الفكر الإسرائيلي الذي يطمح له نتنياهو على المدى البعيد. لكن لننظر ليلى هنا عنصرين مهمين، هناك الانتخابات النصفية الأمريكية، هل الرئيس الأمريكي واثق من انتصاره؟ إن كان واثقا من انتصاره ليس لديه مشكلة أن يصعد بعد سنة، لكن إذا كان لديه احتمال بأنه سيخسر، التصعيد الآن مناسب بالنسبة له، لأن بعد ذلك سيحد من صلاحياته الديمقراطيين. الرئيس الوزراء الإسرائيلي لديه انتخابات في أكتوبر، هو يريد أيضا أن يذهب وهو مسقط نظام إيران، بالتالي هذه الديناميكية أعتقد قصر النظر سيؤدي إلى ضغط الزناد كما تحدثتي، طول النظر للمنطقة وعواقبها سيجعل من التهديد فقط تهديد على الورق وكرت تفاوضي.
1: دكتور سليم زخور، كيف تقرأ إذن المشهد بين قصر النظر وطول النظر الذي كان يتحدث عنه دكتور للتو، يعني مع هذه التهديدات المتواصلة والتهديدات بالتوسيع والضرب بقسوة؟
3: يعني نحن نعيش في مراوحة، يعني منذ مذكرة التفاهم وتعطل مذكرة التفاهم انطلاقا من مضيق هرمز والبند الخامس، هناك مراوحة في المضيق قدما، يعني هناك استحالة في المضيق قدما، هناك

0: تعنت في المواقف. الجانب الإيراني مصر على فرض السيطرة على المضيق، وهناك رفض من قبل كل دول المنطقة ومن الولايات المتحدة ودول العالم على هذا الموضوع. إذا لم يكن هناك أي تغير أو تليين في هذه المواقف، هذا يعني أن هناك حائط مسدود في هذا الموضوع، حتى الوسطاء لن يتمكنوا من إيجاد ثغرة في هذا الموضوع. هناك ضرورة لعوامل مختلفة للقيام بذلك. العامل الأول هو أن يكون هناك عمل جدي للوسطاء، وعلى الأرجح أنهم لن يصل إلى المكان نتيجة هذا التعنت. العمل الآخر هو على الأرجح العمل الميداني، حتى أنه ليس مضمونا أنه يمكن أن يصل إلى نتيجة، ولكن من الممكن، لأن الأهداف العسكرية المباشرة على مستوى العمل الميداني تشمل في جزء منها مضيق هرمز، بمعنى أن الأهداف النووية هي جزء من الأهداف، القدرات الباليستية والمسيرات هي جزء من الأهداف، والقدرات على ضرب السفن في مضيق هرمز استكمالا لما حصل في الأسابيع الماضية هو أيضا جزء من الأهداف. يعني هناك احتمال أن يكون التصعيد الميداني، لأن التصعيد الميداني ليس بالضرورة أن يصل إلى إسقاط النظام، هو لم يسقط ولا أعتقد أنه سيسقط بالضربات، ولكن في حال تمكن هذا التصعيد من تغيير معادلة مضيق هرمز مع إبقاء حصار الموانئ الإيرانية، عندها يكون الضغط أعلى على إيران، ومن الممكن أن يكون فعلا هناك تغيير في الموقف والوصول إلى طاولة مفاوضات بشروط مختلفة.
1: طيب، وهذا ما يدعوني أن أسألك دكتور داريني. أنت قبل قليل أشرت إلى أن هناك احتمال كبير أن الأمور ستسوء وستصل إلى ما كان الجميع يحذر منه، وذكرت أن وجود نتنياهو في البيت الأبيض ربما كان عاملا مساعدا. ما الذي يمكن أن تفعله طهران في هذه الساعات لقطع الطريق على ما تراه هي نفسها عنصرا وعاملا مسرعا؟ ما الذي يمكن أن تفعله في هذه الساعات؟
2: الأمر الأهم أمام إيران هو زيادة الكلفة على ترامب لإقناعه بأن الاستمرار في الحرب سوف يكون كارثيا على الولايات المتحدة، ومضار الحرب سوف تكون أكبر من المنافع. كيف يمكن لإيران أن تفعل ذلك؟ بزيادة سعر النفط إلى أن يصبح سعر البرميل أكثر من 200 دولار للبرميل، وأيضا أن يكون هناك أزمة سياسية في واشنطن على عتبة الانتخابات النصفية القادمة، وترامب الآن يخشى من زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وأنا متأكد أنه يخشى من أن الجمهوريين سوف يخسرون الانتخابات في 3 نوفمبر. هذا خيار. وكذلك يمكن لإيران أن تدعو جيرانها العرب لفعل المزيد لحماية أنفسهم. كيف يمكن للدول العربية أنها دخلت في هذه الحرب، وكيف يمكنها الخروج؟ هي دخلت في هذه الحرب لأنهم أرادوا لإيران أن تفقد حلفائها، وأيضا أن لا تسيطر على مضيق هرمز، وكذلك حتى أن يصبحوا منصة لضربات ضد إيران.
1: وأكثر من ذلك قدموا مساعدات لوجستية. ماذا فعلت إيران كي لا تفقد حلفائها؟ يعني إذا كانت هذا ما تريده الولايات المتحدة كما تقول، ففي الواقع إيران سرعت في تنفيذ هذا الهدف من خلال الطريقة التي تعاملت فيها خلال الفترة الماضية. ما الذي تستطيع أن تفعله الآن؟
2: إذا ما إيران أظهرت أي مرونة فسوف يعتبر ذلك أنه نقطة ضعف تجسر ترامب على أن يقتنع أن إيران هي الآن في موقف ضعيف، لذلك من الأفضل الهجوم على إيران أكثر وأكثر. إيران لا يمكن لها أن تتراجع، وخاصة عندما تتعامل مع شخص غير متزن عقليا وشخص نرجسي كترامب. ولكن إيران الآن تحث الدول العربية لكي يقوموا بالخروج من هذه الحرب، وذلك بالابتعاد عن القوات الأمريكية وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية وطرد القوات الأمريكية من بلادهم. هذا سوف يساعد في إقناع ترامب على إنهاء الحرب. هذا خيار آخر. لذلك إيران الآن ليس لديها خيار سوى أن تدافع عن نفسها وضمان أن يقتنع ترامب وأن يستقي درسا من هذه الحرب أنه لا حل عسكريا للتوصل إلى أهدافه.
1: الدفاع عن النفس دكتور سيستمر أيضا في تهديد دول الجوار، أم ستكون هناك استراتيجية مختلفة يمكن أن نتوقعها؟ إذا أمكنك لو سمحت برد سريع.
2: لو قامت إيران بالهجوم على الكويت ودول عربية أخرى في المنطقة، هل كانت لتفعل هذا لو لم يكن هناك استضافة للقواعد الأمريكية؟ كلا، الدول العربية لا يمكن أن تكون جزءا من آلية الحرب الأمريكية ضدنا وأن لا يدفعوا الثمن.
1: إذن هذه الاستراتيجية، وهذا ما كنت أسألك عنه دكتور داريري، كنت أريد أن أعرف إذا كان هناك ربما إعادة تفكير في الطريقة التي ستتعامل بها إيران مع دول الجوار مع تكثيف هذا التهديد هذه المرة، وإذا كانت تعتقد أنه ربما يستدعي ردا مختلفا. وسيد فايفل، يعني الرئيس ترامب يصر على أن الردع قد نجح في السابق، لماذا إذن الحاجة إلى ضربة أعنف هذه المرة؟ وإذا كان قد فشل في السابق، ما الذي يجعله ينجح هذه المرة؟
2: إنه التصعيد أكثر. الولايات المتحدة تستهدف مناطق حساسة كثيرا في إيران، وهذه محاولة أخرى للإتيان بهم إلى طاولة المفاوضات. كما أشار زميلي من طهران، فإن الإيرانيين ليس لديهم أي مرونة ولا يمكن لهم التفاوض، فهم الآن في هذا الوضع من أجل البقاء. وترامب وفريقه يجب أن يعلموا ذلك، بأنه إذا ما كنت تريد أن تخوض حربا فعليك أن تنتصر. والسيد ترامب الآن في هذا الوضع، حيث أن عليه أن يضع حصارا طويل الأمد على الموانئ التي تسمح للنفط والغاز الطبيعي أن يدخل إلى السوق، وعليه أن يعرف كيف سيستهدف الحرس الثوري الإيراني والقادة الذين يسيطرون على المفاوضات، وأن يجعل الحياة مؤلمة لهم ماليا وبدنيا وإنسانيا وحتى سيكولوجيا للإتيان بهم إلى طاولة المفاوضات.
1: ولكن أليس صحيحا أيضا
2: وحده لن يحقق
1: نعم
2: هذا الهدف؟
1: نعم، ولكن أليس صحيحا أيضا أن إذا تمت الضربة في عطلة نهاية الأسبوع كما تقول واشنطن، ماذا سيتبقى من أدوات الضغط لدى ترامب هذه المرة؟ يعني إلى ماذا سيلجأ بعدها؟
2: طيب، هذا ما عليه أن يدركه. ونحن نعلم أن النظام الإيراني لم يكن لديه أي مشكلة في الأسبوع الثاني من يناير بقتل آلاف من مواطنيهم. هم لا يعبؤوا بهؤلاء الناس، بل يعبؤوا بأعضاء النظام وعناصر النظام ووجودهم على المدى البعيد. ولهذا السبب هذا لا يؤثر كثيرا إذا ما قمنا بضرب بنى تحتية إيرانية. هم سوف يستوعبوا هذا الضغط ويحولوه إلى أماكن أخرى، لكن يجب أن يكون هناك حملة جارية، بحيث أن البيت الأبيض يقوم باستهداف كل عنصر من الحرس الثوري الإيراني كل يوم عسكريا واقتصاديا وحرب نفسية وضربهم ليعلموا أن هذا المستقبل طويل المدى سوف يكون صعبا بحيث أنه سيكون هناك فرض ألم على النظام ليعود إلى طاولة المفاوضات. وكما رأينا على مدى الأشهر القليلة الأخيرة يمكن لهم أن يستوعبوا الوضع. اقتصادهم الآن في حالة من الفوضى وعملتهم لا قيمة لها والتضخم الآن هو ربما 300% بما يخص المواد الأساسية والطعام. كم من الضغط يجب أن نضع على الإيرانيين أكثر من ذلك؟ إذن فالأمر يرتبط بالرئيس ترامب والقيام بكل هذه الأعمال التي تعتبر أوراق ضغط بمساعدة من الدول السبع والاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة. قال إنهما سوف يساعدا في تأمين بعض المناطق في مضيق هرمز، وذلك لكي يعرف الإيرانيين بأنهم سوف يخسروا قدرات طويلة المدى لممارسة القوة في تلك المنطقة، وأن هناك خطة لنقل الطاقة من مضيق هرمز إلى الأسواق لتهدئة الأسواق العالمية. ليس هناك جواب سهل، وهذا ما يركز عليه البيت الأبيض حاليا.
1: دكتور عتيبي، الوقت يعني الكل الآن يبحث عن إجابات واستراتيجيات وطريقة للخروج من هذه الورطة التي يجد الجميع أنفسهم فيها. بالنسبة لدول المنطقة، ما هو تقديرك لعنصر الوقت وما الذي يمكن أن يفعلوهم لأجل تجنب ما كانوا يخشونه من البداية؟
3: طبعا دول المنطقة تعمل، يعني هناك واضح أن هناك تنسيق كبير بين دول المنطقة لمحاولة إيقاف هذه الحرب قدر المستطاع، لكن مع تعنت الأطراف في العديد من الملفات من الصعب على دول المنطقة أن تتحرك. لكن وجدنا ليلى لو لاحظنا الأيام الماضية هناك تغير في سلوك بعض دول المنطقة. يعني بعد البيان الخليجي الأردني الذي تحدث عن حق الدول في الدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا، أعتقد السعودية لجأت إلى الحق الفردي، بالتالي قامت بعمليات ضد الفصائل في الفصائل التابعة لإيران في العراق، وقامت بتحالف في باب المندب أيضا دولي فيها عدد من الدول من أجل الملاحة. واضح أن دول المنطقة بدأت، لا أعلم إن كان هناك توزيع للأدوار، بالتالي هناك من يفضل الدبلوماسية ويحاول أن يحرك الدبلوماسية، وهناك من يستخدم قوة الردع، بأن إذا حاولت إيران ووكلاءها استخدام دول المنطقة كرهينة للحصول على التفاوض أفضل مع الولايات المتحدة، فأنا قوة ردع موجودة، بالتالي قد نجد دول أخرى أيضا ترد على فصائل أو الوكلاء إيران في المنطقة. بالتالي أعتقد، لا أعلم إن كان هناك تنسيق للأدوار، لكن أعتقد أنه إيجابي للمنطقة أن نجد أن هناك عدة أطراف، عدة فاعلين، كل فاعل يلعب دورا مختلفا، بالتالي هو يجعل من هذه الخلطة المختلفة ممكن في الأيام الماضية شاهدناها في المنطقة، تجعل الحرس الثوري في إيران يبدأ يعيد تفكيره، هل أستطيع أن أستهدف هذه الدولة مرة أخرى أم ستكون علي كلفة كبيرة؟ بالتالي هذا أيضا أمر مهم جدا. قد نجد دول المنطقة تتحرك في هذا الاتجاه أكثر وأكثر، نظرا لأن مع كل هجوم أمريكي نجد أن هناك هجوما إيرانيا على الكويت، على البحرين وعلى الأردن، يعني هناك تركيز على دول معينة، هو يعلم بأن هذه الدول ودول المنطقة لن تقوم برد الهجوم، بالتالي هو يستغل هذا الفرصة. هو لا يهاجم إسرائيل ولا يهاجم الطائرات الأمريكية التي تتزود بالوقود في إسرائيل، هو يهاجم دول المنطقة بشكل دقيق لأنه يعلم أنهم لن يردون. لكن مع التغير السلوك السعودي قد نجد تغير سلوك آخر لدول المنطقة، هنا أعتقد ستبدأ إعادة الحسابات لدى إيران بأن هل يمكن فعلا استخدام المنطقة الآن أم المرور إلى موضوع هرمز والتركيز فقط على هرمز وباب المندب وموقع قناة السويس أيضا.
1: أشكرك جزيلا دكتور عتيبي، أشكرك دكتور سليم زخور، شكرا لك سيد فايفل، وشكرا لك أيضا دكتور داريني في طهران. إذن نتابع مع آخر الأخبار وما أعلنته بعثة سبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من أن سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بسلام تحت حماية الفرقاطة الإيطالية بيركاميني من دون الكشف عن هويتها أو تفاصيل حمولتها. وفي ظل التهديدات التي تحدق بمضيق باب المندب منذ أكثر من عامين، تتحرك جيبوتي الدولة المطلة على المضيق من الجانب الإفريقي على أكثر من جبهة لتعزيز أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر. نتابع هذا التقرير.
4: في ظل التصعيد المستمر بمضيق باب المندب تواصل الفرقاطات الأوروبية دورياتها لحماية السفن العابرة حيث تفرض طوقا حولها لصد أي تهديد وقد تلجأ إلى استخدام القوة عند الضرورة وذلك ضمن عملية سبيدس الأوروبية التي تعد أبرز شركاء جيبوتي في تعزيز

0: أمن البحر الأحمر.
1: تطلع أسبيدس في مهمة دفاعية هدفها حماية الشحن المدني، وخلال 29 شهراً حمت أكثر من 670 سفينة تجارية وصدت العشرات من هجمات الحوثيين. عملية أسبيدس تحمي الأرواح والتجارة والاستقرار.
0: ومع اتساع رقعة التحديات الأمنية في باب المندب، وقعت جيبوتي اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تمنح عملية سبيدس دعما لوجستيا وتشغيليا شاملا، تتضمن وصول سفنها وطائراتها إلى الموانئ والمرافق الجيبوتية، بما يعزز كفاءة مهامها في حماية الملاحة الدولية.
2: هذا اللقاء يؤكد أهمية مقاربة تشاورية في مواجهة التحديات في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. نأمل مواصلة هذه الدينامية بمبادرات ملموسة وحوار بناء.
0: وموازاة مع شراكاتها الدولية، تواصل جيبوتي تحديث منظومتها البحرية والأمنية لمواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة في باب المندب، كما لم تغفل الجانب القانوني للمضيق، حيث أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة لفرض رسوم للعبور، مؤكدة تمسكها بحرية الملاحة الدولية.
3: فرض واقع جديد على ممر حيوي بهذا الحجم كفرض رسوم من طرف واحد، أولا غير منطقي، غير قابل للتطبيق، وهذه رؤية جيبوتي، وتدعو المجتمع الدولي على التأكد من أن يبقى هذا الممر مفتوحا ومتاحا للجميع حتى يتجنب العالم كارثة أكبر.
0: منذ اندلاع الحرب على غزة، مرورا بالتصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وصولا إلى تهديدات جماعة الحوثي للسفن السعودية، تتوالى الأزمات التي تطول مضيق باب المندب، في مؤشر على أن أمن المضيق بات يتأثر بكل تصعيد تشهده المنطقة، حتى وإن بدا بعيدا عن هذا الممر الحيوي. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
4: والآن إلى تطورات الشأن اللبناني، إذ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان الليلة الماضية. وأفادت مراسلة الجزيرة بغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. سعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بمراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري، كذلك من بيروت تنضم إلينا مراسلتنا كاترين حنا. أهلا كاترين وأهلا نجوان. طبعا أبدأ معك كاترين لنعرف ماذا يقول الجانب اللبناني، الذي في النهاية يفترض أن تكون الأمور قد وصلت مرحلة مختلفة بحسب لبنان الرسمي. ماذا يقول وهو يتابع استمرار هذه الاستهدافات الإسرائيلية؟
5: لبنان الرسمي ليلى يقول ثوابته بهذا الخصوص، أولا لناحية ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ضرورة أن تضغط الدول الكبرى المعنية بوقف إطلاق النار في لبنان على إسرائيل من أجل إلزامها بتطبيق اتفاق الإطار، وأيضا يتحضر للجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما، والتي يتوقع أن تعقد بعد نحو 3 أيام في 4 من هذا الشهر. كل هذه الثوابت يؤكد عليها بشكل شبه يومي الرئيس اللبناني رئيس الحكومة، وأيضا تتقاطع مواقفهما مع مواقف رئيس البرلمان، لا سيما فيما يتعلق بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ولكن على أرض الواقع وفي الميدان تتواصل هذه الخروقات والانتهاكات، آخرها كان قبل قليل غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوق. معلومات أولية أفادت عن إصابة شخص بهذه الغارة. قصف مدفعي أيضا توالى اليوم على عدد من البلدات، من بينها نبطي الفوق أيضا، بالإضافة إلى كفر شوبة ومشاع بلدة المنصوري في قضاء سور ودير سريان وغيرها. أما التفجيرات فتكاد لا تتوقف، ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل متواصل. اليوم أيضا أكثر من تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان، في الطيبة، في القنطرة، في كفر تبني، طبعا تضاف إلى التفجيرات اليومية وتضاف إلى التفجير الكبير الذي نفذ بالأمس فجرا في محيط قلعة شقيف، والذي أحدث هزة أرضية أو موجات أرضية تعادل هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر، هذا وفقا للمركز الوطني للجيوفيزياء. إذن الاختراقات مستمرة، الخروقات، ولكن لبنان يعول على تلك الجولة المقبلة من المفاوضات التي تحدثنا عنها في روما، يحمل الكثير من ثوابته إلى هناك، لا سيما ما يتعلق بتوسعة المناطق التجريبية. نعلم أنه في لبنان قبل أسبوع بدأنا بتنفيذ المنطقة التجريبية الأولى في زوتر الغربية وفرون وصريفة، وهناك أيضا الكثير من التعويل على هذه الجولة من المفاوضات من أجل توسعة هذه المناطق وتحديد آلية تطبيقها.
4: كاترين أشكرك. إذن نجوان، إذا كانت لبنان رسمي يعول على هذه الجولة من المفاوضات مع كل ما يجري، بالنسبة لإسرائيل ما الذي تتابعه خصوصا مع ازدياد النشاط العملياتي في الجنوب؟
6: إسرائيل عمليا تتبع مسارين ليلى، مسار تفاوضي مع الحكومة اللبنانية بمعزل عن كل هذه العمليات أيضا التي تحدثت عنها الزميلة كاترين، وهي مستمرة، عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذا المسار العسكري فيما يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه استمرارا للحرب ضد حزب الله عمليا ومنشآت تابعة لحزب الله. الجيش الإسرائيلي هذا اليوم أعلن عن إصابة ضابط في عمليات كما قال عسكرية بجنوب لبنان، لم يحدد أين، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن إصابة هذا الضابط وهو من وحدة الكوماندوز كانت تحديدا في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وللموقع دلالات أيضا في هذا السياق ليلى. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول في اشتباك مباشر مع مسلح من حزب الله في هذا الموقع تحديدا، بينما يدعي الجانب الإسرائيلي بأنه هناك أنفاق، شبكة أنفاق في هذا الموقع تحديدا في منطقة علي الطاهر، وهناك عشرات المسلحين التابعين لحزب الله محاصرين في هذه المنطقة. وفقط قبل يومين عندما أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف آلية عسكرية له في هذه المنطقة، بدأ الإعلام الإسرائيلي يعرض سيناريوهات الرد من قبل الجيش الإسرائيلي على هذا الاستهداف، وكانت واحدة من على الأقل مطالبات من مسؤولين أمنيين أن يتم استهداف ما يقال إنها شبكة أنفاق أسفل مرتفعات علي الطاهر. وقناة التلفزة الإسرائيلية 15 قالت إن الجيش الإسرائيلي عمليا جهز قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار الأخير وقبل البدء بالمرحلة التجريبية، قام وفخخ هذه المنطقة بمواد تفجيرية وهي جاهزة لعملية تفجير هذه الأنفاق، بينما يأتي ذلك بعد يوم واحد أيضا على تفجير الأنفاق كما يقول الجيش الإسرائيلي في منطقة قلعة الشقيف. وبالتالي عمليات الجيش مستمرة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي أو ضابط له بعد البدء بالمرحلة التجريبية.
4: وهذا لافت وله أيضا تداعياته في الداخل الإسرائيلي على المشهد السياسي. أشكرك جزيلا نجوان سمري. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. كذلك قصفت قوات الاحتلال مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، في وقت تعاني فيه المستشفيات نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية. إذن نتابع هذا التقرير الذي يوضح المشهد في غزة.
7: في هذه الحفرة التي خلفها القصف الإسرائيلي دمر ما تبقى من مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، بعدما طالت القذائف مستودعا كان يزود المرافق الصحية باحتياجاتها الأساسية في مشهد يعمق أزمة القطاع الصحي ويزيد الضغط على خدماته المحدودة.
8: نحن على اعتاب كارثة صحية حقيقية في داخل هذا المستشفى، حيث هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية لأكثر من نصف مليون نسمة في المحافظة الوسطى. هذا يسبب خطر كبير على حياة جميع المرضى في مستشفى شهداء الأقصى، وخاصة مرضى الكلى ومرضى القلب وكذلك المرضى المنومون في أقسام العناية المكثفة والحضانات.
7: وتتجاوز خسارة هذا المستودع حدود المبنى الذي دمر لتصل تداعياته إلى المرضى الذين يعتمدون على ما فيه من أدوية ومستلزمات علاجية، وفي مقدمتهم مرضى الكلى.
9: هذا الاستهداف اللي صار هذا يعني رصيد مستشفى شهداء الأقصى أو مستشفى المركز الميداني، الحين صار صفر نتيجة استهداف فجر اليوم. طبعا هذا حيؤثر على حياة المرضى وحيؤثر على نفسيتهم وحيسبب وفيات في صفوف المرضى.
7: ولم تتوقف آثار القصف عند حدود المستودع، إذ امتدت إلى خيام النازحين الملاصقة له وألحقت بها أضرارا كبيرة، ليجد عشرات النازحين أنفسهم أمام موجة نزوح جديدة وخسارة أخرى في مشهد تختلط فيه معاناة المرضى بمأساة من فقدوا المأوى.
10: ضربوا المستودع وأنا ساكن جنب مستودع الدواء، هذا العلاج يطعمون الكلى، مرضى الكلى، إحنا من حقنا العلاج، مش من حقنا نعيش لنا ثلاث سنين هان.
11: طب هل المشكلة فينا إحنا المرضى ولا المشكلة في البراكسات تبعت الأدوية؟ هل إحنا بنشكل خطر على أي حدا؟ إيش اللي بصير؟ ليش اللي بصير؟ إيش بدنا نعمل إحنا؟ ما مش قادرين نستصلح ولا إشي.
7: تتسع دائرة استهداف المنظومة الصحية بالقصف والتدمير تارة، وبمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية تارة أخرى، ما يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الذين تكتظ بهم المستشفيات. شادي شامية، الجزيرة، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
4: إذن نجدد التحية مشاهدينا الكرام، ونحن معكم في هذه التغطية المتواصلة نتابع فيها الوضع في مضيق هرمز وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي قطاع غزة. الآن نبدأ بالمستجدات كالعادة. دعت الخارجية الأمريكية الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر والنظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة لإعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. وكانت CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وأن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب. أما في إيران فقد اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. في الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بمسيرات معادية. وقالت الخارجية الكويتية إنها تدين بشدة استمرار العدوان الإيراني واستهدافه منشآت حيوية في انتهاك لسيادة البلاد. وعلى الجبهة اللبنانية أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرات إسرائيلية على بلدة النبطية فوق جنوبي لبنان. أما إذاعة الجيش الإسرائيلي فأفادت بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان الليلة الماضية. أما في قطاع غزة فأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. عفواً أعذرني. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في وسط القطاع. إذن هذه هي المستجدات ونتابعها مع مراسلينا، ونبدأ بمراسلينا في واشنطن ناصر الحسيني، وفي طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، دعني أبدأ معك هذه المرة، وهذه التحذيرات إذن التي تطلقها الجهات الأمريكية لمواطنيها في المنطقة للاستعداد للمغادرة والتحسب لإغلاق الأجواء، كيف تستقبلها طهران؟
12: لا بكل تأكيد الجانب الإيراني هنا يستقرئ ما يمكن أن يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة، يتبين ذلك من تصريح لمقر خاتم الأنبياء. وهنا في التفصيل حينما نتحدث عن مقر خاتم الأنبياء ليلى، نتحدث عن الجهة المسؤولة عن تنظيم العمليات العسكرية وتنسيق العمليات العسكرية، وباصطلاح آخر إن صح التعبير يمكن أن نصفها بأنها تصنف هنا إيران في إيران باسم وزارة الحرب، أي المسؤولة عن الحرب والسلم هنا في إيران. وبالتالي الحديث من عبد الله يانون مقر خاتم الأنبياء يعطي رؤية بأن شيئا ما تتوقعه طهران على المستوى العسكري. لذلك قال بنى مجموعة من الرؤى مقر خاتم الأنبياء وعبد الله على مستويات متعددة. المستوى الأول يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإشعال حرب في المنطقة، وهذه رؤية تفصيلية مهمة، بمعنى أن الحرب لن تكون حربا إيرانية أمريكية بالدرجة الأولى، ربما قد تطال دول المنطقة، ربما قد تطال أكثر من ذلك. والحديث دائما الإيراني بأن أي حرب مقبلة ربما ستكون مفتوحة على مجموعة من الجبهات، قد تصل إلى اليمن، تصل إلى باب المندب، البحر الأحمر، تنطلق من العراق إلى لبنان، ربما كل هذه الاحتمالات مطروحة. وهذا ما يشير إليه عبد الله حينما يتحدث عن حرب في المنطقة. إذن توقع أن أي عملية عسكرية قد تحول البعد العسكري الثنائي طهران واشنطن إلى بعد إقليمي وبعد في المنطقة. أكثر من ذلك، هناك تهديد واضح هنا من مقر خاتم الأنبياء حينما وجه التحذير إلى المناطق التي يمكن أن تنطلق منها القوات الأمريكية بأنها تتعرض للنيران الإيرانية. وهذا يحدد نوعا ما الاستراتيجية الإيرانية في التعامل العسكري، بأن عدد من الجبهات ربما قد تكون مفتوحة في هذه المواجهة العسكرية. إذن هو توقع، انتظار وترقب بكل تأكيد، خاصة أن هناك تهديد من البيت الأبيض. هذا هو السيناريو الأسوأ، وهي عملية عسكرية قد لا تكون محدودة، ربما قد تكون حرب مفتوحة وقد تستمر لأيام وأيام ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك من يذهب ربما ليكون نوعا ما ليلى متفائل، ليقول بأن ما أدى بالجانب الأمريكي إلى رفع مستوى التهديدات خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا يرتبط نوعا ما بمسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية الإيرانية العمانية. المعلومات والأجواء هنا تشير بأن هذه المفاوضات على الأقل حاليا توقفت، لم تستطع الأطراف أن تصل إلى نقطة مشتركة في التفاهم سواء حول مضيق هرمز، أو ربما الجانب الإيراني وصلته رسائل من الجانب الأمريكي يرى بأنها تتعارض نوعا ما مع مفهوم الخط الأحمر الإيراني، خاصة في البرنامج النووي، حينما يقول الإيرانيون هنا أن الرؤية الأمريكية تغيرت من قضية ترقيق اليورانيوم إلى تسليم كل اليورانيوم، من قضية برنامج نووي محدود لسنوات إلى برنامج نووي محدود لسنوات غير محددة وربما إلى الأبد. كل هذه المطالب يبدو أن الجانب الإيراني لم يتعاطف معها، لم ينعطف معها، لم يقدم فيها تنازلات، وهو ما أدى إلى رفع وتيرة التهديد الأمريكي باتجاه طهران. إذن هنا تذهب القراءة المتفائلة، تقول بأن الجانب الأمريكي ربما من رفع تهديداته هذه ربما يحاول بشكل أو بآخر أن يدفع الإيرانيين إلى المزيد من تقديم من التنازلات والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وأن هناك وسطاء يعملون على هذا الجانب من أجل الحد من التصعيد. وبالتالي نحن الآن أمام دور أساسي مهم وخطير قد يقوم به الوسطاء، وهو إلى أي حد يمكن أن يتمكن من إقناع الطرفين بتقديم تنازلات والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. وهذا أمر محتمل هنا في طهران. وهناك قراءة ثالثة ليلى تقول بأن الجانب الإيراني اعتاد بشكل كبير جدا على التهديدات الأمريكية، حتى هناك من عد مصطلحات الضربات القوية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما يقول سنوجه ضربة قوية إلى طهران. يقولون هنا في إيران بأن عدد هذه المصطلحات التي وهذه الجملة تكررت في أكثر من 70 حالة من قبل الرئيس الأمريكي، لكن دائما الضربات تبقى محدودة في إطار معين. وهناك من يذهب ربما أن العمليات العسكرية الأمريكية ستبقى متواصلة في نفس الإطار المحدود، والضربات الإيرانية ستبقى في نفس الإطار المحدود في أفق ما يصطلح عليه المفاوضات تحت إطلاق النار. إذن هذه كلها مطروحة، سيناريوهات مطروحة، لكن بكل تأكيد سيناريو المواجهة المفتوحة قد يكون هو الغالب في هذه اللحظة. لماذا؟ لأنه مقرون بجانب أساسي ومهم يتوقف في هذه الحالة، وهو الجانب السياسي. دائما السياسة تكبح العمل العسكري، حينما تتراجع السياسة إلى الخلف، حينما تتراجع الدبلوماسية إلى الخلف، حينما تغادر الأطراف طاولة المفاوضات، هنا ربما الكلمة ستكون للبنادق وللمدافع، وربما هذا ما قد نشهده إذا لم يتغير أي شيء خلال الساعات القليلة المقبلة.
4: طيب يعني فقط سؤال سريع نور الدين، يعني دائما عندما تشتد وتحتد المواجهة بين الطرفين وخصوصا الطرف الأمريكي يرفع لهجة التهديد، يقابلها من الجانب الإيراني أيضا سلسلة من التعليقات والردود. في الساعات الأخيرة هل صدرت أي ردود فعل ممكن أن تشي بالطريقة التي يستقبل بها الجانب الإيراني هذه التهديدات؟

0: في هذه المرحلة ودرجة الخطورة التي يعد لها؟
1: ليلى، هناك صمت مطبق، لم يتحدث أهل السياسة نهائيا في هذا المجال، وهذا أمر لافت. لماذا؟ لأن من تراجع الآن إلى الوراء تراجع أهل السياسة، لكن لاحظنا تصريح عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء، بمعنى أن أهل العسكر هم من تقدموا، وكما أشرت حينما يتحدث مقر خاتم الأنبياء نحن نتحدث عن مؤسسة تضاهي في مستواها العسكري وزارة حرب، أي وزارة المسؤولة عن العمليات العسكرية، لذلك كلف بالرد على التهديدات الأمريكية وتهديدات الرئيس الأمريكي هو مقر خاتم الأنبياء، وعبد الله بالتحديد قائد المقر هنا ليقول بأن إيران مستعدة للاحتمالات على مستوى المواجهة، وكما أشرت إلى توسيع هذه المواجهة، وكذلك توجيه تحذير للإقليم وللمنطقة بأن النيران الإيرانية ربما قد تصل لهذه المناطق، لذلك يمكن القول بأن الخطاب السائد الآن هو خطاب عسكري بامتياز. تراجع كما أشرت أهل الدبلوماسية، تقدم العسكر، وأكثر من ذلك تقدم مقر خاتم الأنبياء لتحدث بشكل واضح على أن هناك جاهزية لكي تتحول الحرب الحالية من حرب إيرانية أمريكية إلى حرب في المنطقة، وتقول هذه سياسة أمريكية، وأكثر من ذلك بأن إيران ربما ستفتح نيرانها في جميع الجبهات التي ربما قد تكون منشأ ومنطلق للهجمات على إيران.
0: هذا لافت نور الدين، أشكرك جزيلا. إذن أهل الدبلوماسية في طهران تراجعوا، وكما سمعنا التصريح الوحيد في الساعات الأخيرة كان لقاء مقر خاتم الأنبياء. وأنتقل إليك ناصر في واشنطن، ماذا عن السياسيين في واشنطن؟ ما الذي يقولونه مع وضوح هذه التحذيرات وازدياد حدتها من خلال التحذيرات التي وصلت عدد كبير ممن يحمل الجنسية الأمريكية في المنطقة؟ تفضل.
2: نعم، الآن في هذه الأثناء السياسيون الأمريكيون صامتون ربما لأنه صباح السبت أو الويكند كما يريد الرئيس الأمريكي، لكن الكونغرس صامت لأنهم في عطلة، وبالتالي الرئيس الأمريكي واضح جدا الآن أنه وجد نافذة تحرك سريع ضد الإيرانيين دون كثير من التعقيدات مع أعضاء الكونغرس والمشرعين والمعارضين الديمقراطيين، وبالتالي لدى الرئيس الأمريكي في موقعه الآن في هذه اللحظة وهو يتأمل ما يفعل ويفكر في الخطوة المقبلة، بل كثير من الهامش السياسي للتحرك، رغم أن أرقام الرأي العام لا تدعم هذا الرئيس
0: ناصر.
2: ولا تدعم. نعم
0: تقول أنهم صامتون في هذا الويكند لأنها عطلة نهاية أسبوع، ولكنه ليس أي ويكند، هذا الويكند الذي في الواقع صدر فيه هذا التحذير الشديد اللهجة. يعني هل هناك أي بوادر أو مؤشرات لنوع ردود الفعل بسبب هذا المسار الذي قرر الرئيس الأمريكي على ما يبدو أن يسير فيه، رغم أنه لم يوضح بعد إذا كان بالفعل سيضغط على الزناد؟
2: لم تأتي ردود فعل حقيقة من كبار السياسيين الأمريكيين، ردود فعل كانت قبل هذا الإعلان. الآن وقد فشلت الدبلوماسية، الكل صامت في الولايات المتحدة حقيقة، والمتحدث الوحيد هو الرئيس ترامب والبيت الأبيض، لا أحد يتحدث الآن عن المسألة الإيرانية إلا الرئيس الأمريكي شخصيا مع بعض وزرائه هنا وهناك، لكن القرار في نهاية المطاف سيكون له، والآن كل التسريبات كما قلت تذهب في ذلك الاتجاه، اتجاه التصعيد، حالة انتظار وترقب الآن في الولايات المتحدة. ربما هذا ما يفسر صمت المعارضة الديمقراطية أو حتى الداعمون الجمهوريون، لأنهم ينتظرون ماذا سيفعل الرئيس، ما ينتظرون بالضبط، هل سيعطي أمر إطلاق النار؟ تسربت المعلومات أكيدة من عدة مصادر أمريكية، بالفعل خطة جاهزة وضعت أمامه، يبدو أنه يحبذ ما يرى على طاولة البيت الأبيض، لكن متى سيضغط زناد؟ متى سيخبر القائد في المنطقة بإطلاق أول صاروخ؟ هذا ما تنتظره الولايات المتحدة الآن، والبيت الأبيض في إشاراته لم يقل شيئا هذا الصباح في الساعات القليلة الماضية أقصد ليلى، وإنما الخارجية الأمريكية هي من تعطينا الجواب ومن تعطينا ربما وجهة الأحداث. لدى معلومات الآن أكيدة، لدينا معلومات أكيدة وتم نشرها للأمريكيون الموجودون في إسرائيل مثلا، قيل لهم أنتم أيضا جهزوا نفسكم للمغادرة، جهزوا أيضا نفسكم لإلغاء الرحلات الجوية، ثم الأمريكيون في العراق، الأمريكيون في بغداد، في عمان العاصمة الأردنية، ربما في الخليج، وبالتالي الإشارة نحو شركة طيران بالابتعاد وإفساح المجال للمقاتلات الإيرانية، لا أحد يمكن أن يشرحها بشكل بشكل مختلف. هو بطبع الحال حرب نفسية، ضغط نفسي على الجانب الإيراني، والولايات المتحدة كما تؤكد التسريبات بالفعل متأكدة من أن الإيرانيين نقطة أولى سيردون. كيف سيردون؟ ربما بهذا الشكل، باستهداف الأمريكيين كما تقول وزارة الخارجية، أو مصالح أمريكية، سفارات، مكاتب، شركات تابعة لمصالح أمريكية. والرد الإيراني قد يكون أيضا على قدر الضغط العنيف والقصف العنيف كما تقول الصحف الأمريكية القادم لإيران. الأمريكيون يتوقعون ردا عسكريا إيرانيا، لكن لا يعلمون أين بالضبط سترد إيران. ويعلمون أيضا كما تقول هذه التسريبات بأن الإيرانيين لن يرضخوا ولن يستسلموا، وبالتالي الجانب الأمريكي يعتقد أن الاستسلام ثمنه أولا مضيق هرمز، احتلاله لا يبدو الأمر كذلك الآن، أو مزيدا من القصف إلى أن تتعب إيران.
0: أشكرك ناصر. هذا يعني هذا لافت فعلا، لأن كثير من الأوساط كانت ترى أن إيران ربما نجحت جزئيا في تحويل ما يحصل في المضيق من مواجهة عسكرية إلى مواجهة اقتصادية، ولكن الآن المواجهة العسكرية هي التي تفرض نفسها. أشكرك جزيلا ناصر، وأشكرك نور الدين، وأرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو: مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومن طهران محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بالجميع. ويعني لابد إذن من العودة لهذه النقطة معك أستاذ فايفل، عندما نتحدث عن مواجهة عسكرية بعدما كنا في الواقع نركز على الجانب الاقتصادي الذي نجحت إيران إلى حد كبير في فرضه، ولكن الآن أين نحن من هذه المحاولة؟
3: أعتقد أنه ما سيحدث في المرحلة الراهنة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل بشكل أكثر كفاءة في المجال الدبلوماسي. رأينا أن مجموعة من دول الخليج أرسلوا ممثلين لهم إلى إيران خلال تأبيني وخلال مراسم جنازة المرشد الإيراني، وأعتقد على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل مع حلفائها وحمايتهم إذا ما انخرطت أمريكا في دوامة جديدة من العنف والتصعيد. وينبغي البحث عن المساعدة كما كان الشأن مؤخرا مع العربية السعودية التي استهدفت وكلاء إيران في العراق. قد تكون هناك أمثلة أخرى يمكن توسيعها إذا ما أراد دونالد ترامب أن يوسع من هجماته من أجل دفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. ينبغي أن يكون هناك هجوم واسع النطاق بمشاركة دول أخرى في المنطقة، كما رأينا بالنسبة للسعودية التي دعمت أمريكا في استهداف الوكلاء في العراق. وعلى السيد ترامب أن لا ينظر لهذه المحادثات على أنها صفقة عقارية، عليه أن ينظر إلى أبعاد أخرى في هذه المسألة. نحن نعرف أن إيران لديها ثاني أكبر احتياطي من النفط والغاز، وإذا ما أراد ترامب أن يجعل إيران بلدا متسامحا مع الغرب وله علاقات جيدة مع الغرب، بإمكانه أن يمضي نحو الجانب الدبلوماسي. هو الآن يحاول أن يهدد من خلال مهاجمة جبل رأس الفاس واستخدام أيضا منشآت النفط والطاقة، لكن هل هذا سيغير من سلوك إيران؟ هذا أمر آخر، لأن إيران قامت بامتصاص كل هذه الضغوطات في الفترة الماضية. إذن هذا هو التحدي الموجود أمام دونالد ترامب.
0: لم يكن له التأثير دكتور هاشمي، لأن الولايات المتحدة يعني هددت مرارا وتكرارا ولم تنفذ، أم لأن الوضع الآن مختلف، لأن هناك تغيير وهناك لاعب ربما دخل في العملية، مثلا دخول السعودية على الخط كشريك عملياتي؟ هل هو تحول بنيوي يجب أن تحسب له طهران حسابا هذه المرة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. الواقع أن المواجهة، يعني الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا والإدارة الأمريكية، هي حرب وجودية. هذا خليني أشير إلى جوهر الموضوع وبعدين أصل إلى السؤال. هذه الحرب وجودية بين إيران وأمريكا. بالنسبة لإيران هناك استهداف للدولة الإيرانية ليس للنظام الإيراني، يعني الاستهداف المقصود تفتيت إيران، تقسيم إيران، والقضاء على الدولة الإيرانية وإضعاف هذه الدولة إلى القدر الممكن.
0: يعني هي حرب وجودية بالنسبة لإيران. نعم، وأريد أن أفهم كيف هي حرب وجودية بالنسبة لواشنطن.
4: أما هي حرب وجودية لأمريكا أيضا، ولكن في سياق آخر. يعني الخطر الذي يهدد الإدارة الأمريكية وأمريكا بوجودها كلها لا يهدد الكيان الأمريكي القومي، يهدد هيمنة أمريكا، يهدد القيادة والزعامة الأمريكية في العالم. الآن هذه الزعامة وهذه القيادة في خطر، والجانبان الإيراني والأمريكي يدركان أن أحد مفاتيح هذه الحرب هو موضوع المضائق. هذه المضائق تشكل مرحلة مهمة في هذه المواجهة. يعني إذا استطاعت إيران أن تنجح في موضوع مضيق هرمز ومضيق باب المندب، فإنها ستكسر هذه العقود من الحصار الذي فرض عليها، وستنطلق القوى المقدرات الكامنة في إيران اقتصاديا. بالنسبة لأمريكا، إذا ما نجحت إيران في هذين الأمرين سيكون كسرا للهيمنة البحرية والهيمنة والزعامة الأمريكية في موضوع التسلط في البحار والمضائق.
0: هذا الهدف لم يحصل حتى الآن كما قلت أنت، بعد أشهر من الحصار، بعد أشهر من الضربات. ولكن السؤال يبقى، هناك أمور تتغير في المنطقة. يعني لحد الآن دول المنطقة، وأعود لسؤالي الأساسي، كانت تأخذ موقفا ربما متحفظا، ولكن الأمور يبدو أنها تتغير، وهناك تقاسم أدوار كما أشار ضيفنا في الساعة الماضية. هناك دول الآن تتحرك بطريقة مختلفة، وكنت أشرت إلى الدور السعودي.
4: المشكلة، إيران ليست لها مشكلة مع الدور السعودي أو الدور الخليجي، المشكلة مع الإدارة الأمريكية في هذه المنطقة. اليوم مقر خاتم الأنبياء الذي هو في الواقع هو وزارة حرب إيرانية وضع النقاط على الحروف، قال أن الإدارة الأمريكية تريد أن تصعد وأن تضرب البنية التحتية وأمن الطاقة في إيران، وهذا لا نسمح به أبدا، وسنرد بكل قوة وسنشعل المنطقة وسنشعل الإقليم بأجمعه. الموضوع ليس دورا سعوديا، لا أتصور أصلا، ليس هناك أي خلاف مع الدور السعودي أو الدور الخليجي. نعم هناك خلاف حول موضوع التحالف الأمريكي أو مع بعض الدول الخليجية، وأن القواعد تلعب دورا سلبيا اتجاه إيران.
0: إذا كانت يعني دول المنطقة تضرب في عدم وجود خلاف، ما الذي سيكون عليه الحال لو كان هناك خلاف حقيقي؟ يعني هذه نقطة، ما الذي تفعله طهران من أجل رأب هذا الصدع ومرحلة سوء الفهم كما يصفها بعض المحللين الإيرانيين بين الطرفين؟ ما الذي يمكن أن تفعله من أجل قطع الطريق على محاولات إسرائيلية لتأجيج وجر المنطقة للمشاركة؟
4: إيرانيا ينظرون لهذا الأمر أن إيران لا تضرب هذه الدول الخليجية. إيرانيا أعلنوا وكرروا أننا نستهدف الأمريكان والقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في هذه الدول، وأننا على أتم الاستعداد لأن نكون على تواصل مع هذه
0: الفكرة.
4: الدول
0: وصلت فكرتك.
4: أن الأمريكان،
0: ولكن المشكلة أيضا أن الطرف الآخر الذي يتعرض للضرب لا يراها من هذه، من وجهة النظر هذه، يعتبر أن هناك يعني استهداف لأراضيه ولسيادته. وفق هذه المعطيات دكتور سليم زخور، الوقت هنا لصالح من؟ يعني هذا التصعيد الذي يحصل الآن، من يستطيع أن يصمد في وجهه؟
5: يعني نحن الآن يعني 5 شهور من الواضح أن

0: ضد السعودية هو نوع من التصعيد وهو نوع من التحضير للحرب الشاملة التي تحدث عنها مقر خاتم الأنبياء اليوم، وكأن الحرس الثوري الإيراني يتحضر للمرحلة المقبلة فعلا في توسيع رقعة العمليات العسكرية والعمليات الميدانية. ربما ما سنشهده في حال تمت هذه الضربة سيكون هناك مستويين من العمل الميداني أو من العمليات العسكرية أو من التموضع الجغرافي الميداني. الأول هو المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، والآخر هو على مستوى المنطقة، بمعنى في حال وسعت إيران عبر الميليشيات في المنطقة سيكون هناك مستوى آخر، وستكون يبدو أن دول المنطقة أقله المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا الجانب من الصراع. يعني في حال تم التوسيع سنرى مستويين من العمل الميداني.
1: طيب يعني فعلا يعني هذه نقطة سيد فايفل، عندما نتحدث عن توسيع بنك الأهداف خارج الإقليم، فهل هي رسالة ردع ممكن أن تقرأها واشنطن، أم استنزاف ممكن أن يدفع ثمنه الجميع وأولهم الرئيس ترامب؟
2: نعم، أعتقد أن الهدف هنا هو رفع الكلفة بالنسبة لرئيس دونالد ترامب، ولكن بنفس المطاف الضيف الكريم من إيران قال هل هناك مشاكل وخلافات مع الدول العربية، وأعتقد أن الهجمات التي شهدناها في الأخيرة والتي أطلقت كانت باتجاه الدول العربية، إذن تم إطلاق ضعف المسيرات باتجاه الإمارات وليس باتجاه إسرائيل، والإمارات هي دولة خليجية وعربية، وتم إطلاق أزيد من 200 من المسيرات و 500 من الصواريخ باتجاه دول في المنطقة. إذن من خلال هذه الرسالة من الواضح أن إيران كانت دائما تحاول الانخراط في حرب إقليمية، وكما قال ضيفكم دكتور سليم فهناك الكثير من الوكلاء والأدرع، رأينا ذلك في سوريا، في غزة، في مناطق أخرى، وإيران كانت تحاول تفكيك المنطقة لفترة طويلة، وأمريكا كانت تحاول أن تنهي قدرات هذا النظام على القيام بذلك. إذن هذه هي الصعوبات التي تواجه رئيس ترامب في هذه المرحلة من خلال استخدام الضربات العسكرية، وهو قال مرارا وتكرارا بأنه سيساعد، وهذا لا يساعد على الردع، ولكن عليه أن يقوم بشيء فعليا على الأرض. يجب أن يكون لرئيس دونالد ترامب خطة واضحة وضغط شامل وكامل من قبل الدول العربية والخليجية ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين. هناك حاجة لفرض ضغط حقيقي على إيران.
1: دكتور هاشمي، يعني أريد أن أعود للنقطة التي أثرتها أنت والتي كما سمعت ردود عليها هنا في الاستوديو، بأن موضوع استهداف القوات الأمريكية أو في الخليج يعني لم يعد مقنعا لأطراف كثيرة في المنطقة، حتى يعني هناك تحليلات تذهب أبعد، لأنها يعني من دفع دول في المنطقة إلى مواقف لم تكن لتتبعها أصلا في البداية. الآن وفي هذه المرحلة مرة أخرى أسألك، هل هناك إعادة نظر؟ سمعت ما قاله السيد فايفل يقول الأهداف الإسرائيلية يعني لا يمكن مقارنتها بالاستهدافات الإيرانية لها بما تم في دول الخليج، لماذا؟
3: أولا أود أن أقول للدكتور سليم أنه عندما تهاجم أمريكا وتضرب وتقصف وتقتل وبعدين تهدد، الآن يهددون بضرب البنية التحتية

0: الطاقة وما إلى غير ذلك. بعدين يأخذون علينا أننا لماذا أو لماذا مركز خاتم الأنبياء يهدد بإشعال المنطقة أو ضرب أو الرد على هؤلاء. هذا طبيعي جدا، هؤلاء يهددون، هم هددوا من قبل وضربوا، الآن أيضا يهددون. طبيعي الجانب الإيراني يرد عليه بالتهديد ويقول إذا ضربتم سنضرب وسنخصف وسنشعل. وأقول للضيف الأمريكي، يعني الوكيل المتوحش والوحشي في إسرائيل، وكيل أمريكا في المنطقة، هذا قتل وأباد شعوب في المنطقة، أباد الشعب الفلسطيني، والآن يضرب في وبدعم أمريكي الإسرائيليون يضربون في الضفة وفي غزة، وكل يوم نشهد ويضربون في لبنان ويضربون في كل مكان. هذا لا يؤخذ بنظر الاعتبار. أما عندما الحوثيين أو أنصار الله في اليمن يدافعون عن وطنهم وعن الحصار الذي مفروض عليهم، هذا يؤخذ على هؤلاء ولا يؤخذ على هؤلاء. هذا ليس صحيح، هذا ليس منطقيا وليس مقبولا. أما أعود إلى موضوع من جديد، يا سيدتي، هل إيران قصفت قادة هذه الدول في الخليج؟ هل قصفت مواقع إدارية أو رئاسية أو ما بعرف مراكز الأمراء والمسؤولين؟
1: قصفت مصالح لهم، يعني لا ننسى ما حصل في رأس لفان، لا ننسى ما يحصل في الكويت. لا يمكن أن تقنع أحدا دكتور هاشمي بأن هذه الضربات لم تلحق الأذى بدول الخليج.
0: يعني تريد، يعني إيران عندما تضرب بهذه القسوة وعندما ترد على مواقع أمريكية تريد أن لا يتأذى أحدا، طبيعي، هذه حرب شعواء فرضت على إيران.
1: ولكن اسمح لي فقط، يعني أنا لا أريد أن ندخل في حالة من الجدل، ولكن أريد أن أتوقف، يعني هذا في شيء من التناقض. أنت تقول أن إيران لم تضر بمصالح جيرانها، ولكن في المقابل تقول أن الحرب تفرض هذا. والسؤال، متى وكيف يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة إذا ما كانت الأمور تسير باتجاه التصعيد خلال الساعات القادمة؟
0: الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن جيراننا لا يسمحوا لهؤلاء الإرهابيين الأمريكان الذين جاءوا من وراء البحار بقواتهم وعبر مضيق هرمز دخلوا وجهزوا كل هذه القواعد لضرب إيران، لا يسمحوا لهؤلاء بأن يضربوا إيران، لأن إيران ستضرب المواقع التي تضرب منها. هذا طبيعي جدا، هذا ليس له علاقة بالدول الخليجية.
1: ما الذي فعلته إيران يعني حتى تقطع الطريق؟ أنا يعني في الواقع دكتور سليم، يعني يبدو وكأننا نتكلم عن أمرين مختلفين تماما. يعني عندما تقول مصادر إيرانية كثيرة بأن الجانب الخليجي ربما هو من بيده المفتاح، ولكن في النهاية ما الذي يمكن القول عن موقف إيران في قطع الطريق أو استمالة أو حتى مد اليد من أجل أن يكون لدول الخليج موقف مختلف؟
2: هذا الأمر يعني بسيط وواضح خلال الأسابيع الماضية في مسألة مضيق هرمز. يعني الدول الخليجية حاولت الوصول إلى تسوية مع إيران، وقامت سلطنة عمان بمبادرة مع إيران حول مضيق هرمز. الذي رفض هذه المبادرة هي إيران. قدمت مقترح سلطنة عمان متوازن إلى حد ما، بمعنى أن تكون الممارسة للحقوق السيادية في المضيق على مستوى متوازن بين إيران وبين سلطنة عمان. من رفض هذا الموضوع في وجه عمان وفي وجه الدول الخليجية هو إيران، وليس يعني من الممكن أن نطلق المواقف العمومية بقدر ما نشاء، ولكن هذه واقعة حصلت منذ أيام. إيران رفضت حل متوازن، أرادت فرض السيادة على مستوى المضيق بوجهة نظرها بممارسة على حساب سلطنة عمان والدول الخليجية، وهذه الممارسة تدل على أنه لا يوجد نية عند الجانب الإيراني في بناء علاقات متوازنة مع دول الخليج. يعني هذا نموذج مبسط يحصل الآن، ليس لها العلاقة الولايات المتحدة وليس له علاقة المجتمع الدولي. هذه كانت تسوية عمانية إيرانية على مستوى مضيق هرمز، وجاء الرفض من الجانب الإيراني. يعني دائما الموقف سهل،

0: والتعميم سهل، ولكن هناك ممارسات واضحة يجب التوقف عندها.
1: ويجب التوقف أيضا عند نقطة هي قدرة الولايات المتحدة على حماية حلفائها في المنطقة. أنت أشرت سيد فايفل قبل قليل إلى أن على واشنطن أن تعي أهمية أن تحمي حلفائها في هذه المرحلة، ولكن ماذا تفعل من أجل؟ حتى الآن ما نشاهده أن هؤلاء يدفعون الثمن من خلال استهداف مطاراتهم منشآتهم، من خلال استهداف يعني حقول النفط، ولكن هم يتوقع منهم أن يدفعوا ثمن هذه الحرب دون أن يقدم لهم شيء حقيقي. كيف يمكن لأمريكا أن تظهر حسن النية هنا؟
2: طبعا ينبغي أن يكون هناك توفير للأنظمة الدفاعية المناسبة من أجل دفع كل الهجمات، وخاصة بعدما إطلقت إيران الكثير من الصواريخ والمسيرات. زميلي من طهران تحدث حول إسرائيل لكنه لم يتحدث حول الهجمات المتعددة تجاه الإمارات، حول 2008 هجوم ضد الإمارات، وبعد سمحت أبو ظبي برفع التجميد عن أموال إيرانية، بعد ذلك توقفت إيران. إذن هذا ليس تعامل الجيران، وأعتقد أن الإيرانيين يحولون كل الأموال التي يحصلون عليها إلى التجهيز العسكري والتحضير العسكري لكل مواجهة، وأعتقد أن هذا هو التحدي الذي يواجه رئيس دونالد ترامب. عليه أن يجد طريقة ليدفع بها الإيرانيين نحو طاولة المفاوضات، وذلك من دون ترهيب الجيران ومن دون استهداف دول الجوار واستخدام الوكلاء والأدرع في المنطقة. ونحن نعرف ما الذي حدث طوال عقود واستخدام الوكلاء في اليمن وأيضا في العراق. ما زالت إيران تستخدم الأدرع وأيضا الوكلاء من أجل استهداف منشآت نفطية للسعودية وفي مناطق أخرى في المنطقة. وأعتقد أن هذه التحديات هي التي تواجه رئيس دونالد ترامب. دول الخليج باتت مرهقة لأنها عانت من
1: سيد فايفل أن دول الخليج كانت قد وجدت طريقة للتعايش مع هذه الجارة، بغض النظر هنا لا نتحدث عن صداقات، لأننا في النهاية نتحدث عن مصالح بين هذه الدول، وأول من يدرك ذلك هو الولايات المتحدة. فلذلك من أشعل فتيل كل هذه الأمور هي الحرب الأمريكية الأخيرة التي كانت بإعاز من نتنياهو في مرحلة يحتاج نتنياهو فيها لإشغال المنطقة. هذه النقطة إلى أي حد ستبقى نقطة جوهرية في محاولتنا لفهم وتحليل تداعيات هذه الحرب؟
2: نعم، هذا هو التحدي الأساسي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية هذه الأزمة. إذا ما عدنا إلى بداية الإدارة الأمريكية، إذا ما عدنا إلى جورج دبليو بوش والحرب ضد العراق، تم جمع تحالف ضد العراق، أخذ ذلك بعض من الوقت، لكن بنهاية المطاف كان ذلك ناجحا. أعتقد أن على ترامب أن يحشد تحالفا لإنهاء هذه الحرب، وأعتقد أن ترامب في البداية قال أنه لن يدخل إلى الحرب وأنه لا يريد أن يرسل أيضا جند على الأرض، لكن ربما أن هناك حاجة لتغيير الاستراتيجية من أجل حسم هذه المعركة وحسم هذه المعركة حتى لا يبقى الوضع في طريق مسدود.
1: إذن تتحدث عن الدروس، هي دروس أيضا تستقى من جهات مختلفة، ليست فقط من الولايات المتحدة وإنما من دول الخليج كذلك بالنسبة لهذه الحرب تحديدا. أشكرك جزيلا سيد فايفل، أشكرك دكتور سليم زخور، وأشكر دكتور محمد حسين هاشمي من طهران. والآن نتحدث عن التهديدات التي تحدق بمضيق باب المندب منذ أكثر من عامين. في ظل هذه التهديدات تتحرك جيبوتي الدولة المطلة على المضيق من الجانب الإفريقي على أكثر من جبهة لتعزيز أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر. نتابع هذا التقرير.
3: في ظل التصعيد المستمر بمضيق باب المندب تواصل الفرقاطات الأوروبية دورياتها لحماية السفن العابرة حيث تفرض طوقا حولها لصد أي تهديد وقد تلجأ إلى استخدام القوة عند الضرورة وذلك ضمن عملية سبيدس الأوروبية التي تعد أبرز شركاء جيبوتي في تعزيز أمن البحر الأحمر
4: تطلع أسبيدس في مهمة دفاعية هدفها حماية الشحن المدني وخلال 29 شهرا حمت أكثر من 670 سفينة تجارية وصدت العشرات من هجمات الحوثيين عملية أسبيدس تحمي الأرواح والتجارة والاستقرار
3: ومع اتساع رقعة التحديات الأمنية في باب المندب وقعت جيبوتي اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تمنح عملية سبيدس دعما لوجستيا وتشغيليا شاملا تتضمن وصول سفنها وطائراتها إلى الموانئ والمرافق الجيبوتية بما يعزز كفاءة مهامها في حماية الملاحة الدولية
5: هذا اللقاء يؤكد أهمية مقاربة تشاورية في مواجهة التحديات في البحر الأحمر والقرن الإفريقي نأمل مواصلة هذه الدينامية بمبادرات ملموسة وحوار بناء
3: وموازاة مع شراكاتها الدولية تواصل جيبوتي تحديث منظومتها البحرية والأمنية لمواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة في باب المندب كما لم تغفل الجانب القانوني للمضيق حيث أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة لفرض رسوم للعبور مؤكدة تمسكها بحرية الملاحة الدولية
6: فرض واقع جديد على ممر حيوي بهذا الحجم كفرض رسوم من طرف واحد أولا غير منطقي غير قابل للتطبيق وهذه رؤية جيبوتي وتدعو المجتمع الدولي على التأكد من أن يبقى هذا الممر مفتوحا ومتاحا للجميع حتى يتجنب العالم كارثة أكبر
3: منذ اندلاع الحرب على غزة مرورا بالتصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وصولا إلى تهديدات جماعة الحوثي للسفن السعودية تتوالى الأزمات التي تطول مضيق باب المندب في مؤشر على أن أمن المضيق بات يتأثر بكل تصعيد تشهده المنطقة حتى وإن بدا بعيدا عن هذا الممر الحيوي حسن الرزاق الجزيرة جيبوتي
1: والآن ننتقل لمتابعة تطورات الشأن اللبناني إذ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان الليلة الماضية وأفادت مراسلة الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية أغارت على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان هذه التطورات تأتي قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما يوم الثلاثاء المقبل ولمناقشة ما يجري في الشأن اللبناني هنا في الاستوديو أرحب بضيفي الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط وكذلك الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي أهلا وسهلا بكما إذن دعني أبدأ معك دكتور ونحن نتحدث عن جولات تفاوض عديدة خمسة تحديدا في واشنطن وواحدة في روما والآن خلال أيام تبدأ جولة جديدة ما هو الإنجاز الوحيد القابل للقياس الذي خرجنا به من كل هذه الجولات؟
7: عمليا الإنجاز الوحيد هو أن الدولة اللبنانية للمرة الأولى تفرض وجهة نظرها على الآخرين في لبنان من الناحية النظرية من الناحية العملية مكانك راوح المشكلة أنه سقطت كل سردية حزب الله لناحية فاعلية سلاحه وقدرته ولم تتمكن الدولة اللبنانية في المقابل من فرض وجهة نظرها القائلة بأنه الدبلوماسية قادرة والجيش اللبناني قادر لغاية الآن الدولة اللبنانية تكتفي بسردية جديدة اللبنانيون مقتنعون بها المجتمع الدولي والمجتمع العربي يرعى ويدعم هذه النظرية ولكن عمليا الدولة اللبنانية ليست في موقع التنفيذ
1: مقتنعون بها ولكن عندما يتابعون هذه الجولات الجديدة من التصعيد على الأرض كيف يقتنعون؟
7: أولا المشكلة ليست في أنهم مقتنعين أو غير مقتنعين، المشكلة لأنهم مقتنعون يعتبرون أن ما يجري على الأرض هو نتيجة بطبيعة الحال عدوان إسرائيلي، ولكن بنفس الوقت نتيجة عدم وجود إدارة لبنانية صحيحة لإدارة هذا الاتفاق الذي حصل. فمن جهة حزب الله والرئيس نبيه بري هناك رفض لهذا الاتفاق، ومن جهة الدولة اللبنانية هناك تمسك بالاتفاق من دون الانتقال إلى تنفيذ جدي. المشكلة أن الاتفاق ينص على شقين: انسحاب إسرائيل، نزع سلاح حزب الله. الدولة اللبنانية تعود إلى السردية القديمة التي تقول فلتنسحب إسرائيل ونحن نرى كيف نتعاطى مع سلاح حزب الله. في ظل هذا الواقع نعود إلى نقطة الصفر، وعمليا نعود إلى مرحلة ما قبل هذا الاتفاق. عمليا نكون كمن يفرغ هذا الاتفاق من مضمونه، بمعزل عن هذا المضمون إذا كنا معه أو ضده، ولكن عمليا على أرض الواقع هذا الاتفاق إذا أخذنا منه شق واحد هو الانسحاب الإسرائيلي من دون أن نتعاطى بجدية مع الشق الثاني الذي هو نزع سلاح حزب الله، عمليا لن نصل إلى مكان. بدليل ما يجري في غزة على الأقل بعد أشهر من العمليات في غزة، رأينا بالأمس أنه عدنا على
1: الاتفاق. نقاط عديدة، دعني أتوقف عند مع ضيفي هنا دكتور وسام نصيف. إذن يعني الرفض لم يوقف الغارات، رفض الاتفاق لم يحرر أراضي لبنانية، إذن لم ينجح التفاوض ولم ينجح الرفض، ما المطلوب؟
8: تحية لكما والمشاهدين الكرام. أنا أوافق دكتور نوفل بأن الدولة فعليا فشلت بموضوع الموضوع الدبلوماسي وموضوع أن يكون الجيش اللبناني أو الموضوع العسكري بالدفاع، ولكن أختلف معه في الشق الآخر باعتبار أن المقاومة قدمت 4 نماذج للتحرير وهذا ما لم تقدمه الدولة. المقاومة قدمت 5 نماذج للدفاع من 93 حتى الآن. المقاومة قدمت 7 عمليات تبادل للأسرى وهذا ما لم تفعله الدولة. المقاومة قدمت نموذج 17 عاما من الردع ومن الأمان والاستقرار وهذا ما لم تقدمه الدولة. الذي حصل الآن والذي تغير أن قوة المقاومة تعرضت لضربة، يعني ميزان الردع تعرض لضربة. حينما يتعرض ميزان الردع لضربة نحاول أن نعدل في هذا الميزان، يا أما بترميمه من ناحية المقاومة وأما بترميمه من ناحية تقوية الجيش والاستفادة من المقاومة أو دمج المقاومة بالجيش أو إلى آخره. ولكن لا يكون الحل بأن من قدم هذه الإنجازات الدامغة والواضحة يمكن أن يكون في مصاف من يحاكم ومن يتحمل المسؤولية. وأكثر من ذلك الذي وضع لبنان في هذا الموقع هو الدولة اللبنانية بتوقيعها على اتفاق إطار يشرع الاحتلال الإسرائيلي ويجعل المقاومة هي المشكلة وليس وجود الاحتلال، ويتنازل عن حق اللبنانيين بالدفاع عن أنفسهم وبرفع الدعاوى من دون مقابل، فضلا عن أن الإسرائيلي لم يلتزم كما لم يلتزم بعد 2000 وردعته المقاومة، وكما لم يلتزم بعد 2006، وكما لم يلتزم بعد وقف إطلاق النار 2024.
1: هل يمكن أن يتفهم يعني حزب الله أن هذا عدم الالتزام هذا قد يكون له علاقة بأن ليس هناك موقف موحد في الداخل اللبناني يشجعه على أن يصدق
8: مثلا. له شقين، له علاقة بالطبيعة الإسرائيلية العدوانية، لأنه في سوريا لم يكن هناك مقاومة والإسرائيلي احتل مجددا في سوريا ويعتدي يوميا في سوريا، واعتدى على قطر وقطر كانت تلعب دور الوسيط الذي يحاول وأد المشكلة، واعتدت على تونس حينما ضربت أسطول الحرية في نفس النهار الذي ضربت فيه قطر، وتعتدي وطبعا 70,000 شهيد في غزة غني عن التعريف، ولكن يجدر الذكر دائما عن مأساة غزة والإبادة في غزة. طبيعة الإسرائيلي من ناحية والتراخي اللبناني وتقديم التنازلات من ناحية أخرى شجع الإسرائيلي على عدم الالتزام.
1: هل هو تراخي بالفعل؟ يعني عندما نتابع أن الرئيس عون زار واشنطن من أجل الضغط على تل أبيب، ولكن بعد 20 يوم دكتور نوفل، يعني ما الذي تحقق وتغير على الأرض بعد هذه الزيارة؟
7: ضغط على تل أبيب من أجل ماذا؟ ما هي رؤية لبنان لتنفيذ الاتفاق؟ الاتفاق شقين، شئنا أم أبينا، نزع السلاح، انسحاب إسرائيل. يمكن أن يضغط وضروري أن يضغط على الرئيس ترامب لانسحاب إسرائيل، من يضغط على الآخرين لنزع السلاح؟ هذه هي المشكلة بالنهاية. أنا غير معني جدلية أيديولوجية لها علاقة بأرقام خشبية، عملنا 7 إنجازات و13 نص إنجاز و14 ما بعرف، وهودي كلهم سوا لم يوصلوا لبنان إلى مكان. هذه الشعارات قال عنها في يوم من الأيام الرئيس السابق ميشيل سليمان، وكان عمليا قائدا للجيش ورئيسا للجمهورية، قال إنها معادلات خشبية. بالحقيقة من بعد هذا الكلام ب12 سنة نعود إلى نفس الكلام الخشبي وإلى نفس الصيغ الخشبية. علينا أن نتعلم مما يجري من حولنا لنرى ماذا يجري في العراق. العراق اتخذ قرار عمليا بنزع سلاح الميليشيات، عندما قامت الميليشيات عمليا برفض هذا القرار وإطلاق المسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية، أصبح العراق في مواجهة مع المملكة العربية السعودية. اليوم لبنان هو في مواجهة مع إسرائيل، كيف يمكن أن يواجه إسرائيل؟ من هو حليفه؟ إيران المضروبة، إيران المحاصرة، إيران المصنفة إرهابية، إيران الذي يتكتل العالم اليوم. امبارح اجتماع في المملكة العربية السعودية، طيب، تأسيس تحالف بحري.
1: أنت ترى أن الموقف الرسمي اللبناني يجب أن يتغير؟
7: يجب يعني أن يكون أكثر حزما في عملية تنفيذ الاتفاق. سبق بكل أسف للموقف اللبناني على مدى العقود الماضية أن أخذ الاتفاقات والقرارات الدولية واجتزأ منها وقال نحن معنيون بانسحاب إسرائيل. الشق المتعلق بنزع السلاح في الداخل منذ اتفاق الطائف مرورا بال 1559 1701 اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ولغاية الآن نقول على إسرائيل أن تنسحب موضوع السلاح موضوع داخلي. هذه النظرية، هذه المقاربة لم تجدي نفعا. أثبتت أنه إسرائيل في كل مرة من بعد تعود إلى احتلال لبنان، وبالتالي كل هذا الكلام الذي نقوله حررنا وعملنا وطلعنا ونزلنا نعود إلى الاحتلال. إذن هذه النظرية غير صالحة لتحرير ثابت ودائم للبنان. على الدولة اللبنانية أن تعالج موضوع سلاح حزب الله الذي اليوم سلاح ميليشيات إيران في كل المنطقة موضوع على الطاولة.
1: إذن أنت غزة من وجهة نظرك الدولة اللبنانية لا تقوم بما ينبغي والجانب الآخر لا يقوم بما ينبغي
7: بطبيعة الحال.
1: وكيف إذن الخروج من هذا المأزق الذي
8: هو ليس مأزق؟ يعني إذا كان التحرير الذي شهد به كل العالم خشبي، وإذا كان تحرير الأسرى خشبي، وإذا كان الردع الذي نعم به لبنان 17 عاما لم ينعم به منذ عام 1948 وكان يحسد عليه في كل المنطقة خشبي، فإن من يتولى أو من يتبنى الخيار الآخر يتبنى خيار التسوس. يعني يبقى الخشب أفضل من التسوس.
1: ولكن الميدان يقول الآن
8: الدولة ماذا فعلت الدولة؟ استلمت الدولة، طيب، قدمت كل التنازلات، طيب، ولم ينسحب الإسرائيلي حتى الآن من قرية تجريبية التي يمنن بها رئيس الجمهورية وذهب لتظهيرها في الولايات المتحدة. هي قرية لم يدخلها الإسرائيلي أصلا بالسواعد الخشبية وليس التسوسية الانبطاحية الاستسلامية لمن يتبنى الخيارات المناوئة للمقاومة. وإذا كانت تعاير إيران تعاير المقاومة بتحالفها مع إيران، هي ليس فقط هي لم تأخذ فقط جانب إيران، هي أخذت جانب التحالف مع إيران لأن إيران تدعمها بالسلاح، وأخذت جانب الدول العربية لأن الدول العربية مشغولة ودعمت بإعادة
7: هي مصنفة هي مصنفة ما تسمى عفوا بس ملاحظة صغيرة
1: فقط بس أقول الانتقادات جدا قوية من الطرفين واضح، ولكن السؤال
8: الواقع هو الفيصل.
1: طيب
8: الواقع ماذا فعلت هو الدولة؟ هي قد استسلمت
1: ولكن الخروج. فقط كلمة أخيرة من كل منكما قبل أن نختم هذا الحوار، ما المطلوب؟
7: المطلوب اليوم أن يكون لبنان جزء من العالم العربي وأن يتعاطى مع حزب الله ومع الميليشيات والأذرع الإيرانية بالتصنيف العربي الذي يقول أنها بأقل الاحتمالات، لن أستعمل أنه لبنان نستعمل طيب. منظمة إرهابية، ولكن طيب. عمليا مجلس التعاون الخليجي جامعة الدول العربية طيب. تصنف حزب الله منظمة إرهابية.
8: حزب الله في قلب المعادلة العربية من خلال معاداته وقتاله لإسرائيل التي احتلت في سوريا العربية والتي جزرت في فلسطين العربية والتي قصفت في الدوحة العربية والتي تعادي فعليا طيب. السعودية العربية والتي قصفت في تونس العربية والتي تعتدي يوميا على كل الدول العربية والتلطي وراء الدول العربية
7: مثلها مثل إيران
8: لمحاولة
7: تسليم فكرة في الدول العربية.
1: هو حوار يطول
8: هو ما يمكن أن يعتبر تلطي لا أكثر
1: هو حوار يطول والثلاثاء هو يشهد جولة جديدة من المفاوضات سنتابعها بلا شك. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. قصفت قوات الاحتلال مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح في وقت تعاني فيه المستشفيات نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية وضعف القدرة على مواصلة تقديم خدماتها للمرضى وللجرحى.
9: في هذه الحفرة التي خلفها القصف الإسرائيلي دمر ما تبقى من مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بعدما طالت القذائف مستودعا كان يزود المرافق الصحية باحتياجاتها الأساسية في مشهد يعمق أزمة القطاع الصحي ويزيد الضغط على خدماته المحدودة.
10: نحن على اعتاب كارثة صحية حقيقية في داخل هذا المستشفى، حيث هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية لأكثر من نصف مليون نسمة في المحافظة الوسطى. هذا يسبب خطر كبير على حياة جميع المرضى في مستشفى شهداء الأقصى، وخاصة مرضى الكلى ومرضى القلب وكذلك المرضى المنومون في أقسام العناية المكثفة والحضانات.
9: وتتجاوز خسارة هذا المستودع حدود المبنى الذي دمر لتصل تداعياته إلى المرضى الذين يعتمدون على ما فيه من أدوية ومستلزمات علاجية وفي مقدمتهم مرضى الكلى.
11: هذا الاستهداف اللي صار هذا يعني رصيد المستشفى شهداء الأقصى أو مستشفى المركز الميداني، الحين صار صفر نتيجة استهداف فجر اليوم. طبعا هذا حيؤثر على حياة المرضى وحيؤثر على نفسيتهم وحيسبب وفيات في صفوف المرضى.
9: ولم تتوقف آثار القصف عند حدود المستودع إذ امتدت إلى خيام النازحين الملاصقة له وألحقت بها أضرارا كبيرة ليجد عشرات النازحين أنفسهم أمام موجة نزوح جديدة وخسارة أخرى في مشهد تختلط فيه معاناة المرضى بمأساة من فقدوا المأوى.
12: ضربوا المستودع وأنا ساكنة جنب مستودع الدواء، هذا العلاج يطعمون الكلى، مرضى الكلى، إحنا من حقنا العلاج، مش من حقنا نعيش لنا 3 سنين هان.
13: طب هل المشكلة فينا إحنا المرضى ولا المشكلة في البراكسات تبعت الأدوية؟ هل إحنا بنشكل خطر على أي حدا؟ إيش اللي بصير؟ ليش اللي بصير؟ إيش بدنا نعمل إحنا؟ ما مش قادرين نستصلح ولا إشي.
9: تتسع دائرة استهداف المنظومة الصحية بالقصف والتدمير تارة وبمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية تارة أخرى، ما يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الذين تكتظ بهم المستشفيات. شادي شامية، الجزيرة، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
1: ونتابع الآن التطورات في إثيوبيا، إذ اتهمت جبهة تيغراي الحكومة الإثيوبية بشن هجوم عسكري جديد في غرب إقليم تيغراي، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات صباح اليوم باتجاه منطقة شيرارو قرب الحدود الإريترية. وقد حمل مسؤول حكومي إثيوبي جبهة تيغراي مسؤولية تجدد القتال بعد شنها هجوما واسعا صباح اليوم على قوات تابعة للجيش الإثيوبي في المنطقة الحدودية المشتركة بين إثيوبيا وإريتريا والسودان. ومن أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل ينضم إلينا الآن. أهلا محمد، نريد أن نفهم المشهد من خلال هذه الاتهامات المتبادلة.
14: نعم ليلى، بعد 3 سنوات من السمت المدافع وهدير المسيرات والحروب التي راح دحيتها في إقليم تيغراي في عام 2020 حتى توقفت في عبر اتفاقية بريتوريا في عام 2022، اليوم الجانبين اعترفوا باندلاع القتال على في منطقة شرارو، ولكن كل منهم اتهم الآخر ببدء العملية. طبعا جبهة تيغراي هي في وقت مبكر أصدرت بيان أنها تعرضت لهجوم بالمسيرات والمدفعية من الجيش الإثيوبي، لكن لاحقا مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي جيتاتشو ردا نفى نفيا قاطعا وقال أن جبهة تيغراي هي التي بدأت وقدم توضيحات إن سبقت هذا الهجوم، أنهم أقالوا حاكم الإقليم المعين بموجب اتفاقية بريتوريا. طبعا ليلى كانت في اتهامات متبادلة بين الجانبين وحشودات موجودة، وكانت حسب المراقبون يتوقع أن تندلع. حاول السفير الأمريكي قبل أسبوع باحتواء الأزمة زار مقلة والتقى مع قادة جبهة تجراي ولم يتمكن من حل المشكلة نتيجة اعتقال حاكم المعين من قبل الحكومة الفدرالية. أيضا ذهب مبعوث الاتحاد الأفريقي وعاد خفية الحنين إلى أديس أبابا. فبالتالي كل عوامل المواجهات العسكرية قد اكتملت، ويبدو أن حوار البندوقية الذي توقف عبر اتفاقية بريتوريا عاد صباح اليوم، والصورة أكثر قتامة. والإقليم طبعا إقليم تجراي أحد الأقاليم الاثنى عشر التي تتكون منه جمهورية إثيوبيا الفدرالية، وجبهة تجراي التي واجهت بعد الانقسامات في داخلها كانت تحكم إثيوبيا لمدة 30 عاما. فبالتالي اليوم بدأ يبدو الخيار نحو المواجهة العسكرية، والحكومة الفدرالية دأبت باتهام جبهة تجراي بأنها تعمل مع قوة خارجية لزعزعة استقرار إثيوبيا. ولكن قبل يومين رئيس جبهة تجراي ونائبته فتل ورقي أعلنوا أنهم سيتجهون نحو أديس أبابا وإسقاط حكم رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد.
1: شكرا لك على هذه التفاصيل. أنتقل بكم الآن إلى غنوة لتتابع التغطية. شكرا لك ليلى. إذن تغطيتنا متواصلة، ونتابع فيها الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي قطاع غزة. وفي التفاصيل، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر والنظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. وكانت CNN نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران تسارعت في الأيام الأخيرة، وأن القيادة المركزية أعدت خياراتها وجهزت قوتها لتوسيع نطاق الحرب. في إيران اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. وفي الكويت أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بمسيرات معادية، وقالت الخارجية الكويتية إنها تدين بشدة استمرار العدوان الإيراني واستهدافه منشآت حيوية في انتهاك لسيادة البلاد. وعلى الجبهات اللبنانية، أثارت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوق جنوبي لبنان. وأثارت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دار البلح وسط القطاع. ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. وأهلا بكما. أبدأ معك نور الدين، هل بدأت الأمور تنزلق بالنسبة لطهران والمسؤولين الإيرانيين؟
15: غنوة، ما يحدث الآن ربما هو التوجه نحو التصعيد، هذا قد يبدو واضحا حتى اللحظة لأسباب معينة ترتبط بمسار المفاوضات ما بين طهران وعمان والولايات المتحدة الأمريكية. ما يدور من الأخبار هنا على أن مسار المفاوضات على الأقل حتى هذه اللحظة هو مسار متوقف، وهذا يتبين من خلال نبرة التهديد والوعيد التي وصلت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك من خلال الإجراءات المتشددة التي اتخذتها طهران في مضيق هرمز، وتفرض هناك نوع من السطوة العسكرية تمنع السفن من المرور. أكثر من ذلك، هناك استهداف كذلك للسفن التي تريد المغادرة، ما يعني أن نبرة التوتر ارتفعت، وذلك بسبب أن المسار الدبلوماسي الذي كان يخفف نوعا ما من الإجراءات العسكرية ويمنح مجال الدبلوماسية، يبدو أن الدبلوماسية هذه المرة توقفت هذه اللحظة. هناك خلاف في طبيعة إدارة مضيق هرمز والترتيبات، وهذا بات واضحا من خلال الخلاف حول المقترحات المطروحة سواء من تلك العمانية أو الإيرانية. لحد الساعة الأفق قد يبدو نوعا ما مسدودا حتى اللحظة إلا إذا تغطى وتطور شيء ما خلال الساعات المقبلة. كذلك هناك حديث وإن لم يكن مباشرا ما بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن يبدو أن الجانب الإيراني توصل بآراء أمريكية يبدو أنها أزعجت نوعا ما الجانب الإيراني. لماذا؟ لأنها تتجاوز غنوة الخطوط الحمراء لإيران. يبدو أن الجانب الأمريكي أعاد النظر فيما تم التوصل إليه في مذكرة التفاهم بالحديث عن ترقيق اليورانيوم الغالي التخصيب، في الحديث عن مدى ومستوى وزمن تخصيب اليورانيوم، كان الحد الأقصى للجانب الأمريكي 20 سنة. يبدو أن ما وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران غير ذلك. طيب. الأمريكيون يريدون وقف كل البرنامج النووي، الأمريكيون يريدون اليورانيوم العالي التخصيب، وهذا ربما أثر بشكل كبير على مسار المفاوضات. هنا تتراجع الدبلوماسية غنوة، ويبدو أن صوت المدفع وصوت الحرب هو الذي بدأ يطفو. وكذلك التوقعات الإيرانية تتوقع أن يقدم الجانب الأمريكي على ضربة ربما قد تكون أقوى بشكل كبير جدا من الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سيؤدي نوعا ما هل إلى حرب مفتوحة، هذا وارد جدا. هل ستكون الضربة الأمريكية هي الضربة الأخيرة، هذا وارد جدا، وربما الرسائل تصل بهذا السياق. وبالتالي نحن أمام سيناريوهات متعددة لهذه المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: كان لافتا كلام بازشكيان وسط كل حالة التصعيد هذه، متوجها للشعب الإيراني الذي قال أن يعني يقول إن مستقبل إيران سيصيغه شعبه. ماذا نقرأ في هذا التصريح في هذا التوقيت؟
15: بكل تأكيد الجانب الإيراني هنا بصفة عامة يتحدث على أن القاعدة الأساسية لبقاء النظام والاستمرارية النظام قد لا تكون فقط في المجال العسكري ومجال الصواريخ والمسيرات، ولكن كذلك بالدعم الشعبي. ما دام أن هناك شعب يدعم النظام السياسي الإيراني في إيران حاليا، فبالتالي هناك استمرارية وديمومة لهذا النظام. هذا ما كان يريد أن يقوله المسؤول الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وهذا ما تريد أن توصله طهران على الأقل في المراحل الحالية. لماذا؟ أمام الضغط الأمريكي، أمام الهجمات الأمريكية، هنا تريد أن تقول بأن هذا النظام لا يزال وراءه شعب، وبالتالي يصعب الإطاحة بهذا النظام، باعتبار أن الجانب الأمريكي كان يناور في الكثير من الأوقات، ومعه الجانب الإسرائيلي، خاصة في بداية الحرب 40 يوما الأخيرة كانت هناك سياسة ضرب رؤوس النظام وبالتالي إسقاط النظام والإطاحة به. لكن يبدو أن هذه النظرية فشلت، باعتبار أن الجانب الإيراني يرى بأن هناك نوعا ما دعم شعبي تشكل خلال تلك الحرب، وهذا الدعم الشعبي يبدو أنه بحسب الرئيس الإيراني هو الأساس والمبنى الذي يمكن أن يؤدي إلى ديمومة واستمرار النظام في إيران.
1: نور الدين، إلى ماذا تتحضر طهران إذا ما قرأنا تصريح نائب الرئيس الإيراني أن الحكومة وضعت خططا للعامين المقبلين في أسوأ الظروف؟ إلى أي سيناريو تتحضر طهران؟
15: بكل تأكيد هو سيناريو الحرب المتواصلة، لأن إيران والجميع هنا بدأ يفهم أن هناك سيناريو إذا لم تكن هناك حرب مفتوحة بالمعنى الحقيقي الذي سيوصل الطرفان إلى طاولة المفاوضات، فإننا سنكون أمام حرب استنزافية سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لطهران كذلك. وبالتالي الجانب الإيراني يتعامل مع حرب الاستنزاف، لأن الوضع الحالي الذي دخلت عليه طهران هو حالة استنزاف. لماذا؟ لأن الاقتصاد لا يتحرك، الأجواء مغلقة، الحصار مفروض على إيران، المبيعات النفطية غير متوفرة، وبالتالي هنا لابد من إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة باعتبار أنها هي الجهاز التنفيذي في البلاد. لذلك الجميع هنا وخاصة الحكومة حينما يتحدث نائب الرئيس الإيراني وهو المسؤول التنفيذي على الإجراءات التنفيذية هنا في البلد، يتحدث على أن إيران أخذت بعين الاعتبار هذا المستوى من الحرب الاستنزافية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والأعين. لماذا؟ لأن حينما يتحدث غنوة يتم الحديث عن سنتين، يعني الحديث عن المدة المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي يبنون رؤيتهم على أن عملية التوتر والنزاع مع الإدارة الأمريكية الحالية ربما قد تتواصل إلى مرحلة نهاية حكومة الرئيس الأمريكي أو ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك يتم الحديث عن السنتين وأن البلد ربما قد تعيش على هذا المستوى من التوتر إلى نهاية هذه الولاية، وبالتالي الجانب الإيراني يبعث برسائل أنه مستعد ومتحضر لهذه المرحلة على جميع المستويات.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أنتقل لك ناصر، هذا البروتوكول الذي تتعامل معه الخارجية الأمريكية تجاه مواطنيها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط ومن ينوون السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، هذا البروتوكول إلى أي مدى يستدعي الخطر والقلق ناصر؟
16: يستدعي القلق والخطر والترقب لضربة عسكرية قادمة لضرب إيران. يجب أن تكون هناك أجواء خالية من أي طيران مدني، ولذلك رأينا منذ أمس تلك التحذيرات للمواطنين الأمريكيين عندكم في المنطقة، في عمان، الأردن، في بغداد، العراق، في منطقة الخليج نتوقع، والآن قبل قليل أيضا أضيفت إلى هذه اللائحة إسرائيل غنوة. تل أفيف ومطارها الآن مطلوب من المسافرين من وإلى تل أفيف وعمان وبغداد، على الأقل هذه المطارات التي أعلنت رسميا، أن تكون مستعدة لإلغاء الرحلات وربما حتى بالكامل لبضعة أيام ربما. هذا ما تقول الخارجية الأمريكية التي تنصح رعاياها أيضا إذا كان من الممكن حتى عدم السفر إلى المنطقة. والحقيقة أن الخارجية الأمريكية تتحدث انطلاقا مما هو قادم. لدينا رئيس أمريكي الآن أعلن صراحة، ليس رسميا وإنما لتسريبات حول من يحيط به الذين سربوا بدورهم للإعلام الأمريكي، بأنه قرر بشكل أو بآخر المواجهة العسكرية بعد أن فشلت الدبلوماسية في هذه المرحلة على الأقل. ولدينا مثلا الآن وول ستريت جورنال تؤكد عن مسؤولين مقربين من رئيس ترامب بالفعل أنه أمر بشن الهجوم وطلب الخطط العسكرية للجيش الأمريكي والسنتكوم بوجه خاص، القيادة المركزية هناك التي بدورها أعطت خطط جاهزة كانت موجودة معها منذ فترة. حوالي 20% من الأهداف الإيرانية لم تمس حتى الآن، أعطيت للرئيس الأمريكي ويبدو أنه يحبذ وأعجبته الفكرة العسكرية على الأقل. الآن ستمر إلى مرحلة تطبيق، متى يضغط الرئيس الأمريكي على الزر ويأمر الجيش بالتنفيذ؟ هذا غير معروف الآن، ولذلك لدينا حالة من الترقب والانتظار في واشنطن في هذه اللحظة. ولكن الإشارات كلها نحو التصعيد العسكري المقبل خلال هذا الويكند، خلال عطلة نهاية الأسبوع. الأسواق الدولية وبورصة قيام نيويورك تفتح الاثنين صباحا، ربما الضربة وجدواها خلال الساعة القليلة المقبلة. طيب. ربما
1: ناصر، بما نعرفه عن الرئيس دونالد ترامب وأيضا القناعات لدى نائب الرئيس جي دي فانس، تتقاطع كل هذه الأفكار بأن لا مصلحة للولايات المتحدة أن تنزلق نحو مزيد من التصعيد في أي مكان ما. لذلك هل لا زالت هذه الأفكار قائمة في التعاطي الأمريكي الآني حيال التصعيد مع إيران، أم أن الظروف فرضت عليهم سيناريوهات بعيدة عن شعار أمريكا أولا؟
16: الاثنان معا. أولا لنقل أن ردود الفعل الإيرانية المتحدية جعلت الرئيس الأمريكي أيضا أكثر تحديا، فهو الآن بدأ يشعر بأن هذه حربه الآن، وحتى لا يظهر بمظهر الفاشل الذي يعد ويتوعد بكلمات لم يستخدمها رئيس أمريكي من قبل أمام جمهوره، ثم يعود إلى الوراء ولا يجعل الإيرانيين يدفعون الثمن. هذا التفكير بعيد تماما عن ذهنية وعقل رئيس ترامب. لكن من يحيطنا به أمثال لنقول جي دي فانس الأسبوع الماضي أعطى حديثا مطولا، وتساءل الأمريكيون كثيرا لماذا يبدو الرئيس جي دي فانس مختلفا عن الرئيس ترامب. ربما هناك أسباب انتخابية، لكن جي دي فانس من أولئك الذين يعتقدون لنفاوض أولا ثم دعونا لا ننساق بسرعة نحو الحل العسكري. وكشف أن بالفعل هناك سياسيون أمريكيون يريدون التخلص من النظام الإيراني وإيران كما نعرفها حاليا بسرعة ونطوي الصفحة، إذن الحل العسكري. لكن جي دي فانس مثلا يقول لا، لننتظر، هناك مجال للتفاوض. كوشنر، ويتكوف أيضا من هذه المدرسة أيضا، حتى وزير الخارجية ماركو روبيو إلى حد ما بدأ ينتمي لهذا التيار، وهذا ناتج عن رد الفعل الإيراني ولكن أيضا النتائج على مستوى المنطقة. هناك حلفاء هناك شركاء في المنطقة، بشكل أو بآخر التوقع أنهم سيتضررون من أي تحرك عسكري أمريكي. لكن الرئيس شيء والمقربون منه شيء، من يقرر هو الرئيس ترامب. حتى أعضاء الكونغرس وكل خلافاتهم المعروفة، في نهاية المطاف تمكن الرئيس الأمريكي من تجاوزهم عمليا وبشكل يومي، ويحتفظ ببضع أغلبية هناك ما في مجلس الشيوخ. رأينا هذا الأسبوع كيف تم التصويت. ما زال الرئيس الأمريكي يعطى من
1: إن كان الرئيس ترامب هو له الكلمة الفصل في تحديد المسار، لذلك هو يتجه للتصعيد من أجل الضغط على طهران لإعادتها لطاولة المفاوضات بالشكل الذي يريده، أم أن هناك أمور يريد أن يحققها مثلا تقويض قدرات إيران أو إسقاط النظام أو إلى ما هنالك؟ ما الذي يريده تحديدا؟
16: رسميا وكل تسريبات أمامنا يريد أقصى ضغط ممكن، حتى لو لم يفعلها بعد ساعات، لكن سيترك الانطباع الأقل لدى الناخب والداعم الأمريكي له في المواقف في الحرب بأنه بالفعل رجل كلمة ينفذ ويعد ينفذ ما يعيد به، ورجل شجاع أخاف الإيرانيين ضغط على الإيرانيين. ولاحظوا حتى هذه الضربة المرتقبة إذا صحت هذه التسريبات الأمريكية فيها أيضا باب صغير للدبلوماسية تركه مواربا مفتوحا، على طهران أن تقرأ هذه الرسالة جيدا حسب الكثير من المراقبين الإيرانيين الأمريكيين هنا في واشنطن. نعم هناك حديث وعيد وقصف مرتقب لم تشهده المنطقة من قبل، أعنف حملات القصف كما تقول سي بي اس نيوز مثلا، والتنسيق جاري مع إسرائيل، كل هذا الآن يصل طهران، لكن مع ثقب صغير واحتمال صغير تعالوا لنتحدث مجددا. هذه إمكانية يتركها الرئيس الأمريكي لأهداف سياسية ولا شك، ويدرك الحقائق الاقتصادية للعالم والاقتصاد الأمريكي أيضا. حتى الآن الاقتصاد الأمريكي ما زال صامدا، لم يتضرر كثيرا، وبالتالي يتمكن من هذا الحديث، لكن إذا ما بدأ هذا الاقتصاد في الانهيار نتيجة للضربات فالحسابات السياسية الداخلية على الأقل سيعاد النظر فيها، وربما ساعتها الرئيس الأمريكي يضطر إلى ربما تغيير اللهجة حتى مع الجانب الإيراني.
17: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسين. لمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عبدالله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وسيد مارك فايف المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. ومن طهران ينضم إلينا سيد محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا، ولكن أبدأ بهذا النبأ العاجل. مراسل الجزيرة ينقل عن مصدر استهداف محيط قرية كيجنا في السليمانية بكردستان العراق بمسيرتين. على كل حال هناك يتم استهداف بين الحين والآخر الجماعات المسلحة المعارضة لإيران، تتكرر بطبيعة الحال هذه الاستهدافات. ولكن أبدأ معك سيد مارك، البروتوكول الذي تتعامل معه الخارجية الأمريكية تجاه المواطنين الأمريكيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط أو من ينوون القدوم إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى ماذا يشير وما السقف الأمني الذي تتعاطى معه واشنطن في هذه المرحلة؟
18: هناك سبب واحد لذلك، وهو إرسال رسالة سيكولوجية لإيران بأن الولايات المتحدة تحضر لشيء ما. هذا يضع النظام الإيراني في حالة دفاعية، وعليهم أن ينظروا في كل إمكانية ممكنة. هم يعلمون أن هذه لن تكون هجمات مباغتة، بل هي هجمات بالتلغراف وإرسال الرسائل، لكي تكون إيران جاهزة لأي شيء. يمكن أن يكون هجوما على منشآت إيران النووي مثل نطانز وفوردو أو جبل الفأس، وأيضا على جزيرة خرق. جزيرة خرق أيضا يمكن أن تضرب، ليس فقط في بنيتها التحتية العسكرية، ولكن أيضا في قدراتها التصديرية، بالإضافة أيضا إلى ضرب الأماكن ومحطات الكهرباء وتحلية المياه. وعليهم أن يؤمنوا كل جسر وكل جزء من شبكة المواصلات وكل مطار. هذا يعني أن إيران الآن وضعت تحت الهدف، وهذا يجعلهم في حالة دفاعية، ولذلك هذا يقلل من قدراتهم الهجومية. في ذات الوقت هناك عدد محدد من المرات يمكن للرئيس الأمريكي أن يصعد وأن يقول أنه سيقوم بالهجوم. إذن فهناك تحدي، إذا ما أعلن إعلانا كهذا في مرحلة ما عليه أن يلبي هذا ويطبقه.
17: أمر لفت سيد مارك، في كل مرة ترامب يريد أن يبدأ تصعيدا مع طهران، بإمكانه أن يقوم ذلك بدون إعلامهم أو تهديدهم أو يعني إثارة حالة الذعر هذه في المنطقة. لماذا يصر على أن يبدأ الأمر بتصريحات نارية مستفزة تثير الذعر؟ لماذا؟
18: في كثير من الأحيان هذه هي طريقة عمله، فلديه سلاحان يستخدمهما، الجيش الأمريكي وأيضا منصة رئاسة الولايات المتحدة، من أجل أن يحصل على سلوك ما من الإيرانيين. عندما يفعل هذا، الاستخبارات الأمريكية يمكن أن تتطلع إلى ماهية التحركات التي يقوم بها الحرس الثوري وما هي تصرفات القادة. يمكن لهم أن يحصلوا على معلومات استخبارية عن طريق الأقمار الصناعية أو الاستخبارات البشرية، ويعرفوا ما الذي تقوم به إيران عندما يتم الإعلان عن نشاطات كهذه. يمكن أن نعرف مسبقا ما هي الأصول الاستراتيجية ومطلقات الصواريخ والمنصات، وأيضا عمليات إطلاق المسيرات والزوارق السريعة، هل يحركونها من مكان إلى آخر، وكيف يقومون بتحريك القوات لحماية كل هذه الأصول. إذن هذه معلومات استخبارية يمكن للولايات المتحدة أن تستخدمها لكي تعرف ما هي الخطة القادمة التي عليها أن تنفذها.
17: أسألك سيد محمد حسين هاشمي، قائد مقر خاتم الأنبياء يحذر من أن السلوك الأمريكي سيؤدي إلى حرب إقليمية، إلى مسار متسارع لإشعال هذه الحرب، ولكن ألا تقوم بذلك طهران أيضا عندما توسع من دائرة استهدافاتها لدول المنطقة؟
19: تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. باعتقادي أن قائد مقر خاتم الأنبياء اليوم في رده على التهديد الأمريكي، تهديد الرئيس ترامب، وضع النقاط على الحروف وأوضح للجميع بما فيهم دول الإقليم أن إيران على جهوزية كاملة وأنها ستضرب بكل قوة وسترد بكل ما في وسعها على هذه التهديدات إن حصلت. يعني هذه التهديدات التي أطلقها الرئيس، لو أطلقها اتجاه أي بلد آخر في العالم، قد يكون هناك نشهد أن هناك ذعرا أو خوفا. يعني إيران بلد عجيب، هذا الشعب الإيراني المقاوم يعني وكأنما لم يحصل أي شيء، لأن هذه التهديدات ليست جديدة على إيران وعلى الإيرانيين، وبالعكس كلما هدد
17: تهديدات ليست جديدة سيد محمد، ولكن نعم. هناك تحشيد عسكري زخم نتابعه، ألا يقلق ذلك طهران؟ كيف تتعامل مع هذا المستوى الأمني الذي نقرأه عبر المؤشرات بالتحشيدات الأمريكية في المنطقة؟
19: هذه الحشود كانت ولا زالت وتتضاعف وتنخفض في بعض الأوقات وتنتقل من مكان إلى آخر، والتهديدات متواصلة، والشعب الإيراني تعود على كل هذا، وهذا استخدام فائض القوة إن كان خلال حرب 12 يوم أو خلال 40 يوم أو خلال الهجمات التي حصلت في الأسابيع الماضية، هاي لا تثني الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية عن مواصلة الطريق. باعتقادي هذا هو الظاهر، الحشود الإيرانية كلما هدد الرئيس ترامب كلما تضاعفت هذه الحشود الليلية التي تخرج تأييدا للنظام وتهتف بالموت لإسرائيل والموت للسياسات الأمريكية المتغطرسة ضد الشعوب المستضعفة. باعتقادي أن الأمور، أن مقال خاتم الأنبياء قال وبكل صراحة، وهو قد يكون رسالة إلى دول الإقليم بأجمعها، أنهم ابتعدوا عن القوات الأمريكية ولا تتعاونوا ولا تسمحوا لهؤلاء بأن يهاجموا إيران من دولكم، وإلا فإيران عند ذاك ستستهدف كل هذه المناطق التي انطلقت منها الصواريخ أو انطلقت منها هذه الطائرات. لذلك الآن إيران تعلن عن جهوزية كاملة للمواجهة، وهي مؤمنة بهذا الطريق وبهذا الخط، وهي ثابتة على خطها وعلى مسيرتها، وستواصله حتى تحقيق النصر كما جاء على لسان قائد فيلق.
17: نعم دكتور عبد الله، إذن
1: كل هذه المؤشرات التي لا تشي بخير، لا تشي إما كان هناك فرصة أمام المفاوضات وإنما الأقرب هو الخيار العسكري والتصعيدي، لذلك ما مآلات ذلك على المنطقة؟
0: طبعا غنوة، ستكون له مآلات جدا كبيرة وكارثية صراحة وحقيقة على المنطقة بشكل كبير. يعني الهاجس الأكبر هو أن يقوم الرئيس الأمريكي بعملية هو يقتل

0: فتح هرمز بالقوة والحصول على اليورانيوم، لكن بعد ذلك سيترك الدولة متهالكة، دولة قد تكون هناك مشاكل هجرة، مشاكل إلى آخره على دول المنطقة. وإيران ليست بالجغرافيا البسيطة، هي جغرافيا ممتدة على على على على جميع على الخليج العربي بشكل كبير وعلى عديد من الدول. هذا سيؤدي بشكل كبير غنوة إلى على عديد من التبعات على المنطقة بشكل كبير. سيعيدنا إلى سيناريو 2003 مع العراق، وهو غزو العراق ثم بذلك بدون استراتيجية واضحة، ترك المجال لإيران وللجماعات الإرهابية أن تتغذى على الأرض العراقية وعلى حساب الشعب العراقي. سنجد نفس السيناريو، لكن هذه المرة من سيكون المستفيد الأكبر؟ إسرائيل ومشروعها الكبير. بالتالي هذا أعتقد هاجس كبير. إيران في نفس الوقت هي لا تعطي مؤشرات إيجابية، هي ما زالت تتصلب في هرمز، هي لا تعطي دول المنطقة ولا حتى الوسطاء أي مجال أنها تستطيع من خلالها أن تدفع من أجل الدبلوماسية وتوقف أي عملا كبيرا إن كان الرئيس الأمريكي يخطط له. بالتالي هذا يجعل المعادلة جدا صعبة. ما زالت إيران تقوم بهجمات، وواضح أن إيران معتقدة اعتقادا كليا بأن سيكون هناك هجوم بري، وغالبا أنها تعتقد أن حسب المؤشرات أنها تتوقع أن يكون هناك تسليح أو تركيز على الأكراد، بالتالي تقوم بضرب كردستان. إذا كانت تريد إرسال رسالة بأنها لا يتم أو لا أو يتجنب الأكراد يعني يقحموا نفسهم في هذا المجال، فهي بضربهم هي تعطيهم مبرر للانتقام، وهذه أيضا مشكلة أخرى. بالتالي عمليات إيران المستمرة في المنطقة،
1: المشكلة والإشكالية في ردة الفعل الإيرانية أيضا، هل ترى غير مدروسة؟
0: 100%. أعتقد أن الجانب الإيراني لا يوجد فيه عقلانية لدى من يمسك زمام الأمور، وكان واضحا أن هناك فجوة داخل النظام. الحرس الثوري لديه فكرة، لكن قليباض وعرقجي وغيرهم من الدبلوماسيين والمفاوضين لديهم فكرة مختلفة. الحرس الثوري أعتقد أنه يقود مثل الذي يقود باص وهو منتحر، مثل هو يقود المنطقة في هذا الباص إلى الانتحار، هو يقود المنطقة إلى حرب شاملة، هو يضرب كل مكان تقريبا الآن، يثبت بأن لديه قوة في باب المندب، لديه قوة في ضرب دمياط في مصر رغم عدم إعلان الحكومة المصرية، لكن هو طبع إيراني بضرب الطاقة. بالتالي كل هذه هو يحاول أن يبين بأنه ما زال قوي، والجانب الأمريكي يعتقد نفسه أنه ما زال قوي في المعادلة، أنه قوة العظمى. هذا الصدام أعتقد أنه مرعب وسيؤدي إلى دمار جدا كبير وإلى فجوة أمنية جدا كبيرة في المنطقة.
1: طيب نذكر بهذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر في إقليم كردستان العراق للجزيرة باستهداف محيط قرية كيجنة في محافظة السليمانية بمسيرتين. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل. إذن هذه الاستهدافات ميلاد ليست بجديدة، ولكن هذه المرة ماذا نقرأ في سياقاتها؟
2: نعم، يعني نتحدث هنا عن أقل من تقريبا 42 ساعة تعرضت عدة مواقع للأحزاب الإيرانية الكردستانية المعارضة المتواجدة في إقليم كردستان العراق لعملية الاستهداف، يعني ربما هو عملية تصعيد في عملية استهداف الطائرات المسيرة لمقار تابعة للأحزاب الكردية الكردستانية الإيرانية المعارضة. كان قد سبق هذا الاستهداف لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، اليوم استهداف لحزب كادحي كردستان الإيراني المعارض، أيضا كان استهداف لحزب خبات في منطقة أربيل. طبعا نتحدث عن استهدافات كانت في تركزت في أربيل وأيضا في السليمانية، كالاستهداف الذي حصل قبل قليل، نتحدث عن تقريبا أقل من ساعة ربما عن هذا الاستهداف عبر طائرتين مسيرتين، وفق ما ذكر لنا مصدر من حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض بأن الطائرتين استهدفتا مقرا لهما للحزب، وأن الطائرتين وقعتا على مقربة من المقر ولم تصبه بشكل مباشر طبعا. وأضاف بأن هذا الاستهداف لم يوقع أي أضرار بشرية إصابات. طبعا هذا المقر هو كما ذكرت يقع في قضاء دكان والتابع لمحافظة السليمانية، وتحديدا نتحدث عن الجهة الشمالية الشرقية من السليمانية. طبعا يعني هذه التطورات كما ذكرت في أقل من 42 ساعة يشهدها إقليم كردستان العراق، ثلاث استهدافات بطائرات مسيرة. الحزب سواء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض أو

0: حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض أكد أن عملية الاستهداف لمقراتهم هي كانت عبر طائرات إيرانية. الجهات الرسمية في إقليم كردستان لم تقم بطبعا إصدار أي بيانات رسمية وتوضح ماهية هذه الطائرات، وإنما المصادر التي أكدت أنهما طائرات إيرانية هم الأحزاب الكردستانية الإيرانية المعارضة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل. أسألك سيد مارك، من يحيط بالرئيس دونالد ترامب بعضهم لديه تجربة عسكرية في حروب خاضتها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، إذا ما تحدثت عن جي دي فانس فهو كان ضابط اتصال على ما أعتقد في حرب العراق، كذلك بيت هيكسيث خاض مسار في العراق وفي أفغانستان وإلى ما هنالك. هؤلاء من جربوا هذه الحروب، وخاصة أن البعض لديهم قراءات أنها لم تكن مفيدة وإيجابية لواشنطن، اليوم أين هم من الخيارات العسكرية التي يذهب باتجاهها ترامب؟
2: أعتقد أن القادة العسكريين في إدارة ترامب لديهم تجارب متنوعة. السيد هيكسيث وزير الدفاع كان ضابطا في العراق خلال 2007 و2008 وعملية زيادة عدد القوات آنذاك، والسيد كين رئيس هيئة الأركان المشتركة لديه أيضا تجربة واسعة، وجي دي فانس هو ضابط شاب ولديه تجربة، إذن فهم بالتالي وخاصة السيد فانس في ترشحه لمجلس الشيوخ كان ضد هذا النوع من الحروب كما كان السيد ترامب. إذن عليهم بالتالي أن يضعوا هذه المعلومات في سياقها وأن يستخدموا تجربتهم والمعلومات الاستخباراتية التي تأتي في الوقت الحقيقي والحديث إلى الخبراء في الشرق الأوسط وأيضا الخبراء المعنيين بإيران في الهيئات الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية، فهم سوف يطلعونهم على التحديات التي تسود المنطقة والتحديات المتعلقة بالنظام. على سبيل المثال كردستان، كان هناك حديث في مطلع هذا الصراع عن أن هناك أفراد في كردستان يقومون باستهداف عناصر في النظام الإيراني، إذن ربما الآن إيران تخشى هذه الوضعية الآن في كردستان، لذلك الآن هم يقومون بضرب مناطق في كردستان وهي ليس لها أي قوة عسكرية ضد النظام الإيراني، ولكن لأن لديهم أناس في غربي إيران وهم الآن يستهدفون هؤلاء الناس الأبرياء ويحاولون قتلهم.
1: شكرا جزيلا لكم مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وشكرا للدكتور عبدالله بندر العتيب الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أيضا نشكر ضيفنا من طهران محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية. الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي نناقش فيها مدى تحول حماية الممرات البحرية إلى سوق بمليارات الدولارات مع تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب. التفاصيل مع ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
3: شكرا جزيلا غنوة، أهلا بكم مشاهدينا. من فرق الحراسة والقطاع البحرية العسكرية إلى التأمين والأقمار الصناعية ومراقبة حركة الناقلات، لم تعد حماية الممرات البحرية مهمة أمنية فقط، إذ أعادت التوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز رسم اقتصاد النقل البحري. تحول أمن الممرات البحرية إلى سوق عالمية بمليارات الدولارات، تدفع الحكومات لحماية الملاحة وتتحمل شركات الشحن أقساط التأمين والوقود. أهمية هذه السوق تنبع من اعتماد الاقتصاد العالمي على البحر، أكثر فأكثر من 80% من تجارة السلع العالمية من حيث الحجم تنقل على السفن، وذلك يجعل اضطراب أي مضيق رئيسي تهديداً مباشراً لسلاسل الإمدادات وأسعار النقل والطاقة والغذاء. تقديرات متخصصة تشير إلى أن خدمات الأمن البحري قد تبلغ نحو 28 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا العام وحده، في حين يصل السوق الأوسع الذي يشمل المعدات والأنظمة الأمنية إلى قرابة 35 مليارا. الاتحاد الأوروبي كان خصص نحو 15 مليون يورو للتكاليف المشتركة لعملية سبيدس في عام 2024 لحماية السفن من هجمات جماعة أنصار الله في اليمن. عمليات الحماية العسكرية هذه تمثل جانباً آخر من الإنفاق، إذ تتحمل الحكومات تكلفة السفن والطواقم والوقود والصيانة والمراقبة الجوية، فضلاً عن التكاليف المشتركة للعمليات الدولية. وهنا في الاستوديو يسعدني أن أرحب باللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، أهلا وسهلا بك. كذلك أرحب من أثينا بالدكتور ستافروس كامبريدس، وهو أستاذ الاقتصاد البحري واللوجستيات في الجامعة الهيلينية الدولية، أهلا بكما.
4: أهلا بك
3: لواء محمد. إذا أردنا أن نتحدث عن يعني مسار مائي يصنف على أنه عالي الخطورة كما هو حاصل حاليا في مضيق هرمز وباب المندب، على أي أساس يتم تصنيف وما هي المعايير المعتمدة؟
4: ليلى، خلال العقود الثلاثة السابقة تغير مفهوم حماية الممرات المائية تماما، بدل ما كان بيعهد إلى القوات البحرية الوطنية لهذه الدول أصبح نوع من البيزنس وأصبح نوع من التجارة والاستثمارات. في هناك محفزات كثيرة بتشجع هذا البيزنس، وهو أهم شيء منها أن يكون في بيئة بحرية مضطربة. بيئة بحرية مضطربة يعني في نزاع جيوسياسي، في نزاع عسكري في المنطقة، في ظواهر زي ظاهرة القرصنة سواء أمام الساحل الصومالي أو أمام خليج غينيا، كل هذه الظواهر. كمان ازدهار شركات التأمين، شركات التأمين من مصلحتها أن يكون في حالة مضطربة عشان تشتغل ويبقى في جريمة عشان تشتغل. ثلاثة، ودي نقطة مهمة جدا، حتى شركات الشحن نفسها مستفيدة، يعني الكل يعتقد أن شركات الشحن تتحمل مبالغ كبيرة. كمان في التكنولوجيا،
3: أنا كنت أسألك في الواقع الأمنية. أريد أن أركز على موضوع المخاطر هنا وهذه الحاجة الأمنية التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع بهذا الشكل، وأتوجه هنا للسيد كرام بريدس للسؤال يعني عن الاستفادة التي طبعا استفادت منها هذه الشركات المختلفة، سواء التأمين سواء التزويد بالوقود، بسبب وضع هذه المعايير وهذا التصنيف، لدرجة أن يعني شركات التأمين أقساطها وصلت إلى 4 أمثالها. من الرابح الأكبر هنا؟
5: شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى السؤال ليلى. نعم، هذا السؤال طبعا مركب وسأحاول أن أجيب. طبعا كما يعرف الجميع فالأسعار تضاعفت، بالنسبة لأسعار التأمين فهي تضاعفت في أحيان كثيرة 10 مرات وفي أحيان أخرى 4 مرات كما أشرتم. إذن هناك بالتأكيد استفادة كبيرة بالنسبة لشركات التأمين، وهذا شيء طبيعي أن يحدث بسبب الاضطرابات الموجودة في مضيق هرمز ومناطق أخرى في العالم بسبب الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. وهناك طبعا أخطار إصابة السفن والناقلات، نفس الشيء عندما نتحدث عن السيارة يكون السائق شابا مبتدئا فالأسعار تكون مرتفعة. إذن هذا شيء ليس بغير الاعتيادي، أنتم أشرتم إلى الأخطار كالقرصنة، قوالة السواحل الصومالية وأماكن أخرى في العالم. بالتالي كل هذه الأمور تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، وهذه أمور معروفة في مجال الملاحة البحرية وما لاحظناه هو أن شركات الشحن أيضا رفعت من أسعارها بشكل كبير، وتلعب هذه الشركات شركات الشحن دورا أساسيا. نحن نعرف أن حوالي 20% من احتياجات العالم من المحروقات تمر عبر مضيق هرمز، وعندما يتعرض هذا الممر المائي إلى تهديد فهذا يؤثر على المجال الاقتصادي بشكل كبير، ورأينا كيف ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
3: نعم، الأسعار ارتفعت بشكل كبير ليس فقط بسبب يعني صعوبة إيصال المحروقات، ولكن أيضا المواد الأخرى وما يترتب عليها من صناعات. اللواء محمد عبد الواحد، إذا كنا نريد أن نفكر بمخرج من هذه الأزمة، هل فعلا توقيع على اتفاق أو التوصل إلى تفاهم ممكن أن ينهي ويعود الأمور بسرعة؟ ما الذي يترتب على هذا التصنيف؟ يعني كم الفترة الواقعية التي يمكن أن تمر قبل أن يرفع هذا التصنيف؟
4: الشركات دي كلها المستفيدة، اللي هي كل الشركات اللي ذكرناها كلها مستفيدة. هذه شركات براغماتية، ليست شركات
3: عفوا سامحني، أنا أسألك تحديدا عن التصنيف، بأن هذه مثلا منطقة أو مسار مائي عالي الخطورة. كم يستغرق واقعيا الوقت حتى يرفع هذا التصنيف؟ يعني ما الذي يجب أن يمر به حتى تتغير الأمور؟
4: اللي وضع التصنيف ده في الأول ليلة هي مجموعة من الشركات الملاحية ومقرها لندن وشركات الاكتتاب الدولية بتجتمع عشان تحدد حجم المخاطر وحجم الأموال اللي هتحصل. يعني الأموال بتختلف من صراع لآخر. إذا كان الصراع مثل الصراع في مضيق هرمز بالصواريخ والمسيرات، فنسبة المخاطر بتبقى عالية للغاية، وبالتالي شركات الشحن وشركات التأمين بتعلي هذه النسبة. هذه الشركات كما قلت إنها براغماتية ليست أيديولوجية، بمعنى أن من مصلحتها إن هذه الحالة تستمر لأطول فترة ممكنة، لأنها بتحقق مليارات الدولارات. هذا بيزنس جديد، يعني هذا البيزنس حتى في شركات الأمن البحري، وأنا شاركت في إنشائها حتى في البداية، ظهرت مع بداية القرصنة. القانون البحري بيمنع صعود أي مسلح على سفن تجارية، لكن هم يعني الحقيقة تلعبوا بالقوانين الدولية وسمحوا في 2011 بأن الشركات الأمن تصعد على السفن. هذه الشركات بتحقق مكاسب خيالية للغاية، أنها بتحط طقم على السفينة. شركات الشحن، شركات الوقود، تغيير المسارات كمان، لما بيكون في أزمة زي باب المندب المسارات اتغيرت، مشوا رأس الرجاء الصالح، ده بيخلق نوع جديد من البيزنس لأصحاب الوقود، لأصحاب
3: بس السفن العائمة. بعيداً عن الاقتصاد هنا، وهنا أنا أسأل على الجانب الأمني، يعني ما الذي يجب أن يحصل حتى يمكن أن يزال هذا التصنيف؟ يعني أمنياً مثلا، هل هناك جهة ستعلن أن هناك الألغام قد أزيلت بالكامل؟ هل هناك، يعني هذا ما أريد أن أتوصل إليه،
4: أن أنا أخفض التوتر. لكن تخفيض التوتر ده مرتبط بالسياسة، تخفيض التوتر أو تصعيد التوتر مرتبط بسياسات أو بصراعات جيوسياسية. على سبيل المثال، حتى لما ظاهرة القرصنة ظهرت، التوتر زاد بدرجة عالية جدا. كل أساطيل العالم جاءوا في المنطقة ديت عشان مجموعة من القراصنة بيستخدموا لانشاتي. إذن هناك من له مصالح في زيادة التوتر في المنطقة. مع انخفاض التوتر بنقول إن المنطقة صالحة، ولذلك الصراع ده اللي موجود ما بين إيران وما بين أمريكا ده أحسن مثال أطبقه لحضرتك على هذا الموضوع. هذا الصراع إن في ألغام في المنطقة الوسطى في الممر الأوسط، هذا الممر الأوسط يجب أن نزيل منه الألغام حتى تعود السفن مرة أخرى إلى طبيعتها. وبعد ما بزيل اللغم بحط علامات أو إشارات ملاحية أن هذه المنطقة خالية من الألغام. طيب، وبلغ اللجنة اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي هي موجودة مقرها في لندن حتى تقول أن هذه المنطقة خالية من الألغام. هذا بيأتي بتوافق سياسي ما بين الأطراف المتصارعة.
3: لننظر إلى ترجمة هذا الكلام، يعني هذا كلام عسكري أمني، كيف سيترجم اقتصاديا سيد كارما فريديس؟ تفضل.
5: نعم كما تفضل ضيفكم الكريم، إذا ما زال التهديد من الناحية الأمنية فهذا ينعكس طبعا على الجانب الاقتصادي وسيخفض من أسعار النقل والتأمين وتمرير البضائع، وهذا يقود للإعلان إلى أن الممر آمن أيضا من الناحية الاقتصادية. وإذا ما
3: كم الفترة الزمنية التي يمكن أن نتوقعها بين التوصل إلى التفاهم وعودة الأمور، وهل تعود إلى ما كانت عليه في السابق قبل الحرب أم نتحدث عن مرحلة جديدة مختلفة؟
5: هذا طبعا يتوقف على مجموعة من الجوانب الفنية، الفترة التي تستغرقها مثلا عملية إزالة الألغام قد يكون ذلك سريعا وبطيئا حسب الأعمال الفنية والتقنية التي تجرى في ذلك الممر المائي، وهذا طبعا يجر الحديث عن معادلة صعبة. إذا لم تتوفر إيران على بحرية مثلا قابلة للعمل في تلك الظروف فكيف بإمكانها إزالة تلك الألغام، لذلك فمن الصعب جدا أن نضع حيزا زمنيا لهذه المسألة.
3: شكرا جزيلا لك السيد ستافروس كارما بريديس، وشكرا جزيلا للواء محمد عبد الواحد. شكرا، وبهذا تنتهي هذه النافذة الاقتصادية. أعود إليك غنوة.
1: شكرا لك ليلى. إذن الآن إلى تطورات الشأن اللبناني، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال عملية عسكرية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على عدد من عناصر حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. كما أفادت مراسلة الجزيرة بغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوق جنوبي لبنان. تأتي هذه التطورات قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما يوم الثلاثاء المقبل. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنة. أهلا بكم. أبدأ معك نجوان، يعني مرتفعات علي الطاهر لطالما كانت في نصب عيني الجيش الإسرائيلي، ما الذي يجري الآن؟
6: تماما غنوة، ولهذا الموقع دلالات كثيرة عندما يعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل بأنه رصد خلال ساعات الليلة الماضية مجموعة من مسلحي حزب الله في هذا الموقع ودار هناك اشتباك. الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على عدد من المسلحين في الموقع، وجراء هذا الاشتباك أصيب أيضا ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة نقل على أثرها إلى المستشفيات الإسرائيلية. هذا التفصيل بأنه تم رصد مسلحين في هذا الموقع جاء بعد عدة ساعات على إعلانه عن إصابة الضابط بجروح. ومرتفعات علي الطاهر كانت إحدى المواقع التي أراد الجيش الإسرائيلي أن ينفذ بها عملية كبيرة تتعلق بتفجير شبكة أنفاق، وفقا لما يدعيه المتحدث العسكري الإسرائيلي أصدر عدة بيانات بهذا الخصوص بأنه تم العثور على شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية تابعة لحزب الله أسفل هذه المرتفعات. وقناة التلفزة الإسرائيلية 15 ذكرت قبل يومين بأن إحدى خيارات الرد على ما قيل أيضا إنه استهداف بمسيرة من حزب الله لآلية عسكرية في منطقة أيضا مرتفعات علي الطاهر قبل يومين هو تفجير هذه الأنفاق. وأشارت القناة إلى أن الجيش زرع متفجرات فعلا في هذا الموقع، جهز عملية التفجير، فخخ هذه الأنفاق، لكن هذه العملية أوقفت بطلب أمريكي هذه العملية. وعملية أيضا أنفاق قلعة شقيف كانت قد أوقفت قبيل التوصل إلى اتفاق وبدء المرحلة التجريبية. أنفاق شقيف تم تفجيرها الليلة ما قبل الماضية أو فجر أمس عمليا، والآن هناك الكثير من التهديدات والتلميحات بأن العملية المقبلة أيضا هي تفجير أنفاق علي الطاهر.
1: وعمليا يعني عمليات التفجير لا تتوقف في هذه المناطق. وزير الدفاع الإسرائيلي طيلة الوقت يقول بأن الجيش يواصل عملياته فيما يوصف بتطهير هذه المناطق من البنى التحتية التابعة لحزب الله. ورغم أن الحديث يدور عن جولة مفاوضات جديدة يوم الثلاثاء المقبل، وأن الجانب اللبناني يطالب بطبيعة الحال بتوسعة المناطق التجريبية، إلا أن الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي يواصل هذه العمليات العسكرية بمعزل عن هذا المسار التفاوضي. أيضا هناك نقطة لافتة بأنها هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده أو هذا الضابط بعد البدء بالعملية التجريبية. بالمجمل نحن نتحدث عن 38 عسكريا إسرائيليا ما بين جندي وضابط قتل في هذه الحرب الأخيرة على لبنان، وإصابة ما لا يقل عن 1460 عسكريا أيضا خلال هذه المعارك في جنوب لبنان. جزء كبير من الجنود الذين قتلوا كان بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار الأول في منتصف إبريل نيسان الماضي غنوة، لكن من الواضح بأن هذا الاشتباك الذي يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي له علاقة ربما برغبة إسرائيلية، وهذا ما تحدث عنه زمير قبل يومين فيما يتعلق بشبكة أنفاق علي الطاهر.
7: أتحول لك كاترين، مشهد التفجيرات غير المسبوق الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ماذا في جديد هذا المسار؟
8: هو مشهد متكرر ومتواصل غنوة، بحيث أن التفجيرات لم تقتصر على ما جرى فجر يوم أمس في محيط قلعة شقيف، بل إن التفجيرات متواصلة. اليوم كان هناك عدد من التفجيرات في بلدات دير سريان والقنطرة والطيبي وقبلهما في كفر تبنيت وغيرها من البلدات في جنوب لبنان. بالنسبة لعلي الطاهر وما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي، من الواضح أن تلك المرتفعات لا تزال عنوانا أساسيا في الميدان في جنوب لبنان، ولكن حزب الله لم يتحدث عن هذا الموضوع حتى هذه اللحظة أقله. ليس هناك أي خبر عن الجانب اللبناني بهذا الخصوص، ولكن ما نرصده هنا في لبنان هو قصف مدفعي إسرائيلي بين الحين والآخر على مرتفعات علي الطاهر، وأيضا تفجيرات كما ذكرنا وقصف في محيط تلك المرتفعات على كل البلدات التي تطل عليها مرتفعات علي الطاهر كالنبطي الفوقة التي قصفت اليوم بمسيرة إسرائيلية نفذت غارة على تلك البلدة، وأيضا قصف مدفعي وغارات متقطعة بين الحين والآخر على بلدات ككفر تبنيت وزوطر الشرقية المحتلة التي ينفذ فيها جيش الاحتلال أيضا تفجيرات بشكل متكرر. إذن هذا هو المشهد الميداني، ولكن يقابله أيضا مشهد سياسي يؤكد على الثوابت اللبنانية في مقابل كل هذه الخروقات والانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وفق توصيف لبنان الرسمي ووفق توصيف حزب الله. وهذه المواقف اللبنانية تكررت اليوم لمناسبة عيد الجيش اللبناني، بحيث كان هذا العيد مناسبة للتأكيد على الموقف والثوابت اللبنانية، لا سيما قبل أيام من البدء بجولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، حيث أن لبنان وفي مقابل كل ما يجري ميدانيا يحمل معه الكثير من الملفات إلى مفاوضات روما، وعلى رأس هذه الملفات الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار ذلك الاتفاق الإطار الثلاثي الذي يؤكد لبنان التزامه به على الرغم من كل الخروقات الإسرائيلية، ويطالب بشكل خاص بضرورة توسعة هذه المناطق التجريبية التي شهدنا خلال الأسبوع الماضي تنفيذ المرحلة الأولى منها، ولكن هناك مطالبات لبنانية بالانتقال إلى مناطق أخرى، لا سيما وأن ما جرى في زوطر الغربية تحديدا ضمن أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان كان يفترض أن يشكل اختبارا ميدانيا، ما إذا تم يعني نجح هذا الاختبار يفترض أن يتم البناء عليه للانتقال إلى مراحل أخرى. ولكن طبعا كل هذه التطورات الميدانية والأداء الإسرائيلي في الميدان والتصريحات الإسرائيلية أيضا التي نسمعها عن عدم نية الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق معينة من الجنوب، كلها تعتبر مؤشرات سلبية تزيد الشكوك والهواجس فيما يتعلق بما يمكن أن تسفر عنه مفاوضات روما بعد أيام،
7: وسنبقي عينا على ذلك. شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا.
1: إذن الآن إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على شارع 30 بمدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 5 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح هذا اليوم. ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذن أشرف، هي استهدافات إسرائيلية لافتة، خاصة أنها تأتي بعد تحرك مسار مجلس السلام.
9: فعلا غنوة، وكأن إسرائيل ترد بشكل مباشر على مسودة الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي خلال الساعات الماضية بالتوصل لاتفاق تاريخي في غزة مع الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، بمزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية هذه المرة، والتي طالت القطاع بشكل كامل وازدادت وتيرتها خلال الساعات الماضية بقصف مربعات سكنية وتجمعات للمواطنين. فعلا الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على تجمع للمواطنين وسط مدينة غزة في شارع 30، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف باتجاه مستشفى دار الشفاء. سبقت هذه الغارة أيضا في مدينة غزة غارة جوية أخرى على منطقة الشيخ رضوان، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين أيضا تم نقلهم لمستشفى الشفاء ومستشفى السرايا التابع لجمعية الهلال الأحمر. هنا في مدينة دير البلح أيضا ظهر اليوم كانت على موعد مع غارة جوية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية وأدت إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين. وفي خان يونس في منطقة المواصي الساحلية غنوة أيضا هناك غارة جوية على تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين. هي غارات جوية إسرائيلية متواصلة منذ ساعات الصباح الأولى، وحتى الآن ارتفعت حصيلة الشهداء لتصل إلى 5 شهداء وأكثر من 20 جريحا، جلهم من المدنيين وبطبيعة الحال بينهم أطفال ونساء، وإصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية داخل مستشفيات القطاع. ولكن فجر اليوم كانت السلسلة الأعنف من الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية غنوة مربعات سكنية ومستودع للأدوية هنا في مدينة دير البلح. مستودع الأدوية هو مستودع رئيسي يتبع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وبداخله كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، وتم تدميره بشكل كامل. وزارة الصحة الفلسطينية حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية تدمير هذا المستودع للأدوية، وقالت بأن الوضع في المرحلة الحالية وضع حرج داخل المستشفيات، والمستشفيات هي تعاني الأمرين قبل هذه الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت هذا المستودع للأدوية في المرحلة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من دار البلح. قصف قوات الاحتلال مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دار البلح يأتي في وقت تعاني فيه المستشفيات نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للمرضى والجرحى.
10: في هذه الحفرة التي خلفها القصف الإسرائيلي دمر ما تبقى من مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، بعدما طالت القذائف مستودعا كان يزود المرافق الصحية باحتياجاتها الأساسية، في مشهد يعمق أزمة القطاع الصحي ويزيد الضغط على خدماته المحدودة.
11: نحن على اعتاب كارثة صحية حقيقية في داخل هذا المستشفى، حيث هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية لأكثر من 500,000 نسمة في المحافظة الوسطى. هذا يسبب خطر كبير على حياة جميع المرضى في مستشفى شهداء الأقصى، وخاصة مرضى الكلى ومرضى القلب وكذلك المرضى المنومون في أقسام العناية المكثفة والحضانات.
10: وتتجاوز خسارة هذا المستودع حدود المبنى الذي دمر لتصل تداعياته إلى المرضى الذين يعتمدون على ما فيه من أدوية ومستلزمات علاجية، وفي مقدمتهم مرضى الكلى.
12: هذا الاستهداف اللي صار هذا يعني رصيد المستشفى شهداء الأقصى أو مستشفى المركز الميداني، الحين صار صفر نتيجة استهداف فجر اليوم. طبعا هذا حيؤثر على حياة المرضى وحيؤثر على نفسيتهم وحيسبب وفيات في صفوف المرضى.
10: ولم تتوقف آثار القصف عند حدود المستودع، إذ امتدت إلى خيام النازحين الملاصقة له، وألحقت بها أضرارا كبيرة، ليجد عشرات النازحين أنفسهم أمام موجة نزوح جديدة وخسارة أخرى في مشهد تختلط فيه معاناة المرضى بمأساة من فقدوا المأوى.
13: ضربوا المستودع وأنا ساكن جنب مستودع الدواء، هذا العلاج يطعمون الكلى، مرضى الكلى، إحنا من حقنا العلاج، مش من حقنا نعيش لنا 3 سنين هان.
14: طب هل المشكلة فينا إحنا المرضى ولا المشكلة في البراكسات تبعت الأدوية؟ هل إحنا بشكل خطر على أي حدا؟ إيش اللي بصير؟ ليش اللي بصير؟ إيش بدنا نعمل إحنا؟ ما مش قادرين نستصلح ولا إشي.
10: تتسع دائرة استهداف المنظومة الصحية بالقصف والتدمير تارة وب

0: المستلزمات الطبية تارة أخرى، ما يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الذين تكتظ بهم المستشفيات. شادي شامية، الجزيرة، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
1: مستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت وغزة، والبداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
2: غنوة، شكرا لك في الدوحة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة مقبلة ولا شك حاسمة، وكل أمريكا الآن في حالة انتظار وتتوجه الآن بأنظارها في هذه اللحظات نحو سماء إيران وإسرائيل وسماء المنطقة العربية المحيطة بها أيضا. قبل ساعات قليلة هذا الصباح الخارجية الأمريكية كانت حذرت المواطنين الأمريكيين هناك في المنطقة بالحذر، حذرتهم من وحذرتهم وطلبت منهم الاستعداد أيضا للمغادرة. حذرت الخارجية الأمريكية أيضا المواطنين الأمريكيين بالاستعداد أيضا لحالات إلغاء الرحلات الجوية المدنية لمطارات المنطقة منها وإليها، لأن كل التسريبات الإخبارية منذ أمس الجمعة هنا في واشنطن في الولايات المتحدة تؤكد أن خطط أمريكا لموجة جديدة من القصف العنيف ربما تجاه إيران جاهزة على الطاولة، تنتظر فقط أوامر رئيس ترامب شخصيا، تنتظر فقط أوامر التنفيذ. أيضا تضيف هذه التسريبات من قناة سي بي اس الأمريكية مثلا، تضيف أنه تم إخطار إسرائيل أيضا بالاستعداد هذه المرة، ويتم التنسيق الآن مع تل أبيب وبين تل أبيب وواشنطن حول الضربات المرتقبة في أي ساعة من الآن وعلى مدى عطلة نهاية الأسبوع أو الويكند كما نقول إلى صباح الاثنين كأقصى حد إذا ما تم التصعيد وتنفيذ العملية العسكرية. وتقول المصادر الأمريكية مثل وول ستريت جورنال مثلا أو موقع أكسيوس تقول إن القصف سيستهدف هذه المرة مصادر الطاقة الإيرانية من بترول كهرباء داخل إيران وفي العمق، أو بعبارة أخرى سيتم التركيز لنقول بالنيران على تلك المواقع التي تم إلغاؤها في وقت سابق وتستعيدها القوات الأمريكية الآن التي كانت ابتعدت عنها وأبعدت عنها الصواريخ والطائرات الأمريكية. إنها أهداف في البنية التحتية للطاقة مثل الكهرباء مثلا أو البترول، وستكون هذه المرة حسب ما نفهم على الأقل الآن على ما يبدو أهداف استراتيجية، وهذه الفكرة طرحها العسكريون الأمريكيون هذه المرة قبل أيام، ويبدو أن الرئيس الأمريكي يحبذ هذه الفكرة هذه المرة. للتعليق اليوم على هذا المشهد المعقد دائما في المنطقة وعلى حالة الترقم بين أمريكا وإيران وباقي الشرق الأوسط، معنا اليوم الكولونيل وهو خبيرنا العسكري في هذه الحلقة، الكولونيل بيل كيغن خبيرنا العسكري وخبير شؤون استراتيجية في هذه الحلقة. بيل أيضا أو كيغن خبير أيضا في شؤون تصنيع الأسلحة وأسواقها ومستخدميها من دول بطبيعة الحال. معنا أيضا دبلوماسي تعرفونها ولا شك على شاشات جزيرة ويليام لورنس، أهلا بك، والذي عمل أيضا في عشرات السفارات الأمريكية في العواصم العربية لنقل لهم من واكشوت إلى الدوحة مرورا بالقاهرة. أهلا بالضيفين الكريمين. لنبدأ لورنس، لنبدأ عسكريا. أكسيوس تقول الرئيس الأمريكي ما زال يدرس احتمال الضربة، ولكن وول ستريت الرئيس الأمريكي اتخذ القرار، ينتظر فقط الآن إخبار الإخوة هناك في المنطقة للقصف في الساعات القليلة المقبلة، الآن بعد ساعتين، غدا الأحد ربما، والأسواق تفتح الاثنين.
3: It's certainly a signal that something's pending, isn't it?
4: نعم، من الواضح أن هناك إشارات أرسلت باتجاه القيام بهذه الضربة، وأعتقد أنه تم القيام بهذا الأمر منذ فترة، ولكن أعتقد أن هناك إمكانية ليحدث ذلك في أقرب وقت أو ليحدث ذلك أيضا لاحقا، نحن لا ندري، ولكن ربما الأمر قد أعطي وهذا أمر قد يحدث في أي وقت.
2: عسكريا القليل الكثير من التشويق والتخويف الاثنين معا.
4: نعم، إذا ما فهمت سؤالكم بشكل دقيق، هناك طبعا تشويق وأيضا تخويف وترهيب.
2: Suspense and fear from Trump. suspense and fear from Trump.
4: نعم نعم هذا صحيح تخويف وفي نفس الوقت إثارة نحن لا ندري متى ستحدث الضربة إيران كانت نجحت في استخدام قضية المضيق من أجل التأثير على كل الخيارات الدبلوماسية وأعتقد أن دونالد ترامب الآن يحاول أن يزيد من ضغطه في هذه المرحلة ولكن هذا الضغط لن يكون مجديا إذا لم يأتي بحل سياسي بنهاية المطاف. إذا هذا يقودنا للحديث عن المستوى الآخر لأن الإمكانيات المتاحة أمام دونالد ترامب هي مرتبطة بما ستفعله أيضا إيران التي تهاجم السفن والناقلات في المنطقة. إذا هذا التحذير الشديد اللهجة من قبل ترامب يشير إلى أن هناك تصعيد في الأفق من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي. طبعا الآن هناك ضرورة لدفع إيران للمضي نحو الحل.
2: دبلوماسي لورنس، ماذا يحدث الآن في السفارات الأمريكية؟ كيف يجب أن نقرأ هذا ونربطه بالضربة المرتقبة إذا ما حصلت؟ سيد لورنس، إذا السفارات الأمريكية الخارجية الأمريكية السفارات تقول للأمريكيين في المنطقة احذروا استعدوا للمغادرة والأجواء ستغلق بعد ساعات. في السفارات ماذا يحدث الآن وما معناه الآن لباقي المنطقة؟ إذا رأوا الأمريكيين يغادرون مثلاً.
4: حسب القانون الأمريكي فهناك ضرورة لإخراج المدنيين من مناطق النزاع ونحن نتحدث عن 12 أو 12 دولة قصفت من قبل الإيرانيين إلى غاية الآن مصر وتركيا ودول أخرى وما لا نعرف إلى أين سيذهبون المرة القادمة. هم يتطلعون لأهداف جديدة كما سمعنا من مصادر أمريكية وهذا يضع الكثير من المدنيين في دائرة الخطر. هناك أيضا إمكانية لنشر المزيد من الجنود. طبعا هذه طبعا أمور تدخل ضمن الإجراءات الأمنية من أجل حماية الأمريكيين في البحرين وفي مناطق أخرى. قد تكون هناك بعض التغييرات على الأرض. إلى غاية الآن هناك حديث فقط على حماية المدنيين الأمريكيين الموجودين في السفارات من أجل أن لا يكونوا هدفا القصف الإيراني. هناك طبعا مجموعة من الوكلاء في المنطقة الحوثيين والحشد الشعبي. نحن الآن نتوقع تصعيد قد يمتد إلى بلدان أخرى في المنطقة وهذا يضع عشرات الآلاف من الأمريكيين في دائرة الخطر ودائرة الاستهداف. لذلك علم تغيير خططهم وانتقال إلى أماكن آمنة.
2: لو كنت اليوم في سفارة في القاهرة لنفرض أو في تونس أو الدوحة وتقرأ هذه التعليمات من الخارجية لكن تقرأ أيضا في صحافتك الأمريكية أكسيوس تقول لك ترامب ما زال يدرس يفكر ربما يعمل اتصالات وول ستريت تقول لك ترامب أمر أصلا الجيش بالاستعداد كدبلوماسي في المنطقة وترى بالفعل أن الخارجية تقول لك غادر إن استطعت. هل أنت متأكد الآن أننا متجهون نحو تصعيد ما في الساعة القليلة القادمة؟
4: مع دونالد ترامب طبعا يمكنك أن تتوقع أي شيء. كان بإمكاني أن أتوقع الإجراءات التي سيقوم بها بوش كلينتون أوباما كان يطرح علي نفس السؤال وكنت دائما أجيب بدقة. لكن مع ترامب فهو صعب أن تتوقع ما الذي سيفعله كخطوة تالية وهو يحاول دائما أن يبادر ويتصرف بطريقة مفاجئة. وأعتقد الجنرال تحدث حول قضية دفع إيران نحو المفاوضات من خلال زيادة الضغط ولكن القضية هنا لا يمكن أن نتأكد بأن هناك إمكانية فعلا للوصول إلى صفقة من خلال التصعيد. هذه المحاولات التي تقوم بها أمريكا ستواجه أيضا بمحاولات أخرى من جانب إيران وقد نصل ترسل مرة أخرى إلى مذكرة تفاهم أو الاتفاق إلى لوقف إطلاق النار. وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور ما زالت عالقة بين الطرفين.
2: الكولونيل اليوم يقول انتهت الدبلوماسية، إذا توقع شيئا ما. كولونيل، هذه المرة القصف 20% من إيران التي تبقت دون إصابات، الجيش الأمريكي حط خطة، وضع خطط للرئيس ترامب، الطاقة، الكهرباء، والرئيس الأمريكي يبدو أنه أحب ما رأى على الطاولة. إذا حدثت هذا الهجوم في خلال الويكند هذا، صف لنا المشهد، طائرات، صواريخ من مدمرات على بعد 1000 ميل، ماذا سيحدث عسكريا؟ وصف لنا هذه الخريطة، وشعوب تقصف أو مدن تقصف، حرق النفط المنطقة، حرق غاز المنطقة، يعني أعطينا هذا المشهد العسكري فقط، انسى السياسيين الآن، هم ساكتين في كل الحالات.
3: I think there's definitely a plan.
4: أعتقد أن هناك خطة جاهزة بالنسبة لرئيس دونالد ترامب لقصف مجموعة من الأهداف، وتم تحديد خطط من أجل الإبقاء على المضيق مفتوحا، وأيضا تحديد القدرات الدفاعية الإيرانية. وأعتقد أنه يتم تحديث هذه الخطط بشكل مستمر، وهناك أيضا خطط بديلة وخطط ثانوية من أجل استهداف مجموعة من الأهداف على الأرض. نعم، أنا أتفق مع زميلي، الدبلوماسية هو الطريق المفضل، ولكن ينبغي أن نجعل إيران تنظر بجدية للمفاوضات، والدبلوماسية قد تعود إلى طاولة التفاوض. وأعتقد أن هذا ما أحبط إدارة ترامب، هو منذ البداية يريد أن يتفاوض، يريد أن يسلك طريق الدبلوماسية، لكن على الطرف الآخر أن يكون جادا بشأن المفاوضات. وأعتقد أن الإيرانيين الآن عليهم أن ينظروا إلى ما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وأن يتخذوا القرار المناسب، لكن ليس بالضرورة أن أمريكا ستهاجم البنى التحتية المرتبطة بالنفط والغاز، ولكن علينا أن نمنعهم من بيع تلك المقدرات، وأيضا ضرب الطرق التي تساهم في تمرير تلك النفط والغاز إلى الأسواق الخارجية، حتى نتمكن من دفعهم إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. الأمر لا يتعلق بتدمير إيران، ولكن التضييق على الإيرانيين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ومنع إيران من الاستمرار في البرنامج النووي، ودفع أيضا إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
2: وبسرعة، تعتقد الليلة أو غدا أو بعد ساعات ستكون مثل 13 اليوم الماضية، ساعتين نافذة، 3 ساعات للقصف، ثم السلام عليكم، نلتقي غدا، وهكذا تعامل الرئيس ترامب كل يوم على نفس الوقت، 3 ساعات 4 ساعات قصف، and we'll see you tomorrow. تعتقد هذا ما سيحصل؟
4: طبعا هذه إمكانية، سنرى أيضا كيف ستتعامل إيران مع هذه الخطة، ولكن هناك إمكانية لكي تكون هذه الضربات العسكرية أوسع نطاقا وأطول مدة، ونحن رأينا هذه الدوامة من الكر والفرم بين الطرفين استمرت لفترة طويلة، ولكن أعتقد أن هذا الأمر قد يتغير في هذه المرحلة. هذه الطريقة لم تجدي نفعا في المرحلة الراهنة.
2: لورنس، سمعت التحليل والمقاربة العسكرية، طيب سياسيا في مشكلة، إذا حدث هذا السيناريو والدول الخليج طلبت من هذا الرئيس التريث، كان هنا وزير الدفاع السعودي، ويبدو أن الرئيس لم يستمع هذه المرة، أي هجوم أمريكي يضع كل المنطقة الآن تحت نيران إيران، والأمريكيون يتوقعونها، كيف تشرح هذا دبلوماسيا لحلفائك في المنطقة؟ وأنت الرئيس الأمريكي تريد قضاء على إيران، لكن نحن في الطريق، نحن في الوسط، سندفع ثمن.
4: نعم، هذه هي الحسابات الصعبة التي يواجه الجميع في هذه المرحلة، كما تفضل زميلي وشرح. هناك

0: طبعاً أخطار كبيرة من خلال استهداف هذه المنشآت المدنية. بالإمكان استهداف طريق أو ميناء من دون إصابة أهداف مدنية.
1: أعتذر عن المقاطعة لورنس، نعود الآن إلى مش مفهوم ما يقال لي مين. نعم، نتحول الآن إلى إيران، يبدو أن هناك تطورا في المشهد. نور الدين في طهران.
2: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام هنا من العاصمة الإيرانية طهران، في انتظار ماذا سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة وسط ارتفاع نبرة التهديد الأمريكية بعملية وصفت بالكبرى ربما لدفع إيران للعودة أو للتنازل، هكذا تنظر طهران. لكن في المقابل ترد طهران هذه المرة بصوت عسكري، وبالتحديد من مقر خاتم الأنبياء والذي يعرف هنا في إيران بأنه وزارة الحرب المسؤول عن العمليات العسكرية، يقول بصراحة بأن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ومن تهديدات ربما قد تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة، وأن أمريكا تتحمل هذه المسؤولية. أكثر من ذلك، مقر خاتم الأنبياء حذر الدول التي قد تنطلق منها العمليات الأمريكية باتجاه طهران بأنها ستلقى ردا من الجانب الإيراني. إذن الجميع هنا ينتظر إلى ماذا ستتجه الولايات المتحدة الأمريكية وكيف سيكون الرد الإيراني وسط هذه التهديدات. أين هي الدبلوماسية؟ هل توقف مسار الحوار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وطهران وسلطنة عمان؟ ما دور الوسطاء في هذه اللحظات الحرجة في تاريخ المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ كل هذه الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع ضيفينا الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، وكذلك الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي السابق. لكن قبل التفصيل في هذه العناوين والإجابة عن هذه الأسئلة، نتوجه إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر تطورات هنا في العاصمة الإيرانية طهران. رانيا، آخر المواقف هنا العسكرية، ماذا تنتظر طهران؟ هل هناك استعداد عسكري؟ هل هناك استعداد سياسي؟ ما هي أفق الدبلوماسية؟ وماذا تقول الخارجية ومجلس الأمن القومي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟
3: نعم نور الدين، يعني في ظل تصاعد التهديدات العسكرية الأمريكية لطهران، في المقابل تواصل إيران توجيه الرسائل التحذيرية للولايات المتحدة ولحلفائها في المنطقة أيضا. هذا ما جاء على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء المركزية اللواء علي عبد الله، الذي اتهم الولايات المتحدة بمحاولة إشعال حرب إقليمية شاملة، وذلك من أجل تنفيذ مخططاتها في الهيمنة والسيطرة على المنطقة كما قال. واعتبر أن الولايات المتحدة من أجل تنفيذ هذه الأهداف تعمل بالمخاطرة بأموال ومصالح الشعوب في المنطقة، ولذلك أكد علي عبد الله على أن إيران قامت بتغيير المعادلات وأنها مستعدة لمواجهة هذه التطورات، وقام بتحذير الدول الحليفة للولايات المتحدة بضرورة إعادة النظر في تعاونها مع واشنطن، وإلا أنها ستحترق بالحرب التي ستشتعل كما يقول علي عبد الله هنا. هذه التحذيرات تتسق مع تحذيرات أخرى كان قد وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لنظيره البريطاني، وأكد فيها أن إيران سترد على أي تعاون ودعم للولايات المتحدة من قبل أي دولة في العالم، وأنها على الدول التي تقوم بدعم الولايات المتحدة في هجماتها على إيران أن تتحمل عواقب هذه الأمور. على الجانب الآخر، هناك تأكيد على أن هناك استعداد عسكري إيراني لجميع التطورات، يعني هذا ما أكده المتحدث باسم الجيش الإيراني وأيضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. تم التأكيد على أنه تم تعزيز القدرات العسكرية الإيرانية بإعادة بناء ما تم تدميره في الحروب السابقة أو إدخال معدات جديدة، وتمت الإشارة إلى أن إيران أدخلت مسيرات جديدة إلى عملياتها وأنها ستكشف عن طبيعة هذه المسيرات الجديدة في الأيام المقبلة. إيران أيضا تتحدث عن أنها مستعدة للسيناريوهات الأخرى المتعلقة بالداخل الإيراني، هذا ما أكده يعني النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، والذي قال أن إيران وضعت خطط لأسوأ الظروف وذلك من الناحية الاقتصادية، لكنه قال أن الحكومة يعني تعتبر الأولوية هو إبعاد أي ضغوط على الشعب الإيراني. كل هذه التطورات والاستعدادات لحرب مقبلة مع الولايات المتحدة أو عمليات عسكرية مشددة تقابلها استمرار المحادثات مع سلطنة عمان من أجل وضع آلية لحل أزمة مضيق هرمز، وذلك من خلال مواصلة المشاورات مع سلطنة عمان كما تؤكد الخارجية الإيرانية، مع أيضا انتظار كيف أو ما الذي ستقوم به الوسطاء من أجل خفض حدة التصعيد في المنطقة. نور الدين.
2: نعم إذن رانيا قاسمي مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور أفقهي، الولايات المتحدة الأمريكية تهدد، لم يتحدث هنا في إيران إلى العسكر مقر خاتم الأنبياء وقائده عبد الله هم من تحدثوا، أين الآن نتواجد في ظل هذا التهديد القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ الذهاب إلى الحرب أو ربما قد يحدث شيء بالطريق بأن تتوقف التهديدات ويعود الأمن وربما عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك نوري ودكتور خاميار والمشاهدين. يعني هناك وجهات نظر متباينة، طبعا الجو السائد هي الحقيقة نذر الحرب والتصعيد من الجانبين في أعلى مستوياته، سواء من الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي، والجانب الإيراني ربما من نوادر يعني بياناته يحدد حتى الأهداف فيما يتعلق بالبنى التحتية ومصادر الطاقة في المنطقة أنها ستقصف حتى سماها بالاسم، وهذه سابقة حقيقة فيما يتعلق بالاستعدادات وجدية التعامل إذا أراد الجانب الأمريكي أن يطبق الخطة التي قدمتها قيادة القوات الأمريكية الوسطى في المنطقة. ولكن هناك كذلك تجربة مع ترامب أنه يصعد إلى حد في الحقيقة اللعب على حافة الهاوية، وسرعان ما يتراجع إذا وصلت إليه إشارات أو مثلا نوع من الوساطات أو ضغوط من الدول الجوار التي تحتضن هذه القواعد العسكرية. فأنا في تصوري من السابق لأوانه أن نقول أنه الليلة أو غدا أو بعد غد ربما سيحصل هذا، فلنشاهد إلى أين ستصل المساعي في الحقيقة دول المنطقة وخصوصا الوسيطين القطري والباكستاني. وهناك مستحدث جديد أستاذ نوري هو التحالف السعودي في البحر في الحقيقة الأحمر لصيانة عبور السفن، وهذا ربما سيضاف في عملية المواجهة لا سمح الله إذا اندلعت حرب. هنا لا نتحدث عن حرب إقليمية وإنما ما بعد حرب الإقليمية.
2: دكتور خميار، الأنظار كلها الآن تفكر بشكل كبير بأن أمريكا قد تتجه للخيار العسكري، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية لها خيارات استراتيجية كبرى في قضية المواجهة. ألا تتوقع أن الإيرانيين قد يتعرضون لهجوم سيبراني ربما يعطل نوعا ما المنشآت، منشآت المياه ومنشآت الطاقة، وكيف ينظر الإيرانيون إلى هذا النوع من التهديد الآن؟
5: تحية لك يا سيد أفقهي والجميع المشاهدين. الحقيقة أنا أتصور بأن الحرب هي مركبة بامتياز، حرب نفسية، حرب سيبرانية، وحرب عسكرية، وحرب اقتصادية، وهذان ربما بعض الأحيان إحدى هذه المفردات هي تطغي على الأخرى. لذلك أنا أتصور الأمريكيون في مأزق حقيقي بين انتصار تكتيكي ومرحلي يفتح أسواق الطاقة، يفتح الملاحة، وفي نفس الوقت يثبت نوعا ما القواعد العسكرية في المنطقة، وبين فشل استراتيجي. الفشل الاستراتيجي يكمن في الأهداف الكبرى التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بإسقاط النظام، القضاء على البنية العسكرية والمنظومة الصاروخية. الباليستية الإيرانية وفك الارتباط بين الحلفاء وبين إيران. لذلك هذا يعني ما أشار إليه سيد أخبايد أن تصور هي هذه المستجدات الجديدة التي ربما تغير موقف الرئيس ترامب بين الفشل الاستراتيجي وبين الانتصار المرحلي. على أي حال الإيرانيون يبدو أنهم مستعدون لكل ما سيحصل في المنطقة، وأتصور سيكون هذا الاستعداد هو ربما الاستعداد النهائي. يعني الآن

0: المتحدة الأمريكية بتقديرك الآن موازين القوى في هذه اللحظة؟ لأن الكثير يتحدث على أن هناك استنزاف طيلة الخمس أشهر الماضية، استنزاف حتى داخل إيران. إلى أي حد فعلا أن هناك حالة استنزاف، وإلى أي حد يمكن القول بأن الاستراتيجية العسكرية، وهي استراتيجية أصبحت مفهومة للطرف الآخر، صواريخ مسيرات، إلى أي حد هذه الاستراتيجية قادرة على تغيير المعادلات؟
1: يعني إذا أردنا أن نتحدث فيما يتعلق بالجهوزية، ليس هناك تماثلا بين ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية وما لدى إيران، ولكن هذه الحرب، سواء حرب الاثنى عشر يوما أو الحرب التسعة وثلاثين أو أربعين يوما، أثبتت أنه مجرد اللوجستي، مجرد الأجهزة العسكرية، العتاد لا يحسم المعركة. أولا نوع التكتيك، الحرب غير المتقارنة، هذا واحد، واستعداد إيران وتأهبها وخطتها العسكرية هي حرب استنزافية طويلة الأمد. هل يتحمل الجانب الأمريكي حقيقة هذه الضغوط؟ وكذلك هو يستنزف، يعني كثير من قواعده العسكرية دمرت بنسب معينة، وأضف إلى ذلك موضوع الآن أزمة الطاقة، وكذلك موضوع يعني تمدد هذه الحركة كما أسلفت إلى ما بعد حدود الإقليم.
0: في مسألة الطاقة التي تحدثت عنها، ربما هو نوع إعادة لسياسة لم توفق فيها إيران حينما كانت الحرب الروسية الإيرانية، وصل قرار هنا على وقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار المصطلح الروسية الأوكرانية. الروسية الأوكرانية كان هناك اصطلاح توقفت المفاوضات الأمريكية الإيرانية وقتها بدعوى وتحليل إيراني أن هناك ما يسمى بفصل الشتاء البارد، وبالتالي سيضطرون إلى العودة إلى إيران وتوقيع اتفاقيات. لم يحدث ذلك. الآن نظرية سعر البرميل إلى 200 دولار، الآن أقصى سعر وصله البرميل 120، وهو معروف حتى تاريخيا حتى في غير أزمات الحرم.
1: صحيح.
0: ألا تعتقد أن هذه السياسة وهذه الرؤية قد تكون رؤية نوعا ما غير مجدية، وأن إيران تغامر وتقامر بالوضع الداخلي للبلد إذا كانت تقامر بقضية النفط؟
1: صحيح. لاحظ نوري، موضوع الشتاء شيء أنه لا يؤثر بشكل مباشر على معيشة الناس، بحيث تشلهم وتسبب نسبة من التضخم العالية، وكلما تمددت فترة إغلاق المضيق، ونعرف أنه دور المضيق هو ليس فقط دورا فيما يتعلق بصادرات النفط والغاز، لكثير من السلع والحاجات الأساسية التي تحتاجها المطر كذلك يجب أن تعبر عبر المضيق. وكذلك يعني موضوع درجة صمود الطرفين الإيراني والأمريكي. الإيراني تعود على هذه في الحقيقة التهديدات وهذا الحصار والعقوبات، والشعب الإيراني صمد مدة 47 عاما. هل يستطيع في الحقيقة الناخب الأمريكي الآن يتحمل إذا استمر إغلاق مضيق هرمز أسبوع أسبوعين شهر شهرين كما يتحدث ترامب نحن صامدون لستة أشهر؟ حقيقة هذا يتطابق مع الواقع الآن الذي يعيشه الشارع الأمريكي أم لا؟ أنا أستبعد أنه يصمد الشارع الأمريكي، وخصوصا الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بأمد إغلاق مضيق هرمز.
0: دكتور، الآن في ظل هذه الظروف وظروف هذا التصعيد، هل هناك أمل بأن يكون هناك نجاح للوسطاء ونجاح للدبلوماسية؟
2: روبيو الحقيقة روبيو وعد وزارة الخارجية مجلس التعاون بأنه سيفتح مضيق آخر، غير يعني ممر آخر.
0: تحدث عن الدبلوماسية، نحن لا فقط، هل الدبلوماسية ستنجح أم لا؟
2: الدبلوماسية هو وضع بصيص أمل دبلوماسية، ولكن بهذه الهجمات بما يتعلق بمصر وما يتعلق يعني العراق، وكل هذه الأمور تأتي في سياق تصعيد عسكري ميداني كامل، ولكن في نفس الوقت فتح ممر دبلوماسي حتى يستنزف القوة الإيرانية وحتى يهدئ الطرف الآخر ويستمر في هذه الهجمات. هذا لن ترفضه طهران. أنا أتصور ما قامت به في العراق وفي اليمن وفي مصر مؤخرا هو يأتي في سياق القول والعهد الذي قدمه لوزارة الخارجية العرب.
0: إذن دكتور عباس خميار، دكتور هادي أفقاهي، شكرا على تواجدكم معنا في هذه النافذة. إذن كان هذا هو المشهد هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى بيروت والمشهد اللبناني مع الزميلة روعة.
3: شكرا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نتابع فيها التطورات في الملف

0: اللبناني وحتما انعكاسات التصعيد الإقليمي على لبنان. بداية، قال قائد الجيش اللبناني إن كل شبر من أرض لبنان هو حق للبنان، وأكد رفضه بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من التراب اللبناني. تصريحات قائد الجيش اللبناني جاءت في وقت شنت فيه إسرائيل غارة بمسيرة على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان، وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال عملية عسكرية في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. تأتي هذه التطورات قبيل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما يوم الثلاثاء المقبل. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، بين التصريحات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية، ضعينا في صورة المشهد.
1: الكثير من التساؤلات تطرح حاليا في لبنان روعة حول ما يمكن أن تسفر عنه الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، لا سيما في ضوء هذه التطورات الميدانية المتواصلة على شكل تفجيرات ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق وبلدات عدة، من بينها اليوم حداثة ودير سريان وطلوسة، وبالأمس تلك التفجيرات العنيفة في محيط قلعة شقيف وغيرها من البلدات في الجنوب، وأيضا القصف الإسرائيلي من المسيرات وأيضا القصف المدفعي. اليوم كان هناك غارة من مسيرة كما أشرت على بلدة النبطية الفوق، أفدنا عن إصابة نتيجة هذه الغارة، بالإضافة إلى قصف مدفعي كان متواصلا على بلدات عدة من بينها النبطية الفوق، بالإضافة إلى دير سليان أيضا وغيرها من البلدات من بينها بلدة المنصوري في قضاء سوري. إذن الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية متواصلة، ولكن في مقابلها هناك مواقف سياسية متكررة أيضا، واليوم أعيد التأكيد عليها من قبل قائد الجيش، من قبل الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الحكومة، بحيث كان عيد الجيش اللبناني الذي يصادف اليوم مناسبة شدد فيها لبنان الرسمية على ثوابته، أولها ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كافة المناطق المحتلة في الجنوب، والالتزام بالإطار الثلاثي الذي وقع في واشنطن قبل أسابيع مع إسرائيل. هذه العناوين يحملها لبنان الرسمي إلى طاولة المفاوضات في روما، هذا ما أكد عليه أيضا قائد الجيش كما أشرنا في هذه المناسبة، حيث قال إن كل شبر من لبنان هو حق لنا، وإن على الاحتلال أن ينسحب من كل لبنان. إذن هل ستلتزم إسرائيل بهذا المطلب اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المناطق التجريبية بعدما انسحبت فقط من أطراف زوطر الغربية؟ هناك تعويل على أن تحصل توسعة لهذه المناطق وأن تنسحب إسرائيل فعليا من مناطق تحتلها بشكل كامل، لا سيما في ما يسمى بالمنطقة الأمنية. ولكن في ضوء كل هذه التطورات الميدانية، في ضوء التصريحات الإسرائيلية الأخيرة أيضا، هناك الكثير من الشكوك، من الهواجس ومن التساؤلات حول ما يمكن أن تسفر عنه هذه المفاوضات بهذا الخصوص بشكل خاص.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. معنا في الاستوديو دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد يوسف دياب، أبدأ معك بالسؤال الذي طرحته كاترين والذي يدور في أذهان اللبنانيين، ما هي مآلات الجولة المقبلة من المفاوضات وسط الخروقات الإسرائيلية؟
2: مساء الخير روعة لك وللدكتور علي وللمشاهدين. طبعا واضح أنه الخريطة الطريق بالنسبة للوفد اللبناني المفاوض باتت معروفة، يعني هي يعني مستندة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتثبيت وقف إطلاق النار الذي نعيش اليوم في صدده، رغم الخروقات الإسرائيلية سواء عمليات عسكرية أو مسألة التفجيرات والتجريف للأراضي والمنازل. المسألة الثانية هو تحديد المرحلة الثانية من الانسحاب التدريجي أو التجريبي لإسرائيل من المناطق التي تحتلها إسرائيل. المسألة الثالثة هو التمهيد لعودة الناس والمهجرين إلى قراهم ومدنهم. أعتقد أن هذا ما سيركز عليه المفاوض اللبناني في هذه الجلسة، الجلسة السابعة أو الجولة السابعة من المفاوضات. وأعتقد أن الدور المهم هنا سيكون للراعي الأمريكي الذي حتى الآن لا يزال ملتزم بمقتضيات اتفاق الاطيار الذي وقع في واشنطن في وزارة الخارجية الأمريكية، وحتى الآن أعتقد أن الجانب اللبناني خصوصا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة هما مرتاحان إلى حد كبير إلى التماهي أو الدعم الأمريكي للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني في تطبيق المراحل التجريبية في جنوب لبنان.
0: دكتور علي أحمد، الجيش اللبناني لا ينفك أيضا عن التحذير من الفتنة الداخلية، هل نحن أمام هذا الخطر؟
3: أعتقد أنه مسألة الفتنة الداخلية تم تجاوزها، يعني الرئيس بيري كان واضح، الثنائي كانت خياراته واضحة، ولو كانت هناك حاجة لو كان هناك مسار سيؤدي إلى الفتنة وكانت السلطة تدفع يعني من خلال سلوكها وما قامت به والاستفزازات التي حصلت هي بشكل طبيعي تؤدي بهذه الطريقة وهذا الأسلوب من العمل، سيؤدي كان إلى الكثير من الإشكالات في الشارع التي ستنفجر وتصبح كبيرة. وحتى الآن يعني هناك شارع يغلي من الممارسات التي تقوم بها السلطة، في المقابل الثنائي يقوم بتبرئة الأجواء بشكل كبير جدا وهو يعاني من الضغوط أمام شارعه، وهذا لنكون واقعيين، هناك شارع يغلي من خلال ما تقوم به السلطة. لكن بالمقابل حتى الجيش اللبناني ليس مرتاحا للأداء الذي يحصل والواقع والنتائج التي حصلت في الميدان. يعني في موضوع المناطق التجريبية الجيش اللبناني تصريحات قائد الجيش كانت واضحة قبل يومين، هناك في العقيدة الجيش اللبناني إسرائيل عدو، وما تقوم به إسرائيل بغض النظر عن أي قضية أخرى تمس بجوهر عقيدة الجيش اللبناني. وأعتقد أن الجيش وقائد الجيش هم يعتبرون أن ما يحصل الآن لن يؤدي إلى نتيجة واضحة، خاصة أن بالكلام الإسرائيلي أنه بشكل واضح نتنياهو عندما ذهب إلى الولايات المتحدة يقول أننا لا نريد الانسحاب وأننا نقطع الوقت، يعني أنه ما عم نقطع الوقت فقط وإمرار مناطق تجريبية لم تكن محتلة، وأنه كان في حي بزوتر جزء من حي كان محتل، وأنه بالمقابل التفجيرات اليومية وتدمير البيوت وتدمير الأماكن، يعني كل هذه النقاط حكما تزعج الجيش وهي تكسر من يعني تحاول كسر هيبة الجيش، خاصة عندما يتم إطلاق النار على الجيش في أكثر من مرة في الفترات الماضية خلال آليات العمل على الدخول إلى زوتر وفرون، كان هناك حتى إطلاق نار على الجيش اللبناني. لا أعتقد أن الجيش بطبيعته وتركيبته مرتاح لهذا المسار، لكن الأمور أعتقد أنها ستظهر النوايا الإسرائيلية الواضحة للجميع، لكن ما تعول عليه السلطة أنها تريد أن تذهب بعيدا وأن تحقق نتائج، أعتقد مع تقدم هذا المسار مع تقدم الوقت سيظهر أن هذا المسار من البداية مسار لن يؤدي إلى نتيجة، وأن الراعي الأمريكي لن يقدم مصالح لبنان على المصالح الإسرائيلية عندما تتضارب المصالح، لذلك المسار محكوم بالفشل. وإن كان الأمور الآن بعد لازالت السلطة تعول، ننتظر ونرى.
0: سيد يوسف دياب، ما هو الموقف الأمريكي الذي تعول عليه الدولة اللبنانية خصوصا في الجولة المقبلة من المفاوضات، سواء اقتصاديا أو سواء من جانب ضغط على إسرائيل لتعزز موقفها داخليا في لبنان، لتقنع الداخل اللبناني بالمسار المتمسك به؟
2: ما أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة التي جمعته مع الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض كان واضحا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم لبنان بدعم الجيش اللبناني، وأيضا ملتزمة بتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. وحتى قبل زيارة الرئيس عون أو وصول الرئيس عون إلى البيت الأبيض كان موقف واضح للرئيس ترامب، قال على إسرائيل أن تنسحب من لبنان ومن جنوب سوريا، هذا موقف لا لبس فيه، وأعتقد أن رئيس الجمهورية تلقى ضمانات بهذا الموضوع، وبالتالي لبنان يعمل على هذا الأساس. لبنان يعمل من خلال الدعم الدولي أو الدولة اللبنانية بدل يعني كلمة المنظومة أو السلطة التي يستخدمها الدكتور علي. نحن أمام دولة لبنانية اليوم هي مسؤولة عن شعبها، هي المسؤولة عن المؤسسات، تنفذ ما تلتزم به أمام الناس وأمام المجتمع الدولي. لكن أيضا لنكن واضحين، يعني اليوم لبنان كما هو يطلب من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل للانسحاب ولتحرير الأراضي ولعودة الناس وللإعمار ولتحرير الأسرى، أيضا هناك مسؤولية على لبنان لا يستطيع أن يتنصل منها هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وهنا اسمح لي أن أعرج على ما قاله الدكتور علي، وكأنه أوحى بأن الجيش اللبناني في مكان والدولة اللبنانية أو ما تسمى السلطة في مكان آخر. واضح لكل اللبنانيين أن الجيش اللبناني ينفذ قرارات الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية.

0: الانتشار الذي حصل في المرحلة الأولى جاء تنفيذا لمخرجات الحوار وأيضا لقرارات الحكومة، وبالتالي ليس هناك من تباعد أو تباين أو اختلاف ما بين المقاربة التي تقدمها الدولة والحكومة ورئيس الجمهورية وما يذهب إليه الجيش للتنفيذ على الأرض. ما قاله اليوم قائد الجيش في ذكرى عيد الجيش بأنه لن يبقى شبر محتل هو ما يقوله رئيس الجمهورية تماما، وما يقوله رئيس الحكومة بأنه لا تفريط في السيادة اللبنانية ولبنان لا يتنزل عن شبر واحد من الأراضي المحتلة. ولكن أيضا نعود إلى نفس السؤال روعة، يعني وهذا ما نسأله دائما إلى الطرف الآخر، ما هو البديل اليوم عن مسار التفاوض الذي ذهبت إليه الدولة؟ كان يعني الشباب بيقولوا انه دائما يعني القريبين من حزب الله انه لنرتكز الى مسار اسلام اباد والمفاوضات الايرانيه الامريكيه. طيب اليوم نحن على شفا انفجار كبير ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين ايران، وهذا قد يؤدي الى اشتعال المنطقه. فما هو المفيد للبنان أن يبقى معلقا بالورقة الإيرانية أو يبقى جزء من الساحة الإيرانية؟ هو مزيد من الحروب، مزيد من الاضطرابات، عودة للحرب الإسرائيلية إلى لبنان. لذلك أتمنى أن يبقى التعويل على المسار السياسي الذي اختارته الدولة اللبنانية، وأن تبقى الساحة اللبنانية محيدة عن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي نحن على يعني قاب قوسين أو أبعد من انفجاره مجددا وفي أي وقت.
1: دكتور علي أحمد، وسط يعني التوتر الذي يصيب مسار واشنطن وطهران، وهذا هذه المفاوضات يعني اليوم ربما نتجه إلى تصعيد، ما مدى نجاعة تمسك حزب الله بهذا المسار الذي يمكن أن ينهار؟
2: روعة المسألة فيها شقين هون. الشق الأول أنه اعتبار لبنان جزيرة منفصلة عن المنطقة هو خلاف الواقع وخلاف المنطق وخلاف طبيعة لبنان وخلاف صراعاته. وللأسف في بعض اللبنانيين، مش عم بحكي عن أستاذ يوسف، في بعض اللبنانيين حتى تاريخيا بتفكيرهم الحزبي وتفكيرهم الطائفي يعتبرون أنه الكرة الأرضية والكوكب كلياته بال 10452 يعتزل. لا، نحن موجودين في منطقة، مش عم بحكي عنك أستاذ يوسف، عم بحكي عن في بعض الناس موجودين هيك. لا، المسألة في لبنان، لا نحن جزء من المنطقة، الخلافات بالمنطقة والصراعات بالمنطقة تنعكس علينا بشكل أو بآخر بغض النظر عن الموقف من مفاوضات واشنطن. لكن هذه المفاوضات لو خيضت بطريقة مختلفة وبأسلوب مختلف كان يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة، ويمكن أن تكون مساندة للمسار الذي يحصل في المنطقة بشكل كامل. الذهاب بهذا الشكل وبهذا الأسلوب إلى التفاوض وترك كل الكثير من أوراق القوة وأيضا حتى من أساليب التفاوض وآليات التفاوض والطرق التي يمكن الوصول إليها، لا يمكن لأحد أن يقول أن يكون ضد التفاوض. لا يوجد حرب في الدنيا هي تنتهي بدون تفاوض. المسألة التفاوض مباشر أو غير مباشر، هذا هي نقطة جوهرية. أيضا آليات كيف نفاوض، بالطريقة، من يفاوض، ما هي خلفيته، الاستراتيجيات والتكتيكات التي يتم استعمالها بالتفاوض، كلها هذه لم نراها في العملية التفاوضية بهذا. وهذا هو الجزء الأساسي من ما يؤخذ على السلطة بطريقة أدائها في هذا الملف، أكثر من القول أنه فقط التعويل على مسار باكستان. مسار باكستان سيحصل فيه تقدم أو تقدم شئنا ما بين الآن، حتى لو كان هناك حتى الصراعات الموجودة حاليا أو التسخين الذي يحصل حاليا هو جزء من عملية التفاوض، لأننا أمام إعادة تشكيل للمنطقة. ولا يتوقع أحد أن إعادة تشكيل المنطقة ستنتهي بستين يوم بهدوء وأن التفاوض كان سيتم بهدوء. حكما من البداية كل المحللين وكل من يقرأ الواقع كان يعرف أن التفاوض سيمر بصعود وهبوط وسيكون هناك تصعيد ويكون هناك الكثير من الكلام. لذلك تبسيط المسألة والقول أنه لنرى ماذا يحصل في باكستان، طب ما المسألة ليست كذلك. نحن جزء من منطقة، هذه المنطقة مشتعلة، يتم العمل على إيجاد آلية لإدارة المنطقة بالكامل، هذا أمر يحصل. لذلك الانعزال عن هذا المسار ليس لمصلحة لبنان برأينا. الطريقة التي تدير بها السلطة التفاوض أولا بشكله المباشر وبهذه الآليات هي مكان فيها كثير من الخطأ، وأعتقد أنه كان يمكن تجنبه.
1: انتهى الوقت، شكرا لكما دكتور علي أحمد وسيد يوسف دياب، شكرا لكم مشاهدينا. الآن ننتقل إلى هذه النافذة من غزة مع الزميل غازي العلول. إليك غازي.
3: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نطل فيها عليكم من غزة. فبينما لا تزال المنظومة الصحية داخل القطاع تعاني من أزمات حادة في مستشفياتها ومكوناتها كافة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. هذا القصف يأتي في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص حاد في طبيعة معالجة الجرحى والمرضى. هذه الغارة خلفت الكثير من الأضرار الجسيمة في المستودع وكذلك في الخيام التي تحيط بهذا المستودع. ولرصد المشهد من موقع الاستهداف ينضم إلينا مراسل الجزيرة من دير البلح أشرف أبو عمرة. أشرف أهلا بك معنا، ولو تضعنا في صورة المشهد من حولك، خاصة وأن النازحون كانوا يتوقعون بأن تكون الأخبار مبشرة أكثر من ذلك، ولكن الاحتلال الآن يقوم بعملية تصعيد ممنهج.
4: فعلا غازي، وكأن إسرائيل ترد على مسودة الاتفاق الذي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب بالنار وبمزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. ومن موقع الحدث هنا حيث المستودع الأدوية، مستودع الأدوية الرئيسي لمستشفى شهداء الأقصى التي نفذت عليه الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية عنيفة حقيقة، دمرت المستودع بشكل كامل، وكل ما كان بداخل هذا المستودع من أدوية من مستلزمات طبية تم إتلافها بشكل كامل وتدمر المستودع في المرحلة الحالية. وزارة الصحة الفلسطينية حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد ومسؤولية القصف المباشر لمستودع الأدوية في المرحلة الحالية، وكان بالفعل الجميع يتوقع أن يتم هناك انفراج عملية وأن تتدفق المساعدات، خاصة المساعدات الإنسانية الطبية للقطاع الصحي المنهك والمدمر في الوقت الحالي. ولكن بجوار المستودع هنا أكثر من 50 خيمة تضررت، فالناس في الوقت الحالي هم في العراء، لا يعرفون أين يتجهون، لا يوجد خيام، لا يوجد مقومات للحياة في المرحلة الحالية. هناك أيضا الوضع الصعب داخل مستشفى شهداء الأقصى بأقسامه الكاملة. أيضا وزارة الصحة ومستشفى الأقصى أنظر حقيقة بأن الساعات القادمة هي ساعات حرجة على المنظومة الصحية داخل هذا المستشفى، وطالب منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والصليب الأحمر بالتدخل العاجل في الوقت الحالي لإنقاذ المنظومة الطبية.
3: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة من دير البلح. وبطبيعة الحال المشاهد قاسية إثر هذه الغارة، ولمناقشة أثر هذا التصعيد الإسرائيلي الذي نرقبه في هذه الفترة أرحب بضيوفي هنا، المهندس زاهر لوحيدي مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أهلا بك، وكذلك السيد ظريف الغرة أمين سر رابطة الجرحى في غزة، والأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكم جميعا. ولو بدأت معك مهندس زاهر فيما يتعلق بحجم الخسائر والأضرار جراء هذا الاعتداء على أولا مستشفى مستودع يضم أدوية للمرضى، آلاف المرضى الذين هم بحاجة لهذه الأدوية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يأتي هذا الاستهداف ولن يكون الاستهداف الأول ولن يكون الاستهداف الأخير. طبعا تم استهداف غرفتين أو مستودعين للأدوية والمستهلكات الطبية، حجم الضرر كان كبير جدا، تقدر الخسائر الأولية بما يزيد عن نصف مليون دولار كخسائر مبدئية تم إحصائها. هذه المستودع يحتوي على أدوية ومستهلكات طبية خاصة بمرضى الكلى، وهي طبعا أدوية ومستهلكات شحيحة، في ظل أنه المنظومة الصحية بتعاني من شح شديد في الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث بلغ نسبة العجز في الأدوية إلى أكثر من 45%، ونسبة العجز في المستهلكات الطبية وصلت إلى 59%. نحن في حاجة إلى كل قطرة دواء، نحن بحاجة إلى كل حب الدواء، نحن بحاجة إلى كل ما يدخل.
3: وبالتالي هذا ينعكس على المرضى والجرحى، وهنا توجه إليك سيد ظريف فيما يتعلق بالأثر الذي تخلفه مثل هذه الهجمات أو الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، مستودع الأدوية يدمر بشكل كامل، كيف ينعكس على الجرحى؟
6: نعم، ينعكس بشكل مباشر بشكل سلبي وخطير جدا على حياة آلاف الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة. لدينا في قطاع غزة ما يزيد على 100,000 جريح نتاج حرب الإبادة، وسبقهم 100,000 ما قبل خلال الاعتداءات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. استهداف الأمس يمثل يمثل استهداف للحياة ولشريان الحياة للجرحى الذين هم بأمس الحاجة لكل يعني حبة دواء ولكل أداة مساعدة ومستلزم ومهام طبي، لأنه الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة في حرب الإبادة استهدف المنظومة الصحية بشكل مباشر، مما أدى إلى يعني إنهاك هذه المنظومة وتآكل قدرتها. فبالتالي الجرحى بحاجة ماسة جدا للأدوية والمهام الطبية، الجرحى معاناته بتتضاعف يوما بعد يوم نتاج هذه المنظومة الصحية المتهالكة ونتاج عدم وجود الأدوية المطلوبة. الجريح الذي يعني بينفذ عملية جراحية هو بحاجة لمسكنات، المسكنات للأسف شحيحة وغير موجودة، فبالتالي يبدأ يعني يبقى الجريح يصارع يصارع الاحتلال ويصارع أيضا الألم الذي رافق بالتأكيد رافق هذه الإصابة
7: بطبيعة الحال. طيب سيد أحمد، فيما يتعلق بالانعكاس السياسي، بالأمس فقط كنا نتحدث عن أننا ذاهبون إلى اتفاق وشيك، وهناك ضغوطات أمريكية من الوسطاء كذلك على الاحتلال لأن يتوقف العدوان على القطاع وهذه الهجمات، كيف يمكن تفسير ما يحدث؟
8: يعني أعتقد أن الاحتلال آثر بدل الرد السياسي الواضح على ما جرى في مدينة العلمين واتفاق خارطة الطريق والإعلان الأمريكي عن هذا الاتفاق بالرد بالمعنى الميداني المباشر. منذ لحظة الإعلان الاحتلال يصعد في الضربات، وإذا يعني دققنا قليلا في نوعية الضربات، واستهدف مربعات سكنية بمنطقة تدمير الشامل وهي مربعات خارج الخط الأصفر في وسط البلد، وبالتالي استكمال استراتيجية التدمير، وهذا يعني أن أهداف الحرب وأهداف الإبادة هي ما زالت حاضرة. واستهداف مستودع وزارة الصحة هو له رسالة مباشرة لها علاقة بأهم البنود في الاتفاق وفي خارطة الطريق، وهي البدء بتطبيق البروتوكول الإنساني. بالمناسبة وفقا للاتفاق كان يفترض منذ فجر الجمعة أن يتم تطبيق البروتوكول الإنساني بشكل كامل، أن يتم إدخال 600 شاحنة بالمعنى اليومي، أن يكون هناك يعني بداية في إدخال معدات الترميم الأولي للمستشفيات والبنية التحتية. الاحتلال كيف يرد؟ يرد بتدمير مستودع رئيسي لوزارة الصحة ليقول أنه غير معني بأي تفاهم، غير معني بأي مفاوضات، وأنه يضرب بعرض الحائط كل ذلك، ويثبت فكرة ليس فقط حرية الحركة لجيش الاحتلال، إنما أيضا استهداف أهداف بالمعنى المدني، ليقول أن كل قطاع غزة هو على بنك الأهداف الإسرائيلي.
7: يعني هو أهداف له بعد سياسي كذلك خاصة في هذه الفترة. طيب أعود إليك مهندس زاهر، في ظل هذا الاستهداف المتكرر للمنظومة الصحية والضغوطات الكبيرة والحصار المشدد عليها، هل المستشفيات لا زالت قادرة على تقديم خدماتها لآلاف المرضى آلاف الجرحى؟
5: المنظومة الصحية أمام تحديات كبيرة، كما تعلمون على مدار 3 سنوات من الحرب تم استهداف المستشفيات، أكثر من 970 استهداف وانتهاك رصد بحق المستشفيات الصحية، أودى لحياة أكثر من 900 مريض ومن الطواقم الصحية داخل أسوار هذه المستشفيات. لا. تم اعتقال أكثر من 60 كادر صحي من داخل المنشآت الصحية ومن داخل هذه الأسوار. المنظومة الصحية أمامها تحديات كبيرة، تعاني معاناة شديدة نتيجة نقص الأجهزة الطبية والأجهزة التشخيصية. كما تعلمون الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المستشفيات واخرجها عن الخدمة مستشفى تلو الآخر، فقط 19 مستشفى يعمل بخدمات جزئية. لا. منها فقط 5 مستشفيات حكومية وفقط 90 مركز رعاية أولية من أصل 157 مركز رعاية، منها فقط 24 مركز رعاية أولية حكومية و10 مراكز تابعة للأونروا من أصل 27 مركز رعاية كانت تقدم خدمات من قبل الأونروا. هذه التحديات الكبيرة أبرزها الأجهزة المقطعية النقص فيها، كان لدينا أكثر من 17 جهاز أشعة سي تي أشعة مقطعية، الآن فقط 5 أجهزة تعمل. لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي في قطاع غزة من أصل 9 أجهزة رنين مغناطيسي كانت تعمل، بالإضافة إلى وجود فقط 23 جهاز أشعة عادية من أصل 79 جهاز.
7: وهنا نتحدث عن حالة انهيار كبيرة. ولكن سيد ظريف، ما هي أهم الاحتياجات التي تطالبون بها اليوم خاصة بعد هذا الانهيار؟
6: يعني نطالب بإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة بدعم مباشر للمستشفيات والمراكز الصحية لكي تستعيد قدرتها على خدمة الجرحى الذين هم يزدادون يوما بعد يوم، بحاجة لسرعة فتح معبر رفح بالاتجاهين، الاتجاه الأول إدخال الشاحنات التي هي متكدسة على الشق الآخر من المعبر، إدخال الشاحنات التي تحمل الأدوية والمهام الطبية والتي تحمل الحياة كما ذكرنا للجرحى، لكي يعني يتلقوا هذه الأدوية ولكي يعني ينفذوا العمليات الجراحية وما إلى ذلك، وأيضا لكي يسافر الجرحى للعلاج في الخارج. 1500 مريض استشهدوا وهم ينتظرون فتح معبر رفح نتيجه لقله الادويه والمهام الطبيه الموجوده في قطاع غزه. لذلك المنظومه الصحيه بحاجه لخطوات انقاذ عاجله لكي ننقذ حياه الالاف من الجرحى والمرضى الذين هم بامس الحاجه لها.
7: نعم. طيب سيد احمد، هل سينعكس هذا التصعيد الواضح على مسار الاتفاق، خاصه وان الاتفاق لم يوقع بالمفهوم الصحيح، هنالك رد اسرائيلي منتظر، حتى الان لم تصدر بالفعل يعني رد واضح بشان الاتفاق، كيف يمكن ان ينعكس ذلك؟
8: يعني بالمعنى الفعلي بالنسبه للفلسطينيون لا يوجد رد اسرائيلي منتظر. الاتفاق تم مع مجلس السلام، ومجلس السلام هو الجهه المفوضه من مجلس الامن بمتابعه تنفيذ هذا الاتفاق، وحتى مجلس السلام يقول اننا لا يوجد في الاتفاق شيء يخرج عن ما تم الموافقه عليه اساسا في خطه الرئيس الامريكي دونالد ترامب. عندما نتحدث عن الانسحاب الاسرائيلي نتحدث عن تطبيق التزامات المرحله الاولى، كل ذلك وارد في الخطه اساسا، وارد في المرحله الاولى والمرحله الثانيه، لكن هذا التنص الإسرائيلي الأساس أنه يجب أن يتشكل عليه رد فعل واضح من الولايات المتحدة. كان هناك موفد أمريكي حاضر في اجتماعات العلمين حينما تم الاتفاق على خارطة الطريق، وهو التزم بشكل واضح أمام الفصائل الفلسطينية بأن الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الضامن لهذا الاتفاق ستتمسك بإنجاح هذا الاتفاق، ستضغط على إسرائيل. لكن هذا الآن هو موضع الاختبار، منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار لم تمارس الولايات المتحدة الضغط الحقيقي، بالعكس هي وفرت كل الغطاء للخروقات الإسرائيلية، سمحت لإسرائيل بالتنصل من كل التزامات المرحلة الأولى، وحتى مركز المراقبة المدني والعسكري الذي أنشئ في مستوطنة كريات جات والذي كان يفترض أن يتابع كل تفاصيل الاتفاق بما فيها توزيع المساعدات ووصولها إلى مستحقيها، هذا لم يحدث أبدا، لم يسجل أي خرق بالمعنى الفعلي، وأخرج عن العمل بفعل
7: يعني
8: الدفع السلبي
7: الآن من الوسطاء والولايات المتحدة المزيد من الضغط.
8: بالطبع الوسطاء الآن مطالبون بأن يحملوا كل المرونة التي قدمتها الفصائل الفلسطينية وهي ورقة قوية جدا، وأن يشكلوا موقف أعلى من موقفهم كوسطاء، موقف عربي وإسلامي حقيقي، خصوصا من الدول التي هي شريكة في مجلس السلام، لأن هذه الدول كلها أبدت التزاما بأنها ستكون حاضرة في تحييد كل المخاطر الاستراتيجية بحق الشعب الفلسطيني. ما يجري عمليا هو استكمال الإبادة بأنماط ووتائر متعددة، فيما إسرائيل تخدر الرأي العام الدولي لتقول أن هناك اتفاقا ساري لوقف إطلاق النار، بينما على أرض الواقع هناك واقع مستدام من الإبادة.
7: كيف يبدو شكل الاستجابة الدولية في هذا الإطار، خاصة ونحن نتحدث عن استهداف المنظومة الصحية بشكل مباشر؟
8: يعني أعتقد الاستجابة الدولية حتى الآن تقوم على قاعدة واحدة، هي التنصل من المسؤولية الأخلاقية تجاه ما يجري في قطاع غزة عبر إجراءات شكلية. عندما نتحدث مثلا عن القطاع الصحي، الاستجابة الدولية ارتبطت بإرسال مجموعة من المستشفيات الميدانية لقطاع غزة، لكن هذه المستشفيات ماذا تقدم؟ تقدم خدمات الرعاية الأولية التي تقدمها أصلا المستشفيات الفلسطينية، بينما يحتاج القطاع الصحي إلى خدمة نوعية يمكن أن تخفض عدد التحويلات الطبية، وبالتالي هذه الاستجابة هي استجابة شكلية، استجابة تنسجم مع فكرة أن واقع الإبادة سيبقى حاضرا في قطاع غزة، ولا تقدم خدمة نوعية تساهم بالمعنى الفعلي في إغاثة قطاع غزة وفي تخفيض حجم الخسائر.
7: عذرا الوقت يداهمني، أعود إليك مهندس زاهر فيما يتعلق بأهم الاحتياجات الآن التي تطالب بها المنظومة الصحية في ثواني معدودة لو سمحت.
5: مطالبنا بسيطة جدا، أولا فتح معبر رفح وإدخال الأجهزة والمعدات الطبية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، إدخال أدوية والمسلكات الطبية، إزالة القيود عن معبر رفح والسماح بخروج ما لا يقل عن 200 مريض، السماح بإعادة ترميم المنظومة الصحية وإعادة ترميم المنشآت الصحية، كما ترون خلفكم مستشفى الشفاء مجمع الشفاء الطبي مدمر وغيره الكثير من المستشفيات بحاجة لإعادة ترميم. نحن بحاجة إلى دعم وفود طبية متخصصة لإسناد الكوادر الصحية التي أنهكت، 1722 من الكوادرنا الصحية قتلت، 364 تعرضوا للاحتقال، وأكثر من 900 كادر صحي اضطر لمغادرة القطاع الصحي.
7: أشكرك جزيل الشكر المهندس زاهر الوحيدي مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة، كذلك السيد ظريف الغرة أمين سر رابطة الجرحى في غزة، وكذلك الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكم جميعا. وبين استهداف المستشفيات ونقص الأدوية الحاد الذي تعاني منه مستشفيات القطاع، لا يزال واقع المرضى يرزح مكانه، والكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا المشهد الذي يتفاقم يوما بعد آخر. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة من غزة، تحدثنا فيها حول أزمة المستشفيات والمنظومة الصحية. ونعود وإياكم الآن إلى غنوة في الدوحة.
9: شكرا، ونتابع هذه التغطية المتواصلة إذ نتابع الوضع في مضيقي هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي قطاع غزة. في التفاصيل، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر والنظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. في إسرائيل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد. وأضاف المسؤول أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل فيه. في إيران، اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وأيضا هنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك ناصر، فيما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن ترامب أقرب من أي وقت مضى لضربة على طهران، ما عن ماذا يتحدث الإعلام الأمريكي؟
10: الإعلام الأمريكي يشير ربما للتسريبات التي جاءت على قناة CBS News، وربما كانت الأكثر دقة فيما يدور بين نتنياهو وترامب، إسرائيل والولايات المتحدة. CBS News الأمريكية تقول هذا الصباح إن الولايات المتحدة وإسرائيل، تؤكد هذا الكلام حسب مصادرها، تخططان لما تقول CBS إنها واحدة من أعنف حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران. هذا من مصادر مطلعة مقربة ولا شك من رئيس ترامب داخل البيت الأبيض، متحدثة هذه المصادر لقناة CBS. CBS تخبرنا أيضا أو تكشف بأن الإسرائيليين أبلغوا من طرف الولايات المتحدة بطبيعة الحال بالضربات المحتملة كما تقول هذه المصادر. وإسرائيل تقول هذه المصادر لCBS تعلم وتعمل حاليا، تتعاون مع الولايات المتحدة للتنسيق في مجال الضربة أو في مشروع الضربة المقبلة. مصادر أيضا تؤكد أن الرئيس ترامب كما قالت مصادر أخرى لم يعطي بعد الأوامر، يعني لم يضغط على الزر، لكنه توصل بالخطط، درسها، أعجبته، وقال لهم حسب تسريبات أخرى انتظروا، stand by بمعنى. وبالتالي من الممكن أن تنفذ الضربات كما تقول CBS خلال هذا الويكند، نهاية عطلة الأسبوع بتقييم الأمريكي والتوقيت الأمريكي.
9: ترامب منذ أيام تحدث من كامب ديفيد قائلا نحن لسنا في سياق حرب ضد إيران وإنما أسماها عملية عسكرية. ما يجري الحديث عنه هل لا يزال في إطار هذا المستوى؟
10: نعم، بالنسبة لرئيس ترامب وما هو قادم إذا ما نفذ وعوده بطبيعة الحال، فالولايات المتحدة تعتبرها عمليات عسكرية متقطعة لأجل ليس تغيير النظام الآن وإنما لدفع إيران، حثها ووضعها في الزاوية. مطلوب من إيران الآن حسب رئيس ترامب الاستسلام والتراجع، وإلا فهذه العمليات العسكرية كما يقول الرئيس الأمريكي ستستمر. لكن اللغة مهمة هنا، لغة عسكرية أم حرب، اللغة مهمة في المضمون الداخلي الأمريكي. الكونغرس لا يريد الحرب، والرئيس الأمريكي يستخدم العملية العسكرية للتقليل من وطأة تأثير كلمة الحرب الكبيرة على المشرعين، وبالتالي يتسهلون في قراراتهم ويسمحوا ويضمنوا بالأموال اللازمة والمليارات لهذه الحرب. وبالتالي في الداخل الأمريكي رئيس ترامب دائما لا يقول حرب إيران، دائما يوميا في كل تصريح

0: في كل مكتوب العمليات العسكرية وبالتالي للاستخدام الداخلي، لكن الأمريكيون يدركون أيضا أن هناك في الحقيقة حربا ويدفعون يوميا الثمن مثلا في المواد الغذائية بسبب ارتفاع الشحن والوقود وفي محطات البنزين.
1: طيب ابقى معنا ناصر، أنتقل لك نجوان سمري. سبب الحديث الإعلام الإسرائيلي وهذا الزخم في الإعلام الإسرائيلي أن المسألة باتت أقرب من أي وقت مضى لهجوم أمريكي وشيك على إيران.
2: هناك معطيات على الأرض غنوة تشير إلى إمكانية أن تكون هناك مواجهة واسعة وفقا لمسؤولين إسرائيليين، ولكن أيضا مسؤولين نقلت عنهم قناة التلفزة الإسرائيلية 13 تقول إنهم مطلعين على المفاوضات التي تجري بين واشنطن أو كانت تجري بين واشنطن وطهران بهذا السياق. وبالتالي أولا هناك رفع لحالة الاستنفار والتأهب في الجيش الإسرائيلي على مستوى المنظومات الدفاعية تحديدا وسلاح الجو والاستخبارات العسكرية وقطاعات أخرى في الجيش الإسرائيلي لها علاقة بإمكانية هذا التصعيد في المنطقة. كذلك وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الولايات المتحدة أبلغت خلال الساعات الأخيرة الماضية إسرائيل بأنها سترسل إليها مزيدا بل عشرات الطائرات التزود بالوقود الإضافية، بالإضافة إلى قرابة أو أكثر من 90 طائرة تزود بالوقود وصلت إلى إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. هناك أيضا محادثات مكثفة جرت خلال نهاية الأسبوع بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وفقا لما تحدثت عنه قناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن إمكانية التصعيد وعلى خلفية هذا التوتر المتصاعد.
1: طيب نجوان، رفع حالة التأهب هذه في إسرائيل خوفا من أن تضرب طهران إسرائيل، أم أن هناك احتمالية لمشاركة إسرائيلية لواشنطن؟
2: وهذا سؤال في مكانه. أولا دعينا فقط نشير إلى أن حالة التأهب هذه أيضا التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي حدثت أيضا قبل أيام قليلة، تحديدا يوم الجمعة الماضية عندما كشفت بعد أيام وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل استعدت كثيرا لإمكانية شن هجوم جدي من قبل الولايات المتحدة على إيران لاستهداف منشآت حيوية، محطات كهرباء ومنشآت طاقة. إسرائيل تضع عدة سيناريوهات بالإجابة على سؤالك، من بينها أولا أن تبادر إيران إلى إطلاق صواريخ على إسرائيل استباقية، يعني شن هجوم استباقي لأنها تعرضت إلى هجومين مباغتين من إسرائيل والولايات المتحدة سواء كان في عام 2025 أو مطلع هذا العام. هذا سيناريو تأخذه إسرائيل بعين الحسبان. السيناريو الآخر هو أن يطلب الرئيس ترامب أن تنضم إسرائيل إلى شن هجوم للمشاركة في شن هذا الهجوم، أو يعطي إسرائيل الضوء الأخضر للمشاركة في هذه العملية العسكرية كما يسميها، وبالتالي إسرائيل ستنخرط مباشرة. هذا ما تريده إسرائيل، ولكن هناك تقديرات أخرى بأنه حتى وإن كان القرار للرئيس ترامب أو لإيران، يعني إسرائيل تحاول أن تلقي بالكرة في ملعب إيران بأنها هي المسؤولة أو ستكون المسؤولة عن انخراط إسرائيل في هذه المواجهة. أيضا هناك من يقول في الجانب الإسرائيلي بأنه قد لا يكون هناك مفر من أن تنضم إسرائيل لهذه المواجهة إن شنت الولايات المتحدة هجوما كبيرا، وبالتالي هناك عدة سيناريوهات وضعتها إسرائيل للتعامل معها. لكن دعينا أيضا نشير إلى أن ما ينقل في وسائل الإعلام الإسرائيلية جزء منه هو يعبر بالأساس عن تمني كبير في الجانب الإسرائيلي منذ أن توقفت هذه الحرب وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بأن يتم استئناف الحرب وأن تواصل الولايات المتحدة شن هجمات في داخل إيران.
1: شكرا لك حتى الآن مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. أذهب لك رانيا قاسمي. في المرحلة الأخيرة طهران كانت تتجنب أن تقوم باستهدافات مباشرة لإسرائيل، ولكن مع ازدياد المؤشرات من احتمالية دخول إسرائيل على خط المواجهة هذه، ما هي السيناريوهات الإيرانية الآن؟
3: يمكن القول غنوة أن في ظل التصعيد العسكري الأمريكي والتهديد ربما بحرب إقليمية شاملة، يمكن القول أن إيران استعدت لكل السيناريوهات وخاصة السيناريو المتعلق بدخول إسرائيل مرة أخرى على خط المواجهات، كان قد تم تحذيرها من قبل الحرس الثوري بأنه إذا دخلت إسرائيل مرة أخرى وشاركت في الهجمات على إيران فإن إيران ستقوم بالرد بشكل مباشر وتوجيه ضربات قوية تعلم بها إسرائيل جيدا بسبب أنها لأنها جربتها قبل ذلك، وتقول أنها ستلقنها درسا قاسيا. إيران لم تتوقف عند هذا الحد، بل حذرت ليس فقط إسرائيل وإنما أي دولة تقوم بدعم الولايات المتحدة في هجماتها. هذا ما جاء على لسان أهم مسؤول عسكري في إيران اللواء علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي اتهم الولايات المتحدة بمحاولة إشعال حرب إقليمية شاملة، ويقول عبد الله أن الولايات المتحدة مستعدة أن تضحي بشعوب المنطقة ومصالحها وثروتها من أجل القيام بهذا الأمر. ولذلك قال عبد الله أن على الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة أن تعيد النظر في علاقاتها ودعمها لواشنطن وعملياتها العسكرية، وإلا فإنها ستحترق بنيران هذه الحرب. هذا التحذير كان قد وجهه أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لنظيره البريطاني، وأكد على أن إيران لن تقبل بأي مبررات لدعم الولايات المتحدة سواء كانت هناك اتفاقيات أمنية سابقة أو غيرها، وأكد على أن أي دعم أو وضع القواعد المختلفة في خدمة الولايات المتحدة سيكون له عواقب وستكون مشاركة أيضا في هذا الهجوم. إيران غنوة تؤكد على أنها مستعدة عسكريا لحرب طويلة الأمد، تؤكد أنها استغلت كل لحظة من أجل تعزيز قدراتها العسكرية وإعادة بناء ما دمرته الحروب السابقة، وأيضا إدخال منظومات عسكرية جديدة في عملياتها العسكرية الأخيرة. تمت الإشارة من قبل المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه تم إدخال مسيرات جديدة تم استخدامها في العمليات الأخيرة التي نفذتها ضد ما تؤكد عليه أنها قواعد عسكرية أمريكية، وأشارت إلى أنها ستكشف عن طبيعة هذه المسيرات التي بإمكانها أن تصل إلى إسرائيل أيضا. هذا ما أكده الجيش.
1: لافتا كان هذه أو كانت هذه التصريحات لعراقجي وتواصل الرجل مع الخارج، ربما آخر تواصل كان مع البريطانيين، هذا إلى ماذا يشي إبقاء طهران على التواصل مع الدول الفاعلة؟
3: إيران تقول دائما أن الدبلوماسية هي أحد الوسائل لتثبيت حقوق الشعب الإيراني. تنظر إيران إلى الدبلوماسية باعتبارها وسيلة أخرى إلى جانب الميدان من أجل التأكيد على حقوق الشعب الإيراني والدفاع عنها. ولذلك إيران تواصل هذه المحادثات الهاتفية والمشاورات ليس فقط مع الدول الفاعلة وإنما مع الوسطاء أيضا ومع غيرها من الدول العالم، وذلك من أجل ربما في محاولة لخفض التصعيد وأيضا لتوضيح الموقف الإيراني في حال اشتعلت أي حرب جديدة. هذا بالإضافة إلى أن عراقشي أيضا يتولى توجيه الرسائل التحذيرية للدول الأخرى، وذلك كما تم التأكيد عليه في اتصاله مع نظيره البريطاني وحتى الهندي، حيث تم تحميل الولايات المتحدة مسؤولية ما تشهده المنطقة من تصعيد. هذا التصعيد الذي انتقل إلى مضيق هرمز وتسبب في إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية. إذن إيران لم توقف تحركاتها الدبلوماسية، الاتصالات ما زالت مستمرة وهناك جهود من أجل إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، ولكن في الوقت ذاته تؤكد إيران على أنها إذا تعرضت لأي هجوم فإنها سترد على هذا الهجوم وفقا للقوانين الدولية التي تعطيها الحق في الدفاع عن نفسها.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. لمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وينضم إلينا أيضا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن حيفا الدكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عقيد نضال، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن احتمال قرب شن هجوم على إيران. الإعلام

0: الأمريكي أيضا يشير إلى ذلك. بالتالي ما شكل هذا الهجوم المحتمل؟
1: نعم. غنوة، نفكك هذه العبارات الإعلامية ونحولها إلى واقع ميداني عملياتي على أرض الواقع، استنادا إلى المؤشرات بعيدا عن الرواية الإسرائيلية أو الرواية الأمريكية. على أرض الواقع هناك عدة مؤشرات تشير على أننا أمام تحرك بقرار عسكري للتصعيد العسكري. أولا، القوات الأمريكية أعادت تموضعها في المنطقة، بمعنى هناك انسحابات أو حديث عن انسحابات من أربيل القوات الأمريكية. هناك انسحاب، وهذا في العرف العسكري يعرف بإعادة تموضع، انسحاب من الكويت والبحرين. والانسحاب الجديد والتموضع الجديد بات في قوس جغرافي يبدأ من قاعدة رامنشتاين في ألمانيا، إلى قاعدة إزمير في بلغاريا، إلى قاعدة إكريتوريا في قبرص، قاعدة سوداباي في كريت، وحتى القواعد في الأراضي المحتلة لدى الكيان الصهيوني، عوفدة، رامون وبنغوريون، وحتى القواعد البحرية الموجودة على متن يو أس أس لينكولن واليو أس أس جورج دبليو بوش. هذا التموضع. طيب، لماذا هذا التموضع؟ هناك إعادة تنظيم لقوبب الدفاع الجوي. هناك نقطة ملفتة، أن الجانب الأمريكي دفع بمنظومة إيجيسيس، هي من أكثر المنظومات تطورا لدى الجانب الأمريكي، وتعتبر من ضمن الدرع الصاروخي الأمريكي، وهذه نشرت على المدمرة أرلي بيرك والمدمرة ميرفي. ما يعني أن الجانب الأمريكي بات جديا في قراره. بالجهة المقابلة هناك تحركات إيرانية. إيران 31 محافظة أعادت انتشار وحدات الحرس الثوري بدفاع يعرف عسكريا بالدفاع الفسيفسائي، ويبدو أنه دفع، مؤشرات تشير إلى أنه دفع منظومات صاروخية نحو المناطق الشرقية لتوظيف الجغرافيا في العمق، وبالتالي محاولة رفع المخاطر على الطيران الأمريكي. ضمن كل هذه المؤشرات يمكن أن نقول أننا أمام تصعيد. هذا التصعيد أمام فقدان بريق الخيار الدبلوماسي وفقدان الجاذبية للخيار الدبلوماسي.
0: طيب، ويبدو أن ترامب لا يستخدم فقط الجانب العسكري، هو يهدد الآن في منشور على تروث سوشيال بالقول أقوم بتدمير العملة الإيرانية، وينشر هذه الصورة لتراجع على ما يبدو العملة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي. إذن ترامب في منشور على تروث سوشيال يقول أقوم بتدمير العملة الإيرانية. أسألك سيد مايك أو مارك، إذن ماذا يقول ترامب من خلال هذه التغريدة الاقتصادية؟
2: ترامب الآن يتسلق على سلم التصعيد، وهو يستخدم الجيش الأمريكي ويعمل مع حلفائه في الخليج، وأيضا يتسلق السلم الاقتصادي. في الاجتماع بالأمس في كامب ديفيد، السيد ترامب قال في الاجتماع الوزاري بأن هذه الحرب ستكون اقتصادية، ووزير الخزانة تسلم هذه المهمة. ونعلم الآن أن العملة الآن هي 1.9 مليون، أي أن عملة إيران هي لا قيمة لها في الوقت الحاضر. هذا هو الضغط الاقتصادي، ولكن يجب أن يصل هذا الضغط لخزينة الحرس الثوري الإيراني، وإيران لديهم الحوثيون وحزب الله والقدرة على استيعاب الضغوط الاقتصادية وضرب الدول العربية مرارا وتكرارا بأسلحة جديدة وصواريخ ومسيرات. كل هذا الأمر يصل ذروته، والكثير من التحذير قدم لإيران إلى الآن، والرئيس ترامب يحاول ممارسة الضغوط القصوى عليهم ليأتوا إلى طاولة المفاوضات. الآن لدى ترامب خطة عظيمة، وهي خطة أساسية وكبيرة، وتقدم له المعلومات، أو أنه يقامر، هو يزيد الضغوط ويتأمل أن يكون هناك ضعف في النظام الإيراني قبل بدء استراتيجيته بأخذ مفعولها.
0: طيب دكتور عباس، السيد مارك يقول إن ترامب يريد أن يعيد طهران إلى طاولة المفاوضات. بهذا الضغط الاقتصادي والعسكري والتلويح بعملية بشن هجوم عسكري على إيران إما حدث، هل هذه الأدوات ستعيد طهران إلى طاولة المفاوضات؟
3: يعني الحقيقة، أولا تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين.

0: الحقيقة هناك الحرب مركبة الآن، حرب إعلامية بامتياز وحرب اقتصادية، وربما قمة هذه الحرب الاقتصادية هو التغريدة التي قرأناها الآن قبل دقائق، إضافة إلى الجانب العسكري والأمني. هي
1: طيب
0: الحقيقة
1: دكتور
0: يعني
1: عباس، اعذرني على المقاطعة، ولكن نحن نتابع هذه التغريدات التي ينشرها تباعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد أن نشر هذا البيان الذي يظهر حالة التضخم الاقتصادي الذي تواجهه طهران وأنه أثر على العملة الإيرانية بشكل كبير، ينشر أيضا صورة لمقاتلات F-22 رابتور. إذن هذه صورة لمقاتلة F-22 رابتور ينشرها ترامب على منصة تروث سوشيال. عذرني دكتور عباس، ولكن أسأل العقيد نضال، ما دلالات نشر هذه الصورة ولماذا هذه المقاتلة بالتحديد؟
2: نعم، هذا يشير إلى بكل وضوح إلى أننا إلى أن الجانب الأمريكي سيذهب بكتلة نارية كبيرة، بمعنى أنه أمام مجموعة من الأهداف تحتاج كتلة نارية، لأنه هو بين خيارين، إما رفع عدد المقاتلات أو رفع ساعات عمل المقاتلات. إذا رفع عدد المقاتلات يعني أنه سيدخل في مخاطرة نسبة الاصطياد العالية، إذن الخيار أن يرفع ساعات عمل المقاتلات. الرابتر F-22 خزان الوقود فيها أكبر ب 33%، سرعتها أكبر، طائرة شبحية، ما يعني أنها تحقق الغاية من الكتلة النارية ومن ساعات العمل الطويلة. ويضاف إلى ذلك الFA أيضا 18، عندما نقول غنوة حتى تتضح صورة المتابع، FA 18 هذه الرموز ليست رموز عبثية، الF فايتر والA أتاك، بمعنى أنها طائرة مقاتلة وهجومية بنفس الوقت.
1: ماذا يعني بإمكانها أن تفعل؟
2: المدة العمل تكون أطول وحمولة الطائرة أكبر، ما يعني الكتلة النارية ستكون أكبر، بمقابل ذلك أن ساعات العمل ستكون أكثر داخل الأجواء الإيرانية.
1: لن وتحتاج إلى سرب مثلا لتحقيق الأهداف أم أعداد محدودة؟
2: أعتقد أن الضربة ستكون مركبة، بمعنى أن الجانب الأمريكي ليرفع نسبة النار سيحتاج إلى الصواريخ الدقيقة التي تطلق من أرلي بيرك المدمرة، لأن لها إطلاقات عمودية للتوماهوك، وسيحتاج إلى طائرات المقاتلة مثل الإف الرابتور الإف 22 والإف الإف إي 18. لذلك أعتقد أننا أمام كتلة نارية كبيرة، ضربة ستكون مركبة صاروخية بالإضافة إلى الطيران، ونشر هذه الطائرة بالتحديد ليس عبثيا، وأعتقد أن وجود هذه الطائرة يعني فتح ممرات جوية للقاذفات الاستراتيجية البي 1 التي تحمل 34 طن من القنابل والمتفجرات، والقادرة على عمل لساعات طويلة وفي طبقات الجو العليا. لذلك أعتقد أن كل هذه النشر يندرج في إطار الدعاية الإعلامية الأمريكية العسكرية التي تعني أننا أمام ساعة قد تكون ساخنة نوعا ما.
1: وعن هذه الدعاية، في ساعة سابقة سألت السيد مارك لماذا لا يضرب ترامب من دون أن يقوم بهذا الزخم الإعلامي، فتوصل إلى نتيجة أن بإمكانه مراقبة وفق الجهد البشري الاستخباراتي والرصد تحديد أهداف. ما رأيك؟
2: نعم غنو، هذا الشيء أو هذا المبدأ كان موجود سابقا، الآن في الحروب الحديثة لم يعد عنصر المفاجأة مهم، بمعنى نعود إلى الضربات 12 يوم وما قبلها. الجانب الأمريكي كان محددا للتوقيت، كان ما بين الساعة 11 للساعة 2 يقوم بالضرب، وكان الكريدور موجود، إذن سقط عنصر المفاجأة في الزمان وبالمكان. الآن لم تعد
1: يهتم الآن برصد تحركات على الأرض
2: تماما، غنوة يهتم بالجهد الاستخباري والاستطلاعي على الأرض، وبالتالي يبدو أن بنك الأهداف موجود لدى الجانب الأمريكي، وهذه أيضا ثقة مفرطة من الجانب الأمريكي بأنه لا يعتمد على عنصر المفاجأة، لأنه يبدو أن تقدير وتقارير موقف الاستخبارات تشير بكل وضوح إلى أن السيادة الجوية للجانب الأمريكي، وأن الدفاعات الجوية الإيرانية ليست بتلك الكفاءة التي يمكن أن تواجه F-22 رابتر.
1: طيب دكتور عباس، كنت أسألك إما كانت هذه الخطوات الأمريكية ستعيد طهران إلى طاولة المفاوضات، ما رأيك؟ وهل حجم هذه الخطوات الأمريكية تشي بأنها تريد إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات فقط بالنسبة لكم؟
0: الحقيقة أنا كنت قد قلت بأن هي الحرب مركبة امتياز، اقتصادية ويعني إعلامية ونفسية.

0: الولايات المتحدة الأمريكية في بدايات الهجوم قبل 6 أشهر. لذلك الآن بعد استنزاف القوة الأمريكية في المنطقة وخاصة العسكرية، وبعد الفشل الذريع لاستسلام إيران للأجندة الأمريكية والشروط الأمريكية، يبدو أن هناك ضربة حاسمة، ولكن ستكون الضربة الأخيرة لجر إيران إلى طاولة المفاوضات، وهذا لن يحدث. أنا أتصور بأن، وهذه من خلال قراءتنا للوضع في الداخل الإيراني، ستكون هناك الردود، لن تكون ردود يعني محدودة، ولن تكون ردود فعل، وإنما ستكون ردود شاملة استراتيجية، وهذه الردود الردعية الاستراتيجية ربما تغير مسار الوضع في المنطقة، وهذا ما لا نتمناه، ولكن الحقيقة
1: طب دكتور عباس،
0: ستكون الردود الإيرانية كذلك الردود الأخيرة.
1: قائد مقر خاتم الأنبياء كان قد حذر من التسارع نحو حرب إقليمية، لماذا طرح هذا الهاجس وهذا التخوف؟ وهل تتحضر طهران إلى هذا السيناريو، بمعنى أن تستخدم أوراقها الخارجية، ربما استخدام الجماعات التي تدعمها في المنطقة مثلا؟
0: يعني هنا التحليل في طهران، يقال بأن الحقيقة روبيو أكد لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي اجتمع مؤخرا بأنه سيعيد الأمور إلى ما كانت عليها، ومن خلال فتح مضيق جانبي يحمل الأسلحة والمعدات العسكرية بسفن تجارية، وهذا ما حدث بالفعل. ولكن هناك تأجيج الإسرائيلي بما يتعلق بضرب الباخرة الإيرانية في من قبل أوكرانيا، هناك الأحداث في العراق، وهناك في اليمن، وأحداث أخرى تحدث هنا وهناك، يبين بأن هناك تأجيج إسرائيلي للتغطية على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يبدو بأن الأمور تسير نحو أزمة ما وراء الإقليم وما وراء المنطقة، وتأخذ أبعادا دولية بالتأكيد وبالفعل. ولذلك الاستعداد الإيراني والتحذير الإيراني وقوة الردع الإيرانية ربما تنظم على هذا الأساس، ونحن أمام ساعات حاسمة ربما تغير تاريخ المنطقة وجغرافيتها، وهذا ما شاهدناه من خلال التغريدة التي قرأناها عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية السيد بقاء، عندما تحدث عن البحرين الدولة التي تحكم قطعة من الأراضي الإيرانية، وهذه ستكون ردود فعل مهمة للغاية مستقبلا.
1: سيد مارك، بعض المراقبين يقولون لا يمكن أن نفصل ما جرى خلال اجتماع نتنياهو بترامب بما يجري الآن. برأيك ماذا قال نتنياهو لترامب حتى كان أقرب إلى خيار المواجهة العسكرية أو الهجوم العسكري؟
2: أعتقد أن التوقيت كان لافتاً. نتنياهو كان في واشنطن العاصمة وشارك في تشييع السناتور الأمريكي والذي كان أصلاً مناصراً لإسرائيل. على الأرجح كان نقاشاً متعلقاً بإعادة التواصل، لأنهما لم يريا بعضهما منذ بداية الحرب، لكي يتحدثا عن الموقف المتعلق بحزب الله والإطار بين إسرائيل ولبنان والإطار المتعلق بغزة ونزع سلاح حماس وأيضا نقل القوات الإسرائيلية خارج غزة، وأيضا تحديث بما سنفعله في المستقبل. في المنطقة هناك نقص في أنظمة الدفاع مثل الثاد والباتريوت والأنظمة الدفاعية، هذا لا يمكن أن يستمر للأبد. والسيد ترامب لديه سلاحان يستخدمهما، الجيش الأمريكي وأيضا قدرته على التواصل وقدرته على العمل مع الإعلام، ولهذا نرى هذا السيل من هذه الإعلانات. الآن بالنسبة للسيد ترامب، هو يحاول أن يمارس الضغوط الأخيرة على

0: إيران ليرى إن كانوا سوف يرمشوا أولا ولتخفيف التصعيد وممارسة ضغوط اقتصادية أيضا على العملة الإيرانية. والآن التهديد بهذه التغريدات الاستفزازية التي ستتحول إلى تحرك حقيقي. ولذلك نتنياهو أيضا يود أن يرى النظام الإيراني يطاح به، ولكن هذا على الأرجح لن يحدث على المدى القصير.
1: دكتور طانوس، بعد أن رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، ما الذي تتحضر له إسرائيل؟
2: يعني إسرائيل كما تقول، مساء الخير أولا لك لكافة المشاركين والمشاهدين والمشاهدات. إسرائيل وفقا لما تقول إسرائيل والإعلام الإسرائيلي أنها تتحضر لسيناريو أسوأ، وعمليا إلى اندلاع مواجهة عسكرية واسعة مع إيران، وأن تكون هناك يعني توجيه ضربات لإسرائيل وأن تشارك إسرائيل في الضربات على إيران. ولكن من وجهة نظر إسرائيلية هذا ما كانت تسعى إليه إسرائيل منذ اليوم الأول وقف إطلاق النار في الحرب على إيران. إسرائيل كانت تقول أن الاتفاق وقف إطلاق النار والحرب والتفاهمات التي حصلت بين الإدارة الأمريكية وإيران هي كانت سيئة بالنسبة لإسرائيل، بل إن البعض قال إنها كارثية بالنسبة لإسرائيل، وإسرائيل كانت تسعى استئناف الحرب. الآن في يعني الهجمات الأمريكية على إيران لم تتوقف تقريبا خلال كل هذه الفترة، حتى في الأيام والأسابيع الأخيرة كان هناك ضربات أمريكية على إيران، لكن على ما يبدو الآن الحديث أو التخطيط عن ضربة أوسع وأكبر. وإسرائيل تعرف المعطيات والمعلومات التي لديها أنه على ما يبدو الضربة ستكون كبيرة، بحيث ستضطر إيران إلى الرد على هذه الضربة، وأن أيضا تشمل الرد أن يشمل
1: إسرائيل. يعني لن تشارك، ما احتمالات أن تشارك إسرائيل في هذا الهجوم العسكري الأمريكي المحتمل على إيران؟
2: أولا لا يمكن أن نتجاهل أنه كافة يعني الهجمات التي بدأت على إيران في العامين الأخيرين كانت بعد لقاء شاعت دائما بعد لقاء بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو. يعني شن الحرب على إيران كان يأتي بعد هذا اللقاء، وبعد فترة يكشف الإعلام أنه نتنياهو زود أو أقنع الرئيس ترامب بواسطة معلومات استخباراتية ومعلومات على ضرورة الهجوم على إيران، أي أنه نتنياهو حفز الرئيس الأمريكي على شن الضربات. هذا أولا شيء، يعني هذا شراكة إسرائيلية في الحرب. ثانيا الولايات المتحدة تستعمل المطارات والقوة الإسرائيلية، وإذا حكمنا على التجربة السابقة يعني بداية الحرب على إيران كانت مشتركة أمريكية إسرائيلية، لأن الولايات المتحدة تحتاج إلى سلاح الجو الإسرائيلي إذا كانت ترغب في شن ضربة واسعة. يعني عدد الطائرات على يبدو لا يكفي، التلميحات والتجهيزات والجو العام في إسرائيل يشي. إسرائيل ستكون شريكة، يعني احتمالات عالية جدا أن تكون إسرائيل شريكة إذا فعلا أقدمت الولايات المتحدة على شن ضربة على إيران، وضربة تختلف عما تقوم به في الأيام والأسابيع الأخيرة، ربما استئناف حرب ولو ليس بنفس الحرب العالمية.
1: أختم مع العقيد نضال سريعا لو سمحت، هل ستشارك إسرائيل في مع واشنطن بشن هذه هذا الهجوم العسكري على إيران، وما شكل المشاركة؟
3: الإجابة بشكل مباشر استنادا إلى المؤشرات التي تصدر من الأراضي المحتلة في مطارات الاحتلال، نعم ستشارك إسرائيل لسبب. مطار حتسريم اليوم كان في هناك إحاطة استخبارية، مطار حتسور أيضا كان هناك في زيارة لقائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال شلومو بندر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اليوم تلقى إحاطة أمام مجلس الأمن المصغر، بمعنى أن كل هذه التحضيرات الاستخبارية تشي بأن الجانب الإسرائيلي سيشترك. الآن الإجابة على الشق الثاني من سؤالك، كيف ستشترك؟ أعتقد أن الجهد الاستخباري ومشاركة إسرائيل ستكون مشاركة فعالة في المجال الاستخباري، في الجهد الاستخباري، بمعنى أن المبدأ القتالي الإسرائيلي يعتمد على ليس كالجانب الأمريكي، يعتمد على أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة. بالتالي دخول إسرائيل على خط العمليات يعني أن هناك كثافة نارية أكبر وأهداف مختلفة تعتمد على الجهد الاستخباري، وليس كما كان سابقا من قبل الجانب الأمريكي الذي يعتمد على جهد العمليات. لذلك أعتقد أن مشاركة الكيان الصهيوني إلى جانب الجانب الأمريكي يعني أننا أمام كتلة نارية أكبر. الجانب الإيراني بالمقابل بدأ هناك مؤشرات عن تحريك وكلاء فيلق القدس ووكلاء الحرس الثوري في المنطقة. لذلك هذه التحركات كلها تعجل من الخيار العسكري وتضعف من الخيار الدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لكم هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وشكر لضيفنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن حيث الدكتور مطنص شحاري مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أما الآن فإلى الزميلة ليلى الشيخ لي وفقرة سياق الحدث وقراءة في دوافع وأسباب تصعيد مستوى التهديد بين واشنطن وطهران. أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد جديد في اللغة والاستعدادات بين واشنطن وطهران. بين التهديد والتهديد المضاد تبقى المفاوضات عالقة عند عقد الخلاف، فهل يدفع التصعيد الطرفين إلى التفاوض أم يوسع المسافة بينهما؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار التصعيد المحتمل أو التهدئة أيضا المحتملة، وهما الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة، فالولايات المتحدة ترفع سقف التهديد العسكري. شبكة CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران قد تسارعت خلال الأيام الأخيرة، وأنها تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن. في الوقت نفسه الخارجية الأمريكية تؤكد للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط على ضرورة الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر. في المقابل تقدم إيران موقفها بوصفه دفاعا عن السيادة ورفضا للتهديد. فها هو وزير الخارجية عباس عرقشي يقول إن طهران تواصل جهودها لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين يقول قائد مقر خاتم الأنبياء إن الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. أما وكالة تسنيم الإيرانية فتنقل عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن إيران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي حماقة أمريكية محتملة. إذن هو تسارع لوتيرة الاستعدادات العسكرية الأمريكية مقابل الخطة الشاملة للرد والتي تقول طهران إنها قد أعدتها بالفعل. إذن لنتابع المشهد، مشهد الحشد العسكري على الخارطة التفاعلية معك محمد، من أين نبدأ؟
4: في الواقع ليلى الولايات المتحدة حشدت، إيران استنفرت، والمنطقة تحبس أنفاسها إزاء أي ضربة محتملة. حتى وصلنا إلى هذه النقطة، كيف كانت الأمور قبل هذه النقطة في المنطقة وعلى سبيل الحشد الأمريكي العسكري في المنطقة؟ المصادر المفتوحة في الساعات والأيام الماضية كانت تتحدث عن جسور جوية كانت تنتقل من قواعد الأمريكية في أوروبا، ولا سيما في المناطق التي للولايات المتحدة قواعد عسكرية عادة ما تستخدم باتجاه مناطق الشرق الأوسط بعملية ضرب إيران. لكن بالنسبة للأهداف قبل أن نصل إلى هذه النقطة، كما ذكرت، ما الذي كانت تفعله الولايات المتحدة في إيران؟ الضربات الأمريكية في إيران كانت تركز على الدفاعات الجوية، الرادارات الساحلية، منشآت الصواريخ ومواقع الطائرات المسيرة، وكذلك البنية العسكرية اللوجستية. والخبراء أجمعوا على أن الهدف هو تهيئة مسرح العمليات لأي تصعيد محتمل. في الساعات الماضية أيضا مزيد من الأخبار التي كانت تبثها المصادر المفتوحة تحدثت، وحتى القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أن المنطقة فيها 20 قطعة بحرية أمريكية هجومية، من بينها مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى، وكذلك سفن برمائية ووحدات مشاة جاهزة لعمليات التدخل السريع من ضمن 50,000 جندي يرابطون في المنطقة. على المستوى الجوي، ما هو الجديد الذي أضافته القيادة المركزية
1: والرئيس الأمريكي الآن قبل يعني في الفترة الأخيرة يطلب لهم السلامة هؤلاء الجنود وهذا العدد الكبير، صحيح. في مؤشر لقرب ساعة
4: صحيح على المستوى الجوي حشدت

0: مزيد من المقاتلات F-35 وF-16 للأهداف الدقيقة، B-1 قاذفات بعيدة المدى ولضرب التحصينات الكبرى، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر وطائرات المسيرة الهجومية والاستطلاعية. لكن في المقابل كيف استعدت إيران؟ إيران على المستوى الرسمي كانت تتحدث عن رفع جاهزية القوات المسلحة والحرس الثوري، التلويح باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، إنجاز خطط رد شاملة جاهزة للتنفيذ. يعني بعض المعلقين الإيرانيين كانوا يتحدثون عن أن إيران دخلت فعليا في وضعية الحرب الشاملة وأنها مستعدة لها على مستوى جيد، وأيضا تهديد منشآت الطاقة والبنية الاقتصادية في المنطقة.
1: وهذا ما يجعل الجميع في حالة ترقب. على العموم أشكرك جزيلا محمد على هذه التفاصيل. المشهد هو بالفعل مشهد تصعيد متسارع كما تابعنا، يحاول من خلاله كل طرف أن يفرض منظوره ضمن نقاط الخلاف الرئيسية. هذه النقاط نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. طبعا نرحب بك دكتور. وإذا يعني قبل أن نبدأ حوارنا كنا قد فككنا جوهر الخلاف ووجدنا أن التصعيد يدور في هذه اللحظة الحساسة حول ثلاث عقد رئيسية كما رأيت دكتور زويري. نعم. عقدة الخلاف الأولى بحسب ما ذكرته هي أمن الملاحة في هرمز وكذلك باب المندب، بينما واشنطن تريد ضمانات واضحة بأن الملاحة التجارية لن تبقى رهينة للتوتر مع إيران وأن السفن لن تتعرض للتهديد أو التعطيل. طهران تتعامل مع المضائق بوصفها ورقة أمنية لا يمكنها أن تفصل عن الحرب والعقوبات والوجود الأمريكي في المنطقة. هذا بالنسبة للعقدة الأولى. العقدة الثانية هي الدور الإيراني في إدارة المضيق بعد الحرب. الولايات المتحدة تريد منع إيران من التحكم في قواعد العبور أو فرض شروط على السفن. في المقابل إيران من جانبها تريد اعترافا بدورها في أمن هرمز لا ترتيبا يفتح المضيق أمام الملاحة ويقصي طهران عن إدارته. العقدة الثالثة والتي عادت مؤخرا إلى الواجهة بحسب الدكتور زويري هي الأموال الإيرانية المجمدة. واشنطن لوحت مؤخرا باستخدام هذه الأموال لتعويض المتضررين من الهجمات المرتبطة بإيران، بما يحولها من ملف مالي تفاوضي إلى أداة عقاب سياسي. إيران ترى في ذلك محاولة لمصادرة حقها في أموالها وربط أي تسوية مستقبلية بدفع أثمان إضافية قبل أن ترفع العقوبات أو يخفف الحصار. إذن هذه هي السيناريوهات كما رأيتها دكتور، ولكن لنتكلم عن ما تريد واشنطن أن تفعله من خلال توسيع دائرة الأهداف الآن. هناك مثلا هدف معين إذا أصابته واشنطن يمكن أن تتحول المسألة كليا من حرب يمكن احتوائها إلى حرب مفتوحة واسعة تطال الجميع.
2: إذا نجحت واشنطن في اغتيال، تصفية، قتل ما يسمى بسلسلة القيادة والتحكم في إيران سواء كانت سياسية أو عسكرية، هذه هي النقطة الأولى التي لو نجحت فيها واشنطن لربما تغير مسار المعركة. ثم الأمر الثاني، لو نجحت أن تحدث صدمة على مستوى الرأي العام في إيران، على مستوى الخدمات، على مستوى الكهرباء، على مستوى المياه، وهي الأهداف التي يهدد بها ترامب عمليا، سيتغير مسار الحرب. لكن بغير ذلك ستبدأ العمليات العسكرية وستبقى تراوح نفسها بالشكل الذي رعيناه عليها.
1: طب يعني الآن يعني واضح أن واشنطن تلوح بأنها ستوسع دائرة الاستهدافات، يعني هي تفعل ذلك وتحذر مواطنيها. ما الذي تريد أن تفعله تحديدا في هذه المرحلة؟
2: الباترن النسق بتفكير ترامب ليلى في الشهر الماضي واضح، عنده 4 خيارات على الطاولة ويبدو واضحة أنها قيلت له. أولا أن يقصف جبل رأس الفأس الذي يعتقد فيه منشأة نووية مهمة نقل عليها ما بقي من مفاعل ناتانس على مسافة 1600 متر. ثم الأمر الثاني أن يذهب إلى قصف شامل ويعيده من أقصى الجنوب غرب إيران إلى شمال غرب إيران، والتي بدأها في أذربيجان بقصف محدود الأسبوع الماضي.

0: لما يسميه قواعد الصواريخ أو حتى مصانع الصواريخ المنتشرة هناك، بحيث يضمن أن لا أطلاق للصواريخ. ثم النسق الثالث وهو يتعلق بضرب الجسور أو ما يسمى التي يسمونها ثنائية الاستعمال. ثم المسألة الثالثة وهي المواقع الحيوية، الكهرباء، المياه إلى غير ذلك. هذا هو نسق الأهداف الذي أعلنه الرئيس ترامب خلال الشهر الماضي في تصريحاته بشكل مترتب.
1: طيب، سواء كنا نتحدث عن الرئيس ترامب أو نتحدث عن طهران، هناك كما كنا نتحدث مرات عديدة صحيح. في السابق ماء الوجه،
0: نعم.
1: هذا الذي يعتبر مهم للطرفين، ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يحفظ ماء الوجه للطرفين الآن؟ لنبدأ بالطرف الأمريكي.
0: الطرف الأمريكي أن يفتح المضيق، يفتح المضيق دون إجراءات بمعنى آخر تهدد الملاحة. أنا أعتقد بأنه متسامح إلى مستوى معين في موضوع الرسوم الطواعية، وهو الآن المبادرة التي يتم مناقشتها بين عمان وإيران، ويتم مناقشتها في لجنة الأمن القومي الإيرانية اليوم الحقيقة، تناقش اليوم، هذا مهم جدا الحقيقة. ثم المسألة الثانية بالنسبة لإيران أن تستعيد أولا موضوع الحرب، أن ينتهي عليها، بمعنى آخر أن يكون في نوع من الالتزام، نوع من التعهد، نوع من أن لا حرب عليها، لا عمليات عسكرية، ثم تستعيد بعضا من أموالها. هذه هي الحدود الدنيا لماء الوجه لكلا الطرفين.
1: سيكون لافتا إذا ما تحمله الساعات القادمة وحلوه طبعا بعدها. على العموم أشكرك جزيلا دكتور محجوب زويري. وصلنا بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار في مالا.
2: الآن إلى تطورات الشأن اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال عملية عسكرية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على عدد من عناصر حزب الله في مرتفعات علي الطاهر. كما أفادت مراسلة الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية غارت على بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. تأتي هذه التطورات قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما يوم الثلاثاء المقبل. لمزيد من النقاش انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، وكذلك الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نوفل، التصريحات التي تبعناها اليوم لكل من قائد الجيش اللبناني، رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة، كلها تركز على أهمية دور الجيش اللبناني وضرورة الانتشار في جنوب لبنان. هذا الواقع الذي يريده لبنان الرسمي بمؤسساته، ما مدى إمكانية تنفيذه؟ ونحن نتابع النهج الإسرائيلي بمزيد من التفجيرات الضخمة في جنوب لبنان المتواصلة.
3: بدون أدنى شك الدولة اللبنانية أمام خيارات صعبة في هذه المرحلة. الانتشار في جنوب لبنان ضروري وأساسي، خصوصا لإزالة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذا الانتشار وفقا لما جربناه في السابق لا يمكن أن يتم بالجنوب من دون أن يكون ظهر الدولة اللبنانية وظهر الجيش اللبناني محمي من الداخل، وبالتالي ضرورة بس سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية هي جزء من الانتشار في الجنوب. لا يمكن لمؤسسات الدولة في بيروت وفي العاصمة أن تكون مهددة من جانب حزب الله والمسلحين في وقت الجيش اللبناني منتشر في الجنوب، وبالتالي هذه خديعة كبرى سبق للدولة اللبنانية أن وقعت فيها بعد حرب تموز 2006. بعد حرب تموز 2006 التي انتهت بشعار لو كنت أعلم، ومع ذلك تحدثنا عن انتصارات وهمية، ارتدت هذه الانتصارات إلى الداخل اللبناني عمليا عوض أن تكون مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي دفعت الدولة اللبنانية أثمانا باهظة. اليوم الخوف أن يتكرر هذا السيناريو، خصوصا أنه يتكرر على نطاق أكبر بعدما هزمت إيران على يد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشكل عسكري في المنطقة، تلقت هزيمة كبيرة وفقا لما هو يعني نراه عمليا على أرض الواقع. ارتدت اليوم على الدول العربية تماما كما ارتد حزب الله على الجانب اللبناني. أعتقد أنه نحن اليوم أمام سيناريو خطير جدا إذا لم تتدارك الدولة اللبنانية هذه الأوضاع كلها. لنرى ماذا يجري بين الأردن والعراق، الميليشيات العراقية بين المملكة العربية.
2: سأتي على ذكر العامل الإقليمي، ولكن أسأل الدكتور وسام، يبدو وفق مراقبين أن نتنياهو يستعجل تغيير الوقائع في الميدان عبر هذه التفجيرات الممنهجة، كيف يقرأ ذلك حزب الله؟

0: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني لا شك أن سواء استعجل أو استبطأ نتنياهو، ما يحصل الآن هو العقلية الإسرائيلية. هذا ما حصل في غزة، وهذا ما حصل في سوريا من احتلال، وهذا السلوك الإسرائيلي. يعني هنا المسألة برسم الدولة، ولكن إشارة قبل ذلك، حرب 2006 أنتجت انتصارا بشهادة فينوغراد القاضي الإسرائيلي الذي تحدث عن إخفاقات الحرب لدى الإسرائيل. الحرب الحالية بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى هي حرب اعتداء من خارج القانون الدولي، خسرت فيها إلى الآن الولايات المتحدة وإسرائيل لأن الأهداف الثلاثة للحرب لم تحقق، وخسرت زيادة أنها سلمت مضيق هرمز إلى الجمهورية الإسلامية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مسألة أن حماية ظهر الجيش اللبناني، لطالما تم حماية اللبنانيين وظهر الجيش اللبناني من قبل المقاومة في مجموعة من المواجهات، سواء في السلسلة الشرقية أثناء مواجهة الخطر الذي كان من الشرق، أو أثناء مواجهة الإسرائيلي أثناء مواجهة عديسي التي اصطفت المقاومة إلى جانب الجيش اللبناني فيها. وبالتالي إن كان هناك من حماية ظهر للجيش اللبناني، فهي المقاومة ومجتمع المقاومة التي تكاد تكون الوحيدة التي لم تشتبك مع الجيش اللبناني على غرار القوات اللبنانية وحزب الكتائب وكل هذا اليمين المتطرف الذي لطالما كان يعتاش على قتل جنود الجيش اللبناني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الدولة اللبنانية رغم كل التنازلات التي قدمتها لم تحصل على سوى على التفجير، لم تحصل سوى على محاولات التقدم كما حصل البارحة، لم تحصل سوى على تحرير منطقة لم تكن أصلا محتلة، لم تحصل سوى على إطلاق نار على الجيش اللبناني، لم تحصل سوى على تصريح من رئيس الحكومة الإسرائيلية وكاتس وزير الدفاع يقولان أننا لن ننسحب مليمتر واحد من الجنوب. بناء عليه الحكومة فشلت في الدفاع عن لبنان بالعسكر بتسليح الجيش، فشلت بالدبلوماسية، وسلمت الجنوب بهذا الاتفاق إلى الإسرائيلي على طبق من ذهب.
1: طيب دكتور نوفل، كيف يمكن المحافظة على فرص الجولة السابعة المرتقبة في خضم هذا التصعيد في المنطقة، كما نتابع نذر الحرب تتوسع يوما بعد يوم؟
2: طالما أنه حزب الله رابط نفسه بإيران وبالتالي يتحرك بأوامر إيران، فهناك صعوبة كبيرة وهناك خطر كبير على الجولة السابعة وعلى كل الجولات. اثنين، يعني القول بأنه هذه المرحلة يعني لحزب الله دور أساسي فيها، بعتقد أنه علينا أن نتعلم من تجارب الماضي. خلاص، المكابرة لم تعد تنفع، الشعارات لم تعد تنفع، كل المنطق الأيديولوجي سقط، جربناه عدة مرات، والإصرار على الاستمرار بالنهج ذاته سيوصل إلى النتيجة ذاتها. ليست الدولة اللبنانية من سلم الجنوب اللبناني لإسرائيل، حزب الله هو الذي سلم الجنوب اللبناني لإسرائيل، هو الذي تسبب بالحرب. قبل هذه الحرب إسرائيل كانت خارج الجنوب اللبناني. هذه المكابرة وهذه هذا التزوير وهذه اللغة الأيديولوجية، أنا وقت أن تتوقف. و عمليا الشعب اللبناني دفع ثمنا باهظا لهذه الأيديولوجيات التي لم تؤتي نفعا ولم يعني تنعكس على الواقع اللبناني إلا أزمات وحروب ومشاكل.
1: دكتور وسام، نتيجة أيضا نذر التوترات في المنطقة، بعض التقارير تتحدث عن احتمالية أن يكون لبنان مجددا جزء من أي توسع ممكن. هل حزب الله معني بذلك في هذه المرحلة؟
0: يعني حزب الله كأي حركة مقاومة معنية بالدفاع عن أرضها وعن ناسها وعن شعبها، خاصة حينما يكون هناك دولة متلكئة. يعني الخطاب الأيديولوجي الذي يخدم الوطنية لا بأس به، والخطاب اليميني المتطرف الذي يعطي الإسرائيلي ما لم يحصل عليه بالحرب هو الذي يطعن لبنان في ظهره. الخطاب الأيديولوجي الذي حرر والذي ردع والذي حمى والذي حرر أسرى، هذا يتفاخر
2: وقتلوا.
0: أنا لم أقاطعك دكتور نوفل، لو سمحت لم أقاطعك دكتور نوفل، لم أقاطعك حينما تعطيك الحديث يمكن أن تتحدث. الخطاب الأيديولوجي إذا كان بالاتكاء وبالاستناد على إيران التي تقفل مضيق هرمز والاستفادة من هذه الفرصة لوقف إطلاق النار في لبنان فليكن، الاستناد على إيران بخطاب أيديولوجي لا بأس به إذا كانت إيران تقصف شمال فلسطين حينما تقصف شقة في الضاحية الجنوبية، كل هذا، هذه ليست تهمة. إذا كانت الأيديولوجية توظف للمصلحة الوطنية فأهلا وسهلا بها، وبئسا للخطاب اليميني الذي يعطي الإسرائيلي الجنوب على طبق من ذهب.
1: انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لكم الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 5 أشخاص في مدينة غزة جراء غارات إسرائيلية على مناطق في القطاع منذ صباح اليوم. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. إذن غازي، نهج في القصف الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة في خضم أو على ضوء التعويل على مسار السلام، ماذا في التفاصيل؟
3: بالفعل غنوة، واللافت حقيقة بأن هذا التصعيد يأتي في الوقت الذي ينتظر فيه الفلسطينيون إنهاء كاملا للحرب والمضي قدما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة السلام، خطة رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. ولكن على العكس من ذلك، يذهب الاحتلال الإسرائيلي نحو مزيد من التصعيد باستهداف الفلسطينيين، استهداف المنظومة الصحية، ممارسة المزيد من التدمير فيما يتعلق بمناطق سيطرته. وما رصد اليوم هو 7 شهداء ارتقوا جراء غارات إسرائيلية متفرقة على مناطق متفرقة داخل القطاع. غزة كان لها النصيب الأكبر بارتقاء 5 من الشهداء جراء غارات طالت مناطق عدة، شهيدان في منطقة الشيخ رضوان وثلاثة في منطقة 30 وكذلك الصناعة. هذه الاستهدافات جرت عبر صواريخ من طائرات مسيرة إسرائيلية، هي تحلق باستمرار على مستويات منخفضة في أجواء القطاع ككل وتنفذ هذه الغارات، بالإضافة إلى شهيد آخر كان قد وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر غارة إسرائيلية على منطقة دير البلح، بالإضافة إلى شهيد متأثر بجراحه في غارة إسرائيلية سابقة ظهر اليوم في خان يونس في مجمع نصر الطبي أعلن عن استشهاده. وبالتالي عمليا غالبية المناطق داخل القطاع خاصة مناطق تواجد الفلسطينيين هي تعرضت لهذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة. على المقلب الآخر، يبقى حدث ربما استهداف مستودع لوزارة الصحة الفلسطينية وهو في داخل مستشفى شهداء الأقصى الأبرز ربما، والذي يعتبر تصعيدا خطيرا يستهدف المنظومة الصحية بشكل مباشر. هذه الأدوية كانت من المفترض أن تصل بالفعل إلى الجرحى وكذلك المصابين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو تدمير هذه المستودع أو هذا المستودع والأدوية وما فيه، وبالتالي عمليا أضرار كبيرة شهدتها تلك المنطقة. أيضا في مناطق تواجد أو مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو أيضا يواصل عمليات القصف المدفعي الممنهج وكذلك عمليات النسف وإطلاق النار المكثف الذي يصل في كثير من الأحيان إلى المناطق الغربية، مناطق تواجد الفلسطينيين، ما يخلف المزيد من الإصابات وكذلك الشهداء خاصة في المناطق التي تتكثف فيها أو يتكثف فيها تواجد الخيام، خيام النزوح لآلاف الفلسطينيين. الحالة الميدانية تدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في هذا النهج، وهو النهج الذي قد ينسف مسار الاتفاق الوشيك الذي أعلنت الفصائل الفلسطينية الموافقة عليه مؤخرا. وبالتالي عمليا الاحتلال يؤكد بأنه هو المعيق فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وهذا ما يقرأ فلسطينيا على الأقل خاصة على المستوى الشعبي هنا. وبالتالي عمليا هذه الخروقات الميدانية وكذلك على الشق الإنساني تدلل أيضا بأن الاحتلال يريد تجديد الخناق والحصار على الفلسطينيين داخل هذه المناطق التي يتواجدون فيها. الاحتلال فقط يسمح بإدخال بعض الشاحنات الإنسانية فقط.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع الزميل جلال شهدة.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات، سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. من يخمدها وقد أخذت نيرانها تنذر بالاتساع أكثر فأكثر؟ سؤال تزداد وطأته كلما توالت من البيت الأبيض مواقف ومؤشرات لا تستبعد أن تذهب الولايات المتحدة نحو حرب أوسع تستهدف بنك أهداف أكثر

0: نوعية. يتزايد حديث وسائل الإعلام الأمريكية عن مواقع الطاقة فيما يبدو سعيا من الجيش الأمريكي لإيلام طهران بشدة، لعل ذلك يجبرها على التفاوض. ليس الأمر بتلك السهولة، يرد مجلس الأمن القومي الإيراني الذي شدد على أن ما ستقدم عليه واشنطن سيري العالم انعكاسات كارثية له على أسواق الطاقة. وقال الإعلام الإيراني إن المجلس بصدد مراجعة ترتيبات المرور من مضيق هرمز دون أن يوضح ما إذا كان ذلك باتجاه المرونة أم التشدد أكثر من ذي قبل. لكل الخيارات المطروحة ثمن، حقيقة تدركها أطراف الصراع القريبة والبعيدة. ولترامب ونتنياهو حسابات في الخارج والداخل، ليس أقلها أهمية مواعيد انتخابية عادة ما تتحول إلى ساحة للمساءلة والمحاسبة. يدخر الرئيس الأمريكي فيما يبدو ما انتهت إليه الأوضاع في لبنان وغزة لذلك اليوم، رغم أنه يدرك أن لطهران أوراقا أخرى قد تحركها إذا اختبرت الهجمات الأمريكية بقسوة لا تحتمل قدرتها على الصمود. وفي ظل انكفاء الوسطاء إلى اتصالات إقليمية تدعو إلى خفض التصعيد، يطرح السؤال عن شفير الانفجار المحتمل. هل سيكون نقطة لا عودة في اتجاه حرب واسعة، أم سيكون الضارة النافعة كتلك التي مهدت للتوصل إلى مذكرة تفاهم؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز جزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور محجوب الزويري الخبير والأكاديمي بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. دكتور لقاء، أبدأ معك، لأنه البارحة عندما طرحنا إمكانية عودة التصعيد من جديد كان لك رأي من منطلق بأنه لا يمكن التوصل لتفاهمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما نشهده في الساعات الماضية هل هي إرهاصات عودة التصعيد الشامل في المنطقة؟
1: يعني من الصعب القول أن هذه هي طبول الحرب الشاملة المنتظرة، يعني لأنه التحضيرات التي تجري حتى الآن، طائرات، صواريخ، حاملات طائرات، طائرات الإرضاع الجوي في إسرائيل، مشاركة إسرائيل المحتملة، كل هذه لن تغير من نوعية الحرب التي شنت على إسرائيل على إيران منذ البداية. وبالتالي توقع نتائج جديدة أو مختلفة قد لا يكون منطقي. ربما ستكون إيران أضعف أكيد من خلال الضربات الإضافية، لكن هي سترد، ولا سيما أنه إذا ما استهدفت منشآت الطاقة فيها هي ستستهدف منشآت الطاقة في المنطقة، وبالتالي سندخل في حرب وجودية بالنسبة لكل المنطقة ليس فقط لإيران. هل هذا ما تريد؟ يعني هذا لن يسقط النظام بالضرورة، سيؤذي جميع الدول في المنطقة ويدخلها أيضا في حرب ضد إيران، لأن الدفاع عن نفسها في هذه الحالة، لكنه لن يسقط النظام في إيران بالضرورة، ولن يحقق الأهداف لا بفتح المضيق ولا بإنهاء المشروع النووي. ربما سيكون النظام أكثر تطرفا في موضوع المشروع النووي. هنا احنا هل هذه عملية نشر الرعب حول إمكانية الحرب، يعني تحذير الأمريكان في الشرق الأوسط من يعني من الذهاب وطلب منهم المغادرة الفورية من قبل الأمريكيين، إسرائيل والتصريحات فيها، حتى الكلام نقل عن بعض وسائل الإعلام عن الأردنيين بتحشيدات ومحاولات ضرب الأردن من العراق، وكذلك تحشيدات على الحدود مع سوريا. كل هذه التفاصيل توحي بأن هناك شيء، لكن ليس هناك رؤية عن إمكانية تغيير في مجرى الصراع، في مجرى الحرب. ممكن أن نقول أن هناك آلية أخرى ستؤدي إلى انهيار النظام في إيران، لذلك قد يكون هذه محاولة للضغط من أجل حمل إيران على القبول بالشروط الأمريكية. وقال ترامب أريد استسلام إيران، لكن هذا أيضا لن ينجح. هذه هي الإشكالية، أنه هذا لن ينجح، فبالتالي الذهاب إلى تنفيذ هذه الوعود سيكون حقيقة.
0: دكتور محجوب،

0: ما حدود هذا التصعيد الذي يحكى عنه وما هي الأهداف التي يمكن أن يستهدفها الرئيس دونالد ترامب؟
1: جلال، بالنظر إلى نسق عملية إدارة الحرب أو على إيران منذ أن بدأت، لاحظنا نسقا معينا فيما يقوم به الرئيس الأمريكي، وهذا النسق إذا ما طبقناه على ما سيجري أو احتمال ما سيجري، مرة أخرى نتفق مع أخي الدكتور لقاء، لن تؤثر هذه بمعنى الحسم، لكنها ستكون جولة جديدة في الصراع يحاول الولايات المتحدة فيها، تحاول أن تحدث قواعد جديدة في الصراع. أنا أعتقد بأنه في أربع أشياء ستكون واضحة ذكرها الرئيس الأمريكي، أنا أعيد ترتيبها بس بشكل سريع. أنا أعتقد أنه سيتجه إلى جبل الفأس لأنه سيحقق لهم منتج فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وسيقول ضربت أيضا منشأة سادسة في البرنامج النووي، وهي لن تكون مكلفة بالنسبة للإيراني بمعنى ما فيها، قد لا يكون فيها ضحايا بشرية، قد لا تكون أيضا فيها ضحايا مثل الكهرباء إلى غير ذلك. قد يذهب أيضا وفق ما قال تصريحات، وأنا أعتقد أن هذه الكلمات أنا أقولها بناء على إيجاز عسكري قدم له، هو أخذ هذه الكلمات ورددها في وسائل الإعلام، هو ركز على قواعد الصواريخ في جنوب غرب إيران وشمال غرب إيران. لاحظنا ضربة في أذربيجان الأسبوع الماضي، اعتقادي قد تكون هذه موجة من قصف على ما يعتقدون أنه بقايا قواعد صواريخ وبقايا مخازن صواريخ عند إيران. ثم القضية الثالثة وهي الذهاب إلى ما يسمى مراكز الطرق الإمداد إلى مناطق جنوب إيران المطلة على الخليج،
0: جسور
1: وطرق، قد تقصف طرق، بمعنى آخر لا يريدون أن يكون هناك أي إمداد مهما كان من أي منطقة في إيران إلى مناطق الجنوب، أملا في أن يكون إذا أنزلوا قوات لفترة معينة أن ينجح ذلك. ثم الخيار الرابع اعتقادي وسيذهب إليه إذا فشلت كل خياراته، وهو قصف الكهرباء وتحديدا محطة دوماڤند التي يتغذى منها كهربائيا ملايين الناس، وهي موجودة جنوب شرق إيران.
0: نسمع سفير جوي، سواء كانت ضربة شاملة أو محدودة، لماذا يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأنها قد تغير في دينامية التفاوض؟
2: Well, first of all, I've never seen an American president.
3: بداية لم أرى رئيس أمريكي يضع كل هذه المقدرات العسكرية رهن إشارة الجيش ولا يستخدمها. السؤال المطروح الآن، كيف سيستخدم هذه المقدرات والإمكانيات العسكرية الأمريكية؟ في تصوري الرئيس الأمريكي لديه مجموعة من الخطط قبل الانتخابات النصفية، لديه كثير من الخطط السياسية وعلى مستوى الداخلي، وهو لا يريد أن يجعل من الحرب دائما في مخيلة الناخبين كي يغير من رأيهم. لكن رئيس دونالد ترامب سيحاول الضغط على النظام الإيراني من أجل العودة للمفاوضات خلال شهر أغسطس، وأعتقد أننا قد نشهد حملة عسكرية واسعة النطاق، لكن أعتقد أن هذا سيؤثر على صنع القرار في طهران، لأن طهران أعلنت الحرب على العالم. أي هجوم على إيران سيتم من خلاله الرد على دول الخليج، خاصة المنشآت النفطية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة.
0: دكتور صدقيان،
3: ترامب يفكر بهذا،
0: كيف تستعد إيران وكيف يمكن أن ترد على ضربة، خاصة إذا ما كانت الأهداف كما ذكرها الدكتور الزويري؟
4: اللغة التي نسمعها من طهران لغة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة أيضا، وبالتالي ما نقله مقر خاتم الأنبياء هو يتوعد بشكل غير طبيعي بضرب البنى التحتية في المنطقة إذا ما ضربت البنى التحتية في داخل إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأنه إذا ما اقتصر الهجوم على قواعد عسكرية أو منصات إطلاق صواريخ أو جبل الفأس وما شاكل ذلك، هذه ليست خطرة بالنسبة للمنطقة. لكن إذا تم استهداف منشآت طاقة ومياه وغاز للخدمات للمواطنين، أعتقد بأن إيران بهذا الخطاب المتشدد سوف ترد بعنف، وربما هذا الأهداف ليست فقط منحصرة بمنطقة الشرق الأوسط، وإنما حتى تستهدف أهداف داخل العمق الإسرائيلي. والإيرانيون الآن لديهم قضيتين مهمتين جدا، وهذه قطرة باعتقادي. أولا التحالف الأمريكي السعودي الذي استهدف مواقع أو أهداف داخل العراق، هذا مهم، وربما يكون هذا التعاون يستمر الآن. وبشكل عام أصل التعاون هو الآن مهم بالنسبة إلى إيران.

0: النقطة الثانية، مجلس التعاون الخليجي، الإيرانيون يعتقدون بأن مجلس التعاون الخليجي وقف ضد سلطنة عمان عندما أرادت أن تتفق مع إيران على مضيق هرمز أو آلية المرور الآمن والبريء في مضيق هرمز. يعتقد الإيرانيون بأن مجلس التعاون الخليجي وقف أمام سلطنة عمان، وبالتالي لم يتم الاتفاق لحد الآن، وهذه نقطة.
1: سلطنة عمان جزء أساسي بمجلس التعاون
0: هذا
1: الخليجي.
0: صحيح. هم الإيرانيون يقولون بأنهم كانوا على أعتاب الاتفاق مع سلطنة عمان بالشكل الذي يدار السلطنة من قبل إيران وعمان. لكن الاجتماع الذي حدث بين أو الذي عقد بين وزير الخارجية الأمريكي روبيو مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبعد ذلك اجتماع الطارئ لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، يعتقدون بأن هذا وقف أمام سلطنة عمان في أو وقفوا أمام السلطنة بالتوصل إلى اتفاق لهذا المرور. وأنا أعتقد بأن الوضع القادم، يعني أنا لازل كنت أدعو ولا زلت أدعو، وأنا لا يعني لا يسعدني أن أرى هناك قصف لمنشآت طاقة موجودة
1: في المنطقة.
0: في دول مجلس
1: التعاون هذا يستدعي ردا من الدكتور شايجي عن هذه الرؤية الإيرانية، أنه إذا ضربت المنشآت الحيوية في إيران لن نضرب إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية، بل سنضرب دول المنطقة. ما رأيك؟
2: هذه حجة الطرف اللي ما عنده قدرة أن يواجه من اعتدى عليه، يعتدي على الأطراف الأخرى ويتهمهم بأنهم هم السبب وهم من تنطلق من أراضيهم الهجمات، ودون أن يقدموا أي دليل. فطبعا يعني عمان هي التي قدمت المقترح، ودول أنا مستغرب من دكتور صادقيان، يعني من وين جاب المعلومة هذه؟ من اللي بيعتقد في إيران أن دول الخليج وقفت ضد عمان عندما اقترحت مسار جنوبي؟ كان في تنسيق يا دكتور، من وين جايب هالكلام اللي قاعد تقوله أنت؟ في تنسيق، وأنا في اعتقادي لا أزال أعتقد بأن الخيار اللي قدمته عمان هو خيار عقلاني، وهو يحفظ وجه إيران وأمريكا، وكل طرف يمكنه أن يقول نحن فتحنا مضيق هرمز وسمحنا بمرور الآمن برسوم اختيارية وليس إلزامية كما تطالب إيران، التي تسيء تفسير المادة الخامسة في مذكرة التفاهم. يعني النقطة هني بأننا نريد أن نطلع من هذا الوضع. ترامب الآن يدفع المنطقة بتهوره وبتهور الحرس الثوري اللي قصف قاعدة الأزرق، واللي استدعى ترامب أن يأتي ويهاجم ويخطط، واليوم المنطقة كلها تعيش هذه الليلة على أعصابها، وترامب قاعد ينشر حرب إعلامية وحرب سيكولوجية من أجل أن يؤثر. يعني لما يقول، لما يحط لك رابتر F-22 بحسابه، قبل شوي من نص ساعة حط على أيام بايدن وأوباما 159 سفينة محربية إيرانية موجودة فوق البحر تحت ترامب، كلهم غرقوا تحت البحر.
1: طيب
2: هذه كلها تستدعي أن يكون هناك في فهم أن إيران إذا بالفعل تريد أن تنتقم، إذا صعد ترامب وتجاوز ضرب الأهداف النووية في جبل الفأس وغيرها من المنشآت في نطنز وفوردون اللي ادعى هو قبل سنة وثلاث أشهر أنه
1: دمرها
2: obliterated، فيكون يعني إيران تدفع المنطقة إلى حرب لا داعي لها، وستدفع إيران ثمن باهظ والمنطقة ثمن باهظ. يعني أنا أريد العقلانية أن تسيطر، للأسف لا عقلانية لا عند الإيرانيين والحرس الثوري، في مغامرة في مقامرة عند الطرفين.
1: نعم دكتور.
2: والمنطقة ستدفع الثمن.
1: دكتور إبراهيم، كيف تقرأ الإشارات والرسائل حتى الآن؟
3: أعتقد أن ترامب يهدف إلى تحقيق ثلاث مسائل رئيسية من خلال هذا التصعيد. أولا توسيع مفهوم الردع. الضربات الانتقامية التي قام بها ترامب خلال الأسابيع الماضية كانت تركز على أهداف عسكرية في جزيرة قشم، على الساحل، منصة صواريخ وهكذا. أعتقد هنا يحاول أن ينتقل إلى توسيع مفهوم الردع، أن بالإمكان أن يستهدف أهداف أكبر بكثير في الداخل الإيراني، سواء كان جبل الفأس أو غيره. يعني هي المسألة ليست محصورة بجبل الفأس، فتوسيع مفهوم الردع هذا نوع من الانتقال. اثنين، يريد أن يرفع سعر

0: التكلفة، تكلفة الصمود أو الرفض الإيراني لمفاوضات كما يريد، بمعنى أن رفع التكلفة أيضا إذا انتقل إلى المنشآت بغض النظر سواء كانت الطاقة أو إلى آخره، ولكن بأهداف ذات قيمة كبيرة بإمكان رفع التكلفة أن يحدث ضغطا إضافيا على إيران بهذه الخطوة. الهدف الثالث هو باستخدام الخيار العسكري كأسلوب تفاوض أو كأداة تفاوضية، وهذا يعني منتشر بأنه الخيار العسكري يكون أداة
1: وهو يستخدمه كثيرا بالمناسبة رئيس دونالد ترامب،
0: ولكن باعتقادي هذا المرة بشكل أكبر يعني هذا، وهذا يعني أن ترامب لم يسقط خيار التفاوض وأنه مستعد للتفاوض بهذه الحالة، وهذا جيد أن هناك استعدادية وقابلية للتفاوض، لأنه بالنهاية أعتقد يعني قسم كبير اتفق أن الخيار العسكري غير قابل للحسم لا من هون ولا من هون، كما قال أيضا نائب الرئيس الأمريكي. فلذلك أن يكون التفاوض هو أحد الخيارات الموجودة هذا شيء جيد، وبالإمكان الحديث يعني عليه. السؤال أنه هل فعلا أنه التصعيد العسكري هذا سيحدث ولا لا؟ اعتقادي فيه صار مؤشرات، أولا القرار لم يتخذ، ولكن هناك مؤشرات انه يعني متطابقه من اكثر من جهه بالوسائل الاعلاميه على سبيل المثال، انتقلت او استقت من عده مصادر كلها تشير باتجاه ان هناك فعلا خطه تم تقديمها، وان هذه الخطه ترامب اعجبته ولكن لم يتخذ قرار نهائي. وطبعا كما نعلم بترامب دائما يعني ممكن خلال 5 دقائق يغير رايه، ولكن الخطط موجوده.
1: وانا اسال دكتور مهند، ما الذي قد يبعد شبح التصعيد من جديد؟
2: الجهود الإيرانية. إيران الآن ربما المرة الأولى أرى إيران تأخذ التهديدات الأمريكية بهذه الجدية. توجد تحركات دبلوماسية إيرانية كبيرة مكوكية في أكثر من عاصمة عربية خليجية وكذلك أوروبية، تحاول نزع فتيل ما يبدو على أنه ضربة أمريكية وشيكة. بالمناسبة هنالك طرح أن إيران مهما ضربت عسكريا يعني لن تستسلم أو ربما لن يسقط النظام، وأنا أختلف مع هذا الطرح. يعني في العراق مثلا في العام 2003 كثير من المحللين وحتى خاصة في المنطقة توقعوا أن نظام صدام حسين سوف يصمد، لم يصمد. إيران أيضا ليست في وضع جيد جدا، الولايات المتحدة الأمريكية تقرأ الواقع الإيراني. تصور أن إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن عنصر المفاجأة، صارت تخبر إيران مسبقا أنها سوف تضرب خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها سيادة جوية فوق إيران، لديها قدرة استخبارية هائلة داخل إيران. طبعا لم أتحدث عن إسرائيل وما فعلت في إيران. إذن نحن
1: ولكن ضربة إيرانية لقاعدة في الأردن أربكت الولايات المتحدة دكتور.
2: أكيد الولايات إيران لديها قدرات استخبارية جيدة في المنطقة وقد استعرضت ذلك، لكن المقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية هي من تبادر، هي من تهدد بالضربات الأقوى، والهدف هو المجيء بإيران ليس لطاولة التفاوض. إيران تفاوضت عشرات المرات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف هو إجبار إيران على الاستسلام بما يعنيه أو تعنيه كلمة استسلام بالنسبة للرئيس الأمريكي. نحن أمام استخدام قوة عسكرية هائلة لإجبار إيران على تنفيذ ما يطلبه الرئيس.
3: ولكن الضربات الجوية لا تسقط النظام، صدام حسين سقط نظامه بحرب برية
4: 170,000.
3: يعني الكويت لما تم تحرير الكويت في 91 كان 1000 ساعة من القصف الجوي عاصفة الصحراء و100 ساعة من الغزو البري سقط نظام صدام حسين
2: في 91 ولا في 2003؟
3: 91 لما غزو احتلال الكويت تحرير الكويت عاصفة الصحراء. وعلى فكرة غدا الذكرى 36 لغزو صدام حسين الكويت، فلهذا السبب يعني لا نذهب متفائلين أن اصلا ترامب ما يبي يسقط النظام.
2: طيب
3: لا يريد ان يسقط النظام في ايران ولا يمكنه ان يسقطه الا بحرب بريه، يعني بس حرب بريه غير وارده ابدا الا اذا يسوي انزال على جزيره خارك، الا جزيره خارك او يسوي انزال على جزر في مضيق هرمز هذا الوحيد. اما يدخل داخل ايران، ايران 3 أضعاف مساحه
0: الحدود. حتى في افغانستان نظام طالبان سقط في الغزو البري اللي بوجود قوات
1: وليس بالضربات
3: رجعوا هزم القوات الامريكيه،
2: لكن سحبت داخليه كبيره.
1: تعليق سريع من دكتور محجوب كي لا نخسر النقطه واعود اليك دكتور شرقاوي.
3: تفضل
1: دكتور
3: محجوب.
4: انا فقط اود ان اربط ما تفضل به السفير وما ذكر الدكتور ابراهيم في قضيه انه لا يمكن أن تأتي أمريكا بكل هذا العتاد ولا تستعمله. نحن لدينا عدد طائرات موجودة الآن

0: أكثر مما كان عليه قبل الحرب 40 يوما. وبالتالي نعم شكل استخدام، أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد نوعا خاصا من الضربة يجبر إيران على تغيير سلوكها التفاوضي، وهذا معناه أنه يريد أن يضرب أهداف تستشعر إيران أن هذه الأهداف ليست فقط مهمة وحيوية، بل أن ضرب مزيد من هذه الأهداف يعني تأثير على النظام وثبات النظام واستقرار النظام. قد لا تكون مما ذكرنا، قد تكون أشياء ثانية لا نعرفها استخباراتيا، لكن أعتقد أنه سيستعمل ما جمعه في المنطقة.
1: وهل يمكن دكتور شرقاوي أن تستشعر إيران حجم هذه الضربات قبل أن يقدم عليها الرئيس دونالد ترامب، بالتالي ربما تقدم تنازلات على طاولة التفاوض؟
2: هذا يبقى رهينا بجدلية الردع الأمريكي والردع الإيراني المضاد. وأعتقد الآن مع بداية الشهر السادس هناك حاجة ماسة لدى الطرفين بتصعيد مستوى الردع لعل وعسى أن يضعف الطرف الآخر. إذن هي حلقة مفرغة. لا شك أن ترامب الآن محكوم بعنصر الزمن، أمامه شهران بالتحديد أغسطس سبتمبر لكي يحسم في موضوع إيران ويقدم للناخب الأمريكي ما قد يشبه نصرا عسكريا حاسما. لكن للأسف أرى أن ترامب وأيضا الحرس الثوري يعودان كما تعود حليمة إلى عادتها القديمة، يعودان إلى نفس القاموس الاستراتيجي الذي بدأ به هذه الحرب في 28 فبراير، بمعنى القصف المكثف. فعلها ترامب من قبل ولم تعطيه النتائج. الآن الفرق الوحيد أنه بدل الاغتيالات والقصف المتواتر في كل طهران وغيرها، الآن سيركز على محطات الطاقة، وهو يعلم أيضا أن الإيرانيين يفكرون بنفس الطريقة. إذن نحن أمام معضلة المرايا المعكوسة، تضرب لنا موقعا نضرب مواقع مماثلة في دول الخليج. هذا لن يغير من ميزان القوة ولن يعجل لا بمعادلة صفرية لصالح إيران أو لصالح الولايات المتحدة. وقد يقدم الإيرانيون على توسيع الحرب، ولكن أيضا حتى هذا التفكير غير منتج، لأن هذا لن يثني أيضا الرأي، بمعنى أن ترامب لا يكترث لما يحدث خارج إيران. إذن أعتقد أن المشكلة في حد ذاتها أن من سيدفع الثمن هي هذه الدول. وينبغي أن نستحضر عنصر مهم، كان هناك حياد خليجي، ولكن ما حدث بين السعودية والعراق وما حدث في الأردن ربما لن يحافظ على هذا الحياد. فينبغي أن نستحضر أن بعض العواصم تفكر بطريقة مختلفة، وعنصر الزمن مهم في تطور الصراع وفي قراءة الأطراف لمستقبل هذا الصراع.
1: ما رأيك دكتور لقاء؟
3: هو حينما يقول ترامب أن هذه عمليات عسكرية، طبعا هذا للداخل كما نعرف ولأسباب قانونية تتعلق بالكونغرس، لكن يبدو أنها صحيحة. يعني من ناحية العملياتية هي صحيحة،
1: ليست حربا. يقول
3: حتى الآن ليست هذه حرب، هي فعلا عمليات تمهيدية، منها جزء لأغراض تفاوضية، يعني لإجبار إيران على التفاوض بشكل معين أو للجلوس التفاوض. الجلوس حصل، والنوع التفاوض هذا يحاول الآن أنه يجبرها على أن تذهب للتفاوض وهي قابلة للاستسلام. النظام إذا إذا إذا تفاوض واستسلم سيسقط، وإذا لم يستسلم فيجب إسقاطه كي ينبغي تنفيذ المطالب الأمريكية في إيران، يعني ما يتعلق بالنووي أو سواه. لذلك في الأمر هنا وجودي، يعني معادلة صفرية مطلقة ما بيها مجال. لذلك كل ما حتى الدكتور بين يتكلم عن جولات عراقتشي أو محاولات عراقتشي مع هي بالحقيقة لن تؤدي إلى شيء، لأن الأمر ليس بيده. ما هو كان عراقتشي بعمان وهو بالطيارة ماخذ المقترح العماني وقصفه سفينة، لأنه الأمر ليس هنا. هناك حشد في الشارع الإيراني يطالب بالانتقام. رغبة الانتقام عند الإيرانيين بعد مقتل المرشد هي تعادل الرؤية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، نفس الفكرة. حتى بعد 10 سبتمبر في أمريكا رغبة الانتقام على قولة بوش بينج بانج أريد فيه في أفغانستان. لذلك هم يريدون إحداث زلزال من أجل الانتقام. الشعب يطالب وهم يدفعون الشعب للمطالبة، ثم يستندون إلى الشعب في المطالبة ومنع أي تنازل دبلوماسي. لذلك حتى التنازلات الدبلوماسية أو المفاوضات هي لكسب الوقت من أجل تحقيق المزيد من المكاسب في هرمز وغيرها، على الأقل القول أننا حققنا طلب المرشد بقصة هرمز. لذلك الحرب ماشية، لكن هذا النوع من التصعيد ما لم تشارك

0: ترامب يفكر عقلانيا. نحن قاعد نحاول أن نحلل فكر ترامب
1: عقلانيا
0: لأنه يتصرف راشنال، يتصرف عقلانيا. اللي يتصرف عقلانيا لا يخوض حربا غير شرعية، غير شعبية، غير مقبولة. 70% من الأمريكان يرفضون عودة الحرب. يعني أنا لو أفكر استراتيجيا، اليوم نيويورك تايمز تقول ترامب heading to strategic defeat، هزيمة
2: استراتيجية.
0: الإيكونومست تقول ترامب في ورطة كبيرة، يغرق في مستنقع إيران. هذا اللي قلته أنا أمس اليوم، اليوم الإيكونومست تقوله.
3: وليس
0: بعدين الدكتور لقاء يقول هذه مو حرب بعد، ويأخذ موقف ترامب إن هذه military operation مثل ما قال بوتين special operation في أوكرانيا، وصار للحين السنة الخامسة. بس أني جلال، المشكلة الأساسية تكمن بأننا نحن نتوقع أن ترامب يتصرف عقلانيا، وهو لا يتصرف عقلانيا. فهذا السبب، لا أحد، هذا سايكوباتي، هذا عنده نرجسية، هذا عنده يظن أنه هو أفضل رئيس في تاريخ أمريكا والعالم، وأنه هو الذي سيقود أمريكا إلى العظمة. شتم بينما ترامب، هناك انشقاقات داخل حركته.
3: انتقاد ترامب
0: داخل حركته. ما قاعد انتقد ترامب، أنا قاعد أحاول كيف
2: هذا يستدعي ترامب. سأعود إليك دكتور، كيف يستدعي ترامب السفير؟
0: ما قاعد انتقد ترامب أنا،
2: يعني السفير جوي هود. تفضل سفير هود.
4: مع كل احترام يا دكتور، I think none of us here are psychologists, so I think we should look at
5: أحد منا هنا هو عالم النفس. ما رأيناه خلال الأسابيع القليلة الماضية وأنه كلما هاجمت إيران دول المنطقة كلما أصبح ترامب يعمل بشكل وثيق مع الجيران. عندما تم لتو خرج اتفاق ما بين الكويت وأمريكا حوالي 16 مليون دولار، وفي السعودية أيضا هناك اتفاق نووي ما بين أمريكا والسعودية، والحكومتان قادتا هجمة عسكرية ضد الحشد الشعبي. وفي الأردن أيضا تم توقيع صفقة تجارية كبيرة، ومع العراق كان هناك توقيع لصفقة تصل إلى 200 مليار دولار بعد زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي ما قد نشهده في المرحلة القادمة وأن ترامب قد يستخدم هذه المقدرات العسكرية التي تم نشرها من أجل السيطرة على أبو موسى وإعادتها إلى الإمارات، وهذا سيقرب الإمارات من أمريكا، وطبعا هذا لن يأتي بطهران إلى طاولة المفاوضات، لكن هذا سيغير دينامية المنطقة. هذا ما أعتقده.
2: أسمع الدكتور صدقين، وهل تستثمر إيران بهذا الواقع الداخلي والخارجي للرئيس دونالد ترامب؟
1: دعني أشير إلى ما انتهى إليه السفير. هذه القواعد الأمريكية التي أنشئت في هذه الدول والتي استخدمتها الولايات المتحدة من أجل مهاجمة إيران، وما عملته في هذه الحرب الغير قانونية والغير شرعية والتي لا تستند إلى أي قانون دولي، هذه الولايات المتحدة استخدمت هذه القواعد لضرب دولة ثالثة بما يخالف كل القوانين. حتى دول هذه المنطقة لن تسمح للأمريكان أن يستخدموا هذه القواعد من أجل ضرب دولة ثالثة، لكن الجانب الأمريكي استخدم هذه القواعد مع عدم موافقة هذه الدول.
0: وين دليلك؟
1: توافقوني ضروري.
0: وين دليلك؟
1: لا لا
0: لا لا، انت قاعد تسال دليلك عن استخدام هذه القواعد.
1: خليني
0: ما يخالف توكينج بوينتس حرس ثوري. إيران، انت قاعد تكررها الحين.
2: لحظه دكتور عبد الله، لا دكتور صدقيان، هو يسالك عن الدليل على ان تم استخدام هذه القواعد في استهداف
0: دول الخليج. قادة الدول، مسؤولين في الدول، في اتفاقيه سوفا. إذا عارف شنو اتفاقية
1: الدول أن تستهدف دولة أخرى،
0: اتفاقية سوفا ديفنس وأسيتس وتدريب
2: طيب
0: ومعدات،
2: وليس هجوم
0: على دولة.
1: أحسن أخرى. هو هذا
2: وليس
1: إذن هو قال لي جيب لي دليل. هو قال
0: وين الدليل؟ ما عندك دليل.
1: هسه تقلت ما يضربون دولة أخرى.
0: انت قاعد تتهم ان الهجوم على ايران يتم من قواعد.
1: انت
0: عندك خبر ان 90% من الهجمات على ايران تاتي
2: لانه لا يوجد دليل حسي ومادي فعلي بان دكتور لحظه انا فقط افسر الفكره. لا يوجد دليل حسي ومادي بان الولايات المتحده الامريكيه استخدمت

0: قواعد في الخليج
1: جيب لي دليل اقنعنا
0: بضرب ايران.
2: هذه القواعد شو يوزعون
1: دفاعيه
2: الجماعة؟
1: نعم.
2: عن من دافعت هذه القواعد؟ شو مهمة هذه القواعد؟
1: نحور
2: الموضوع. القيادة المركزية الوسطى الموجودة
0: في البحرين،
2: في البحرين ماذا تعمل؟
1: نايفة في البحرين البحرية
2: ماذا تعمل؟
1: بحرية.
2: قيادة السندقام ماذا تعمل؟ تبسيط الأمور بهذا، هذا التجهيل. هذا دكتور عبد الله
1: عندك دليل يا دكتور؟
0: يسألك ماذا دليل؟ يسألك ماذا تفعل
2: خلاني أكمل
0: هذه القوة؟ يسألك يا دكتور
1: في اتفاقيات أمنية ودفاعية منذ التسعين. أصلاً الكويت أكثر دولة كانت تعارض وجود قواعد أمريكية،
2: وأنت لكن هذه القواعد الموجودة في الكويت ضربت إيران.
0: اسمع الفكرة
1: كلام في طهران
0: دكتور عبد الله.
1: أوضحت فكرة رئيس التلفزيون
2: الكويت كنت مراسل ولا غير مراسل
1: دكتور عبد الله. الكويت أكثر دولة عارضت وجود قواعد عسكرية أثناء الحرب الباردة،
2: لكن موجودة والقواعد.
1: طيب
0: دعوه يكمل الفكرة، تفضل.
1: هل يكمل الدليل؟ ما عنده دفاع، ما راح يعطيك.
0: خلاص خليه يتبع الفكرة.
2: انا اعطي دليل بس
0: تبع الفكرة دكتور، تبع الفكرة.
2: هذه القواعد الأمريكية الموجودة ما موجودة هنا، وقاع والسندقام ايضا موجودة، والقواعد اللوجستية الموجودة في سمو بس البحرين. القيادة الأمريكية الوسطى ما تملك بس القاعدة في البحرين، تملك بالكويت وتملك في أماكن أخرى. بالتالي هذه القواعد الأمريكية، الرئيس ترامب شكرهم، شكر بالتعاون.
0: طيب تناولنا هذه النقطة كثيرا دكتور،
2: هسه هذا تقول تناولنا هذه دليل وهي
0: كثير. الآن اسمح لي الآن عن التصعيد، كيف تنوي إيران الرد في حال أقدم الرئيس دونالد ترامب على على تصعيد العمليات العسكرية؟ وأين باب المندب من حسابات إيران؟
2: لنأتي إلى الهدف، ماذا تريد الولايات المتحدة عندما تريد أن تهاجم إيران الآن بقوة؟ تقول هل تريد أن تشعل حرب في المنطقة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟ لحد الآن دول المنطقة لم تكن مجرورة إلى
0: بحسب الخطاب الأمريكي تريد تنازلات أكثر من إيران.
2: إيران
0: يعني العمليات العسكرية في سبيل حلحلة دبلوماسية.
2: إيران سوف لن تستسلم، إيران ليست بهذه الصورة التي تستسلم. المقاربة بين العراق وإيران أيضا مقاربة غير دقيقة. إيران 1,650,000 كيلومتر مربع، وبالتالي لديها الكثير من الإمكانيات لم تكن موجودة في العراق. وبالتالي أنا أعتقد بأن من مصلحة الولايات المتحدة ومن مصلحة إسرائيل أن تنجر دول المنطقة إلى هذه الحرب. التعاون السعودي الأمريكي في ضرب أهداف داخل العراق خطير جداً. إذا ما تم تعاون مرة أخرى في ضرب إيران أو ضرب منطقة أخرى.
0: استهداف السعودية أليس خطيرا يا دكتور؟ استهداف الأردن، استهداف الكويت
1: كل يوم. الكويت
0: اليوم منشآت مدنية استهدفت في الكويت،
1: مو عسكرية
0: وسيارات، هذا أليس خطيرا يعني أيضا يا دكتور؟
2: يعني إذا أنا أقدر
0: لا خلاص أنا أتناقش أنا وياك، تفضل.
2: هناك مؤسسات ذكاء اصطناعي لا زالت موجودة بالكويت، وإيران تستهدف هذه المؤسسات. لا زالت هناك قواعد ومؤسسات لوجستية تابعة للقيادة الأمريكية الوسطى لا زالت موجودة بالكويت. وبالتالي الكويت لحد الآن هي لم تعطي بيانا واضحا بأن هذه القواعد لا تعمل من خدمة العدوان الأمريكي.
0: سأعطيك
2: ولكن أسمع. لا تخدم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. هذه موجودة على الأرض، يعني هذه ما موجودة. الآن يأتي شخص ويقول بأن هذه القواعد الأمريكية لا تستهدف إيران. هذه القواعد الأمريكية تشتغل هنا توزع مياه ليلة الجمعة.
0: دكتور فيحات.
3: طيب أنا بقترح ثلاث خطوات أنه بالإمكان للدول العربية القيام بها حتى تنأى بنفسها عن هذه الحرب العبثية المجنونة التي لا أحد بإمكانه أن يتوقع نهايتها، لا متى ولا شكلها حتى الآن. يعني لا أحد يمكن توقع متى ستنتهي ولا الشكل التي ستنتهي. كل الخيارات مفتوحة، ولذلك أنا باعتقادي ثلاث خطوات رئيسية بإمكان العرب أو الدول العربية القيام بها. واحد، وحتى نكون يعني نوع من البنائين بأنه نساهم بأفكار. واحد، الانتقال من الحياد إلى الوساطة الضاغطة، بمعنى العرب لديهم علاقات مع جميع الأطراف، وبإمكانهم أن يضغطوا على هذا الطرف وعلى هذا الطرف، يعني أن يكون في هناك وساطة ضاغطة ولديهم من أوراق القوى ما يمكنهم الضغط حتى يعني لإحداث نوع من عقلنة الصراع أو من نوع من تنظيم الصراع، لا أريد أن أقول حل الصراع، ولكن تنظيمه حتى لا يخرج عن السيطرة وتتحول المنطقة إذا فعلا صار يعني تصعيد بهذا الشكل إلى حالة من الفوضى. هذا واحد. اثنين، ليس من مصلحة العرب الهجوم الإيراني هذا الذي تقوم به على الدول العربية والآخر، والعكس صحيح. أيضا ليس من مصلحة إيران أن تدفع الدول العربية أكثر من ذلك باتجاه الدخول في هذا الصراع، فهناك مصلحة مشتركة. ويبدو أن هذه الإشكالية ما بين إيران والعرب هي تتمحور حول الجانب الأمني، فلماذا لا يكون هناك محادثات أمنية موازية ما بين الدول العربية وإيران باتجاه عدم الاعتداء المتبادل ما بين الطرفين، وتأمين الاعتداءات من قبل الطرفين، وبذلك يعني تنتهي مثل هذه الإجراءات حتى على الأقل في خلال فترة الحرب، وبذلك يكسب الطرفان هذه الحالة إذا كان، وخلق آلية للتحقق. يعني هذه القضية اللي دائما النقاش عليها، هل تستخدم
0: هذه القواعد أو لا تستخدم
3: ضمن المحادثات الأمنية؟ بس إذا سمحت أخيرا، ضمن المحادثات بالإمكان خلق آلية للتحقق بأنه هل فعلا وإذا كان موجود أنه يتم توقفه، وننهي هذه القضية بهذا الجانب. النقطة الثالثة والأخيرة، ضروري التفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة. يعني ليس متوقع من الدول العربية أن تنهي علاقاتها مع الولايات المتحدة بهذه الفترة، ولكن أيضا ليس من المطلوب تأييد سياساتها تحديدا في الجوانب الأمنية. يعني إسبانيا دولة في الناتو ويعني حليف تاريخي للولايات المتحدة، وهي تقف على نقيض في هذه الحرب في خلال هذا. لا يعني هناك، وتركيا أيضا، تركيا يعني ثاني أهم دولة في الناتو، ولكن بنفس الوقت هناك فصل ما بين أن تكون حليف وما بين أن تكون مؤيد للسياسات. وباعتقادي الدول العربية بإمكانها أن تستفيد من هذه الزاوية، أن لا تنهي علاقاتها وتبقى حليفا، ولكن لا تؤيد سياساتها.
4: لا يمكن لدول
2: دقيقة بس،
0: لا أقل من دقيقة.
2: نعم أقل من دقيقة. أنا صار لي أسبوعين أطرح هذا الاقتراح، وهو أن يكون هناك اجتماع أمني سياسي على أي مستوى من المستويات، حتى لا ننجر إلى كارثة المنطقة تتعرض مثل هذه الكارثة. في نهاية المطاف نحن دول هذه المنطقة، وبالتالي الجلوس على طاولة للمباحثات واستيعاب ما يمكن استيعابه هذا أمر عقلاني.
0: وضح الدكتور.
2: وهذا من المقترح.
3: دكتور سلمى، بحاجة إيران أن تقدم
4: إلا يعني لا يمكن لهذا المقترح أن يتحقق إلا هذا من ولا لا يوجد
0: لا يمكن
4: لا يمكن تحقيقه.
1: إيران لا تخلق سلام، لا تخلق سلام
0: بوجود الصواريخ والمسيرات.
1: أن تتكلم أنت عن شخص أشخاص غير عقلانيين.
0: طيب نسمع دكتور سلوم وسأعود إليك وأعطيك الفرصة. دكتور سلوم،
1: غير عقلانيين تصرفهم،
2: مقابلهم هم غير عقلانيين،
1: غير عقلانيين لما يقصف كل يوم، شنو
2: عقلانيين
1: هو ما يقصف أهداف مدنية، شنو يعني هذا؟
0: بس أسمع دكتور سلوم، فقط للإنصاف، للإنصاف دكتور سلوم، وبعده دكتور شرقاوي. تفضل دكتور سلوم.
1: أنا لما أرد رح تسمع
0: دكتور عبد الله. لحظة،
4: التفاهم مع إيران بهذه الصورة التي طرحت، هذا المقترح مثالي أكثر من اللازم. إيران تريد أن تمسك المنطقة كرهينة، لا يمكن لدول المنطقة أن تتخلص من هذا الضغط الإيراني والتهديد بالحرب الشاملة إلا أن تعرف، إلا من خلال تعريف الخطوط الحمر، ماذا يجب على إيران أن تفعل إذا استهدفت، ماذا سوف يحصل إذا إيران استهدفت مثلا البنى التحتية، بنى الطاقة، وضعت دول المنطقة تحت خيارات وجودية. يجب أن تفهم أنها أن هذه الدول سوف ترد بالقوة على إيران، وإلا سوف نستمر. إيران ماذا تريد؟ هذه الدول قدمت كل شيء، يعني حتى الذي تفضل به الدكتور إبراهيم أنه هذه الدول يمكن أن تتفاهم مع إيران، تعطيها بعض التطمينات. هذه الدول ذهبت لأبعد من ذلك، من ضمن مذكرة التفاهم قالت سوف ننشئ صندوق لإعادة إعمار إيران لو تفاهمت إيران ودخلت بالحل الدبلوماسي. إيران مستمرة بإرسال الصواريخ. بالمناسبة قطر ودول أخرى تعرضت في الحرب الماضية، حرب الأربعين يوم، ما يسمى بحرب الأربعين يوم، إلى صواريخ ذهبت إلى الدوحة، إلى المناطق المدنية في مشارب وغيرها. إيران تستهدف مناطق يجب أن تكون خط أحمر. إما بالنسبة للتفاهم مع إيران، ويعني إيران تقول أنها سوف تجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية، لو حدث هذا الشيء أنها لن تستهدف دول عربية، هذا لن يحدث. إيران داخلة في حرب وجودية لن تخرج منها إلا بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا الاستسلام لطلبات الولايات المتحدة.
5: دكتور شرقاوي،
6: يطول السجال والاحتجاج حول الغاية من وجود قواعد أمريكية في دول الخليج أو في الأردن، أصبح هذا موضوع يعني أخذ نصيبه أكثر من اللازم. لكن أعتقد التحدي الأساسي الآن ونحن في بداية الشهر السادس من هذه الحرب هو قضية هل ستبقى دول الخليج مبعثرة ما بين ما هو حياد لا ينفعها في حماية حدودها وسيادتها، وما بين دور وساطة ربما هي أيضا متعثرة في هذه المرحلة. وأنا أسأل الآن بغض النظر عما يفعله ترامب وبغض النظر عما سوف يرد به الحرس الثوري، أين وصلنا الآن مع تطور هذه الحرب بشأن هل هناك أمن قومي خليجي؟ هل هناك رؤية واضحة لهذا الأمن؟ بمعنى هل يعني لاحظت حتى هذه اللحظة أن السعودية ميالة إلى الانتقام، الإمارات ربما في منتصف الطريق، لكن بقية دول الخليج تفضل الحياد وعدم الانزلاق إلى هذه الحرب. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح، هل مواصلة هذا الموقف هل هذا يخدم فعلا السيادة والأمن القومي لهذه الدول الست؟ وإذا أضفنا سوريا وأضفنا الأردن وأضفنا العراق وربما نضيف أيضا اليمن في وقت لاحق، 10 دول على الأقل تتحمل أعباء وتبعات هذه الحرب، ولكن ليس هناك هذا القرار. يعني الآن أعتقد أن القوم الخليجي، الأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي محطوط موضوعان الآن في خانت اليك.
5: نعم.
6: فهل من تصور من داخل المنطقة حل حتى لا يبقى هذا الأمن القومي رهينا بما يقدم عليه ترامب أو بما
5: يفعله؟ دكتور لقاء طرح البارحة المحيط القوي القادر على الردع. سأعطيك في هذه النقطة، ولكن أسمع دكتور محجوب، ما خيارات دول المنطقة في ظل انتظار الحل الدبلوماسي وفي نفس الوقت يتلقون الصواريخ والمسيرات من إيران؟
7: المعضلة جلال أن لا إيران احترمت العلاقة التاريخية مع جوارها ولا الولايات المتحدة احترمت حق الحلفاء، فوقعت دول الخليجية والعربية بين هذا وذاك. لا سوابق إيران على الأقل في 40 سنة الماضية أرسلت رسائل إيجابية، ولا الولايات المتحدة في اللحظة الحاسمة عملت مشاركة إيجابية، أو على الأقل مثلا ذهبت إلى يعني كلاهما ذهب إلى الاتفاق النووي ولم يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الدول العربية، وفي نفس الوقت أمريكا ذهبت إلى هذه الحرب ولم تأخذ مصالح. أنا باعتقادي بصراحة الأولويات محدودة جدا، يعني الخيارات أمام الدول العربية محدودة جدا. حاجاتها الدفاعية دفعتها إلى هذه المعاهدات مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة في هذه اللحظة لم تقم بدورها وفق هذه المتطلبات. الولايات المتحدة قدرت أولوياتها على أولويات تلك الدول وقدمت أولوياتها، يعني مثلا 47 سنة من الخصومة الأمريكية الإيرانية، لماذا لم تقم حربا؟ الحرب قامت لأن إسرائيل تريدها، ولأن إسرائيل تريد أن تنتقم من المنطقة كلها وتحدث هذه الفوضى في المنطقة كلها. من له مصلحة في أن ينهار الخليج؟ من له مصلحة في أن يفقد المشرق العربي كل انهياره ويخسر اقتصاده؟ من له مصلحة إلا إسرائيل؟ يعني حتى الولايات المتحدة ربما ليس لها مصلحة الآن في مثل هذا. لذلك الخيار الأول الحقيقة هو أن العمل على، يعني كان يجب إبعاد أمريكا عن إسرائيل في هذه الحرب، والآن مع كل الجهود يجب أن يعني أن يركز على جزء أساسي، وهو أن الولايات المتحدة عليها أن تعيد موقفها من علاقاتها مع الحلفاء. هذا نعم. نقطة مهمة. النقطة الثانية، التكلفة ستكون عالية على الولايات المتحدة كما هي على دول المنطقة، ولا يعتقد أن أحد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تحافظ على شكل وجودها الآن في المنطقة في المستقبل كما هو الآن. لدينا منطق وسابقة تاريخية، بريطانيا فعلتها وشاهدنا ما الذي حصل. النقطة الثالثة، إيران عليها دور كبير أن تمحو من ذاكرة العرب. ما فعله النظام الملكي في العرب لم ينسوه الناس، الآن ما يجري سيكون للأجيال القادمة يعمق الفجوة، وبالتالي ما سيكون عليه النظام الإيراني بعد هذه الحرب عليه واجب كبير أن يغير هذه الصورة السلبية التي
4: زرعها. ماذا يريد إيران نووية؟ يعني هذا السؤال
8: بسرعة. ما طرحوه الأساتذة بشأن مقترحات جميل جدا، يعني مهم حقيقة. إحنا فعلا على وشك أن ندخل وإحنا داخلين يعني تماما، لكن قد تتوسع الحرب إلى تدمير جوهري للمنطقة، وهذا لا يريده أحد. المشكلة ليست بين إيران والعرب، المشكلة بين إيران وأمريكا وإسرائيل. والعرب عالقون، يعني منذ أول يوم 28 شباط لم يقل أحد من العرب أنا ضد إيران، لكن الصواريخ جتهم بعد نص ساعة من بدء الحرب. فبالتالي هم علقوا ما بين الطرفين. ترامب لا يستشير أحد حينما يهدد، ولا الإيرانيين خاتم الأنبياء يستشير أحد حتى حينما يرد التهديد بضرب العرب. لذلك هم صاروا ساحة للقتال، ولي يعني كيس ملاكمة، كيس ملاكمة، كل واحد يضربه شوية. وهذه مسألة يعني هي مفت تفت في مبدأ الأمن القومي والسيادة، لكن على الصعيد التاريخي هذه خطيرة، لأنه ستستمر بالمناسبة، لن تتوقف المسألة هنا. إذا كان مثل هذا الاجتماع المقترح سيحقق هذا، جميل، لكن هل إيران ستتخلى عن أذرعها في المنطقة العربية اللي هي تشغل ولا تخصف السعودية ولا تخصف الأردن وتهدد سوريا؟ هل ستقوم بإنهاء مشروعها النووي أو تحسين مشروعها وإخضاع للتفتيش النووي، تفتيش دولي عفوا، كي لا العرب يضررون أو يخشون؟ ثلاثة، هل سيتخلون عن أطماعهم أو محاولة الهيمنة والسيطرة على مضيق هرمز مثلا؟ هاي نقطة ما تخدم أمريكا، ما لها علاقة بأمريكا، لها علاقة بالمنطقة. هاي تفاصيل أساسية في طبيعة العلاقة مع المحيط العربي. حينما تقول إيران هذا، العرب تمام، لكن هل أمريكا ستقتنع؟ طيب. هل إسرائيل ستقتنع؟ المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه إحنا نصبح ضحايا لهذا الحرب دون إرادة منا. لكن في مرحلة ما حتى هذه الدول المسالمة الخليجية اللي مشروع التنمية عندها هو الأساس وليس الحرب، في لحظة ما ستضطر للدفاع عن نفسها بطريقة إيجابية، بأن تحارب للدفاع عن نفسها وليس بسبب عدواني ضد أي بلد.
5: تعليقات سريعة، نخصص الدقائق العشر الأخيرة لموضوع غزة. سأعطيك فرصة، أنا وعدتك سأعطيك فرصة. جوي هود.
9: You know, I think I'm the only person at this table to have visited.
10: أعتقد أنا هو الشخص الوحيد في هذه الطاولة الذي زار كل هذه القواعد العسكرية. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بأي شيء من دون موافقة الدول المستضيفة. هذه القواعد هي بالتأكيد ملكية لهذه الدول، وهناك حساسية كبيرة حول سيادتها وما يتم القيام بها في تلك القواعد، وأي خطأ صغير قد تقوم به أمريكا ينبغي أن تدفع أمريكا ثمنه غاليا كمقابل. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تسيء استخدام تلك القواعد ولن تقوم بأي شيء من دون موافقة الدول.
2: أخذوا موافقة الدول دكتور إبراهيم وإيران.
5: دكتور إبراهيم ودكتور عبد الله.
1: هذا اللي لن تستخدم القواعد بدون إذن.
2: إذن أخذت
1: الإذن. هي دفاعية.
2: إذن أخذت الإذن وضربت إيران.
1: خلي أناقشك، خلي أتكلم.
3: دكتور عبد الله. أول شيء دعني يعني أتفق مع الزملاء، فعلاً أن هناك يعني التشكيك بالنوايا الإيرانية هذا
5: قائم
3: ومشروع، وحتى وانتقدنا هذا الأمر قبل هذه الحرب، أن المبادرات الإيرانية تجاه المنطقة كانت دائما تقوم على فقط الحديث وكتابة المقالات دون أن ترفق بأفعال حتى يقرن القول بالفعل، وهذا شرعي وقائم ولا يمكن الجدال فيه. وأتمنى أن إيران أخيرا أن تفهم أنها بحاجة أن تضبط القول بالفعل حتى يكون فيه مصدر. بنفس الوقت هذا غير كافي أيضا أن نطلق الحكم يعني أصلا من أنه هذا لن يحدث. ربما إيران بالوقت الحالي هي بحاجة إلى مثل هذا الأمر، ومن الممكن فعلا أن يعني نتوصل إلى نوع من الاتفاق بعدم الاعتداء المشترك. المقصود هو إدارة أزمة في الوقت الحالي. نعم لن تحل مشكلة العلاقة مع الحلفاء وإلى آخره، هذا يعني موضوع مؤجل لاحقا، بس الآن نحن في وسط الأزمة وبحاجة إلى الحديث هذا الموضوع. وأخيرا هذا لا يمنع أن يعمل العرب على بناء القدرات الذاتية والقوة الدفاعية، وهي تتحدث أمنيا مع إيران وسياسيا مع الولايات المتحدة.
5: دكتور عبد الله.
1: أخيرا، شكرا. عندي أنا ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى، نحن خبرنا إيران وإيران حرث في بحر أن تعطيها البنفيت أوف ذا داوت. إيران تحاربنا منذ 47 سنة. إيران حاربتنا، إيران واجهتنا، إيران أرسلت خلايا إرهابية قاعد نكتشفها حتى أثناء الحرب، 3 خلايا إرهابية في الكويت. بالنسبة إلى القواعد العسكرية الأمريكية، في اتفاقيات وقالها سعادة السفير جوي، الأراضي القواعد العسكرية لا تستخدم لشن هجمات على دولة أخرى، إيران أو غير إيران، وفي احترام أمريكا لمطالب الدول، لأن هذه قواعد تحت سيادة الدول الخليجية وليست قواعد أمريكية. في شيء اسمه كامبس وفي شيء اسمه بيسز بناء على

0: اتفاقيات سوفا، ويا ريت اذا في وقت يشرحها سعادة السفير.
1: لا اليوم ما فيش وقت،
0: حلقة قادمة. طيب. مشكلة. النقطة الثانية بالنسبة إلى ما اقترحها الدكتور إبراهيم واللي قاعد يقترحها من أسبوعين كما يقول دكتور صادقيان، إن خلنا نسوي لجنة وحوار ونجلس، هذا إذا كان بالفعل إيران عندها نوايا الحرس الثوري الآن اللي هو متحكم بالقرار الحرب والتصعيد في المنطقة، يكون عندهم بالفعل عقلانية وقبول. يعني نحن لا نرى ذلك لما يقصف أهداف مدنية، ماذا يعني ذلك؟ كيف نثق؟ المعتدي هو الذي يجب أن يقوم ببناء الثقة، confidence building measures من الطرف المعتدي. وشفنا مبادرة هرمز للسلام اللي اقترحتها إيران ب 2019 على أيام روحاني وجواد ظريف، بنودها إيران نفسها خرقتها، لا عدم التدخل بشؤون الدول. طيب. احترام سيادة الدول، إيران أول دولة تخترقها، فرجاء لا نغرق في أحلام وردية لأن هذا لن يجدي نفعا. شكرا.
2: نصف دقيقة. أولا أنا عندي سؤال، إيران حاربتنا وإيران كذا، لماذا غزا صدام حسين دولة الكويت؟
0: شو العلاقة
1: دكتور؟ لا نريد أن نعود.
0: لا شو العلاقة بالموضوع؟
2: لأنه انطيت فلوس لصدام وبعدين قلتوا لا تعطونا الفلوس.
1: لا نريد أن نعود.
0: شو العلاقة؟
2: أعطينا موضوع غزة. دعمتوا صدام حسين يقول لي شو العلاقة؟ هاي واحدة. اثنين، إيران عنصرية، إيران فارسية، إيران كذا كذا. لغة الحوار هي التي يجب أن تغلب.
0: حوار ترشان
1: واضح.
2: وبالتالي ثلاثة مشاريع وثلاثة برامج طرحتها إيران لم تتفاعل معها دول الخليج في منذ زمان خاتمي وروحاني. ثلاثة برامج، آخر واحدة كانت هاي مشروع هرمز للسلام، ما حد تفاعل.
0: إيران خرقت كل
2: بحث. خلاص أنت ما دخلت بيها حتى خرقتها. ما دخلت بيها ولا وافقت عليها أنت. وين شفتها
0: قبل عبد الله يا صادق
2: دكتور؟
1: أنت ما تقدر تحكي ملف غزة يستأهل.
2: ما دخلت عليها ولا وافقت عليها.
1: ما في ثقة.
2: لحظة تقول ما
1: وافقت. دكتور شرقاوي صريح.
3: أحتكم إلى تطور الصراع، هذه أول حرب أمريكية إيرانية منذ عام 79، وأعتقد لازلنا الآن نعلق آمال كبيرة إما على أن القصف قد يغير ديناميات الحرب وإنها كانت حرب بلا بوصلة، أو أن المفاوضات قد تعود سواء كانت مذكرة تفاهم. وأرى أن هذه مسألة أكبر من حقيقة أو من حجم تعقيد الصراع.
1: طيب.
3: قد نقضي مع ترامب عامين آخرين ولن تحل هذه الحرب ولن تنتهي. وأيضا إذا كان ترامب وإيران يأخذان الحرب بنوع من الأريحية،
1: نعم.
3: لا أرى أن الحل إلا عندما يظهر المحور الخليجي العربي لكي يفرض بطريقة أو بأخرى مخرجا لهذه التسوية، فبالتالي لا نبحث عن الحل في المكان الخطأ.
1: جيد.
3: هنا
0: هذا اللي أنا أطالب فيه من ربع القرن.
2: هذا مش ضد الحوار.
1: غزة تتعرض لمزيد من القصف،
0: أكثر على أنفسنا وأقل على أمريكا.
1: غزة تتعرض لمزيد من القصف وشهداء
0: جارنا إيران.
1: دكتور، غزة تتعرض لمزيد من القصف وشهداء اليوم مزيد من الشهداء، رغم الوصول إلى اتفاق لتعطيل السلاح أو حصر السلاح. كيف تفسرون هذا؟
0: خطة نتنياهو للطعن.
1: سبب ماذا دكتور؟
4: سبب الاتفاق أو النتائج اللي وصل لها البارحة. هو يحاول أن يفسدها من خلال هذا القصف.
1: بالضبط.
4: يحاول أن يخلق واقع جديد، ترد حماس، ويتمنى ترد حماس.
1: طبعا.
4: يتمنى كي يقول أن حماس لديها سلاح.
5: خرقت الاتفاق.
4: وشفته خرقت الاتفاق.
0: فخ هذا الفخ.
5: صح. واضح تماما أنه يعني هذه ليست جديدة، هذا هو نتنياهو، هذه حكومته، هو يريد أن يفسد ويريد أن يمعن في قتل الفلسطينيين، ويريد أن يقول أن شيئا لم يحصل. يعني هو بقي صامتا على إعلان الرئيس الأمريكي وذهب إلى إجازة السبت ولم وعبر عن ذلك بقصف وقتل الفلسطينيين في غزة. يجب أن لا ننسى إسرائيل لا تريد تغيير وضع غزة، تريد أن تبقيها في أسوأ وضع لها وغير قابل للحياة. إسرائيل لم تتخلى أصلاً. إسرائيل لم تتخلى عن خيار التهجير، إسرائيل لم تتخلى عن خيار الاحتلال، إسرائيل لم تتخلى، كلها خيارات إسرائيل لم تتخلى عنها وتريد الإمعان فيها رغم كل هذه.
1: إذن سفير جوي، سيسمح دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو أن يستمر في تخريب ما يعتبره مشروعه الأساسي في المنطقة غزة؟
6: I don't think there's anything new here.
7: لا أعتقد أن شيء جديد في هذا الصدد. دونالد ترامب كان يريد أن يصل إلى شيء جديد وقال بأن حماس خرجت بهذا البيان حول نزع السلاح، لكن حماس قالت بأنها ستنزع السلاح بعد خروج إسرائيل ودخول السلطة الفلسطينية إلى غزة، والإسرائيليون يقولون بأنهم لن يقوموا بأي شيء إلى حين أن تنزع حماس السلاح. ليس هناك شيء جديد وغزة تستمر في المعاناة.
1: دكتور سلوم،
8: بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل لا تريد للفلسطينيين أي دور سياسي في أراضيهم، وهذا واضح جدا. ليس المشكلة ليست مع نتنياهو فقط، ومن سبق نتنياهو ومن سبقه إسرائيل لا تريد أن تعطي الفلسطينيين أي حق، وهذا واضح جدا، يعني لا يحتاج إلى تحليل معمق. إسرائيل لا تذهب باتجاه الحل مع الفلسطينيين، يعني هذه حماس تنازلت عن السلاح، وقبلها فتح، وقبلها يعني القصة للأسف مؤسفة.
1: أتفق هذه النقطة دكتور فهد.
2: نعم أتفق، وأبني على ما تفضل فيه دكتور مهند. المشكلة ليست بالحكومة الإسرائيلية، المشكلة بالمجتمع الإسرائيلي، المجتمع اليميني اللي 70 و75 و80% أيدوا الإبادة. هذه المشكلة، ولهذا السبب هذا التصعيد، لأنه هذا يحاكي الذهنية واليمينية المتطرفة الإسرائيلية. ويجب هنا التحدي الكبير بالحقيقة بهذا الموضوع تحديدا لنيكولاي ملادينوف الذي يقود هذه العملية. عندما وافقت الآن حماس على النزع أو حصر السلاح أو
1: تعطيل السلاح
2: ما شئت من المسرات، والآن الإسرائيل ترد بهذه الطريقة، على المجموعة الدولية ممثلة
1: وتتحرك
2: بملادينوف أن تأخذ موقفا واضحا. إسرائيل لن تمتثل إلا بالمقاطعة والضغط والوضع اللي هو في غير هيك لن تتعامل.
1: أريد أن أسأل دكتور صدقيان، أين غزة من حسابات إيران في هذه المرحلة؟
9: إيران لحد الآن، يعني حتى الرسالة التهنئة التي بعثها الإيرانيون إلى خليل الحية، هم لا زالوا يقفون مع المقاومة الفلسطينية، وهذا هو الخيار الإيراني، يعني لا يحيدون عنه. لحد الآن كل الأدبيات الإيرانية تؤكد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، إلى جانب القوة الفلسطينية، سواء كان حماس أو جهاد، من أجل إنهاء الاحتلال في داخل الأراضي الفلسطينية.
1: دكتور شرقاوي،
3: استراتيجية نتنياهو هي استدامة حروب أبدية، ويبنيها على ثلاث شماعات. الشماعة الأولى ضرورة إنهاء حماس ونزع وحصول على كل ما لديه من
2: الشعب الفلسطيني وليس حماس.
5: بالضبط.
3: أيضا أن حزب الله يهدد أمن المستوطنات فينبغي القضاء عليه، أيضا أن إيران تمسك قنبلة نووية ينبغي القضاء عليه. فبالتالي هذه هي الشماعات الثلاث التي تجعل أن أي شيء إيجابي يتحرك على مستوى الاستقرار، على مستوى يعني التسوية، يصبح معرضا لرياح عاتية. فبالتالي علينا أن ننظر أن استراتيجية نتنياهو لا تزال مركزية في كل هذه الصراعات.
1: شكرا لكم جميعا على هذه الحلقة. طبعا شكرا لكم أيضا مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة لأني إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. إلى اللقاء بأمان الله ورعايته.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم ونتابع فيها الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي قطاع غزة. وفي التفاصيل، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر والنظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. في إسرائيل، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي بات أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد. وأضاف المسؤول أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل فيه. وفي إيران، اتهم قائد مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بمتابعة مسار متسارع لإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم. أبدأ معك رانيا بالاستعدادات الإيرانية للوعيد الأمريكي الإسرائيلي بقرب شن هجوم على إيران.
1: نعم، يعني بالفعل هناك في ظل تصاعد التهديدات العسكرية الأمريكية محمود تجري المحادثات وأيضا الجهود الدبلوماسية، حيث يقوم وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي باتصالات هاتفية مع نظيره التركي وأيضا مع قائد الجيش الباكستاني. خلال هذه المحادثات الهاتفية محمود، تم التأكيد على ضرورة يعني خفض التصعيد حذر من الممارسات الأمريكية واحتمال شن هجوم على إيران. أكد على أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها وحذر من تداعيات خطيرة لهذه الأمور. كما هناك أيضا معلومات تتحدث عن أن الوسيط القطري وأيضا العماني يعملان على خفض حدة التصعيد العسكري بعد التهديدات الأمريكية، وذلك في رغم يعني أن هناك لا يوجد حتى الآن بالنسبة للجانب الإيراني أي تأكيدات على أن التحركات العسكرية الأمريكية بالفعل لشن هجوم على إيران على الأقل خلال الساعات القادمة هي تحركات جدية. ولكن هذا لم يمنع محمود إيران من أن تحذر من مثل هذه الخطوة وتعلن عن استعدادها لمختلف السيناريوهات. لدينا تصريح علي عبد الله، اللواء علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء المركزية، والذي يعتبر أكبر يعني جهة عسكرية وأكبر مسؤول عسكري، كان قد حذر من أن الولايات المتحدة تدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة إقليمية، وأكد على أن الولايات المتحدة مستعدة أن تضحي بمصالح المنطقة من أجل تنفيذ مخططها لفرض السيطرة والهيمنة على المنطقة. وأكد أنه مع تعيين غير المعادلات من قبل الجانب الإيراني يعني لن تتوقف الولايات المتحدة عن القيام بأي هجوم وجريمة على حد وصفه. ولذلك وجه عبد الله تحذير للدول من بضرورة إعادة النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة، وإلا فإن مصالحها ستتعرض للأضرار الكبيرة. يأتي هذا التحذير بعد تحذير آخر كان لعراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، أكد على أن إيران ستدافع عن نفسها وسترد على أي هجوم، ولها لن تقبل بالحديث عن أن الولايات المتحدة لديها هذه الدول وخاصة بريطانيا لديها اتفاقيات أمنية مسبقة مع الولايات المتحدة تمكنها من استخدام قواعدها العسكرية في شن الهجمات على إيران. هذه التطورات تأتي أيضا في ظل تأكيد إيران على أنها قامت بتعزيز قدراتها العسكرية خلال الفترة الماضية بأنها أدخلت العديد من المعدات الجديدة، وأيضا قامت بإعادة بناء وتأهيل ما كان قد تضرر خلال الفترة الماضية. هذه التطورات أيضا تأتي في ظل تأكيد الحكومة على أنها وضعت خطط للاقتصاد في البلاد، وأنها وضعت خطط لعامين مقبلين، وأنها استعدت لأسوأ السيناريوهات. إذن إيران تقول أنها مستعدة عسكريا وأيضا اجتماعيا رغم مواصلة المشاورات والمحادثات لخفض التصعيد في المنطقة والحيلولة دون وقوع حرب جديدة. تقول إيران أنها ستتجاوز حدود إيران والمنطقة وستقوم فيها خلالها في إيران الرد ليس فقط على يعني الهجمات الأمريكية، بل ستتجاوز هذا الأمر. هناك حديث أيضا عن إغلاق باب المندب بالإضافة إلى تجديد إغلاق مضيق هرمز، كما تحدث محمد باقر ذو القدر يعني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي أكد على أن استمرار التهديدات الأمريكية وتشديد الحصار وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإيران، سيتم الرد عليه يعني سيناريوهات مختلفة ستؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي وسيدفع ثمنها الناخب الأمريكي. إذن نحن أمام يعني استعداد إيراني رغم عدم الرغبة في التصعيد أكثر من ذلك، وهذا ما تم التأكيد عليه أيضا من خلال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية عدد فيه الإجراءات الأمريكية التي تسببت في هذا التصعيد، سواء فيما يتعلق بالتهديد بالعدوان أو القيام بعمليات عسكرية أو حتى التدخل في مضيق هرمز. وهنا تمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قامت بالتذرع باستهداف السفن التجارية لشن هجمات على الأراضي الإيرانية، وتم التأكيد من قبل بيان وزارة الخارجية على أن الولايات المتحدة كانت تستغل السفن وناقلات النفط والغاز العملاقة للاختباء أو أن تكون تتستر يعني سفنها الحربية وأن تدخل إلى منطقة الخليج، وذلك كما يقول البيان لنقل معدات وجنود وأسلحة، وهو ما تؤكد طهران على رفضها تماما له، وتؤكد أيضا أنها مستعدة للدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة. إذن نحن أمام تصعيد عسكري، هناك حالة تأهب كبيرة وترقب كبيرة للمجريات، ولكن في الوقت نفسه هناك جهود دبلوماسية فيما يبدو وتحركات دبلوماسية لعدم الدخول إلى هذه المرحلة التي يقول فيها المصادر الإيرانية أنها ستتجاوز حدود إيران والمنطقة وستكون مواجهة كبيرة سترد فيها إيران على الهجمات الأمريكية وأيضا على من يقومون بدعم الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. نرحب بمراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد. أحمد، ما خلاصة بيان الخارجية الأمريكية الذي يحذر الرعايا الأمريكيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط ولكي يؤهبوا أنفسهم للتعامل مع أوضاع استثنائية، وكذلك التصريحات المتتالية لوسائل الإعلام الأمريكية التي تتحدث عن تسارع وتيرة الاستعداد لضربة عسكرية أمريكية كبيرة وشيكة لإيران؟
2: نعم محمود، هذا التحذير هو الثاني تقريبا خلال أقل من أسبوعين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية للرعايا الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط أو الذين ينوون السفر لمنطقة الشرق الأوسط. وزارة الخارجية عادة عندما تصدر هذه التحذيرات هذا يعني أن مستوى المخاطر مرتفع، وهي تقسم أيضا دول المنطقة لمستويات، بعض الدول تقول أنه لا يجب السفر إليها نهائيا، بعض الدول تقول أنه يجب أخذ الحيطة والحذر. الآن هي تقول أن منطقة الشرق الأوسط قد تواجه تصعيدا مفاجئا وتوترات في السفر وإلغاء للرحلات وإغلاق للمجال الجوي، وبالتالي هي تنصح الرعايا الأمريكيين بتجنب السفر أو إعادة النظر في حال كانت لديهم خطط للسفر لدول معينة في منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة للذين هم موجودون الآن في منطقة الشرق الأوسط من الرعايا الأمريكيين، هي تنصحهم بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة كذلك ما تنشره الخارجية الأمريكية والقنصليات والسفارات الأمريكية من تحذيرات وتنبيهات للمواطنين الأمريكيين، وتضع أيضا أرقام تواصل بالإضافة بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المختص بهذه الأوضاع. تقول الخارجية الأمريكية إن الجماعات المرتبطة بإيران وإيران قد تنفذ هجمات تجاه المصالح الأمريكية وكذلك الأمريكيين حول العالم، وبالتالي هي تعتقد بأن مستوى المخاطر مرتفع ما يستدعي نشر هذا التحذير للمواطنين الأمريكيين. ولكنه يذكرنا في الحقيقة بالأيام التي استبقت بداية هذه الحرب نهاية شهر فبراير الماضي. هذا يعني أن الخارجية الأمريكية تضع في حسبان المواطنين الأمريكيين احتمالات التصعيد في أي لحظة، وتقول لهم إن هناك مخاطر قد تواجهونها في حال كنتم في الشرق الأوسط أو تريدون السفر إلى منطقة الشرق الأوسط. هذه التحذيرات هي تتزامن مع كثير من التسريبات تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية على مدى الساعات الماضية خلال عطلة نهاية الأسبوع هنا في واشنطن. تقول وسائل الإعلام هذه إن خطة كانت قد طرحت على طاولة الرئيس ترامب لشن ضربات ستكون من الأقوى والأعنف ضد إيران، وإن إسرائيل أبلغت بهذه الخطة، وهناك من يعتقد بأن إسرائيل ستشارك أيضا في هذه العمليات العسكرية في حال أمر الرئيس ترامب بالقيام بها. وسائل إعلام أمريكية تقول إن هذه الخطة في انتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وول ستريت جورنال تقول إن ترامب قد أعطى بالفعل الضوء الأخضر، وبالتالي حالة ترقب حذر، حالة تأهب قصوى بالنسبة للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ظلت القيادة المركزية الأمريكية على مدى الأسابيع القليلة الماضية تؤكد أن قواتها تبقى على حالة التأهب القصوى، وأنها في انتظار أي تعليمات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقول في آخر تصريحاته من كامب ديفيد إنهم سيضربون إيران بقوة. وهذا يفهم منه أن المسار التفاوضي حتى الآن لم يحقق بالنسبة للجانب الأمريكي ما يريد، وبالتالي تواصل واشنطن سياسة الضغط العسكري من خلال التلويح بهذه الضربات، والتي تقول قناة سي بي إس نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس ترامب بأن خطة الأهداف هذه المرة تتضمن البنية التحتية للطاقة. هذه البنية التحتية للطاقة التي لطالما هدد ترامب بقصفها في إيران بهدف ممارسة الضغط الأقصى عليها حتى تعود إلى طاولة المفاوضات وتقدم التنازلات التي تريدها واشنطن. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد مراسل الجزيرة في واشنطن. أعود إلى نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، من خلال المتابعة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، هل هناك صورة يمكن تبين ملامحها بخصوص قرب توجيه ضربة عسكرية قد تشارك فيها إسرائيل ضد إيران وكذلك حالة التأهب في إسرائيل؟
3: فعلا محمود، ومن يتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء هذا اليوم يشعر أو يأخذ انطباعا بأن هذه الضربة والهجمات العسكرية الواسعة هذه المرة على إيران، وتحديدا تلك التي ممكن أن تستهدف منشآت حيوية، محطات كهرباء، منشآت الطاقة، ستحدث هذه الليلة. هذا ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية. هناك رفع لحالة التأهب في إسرائيل على مستويات عدة، تحديدا على مستوى الدفاعات الجوية وسلاح الجو وقطاعات مختلفة في الجيش الإسرائيلي التي لها علاقة بإمكانية هذا التصعيد وهذه المواجهة. إسرائيل أجرت عدة اجتماعات أمنية وسياسية في اليومين الماضيين وفقا لما نقلته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 لبحث إمكانيات التصعيد، ومسؤول إسرائيلي يتحدث مع وسائل الإعلام الإسرائيلية يقول بأن التقديرات لدى إسرائيل الحالية هي بأن الحرب أو استئناف الحرب والعمليات العسكرية الواسعة على إيران أقرب من أي وقت مضى، وبطبيعة الحال أقرب بكثير من إمكانية التوصل إلى اتفاق، بل أن أحد المسؤولين قال بأنها ستكون مفاجأة إن وافق الإيرانيون على العودة إلى طاولة المفاوضات في هذه المرحلة. هناك أيضا مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية في طريقها إلى إسرائيل وفقا أيضا لما نشر في وسائل إعلام إسرائيلية، لكن بالأساس هناك مباحثات أمنية ولا تقتصر فقط على القيادة الأمنية الإسرائيلية، بل أيضا هناك مباحثات حثيثة بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وفقا لما أفادت به قناة التلفزة الإسرائيلية 13 بشأن احتمال تصعيد هذه المواجهة. إسرائيل تضع عدة سيناريوهات، وبطبيعة الحال السؤال المطروح في إسرائيل: هل ستنضم إلى المواجهة؟ هل ستشارك في شن الهجوم الأول على إيران؟ من بين هذه السيناريوهات التي تضعها إسرائيل في هذه المرحلة هي أن تقوم إيران، وهناك من يطلق على ذلك أن تقوم أو أن ترتكب إيران خطأً وتقوم باستهداف إسرائيل. هذا السيناريو يقول بأن إيران لا تريد أن يتم مباغتتها مرة أخرى، أو أن تتم مباغتتها مرة أخرى كما حدث في الحربين السابقتين في عام 2025 حرب يونيو، أو في هذه الحرب مطلع العام الجاري، وبالتالي قد تشن
0: ضربة استباقية مثلاً،
3: استباقيا تماما على إسرائيل. هذا السيناريو الأول، لذلك إسرائيل ترفع من حالة التأهب. السيناريو الثاني، وهو ما تريده إسرائيل، هو أن تمنح الضوء الأخضر من الرئيس ترامب لتشارك في أي هجوم محتمل، أن تشارك في الهجمات أيضا التي تشنها الولايات المتحدة على إيران. وهنا تقول إسرائيل بأن القرار عمليا ليس إسرائيليا في الحالتين. إيران هي من ستقرر في حال أقدمت وأطلقت الصواريخ باتجاه تل أبيب، أو في حال الرئيس ترامب هو من طلب من إسرائيل أو أعطاها الضوء الأخضر من أجل الانخراط في هذه المواجهة والمشاركة في هذا الهجوم. لكن هناك تقديرات أخرى أيضا يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون، بأن أي هجوم كبير على إيران سيجر إسرائيل أيضا إلى الانخراط في هذه المواجهة. لن يكون هناك مفر من عدم مشاركة إسرائيل في مثل هذا التصعيد وهذه المواجهة. سمعنا وزير الدفاع الإسرائيلي قبل يومين فقط محمود، وهو يقول في مؤتمر في إسرائيل بأن إسرائيل تريد وترغب بشدة، هذا ما قاله، إسرائيل ترغب بشدة أن تقوم بقصف المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة التي تم تحديدها سابقا في إيران، غير أن الولايات المتحدة لا تسمح لها بذلك في هذه المرحلة. هذا ما قاله كاتس قبل يومين، وهو يعبر عن ذلك في كل محفل، بأن إسرائيل تريد توجيه ضربات لهذه المنشآت في إيران. نتنياهو عندما خرج من لقائه مع الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، أو عمليا مطلع هذا الأسبوع، قال إن هناك توافق كبير بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة بشأن هدف عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي. لم يتم الكشف كثيرا في وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل ما الذي تم الاتفاق بشأنه خلال هذا اللقاء الأخير بين ترامب ونتنياهو، لكن هناك الكثير من ألمح في الجانب الإسرائيلي بأن لنتنياهو مجددا كان هناك تأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حثه على شن واستئناف الحرب، وإن كانت إسرائيل تشدد حتى هذه الليلة عندما تحدثت عن أن التوتر كبير جدا وأن الوضع على شفا الانفجار، تقول بأن القرار في نهاية الأمر هو للرئيس ترامب لتجنب الانتقادات مجددا التي وجهت لنتنياهو ولإسرائيل في الولايات المتحدة بأن أنها هي من جرت الولايات المتحدة والرئيس ترامب إلى هذه المواجهة.
0: نجوى سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ومن القدس الأستاذ وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. وسؤالنا لضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني: هل تتعامل إيران مع هذه التهديدات الأمريكية والتصعيد الإعلامي كذلك من قبل إسرائيل على أنه تهديد جدي بضربة حقيقية كبيرة، أم مناورة تفاوضية أخيرة من جانب الولايات المتحدة؟
4: أسعدتم مساء وشكرا لهذه الدعوة. أقول إن إيران تتصرف بطريقة بحيث أنها تتخذ قرارات استراتيجية لتواجه صراعاً موسعاً، وحتى لو قبلت إيران بالتفاوض فهي لن تمنح ترامب أي فرصة لكي يكون لديه متنفس. فبالنسبة لترامب هو يقوم بالتهديد، ولكن لا نأخذ تهديده على محمل الجد، لأنه يخاف ويخشى الدخول في حرب واسعة. ولهذا السبب طوال الوقت كان يصر على حالة من الحرب المتقطعة. ولكن كما تعلمون إيران دفعت الولايات المتحدة إلى حرب شاملة، ذلك بسبب التغيير الجديد في عقيدة إيران القتالية، وهي الردع الهجومي استناداً إلى ممارسة العقاب. وإيران اتخذت هذا القرار بغية جعل الكلفة المتأتية من هذا الصراع مرتفعة جداً، وذلك لكي يتوفر لديها الردع ضد الأمريكان والصهاينة. وأيضا هذا هو السبب الذي يجعل إيران لا تتخذ سردية إيران أو سردية ترامب عفوا الزائفة بجدية، وإيران تنظر إلى هذه السردية بأنها لعبة إعلامية دعائية، لأن ترامب يجني الكثير من الأموال بسبب قوله هذه الكلمات، ويجني هذه الأموال من سوق الأوراق المالية. لذلك إيران تريد أن تعاقب ترامب بسبب خيانته لطاولة المفاوضات.
0: دعنا إذن نرحب بضيفتنا من نيويورك التي تنضم إلينا الآن، السيدة كارولاين روز المديرة الأولى في مركز صوفان. سيدة كارولاين، ضيفنا من طهران يعتقد أن ما يجري من تصعيد كلامي من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنما هو محاولة تفاوضية أخيرة للضغط على إيران للقبول بشروط الولايات المتحدة والجلوس إلى طاولة المفاوضات. هل تعتقدين أنت كذلك أم إن قرار ضرب إيران قد اتخذ بالفعل؟
4: شكرا جزيلا للاستضافة. نعم، أتفق مع زميلي بأن هذه تعتبر استراتيجية تفاوض، وقد رأينا ترامب يقوم بهذا مرارا وتكرارا خلال عملية التصعيد مع إيران. رغم هذا، بالنظر إلى عدم التنبؤ بإدارة ترامب، إلا أن هناك فرصة للولايات المتحدة أن تتابع هذا الأمر وتمشي فيه. وأعتقد أنه رغم كل القيود التي تحيط بالولايات المتحدة واستمرارها بالحملة في إيران، مثل نقص الذخائر وأيضا الآثار المتأتية على سوق الأوراق المالية والاقتصاد، وأيضا نقص الدعم المحلي لهذه الحملة، لذلك هناك فرصة لترامب أن يسير في هذه العملية. ولكن ترامب هو على الأرجح يقدم هذا التهديد بالتصعيد في محاولة لجعل إيران تتراجع وأن تقدم المزيد من التنازلات ومذكرة تفاهم منقحة. وكما رأينا قبل بضعة أيام هناك إمكانية لحصول اتفاقية بشأن قطاع غزة، وسمعنا تقارير أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد ينضما في هجمات ضد إيران. إذن فهذه ليست بواقع الصدفة، ولكنها أتت بتوقيت، وذلك كطريقة لوضع ضغوط على إيران. وعلينا أن نرى ما الذي ستفعله إيران إن كانت ستقدم تنازلات في إطار مذكرة تفاهم منقحة، أو أنهم سوف ينتظرون لكي يروا ما الذي سيحدث نتيجة هذه الغارات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية.
0: سيد وليد حباس من القدس، بعد الأيام الأولى التي تلت 28 من فبراير شباط الماضي وبدء الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإصابة أهداف كثيرة في الداخل الإيراني، ردت إيران بقصف صاروخي مكثف للكثير من الأهداف الإسرائيلية وتحدثت عن درس لقنته إلى الجانب الإسرائيلي، ثم كف الطرفان أيديهما عن بعضهما البعض بما ولد انطباعا بأنهما وصلا إلى حالة من الردع. لماذا نلمح في تصريحات الساسة الإسرائيليين التي تسربها وسائل الإعلام ميلا وشوقا إلى المشاركة في عملية عسكرية ضد إيران الآن؟ هل باتت إسرائيل لا تخشى رد الفعل الإيراني؟
5: نعم، يعني أنت صدقت، يعني الحرب التي بدأت في نهاية شباط 2026 هي الريفرنس بوينت أو هي النقطة المرجعية التي ربما من خلالها نستطيع أن نفهم كل التفاعلات التي تحصل حاليا تجاه إيران. والحقيقة أنه زيارة نتنياهو إلى واشنطن قبيل 28 شباط كانت مهمة للغاية ويجب أن نعود إليها. نتنياهو يعني استطاع أن يقنع الإدارة الأمريكية أنه بإمكان هذا التحالف الذي يضم إسرائيل والولايات المتحدة وأيضا دول أخرى في المنطقة أن تقضي على إيران نظاما وسلطة وأيديولوجيا إلى آخره. هذا فشل، وهذا يعني إذا إحنا تفكرنا فيه يعني إلى العمق قليلا، هذا يعني إنه إسرائيل والولايات المتحدة استخدموا أجل وأكثر ما يمكن لهم أن يستخدموه تجاه إيران ولم يحققوا هذه الغاية. هذا يوصلنا إلى النتيجة إنه هذه حرب لا يوجد فيها منتصر إذا ظلت على نفس النار التي تشتعل بها، بمعنى إسرائيل والولايات المتحدة استخدموا أقصى ما يمكن، إيران استخدمت يعني أعز ما لديها لتهاجم إسرائيل، وهذه هي النتيجة التي وصلوا إليها. أي من الطرفين استطاع أن ينتصر. الآن إسرائيل تريد أن تصور أن إيران مردوعة، ولهذا السبب هي على الأقل

0: تستطيع أن تسقط هذا النظام. فهناك يعني اختلاف في الستايل تاع الضربات وطبيعة الأهداف. أوكي، هذا يعني إنه بالنسبة لإسرائيل هي أيضا مردوعة لأنها حتى الآن لا تهاجم إيران. إذا نظرنا إلى الوضع الموجود حاليا لدينا، إسرائيل لا تستطيع أن تهاجم إيران لأن أي مهاجمة لها سوف تفتح حرب قد تكون إقليمية، والضربة الأولى إذا لم تكن مميتة بالنسبة للنظام الإيراني، وهذا على إسرائيل أن تضمنه، وهي حتى الآن لا تستطيع أن تضمنه. ولنا يعني في درس 28 شباط عبرة، لأنه يعني إسرائيل قالت أن هناك ضربة فجائية وطننت لها في الإعلام الإسرائيلي، ولكنها واختالت أيضا المرشد، ولكنها لم تسقط النظام، فلنا في ذلك عبرة. فبالتالي قد تكون هناك هجمة، نحن لا نستطيع أن نستشف يعني ماذا يدور بالضبط في عقول يعني الساسة والقادة العسكريين الإسرائيليين والأمريكيين، ولكن قد تكون هناك ضربة. ولكن حتى الآن لا يوجد هناك مؤشرات تشير على أنه باستطاعة إسرائيل أو الولايات المتحدة، سواء هم بادروا أم كانوا ردة فعل لمبادرة قامت بها إيران، أن يحسموا المعركة. ومن هنا يأتي مأزق إسرائيل، وهذا المأزق لديه أسباب. الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة يمينية فاشية، هي يعني تستعرض العضلات في الشرق الأوسط، وهي يعني جيدة جدا في هذا الأمر، يعني نحن كلنا ندرك ماذا استطاعت أن تفعل في الشرق الأوسط، ولكن لا يوجد لديها مخطط سياسي دبلوماسي حتى تترجم هذه الإنجازات العسكرية وقوة العضلات إلى إنجاز سياسي. وهذا أيضا هو نقطة ضعف إسرائيل، يعني نقطة قوة إسرائيل هي بالذات نقطة ضعفها. إيران على ما أعتقد هي تدرك هذه المعادلة.
1: طيب، تقريبا هذا ما يمكن أن نوجهه إلى ضيفتنا من نيويورك، مسألة نقطة ضعف إسرائيل هي ذاتها نقطة قوتها، والقوة العسكرية التي لا تترجم إلى مكاسب أو أهداف سياسية. هل يمكن أن يقال أن هذا الكلام ينطبق على الولايات المتحدة في اللحظة الراهنة؟ لا تملك الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب أي أوراق للضغط على الجانب الإيراني سوى القصف ومزيد من القصف والتصعيد في القصف والتهديد بمزيد من القصف دون أن يحقق أي مكاسب على طاولة المفاوضات؟
2: بكل تأكيد لا أعتقد أن الولايات المتحدة لديها أساس يجعلها تحظى بالدعم لهذه الحملة في الوطن، وهذا أمر إلى درجة ما يشاطرهم بذلك الإسرائيليون في ذلك، حيث أن حملتهم في غزة وضد المجموعات المدعومة إيرانيا أيضا أتى بمجازفات، ليس بالنسبة للدعم السياسي فقط ولكن للقضية الأمنية. هذا أمر قامت به الولايات المتحدة أيضا، حيث أنها نفرت الكثير من حلفائها خارج البلاد فيما يتعلق بالهجمات على إيران. على سبيل المثال، شركاؤنا الأوروبيون محبطون الآن بسبب الآثار الاقتصادية التي لحقت بهم، وأيضا طول هذه الحملة، وهم يشعرون بأنها لن تنتهي، وهذا شيء خلق نقطة نزاع وخلاف مع الولايات المتحدة. وأعتقد أن إدارة ترامب لديها درجة من عدم الصبر بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية الدبلوماسية، وهم يتطلعون إلى ربما إلى عدة أسابيع فقط، ومن ثم العمل العسكري لخلق أوراق ضغط. إذن إدارة ترامب، ولكي يكون لديها مذكرة تفاهم أفضل مستساغة لدى الجمهور الأمريكي، فهم ينزعون الآن إلى التصعيد، وهم الآن يحاولون أن يقوموا ببناء دبلوماسية تراكمية، وهذا شيء سيكون له آثاره على الأمن الإقليمي وأيضا على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وأيضا آثاره أيضا على الاقتصاد العالمي بشكل كامل.
1: دكتور محسن فرخاني، يعني إذا مضينا مع التهديدات الأمريكية الإسرائيلية وتعاملنا معها بجدية، ما حدود الرد الإيراني إذا ما حدث قصف أو ضربة لأهداف إيرانية تشمل قطاع الطاقة أو منشآت نووية إيرانية؟

0: أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ التحذيرات بشكل جدي، فالهجوم على البنية التحتية الإيرانية سوف يوقظ الأسد الذي سوف يمنع هيمنتهم التي استمرت 250 عاما. إذن فبالتالي لن يكون هناك مصدر للقيادة ولا مكان آخر يمكن أن يلجأوا إليه. هناك أركان للنظام، وعلى الأرجح تشير إلى نقاط الضعف البنيوية في النظام العالمي الدولي، والذي مكن الولايات المتحدة من أن تبقي على هيمنتها العالمية. فهذا يعتبر رسالة مهمة وردت في هذه التغريدة. وكذلك الولايات المتحدة تهتم بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والهيمنة المالية ووجودها العسكري في المنطقة. إيران بدأت بالفعل بالإضرار بهذه الأركان، لذلك هم يجب أن يأخذوا هذا الأمر جديا، لأنه سوف يكون له آثاره مثل آثار وعامل الدومينو. ولذلك إيران الآن هي تتعامل مع الصين وروسيا، واللذان الآن في إطار هذه الحرب رأينا بسبب هذا التحالف بين إيران والصين وروسيا تراجع في الولايات المتحدة. وعلي القول إنهم عليهم أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد، لأن إيران قامت بإنهاء الخطاب المهيمن، وأيضا إملاء الولايات المتحدة لشروطها على العالم. والبلد الذي سوف ينهي هذه الهيمنة سوف يشارك أيضا في هذا التدمير للولايات المتحدة.
1: دكتور محسن، أنا عندما سألتك عن حدود الرد الإيراني قصدت هل سيشمل إسرائيل، هل سيشمل الأردن كما توعد بعض المستشارين السابقين للمسؤولين الإيرانيين، هل سيشمل البنية التحتية في دول الخليج كما حدث على مدى الأسابيع الماضية؟
0: أعتقد أن البنية التحتية التي تخدم الأمريكان كما هو الحال الآن ل50,000 جندي الذين يستخدمون محطات تحلية المياه سوف يتم استهدافها، لأنها تجعل هؤلاء الأمريكان يعودون إلى وطنهم ويشربون الماء من فيرجينيا. كذلك كل ما يستخدمه الأمريكان سوف يتم استهدافه، لذلك سيكون هناك مستقبل يسوده الدمار للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
1: دكتور محسن، لا أعرف إذا كنت يعني تستمع إلى ما تقول ويعني مدرك لما تقول، يعني لمجرد أن الجنود الأمريكيين في المنطقة يشربون مياه محلاة، فمن حق إيران أن تستهدف منشآت تحلية المياه في البلاد المجاورة؟ بهذا المنطق إذا مددنا الخيط على آخره، فإن من حق الولايات المتحدة أن تستهدف أي شيء موجود في إيران، لأن الجنود الإيرانيين يأكلون ويشربون وأهلهم يزرعون ويحصدون وإلى آخر هذا الكلام. يعني هذا الكلام لا يستقيم مع القوانين الدولية أو مع الأعراف، هل تعي هذا؟
2: You know, actually, I should say that Iranians.
0: علي القول إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ليست البلد الذي بدأ العدوان. الأمريكان والصهاينة هم الذين ارتكبوا هذا العدوان واستخدموا الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي للقيام بهذه الأعمال العدوانية والأعمال العدائية ضدنا، وهذا يعتبر النتيجة والتداعيات. وهؤلاء الدول العربية في الخليج الفارسي قاموا بشراكات وتحالفات مع الأمريكان، لذلك حان الوقت لإخبار ترامب بلا كبيرة وأن يتخذ موقفا جريئا أمام ترامب. ولو قالوا له كلا
1: طيب،
0: فسوف يكون هناك مستقبل أفضل لهذه الدول.
1: سؤالنا
0: في المنطقة،
1: سؤالنا للسيد وليد حباس، يعني لهجة التصعيد ضد إيران مؤخرا وكذلك تصريحات أو التقارير الإعلامية الأمريكية الإسرائيلية توحي بأن هناك تناغما وانسجاما تامين بين إسرائيل والولايات المتحدة، هل تجاوز الطرفان نقاط الخلاف الكثيرة التي يعني وصلت في مرحلة ما إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس صب انتقادات لاذعة على بنيامين نتنياهو وحكومته للمرة الأولى ربما في تاريخ الولايات المتحدة أو العلاقات بين الجانبين؟
3: نعم، يعني شكرا لك. دعنا أقول أنه نحن في زمن حرب، وفي أوقات الحرب لا نستطيع أن نقيس بشكل موضوعي العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لأنه العديد من الإشارات التي يعني تخرج لنا من التصريحات الرسمية إنما تكون مدفوعة من الرقابة أو السنسورشيب سواء الإسرائيلية أو الأمريكية، وقد تكون يعني جزء من مخادعة. دعنا يعني لا يعني نستخفل عقول المستمعين، هناك علاقة وطيدة جدا ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل. هذه العلاقة يعني يتضمنها مجمع صناعي عسكري أكاديمي، هناك لوبي يهودي صهيوني متداخل في الإدارة الأمريكية، هناك رؤية استراتيجية واحدة تجاه الشرق الأوسط وإلى آخره، نستطيع أن نضع القائمة طويلة عريضة. فبالتالي العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أنا شخصيا لا أعتقد أنها قد يعني يكون هناك انزياح لصفائحها التكتونية بمجرد أن قامت هناك حرب على إيران. قد يستطيع يعني أحدنا أن يدعي هذا الأمر، ولكن هذا قد يكون يعني مغالط جدا، لأننا في زمن حرب مرة أخرى. ولكن دعنا أقول لك أنه أيضا إسرائيل في هذا التوقيت تحديدا لا يوجد لديها خطة. قد يعني نستطيع أن نتعلم درسا على الأقل منذ عامين أن الولايات المتحدة هي المايسترو الأعلى لهذه الحرب الإقليمية، ولكن فعليا قد تكون إسرائيل هي كذلك. أنا أريد أن أحيل هنا إلى ما قاله يوسي كوهن، هو يعني رئيس جهاز الموساد الخارج، يعني قبل يعني ولايته كانت حوالي قبل 4 سنوات، عندما بدأ 7 أكتوبر واستحضرت الولايات المتحدة كل البارجات الحربية ووضعت قطعها داخل البحر المتوسط، تساءل سؤال، وهذا سؤال يعني ذو دلالة يعني مهمة جدا. قال: هل هذا يعني عندما استحضرت الولايات المتحدة هذه يعني الأسطول البحري، هل هذا يعني أن إسرائيل قوية؟ أنه استطاعت أن تستجلب الولايات المتحدة لحمايتها؟ أم هذا يعني أنه إسرائيل ضعيفة وهي لا تستطيع أن تحمي نفسها؟ هذا سؤال عميق جدا، والآن نحن يعني نجني ثماره، لأنه إسرائيل فعلا لا تستطيع أن تقضي على إيران لوحدها، ولا تستطيع أن تكون كما أعلن نتنياهو في 8 أكتوبر غداة الهجوم، هجوم حماس على إسرائيل، قال: نحن نريد أن نغير الشرق الأوسط. على ما يبدو هو لا يستطيع أن يغير الشرق الأوسط حتى الآن. هذا طبعا لا يعني لا يتعارض مع القوة الكبرى التي فعلها، ولكن دبلوماسيا نترجمه سياسيا لم يستطع نتنياهو أن يغير الشرق الأوسط،
1: شكرا جزيلا لك
3: والتغيير يأتي من العراق.
1: السيد وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، كان معنا من القدس. وأشكر ضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وضيفتنا من نيويورك كارولاين روز المديرة الأولى في مركز سوفان. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 5 في مدينة غزة جراء غارات إسرائيلية على مناطق في القطاع منذ صباح اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العالول. غازي، أجمل لنا مناطق الاستهداف وكذلك حصيلة الشهداء حتى اللحظة الراهنة.
4: تحية لك محمود، ولكن من ما نرصده في أرض الميدان هنالك تصعيد متواصل. 6 من الشهداء هم الذين وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة، بالتحديد في مستشفى الشفاء وكذلك المعمداني، على ضوء الاستهداف الأخير الذي طال مجموعة من الفلسطينيين في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة، بالتحديد بالقرب من كنيسة دير اللاتين. هذه المنطقة التي يتواجد فيها نازحون فلسطينيون وكذلك أعداد كبيرة ممن يسكنون تلك المنطقة، والتي تعتبر قريبة بعض الشيء من المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. شهيدان أيضا في منطقة الشيخ رضوان وصل صباحا إلى مستشفى الشفاء جراء أيضا غارة إسرائيلية من مسيرة، وأيضا 3 شهداء في المنطقة منطقة الصناعة وكذلك شارع 30. هذه الاستهدافات هي الأبرز ربما فيما يتعلق بمدينة غزة، بالإضافة إلى إصابات وصلت قبل ساعة من الآن إلى مستشفى الشفاء جراء إطلاق النار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي المتقدمة في منطقة الزيتون إلى الجنوب من مدينة غزة فيما يعرف بشارع 8. وأيضا في دير البلح الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استشهد على إثرها فلسطيني، بالإضافة إلى شهيد آخر متأثر بجراحه في مدينة خان يونس. ولكن يبقى استهداف مستودع للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى هو الأبرز ربما، أو أبرز ما رصدناه طبعا منذ الليلة الماضية، خاصة وأن هذا المستودع الذي يضم آلاف الأدوية التي كانت من المفترض أن تقدم للجرحى والمرضى، وبالتالي عمليا هم حرموا من هذه الأدوية، بينما لا تزال المنظومة الصحية تعاني الأمرين فيما يتعلق بكوادرها وانهيار مستشفياتها، وأيضا الآن فيما يتعلق بالأدوية المنقطعة. هذا أيضا ينسحب على ما يتعلق بالحالة الإنسانية، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو المزيد من التضييق على الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك على هذا على هذه التفاصيل غازي العلول مراسل قناة الجزيرة من مدينة غزة. الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل نشوان حسين، ونافذة تحليلية تقرأ في المقاربة الإسرائيلية للتسويات واتفاقات وقف إطلاق النار وسياسة فرض شروط الميدان عليها.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في السلوك الإسرائيلي تجاه التسويات تبدو الاتفاقات أحيانا كأنها بداية مرحلة جديدة من الضغط، لا نهاية للضغط نفسه. فإسرائيل تدخل المسار الدبلوماسي وفي يدها خريطة أخرى ترسم ميدانيا ضربات متواصلة، شروط أمنية إضافية، تمركز عسكري ومحاولة دائمة لفرض تفسيرها لما يجب أن يحدث قبل أي انتقال سياسي. ومن هنا تطرح التساؤلات، كيف تتفاعل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار، ولماذا تبقى الفجوة واسعة بين النص الدبلوماسي والفعل العسكري، وهل تستخدم تل أبيب الواقع أو الوقائع على الأرض كي تفاوض من موقع أعلى، أم أن هذا السلوك يجعل أي تسوية مرشحة للاهتزاز منذ لحظتها الأولى؟ لم ينبس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتشفه عقب إعلان مجلس السلام في غزة بنود مسودة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب وذلك في القطاع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه اتفاقات تسوية النزاعات وغياب الالتزام السياسي بها. صمت نتنياهو انتقدته المعارضة الإسرائيلية، وتسابق وزراء تيار أقصى اليمين في الحكومة إلى التعليق على إعلان مجلس السلام، تصدرهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير الذي اعتبره مسودة غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، ودعا إلى مواصلة عمليات الاغتيال في القطاع وتشجيع الهجرة. اتفاق الإطار في لبنان الذي وقع نهاية يونيو الماضي برعاية أمريكية وصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي والأمني الكبير، وعده ضربة قوية لإيران وكذلك لحزب الله. لكن وزير المالية الإسرائيلي رأى أن الاتفاق يشرع بقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية. اتفاقية يناير 2025 بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وشملت الاتفاق على تبادل السجناء والرهائن، واجهها وزير المالية الإسرائيلي بتهديد بالاستقالة من حكومة نتنياهو. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فاعتبرها إهانة لإسرائيل يجب التراجع عنها. الرعاية الأمريكية الفرنسية نجحت في نسج اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر عام 2024، اتفاق وصفه نتنياهو آنذاك بالانتصار التاريخي. ولاقى الاتفاق استهجانا ورفضا كبيرين من وزير الأمن القومي ورؤساء بلدية الشمال وعدد من مقاتلي جيش الاحتياط، بالتزامن مع المواقف السياسية المتناقضة أحيانا بشأن الاتفاقات ضمن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية. يذهب الميدان أبعد من السياسة في نقض بنود هذه الاتفاقيات. لتفصيل ذلك نتابع مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية بعض التفاصيل. محمد.
6: بالفعل نشوان، من قطاع غزة إلى جنوب لبنان رسمت إسرائيل خرائطها وخطوطها، وكان على ما يبدو اللون الأصفر هو القاسم المشترك بين هاتين المنطقتين. كما نلاحظ هذا هو الخط الأصفر في قطاع غزة، منطقة أرادتها إسرائيل منطقة عازلة مدمرة بالكامل، علما أنها أفرزت أيضا خطوطا برتقالية وأحيانا خطا أحمر. هذه الخطوط وكان يفترض أنها كانت من أجل التحذير، إنما تحولت إلى خط للاقتحام وتثبيت وقائع ميدانية. إذن هذه الخرائط لم تكن مجرد ألوان وخطوط، وإنما كانت مسار ميداني تتبعه الوقائع التالية. أولا في منطقة غزة العمليات منذ عام 2024 و25 وتوقيع مذكرة التفاهم، العمليات مستمرة، استئناف التوغلات الإسرائيلية مع تعثر المفاوضات، في كل مرة تتعثر المفاوضات، غارات متواصلة خلال فترات التهدئة حتى، وأوامر بإخلاء في خان يونس في دير البلح ومدينة غزة، ومناطق كثيرة في قطاع غزة تحولت إلى أفخاخ للمسيرات، وتوسيع العمليات مع كل جولة تفاوض. أيضا في غزة وقائع ميدانية في العام 2026، ومع بدء تنفيذ ما بات يعرف بخطة مجلس السلام، السيطرة على محاور لفصل المناطق بقيت صلبة، وتوسيع المناطق العازلة وصل إلى قرابة 70% من مناطق القطاع، وهو ما تحدث عنه رئيس الوزراء نتنياهو وتمسك به، وكذلك التمسك بالاحتلال حتى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو شرط كان يعد على أنه قنبلة ستفجر أي خطة مستقبلية. على مستوى لبنان أيضا، بعد اتفاق وقف الأعمال العدائي في عام 2024، الغارات والاغتيالات ظلت متواصلة تحت بند ما يعرف بحرية الحركة، استهداف متكرر لمواقع صنفتها إسرائيل بالعسكرية، ومنع إعادة التسلح، الإبقاء على 5 نقاط حدودية محتلة حتى بعد انتهاء الانسحاب الأول، خسائر بشرية لبنانية وصلت إلى 331 شخصا وفق وزارة الصحة، ونحو 1000 مصاب. في المرحلة التي تلت الاتفاق الإطاري وما يعرف بالمناطق التجريبية، تدمير ممنهج للمباني والمنشآت في المنطقة الجنوبية العازلة، ومحاولة احتلال مواقع جديدة على تخوم الخط الأصفر، وكما حدث في تلة علي الطاهر، وتفسير الاتفاق على أنه يمنح شرعية لاحتواء الاحتلال طويل الأمد، وربط الانسحاب بترتيبات أمنية ونزع سلاح حزب الله، وهي ما يعرف بأنها ربما شروط تعجيزية. نشوان،
5: شكرا لك محمد. إذن سنتابع هذا الملف. مشاهدينا نرحب في الاستوديو بضيفنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند أهلا بك. هل تتعامل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار على أنها اتفاق نهائي حاسم، أم تستعمل هذه المساحة هنا للمناورة فيما يتعلق بربما اختبار تنفيذ الاتفاق نفسه؟
7: أولا إسرائيل تنطلق في تعاملها مع هذه الاتفاقيات من ثلاث عوامل أساسية. العامل الأول كما رأينا أن كل هذه الاتفاقيات فرضت على إسرائيل. إسرائيل لم تكن تريد الذهاب إلى تسويات أو اتفاقيات، فرضت على إسرائيل من طرف آخر وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك إسرائيل تشعر أنها غير ملتزمة أن هذا الاتفاق لا يخدم مصالحها الأمنية والسياسية. العامل الثاني هو أن إسرائيل تعطي تفسيرات مختلفة للاتفاق على مستوى المصطلحات وعلى مستوى البنود والأفكار في داخل هذه الاتفاقيات، وذلك هي تنزع نحو انتهاك الاتفاق بادعاء أن تفسيرها ومقاربتها للاتفاق هو مختلف عما يفسر الطرف الآخر.
5: هل هذا ما يفسر أهمية النص القانوني بالنسبة للإسرائيليين؟
7: نعم، ولذلك عندما بدأ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة في أكتوبر عام 2025 اعتبرت إسرائيل أن هذا الاتفاق ليس مع حركة حماس، ولذلك استمرت بعمليات الاغتيالات. وهذا ما حدث أيضا في لبنان في نوفمبر عام 2024، اعتبرت أنه ليس مع حزب الله واستمرت بعملياتها العسكرية على مدار أكثر من عام في داخل لبنان، لأن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق بمقاربتها بمصطلحاتها وتحاول أن ترتب بنود الاتفاق بما يخدم مصالحها. الاتفاق في غزة فسرته أنه بالبداية يجب نزع سلاح حركة حماس ثم الانسحاب وليس بالتوازي. ولكن هناك في عامل ثالث أيضا، هو العامل الداخلي الإسرائيلي. كلما وقعت الحكومة الإسرائيلية أو وافقت على تسوية سياسية تبدأ هنالك ضغوط من جماعات يمينية سواء من داخل الحكومة أو من خارج الحكومة على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يؤدي بنتنياهو إلى بداية التراجع أو عدم الالتزام حرفيا ببنود الاتفاقيات.
5: طيب، هل تتجنب إسرائيل الإعلان بشكل صريح وواضح عن هذه التفاهمات، بمعنى أنها تقول في إعلان صريح في مؤتمر صحفي أنها تفاهمت مع هذا الطرف تحديدا فلنقل حركة حماس على وقف لإطلاق النار؟
7: لا أبدا، إسرائيل تعتبر أن هذه التفاهمات هي تفاهمات مع دول مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تذكر حركة حماس ولا تذكر حزب الله. يعني الاتفاق في لبنان اعتبرته أنه اتفاق مع الحكومة اللبنانية. الاتفاق في غزة اعتبرته أنه إكرار ومصادقة لاتفاق شرم الشيخ الذي حماس لم توقع عليه على الرغم أنه حماس وافقت عليه. ولذلك إسرائيل عمليا في بعض التسويات هي تخرج وتقول أن هذه التسوية هي تمت مع جهات ذات طابع دولي، ولكن إسرائيل ملتزمة بتفسيرها لهذا الاتفاق وفي تعاملها مع خصمها ومع عدوها سواء كان في حزب الله أو في حماس وحتى مع إيران. ولذلك إسرائيل القضية الأساسية عندها هي كيف تفسر الاتفاق، ورأينا هذا بشكل واضح وصريح في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورؤية إسرائيل كيف يجب أن يتم تطبيق الخطة في قطاع غزة لنزع السلاح.
5: طب هل تستخدم إسرائيل الوقائع في الميدان من قصف من غارات من وجود عسكري، هل تستخدمه كعامل تفاوضي موازن لرفع سقف مطالبها بعد الإعلان عن تنفيذ الاتفاق؟
7: طبعا، وهذه عملية تتم بشكل تدريجي، معنى أن إسرائيل تبدأ بفرض وقائع على الأرض، هذا حدث في لبنان، هذا حدث في قطاع غزة، وبعدها تستند على هذه الوقائع لرفع سقف طلباتها. بمعنى في غزة عندما بدأ الاتفاق الأول في يناير عام 2025 لم تكن إسرائيل قد احتلت نصف قطاع غزة، ولذلك هذا الأمر لم يكن ضمن المطالب الإسرائيلية، ولكن إسرائيل انتهكت الاتفاق في عام 2025 وذهبت إلى عملية عسكرية في غزة واحتلت مساحات كبيرة في قطاع غزة، وأصبحت هذه المساحات التي احتلتها هي جزء من الاتفاق وقف اطلاق النار في غزة في أكتوبر عام 2025. بمعنى أن إسرائيل تقوم بانتهاك الاتفاقيات ثم ترسم وتضع وقائع على الأرض وثم تنطلق من جديد نحو تسويات بناء على هذه الوقائع. هذا رأيناه في قطاع غزة وهذا أيضا رأيناه في لبنان.
5: وإن اعتبر ذلك مخالفة للنص الصريح في الاتفاق الذي يدعو أو يشير بشكل حاسم إلى وقف للعمليات العسكرية.
7: نعم، ولكن إسرائيل تعطي دائما ذرائع وتفسيرات لهذه العمليات. على سبيل المثال، عندما تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان في نوفمبر عام 2024 إسرائيل استمرت بعملياتها العسكرية على مدار سنة وأربعة أشهر واعتبرت أن هذا جزء من الاتفاق، يعني اعتبرت استمرار عملياتها هو جزء من تفسير هذا الاتفاق للدفاع عن النفس ومنع حزب الله من التموضع عسكريا. وهذا الأمر أيضا رأيناه في غزة بعد الاتفاق، إسرائيل استمرت في الاغتيالات استمرت في القصف واعتبرت ذلك جزء من عمليات العسكرية لمنع تهديد حركة حماس للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعطي تفسيرات مختلفة للمصطلحات للبنود، ولكن أيضا لتسلسل تطبيق الاتفاق. يعني التسلسل، إسرائيل دائما ترغب أنه يبدأ التزام الجانب الآخر ثم ترى هي إذا أردت أن تلتزم بما تعهدت به أم لا.
5: طيب، دائما ما نلاحظ لدى الجانب الإسرائيلي الاحتفاظ بمفهوم عام، مثلا الأمن الإسرائيلي أو أمن المستوطنات فيما يتعلق بالمناطق المحاذية للجنوب اللبناني، وبالتالي إلى أي مدى تحاول إسرائيل هنا أن تحتفظ من خلال هذه المفاهيم العامة بهامش للمناورة العسكرية يسمح لها بالتحرك متى ما اعتبرت أن هذا الأمن الإسرائيلي مهدد؟
7: لا، هناك مصطلح آخر تستعمله إسرائيل دائما بعد الأمن الإسرائيلي، هو الحق في الدفاع عن النفس. هذا المصطلح هو المصطلح الذي تكرره إسرائيل في كل عملياتها العسكرية بالقول أن عملياتها تمت جزء من دفاعها عن النفس أو الدفاع عن جنودها أو الدفاع عن البلدات الإسرائيلية. رأينا هذا الخطاب في لبنان ورأينا هذا الخطاب أيضا في قطاع غزة، معنى أن تفسير إسرائيل لمعنى الدفاع عن النفس هو الذي يعطيها مساحة لتفسير الاتفاق أولا بما ينسجم مع مصالحها الأمنية وبما ينسجم مع مصالحها السياسية، لأنه بالنهاية وهذه النقطة المركزية، إسرائيل فرضت عليها هذه التسويات على كل الجبهات، لم يكن الأمر متعلق بقرار إسرائيلي بالذهاب لهذه التسويات. حتى التسوية مع لبنان الأخيرة فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا ما حدث في غزة. ولذلك إسرائيل تحاول دائما أن تضعف هذه الاتفاقيات لأنها غير مقتنعة بها وتؤمن فقط بالحل العسكري والمقاربة العسكرية.
5: وبالتالي موقع الضغط الأمريكي في هذه المعادلة ما هو
7: الحاسم؟ الضغط الأمريكي هو العامل الأساسي الذي يؤثر على إسرائيل، والعامل الأمريكي هو الذي دفع إسرائيل للتوقيع على اتفاق مع لبنان، هو الذي دفع إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولذلك العامل الأمريكي هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الموقف الإسرائيلي.
5: في كثير من الحالات ربما تبعناه على مدى عدة تفاهمات حتى في حرب غزة، أنه في اللحظات الأخيرة في الساعات الأخيرة قبيل الإعلان عن الاتفاق تكثف إسرائيل من قصفها ومن ضرباتها ومن محاولات ما تعتبره منجزات عسكرية. السبب في ذلك؟
7: هذا من أجل أولا رسم صورة لرأي العام الإسرائيلي أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وبالحرية العسكرية. فكرة الحرية في العمل العسكري هي قضية مركزية في الداخل الإسرائيلي، وهذه العمليات تهدف إلى القول للمجتمع الإسرائيلي أن إسرائيل لم تتخلى عن مصالحها الأمنية وحقها في الدفاع عن نفسها وحتى حقها في استعمال القوة العسكرية متى أرادت ذلك.
5: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية على وجودك هنا معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا، وشكرا لكم مشاهدينا. وبذلك نصل بكم الآن إلى نهاية هذه الفقرة، ومنها نعود بكم كالمعتاد إلى استوديو الأخبار.
1: تغطياتنا متواصلة مع حضراتكم، ونتابع فيها التصعيد الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي قطاع غزة. وفي التفاصيل، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي ولاضطرابات محتملة في السفر، ودعتها إلى النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. في إسرائيل، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي بات أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد. وأضاف المسؤول أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل فيه. في إيران، ذكرت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عرقجي حذر في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت. كما أفاد مراسلنا بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية يتبع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. إلى ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما. أبدأ معك عمر بخصوص تصريحات عباس عراقجي التي حذر فيها من أي ضربة أمريكية، وكذلك الاستعدادات أو مجمل الاستعدادات الإيرانية للتصعيد من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
8: نعم محمود، من الواضح أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان نشطا خلال الساعات الماضية، حيث أجرى اتصالات هاتفية مع ممثلين عن ثلاث دول رئيسية وكبرى في المنطقة. نتحدث عن اتصال مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اتصال منفصل أيضا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فضلا عن اتصال مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. في اتصاله مع وزير الخارجية السعودي كان واضحا أن عراقجي حذر من أي مغامرة حسب تعبيره تقوم بها أمريكا وإسرائيل بالمشاركة مع دول المنطقة، مشيرا إلى أن إيران سوف ترد على ذلك بقوة وأنها لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها الوطنية وأمنها القومي. كذلك خلال اتصاله الهاتفي مع كل من وزير الخارجية التركي وقائد الجيش الباكستاني، أكد جاهزية إيران للدفاع عن نفسها، محذرا مما وصفها تداعيات أي مغامرات جديدة ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية. أهمية هذه الاتصالات في الحقيقة محمود، لأننا كنا نتحدث سابقا عن توقف تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن خلال الأيام الماضية، فضلا عن توقف المشاورات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز. لذلك يبدو أن هناك نشاط إقليمي واضح، قد يكون هناك تبادل الرسائل في الساعات الأخيرة بين طهران وواشنطن عبر هذه الدول الثلاث السعودية تركيا وباكستان. وهذا الأمر أيضا تزامن مع بيان طويل وواضح ومكثف لوزير وزارة الخارجية الإيرانية، حيث شرحت فيها الموقف الإيراني ابتداء مما وصفته طهران انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم وصولا إلى مرحلة التصعيد الحالية. تقول الخارجية الإيرانية إن واشنطن هي من انتهكت المذكرة بينما طهران كانت ملتزمة بها، وأنها حاولت أن تمرر المعدات العسكرية وحتى الجنود عبر الممر الجنوبي في مضيق هرمز في انتهاك لتلك المذكرة، وأن إيران أصرت في المقابل على العبور الآمن من المضيق. كذلك أضافت الخارجية الإيرانية في خطاب إلى دول المنطقة بأنها لا تكن لهم العداء، وأنها تتوقع منهم منع أي هجمات تنطلق من أراضيها، سواء كانت هذه الهجمات برا أو بحرا أو جوا، وألا تمنح الولايات المتحدة الأمريكية أي قواعد لأجل أن تطلق هجمات جديدة ضد الداخل الإيراني، محذرة من أن أي استهداف للبنى التحتية المنشآت الحيوية والحساسة في إيران يعتبر خط أحمر، وأنه سيكون انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. وكان طهران سابقا قد وصف ذلك بأنه سيمثل جريمة حرب، وأكدت في الوقت نفسه الاستعدادات الإيرانية لأجل الرد على هكذا هجمات. الوضع حاليا محمود يشبه إلى حد بعيد الوضع الذي كنا نشهده قبل 8 أبريل الماضي، عندما كانت هناك تهديدات واضحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف الجسور والبنى التحتية، ثم تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في ذلك التاريخ. لكن الفارق الآن هو أن إيران وأمريكا كانت في تلك المرحلة في حالة حرب، لكنهما الآن في حالة وقف إطلاق نار غير معلن. كذلك كان هناك اتصالات هاتفية مكثفة والوسطاء كانوا يعملون بجد، لكن خلال اليوم الماضيين وفق المعلومات لدينا الوساطات كانت قد توقفت، تبادل الرسائل كان قد انقطع، باستثناء ربما ما جرى هذه الليلة من اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين في الدول الثلاث تركيا والسعودية والمملكة العربية السعودية. على المستوى العسكري أيضا في المقابل تبدو التجهيزات على أهبتها، مقر خاتم الأنبياء العسكري وعبر قائده اللواء علي عبد الله كان قد حذر الولايات المتحدة الأمريكية من شن حرب، وصفها بأنها قد تكون واسعة النطاق، وقال إن واشنطن تسير بوتيرة متسارعة نحو هذه الحرب التي وصفها قد تكون حربا إقليمية. كذلك كان هناك رسائل إلى دول الجوار عندما اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تستغل موارد هذه الدول وثرواتها وأنها ليست حريصة على مصالح دول الإقليم، إنما الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هكذا حروب في المنطقة إنما ترمي إلى فرض هيمنتها على الإقليم وضمان أمن إسرائيل بالدرجة الأولى، محذرا من أن مشاركة دول المنطقة أو أن تكون درعا إقليمي أو درعا دفاعيا حسب تعبيره للولايات المتحدة الأمريكية في أي عمليات عسكرية جديدة سوف يجعل دول المنطقة تحترق بنيران الحرب وفق ما ذكر. لعلنا الآن أيضا نعيد التذكير بكافة التصريحات الإيرانية التي كانت قد حذرت من أن طهران سوف تستهدف منشآت الطاقة، النفط، الغاز، البتروكيماويات في المنطقة، لا سيما تلك التي تمتلك واشنطن أسهم فيها أو حتى تلك التي هي موجودة في العمق الإسرائيلي في حال تم استهداف منشآت الطاقة الحيوية في إيران. هذا ما كان قد ذكره مقر خاتم الأنبياء سابقا، ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف كان قد حذر من أنه إما أن يكون الأمن والاستقرار للجميع أو لا أحد، وإما أن تتمكن طهران من تصدير النفط أو لا يتمكن أحد، وأنه في حال استهداف البنى التحتية فإن أي دولة في المنطقة لن تتمكن من تصدير النفط والغاز والأسمدة الكيميائية. لذلك نعيش الآن محمود ساعات حاسمة، هل سيكون الهجوم الأمريكي هذه الليلة، هل الليلة المقبلة؟ في كل الأحوال الدبلوماسية الإيرانية والميدان العسكري يبدوان جاهزين لأجل التعامل مع أي عمليات جديدة أمريكية.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة كان معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى واشنطن وأحمد الرهيد. أحمد، ما تفاصيل بيان الخارجية الذي حذر الرعاية الأمريكيين في الشرق الأوسط من احتمالات اضطرابات في الرحلات الجوية وبعض إغلاقات المجال الجوي نتيجة لتصاعد التوتر، وكذلك خلاصة تصريحات الرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال؟
9: نعم محمود، تحذير الخارجية الأمريكية هو الثاني في أقل من أسبوعين، وهذه التحذيرات تذكرنا بالفترة التي استبقت بداية هذه الحرب. الخارجية الأمريكية في تحذيرها الأخير هذا تنصح المواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الذين ينوون السفر إلى منطقة الشرق الأوسط بعدة أمور. أولا بالنسبة للذين هم في منطقة الشرق الأوسط، تقول إن عليهم أخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما تنشره القنصليات والسفارات الأمريكية، وكذلك الاستعداد لأي اضطرابات في حركة السفر وإغلاق المجال الجوي وكذلك تأجيل الرحلات. وبالنسبة للذين ينوون السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، تقول إن عليهم إعادة النظر في خطط السفر. هذه التحذيرات عادة تكون مرتبطة بمستويات المخاطر في المناطق التي تحذر بشأنها الخارجية الأمريكية، وفي هذه الحالة يبدو أن المخاطر مرتفعة. في بيانها الذي استبق هذا البيان قبل أقل من أسبوعين كانت تشير إلى احتمالية التصعيد المفاجئ والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. الآن هي أيضا تضع هذا الأمر في سياق تقييمها للأوضاع الأمنية والمخاطر المحدقة في المنطقة والتي قد تطال الأمريكيين. هي قالت في بيانها إن إيران وجماعات مرتبطة بها تستهدف المصالح الأمريكية وكذلك الأمريكيين حول العالم، وبالتالي هي تقول للمواطنين الأمريكيين إن عليكم الأخذ في الاعتبار هذه التحذيرات وأخذها أيضا على محمل الجد والتواصل مع القنصليات والسفارات الأمريكية في حال أرادوا المساعدة. في بداية هذه الحرب كانت قد وفرت أيضا تطبيقا للتواصل مع الخارجية الأمريكية وكذلك أرقام للتواصل، وهي أيضا تستمر في توفير هذه القنوات للمواطنين الأمريكيين، وكانت تنصح أيضا بمغادرة الشرق الأوسط في بعض الأحيان عندما تتصاعد الأمور لدرجة القصف وكذلك تجدد القتال. هذه التحذيرات تتزامن مع كثير من التسريبات خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه تتصل باحتمال كبير لشن عملية في إيران من قبل الولايات المتحدة قد تشارك فيها إسرائيل، بحسب ما نشرت شبكة CBS نقلا عن مسؤولين أمريكيين مقربين من الرئيس ترامب. وبالتالي الآن ترقب حذر هنا في واشنطن، وكذلك تأكيد على أن قوات الجيش الأمريكي المنتشرة في المنطقة هي على أهبة الجاهزية لتنفيذ أي عمليات أو خطة ضرب إيران من قبل الرئيس ترامب. ترامب كان قد صرح في منشورات أخيرة عبر تروث سوشيال، وكذلك تصريحاته التي أدلى بها في منتجع

0: كام ديفيد كان يقول إن إيران ستضرب بقوة، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تعتقد أن سياسة الخيار العسكري والضغط العسكري على إيران هي التي قد تحقق تنازلات على طاولة المفاوضات من قبل المفاوضين الإيرانيين، الذين تقول الولايات المتحدة إن عليهم العودة إلى طاولة المفاوضات وكذلك التعامل مع المطالب الأمريكية بشكل مختلف. ترامب كان يقول أيضا في تصريحات خلال الأسابيع، خلال الأيام القليلة الماضية وليس الأسابيع، يقول إن إيران تريد التفاوض ولكنها غير مستعدة، وبالتالي هناك من يعتقد أن ممارسة المزيد من الضغوط على إيران من خلال الوسائل العسكرية والتلويح بضرب منشآت البنية التحتية ومنشآت الطاقة كما تقول سي بي اس أيضا في الخطة التي عرضت على الرئيس ترامب والتي قد تنفذها القيادة المركزية الأمريكية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، هذه الأهداف قد تدفع الإيرانيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم المزيد من التنازلات والقبول بالشروط الأمريكية. الأولويات تغيرت قليلا فيما يتعلق بالمطالب الأمريكية، لأن التركيز الأكبر هو على مضيق هرمز، ولكن أيضا لا ننسى أن ترامب في كل تصريحاته يقول إن هذه الحرب سببها الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويقول إنه لولا أنه بدأها في هذا التوقيت لكانت إيران بالفعل امتلكت سلاحا نوويا. هو يحافظ على هذه السردية في كل تصريحاته ويشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.
1: طيب أحمد كيف تابعت وسائل الإعلام الأمريكية هذه التهديدات؟
0: هناك قدر من الجدية هذه المرة من خلال ما نتابع فيما يتعلق بمستوى التحذيرات وكذلك تحذيرات الخارجية الأمريكية وما كانت تتحدث عنه المصادر خلال الأيام الماضية عن إرسال المزيد من التعزيزات من طائرات التزود بالوقود والمقاتلات الأمريكية إلى المنطقة، ما يعني أن مستوى الترقب ومستوى الجدية في هذه التهديدات قد يكون إلى حد كبير جدي هذه المرة كما يقول مقربون من الرئيس ترامب، الذين لطالما قالوا إنه يجب أخذ تحذيرات وتهديدات الرئيس ترامب على محمل الجد. وبالتالي هناك من يعتقد أننا قاب قوسين أو أدنى من عملية عسكرية كبرى قد تشنها القيادة المركزية الأمريكية في أي لحظة، وفي ذات الوقت هناك التأكيد وإن كان تقلص الحديث عنه في الساعات الماضية والأيام القليلة الماضية بشأن المسار الدبلوماسي أنه ما يزال مستمر. الرئيس ترامب وكذلك المتحدث باسم البيت الأبيض يؤكدون على أن الخيار المفضل بالنسبة للإدارة الأمريكية هو الخيار الدبلوماسي، ولكن دائما يشدد ترامب بأن على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات بأسلوب مختلف، يتحدث عن صعوبة التفاوض مع الإيرانيين، والمسؤولون المقربون منه يتحدثون عن أن صبره بدأ في النفاد، وبالتالي كل الاحتمالات الآن تشير إلى أن الرئيس ترامب قد يتجه مرة أخرى لخيار العمليات العسكرية الكبرى، وإن كانت هناك مخاوف تتصل بمخزونات الصواريخ الاعتراضية وكذلك مخاوف لدى عسكريين أمريكيين كانت قد نشرتها وسائل إعلام أمريكية في الفترة الماضية تحبذ تجنب التصعيد الكبير.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. نتحول إلى العراق، حيث أفاد بيان حكومي بعقد اجتماع برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بحث منع أي تهديد للجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، وأكد البيان جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة لاستهداف دول الجوار ضمن محيط العراق الإقليمي حسب ما ورد في البيان. معنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكوبيسي، في أي سياق وما المنطلقات التي أدت إلى صدور هذا البيان سامر؟
2: فعلا قبل قليل كان هناك اجتماع أمني مهم وطارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي لقيادات أمنية. هذا الاجتماع أكد فيه رئيس الوزراء على متابعة التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة وربما حتى تجدد الحرب في هذه المنطقة. بالتالي الاجتماع أكد على مجموعة من القرارات، القرار الأول وهو ما أكده العراق مرارا وتكرارا وهو عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا لمهاجمة دول الجوار، والمقصود به هنا إيران أو دول الجوار الأخرى إن كان على مستوى المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن، خاصة بعد تكرار مجموعة من الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، والتي قالت وزارة الدفاع السعودية بأنها انطلقت من الأراضي العراقية. اليوم العراق بعد هذا الاجتماع يبعث رسائل إيجابية إلى دول الجوار بأنه قادر على حماية أراضيه وعدم استخدامها منطلقا لهجمات أخرى. لكن تحدثت بعض التقارير عن وجود تحركات على الحدود العراقية السورية، بالتالي كان هناك تحذيرات أمنية بين سوريا والعراق من أن تكون مجموعة من الفصائل المسلحة باستهداف الأراضي السورية. هذه التقارير أيضا تحدثت عن أن الأردن أيضا خطب العراق بشكل خاص حول تحركات على الحدود وإمكانية ضرب الأراضي، أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من قبل فصائل مسلحة من داخل الأراضي العراقية. بالتالي رئيس الوزراء بهذا الاجتماع أكد بأن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمة أي من دول الجوار، إضافة إلى نشر قوات أمنية وزيادة العمليات الاستخباراتية لمنع أي هجمات من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار. بالتالي العراق يعمل على تأمين حدوده وأراضيه، خشية من أن ينزلق العراق إلى أن يكون أرض تهاجم دول الجوار. لكن الرسائل الإيجابية من القيادة العراقية للمملكة العربية السعودية وللأردن ولسوريا وحتى إلى الجانب الإيراني بأن العراق لن يكون منطلقا أو ممرا لاستهداف دول الجوار. كما نذكر أن المملكة العربية السعودية والقوات الأمريكية هاجمت بعض مقار للحشد الشعبي والفصائل المسلحة، بداعي أن هذه الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية في أكثر من مناسبة انطلقت من الأراضي العراقية، وكان هذا ردا على ما قامت به هذه الفصائل اتجاه الأراضي السعودية.
1: شكرا جزيلا لك سامر الكوبيسي، مراسل الجزيرة كان معنا من بغداد. نعود لملف التصعيد الأمريكي الإيراني، ومعنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا. أبدأ معك السفير جوي هود، هل هي مناورة تفاوضية أخيرة من الرئيس دونالد ترامب لحمل الإيرانيين على القبول بشروطه والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تليين مواقفهم، أم إن قرار ضرب إيران والتصعيد قد اتخذ بالفعل؟
3: أعتقد أن هناك تصعيد قادم يلوح في الأفق. لم أرى خلال مسيرتي أن أمريكا تحرك هذا الكم الكبير من القدرات العسكرية من دون أن تستخدمها لهدف ما. هذا لا يعني أنني أعرف تماما كيف ومتى سيستخدم الرئيس الأمريكي هذه الإمكانية العسكرية، لكنه قطعا سيستخدمها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهدفه هو إقناع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة من أجل فتح مضيق هرمز وإنهاء الهجمات على الدول في المنطقة. لا أعتقد أن رئيس ترامب يظن أن بإمكانه أن يغير النظام الذي كان يتحدث بشأنه في بداية هذه الحرب.
1: هل سبق وأدى التصعيد العسكري ضد النظام الإيراني إلى أي تغيير في سلوكه قد يغري الرئيس ترامب بمواصلة هذا النهج؟ يعني لماذا يجرب شيئا قد ثبت أو أثبتت التجربة أنه غير ذي جدوى؟
3: نعم، حسب معرفتي فهذا أمر محدود، لا يمكن الوصول إلى أهداف أخرى، لكن لست على دراية باستراتيجية ترامب الحالية لتغيير سلوك النظام في إيران. الشيء الوحيد الذي قد يغير من سلوك النظام الإيراني هو ربما تحالف واسع نطاق، قد لا تكون فيه فقط أمريكا ولكن ربما الصين، دول الخليج والأوروبيين، وهذا سيرسل رسائل واضحة لإيران بأن السيطرة على الاقتصاد في الخليج من خلال خنق مضيق هرمز شيء غير مقبول. هذا قد يقود إيران لتغيير سلوكها.
1: من أين جاء الأمل بإشراك الصين في تحالف مثل هذا التحالف؟ وكالة رويترز للأنباء أوردت في تقرير لها حصري أن الصين تستعد لتزويد إيران بصواريخ دفاع جوي محدودة التأثير محمولة على الكتف لتقوية الدفاعات الجوية الإيرانية. كيف يمكن أن تشارك مع هذا إذا سلمنا بهذا التقرير الذي تنفيه الصين، لكن هناك مصادر تؤكده، إذا سلمنا بهذا كيف يمكن أن تشارك الصين أو نطمع أن تشارك الصين في تحالف كهذا؟
4: China's biggest
3: الشريك الأكبر للصين في التجارة طبعا هي الولايات المتحدة الأمريكية، والصين استثمرت الكثير في علاقتها مع أمريكا أكثر مما تستثمره مع إيران، وهناك شراكة قوية بين الصين ودول الخليج، وهناك استثمار أكبر للصين مع دول الخليج أكبر منه مع إيران. وأعتقد أن إذا كانت هناك فكرة لإنشاء تحالف يضم الصين والدول العربية فهذا سيكون شيء محمود على الأقل من أجل التغطية على إيران. لا أعتقد أن الصين ستلعب دور القيادة، ولا أعتقد أن إيران ستقوم بتقديم دعم عسكري حقيقي بالنسبة لإيران. لما كانت إيران لتدعم إيران لكانت فعلت ذلك منذ شهور.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، أنت ما رأيك؟ هي مناورة هذا التصعيد أو التصعيد الكلامي والتهديد، هل هو مناورة أم حقيقة؟
4: من المستغرب أن يدعو أو يستمر الرئيس ترامب في هذه الحرب ضد إيران على الرغم من معارضة 70% من الداخل الأمريكي لهذه الحرب العبثية الغير مبررة، والتي لم يصل إلى نتيجة في هذه الحرب. وبالتالي ما الذي يريده الآن أن يستمر في هذه الحرب؟ هل يريد أن يقضي على النظام السياسي في إيران؟ لم يستطع ذلك خلال 39 يوما وخلال 13 يوما هو لم يستطع إسقاط النظام. هل يريد أن تحدث فوضى في الداخل الإيراني؟ أيضا هو فشل في ذلك. لماذا الآن يريد مرة أخرى الاستمرار في هذه الحرب؟ هل أنه يريد أن يتماشى مع ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؟ أنا أعتقد بأن المستفيد الأول من كل هذه الحرب وتداعياتها وتوسيعها هي إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد أي اتفاق مع إيران بأي مستوى من المستويات. نتنياهو يتطلع إلى إسرائيل الكبرى، يتطلع إلى شرق أوسط جديد. هذا الشرق الأوسط الجديد كما قال لا، ليس فيه إيران. وبالتالي هل يريد الرئيس ترامب أن يشرك دول المنطقة في مثل هذا الصراع الذي هو أو في مثل هذه الحرب التي هي ليست حربهم، وفي هذه المشكلة التي هي ليست مشكلتهم؟ أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب حتى لا يحترم أصدقائه وحلفائه في هذه المنطقة.
1: هي نقطة مهمة، لكن إذا شملت هذه الحرب أصدقائه وحلفائه في المنطقة فذلك ليس إلا لأن إيران هددت بأنها إذا استهدفت منشآتها الحيوية وبنيتها التحتية للطاقة فإنها سترد في منشآت مماثلة في تلك البلدان، وليس لأنها تشارك بشكل مباشر في تلك الحرب. أحد ضيوفنا في النشرات السابقة قال إن المنشآت تحلية المياه مثلا في بلاد الخليج يشرب منها الجندي الأمريكي، وإن على إيران أن تقصف هذه المنشآت لكي يعود الجندي الأمريكي ليشرب المياه المحلاة في فيرجينيا في الولايات المتحدة وليس في هذه المنطقة. هل هذا منطق يمكن أن يستقيم معه الكلام؟
4: إيران لحد الآن تقول بأنها تقصف وتستهدف القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، وتقول أيضا بأنها تستهدف الشركات الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة، وأينما كانت هناك شركة أمريكية تعمل في هذه المنطقة الإيرانيون يقولون بأن هذا هو هدف مشروع لنيران إيران.
1: التوسع في هذا الحق أو هذه الأهداف التي توصف بأنها مشروعة لدرجة قصف منشآت تحلية المياه التي يشرب منها جندي أمريكي مقابل 1000 من المواطنين والمقيمين على هذه البلاد أو في هذه البلاد، هذا توسع يعني لا نظن أنه يستقيم في أي منطق.
4: ما أفهمه أنا من الخطاب الإيراني، الإيرانيون لا يريدون أن يستهدفوا منشآت مدنية، ولو أرادوا ذلك لاستهدفوها منذ البداية. ما يريدون أن يستهدفوا القواعد الأمريكية، المصالح الأمريكية، الشركات الأمريكية أينما وجدت. هذا هو الخطاب الإيراني. الآن يتم استهداف مكان معين بالخطأ بغير ذلك، لكن المشكلة أنه عندما كانوا يستهدفون القواعد الأمريكية أيضا كانوا يقولون بأن هذه القواعد لم تعمل أي خطأ ضد إيران، لكن نحن شاهدنا في جلسة في إحدى اللجان في الكونغرس قائد قوات الساندغام هو جلس وقال بأننا استخدمنا هذه القواعد وشكر هذه الدول، وبالتالي هناك قواعد تعمل. والإيرانيون بيستهدفون هذه القواعد والمصالح الأمريكية أينما وجدت. هذا في وقت إذا ما استهدف الرئيس ترامب المنشآت المدنية في داخل إيران، وبالتالي من الحكمة لكل دول المنطقة الآن لا ينجر وراء الرئيس ترامب ونتنياهو في استهداف المنشآت الطاقة والمنشآت المدنية في إيران. وأنا أعتقد بأنه من الحكمة أن يقف أو أن تقف كل الدول وقادة وزعماء ورؤساء وملوك هذه الدول من أجل عدم

0: ترامب منطقيا، وما يعتبر الحرس الثوري أيضا منطقيا، بمعنى وصلنا إلى هذه المرحلة فيها خلط بين الأهداف العسكرية وهي مسألة مشروعة كقواعد اشتباك، وبين قواعد أو أهداف مدنية. هنا يختلط الحابل بالنابل. ترامب يريد الآن إذا نفذ هذا الوعيد سيضرب محطات الطاقة، وهنا لا يمكن الاعتداد بأنها عسكرية على غرار ما فعل بشأن استهداف الجسور ومنشآت مدنية في السابق. الإيرانيون دخلوا في دائرة مغلقة على أنفسهم، يعتقدون أن الضربة بالضربة والعين بالعين هي أمر مشروع، ولكن في الاتجاه الخطأ. قواعد الاشتباك تقتضي إذا ضرب هدف إيراني من قبل أمريكا أن يضرب هدف أمريكي من قبل إيران. هذا هو المنطق، بحكم أن قواعد الاشتباك تنص على التقابل وأيضا على التناسب بين حجم ومفعول كل ضربة ينبغي أن تكون بنفس القدر في الاتجاه الآخر. إذا متاهة يعني.
1: هل نفهم من هذا التعليق أنك تحجم عن التوقع ماذا سيحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع التي حذر فيها الجانب الأمريكي باستهداف إيران؟
0: أقول إن شهر أغسطس الحالي هو شهر سيشهد سخونة غير عادية، ليس بفعل ارتفاع الحرارة بل أيضا بارتفاع حرارة الأعصاب لدى ترامب ولدى الحرس الثوري. قد يقدم ترامب خلال الليلة أو غدا أو خلال الأيام المقبلة على ضربة قياسية، بمعنى مفعول الضربة يستهدف الإلحاق الضرر بالإيرانيين بما يتفوق على ما حدث خلال 40 يوما الأولى، وأيضا القصف للأيام 13. قد يفكر ترامب، وذكر في آخر كلمة تروبس يعني القوات، وهنا القوات قد تكون بالمعنى العام وقد تكون بالمعنى القوات البرية، وهناك احتمال لإنزال بري محدود ربما في جزيرة خرق، بمعنى أن هذا الخيار ليس بعيدا. وإن كنا نقول أنه من المستحيل أن يقدم ترامب على إنزال قوات بردية بحكم الخشية من سقوط أرواح بين الجنود الأمريكيين في فترة الانتخابات، إذن ترامب عازم كل العزم على مواصلة هذا القصف بنسبة قياسية. ولكن هو في بهذا الحال ينسى أو يتناسى أو يتجاهل أن هناك أيضا الخطة الموازية، وما أسميته بقصف المرايا المعاكسة أو المعكوسة، بمعنى أن الإيرانيون أعدوا عدتهم أنهم سيستهدفون محطات الطاقة في دول الخليج، وهذا أقصى ما يستطيعون فعله. إذا كنا نعتقد أن هناك خشية حرب إقليمية ربما بدأت عندما استهدف الإيرانيون دول الخليج في مارس، وعندما استهدف الحشد الشعبي أهداف داخل السعودية، وعندما ردت السعودية باستهداف العراق، الآن ربما نحن على أبواب حرب ما فوق إقليمية، بحكم أن هناك مسارات القصف ستزداد. ولا أضمن ولا أعتقد أن أحدا من يراقبون الوضع يضمن أن دول الخليج خاصة السعودية وإلى حد ما الإمارات ستبقى على الحياد. الآن هذا نقاش يطرح نفسه الآن بإلحاح.
1: هذه نقطة مهمة سيادة السفير جوي هود، يعني التهديد أو مباشرة قصف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية في إيران كما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له عواقبه الكثيرة، بما فيها الرد الإيراني بضربات مماثلة في بلدان هي حليفة للولايات المتحدة. لماذا تبدو واشنطن وكأنها لا تعبأ كثيرا بمصالح حلفائها؟
2: أعتقد أن دونالد ترامب كان يأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، لأنه تحاشى استهداف تلك الأهداف منذ فترة، وإذا ما قرر أن يقوم بذلك هذه المرة طبعا سنرى كيف سترد إيران إذا ما استهدفت إيران أهداف أمريكية في المنطقة. أعتقد أن الجميع سيفهم بأن هذا فعل حرب، لكن مهاجمة محطات الطاقة التابعة لدول لم تستهدف إيران فهذا ليس فقط جريمة حرب في نظر القانون الدولي، ولكن هذا بالتأكيد يخرب كل فرص إقامة علاقات

0: طبيعية مع دول الجوار، وما تعول عليه إيران الآن هو أنه من خلال استهداف دول الخليج أنه سيضعون المزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتستسلم وتنهي الحرب. لكن العكس هو الذي يحدث. الكويت وقعت اتفاقية تمتد لعشرين سنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكبر استثمار لها في التاريخ كبلد. هذا حدث للتو. سوريا أيضا تم شطبها من قائمة رعاية الإرهاب. أيضا الأردن وقعت اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية أيضا وقعت اتفاقية نووية مع أمريكا. كل هذا يحدث لأن إيران تضغط في الاتجاه الخاطئ. إيران لا تقول لأمريكا عليكم أن تسلموا لإيران.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، يعني هل تأتي
2: لا أدري من الذي بدأ الحرب؟
1: هل تأتي الاستراتيجية الإيرانية بعكس ما تريد إيران؟
2: لا، أنا أريد أن أسأل من الذي بدأ الحرب ولماذا؟ يعني ما هو هدف الحرب؟ نتنياهو قال بأنه يريد سقوط النظام، والرئيس ترامب اقتنع. الآن نحن نأتي أنه نبرر لماذا شن ترامب الحرب على إيران، وهذه مشكلة كبيرة. يعني لحد الآن ليس هناك قانون في مجلس الأمن الدولي، ليس هناك قانون، يعني أي قانون لا يسمح للولايات المتحدة وإسرائيل أن تنفذ هذه الحرب على إيران، وهي قتلت المرشد الإيراني، وقتلت زعماء إيرانيين سياسيين، قتلت قادة عسكريين، علماء نوويين، ضربت جسور، ضربت منشآت مدنية. لماذا؟ هو سؤال هذا يعني لحد الآن، لماذا الشعب الأمريكي 70% من الداخل الأمريكي يقول لا للحرب؟ لهذه الأسباب. لو كانت هذه الأسباب، لو كانت الحرب منطقية وفيها حكمة وتريد وتستند على قاعدة، أوكي. لكن الشعب، طيب،
1: وغالبية ضيوفنا الأمريكيين يقرون بهذه النقطة،
2: لكنهم يبررون استمرار القتال.
1: قبل 28 فبراير، هل كانت علاقة إيران بجيرانها العرب على الضفة الأخرى من الخليج متناغمة وسوية، علاقة سوية؟
2: يعني إذا جئنا، أنا لا أقول بأنها يعني على ما يرام أو على ما يجب أن تكون، لكن هناك كانت تطبيع في العلاقات بين طهران والرياض، وكان هناك مع دولة الإمارات، عمان، قطر، يعني العلاقات لم تكن سيئة. لكن المشكلة، وكانت هي تسير باتجاه نحو الأحسن، لأن حكومة مسعود بوزشكيان للأسف الشديد منذ الساعة الأولى التي استلم فيها الحكم وأقسم على الدستور كان هناك اغتيال لإسماعيل هنية في داخل طهران، واستمرت لمدة سنتين. نحن يعني هذه الحكومة استمرت في الدفاع حول يعني هجمات واعتداءات إسرائيلية وأمريكية، وكانت العلاقات جيدة وتسير باتجاه جيد. لكن المشكلة أنه عندما يكون ترامب يشعر بهذه القوة المضافة، أنه هو استطاع أن يقضي على المقاومة في لبنان، استطاع أن يسقط بشار الأسد، استطاع كذا، يشعر بأن الرئيس ترامب وراء ظهره ويقود، وهو يقول بأنه يريد إسرائيل الكبرى، يريد تشكيل الشرق الأوسط الجديد. هذا هو ما قاله نتنياهو. المشكلة الأساسية، جاء ترامب وقال له أنا في خدمتك، شبيك لبيك، ماذا تريد سوف أعمل. جاء مع نتنياهو وضرب إيران. لماذا؟ لا أحد لحد الآن لا أحد يدري، لا في الداخل الأمريكي يعلمون لماذا ضرب إيران ولماذا شارك مع نتنياهو، ولا حد الآن يريد أن يستمر في هذا المنطق الذي ليس يكون مبرر.
1: كانت لديه رغبة للتعليق.
3: يعني نسمي الأسماء بمسمياتها. صديقنا جوي هود قبل قليل حاول أن يرسم صورة تعطي الانطباع بأن حكومة ترامب يعني لها أيادي بيضاء فيما قدمته سواء بشأن سوريا أو غيرها، لكن في المحصلة النهائية إذا احتكمنا إلى تحليل الصراع وتطوره منذ فبراير إلى الآن، لم نشهد انفتاح ترامب على فكرة التسوية إلا مرة واحدة، عندما ترك الوفد في سويسرا يسعى للوصول إلى اتفاق، وعندما وقع مذكرة التفاهم بموازاة توقيع بيزشكيان، ولكن ما حدث لاحقا أنه تنكر لهذه المذكرة، والآن هو ترامب يرفع مستوى التصعيد إلى أعلى مستوى معين أو أعلى مستوى ممكن. فبالتالي إذا كان هناك اللوم، يعني إذا كان هناك لوم ينبغي أن يقسم مناصفة بين ترامب، لم يبحث ولم يكرس جهدا حقيقيا منذ شهر ونصف على الأقل باتجاه هذه التسوية. وأيضا يمكن أن نلوم الحرس الثوري لأنه تشبع هو الآخر بعسكرة الموقف، والأخشى يعني الأنكى من كل هذا، هذا التعنت المتبادل يضع كل الأعباء وكل التداعيات السلبية على أطراف أخرى ليس لها لا جمل ولا ناقة في هذا الصراع. 11 دولة في الخليج وفي الشرق الأوسط تعاني الأمرين من استمرار هذا الصراع، ولا تجد مخرجا، حتى وإن كانت أغلب هذه الدول متمسكة بمبدأ الحياد. فبالتالي إن أدارت وجهها إلى البيت الأبيض لا يسعفها ترامب في الحفاظ على أمنها القومي، إن أدارت وجهها إلى كما يقول الإيرانيون حسن الجوار مع الجيران، لا تجد هذه الدول من يسعف روح حسن الجوار. إذن ينبغي أيضا ألا نبقى مسلوبي التفكير فقط فيما هو أمريكي وإيراني، وينبغي أن ننفتح أن الصراع فيه طرفان يعتقدان أنهما لهما الأريحية في مواصلة هذه الجولة.
1: سنحاول مع السفير جو يهود أن ننفتح على الطرف الثالث وهو إسرائيل، كما أشار ضيفنا الدكتور محمد صالح صدقيان. هذا التناغم في التصريحات الأمريكية الإسرائيلية في هذه المرحلة، هل يوحي بأن الجانبين تجاوزا الخلافات الكثيرة التي كانت بينهما والتي عبر عنها نائب الرئيس جيدي فانس؟
0: أعتقد أنه كان من غير المألوف أن نرى اجتماعا خلف الأبواب المغلقة بين دونالد ترامب ورئيس بنيامين نتنياهو، ومن الصعب جدا أن نتحدث عن الدينامية التي سادت في ذلك اللقاء، ولكن يبدو أن رئيس دونالد ترامب يصغي لما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ردود أفعال الإيرانيين كشعب وكنظام، لأنه رأى في السابق بأن نتنياهو لديه معرفة محدودة في فهم الشعب الإيراني وأيضا النظام الإيراني. أعتقد أن كل هذه الأمور يأخذها دونالد ترامب بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار خاص بقصف إيران، لكن علاقته بالدول العربية الآن مهمة، لأنه قام بخطأ كبير لأنه لم يتشاور مع هذه الدول العربية الموجودة في المنطقة، وأيضا مغادرة الاتفاق النووي. لو كان بنى على هذا من خلال العمل الدبلوماسي بإدماج الصين وروسيا كما قامت به أمريكا في 2015، أعتقد أن إيران كانت ستستسلم من الناحية الدبلوماسية، ولا كانت إيران قدمت تنازلات أكبر. هذه هي الأخطاء الاستراتيجية التي قام بها رئيس دونالد ترامب. السؤال الآن، كيف سترد إيران على هذه الهجمات؟ ومن خلال مهاجمة الدول الخليجية فإيران تقوم بحفر قبرها من الناحية الدبلوماسية.
1: شكرا جزيلا لضيوفي السفير جوي هود والدكتور محمد صالح صدقيان والدكتور محمد الشرقاوي، شكرا لكم جميعا. لقطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 5 في مدينة غزة جراء غارات إسرائيلية على مناطق في القطاع منذ صباح السبت. كانت قوات الاحتلال قصفت مستودعا للأدوية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في وقت تعاني فيه المستشفيات نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية وضعف قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للمرضى والجرحى.
4: في هذه الحفرة التي خلفها القصف الإسرائيلي دمر ما تبقى من مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، بعدما طالت القذائف مستودعا كان يزود المرافق الصحية باحتياجاتها الأساسية في مشهد يعمق أزمة القطاع الصحي ويزيد الضغط على خدماته المحدودة.
5: نحن على اعتاب كارثة صحية حقيقية في داخل هذا المستشفى، حيث هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية لأكثر من 500,000 نسمة في المحافظة الوسطى. هذا يسبب خطر كبير على حياة جميع المرضى في مستشفى شهداء الأقصى، وخاصة مرضى الكلى ومرضى القلب وكذلك المرضى المنومون في أقسام العناية المكثفة والحضانات.
4: وتتجاوز خسارة هذا المستودع حدود المبنى الذي دمر لتصل تداعياته إلى المرضى الذين يعتمدون على ما فيه من أدوية ومستلزمات علاجية، وفي مقدمتهم مرضى الكلى.
6: هذا الاستهداف اللي صار هذا يعني رصيد المستشفى شهداء الأقصى أو مستشفى المركز الميداني، الحين صار صفر نتيجة استهداف فجر اليوم. طبعا هذا حيؤثر على حياة المرضى وحيؤثر على نفسيتهم وحيسبب وفيات في صفوف المرضى.
4: ولم تتوقف آثار القصف عند حدود المستودع، إذ امتدت إلى خيام النازحين الملاصقة له وألحقت بها أضرارا كبيرة، ليجد عشرات النازحين أنفسهم أمام موجة نزوح جديدة وخسارة أخرى في مشهد تختلط فيه معاناة المرضى بمأساة من فقدوا المأوى.
7: ضربوا المستودع وأنا ساكن جنب مستودع الدواء، هذا العلاج يطعمون الكلى، مرضى الكلى، إحنا من حقنا العلاج، مش من حقنا نعيش لنا 3 سنين هان.
8: طب هل المشكلة فينا إحنا المرضى ولا المشكلة في البراكسات تبعت الأدوية؟ هل إحنا بشكل خطر على أي حدا؟ إيش اللي بصير؟ ليش اللي بصير؟ إيش بدنا نعمل إحنا؟ ما مش قادرين نستصلح ولا إشي.
4: تتسع دائرة استهداف المنظومة الصحية بالقصف والتدمير تارة، وبمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية تارة أخرى، ما يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الذين تكتظ بهم المستشفيات. شادي شامية، الجزيرة، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
1: قالت الداخلية الروسية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 15 في انفجار وقع بمقهى في وسط العاصمة موسكو. وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وأوضحت اللجنة أن امرأة مجهولة الهوية أدخلت العبوة الناسفة للمقهى حيث انفجرت بعد أن اعترضها حارس المقهى. ينضم إلينا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، هل أوضح البيان الصادر عن الجهات الرسمية أسباب هذا الانفجار أو دوافعه أو الجهة التي تقف وراءه؟
9: في الحقيقة محمود ليس بعد، حتى الآن ما زالت التحقيقات متواصلة، وفرق الأجهزة سواء الأمنية أو جهاز الأمن الفيدرالي أو لجنة التحقيق الوطنية إضافة إلى لجنة مكافحة الإرهاب ما زالت تباشر عمليات التحقيق في هذا المطعم، وهو مطعم إيطالي وسط موسكو، والذي وقع فيه الانفجار عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي. كما قالت لجنة مكافحة الإرهاب نجم عن عبوة ناسفة كانت مشتبهة بها، وهي سيدة تحاول إدخالها إلى داخل هذا المطعم قبل أن يتم منعها، فانفجرت هذه العبوة الناسفة ما أدى إلى مقتل المشتبه بها إضافة إلى حارس الأمن وشخص آخر كان داخل المطعم. صحيفة كوميرسانت ونقلا عن مصادر فصلت قليلا فيما جرى، حيث قالت بأن المستهدف كان أحد الرواد في حفل كان يقام داخل هذا المطعم، ولكن الحارس وهو الذي كلف على ما يبدو بحراسة هذه الشخصية المهمة التي حتى الآن لم يذكر اسمها ولم يكشف عن طبيعتها، منع تلك السيدة وحاول تفتيشها وقامت حينها بتفجير العبوة الناسفة. مصادر غير رسمية وأؤكد على أنها غير رسمية تتحدث عن أن الحديث يجري عن أحد الشخصيات العسكرية القيادية الكبرى كان يحتفل بعيد ميلاده داخل هذا المطعم وكان هو المستهدف، لكن لجنة التحقيق وأيضا الداخلية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي ما زال حتى الآن لم يفصح عن تفاصيل ما جرى وعن تحديدا الجهة التي كانت مستهدفة. يذكر أن عمليات مشابهة كانت قد سبق ووقعت في موسكو، تم خلالها اغتيال قادة عسكريين روس في فترات متقطعة خلال العامين الأخيرين، سواء بزرع عبوات ناسفة أو بإدخالها وطبعا تفجيرها في سواء مدخل بنايات أو في سيارات وما إلى ذلك. وكانت أجهزة الأمن الروسية تربط هذه الهجمات أي عمليات الاغتيال بأجهزة الأمن الأوكرانية. كل تلك الهجمات التي كانت قد وقعت كانت روسيا قد اتهمت فيها بشكل مباشر وصريح أجهزة الأمن الأوكرانية، التي تصف تلك طبعا الهجمات بأنها إرهابية وتحاول استهداف شخصيات عسكرية وسياسية. جدير بالذكر أيضا وفقط لطبيعة هذا المكان، فإن هذا المطعم يبعد تقريبا بنحو 300 متر فقط عن مبنى السفارة الأمريكية، وهو يقع في قلب موسكو، حيث طبعا الإجراءات الأمنية المشددة، حيث كاميرات المراقبة لك. وبالتالي كل هذه العوامل يمكن أن تساعد في كشف ملابسات وأيضا خيوط هذه العملية.
1: على هذه المداخلة الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في دوافع وأسباب تصعيد مستوى التهديد بين واشنطن وطهران.
10: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد جديد في اللغة والاستعدادات بين واشنطن وطهران. بين التهديد والتهديد المضاد تبقى المفاوضات عالقة عند عقد الخلاف، فهل يدفع التصعيد الطرفين إلى التفاوض أم يوسع المسافة بينهما؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار التصعيد المحتمل أو التهدئة أيضا المحتملة، وهما الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة، فالولايات المتحدة ترفع سقف التهديد العسكري. شبكة CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران قد تسارعت خلال الأيام الأخيرة، وأنها تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن. في الوقت نفسه الخارجية الأمريكية تؤكد للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط على ضرورة الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر. في المقابل تقدم إيران موقفها بوصفه دفاعا عن السيادة ورفضا للتهديد. فها هو وزير الخارجية عباس عرقشي يقول إن طهران تواصل جهودها لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين يقول قائد مقر خاتم الأنبياء إن الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. أما وكالة تسنيم الإيرانية فتنقل عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن إيران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي حماقة أمريكية محتملة. إذن هو تسارع لوتيرة الاستعدادات العسكرية الأمريكية مقابل الخطة الشاملة للرد، والتي تقول طهران إنها قد أعدتها بالفعل. إذن لنتابع المشهد، مشهد الحشد العسكري على الخارطة التفاعلية، معك محمد، من أين نبدأ؟
11: في الواقع ليلى، الولايات المتحدة حشدت، إيران استنفرت، والمنطقة تحبس أنفاسها إزاء أي ضربة محتملة. حتى وصلنا إلى هذه النقطة، كيف كانت الأمور قبل هذه النقطة في المنطقة وعلى سبيل الحشد الأمريكي العسكري في المنطقة؟ المصادر المفتوحة في الساعات والأيام الماضية كانت تتحدث عن جسور جوية كانت تنتقل من قواعد الأمريكية في أوروبا، ولا سيما في المناطق التي للولايات المتحدة قواعد عسكرية عادة ما تستخدم باتجاه مناطق الشرق الأوسط بعملية ضرب إيران. لكن بالنسبة للأهداف قبل أن نصل إلى هذه النقطة، كما ذكرت ما الذي كانت تفعله الولايات المتحدة في إيران؟ الضربات الأمريكية في إيران كانت تركز على الدفاعات الجوية، الرادارات الساحلية، منشآت الصواريخ ومواقع الطائرات المسيرة، وكذلك البنية العسكرية اللوجستية. والخبراء أجمعوا على أن الهدف هو تهيئة مسرح العمليات لأي تصعيد محتمل. في الساعات الماضية

0: أيضا مزيد من الأخبار التي كانت تبثها المصادر المفتوحة تحدثت، وحتى القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أن المنطقة فيها 20 قطعة بحرية أمريكية هجومية، من بينها مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى، وكذلك سفن برمائية ووحدات مشاة جاهزة لعمليات التدخل السريع من ضمن 50,000 جندي يرابطون في المنطقة. على المستوى الجوي، ما هو الجديد الذي أضافته القيادة المركزية
1: والرئيس الأمريكي الآن قبل يعني في الفترة الأخيرة يطلب لهم السلامة هؤلاء الجنود وهذا العدد الكبير؟ صحيح. في يعني في مؤشر لقرب ساعة
0: صحيح. على المستوى الجوي حشدت مزيد من المقاتلات F-35 وF-16 للأهداف الدقيقة B-1 قاذفات بعيدة المدى ولضرب التحصينات الكبرى، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر وطائرات المسيرة الهجومية والاستطلاعي. لكن في المقابل كيف استعدت إيران؟ إيران على المستوى الرسمي كانت تتحدث عن رفع جاهزية القوات المسلحة والحرس الثوري، التلويح باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، إنجاز خطط رد شاملة جاهزة للتنفيذ. يعني بعض المعلقين الإيرانيين كانوا يتحدثون عن أن إيران دخلت فعليا في وضعية الحرب الشاملة وأنها مستعدة لها على مستوى جيد، وأيضا تهديد منشآت الطاقة والبنية الاقتصادية في المنطقة.
1: وهذا ما يجعل الجميع في حالة ترقب. على العموم أشكرك جزيلا محمد على هذه التفاصيل. المشهد هو بالفعل مشهد تصعيد متسارع كما تابعنا، يحاول من خلاله كل طرف أن يفرض منظوره ضمن نقاط الخلاف الرئيسية. هذه النقاط نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. طبعا نرحب بك دكتور. وإذا يعني قبل أن نبدأ حوارنا كنا قد فككنا جوهر الخلاف ووجدنا أن التصعيد يدور في هذه اللحظة الحساسة حول ثلاث عقد رئيسية كما رأيت دكتور زويري. نعم. عقدة الخلاف الأولى بحسب ما ذكرته هي أمن الملاحة في هرمز وكذلك باب المندب، بينما واشنطن تريد ضمانات واضحة بأن الملاحة التجارية لن تبقى رهينة للتوتر مع إيران وأن السفن لن تتعرض للتهديد أو التعطيل. طهران تتعامل مع المضائق بوصفها ورقة أمنية لا يمكنها أن تفصل عن الحرب والعقوبات والوجود الأمريكي في المنطقة. هذا بالنسبة للعقدة الأولى. العقدة الثانية هي الدور الإيراني في إدارة المضيق بعد الحرب. الولايات المتحدة تريد منع إيران من التحكم في قواعد العبور أو فرض شروط على السفن. في المقابل إيران من جانبها تريد اعترافا بدورها في أمر أمن هرمز لا ترتيبا يفتح المضيق أمام الملاحة ويقصي طهران عن إدارته. العقدة الثالثة والتي عادت مؤخرا إلى الواجهة بحسب دكتور زويري هي الأموال الإيرانية المجمدة. واشنطن لوحت مؤخرا باستخدام هذه الأموال لتعويض المتضررين من الهجمات المرتبطة بإيران، بما يحولها من ملف مالي تفاوضي إلى أداة عقاب سياسي. إيران ترى في ذلك محاولة لمصادرة حقها في أموالها وربط أي تسوية مستقبلية بدفع أثمان إضافية قبل أن ترفع العقوبات أو يخفف الحصار. إذن هذه هي السيناريوهات كما رأيتها دكتور، ولكن لنتكلم عن ما تريد واشنطن أن تفعله من خلال توسيع دائرة الأهداف الآن. هنا هناك مثلا هدف معين إذا أصابته واشنطن يمكن أن تتحول المسألة كليا من حرب يمكن احتوائها إلى حرب مفتوحة واسعة تطال الجميع.
2: إذا نجحت واشنطن في اغتيال، تصفية، قتل ما يسمى بسلسلة القيادة والتحكم في إيران سواء كانت سياسية أو عسكرية، هذه هي النقطة الأولى التي لو نجحت فيها واشنطن لربما تغير مسار المعركة. ثم الأمر الثاني، لو نجحت أن تحدث صدمة على مستوى الرأي العام في إيران، على مستوى الخدمات، على مستوى الكهرباء، على مستوى المياه، وهي الأهداف التي يهدد بها ترامب عمليا، سيتغير مسار الحرب. لكن بغير ذلك ستبدأ العمليات العسكرية وستبقى تراوح نفسها بالشكل الذي رأيناه عليها.
1: طب يعني الآن يعني

0: واضح أن واشنطن تلوح بأنها ستوسع دائرة الاستهدافات، يعني هي تفعل ذلك وتحذر مواطنيها. ما الذي تريد أن تفعله تحديدا في هذه المرحلة؟
1: الباترن النسق لتفكير ترامب ليلى في الشهر الماضي واضح، عنده 4 خيارات على الطاولة ويبدو واضحة أنها قيلت له. أولا أن يقصف جبل رأس الفأس الذي يعتقد فيه منشأة نووية مهمة نقر عليها ما بقي من مفاعل ناتانس على مسافة 1600 متر. ثم الأمر الثاني أن يذهب إلى قصف شامل ويعيده من أقصى الجنوب غرب إيران إلى شمال غرب إيران، والتي بدأها في أذربيجان بقصف محدود الأسبوع الماضي لما يسميه قواعد الصواريخ أو حتى مصانع الصواريخ المنتشرة هناك، بحيث يضمن أن لا أطلاق للصواريخ. ثم النسق الثالث وهو يتعلق بضرب الجسور أو ما يسمى التي يسمونها ثنائية الاستعمال. ثم المسألة الثالثة وهي المواقع الحيوية، الكهرباء، المياه إلى غير ذلك. هذا هو نسق الأهداف الذي أعلنه الرئيس ترامب خلال الشهر الماضي في تصريحاته بشكل مترتب.
0: طيب، سواء كنا نتحدث عن الرئيس ترامب أو نتحدث عن طهران، هناك كما كنا نتحدث مرات عديدة صحيح. في السابق ماء الوجه،
1: نعم.
0: هذا الذي يعتبر مهم للطرفين، ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يحفظ ماء الوجه للطرفين الآن؟ لنبدأ بالطرف الأمريكي.
1: الطرف الأمريكي أن يفتح المضيق، يفتح المضيق دون إجراءات بمعنى آخر تهدد الملاحة. أنا أعتقد بأنه متسامح إلى مستوى معين في موضوع الرسوم الطواعية، وهو الآن المبادرة التي يتم مناقشتها بين عمان وإيران، ويتم مناقشتها في لجنة الأمن القومي الإيراني اليوم الحقيقة، بتناقش اليوم، هذا مهم جدا الحقيقة. ثم المسألة الثانية بالنسبة لإيران أن تستعيد أولا موضوع الحرب، أن ينتهي عليها، بمعنى آخر أن يكون في نوع من الالتزام، نوع من التعهد، نوع من أن لا حرب عليها، لا عمليات عسكرية، ثم تستعيد بعضا من أموالها. هذه هي الحدود الدنيا لماء الوجه لكلا الطرفين.
0: سيكون لافتا إذا ما تحمله الساعات القادمة وحلوه طبعا بعدها. على العموم أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري. وصلنا بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار في مالا.
2: مشاهدينا، وصلنا بكم إلى رأس الساعة والتغطية متواصلة، نتابع فيها التصعيد الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي قطاع غزة. في التفاصيل، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر، وكذلك النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. في إسرائيل، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله أن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد. أضاف المسؤول أن إسرائيل رفعت حالة تأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل فيه. وفي إيران، ذكرت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقشي حذر في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة الإسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع، وذلك منذ صباح السبت. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وذلك وسط قطاع غزة. مشاهدينا، لمزيد من المتابعة معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكما عمر، نتابع معك الموقف في إيران في ظل هذه التهديدات القوية التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران ربما بنمط متصاعد من الهجمات العسكرية المحتملة، على الأقل هذا ما يفهم من كلامه.
3: نعم نشوان، إيران ترد على التصعيد الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد مقابل، هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي خلال جملة من الاتصالات التي أجراها اليوم مع الدول في المنطقة، مع وزير خارجية التركي هاكان فيدان، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إضافة إلى اتصال منفصل آخر مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. يؤكد وزير الخارجية الإيراني بأن إيران جاهزة للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها في مواجهة أي مغامرات أمريكية جديدة بحسب تعبيره، حتى أنه حذر خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي من مشاركة دول المنطقة في أي هجمات أمريكية جديدة، مؤكدا أن لذلك تداعيات خطيرة وأن على الدول التي تتسبب بهذه التداعيات عليها هي أن تتحمل المسؤولية. على هذا الصعيد يمكن القول أن هذه الاتصالات المكثفة التي أجراها عراقجي يمكن القول أنها تأتي في إطار نشاط دبلوماسي واضح خلال الساعات القليلة الماضية، وقد يكون ذلك محاولة لإنقاذ الموقف في الدقيقة 90 قبل أن يكون هناك احتمال لشن هجوم جديد تصعيدي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل باستهداف المنشآت الحيوية الحساسة في إيران. طهران تؤكد أن هذه المنشآت هي جزء من أمنها القومي وأن استهدافها هو استهداف لأمنها القومي بطبيعة الحال، هذا ما قد عبرت عنه المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، والتي أضافت بأن المنشآت الطاقة هي أيضا أحد ركائز استقرار الدولة وأن استهدافها لا يرمي فقط إلى إحداث ضرر اقتصادي بهكذا منشآت صناعية، إنما هو يرمي بالدرجة الأولى إلى خلق حالة من الفوضى والبلبلة في المجتمع الإيراني. أضافت مهاجراني بأن الهدف من هكذا استهدافات محتملة قد يكون خلق طوابير، إيجاد طوابير في الشوارع الإيرانية على أبواب محطات البنزين، على أبواب المخابز، المجمعات التجارية، وهذا من شأنه أن يخلق حالة من السخط الشعبي في المجتمع الإيراني. لذلك دعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية الإيرانيين إلى التحلي بالصبر بالشجاعة حتى ترشيد استهلاك الطاقة، لأنها وصفت ذلك أنه جزء من الدفاع الوطني من قبل إيران في مواجهة هكذا تهديدات. يمكن القول نشوان إلى إيران تأخذ هذه التهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية على محمل الجد، لذلك شهدنا هذه التصريحات، هذا النشاط الدبلوماسي الواضح لعراقجي مع وزراء ومسؤولين مهمين في دول كبرى في المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يوازي أيضا الاستعدادات العسكرية، هناك جهوزية عالية، المؤسسات العسكرية تؤكد دائما أنها في حالة استعداد لأي تصعيد أمريكي جديد. نرصد هنا بيان قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله الذي حذر الولايات المتحدة الأمريكية من أن أي خطوة تصعيدية من شأنها أن توسع الحرب في المنطقة، وصف تلك الحرب بأنها سوف تكون إقليمية، هذا مؤشر واضح على أن أي تصعيد جديد قد يفلت العقال من المنطقة إلى خارجها. هناك تصريحات تشير إلى احتمال تفعيل جبهات جديدة سواء في البحر الأحمر، باب المندب، ربما البحر الأبيض المتوسط حتى. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال الساعات الماضية حذر من استمرار الحصار البحري وإشعال واشنطن لفتيل التصعيد لن يسهم في فتح مضيق هرمز، بل إنه سوف يؤدي لإحكام سيطرة الإيرانيين على المضيق، محذرا أيضا من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى إغلاق مضائق أخرى في المنطقة، هذا مؤشر واضح إلى ربما مضيق باب المندب الذي كان قد حذر الإيرانيون على أكثر من صعيد إلى أنه قد يواجه المصير ذاته الذي عليه الآن هو مضيق هرمز من حالة إغلاق ومنع السفن من العبور. لذلك يمكن القول أيضا أن الإيرانيين كانوا قد حذروا الولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول المنطقة من استهداف منشآت الطاقة الخارجية الإيرانية اليوم، كذلك في بيان صدر عنها قالت إن إيران لا تكن العداء لدول المنطقة، لكنها تتوقع منها أن تحول دون استخدام وتوظيف واستغلال الولايات المتحدة الأمريكية لأراضيها، لأجوائها، للقواعد الأمريكية فيها، لشن أي هجمات جديدة على إيران. وكانت طهران قد

0: حذرت من أنها سوف تستهدف منشآت الطاقة التي وصفتها بأنها أمريكية في المنطقة أو لأمريكا حصص وأسهم فيها، أو استهداف حتى المنشآت الحيوية في عمق إسرائيل. هذا ما قد قاله سابقا مسؤول أمني لوكالة أنباء تسنيم، وأكد أن استهداف منشآت الطاقة في إيران سيكون ضربا من الحماقة والجنون حسب تعبيره، مشيرا إلى أن لدى طهران خطة شاملة ومدروسة وموضوعة وجاهزة للرد على أي تصعيد أمريكي وإسرائيلي ضد البنية التحتية عبر استهداف الطاقة في المنطقة، في دول الإقليم وفي العمق الإسرائيلي. لذلك الآن هناك استعداد عسكري إيراني يؤكد عليه المسؤولون العسكريون. في مقابله أيضا يبدو أن هناك نشاط سياسي دبلوماسي يترأسه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر الاتصالات الأخيرة التي شاهدناها. ربما يكون هناك نشوان تبادل للرسائل جديد بين الطرفين الإيراني والأمريكي عبر هذه الدول، تركيا، باكستان، السعودية. خاصة أننا خلال الساعات الماضية كنا نتحدث عن توقف تبادل الرسائل مع واشنطن، وحتى توقف المشاورات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، وهذا مؤشر خطير في الحقيقة، لأن الجميع كانوا يبحثون عن حل في مضيق هرمز، وكنا نعرف أن الحل في مضيق هرمز هو من شأنه أن ينزع فتيل هذه الأزمة والتصعيد الجديد. لكن إن توقف تبادل الرسائل وتوقفت المشاورات مع سلطنة عمان حول المضيق، هذا سيعني أن الطريق ربما وصل إلى مكان مسدود، والحل العسكري ربما سيكون هو البديل. لكن على الرغم من ذلك، الاتصالات التي أجراها عراقجي خلال الساعات الماضية تشي بأن شيء ما يعمل على تحريك الدبلوماسية مجددا.
1: شكرا لك عمر. أحمد الرهاد، ما نفهمه من الخطابات الصادرة أمريكية، لا سيما خطاب الرئيس دونالد ترامب، بأن الهدف من هذه التهديدات وربما العمليات إن حصلت هو يبقى مسألة دفع الإيرانيين باتجاه الموافقة على الشروط الأمريكية في التفاوض. هل تبقى الأهداف محصورة بهذا الشأن من خلال التهديد؟
2: نعم، ما تزال الرؤية الأمريكية هي ذاتها فيما يتعلق بأهداف هذه الحرب. على ما يبدو ترامب لطالما أكد بأن أهداف هذه الحرب لا تتضمن مسألة تغيير النظام في إيران، وبالتالي كل هذه الضغوط الاقتصادية وقبلها شن العمليات العسكرية وقرار الدخول فيها والاستمرار فيها والآن التلويح بعمليات عسكرية كبرى ضد إيران، الغرض الأساسي منه يقول ترامب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك المسائل الأخرى المرتبطة بمضيق هرمز أو المرتبطة بدعم إيران لما تصفها الولايات المتحدة أذرع إيران في المنطقة. وبالتالي الآن التركيز بالنسبة للإدارة الأمريكية في هذا التوقيت على أمرين: الأول مضيق هرمز، والثاني الملف النووي. وحتى الآن يبدو أن سياسة الضغط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران من خلال العمليات العسكرية التي شنت على مدى الأشهر الستة الماضية، وكذلك التي يلوح بها الرئيس ترامب في هذه المرحلة، الهدف منها كما أشرت هو عودة إيران إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية أو تقديم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز وكذلك فيما يتعلق بالملف النووي. وبالتالي الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس ترامب هو مواصلة هذا الضغط، التلويح باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت الحيوية والجسور وكذلك المنشآت النووية التي لم تستهدف، بالإضافة إلى التلويح أحيانا بالسيطرة على المنشآت النفطية والجزر الإيرانية. كل هذه يقول المقربون من ترامب إن هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وليس تغيير النظام. هكذا هي الرؤية الأمريكية على مدى الأشهر الماضية. بالمقابل تابعنا تصريحات لافتة للجانب الإسرائيلي نتنياهو قبيل أن يلتقي ترامب. كان يتحدث لقناة فوكس نيوز ويقول إن الحرب لن تنتهي حتى يسقط النظام في إيران أو يضعف وينهي برنامجه النووي. ويبدو أن الهدف الثاني مسألة أن يضعف النظام في إيران وينهي برنامجه النووي وكذلك يتقلص النفوذ الإيراني في المنطقة، هو هدف تتقاطع فيه الرؤية الأمريكية مع الرؤية الإسرائيلية. ولذلك تابعنا في الساعات الماضية في هذه التسريبات التي تتحدث عن قرب شن حملة عسكرية كبرى أمريكية بمشاركة إسرائيلية ضد البنية التحتية الحيوية في إيران. هذه يتفق فيها الجانبان الأمريكي والإسرائيلي، وهذا اللقاء الذي

0: جمع ترامب بنتنياهو الأسبوع الماضي هو أيضا تضمن الملف الإيراني كأهم الملفات التي تم نقاشها، ونتنياهو كان يصفه بأنه من أفضل الاجتماعات التي جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الترقب الآن في واشنطن وكذلك حالة الحذر في أقصى مستوياتها، الجميع ينتظر ما هي الخطوة التالية للإدارة الأمريكية. الحرب دخلت شهرها السادس ومقربون من ترامب يقولون أن صبره بدأ في النفاد، وهو يعتقد بأن توجيه ضربة قوية لإيران قد تعيدها مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، ولكن وسط شكوك من قبل عسكريين أمريكيين كما تنقل وسائل إعلام أمريكية في الأيام القليلة الماضية من أن هذه الضربات قد لا تغير المواقف الإيرانية. هناك من يعتقد أن توجيه ضربات مركزة وكثيفة ضد إيران على مدى أسبوعين قد تغير موازين القوى وقد تغير كذلك المواقف الإيرانية على طاولة المفاوضات، ولكن بكل الأحوال ترامب لطالما أكد بأن هذه الحرب لن تكون طويلة، وفي ذات الوقت يتمسك بأهدافه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ومواصلة الضغوط عليها. في تصريحاته الأخيرة والمنشورات التي بثها على تروث سوشيال بالإضافة إلى التلويح بالخيار العسكري، هو يشير إلى أن التضخم يبلغ أعلى مستوياته في إيران وأن العملة الإيرانية تنهار، وهو يعتقد بأن الضغط الاقتصادي قد يحقق مكاسب أكبر على طاولة المفاوضات.
1: شكرا لك أحمد رهاد، شكرا لعمر هواش في طهران. أحمد رهاد كان معنا من واشنطن مراسلي الجزيرة، شكرا لكما. مشاهدينا، لمناقشة هذه المعطيات انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. نرحب كذلك بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وفي الاستوديو أيضا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. قبل أن يعني نذهب إلى الأغلبية السياسية، نذهب أولا إلى الأقلية العسكرية هنا. ما طبيعة الأهداف التي يمكن أن ينفذها الأمريكيون في حال أقدموا على تنفيذ ما توعد به ترامب الإيراني؟
2: نعم، انسجاما نشوان مع المؤشرات الموجودة على الأرض، الحشد الذي يجري، إعادة تموضع القوات الأمريكية. وعندما أقول إعادة تموضع القوات الأمريكية، هناك معلومات تشير لأن الجانب الأمريكي سحب جزءا كبير من قواته في أربيل، في الكويت، في البحرين، وتموضع في قاعدة لامنشتاين في ألمانيا، قاعدة في بلغاريا، قاعدة إكريتوريا قبرص، قاعدة سودابي كريت، بالإضافة إلى القواعد الموجودة في الأراضي المحتلة، قاعدة بن غوريون، عوف دوا، رامون، بالإضافة إلى القواعد البحرية الموجودة على متن حملة الطائرة يو أس أس لينكولن ويو أس أس جورج بوش. إذن قوس جغرافي يشير إلى التموضع اللوجستي الجديد للقوات الأمريكية خارج نطاق الناري للجانب الإيراني، خارج النطاق الناري للجانب الإيراني، وهذا ما يريده الجانب الأمريكي.
1: تموضع جديد يعني ضربات بطبيعة مختلفة، بطبيعة جديدة أيضا مختلفة عن الضربات السابقة؟
2: لا نشوان، هو سحب قواته خارج إطار النطاق الناري للجانب الإيراني، خارج قدرة الجانب الإيراني على ضرب هذه المناطق. عندما أقول ألمانيا، بلغاريا، كريت، قبرص،
1: استراتيجية دفاعية يعني.
2: استراتيجية دفاعية. الآن هذا فيما يتعلق بالخط اللوجستي. طيب، الآن فيما يتعلق بالخط الهجومي، وهنا تكون إجابة على سؤالك، انسجاما بالتصعيد الأمريكي، انسجاما مع الأهداف الموجودة والتي يريدها الجانب الأمريكي، يبدو أن الجانب الأمريكي يريد أن يوفر كتلة نار كبيرة. الآن توفير كتلة النار يكمن في أمرين، إما في كورس أوف أكشن وهو الذهاب بعدد كبير من الطائرات، وهذا خيار غير مرجح للمطبخ العسكري، لأن توفير عدد كبير من الطائرات يعني رفع نسبة المخاطرة ونسبة الاصطياد للجانب الإيراني. إذن ما الخيار وما الحل؟ توفير عدد من الطائرات بنسبة ساعات أعلى للعمل في الأجواء الإيرانية، سيما أن السيادة الجوية كلها للجانب الأمريكي. طيب، الآن إذا وفر ساعات عالية لعمل الطائرات في الأجواء الإيرانية، ما الطائرات التي تخدم هذه المهمة؟ F-16 خزاناتها صغيرة ونسبة حمولتها قليلة. إذن سيحتاج إلى ما نشره ترامب F-22، وسيحتاج إلى F-18، وسيحتاج إلى F-35، خزانات كبيرة، نصف شبحية وحمولة أكبر. هذه ستناور جويا في الأجواء الإيرانية وتحقق الأهداف التي يريدها ترامب، وقد تفتح ممرات للB-1 التي قد تستهدف على ما يبدو جبل الفأس، الذي يكون من ضمن المهام ومن ضمن الأهداف الموجودة. هل يكتفي الجانب الأمريكي بذلك؟ لا أعتقد أن ذلك يوفر كتلة نار يريدها الجانب الأمريكي. ما الخيار؟ سيذهب إلى العمل المركب، صواريخ التوماهوك من المدمر أرلبيرك، و

0: الصواريخ الدقيقة التي ستطلق من المدمرات بالتزامن مع العمل الجوي، وبالتالي يحقق بذلك كتلة نار كبيرة. طيب ما رد الفعل للجانب المقابل، الجانب الإيراني؟ هناك تموضعات على الأرض للجانب الإيراني، إيران 31 محافظة، يبدو أن الحرس الثوري الإيراني أعاد تموضع أيضا داخل هذه المحافظات بدفاع فسيفساي، يستطيع من خلاله التخطيط مركزي والتنفيذ لمركزي، ويبدو أكثر أن الجانب الإيراني دفع بصواريخه نحو الشرق، نحو المناطق عمق الجانب الإيراني لتوظيف الجغرافيا في الخطة الدفاعية.
1: يستنزف هذا العنصر، عنصر الرقعة الجغرافية الواسعة لإيران، يستنزف القدرات الصاروخية والهجومية للأمريكيين في أي هجوم مكثف مقبل؟
0: يفرض تحديات كبيرة على الجانب الأمريكي، لأن توظيف الجغرافيا، وإيران عبارة عن قلعة طبيعية، جبال زاغروس شرقا وغربا وجبال البرز شمالا، صحراء دشتكو جنوبا، والهضبة الإيرانية في الوسط. هذا الشكل الجغرافي لا يساعد أي عمل عسكري بري إلا العمل العسكري المناورات الجوية. عمق إيران نتكلم عن 2000 كيلومتر من أقصى شمال إيران إلى أقصى جنوبها، و1000 كيلومتر من بندر عباس إلى مشهد. بالتالي هذه الأبعاد الجغرافية قد تفرض تحديات على الجانب الأمريكي، لكن التفوق التكنولوجي، الاستطلاع، الاستخبارات قد تؤدي إلى الغرض الذي يريده الذي يريد ترامب لتحقيق الهدف من هذه العملية. من المبكر الحكم على مدى قدرة الجانب الإيراني على الصمود، ومن المبكر الحكم على قدرة الجانب الأمريكي أيضا على تحقيق هدفه، لكن الآن كل المؤشرات على الأرض تشير إلى أننا أمام تصعيد، وهنا الجملة مشروطة، إذا لم يتم تحقيق اختراقا دبلوماسيا خلال الساعات القليلة القادمة.
1: جملة جميلة سأبدأ بها الحوار السياسي. سفير جهود، لما قد يأخذ، يعني إذا ما استندنا إلى التجارب السابقة، الهجمات السابقة بغض النظر عن حجمها، لكن كان هنالك اختلاف في الرتم، في النمط وفي الكثافة النارية، لما قد يأخذ هذا التهديد هذه الأهمية الإعلامية إذا كانت التجارب السابقة لم تحقق الهدف المرجو من هذه الضربات؟
2: قد يكون هذا لأن الجميع يتساءل إن كان دونالد ترامب سوف يجرب تكتيكات مختلفة هذه المرة، لأنه في المرات السابقة لم يكن هناك تأثير لهذه التكتيكات التي استخدمها. أيضا هناك تهديدات ترامب بأنه سوف يستهدف البنية التحتية الطاقوية، وعلى الأرجح هذا سوف يستدعي ردا إيرانيا باستهداف البنية التحتية في دول الخليج العربية أيضا. إذن فهناك تكهنات بشأن ما الذي يريد تحقيقه هنا، ولكن كما هو في السابق هو يحاول أن يستخدم التهديد للضغط ليرى إن كان هذا سوف يفضي إلى تقدم في المفاوضات، وإلا فإنه سوف يقرر ما الذي سيستهدفه. قد يستهدف جبل الفأس لكي يقول إنني ما زلت أقوم بتدمير البرنامج النووي الإيراني بدون حتى أن يكون هناك رد إيراني كبير ضد دول الخليج. أقول ربما، لأن طهران كانت تركز كثيرا على الهجوم على دول الخليج ردا على أي شيء تقوم به الولايات المتحدة. هم يقولون أنهم يستهدفون المصالح الأمريكية، ولكن إذا حددوا هذه المصالح وعرفوها بأنه أي شيء يتعلق بقطاع الأعمال الأمريكي، فكل هدف في الخليج مشروع لهم في هذا الإطار التعريفي، لأن الأعمال الأمريكية هي منتشرة في دول الخليج بشكل واسع.
1: دكتور صدقيان، اعتدنا على أن نسمع في الخطاب الإيراني ومن أعلى المستويات خطابا فلنقل لا يعطي تلك الأهمية لهذه التهديدات في عدة مراحل. الآن هل يأخذ القادة الإيرانيون هذا التهديد على محمل الجد؟ ونحن الحقيقة تبعنا مع مراسلنا في طهران، على المستوى الشعبي هنالك نوع من التهيؤ لدى الشعب الإيراني، هناك من يتسوق، هناك من يخزن بعض الوقود، هناك من يتحضر لأي تصعيد محتمل.
3: التماسك الشعبي الإيراني لا زال هو
1: متماسك. أنا أتحدث طبعا عن القيادة السياسية.
3: نعم. حتى أن الدولة والحكومة هناك تماسك كبير موجود داخل أروقة الحكومة الإيرانية في كل المستويات، وهي تحاول أن تعالج وتستوعب تداعيات الحرب التي شنت على إيران. ولحد الآن كان أداء الحكومة الإيرانية مطلوب إلى حد بعيد. الأداء العسكري أيضا، التماسك الموجود

0: في داخل الدوائر العسكرية، سواء كان الحرس الثوري أو قوات التعبئة الشعبية أو الجيش الإيراني، أيضا هناك تماسك كبير. اللافت نحن سمعنا اليوم تحديدا أو خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان هناك ارتفاع في اللهجة، في لهجة الرد، وهذا هو هذه هي الخطورة. وبالتالي عندما يتحدث الإيرانيون، يعني مثلا قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله عندما تحدث بصوت مرتفع وبنوع من الحب،
1: معناه يكشف عن طبقة جديدة في الردع، طبقة جديدة في الرد.
0: الإيرانيون يشيرون إلى أنهم يمتلكون، لا زالوا يمتلكون أجهزة جديدة، سواء كان على مستوى المسيرات أو على مستوى الصواريخ، ويقولون بأن الصواريخ جديدة لا زالت في المخازن لم يستخدموها لحد الآن، فيما يتحدثون عن أن المسيرات أيضا تم تحسينها، ويتحدثون عن مسيرات بعيدة المدى تصل إلى مديات أبعد. واللافت أيضا في الخطاب الإيراني خطاب الند بالند للتصريحات الأمريكية لما قاله الرئيس ترامب يوم أمس بعد اجتماعه في كامب ديفيد. كان هناك الكثير من التصعيد لدى الرئيس الأمريكي. الجانب الإيراني أيضا صعد بشكل غير طبيعي، وأنا أعتقد بأننا فيما إذا تم استهداف الولايات المتحدة لمنشآت مدنية إيرانية، أنا أعتقد بأن هناك الكثير من الصعوبات. يعني أنا لا أسمح لنفسي أو لا أكون يعني لا أكون سعيدا عندما أسمع بأن هناك منشآت مدنية قد قصفت، سواء كان في إيران أو في أي دولة من دول المنطقة، لأن هذه تخص المواطنين. لكن عندما يريد ترامب مع نتنياهو أن يوسعوا دائرة الحرب وأن يجعلوها إقليمية ويدخلوا دول أخرى للحرب،
1: هذه نقطة مهمة والقلق ومتعلقة بالخطاب السياسي الإيراني، سأعود لك فيها، نقطة فعلا جدير بالاهتمام. لكن دكتور شرقاوي، برأيك هل يملك يعني ترامب استراتيجية؟
2: للأسف لا، هناك تعثر واضح في إيجاد المنطلق الفعال لردع الإيرانيين، وفي المقابل أيضا كل ما تقدم عليه طهران سواء باستهداف دول الخليج أو دول أخرى في الشرق الأوسط، هو أيضا تعثر في تحديد آلية ردع مضاد. وممن أحسن اختزال الموقف الآن وقد أكملت الحرب شهرها الخامس ما قاله النائب الديمقراطي في الكونغرس كيفن مولن قبل يومين، إن هذه الحرب تفتقد لأي منطق. إذن الآن عندما يعود ترامب بهذا الوعيد وأنه سوف يستخدم هذا الحشد القياسي وأن من المحتمل أن نشهد تصعيدا وقصفا غير مسبوق وربما حتى إنزال وحدات برية في جزيرة حرق، هذا كله تعثر ومعاناة في إيجاد من أين تلوى ذراع الإيرانيين. أيضا عندما يوسع الحرس الثوري نطاق العمليات من 6 دول خليجية إلى 11 دولة عربية في الشرق الأوسط بأشكال وبمنطلقات مختلفة، هذا لا يفيد في أن هناك الآن انفتاح جديد أو في تغيير أو تحديث لاستراتيجية الحرب. فباختصار لا أرى أن الشهر السادس من هذه الحرب يبدأ بأي جديد أو بأي تغيير موضوعي في منطلقات الجهات الطرفين لإدارة الصراع. وما أخشاه هو أن ضيق الأفق الزمني أمام ترامب شهران بالتحديد أغسطس وسبتمبر، عليه أن يفعل شيئا ما لكي يحوله إلى نصر رمزي ضد الإيرانيين أمام أنظار الناخبين الأمريكيين. وحتى هذا البحث مضن، لا يمكن يعني إيجاد الطريق السليم. فبالتالي إذا كانت الحرب مجازفة في أصلها، البحث عن مخرج أصبح أصعب أكثر فأكثر. وفي المقابل أيضا إذا كنا
1: إذا افترضنا أن ترامب يبحث عن مخرج، إذا سلمنا
2: هو يبحث،
1: ما يقوله أعداءه،
2: لا هو يعني هو تواق ومخلص في فكرة البحث عن مخرج، ولكن بشروطه، بمعنى استسلام إيران، بمعنى كسر عظام إيران حتى تصبح طيعة

0: إذن أصحاب آنفة وأصحاب تمسك وخاصة وأن لديهم مضيق هرمز كورقة طيب. استراتيجية ولهم أيضا ورقة الردع المضاد.
1: وبالحديث عن الارتدادات، ماذا لو سفير جوهود، ماذا لو أدت هذه الموجة الجديدة المحتملة من الهجمات إلى نتائج غير مرجوة، بما في ذلك الإبقاء على مسألة إغلاق هرمز، بل ربما الذهاب أبعد بإغلاق مضايق أخرى مثل باب
2: المندب؟ أعتقد أن من الواضح أن مضيق هرمز سوف يبقى غير مستعمل طالما أن طهران ما زالت تستخدمه لتهديد السفن التجارية. هم يقررون فقط إن كانوا يريدون إيقاف تهديد السفن أم لا. هذا ما كنت أقوله طوال الوقت. نحن نتحدث عن قرارات ترامب إن كان سيطلق هجوما أم لا، ولكن طهران أيضا لديها قرارات يجب أن تتخذها وكيفية الرد. يمكن أن تقرر أن تقوم بالهجوم على دول الخليج أو حتى أن تهاجم الأردن ومصر وحتى أوروبا أيضا، وأن تأتي بالمزيد من الدول لكي يكون أعداء لها، أو أن تقرر أن تسير في مسار مغاير. إلى الآن هي لم تظهر أي اهتمام بالسير في مسار مختلف، لذلك إذا ما حدث هذا الهجوم فسيبدو كالهجوم السابق. سيكون هناك بعض التدمير في إيران، وسوف يطلقون ربما عشرات الصواريخ والمسيرات على دول الخليج، ربما 10% منها ستنجح، وسيكون هناك بعض الأضرار في منطقة الخليج، ولكن هذا لا يساعد إيران ولا يساعدها في أن يتعاطف الناس مع قضية، بل هذا يصعب عليهم أن يخرجوا من هذا الصراع بوضع أفضل. لذلك للأسف هذا يعتبر حربا خاسرة للطرفين في هذه المرحلة.
1: قبل أن أعود لنقاش سياسي، لفت نظري إلى مسألة سيد عقيل نضال. هل هذه التحضيرات العسكرية تدل بالفعل على، يعني هي تتلائم مع الهدف المعلن، فكرة دفع إيران؟ يعني مثلا لو قلنا إن الهدف افتراضا هو إسقاط النظام مثلا الإيراني، لكان مسألة القوات البرية مرة على الاستعدادات والتجهيزات، خاصة أن بلدا بهذا الحجم من المساحة من القوة العسكرية إلى آخره بحاجة إلى قوة أكبر من أجل تحقيق هدف بهذا المستوى. هل تدل هذه التجهيزات العسكرية والمقدرات الحاضرة على التلاؤم مع الهدف المعلن دفع إيران للتفاوض؟
3: التحضيرات مشابهة للتحضيرات التي حصلت قبل 28/2 قبل بدء الهجوم على إيران، حتى عملية إنذار الرعاية الأمريكان في المنطقة مشابهة لما حصل آنذاك. ولكن ما يجري على الأرض أن الجانب الأمريكي يريد أن يطبق نظرية عسكرية تعرف نظرية جو واردن أو الحلقات الخمسة. طبقت هذه النظرية في بداية العملية العسكرية. هذه الحلقات الخمسة تبدأ من الدماغ، ثم القيادة والسيطرة، ثم البنية التحتية، ثم الوحدات الميدانية. هذه طبقت ولكن لم تنجح في حرب 40 يوم قبل وقف إطلاق النار. الآن ما الذي يجري على الأرض؟ نفس الاستعدادات ونفس النظرية لكن معكوسة، بمعنى الجانب الأمريكي بدأ بعملية 12 يوم بتدمير الوحدات الميدانية، انتقل بعد ذلك إلى الجسور ولاحظنا ذلك، انتقل الآن يتحدث عن الطاقة والبنية التحتية، ثم بعد ذلك يذهب إلى القيادة والسيطرة لكن مستبعدا بذلك الدماغ أو القيادة. ما يعني أننا أمام تطبيق نظرية الحلقات الخمسة معكوسة على أقل تقدير من أجل إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذه المرة مجردة من كل أوراقها التفاوضية. الاستعدادات الإيرانية بالمقابل يعني استعدادات غير منتظمة، بمعنى هناك تحضيرات في العمق الإيراني بتحضيرات دفاعية، هناك أيضا على ما يبدو تحريك لوكلاء إيران في المنطقة في العراق في اليمن، وهناك أيضا تحركات تشير إلى أن وحدة صابرين وهي الوحدة البرية التابعة للقوات البرية الحرس الثوري الإيراني تتحرك في منطقة عبدان. ما يعني أن خيار الخروج خارج الحدود الإيرانية للكويت أو البحرين أيضا من ضمن الخيارات الإيرانية.
1: طيب دكتور صدقان، وعدتك أن نعود للحديث عن الخطاب، لكن الحقيقة أيضا ثم سؤال أكثر إلحاحا الآن. ألم يلتقط الإيرانيون الآن إشارة مهمة قد تكون مهمة مفتاحا للحل؟ تحدث دكتور شرقاوي عن مسألة أن ترامب يبحث عن مخرج.

0: المخرج قد يكون حاضرا جاهزا، فتح هرمز. يعني لما لا يساعد الإيرانيون أنفسهم ويساعدون الطرف الآخر بفتح هرمز والذهاب إلى مرحلة قد يقدمون فيها تنازل، لكن مرحلة أكثر سعة من الناحية الدبلوماسية.
1: نشوان، إيران تعتقد بأنها دولة تم الاعتداء عليها وقتل مرشدها وقتل قادتها السياسيين والقادة العسكريين وضرب البنى التحتية. لحد الآن هم لا يعرفون لماذا شن الرئيس ترامب هذه الحرب عليهم، وبالتالي هذا المضيق الآن هذا كان متاح للجميع ومفتوح وليس فيه أي مشكلة. يعني في 27 من فبراير الماضي هذا المضيق كان متاح للجميع، لكن عندما أرادت الولايات المتحدة أن تستخدم هذا المضيق من أجل ضرب إيران مرة أخرى، إيران
0: يعني هي مسألة معنوية، مسألة عناد، بمعنى أبداً مسألة كرامة قيادة مقابل مصالح سياسية.
1: أولا الولايات المتحدة تريد أن تأخذ سيادة إيران من المياه الإقليمية. إيران لديها مياه إقليمية في مضيق هرمز. الولايات المتحدة سمعنا مرة من المرات قال الرئيس ترامب بأن هذا المضيق يسميه مضيق ترامب، وبالتالي يريد الولايات المتحدة تريد أن تخلع سيادة إيران على مياهها الإقليمية. هذا الأمر بالنسبة إلى الإيرانيين يعني لا يمكن التفكير به، وبالتالي هذا في مضيق هرمز. الآن لماذا إيران لم تذهب بعيدا في تنفيذ مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم تم الاتفاق عليها لكن لم ينفذها الرئيس.
0: لكن لا ننسى أن هناك ملفات غاية في التعقيد ما بعد مذكرة التفاهم متعلقة بالاتفاق.
1: والاثنين يعني أنا أعتقد بأن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني أراد اختبار كل منهما اختبار الآخر في تنفيذ هذه المذكرة. الفقرة رقم واحد لم ينفذها الرئيس ترامب، لا في إلغاء الحظر على الأرصدة الإيرانية المجمدة ولا إعادة الانتشار ولا إنهاء الحرب. وجئنا إلى الفقرة رقم 5، اختلف الجانبان في تعريفها وفي تنفيذها، وبالتالي لم تكن هناك لا لجان، لم تشكل هناك اللجان. يعني الرئيس ترامب لم يعطي مهلة لتشكيل لجان الإشراف والمراقبة والخط الساخن بين طهران وواشنطن. هذه الأمور كان من المفترض أن تحدث، لكن الرئيس ترامب لم يعطي مثل هذا حادث. على العكس من ذلك أراد فرض رؤيته على تنفيذ الفقرة 5، وبالتالي حدث ما حدث. أنا أعتقد بأن هناك هذه يعني هناك في الأصل هناك عدم ثقة موجودة، عدم ثقة وجدار عدم ثقة مرتفع جدا.
0: ما أفهمه منك أن القيادة الحالية تتمتع ببعض البراغماتية وليست المسألة مسألة معنوية فقط في اتخاذ القرار، تحسب حسابات.
1: نشوان دعني أقول لك قاعدة.
0: طيب.
1: إذا كان الجانب الأمريكي يعطي ثقة ولو خطوة واحدة لكان الإيرانيون يسيرون بخطوتين إلى الأمام، لكن المشكلة أن الجانب الأمريكي لم يعطي أي خطوة إيجابية. طيب. ولا
0: دكتور شرقاوي،
1: خطوة لتعزيز الثقة حتى يسمح للإيرانيين بخطوتين.
0: هل يبدو هذا الكلام الذي قاله الدكتور صدقيان دقيقا إذا ما أخذناه بمعايير قياسه وفق فلنقل إذا صح التعبير معايير اتخاذ القرار خلال الأسابيع الفائتة بالنسبة للقيادة الإيرانية؟ يعني أولا فكرة إيجاد مخرج هرمز مخرج للحرب، والجميع تقريبا الآن يتفق على أنه لو فتح هرمز سينتقل الجميع إلى مسار آخر مستوى آخر، ما الذي يمنع؟
2: من حيث إدارة الصراع على الطريقة الإيرانية هناك رؤية براغماتية تقول إننا ذاهبون إلى المفاوضات وحريصون على تنفيذ بنودها خاصة البند الأول والبند الخامس، وأن على ترامب الذي وقع الاتفاق وكل هم براغماتيون فيما ينبغي أن تكون الغاية من هذه المنطلقات، منطلقات البحث عن الدبلوماسية، وهم أيضا يتمسكون ببعض الأرصدة. هم لا ينظرون الآن إلى تسوية مضيق هرمز بل بتوظيف أزمة هرمز وسيلة للضغط، بمعنى الاستقواء بهرمز والاستقواء بإمكانية الردع للأمريكيين عن طريق،
0: حتى لو كلفهم الوجود،
2: حتى لأن المسألة هي أصلا مسألة وجود، تهديد وجودي لا زالوا متشبعين به، وحتى ضرب أهداف خارج الشرق الأوسط أو خارج الخليج العربي هذه أيضا مسألة براغماتية الحرس الثوري أنه مستعد أن يصدر الحرب في كل اتجاه. ولكن في الوقت ذاته أيضا الحرس الثوري أصبحت لديه نوع من الدوغمائية في أننا لا نفرط في مضيق هرمز، لا نقبل إلا مسار واحد، وإن تفاوضنا مع العمانيين ينبغي أن يكون هذا المسار، وينبغي أن يكون التفاوض مع العمانيين بمعزل عن الدور الأمريكي أو الإشراف الأمريكي. أرى أن هناك مزيج من براغماتية الغايات ولكن دوغمائية الأدوات ودوغمائية الموقف الاستراتيجي. أيضا ترامب يريد حلا، هو أيضا رجل براغماتية ورجل الصفقة بشكل أسرع من الإيرانيين، ولكنه من حيث أنه يتمسك بفرض الأمر الواقع وبمنطلق القوة وأن المفاوضات ستحدث من رحم النار من رحم القصف، هو أيضا دوغمائية أخرى. إذن يمكن القول إن فشل الطرفين في إدارة هذا الصراع وعدم الوصول إلى مرحلة التسوية هو غلبت هذه الدوغمائية بشكل متبادل. وللأسف أيضا هناك بعد آخر أيضا، أن أزمة مضيق هرمز الآن إذا ظلت على هذا النحو وإذا أضفنا إليها القصف الأمريكي وإذا ضرب ترامب محطات الطاقة، هو كمن يشجع الإيرانيين على النفخ في أزمة الطاقة ومزيد من استغلال ورقة هرمز، فبالتالي قد يصل سعر البرميل الواحد إلى 140 وال 150 دولار، وهذا هي مرحلة اختناق الاقتصاد العالمي. إذا نحن أمام نوع من تجريب بعض الأدوات من حيث ما هو ما يبدو أنه براغماتي، ولكن دون الإقلاع ودون العزوف أو الابتعاد عما هو دوغمائي جامد في استراتيجية الطرفين.
0: الآن أنفذ معك يعني الوعد، نعود إلى فكرة الخطاب الإيراني. الحقيقة وأنت تعرف المنطقة العربية جيدا ومركز الدراسات الخاص بك هو مختص بالشؤون العربية وتفهم طبيعة تفكير المنطقة، الآن هذا الخطاب الإيراني ألا تعتقد بأنه خطاب يحتاج إلى تعديل؟ فكرة أن يقول العين بالعين، العين الإيرانية تقابلها عيون في المنطقة العربية، معناه هو تضرر لمصالح الشعوب العربية التي لا ناقه لها، ولا مفهوم أن الشعب الإيراني يعاني، لكن هناك صراع مباشر ما بين قيادته والأمريكيين. هذه الشعوب ليس هنالك صراع مباشر ما بين قيادتها والإيرانيين. ألا تعتقد بأن هذا الخطاب بحاجة إلى تعديل؟
1: نشوان، منذ بداية الحرب، بداية الحرب 39 يوما لحد الآن، هناك حراك سياسي اجتماعي كبير جدا موجود على صفحات الصحف الإيرانية، سواء كانت الإصلاحية، المعتدلة، الأصولية، هو آلية التعامل مع الدول العربية. وكلنا يعرف يعني هذا الساحل، من هنا إيران وهناك الدول العربية، وهذه هناك علاقات كبيرة حتى في العوائل، هناك بعض العوائل منقسمة نصف في هذا الساحل والنصف الآخر في الساحل الآخر. وبالتالي حتى اليوم كان هناك مقال أنه كيف نتعامل مع الشباب العربي في الساحل الآخر، مقالة قرأتها في إحدى الصحف الإيرانية. وبالتالي هذا الحراك موجود، يعني هذا الهم في العلاقة.
0: لكن أنا تعتقد بأن هذا الخطاب بحاجة إلى تعديل؟
1: بالتأكيد،
0: هو يصدر من أعلى المستويات في إيران.
1: بالتأكيد، لكننا يجب علينا أن نعلم بأننا نحن في ظروف حرب. يعني الآن عندما يقول الرئيس ترامب بأنه يريد أن يدمر وقوة وإنزال جوي وحرب برية وما ذلك، يعني هناك
0: الكل، يعني تعالج الخطأ بالخطأ، هذا الذي يفهم.
1: هي ليس معالجة الخطأ بالخطأ بقدر ما هناك ظروف حرب مهيمنة على المنطقة، مثلما نحن نتحدث الآن عن شعوب هذه المنطقة ويجب أن لا تستهدف منشآت تضر بالمواطنين. طيب، هناك أيضا كنت أسأل بأن إذا انقطعت، يعني خبرت عائلة إيرانية، قلت لهم إذا حدثت الحرب وانقطع الكهرباء عندكم ماذا تفعلون؟ قالوا اليوم نحن ساعتين تنقطع الكهرباء، إذا صارت 4 ساعات لا يهمنا.
0: لدي 40 ثانية
2: دكتور. إذا كان دكتور صدقيان، إذا كان هناك إجماع إيراني بين الإصلاحيين والمتشددين على ضرورة مواجهة التهديد الأمريكي، ألا ترى أن هذا التهديد الأمريكي أصبح يستغل بمثابة شماعة لإفساد الود مع دول الخليج؟
0: شكرا لك،
2: مع
0: دول وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم جميعا مع حفظ الأسماء والألقاب. مشاهدينا، مع تفجر أزمة مضيق هرمز بات واضحا أن المضائق البحرية لم تعد مجرد بوابات عبور للناقلات، بل تحولت إلى نقاط ضغط سياسي ونفوذ عسكري. المزيد بشأن أهمية المضائق البحرية نتابع في نافذة يقدمها الزميل عبد السلام محمد.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها وضع مضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إذ يفسرها الطرفان على نحو مختلف. ويشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ترك إدارة المضيق محكوما بالتفسير الإيراني يتعارض مع مبدأ المرور البريء للسفن التجارية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش نتابع هذا التقرير. إذ لم تعد المضائق البحرية في العالم مجرد بوابات عبور للسفن، وإنما تحولت لنقاط ضغط سياسي. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا جيوسياسيا اقتصاديا لأهم نقاط الاختناق في العالم. نتابع.
4: المضائق مفاتيح التجارة العالمية، إذ يحمل النقل البحري أكثر من 80% من السلع المتداولة عالمياً. وتعطل إحدى نقاط الاختناق هذه تمتد تداعياته إلى أسعار الوقود والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد في مختلف القارات. لكن الحديث الآن بعد أشهر من الحرب في الشرق الأوسط قد يتجاوز تعطيل التجارة مؤقتاً، ليصل إلى تغيير قواعد الملاحة والتجارة العالميتين. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حذر من أن أي تسوية تسمح لإيران بفرض رسوم أو قيود دائمة على الملاحة في مضيق هرمز قد تخلق سابقة عالمية، وتشجع قوى أخرى على التعامل مع الممرات الدولية باعتبارها مناطق نفوذ يمكن إخضاع المرور فيها لشروط سياسية أو أمنية. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت قراءة جيوسياسية واقتصادية لخمس ساحات بحرية حيوية، هي مضيق هرمز وباب المندب وبحر الصين الجنوبي وبحر الشمال ومضيق جبل طارق. ليس بوصفها مناطق جغرافية فحسب، وإنما باعتبارها اختبارات حقيقية لمبدأ حرية الملاحة. البداية من مضيق هرمز، أخطر نقاط الاختناق على أسواق الطاقة، حيث كان يعبر من المضيق يومياً قبل الحرب نحو خمس استهلاك العالم من النفط ومشتقاته ومن تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. لهذا يمثل هرمز مؤشراً عالمياً لأسعار الطاقة، والتهديد بإغلاقه أو فرض رسوم على العبور فيه يمنح الجغرافيا قوة قد تتجاوز قوة النفط نفسه. إلى الغرب قليلاً، باب المندب، بوابة البحر الأحمر وقناة السويس. ففي عام 2023 عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع التدفقات عام 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لتزداد التدفقات النفطية حول رأس الرجاء الصالح في تجربة أثبتت أن الاعتداءات على السفن قد تعيد رسم خطوط التجارة بين آسيا وأوروبا، محاولة أقصر الطرق إلى أكثرها خطورة. أما في بحر الصين الجنوبي فالقضية أكبر من مضيق واحد، شبكة من المسارات البحرية المتصلة بثمانية مضائق تحيط بها اقتصادات صناعية تعتمد بشدة على واردات الطاقة والمواد الخام وصادرات المصانع، إذ تبلغ قيمة السلع التي عبرت بحر الصين الجنوبي تريليونات الدولارات، فضلاً عن نحو 37% من تجارة النفط البحرية العالمية. وهنا يبرز مضيق مالاغا كأحد أهم الممرات المائية في العالم وأكبر نقطة اختناق نفطية، حيث تعبر من خلاله نحو خمس التجارة العالمية البحرية. لكن هذه الممرات تتقاطع مع نزاعات سيادية معقدة بين الصين ودول المنطقة، وأي احتكاك سياسي أو عسكري فيها قد يصبح جزءا من المنافسة الاستراتيجية الأوسع بين الصين والولايات المتحدة. وفي شمال أوروبا يتوزع الاختناق بين بوابتين، مضيق دوفر من الغرب حيث تعبر يومياً أكثر من 400 سفينة تجارية للقناة الإنجليزية في طريقها بين المحيط الأطلسي وبحر الشمال، ومن الشرق تربط المضائق الدنماركية بحر البلطيق ببحر الشمال حيث يعبر نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً. لكن أساطيل الظل الروسية والبنية التحتية الممتدة في قاع البحر حولت بحري الشمال والبلطيق إلى ساحات مواجهة تتداخل فيها التجارة والطاقة والأمن والعقوبات. وفي أقصى الغرب من البحر المتوسط يبرز مضيق جبل طارق كنقطة اختناق صلبة تفصل أوروبا عن إفريقيا، وتشكل الممر الطبيعي الوحيد الذي يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. لم تعد نقاط الاختناق هذا مجرد بوابات وممرات ضيقة على الخريطة، وإنما أدوات ضغط سياسي ومصادر دخل ونفوذ ومواقع عسكرية ومفاتيح لأسعار الطاقة وحركة المصانع والأسواق. ونجاح إيران في تحويل فرض الرسوم أو القيود على هرمز إلى أمر واقع دائم قد يشجع دولا أخرى على أن تحذو حظوها كما يرى خبراء معهد ستوكهولم.
3: ونرحب أيضا من سيدني بالسيدة ناتالي كلاين أستاذة في القانون الدولي والعميدة في كلية القانون والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا. أهلا بك معنا، لكن نبدأ مع سيادة العميد. وما الذي منحته مذكرة التفاهم من حيث سوء الفهم بالنسبة لإيران؟ هل منحتها بعدا استراتيجيا على المضيق؟
5: بالفعل مذكرة التفاهم في البند الخامس تركت مجالا للغموض والضبابية. هي لم تمنح أحد أو لم تمنح إيران بالحقيقة، ولكن عدم تحديد مسألة المرور في المسارات، العبور في مسارات هرمز، هو الذي ساعد أو خلق هذا الجو من الغموض الذي استندت إليه إيران في فهمها المختلف لهذه المذكرة. وما يعني أريد أن أقوله في هذا الإطار هو أن هذا البند رقم 5 أعطى لإيران ومنح إيران صلاحية تأمين هذا العبور في المضيق. هذه الصلاحية، صلاحية تأمين العبور في المضيق، يعني فهمتها إيران على أنها صلاحية تحديد المسارات الصالحة للعبور وتنظيم هذه المسارات. طبعا هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا مذكرة التفاهم تقول على أن إيران ملزمة بتأمين العبور في هذا المضيق لمدة 60 يوما فقط دون رسوم. هذا ما فهم على أنه بعد 60 يوما، ورهنا بالتفاوض الذي سيجري كان بعد المذكرة، سيكون هناك رسوم. وهذه هي الحالة الضبابية التي فهمت من خلال هذه المسارات وما أدى إلى عودة الضربات على القوات البحرية الإيرانية.
3: وقانونيا، هنا نسأل السيدة ناتالي كلاين، هل يتوافق إذن هذا الفهم الإيراني أو التفسير الإيراني لإدارة مضيق هرمز، هل يتفق مع القانون، قانون البحار، أو المبدأ العام للمرور البريء؟
6: لا، هذا الفهم ليس متوافقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وحسب هذه الاتفاقية فإن الدول المشاطئة التي تطل على المضيق لا يجدر بها أن تمنع المرور والعبور عبر المضيق. ومن خلال فرض رسوم فإن التبعات قد تكون كالتالي: إذا ما رفضت سفينة دفع تلك الرسوم حينها لن يسمح لها بالعبور. وبالضرورة عندما يكون هناك رسوم هذا يؤدي إلى خرق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ليس بإمكان إيران أن تفسر هذا البند بطريقة تختلف عن هذه الاتفاقية، وهذه المذكرة ليست الاتفاقية النهائية بشأن هذا الأمر.
3: وما المخاطر القانونية المترتبة على ذلك الفهم؟
6: لابد أن نأخذ من الاعتبار أن إيران واحدة من دولتين مشاطئتين. لدينا عمان كذلك لابد أن تضمن أنها تقوم بالعمل على هذه الجهود بشكل متسق مع حقوقها. الأمر ليس فقط منوط بإيران بأن تتخذ القرارات. عمان ربما قد تعتمد على آلية مختلفة، ربما قد تستخدمها حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لضمان بأن هذه الحقوق يتم ضمانها حسب نفس القانون. وإذا ما اتخذت عمان قرارا مختلفا بإمكان الدول الأخرى أن تتخذ قرارات ضد إيران، لأنها تعتبر دول موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. سيكون من الصعوبة مكان أخذ أي قرارات ضد إيران أو قضايا ضد إيران لأنها ليست موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
3: إذن وفقا لكل هذه المعلومات سيادة العميد، التداعيات العسكرية والأمنية المحتملة إذا ما استمر النفوذ الإيراني على المضيق؟
5: يعني طبعا بالإضافة إلى التداعيات المحلية التي تتعلق بالمضيق وبالسيطرة على المضيق والخليج وحالة يعني سلاسل الإمداد في النفط والطاقة من الخليج، هناك أيضا بعد آخر، تأثير آخر لهذه المشكلة في مضيق هرمز لها بعد دولي، وبالتالي قد يكون ما يحصل في مضيق هرمز الآن يسجل سابقة دولية إذا صح التعبير، ما يفتح شهية دول أخرى لها سيطرة جغرافية على المضائق بأن تطالب أيضا برسوم وضرائب معينة أو فرض رسوم معينة على العبور، وبالتالي نكون هنا ندخل من أو ننتقل من حالة دولية المضائق وصلاحية العبور أو المرور العابر وفقا لقانون البحار إلى ظروف أخرى خاصة تعتبر أن المرور هو حالة خاصة يفرض أو يستوجب دفع ضرائب لهذه الدول، وبالتالي هنا النظام الاقتصادي العالمي كله أصبح في خطر أو في خلل معين نتيجة هذه السابقة إذا ما سجلت فعلا في مضيق هرمز.
3: سيدة ناتالي، دار الحديث مؤخرا عن المقارنات بين المضائق بنما وأيضا مالقة، ما خطورة ترك المصطلحات القانونية في مذكرة التفاهم أو الاتفاقيات غامضا على مجمل المضائق؟ ما الانعكاسات؟
6: أعتقد أن هذه إشكالية كبيرة جدا إذا ما تركنا اقتراحات تتعلق مثلا بفرض رسوم مقبولة. من المهم للغاية بأن تقوم إيران والدول الأخرى التي تحاول أن تؤمن السلام في المنطقة، لابد أن تقوم بالفصل ما بين أوضاعها بوضع قد يؤدي إلى سابقة. بالتأكيد لا نريد أن يكون هناك أي سابقة تشكل مجازفة بالنسبة للملاحة بالعالم ككل، لأن الكلفة ستكون عالية للغاية، وبالتالي ليس هناك مصلحة لأي دولة بأن تسمح بمثل هذه السابقة بأن تبدأ من خلال مضيق هرمز، لأنه إذا ما كان هناك دول أخرى تحدو حدو إيران فسيكون هناك الكثير من التبعات، التبعات ستكون سلبية للغاية، ومن ثم نحتاج أن نلتزم بقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون السلام، لقانون البحار عفوا.
3: شكرا جزيلا لكما. من سيدني ناتالي كلاين، أستاذة في القانون الدولي والعميدة المساعدة لشؤون الأكاديمية في كلية القانون والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، ونشكر ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: شكرا لعبد السلام. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بغزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي سلف منزلا جنوب دير البلح وسط القطاع. كما أفادت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة بأن مصابين سقطوا في غارة إسرائيلية سلفت شقة سكنية غربية مدينة غزة. سنتابع المزيد من التفاصيل، نتابع هذه التفاصيل مع الزميل أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، انضم إلينا من قطاع غزة من دير البلح تحديدا. لك الكلمة أشرف، تفضل.
7: حقيقة نشوان الغارات الجوية الإسرائيلية لم تتوقف، فخلال النصف ساعة الماضية نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية هذه المرة وبشكل مباشر ومفاجئ وبدون سابق انذار غارات جوية على جنوب دير البلح، حيث استهدفت شقة سكنية في منطقة المشاعل، وتم انتشال قبل قليل جثماني شهيدين بالإضافة لخمسة من المصابين، وصفت ثلاثة منهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة، وتم وصولهم جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وقبل قليل أيضا فقط في المنطقة الغربية لمدينة غزة بالقرب من ميناء غزة استهدفت أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في تلك المنطقة المكتظة تماما بالمواطنين والنازحين، وهي المنطقة الغربية لمدينة غزة شقة سكنية، وهذه الشقة السكنية هي مأهولة بالسكان. سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدنيين هرعت إلى تلك المنطقة، وأيضا الأنباء الأولية تشير لوجود شهداء وجرحى يتم في الوقت الحالي يعني نقلهم باتجاه مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. الطائرات المسيرة الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية حقيقة النشوان في الوقت الحالي تحلق وبكثافة وعلى علو منخفض في أجواء القطاع بشكل كامل. نتحدث منذ صباح الأمس أي منذ 24 ساعة الماضية عن 10 من الشهداء ارتقوا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق عديدة في القطاع في دير البلح في منطقة أيضا المواصي غرب خان يونس بالإضافة للمناطق الشمالية لمدينة غزة في منطقة الشيخ رضوان والمناطق أيضا الشرقية لمدينة غزة في منطقة شارع الثلاثيني وأيضا في منطقة الصناعة تم استهداف منزل في تلك المنطقة. اثنين من الشهداء ارتقوا ووصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. هي وتيرة حقيقة من الغارات الجوية الإسرائيلية نشوان تتصاعد وترتفع بشكل لافت في هذه الأوقات على وقع الحديث عن المسودة الجديدة الذي أعلن عنها الرئيس ترامب في الوقت الحالي، ويعني الاتفاق الذي من المفترض أن يتم تطبيقه عمليا، ولكن إسرائيل تواجهه بمزيد من التصعيد العسكري في المرحلة الحالية.
0: طيب سنكتفي بهذا القدر حتى اللحظة أشرف أبو عمرو، وبطبيعة الحال سنبقى معك في سياق المتابعة في حال ورود أي تفاصيل محدثة. شكرا لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة من قطاع غزة في دير البلح. وصلنا الآن بكم مشاهدينا إلى رأس الساعة تحديدا، التغطية مستمرة نتابع فيها التصعيد الأمريكي الإيراني وكذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي قطاع غزة. في التفاصيل إذن، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر والنظر في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد. أيضا دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. في إسرائيل نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي القول إن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد. أضاف المسؤول أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل فيه. وفي إيران ذكرت وزارة الخارجية أن الوزير عباس أراغشي حذر في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، حذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. وعلى الجبهة اللبنانية أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان مساء أمس السبت. من جانب آخر أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. أما في تطورات قطاع غزة فقد أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى في غزة باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب دير البلح وسط القطاع. كما أفادت هيئة الإسعاف والطوارئ بأن مصابين سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غربية مدينة غزة. مشاهدينا لمزيد من المتابعة معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهاد. نتابع الموقف مع كليكما عمر وأحمد، وسأبدأ معك عمر، نتابع أبرز البيانات آخر البيانات على مستوى القيادات الإيرانية فيما يتعلق بهذه التهديدات ربما سأبدأ بواشنطن إن كان أحمد رهد جاهزا أو عمر جاهز. طيب سأبدأ معك عمر، نتابع معك أحدث المواقف من القيادات الإيرانية، البيانات، وأيضا كان هنالك حديث عن حراك سياسي عن اتصالات مكثفة أجرتها طهران مع تركيا، مع باكستان، مع بعض الأطراف الأخرى أيضا. تفضل. في نفس الملف سنتابع مع أحمد رهد في واشنطن، يبدو أن عمر غير جاهز حتى اللحظة، سنعود لعمر في حال توفر الاتصال معه بحول الله. نتابع معك الموقف في واشنطن أحمد.
8: نعم شوان، ترقب هنا في واشنطن وحالة من التأهب القصوى كانت تتحدث عنها القيادة المركزية الأمريكية بأنها في حالة جاهزية لتنفيذ أي تعليمات وأوامر يصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لم نسمع من الرئيس ترامب تصريحات تتعلق بشن ضربة هذه الليلة، ولكن كل المعطيات والتسريبات في الساعات الماضية على وسائل الإعلام الأمريكية والنقاشات أيضا هنا في واشنطن تتصل بأن خطة على طاولة ترامب تم إقرارها وأنه أعجب بها. بعض وسائل الإعلام تشير لأنه وافق وأصدر الأوامر بالفعل لتنفيذها، والبعض الآخر يقولون إن اليد ما تزال على الزناد. وبالتالي حالة الترقب هي التي تتسيد المشهد هنا في واشنطن، ترقب للخطوة التالية من قبل الإدارة الأمريكية بينما الحرب تدخل شهرها السادس. الرئيس ترامب في عدة منشورات على تروث سوشيال لم يدلي بتعليق وإنما نشر صور فقط، أراد أن يرسل من خلالها رسائل، جزء إلى الداخل الأمريكي وجزء أيضا إلى إيران. نشر صورة للمقاتلة الأمريكية رابتر 22 بالإضافة إلى حديثه بأن العملة الإيرانية تنهار على حد تعبيره. وترامب نفسه كان في آخر تصريحاته من كامب ديفيد يقول إن إيران ستواجه ضربات قوية، ولم يتحدث في تصريحاته الأخيرة كثيرا عن المسار الدبلوماسي. فقط المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت قد أشارت إلى أن أولوية الإدارة ما تزال التعويل على المسار الدبلوماسي. أما الحديث الذي نقلته سي بي اس نقلا عن مسؤولين أمريكيين تقول إن خطة أمريكية وإسرائيلية بشن واحدة من أعنف الضربات ضد إيران قد تنفذ خلال عطلة هذا الأسبوع، خلال هذه الساعات التي نعيشها. ولكن حتى الآن نحن نتابع انتصف الليل تقريبا في المنطقة، والآن نحن عند الساعة 7 مساء هنا في واشنطن، 7 مساء السبت. لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تصريح أو تعليق يتصل ببداية أي عملية عسكرية جديدة في إيران، وبالتالي تبقى التكهنات على حالها. ترقب لعملية عسكرية كبيرة، يقول المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل ستشارك فيها في حال أقرها الرئيس ترامب، وإن الإسرائيليين أيضا على أهبة الاستعداد وفي انتظار أي خطة يقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب لطالما لوح باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران، منشآت الطاقة تحديدا والجسور، وكذلك قال إن الولايات المتحدة تراقب المواد النووية في إيران وموقع جبل الفأس. وبالتالي ما يقوله المسؤولون الأمريكيون في تصريحاتهم المتصلة بهذه العملية العسكرية المرتقبة هو تركيز على أن طبيعة الأهداف ستتمثل في البنية الحيوية في إيران، بالإضافة إلى المواقع النووية التي لم تقصف، خاصة موقع جبل الفأس الذي تقول الإدارة الأمريكية إن البنتاغون يراقبه على مدار الساعة. بكل الأحوال هناك أيضا الضغط الداخلي الذي تواجهه الإدارة الأمريكية عندما تدخل الحرب شهرها السادس. هناك من يسأل، في بداية هذه الحرب كان الحديث أن التقديرات تقول إن الحرب ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع، الآن هي تدخل شهرها السادس. ذلك يؤثر في استطلاعات الرأي، يؤثر على شعبية الرئيس ترامب ويزيد من مخاوف الجمهوريين في الانتخابات النصفية التي ستجرى نهاية هذا العام. وزارة الخارجية الأمريكية أعادت نشر تحذيرات للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط أو الذين ينوون السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، وليست الخارجية وحدها وإنما أيضا السفارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. تكاد تكون جميعها نشرت هذه التحذيرات للمواطنين الأمريكيين بأخذ الحيطة والحذر والاستعداد لمغادرة المنطقة في حال حدوث تصعيد. وكانت تتحدث قبل أقل من أسبوعين بأن هناك احتمالات لتصعيد مفاجئ واستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتقول إن إيران والجماعات المرتبطة بها لا تستهدف فقط القنصليات والسفارات الأمريكية في المنطقة، وإنما أيضا المصالح الأمريكية حول العالم والأمريكيين. وبالتالي هي تحث الأمريكيين على أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، وكذلك التعامل مع أي حالات طارئة بالتواصل مع وزارة الخارجية أو مع السفارات والقنصليات في البلدان المعنية. أيضا كنا قد تابعنا ما تم التركيز عليه في الساعات الماضية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في إيران، وأن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وأن التضخم يبلغ أعلى مستوياته. هي أيضا من الأدوات التي تضغط بها واشنطن على طهران لحثها على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم المزيد من التنازلات.
0: شكرا لك أحمد. شكرا لأحمد الرهد في واشنطن. مشاهدينا، سأنوه للخبر العاجل. مصدر في مستشفى الشفاء في غزة، شهيدان أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في منطقة الميناء غربية مدينة غزة. الآن سنتابع، نعود الآن إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. نتابع معك إذن عمر، كنت سألتك قبل أحمد عن الموقف في إيران، أبرز البيانات المحدثة، أيضا إن كان هنالك معلومات رشحت فيما يتعلق بالاتصالات على المستوى الدبلوماسي ما بين إيران وباكستان، إيران وتركيا، وغيرها من هذه الأمور المتعلقة بالحراك الدبلوماسي.
9: نعم نشوان، واضح أن هناك حراك دبلوماسي عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي. الاتصالات التي أجراها هي مع بعض الدول الكبرى في المنطقة، نتحدث عن المملكة العربية السعودية، اتصال مع وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، اتصال مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، اتصال أيضا مع الدولة الوسيطة الأساسية باكستان وقائد الجيش عاصم منير. خلال هذه الاتصالات أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي جهوزية إيران للدفاع عن نفسها، عن أمنها القومي، سيادتها، استقلالها، وحدة أراضيها، وأكد على أن أي مغامرة حسب تعبيرها أمريكية جديدة في المنطقة على أمريكا أن تتحمل تداعياتها. وخص بالذكر أيضا خلال اتصاله مع وزير الخارجية السعودي بأن مشاركة دول المنطقة في أي عمل جديد عسكري ضد إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل فإن إيران سوف ترد عليه في المقابل، وأن على الدول التي تسببه أن تتحمل تداعيات ونتائج ذلك. هذا الحراك الدبلوماسي واضح أنه كان مكثف خلال الساعات الماضية. نتحدث عن تحرك بعد أن كنا نتحدث سابقا عن توقف الاتصالات بين طهران وواشنطن. لذلك هنا في طهران من يتوقع أن يكون هناك تحديث لتبادل الرسائل وتجددها بين الطرفين الإيراني والأمريكي، ربما عبر باكستان الدولة الأساسية الوسيط، أو ربما مع عبر السعودية أو المملكة العربية السعودية أو تركيا أو حتى الوسيط القطري بشكل غير معلن. وهناك من يتحدث عن احتمال وجود مقترح جديد. إذا كان هذا المقترح الجديد واقعي وحقيقي فإنه يعتقد إلى حد بعيد أن يكون حول مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز هو محل الخلاف، هو الحجر الذي ربما أطاح بمذكرة التفاهم.
0: ما الذي يقال إيرانيا عن هذا المقترح الجديد عمر؟
9: في الحقيقة لا يقال شيئا، لا توجد تفاصيل، هناك فقط بعض الوسائط الإعلامية غير الرسمية تتحدث عن هناك مقترح ربما وصل إلى الجانب الإيراني وطهران تنظر إليه بجدية. لا يوجد تفاصيل، لا يوجد أي معلومات إضافية، ولكن كما ذكرت أنه بما أن المضيق مضيق هرمز هو الذي يشكل حجر العثرة بين الطرفين في المرحلة الراهنة، والتوتر في مضيق هرمز والخلاف بشأن البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، الخلاف حول المسارات، حول السيادة الإيرانية على مضيق هرمز مثل ما تقول طهران، الخلاف حول احتمال فرض رسوم أو عدم فرضها مع سلطنة عمان، لأنه كان هناك مشاورات إيرانية عمانية توقفت منذ أيام. قد يكون هذا المقترح بمثابة حجر يحرك هذه المياه الراكدة، وقد يوصل الطرفين إلى حل من شأنه أن ينزع فتيل هذه الأزمة. لكن على كل حال الإيرانيون لا يزالون بطبيعة الحال يتمسكون بموقفهم في مضيق هرمز، هذا ما كنا قد لمسناه في بيانات الحرس الثوري الإيراني، وآخرها عندما قام باستهداف ناقلتي نفط قال إنهما تحاولان العبور من مسارات غير آمنة. على كل الأحوال نحن بانتظار أي معلومات رسمية، أو ربما قد يتم الإعلان عن شيء ما خلال الساعات المقبلة. نحن الآن في ساعات حاسمة تشبه نشوان إلى حد بعيد يوم 8 إبريل الماضي، نذكر عندما كان هناك أيضا تهديد أمريكي واضح وصريح باستهداف البنى التحتية والجسور والطاقة والكهرباء في إيران، ثم تفاجأنا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار. نحن في حالة مشابهة، مع فرق واضح بأن إيران وأمريكا كانت في تلك المرحلة في حالة حرب، لكنهما الآن في حالة وقف إطلاق غير معلن إذا صح التعبير. وفي ذلك التوقيت كان الوسطاء فاعلين لأجل الإعلان عن شيء ما قاد إلى وقف إطلاق النار، وربما الآن هذا النشاط الدبلوماسي والحديث عن اقتراح جديد ربما، وربما استئناف تبادل الرسائل بين الطرفين، قد يقود إلى إعلان جديد ربما للتهدئة بعد هذه الحالة من التصعيد التي شاهدناها خلال الأيام الماضية. وطهران دائما تؤكد على أنها تفضل الحل الدبلوماسي لأنه يوفر عليها الكثير اقتصاديا، بشريا، سياسيا، دبلوماسيا، اجتماعيا، لكن تؤكد في الوقت نفسه في حال لم تكن هناك إرادة أمريكية للحل الدبلوماسي، وتتهم إسرائيل بأنها تحرض دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية لأجل الابتعاد عن الحلول الدبلوماسية وتنفيذ هكذا هجمات ضد العمق الإيراني. في حال لم يتم نجاح هذه الوساطات أو ربما الجهود الدبلوماسية، إيران في المقابل تؤكد أنها مستعدة أيضا للتصعيد، وأنها سترد على أي استهداف لمنشآتها الحيوية الحساسة باستهدافات مماثلة ضد منشآت الطاقة والكهرباء والغاز في المنطقة، وحتى ضد المنشآت في العمق الإسرائيلي. هذا ما كان قد عبر عنه مسؤول أمني لوكالة أنباء تسنيم. ونذكر دائما بأن رئيس البرلمان محمد باخر قالباف كان قد قال سابقا بأن إما أن يكون الأمن للجميع أو لا أحد، وإما أن تتمكن طهران من تصدير النفط والغاز، وإما أن لا يتمكن أي طرف في المنطقة من ذلك. وكان مقر خاتم الأنبياء أيضا في أوقات سابقة حذر من أنه لن تتمكن أي دولة من تصدير النفط والغاز والبترول والسماد الكيميائي حتى في حال تم استهداف المنشآت الحساسة في إيران. لذلك يمكن القول أن هناك استعداد عسكري لأي تصعيد، لابد أن القوات المسلحة في الجيش في الحرس الثوري مقر خاتم الأنبياء على أهبة الاستعداد. كذلك نلاحظ هذا النشاط الدبلوماسي خلال الساعات الماضية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصالح من أي كفة سوف تغلب، هذا ربما ما سيعرف خلال الساعات المقبلة. لكن الإيرانيين يؤكدون دائما أنهم مستعدون لكافة السيناريوهات والاحتمالات.
0: شكرا لك عمر. عمر واش من طهران مراسل الجزيرة، سنأخذ معطياتك ومعطيات الزميل أيضا أحمد رهاد وما لدينا من معلومات الآن إلى ضيوفنا لتحليلها. معنا في الاستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية. نرحب في الاستوديو بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سأبدأ مع الدكتور صدقيان. كنا نتحدث في الساعة الماضية عن مخرج كاحتمال يتحدث عنه بعض المحللين ومن ضمنهم الدكتور الشرقاوي. لا نريد أن نتعامل مع هذه المعلومات الآن التي سمعناها من عمر وتداولها بعض المواقع على أنه خبر عاجل، لكنها معلومات تشير إلى ربما قد تكون ناتجة عن حالة الحراك واتصالات الدبلوماسية ما بين إيران والأطراف الإقليمية مثل تركيا، باكستان، السعودية. لكن هل تتوقع بأن هذا الحديث عن مقترح تدرسه طهران بجدية يتعلق بهرمز؟
1: كل المقترحات التي تقدمت إلى طهران، طهران تعاملت معها بجدية كاملة، وبالتالي الآن نحن أمام مفترق طريق. أما أن يكون يعني المشكلة الآن مشكلة هرمز، وهناك مقترح كان قبل تقريبا 10 أيام أو أسبوعين، كان هناك مقترح بأن الإدارة الأمريكية تقول إذا ما تم التفاهم بين إيران وسلطنة عمان على إدارة المضيق، فإن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم على أساس تطبيق الفقرة 1 من مذكرة التفاهم. لكن يبدو بأن هذا الاقتراح لم يكن ناضجا، أو لم يتم قبوله، أو لم يكن مقدور إيران أن تنفذه، أو سلطنة عمان تنفذ هذا الاقتراح. الآن هذا المقترح الثاني أنا لا أرى بأنه خارج إطار

0: مضيق هرمز، لأن المضيق مثل الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وهذا المضيق إن فتح معنى ذلك بأن هناك الأمور سوف تجري، يعني نتحول إلى المباحثات 30 يوم لفتح كامل لمضيق هرمز والعودة به إلى ما كان عليه في 27 من فبراير الماضي، وأيضا في مفاوضات الشهرين للوصول للاتفاق الكامل. لكن السؤال هنا، هل إن فعلا الرئيس ترامب الآن هو متحرر من الضغوط التي كان يفرضها أو كان يقتنع بها من صديقه نتنياهو أم لا؟ هذا سؤال مهم. السؤال الثاني، هل إن فعلا الرئيس ترامب منخرط حاليا أو أصبح مقتنعا بأن الخيار السياسي الدبلوماسي هو أفضل الخيارات المطروحة، أم إنه لا زال يعتقد بأن الإيرانيين يجب أن يستسلموا أو يرفعوا الراية البيضاء؟ إذا كان الخيار أنه يجب أن يستسلموا ويرفعوا الراية البيضاء، أنا أعتقد بأن هذا طريق لن يوصله إلى ما يريد. أما إذا كان فعلا يريد التوصل مع الإيرانيين إلى اتفاق نهائي ويحصل على الغبار النووي وما يريده من الكمية من اليورانيوم مرتفعة التخصيب، أنا أعتقد بأن الإيرانيين منخرطين في هذا المجال. طيب. وهم فعلا كما قال عمر يريدون الخوض في المجال السياسي الدبلوماسي لصالح على صالح الخيارات العسكرية والخيارات الاقتصادية الأخرى.
1: سيد هاردينجر، هل يمكن أن يشكل هذا التواصل الإيراني مع دول المنطقة، بعض الدول الكبيرة في المنطقة، بداية لمسألة تبادل رسائل أخرى قد تقود إلى مرحلة أكثر انفتاحا على الدبلوماسية؟
2: شكرا لكم على هذا السؤال. أعتقد أن ما يحصل هو استمرارية. هناك تحذيرات تصل لواشنطن. نعم، يمكن للولايات المتحدة أن تصعد، يمكن للولايات المتحدة أن تسبب بضرر كبير، ولكن هذا ينطبق على إيران أيضا. وما من دولة في الخليج تريد أن تتعرض بنيتها التحتية الطاقية أو حتى قطاع النقل لضرر كبير. إذن هذا التغير في النبرة إذا أدى فعلا إلى فتح المضيق للجميع، فهذه هي النتيجة التي كانت واشنطن تطالب بها قبل بضعة أيام. وبالتالي إذا كان من الممكن أن يتبع هذه الاتصالات طبعا مع الدول الوسيطة في المنطقة، قد يمثل ذلك مخرجا للإدارة الأمريكية في حال كانت تمتلك الصبر للوصول إلى هذا المخرج. المملكة العربية السعودية كانت نشيطة اليوم، وهذا صوت مهم، لم يكن جزءا من المحادثة في الماضي، ولكنه صوت مهم لدى واشنطن. إذن في الساعات المقبلة إذا كان بالإمكان إعادة تنشيط المحادثات الدبلوماسية، قد يكون لدينا فتحة هنا في جدار الأزمة، لا سيما في حال تغيير نبرة. ولكن هذا يتطلب صبرا تكتيكيا من الرئيس، كما سمعنا يوم الجمعة هو لا يحب المحادثات الطويلة والتأخير، وبالتالي فلا بد من متابعة سريعة لتفادي الجولة التالية من المواجهة العسكرية.
1: دكتور شرقاوي، مرة أخرى، بينما كنا نتحدث عن مخرج قد يتمثل بمسألة هرمز، وإذا بهذه المعلومات التي يتم تداولها الآن مرة أخرى عن أن هذا الحراك الدبلوماسي، هذه الاتصالات قد تكون يعني أفرزت نوعا من المقترحات الجديدة التي تدرسها طهران بجدية، بغض النظر عن صحة هذه الأنباء، لكن على الأقل نتحدث من الناحية المنطقية، هل بالفعل يمكن أن نشكل ذلك مخرجا؟
3: لن ينضج الحراك الدبلوماسي ولن يكون مثمرا في إيجاد تسوية وعودة الاستقرار إلى الخليج ما لم تكن هناك قطيعة مع منطق عسكرة الموقف. وحتى هذه اللحظة ونحن في بداية الشهر السادس من الحرب، لا يبدي ترامب ولا تبدي طهران إرادة حقيقية لتجربة هذا الحراك الدبلوماسي. يعتبر في نظرهما عبارة عن طرف دبلوماسي على الهامش، بمعنى هناك خطابية التسوية.
1: طرف دبلوماسي من قبل الرئيس الأمريكي أم من الطرفين؟
3: من الطرفين. لأنهما لا يلتقيان عند نقطة تعالوا نضع الخيار العسكري على الجانب ونركز أنظارنا ونركز جهودنا. والمؤشر الأول أنه على الرغم من توقيع مذكرة التفاهم على أعلى مستوى بيزشكيان وترامب، وعلى الرغم من كل الهالة الإعلامية وكل الاستثمار الدبلوماسي في لقاء سويسرا وفي اجتماع الدوحة، لم تتشكل لجان الخبراء ولم يفعل الخط الساخن ولم نجد لجنة الوصاية السياسية، بمعنى أن يبقى قاليباب وفانس على تواصل ليحميا مسار مفاوضات لجان الخبراء. يعني وصلنا إلى بداية الطريق لكن الطرفين لم يقدما على الخطوة الأولى. الآن بعد شهر ونصف تقريبا من توقيع هذه المذكرة لازلنا نراوح نفس المكان، البحث عن مخرج، البحث عن ما يمكن أن يكون من ضمن هذا المسار التفاوضي، ولكن هل هناك فعلا عملية تفاوض؟ أرى أن المباحثات الإيرانية العمانية عجزت عن التوصل إلى اتفاق، والآن إذا دخل الأتراك على الخط أو إذا تم تجديد الحراك الدبلوماسي بين الإيرانيين والباكستانيين، هذه كلها محاولات أخرى لتدارك الموقف. ولكن من يهتم بتسوية الصراعات يبحث عن مؤشرات الالتقاء، مؤشرات الالتقاء من أجل التوافق على مجموعة من القضايا. الدكتور صدقيان محق كل الصواب في أن معضلة هرمز أساسية، إذا فكت عقدة هرمز يمكن أن نبدأ في فك بقية العقد، ولكن حتى عقدة هرمز الآن ليست في طور البحث عن مخرج بقدر ما لا تزال منصة للمناورة والمناورة المضادة. الإيرانيون لا يحركون أي شيء ولا يقرؤون في تعاملهم مع الأمريكيين إلا من خلال عدسة أننا المسيطرون أصحاب النفوذ على مضيق هرمز، ويمكن أن نفتعل أزمة طاقة أخرى.
1: لكن لديهم ضغوط في الداخل على المستوى الاقتصادي،
3: ولكن أيضا في المقابل الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي لهم حصانة تاريخية بأن قضية الصعوبات المعيشية جزء من مسلسل 47 عاما من العقوبة، بمعنى مهما ضغط ترامب باتجاه الاستنزاف الاقتصادي، فرض عليهم الحصار البحري مجددا، يمنعهم من تصدير نفطهم إلى الخارج، على الرغم من هذا هم يعتقدون أن هذا فصل من مسلسل يعانون فيه ولكن يستطيعون التحمل. في المقابل ترامب لم يغير استراتيجيته بين فكرة أنني سأقصف وأيضا أنني أنتظر أن يضعف الموقف الإيراني ليأتي طيعا إلى مائدة المفاوضات. نقاط الالتقاء وحتى ما هو متخيل من أن المفاوضات تقوم على طاولة شطرنج، لا أعتقد أن ترامب ولا أهل الحل والعقد في طهران يتخيلون هذا المشهد، أن هناك فعلا مفوضين أو ممثلين أو مندوبين من الطرفين يجلسان أمام هذه الطاولة ويحركان قطع الشطرنج. هذا حتى هذا طيب. المشهد الديني لا زال بعيدا طيب. عن
1: هل حقيقة هذه هي فكرة أن القيادة الإيرانية بغض النظر عمن له الكلمة العليا، الآن لدينا من الناحية العسكرية مقر خاتم الأنبياء، الحرس الثوري، بقية القيادات، ومن الناحية السياسية الرئيس والمرشد طبعا على رأسه، هل حقيقة هذه هي فكرة أن هذه القيادات تعتمد على صبر الشعب الإيراني وتحمل هذه الضغوط الاقتصادية بناء على فكرة الصمود وبناء على فكرة الحفاظ على الثورة ومنجزات الثورة والنظام القائم في إيران؟
0: دعني أذكر لك حادثة في غاية الأهمية، ولا زال المشهد الإيراني سواء الشعب، الحكومة، الحرس الثوري، الكل ملتزمون بذلك. أيام عندما كان الإمام الخميني في باريس قبل أن يأتي إلى طهران، كان هناك حديث أنه كيف تبنى طهران، كيف تبنى إيران الجديدة،
1: السبعينات
0: بالضبط، قبل 79 جاء رئيس الجبهة القومية دكتور سنجابي، وهؤلاء كانوا متنورين وكان لديهم علاقات مع الإمام الخميني. الإمام الخميني سأله للإمام الخميني، قال له كيف تريد أن تبني إيران وما هو شكل الدستور الذي تريده؟ قال وأنتم ماذا تريدون؟ قال للجبهة القومية، الدكتور سنجابي قال له نحن نعتقد بأن إيران الجديدة يجب أن تبنى على الديمقراطية والإسلام.

0: أكثر من 10 سنوات في دراساته المكثفة للشعب الإيراني وللوضع النظام السياسي، قال بأنه بما أن النظام السياسي، بما أن الشعب الإيراني شعب متنوع لديه أكثر من عرق وأكثر من دين وأكثر من طائفة، فمسألة الانتقال من نظام سياسي أو التحول من نظام سياسي إلى نظام سياسي وخسارة هذا النظام لموقعه لمصلحة نظام آخر واردة جدا، وبالتالي هذه منطقة هشة بالنسبة للنظام الإيراني في مقابل تحديات يعاني منها الشعب. لماذا قد يصبر الشعب على أمور كهذه إذا كان قادرا على التغيير؟
1: هذا نوع يريد المراهنة على القوميات المتعددة في إيران. هناك مشاكل كثيرة، يعني أنا في إحدى المرات لا أتذكر أي حدث كان، المواطنون نزلوا للشارع وذهبوا، يعني كانت هناك مظاهرات كبيرة يعني وصلت إلى 3 مليون. أنا ذهبت لأرى، عندما رأيت الوجوه رأيت بأن ربما 90% من هؤلاء المتظاهرين في هذا 3 مليون شخص يخرجون في شارع واحد، شيء يعني مهم جدا.
0: طيب.
1: رأيت بأن 90% و80% من هؤلاء لديهم مشاكل اقتصادية، لكنهم ذهبوا من أجل إيران، من أجل عدم تقسيم
0: ومن
1: إيران.
0: فئة الشباب تحديدا
1: من
0: كثير منهم،
1: كل المستويات، نساء وشباب و...
0: طب ألا يعد هذا نقطة ضعف بالنسبة للنظام الإيراني الذي قد يطلب من هذا الشعب الصمود في مقابل هذه الضغوط العسكرية والاقتصادية؟
1: هذا الشعب الإيراني الآن هو واقف في الساحات والميادين لحد الآن، يعني الآن نحن دخلنا في الشهر السادس، لحد الآن كل الميادين الإيرانية، الساحات، ليس في طهران فحسب وإنما في كل المدن الإيرانية، هناك وقوف للمواطنين في هذه الميادين يدعمون الجانب العسكري ويدعمون طيب القيادة الإيرانية
0: في الحسابات.
1: وبالتالي نعم. نشوان، المراهنة على القومية، على الرغم أنا لا أقول بأن القوميات الإيرانية لا تملك مشاكل في إيران، لكن عندما يتعرض إلى تقسيم أو عدم وجود،
0: لا هي الفكرة النظام. ليس التقسيم، فكرة أن هذا التنوع لدى الشعب الإيراني هو منطقة رخوة لبقاء نظام سياسي لأمد بعيد، لأنه إمكانية التغيير تكون أكثر قوة. على كل حال سنعود،
1: لكن نفس هذا العامل ربما يكون عامل قوة للمواطنين.
0: طيب. طيب. هل يغيب حساب الشعب الإيراني في حسابات الرئيس ترامب من حيث الضغوط؟ يعني الآن الرئيس ترامب ماذا يفعل؟ يستعمل الضغوط العسكرية سواء بالتهديد سواء بالتنفيذ، الضغوط الاقتصادية، هل بات حساب أن يثور الشعب الإيراني أو يحدث ثورة على نظامه غائبا في حسابات الرئيس ترامب؟
2: شكرا لكم، هذه نقطة مهمة تعيدنا إلى ما حصل في شهر يناير. بالنظر إلى آخر البيانات الصادرة عن الرئيس ترامب فأنا في الواقع لا أعتقد ذلك. الأمر الذي أصبح واضحا في واشنطن هو أن الرئيس وفريقه كانوا يعولون على ضربة سريعة في شهر فبراير، وبعد ذلك ينتقلون إلى تسوية تفاوضية تعطي الأفضلية لواشنطن، لكن ذلك لم يتحقق. حصلوا على مذكرة التفاهم والرئيس تلقى انتقادات لاذعة نتيجة هذه المذكرة، ما أدى إلى اشتعال النزاع مجددا. ولكن في الأسابيع القليلة الماضية تبين أن الرئيس ترامب وإدارته يبحثان عن مخرج مقبول من هذا النزاع. لقد تعرض لأذى سياسي لاسيما على المستوى الداخلي، وحزبه أو قيادة الحزب قلقة بشأن الانتخابات المقبلة، رغم أن الرئيس شخصيا ليس قلقا. وبالتالي إذا تمكن من الوصول إلى مخرج دبلوماسي مقبول من هذا النزاع فهو سوف يقبل به وسوف يروج له كانتصار، لكن المؤكد أن الرئيس ترامب يبحث عن مخرج مقبول من هذا الوضع. وبالنسبة للمخاوف المحلية الإيرانية، صحيح أن بعض الوسطاء يتحدثون عنها، لكن هذه ليست عاملا مهما في اتخاذ القرارات لدى الرئيس.
0: لنعود الآن دكتور شرقاوي إلى المشهد القائم ما بين الولايات المتحدة وإيران على مستوى هذا الصراع. حينما نعدد العناصر الموجودة في هذه الدائرة، ماذا لدينا؟ لدينا تهديد بالعسكرة، تنفيذ لضربات، ربما إنقاذ الموقف في الساعات الأخيرة، عودة، اتفاق، ثم نقوص، ثم اتفاق. هل يعتقد الطرفان أن لديهم بحبوحة من الوقت، ترف من الوقت، بحيث بإمكانهم الدوران في هذه الحلقة المفرغة؟

0: أبدأ بموقف ترامب بين فبراير وأغسطس. هناك تراتبية هذه الأهداف التي قامت من أجلها الحرب. الغاية الأولى كانت إسقاط النظام، القضاء على القيادة للثورة وبقية، وتحورت الغايات حسب مجريات الأحداث. هل انقطع ترامب كلية عن التفكير في تغيير النظام؟ لا، لا زالت هناك ملامح أو هناك آمال أنه في المحصلة النهائية قد تضعف إيران أو تصل مبلغا من الضعف يسمح بهذا السيناريو، وهذا السيناريو بعيد يعني إلى حد كبير. بعد ذلك جاءت فكرة تضييق الخناق العسكري والاقتصادي في آن واحد من خلال فرض حصار بحري ومنع إيران من تصدير نفطها. وحتى هذه اللحظة لا زال هذان الخياران، الخيار العسكري والخيار الاقتصادي، هما أدوات المعركة في يد ترامب. في المقابل تراتبية الغايات بالنسبة لطهران بدأت من مقاومة محاولة قلب النظام، بمعنى الغاية الوجودية، إثبات وجود نظام الثورة واستمراره في الزمان والمكان. ثم بدأت الخطوة الثالثة، السيطرة على مضيق هرمز، التحكم في مصادر الطاقة ومحاولة تصدير الأزمة من مضيق هرمز إلى الداخل الأمريكي عن طريق إحراج ترامب بتضخم أسعار النفط وقلب مواجع أو قلب السياق الانتخابي ضد زعيم الحزب الجمهوري. بمعنى أن حتى هذه اللحظة لا زال الأمل في طهران أن كل هذه الديناميات والمستجدات قد تصل في نهاية المطاف في نوفمبر المقبل إلى خسارة الأغلبية الجمهورية، خسارة الأغلبية للجمهوريين، وهذا بداية النصر بالنسبة لهم. إذن فقط ما عايشناه خلال أكثر من 5 أشهر من هذا الصراع هو تطور هذه الغايات، بفعل أن ما الذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة، ولماذا هذه الشطحات عند ترامب وعند الحرس الثوري بين كل هذه الخيارات، أنها الطرفين لم يصلا بعد إلى قناعة أين يكمن توازن القوة. بمعنى كل الغايات تبدلت، والآن ما هو عالق في المعركة هو توازن القوى، أين ينتهي النفوذ الأمريكي. لذلك الآن الإيرانيون يعارضون أي تغيير في مضيق هرمز، ليس بسبب أنهم يريدون بدلة خدمات أو رسوم مالية بقدر ما يريدون قطع دابر حركة الأمريكيين إلى الأسطول الخامس في البحرين. وأيضا يأملون أنه على المدى المتوسط أو حتى على المدى البعيد هناك إمكانية لأن ننهي أو نقلص الوجود الأمريكي في منطقة الخليج إلى أكبر مستوى ممكن. في المقابل ترامب يعتقد أنه بإيعاز من نتنياهو طبعا بأن هذه فرصة، إن لم تكن لإنهاء النظام في طهران على الأقل لتحجيمه وتلجيم قدراته ووضعه في خانة أصغر بكثير، على أمل أن هذه الفرصة لتحقيق ما لم يحققه العداء التاريخي ل 47 عاما بين واشنطن وطهران.
1: طيب لو عدنا الآن إلى الرد الإيراني الذي يتم الحديث عنه دكتور صدقيان، لنأخذ على سبيل المثال ما قاله اللواء علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء، حرب إقليمية، هذا المصطلح الذي استعمله حقيقة، وهذا تناولناه في حلقة سابقة في نقاش سابق. نفس المصطلح استعمله في الأول من فبراير المرشد الراحل علي خامنئي، قال لو دخل الأمريكيون معنا في حرب فستكون حربا إقليمية. هل هذا مؤشر على أن القيادة الحالية تسير وفق نهج وضعه المرشد الراحل، وبالتالي هنالك نهج معد مسبقا من طبقات مختلفة يتضمن فيما يتضمن عملية التوسع في هذه الحرب على المستوى الإقليمي؟
2: بالتأكيد نشوان، يعني إذا عدنا لما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في بودكاست، هو قال بأننا كنا نتوقع حتى اغتيال المرشد، وقال بأن وضعنا رقما كود 110 لحالة اغتيال المرشد. وعندما كانت هذه الحشود العسكرية الأمريكية الكبيرة في شمال المحيط الهندي، كان هناك استعداد كامل للحرس الثوري والحكومة الإيرانية والنظام ككل بأن إيران مقبلة على حرب، لأن هذه الحشود العسكرية كانت تنبئ بشيء كبير جدا. وبالتالي الإجراءات التي اتخذت والخطوات التي اتخذت في وجود المرشد الإيراني الراحل الإمام علي خامنئي كانت قد أخذت كل هذه التدابير، كيف سيكون وضع الحرس الثوري، إذا شنت الحرب تكون هناك مقاطعات معينة، صلاحيات كبرى، كل هذه الأمور كانت موجودة بما في ذلك الذي تفضلت به وهو الحرب الإقليمية. لأن عندما يقولون الحرب الإقليمية، وأنا سألت في وقتها أنه ماذا تعني الحرب الإقليمية، هل تعني الاعتداء على الدول الإقليمية أو شن أو جرها للحرب، أم إن هناك شيء آخر؟ قالوا بأن كل هذه الدول، كل هذه المنطقة، وفي الجوار الإيراني أيضا في غير منطقة المنطقة الخليجية هناك قواعد أمريكية، وبالتالي هذه القواعد الأمريكية سوف تدخل بشكل أو بآخر، سوف تدخل بالحرب. إذن نحن معنيون إلى مهاجمة هذه القواعد الأمريكية في الجوار الإيراني أينما تنطلق منها رصاصة أو ينطلق اعتداء على الأراضي الإيرانية. الآن عندما يتكلم علي عبد الله بهذا المنطق، أنا أعتقد بأنه ذاك المنطق الآن سائر أيضا، خصوصا وأن مجتبى خامنئي لم نسمع منه تغيير في العقيدة القتالية أو مرونة في حيال العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، لم نرى منه خلال البيانات أو الأحاديث التي تحدث بها أو الإجابة على رسائل، لم نرى مرونة. وبالتالي أنا أعتقد، يعني أنا قلت لك قبل ذلك، أنا غير سعيد من عندما أسمع بأنه هناك قصف أو مهاجمة منشآت مدنية سواء كان في إيران أو في دول المنطقة، لأن هذه منشآت مدنية للمواطنين، يستفاد منها المواطنين. لكن يبدو لي من تصريح علي عبد الله، رأيت يعني حقيقة، أنا قرأت منذ الصباح كنت يعني قلق جدا لهذا التصعيد، قرأت بأن هناك شيء كبير يحضر إلى هذه المنطقة، وجر هذه المنطقة لحرب هي لا ليس لها ناقة ولا جمل.
1: طيب سيد مارلين، هل ما حدث من خروج عن تنفيذ المذكرة إلى الذهاب إلى التصعيد إلى الوصول إلى هذه الحالة التي نحن فيها، أتحدث منذ انطلاق الهجمات الأخيرة بعد تنفيذ المذكرة، هل يبدو أمرا يستحق ما يحدث؟
3: في الواقع حتى إذا عدنا إلى الفترة التي سبقت إبرام مذكرة التفاهم، نلاحظ أنه كان هناك سلسلة من الحسابات الخاطئة من قبل إدارة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب هو رئيس غير تقليدي، لديه فريق صغير جدا يقدم له المشورة. حتى بالنظر إلى القرار الأساسي بالذهاب إلى الحرب، كان هناك أصوات كان يجب أن تنادي بعدم الذهاب إلى الحرب، وذلك بالنظر إلى الخيارات التي كانت متاحة للنظام الإيراني. ولهذا السبب وصلوا إلى هذا الوضع اليوم. ما سمعناه يوم الجمعة هو في الواقع كلمة لا يريد أي رئيس أمريكي أن يسمعها، ألا وهو كلمة المستنقع. إذن الرئيس ترامب لديه خياران، إما خيار التصعيد العسكري أو الخيار الدبلوماسي للخروج من هذا المستنقع في أقصى سرعة ممكنة، لأنه بعد شهر ستستخدم كلمة مستنقع بوتيرة أكبر.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفنا في الاستوديو مع حفظ الأسماء والألقاب. مشاهدينا، الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في دوافع وأسباب تصعيد مستوى التهديد بين واشنطن وطهران.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. تصعيد جديد في اللغة والاستعدادات بين واشنطن وطهران، وبين التهديد والتهديد المضاد تبقى المفاوضات عالقة عند عقد الخلاف. فهل يدفع التصعيد الطرفين إلى التفاوض أم يوسع المسافة بينهما؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار التصعيد المحتمل أو التهدئة أيضا المحتملة، وهما الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة، فالولايات المتحدة ترفع سقف التهديد العسكري. شبكة CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن وتيرة الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران قد تسارعت خلال الأيام الأخيرة، وأنها تخطط لضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن. في الوقت نفسه، الخارجية الأمريكية تؤكد للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط على ضرورة الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر. في المقابل، تقدم إيران موقفها بوصفه دفاعا عن السيادة ورفضا للتهديد. فها هو وزير الخارجية عباس عرقشي يقول إن طهران تواصل جهودها لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين يقول قائد مقر خاتم الأنبياء إن الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. أما وكالة تسنيم الإيرانية فتنقل عن مسؤول أمني رفيع المستوى أن إيران أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي حماقة أمريكية محتملة. إذن هو تسارع لوتيرة الاستعدادات العسكرية الأمريكية مقابل الخطة الشاملة للرد، والتي تقول طهران إنها قد أعدتها بالفعل. إذن لنتابع المشهد، مشهد الحشد العسكري على الخارطة التفاعلية، معك محمد، من أين نبدأ؟
5: في الواقع ليلى، الولايات المتحدة حشدت، إيران استنفرت، والمنطقة تحبس أنفاسها إزاء أي ضربة محتملة. حتى وصلنا إلى هذه النقطة، كيف كانت الأمور قبل هذه النقطة في المنطقة وعلى سبيل الحشد الأمريكي العسكري في المنطقة؟ المصادر المفتوحة في الساعات والأيام الماضية كانت تتحدث عن جسور جوية كانت تنتقل من قواعد الأمريكية في أوروبا، ولا سيما في المناطق التي للولايات المتحدة قواعد عسكرية عادة ما تستخدم باتجاه مناطق الشرق الأوسط بعملية ضرب إيران. لكن بالنسبة للأهداف، قبل أن نصل إلى هذه النقطة، كما ذكرت، ما الذي كانت تفعله الولايات المتحدة في إيران؟ الضربات الأمريكية في إيران كانت تركز على الدفاعات الجوية، الرادارات الساحلية، منشآت الصواريخ، ومواقع الطائرات المسيرة، وكذلك البنية العسكرية اللوجستية. والخبراء أجمعوا على أن الهدف هو تهيئة مسرح العمليات لأي تصعيد محتمل. في الساعات الماضية أيضا، مزيد من الأخبار التي كانت تبثها المصادر المفتوحة تحدثت، وحتى القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أن المنطقة فيها 20 قطعة بحرية أمريكية هجومية، من بينها مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى، وكذلك سفن برمائية ووحدات مشاة جاهزة لعمليات التدخل السريع، من ضمن 50,000 جندي يرابطون في المنطقة. على المستوى الجوي، ما هو الجديد الذي أضافته القيادة المركزية
4: والرئيس الأمريكي الآن قبل يعني في الفترة الأخيرة يطلب لهم السلامة، هؤلاء الجنود وهذا العدد الكبير؟ صحيح. في مؤشر لقرب ساعة
5: صحيح. على المستوى الجوي حشدت مزيد من المقاتلات F-35 وF-16 للأهداف الدقيقة، B-1 قاذفات بعيدة المدى ولضرب التحصينات الكبرى، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود وطائرات الاستطلاع والإنذار المبكر وطائرات المسيرة الهجومية والاستطلاعية. لكن في المقابل، كيف استعدت إيران؟ إيران على المستوى الرسمي كانت تتحدث عن رفع جاهزية القوات المسلحة والحرس الثوري، التلويح باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، إنجاز خطط رد شاملة جاهزة للتنفيذ. يعني بعض المعلقين الإيرانيين كانوا يتحدثون عن أن إيران دخلت فعليا في وضعية الحرب الشاملة، وأنها مستعدة لها على مستوى جيد، وأيضا تهديد منشآت الطاقة والبنية الاقتصادية في المنطقة.
4: وهذا ما يجعل الجميع في حالة ترقب. على العموم، أشكرك جزيلا محمد على هذه التفاصيل. المشهد هو بالفعل مشهد تصعيد متسارع كما تابعنا، يحاول من خلاله كل طرف أن يفرض منظوره ضمن نقاط الخلاف الرئيسية. هذه النقاط سنناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. طبعا نرحب بك دكتور. وإذا يعني قبل أن نبدأ حوارنا كنا قد فككنا جوهر الخلاف ووجدنا أن التصعيد يدور في هذه اللحظة الحساسة حول ثلاث عقد رئيسية كما رأيت دكتور زويري. نعم. عقدة الخلاف الأولى بحسب ما ذكرته هي أمن الملاحة في هرمز وكذلك باب المندب، بينما واشنطن تريد ضمانات واضحة بأن الملاحة التجارية لن تبقى رهينة للتوتر مع إيران وأن السفن لن تتعرض للتهديد أو التعطيل. طهران تتعامل مع المضائق بوصفها ورقة أمنية لا يمكنها أن تفصل عن الحرب والعقوبات والوجود الأمريكي في المنطقة. هذا بالنسبة للعقدة الأولى. العقدة الثانية هي الدور الإيراني في إدارة المضيق بعد الحرب. الولايات المتحدة تريد منع إيران من التحكم في قواعد العبور أو فرض شروط على السفن. في المقابل إيران من جانبها تريد اعترافا بدورها في أمن هرمز لا ترتيبا يفتح المضيق أمام الملاحة ويقصي طهران عن إدارته. العقدة الثالثة والتي عادت مؤخرا إلى الواجهة بحسب الدكتور زويري هي الأموال الإيرانية المجمدة. واشنطن لوحت مؤخرا باستخدام هذه الأموال لتعويض المتضررين من الهجمات المرتبطة بإيران، بما يحولها من ملف مالي تفاوضي إلى أداة عقاب سياسي. إيران ترى في ذلك محاولة لمصادرة حقها في أموالها وربط أي تسوية مستقبلية بدفع أثمان إضافية قبل أن ترفع العقوبات أو يخفف الحصار. إذن هذه هي السيناريوهات كما رأيتها دكتور، ولكن لنتكلم عن ما تريد واشنطن أن تفعله من خلال توسيع دائرة الأهداف الآن. هناك مثلا هدف معين إذا أصابته واشنطن يمكن أن تتحول المسألة كليا من حرب يمكن احتوائها إلى حرب مفتوحة واسعة تطال الجميع.
6: إذا نجحت واشنطن في اغتيال تصفية قتل ما يسمى بسلسلة القيادة والتحكم في إيران سواء كانت سياسية أو عسكرية، هذه هي النقطة الأولى التي لو نجحت فيها واشنطن لربما تغير مسار المعركة. ثم الأمر الثاني، لو نجحت أن تحدث صدمة على مستوى الرأي العام في إيران، على مستوى الخدمات، على مستوى الكهرباء، على مستوى المياه، وهي الأهداف التي يهدد بها ترامب عمليا، سيتغير مسار الحرب. لكن بغير ذلك ستبدأ العمليات العسكرية وستبقى تراوح نفسها بالشكل الذي رعيناه عليها.
4: طب يعني الآن يعني واضح أن واشنطن تلوح بأنها ستوسع دائرة الاستهدافات، يعني هي تفعل ذلك وتحذر مواطنيها، ما الذي تريد أن تفعله تحديدا في هذه المرحلة؟
6: الباترن النسق لتفكير ترامب ليلى في الشهر الماضي واضح، عنده 4 خيارات على الطاولة ويبدو واضحة أنها قيلت له. أولا أن يقصف جبل رأس الفأس الذي يعتقد فيه منشأة نووية مهمة نقر عليها ما بقي من مفاعل ناتانس على مسافة 1600 متر. ثم الأمر الثاني أن يذهب إلى قصف شامل ويعيده من أقصى الجنوب غرب إيران إلى شمال غرب إيران، والتي بدأها في أذربيجان بقصف محدود الأسبوع الماضي لما يسميه قواعد الصواريخ أو حتى مصانع الصواريخ المنتشرة هناك، بحيث يضمن ألا أطلاق للصواريخ. ثم النسق الثالث وهو يتعلق بضرب الجسور أو ما يسمى التي يسمونها ثنائية الاستعمال. ثم المسألة الثالثة وهي المواقع الحيوية، الكهرباء، المياه إلى غير ذلك. هذا هو نسق الأهداف الذي أعلنه الرئيس ترامب خلال الشهر الماضي في تصريحاته بشكل مترتب.
4: طيب سواء كنا نتحدث عن الرئيس ترامب أو نتحدث عن طهران، هناك كما كنا نتحدث مرات عديدة صحيح. في السابق ماء الوجه. نعم. هذا الذي يعتبر مهم للطرفين، ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يحفظ ماء الوجه للطرفين الآن؟ لنبدأ بالطرف الأمريكي.
6: الطرف الأمريكي أن يفتح المضيق، يفتح المضيق دون إجراءات بمعنى آخر تهدد الملاحة، أنا أعتقد بأنه متسامح إلى مستوى معين في موضوع الرسوم الطواعية، وهو الآن المبادرة التي يتم مناقشتها بين عمان وإيران، ويتم مناقشتها في لجنة الأمن القومي الإيرانية اليوم الحقيقة، تناقش اليوم، هذا مهم جدا الحقيقة. ثم المسألة الثانية بالنسبة لإيران أن تستعيد أولا موضوع الحرب، أن ينتهي عليها، بمعنى آخر أن يكون في نوع من الالتزام، نوع من التعهد، نوع من أن لا حرب عليها، لا عمليات عسكرية، ثم تستعيد بعضا من أموالها. هذه هي الحدود الدنيا لماء الوجه لكلا الطرفين.
4: سيكون لافتا إذن ما تحمله الساعات القادمة وحلوه طبعا بعدها. على العموم أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري. وصلنا بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
1: مشاهدينا، مباشرة إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء في غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة في غارة إسرائيلية على شقة سكنية، وذلك في منطقة الميناء غربية مدينة غزة. كما أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بسقوط شهيدين وإصابة فلسطينيين آخرين في قصف إسرائيلي صادف منزلا جنوب دير البلح وسط القطاع. لمتابعة المزيد مشاهدينا، انضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو، نتابع معك الوضع. أشرف، إذن في ظل هذه الأنباء التي تتحدث عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة غربية مدينة غزة.
7: فعلا نشوان، هي غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة الميناء غرب مدينة غزة. الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت الشقة السكنية بشكل مباشر وبدون سابق انذار، وهذا أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين كما ذكرت، بينهم طفلة وامرأة. بالإضافة إلى ذلك، الغارة الجوية الأخرى التي استهدفت أيضا شقة سكنية في دير البلح، 2 من الشهداء، بالإضافة أيضا ل5 من المصابين، 3 منهم جراح، وصفت جراحهم بأنها جراح خطيرة وحرجة، ويتعامل معهم الطاقم الطبي في المرحلة الحالية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت الشقة السكنية أيضا وبدون سابق انذار وبشكل مباشر. جميع أنواع الطائرات حقيقة في المرحلة الحالية تحلق على علو منخفض وبشكل مكثف جدا. أجواء القطاع ملبدة في الوقت الحالي بالطائرات المسيرة الإسرائيلية الاستطلاعية، وهي بطبيعة الحال من تشارك ما بين حين وآخر في ضربات جوية إسرائيلية تنفذها على مناطق متفرقة بالقطاع. الساعات القليلة الماضية ونحن نتحدث منذ الصباح الأمس وحتى الآن، ارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع إلى 13 شهيدا حتى الآن. ونحن نتحدث عن الغارات التي نفذت خلال الساعات الماضية، نتحدث عن منطقة الشيخ رضوان، منطقة شارع 30، بالإضافة منطقة الصناعة في مدينة غزة. تم استهداف تجمعات للمواطنين، وبطبيعة الحال شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. ولكن في مناطق جنوب ووسط القطاع أيضا نشوان، نتحدث عن استهدافات طالت تجمعات للمواطنين، كما حدث في وسط مدينة دير البلح، وأيضا في منطقة المواصي الساحلية وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا غرب خان يونس. ولكن هناك أيضا قصف مدفعي إسرائيلي متواصل في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية شرق القطاع بشكل كامل، وأيضا هناك عمليات نسف. الناس هنا حقيقة النشوان كانوا يتابعون وبشكل كبير جدا الأنباء التي تتحدث بأن مجلس السلام والإدارة الأمريكية والوسطاء أعلنوا عن فعلا مسودة اتفاق بين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس والجانب الإسرائيلي، وكان من المفترض أن يتم فعلا تطبيقه على أرض الواقع وبشكل عملي هذه المرة، ولكن الجانب الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية صعدت وكثفت بشكل لافت من الغارات الجوية الإسرائيلية ومن القصف عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية التي طالت عمليات القصف بطبيعة الحال مربعات سكنية ومستودع رئيسي للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلاء، وهذا على ما يبدو في إطار أيضا إعطاء المؤشرات الغير واضح في المرحلة بأن الجانب الإسرائيلي ماضي في سياسته وسياسة القتل وسياسة النسف في المرحلة.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرو، مراسل الجزيرة من دير البلاء في قطاع غزة. مشاهدينا، في روسيا أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي وقع داخل أحد المقاهي وسط العاصمة موسكو نجم عن عبوة ناسفة حاولت امرأة مجهولة الهوية إدخالها إلى المكان، وأضافت اللجنة بمقتل المشتبه بها وشخصين آخرين وإصابة أكثر من 20 ممن كانوا في المقهى.
8: إجراءات أمنية مشددة في موقع التفجير الذي طال مطعما وسط العاصمة الروسية موسكو، والذي أدى بحسب لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلى مقتل 3 أشخاص، وهم عبارة عن سيدة يشتبه في أنها كانت تحمل عبوة ناسفة وتحاول إدخالها إلى هذا المطعم، إضافة إلى حارس الأمن الذي

0: الذي منعها من إدخال هذه العبوة الناسفة ومقتل أيضا أحد رواد هذا المطعم. عملية التحقيق ما زالت متواصلة حتى الآن، لم يكشف عن دوافعها ولا الجهة التي تقف وراءها ولا الشخصية لربما التي كانت مستهدفة من خلالها، ولكن صحيفة كوميرسانت ونقلا عن مسؤولين قالت بأن زينة هذه العبوة الناسفة كيلوغراما واحدا، وبأن المستهدف كان على ما يبدو يحتفل داخل هذا المطعم دون أن تكشف عن اسمه أو عن يعني موقعه سواء السياسي أو العسكري. حري بالذكر بأن خلال العوام الثلاثة الأخيرة تم اغتيال 3 قادة عسكريين روس في عمليات مشابهة في موسكو، وأيضا أحد الصحفيين العسكريين في مدينة سان بيترسبورغ، بينما نجا قائد عسكري آخر من محاولة اغتيال مشابهة بداية هذا العام في موسكو، في انتظار اكتمال عمليات التحقيق للكشف عن ملابسات هذا الهجوم.
1: رأس الساعة، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. والتغطية متواصلة ونتابع فيها التصعيد الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وأيضا في لبنان. وفي تفاصيل هذه الساعة، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط، دعت إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر والنظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكا أو الأمريكيين في أنحاء العالم. وفي إسرائيل، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد. أضاف المسؤول أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل فيها. أما في إيران، ذكرت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عرقجي حذر من اتصالين وفي اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير حذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. وفي تطورات قطاع غزة، أفاد مصدر بمستشفى الشفاء باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمنطقة الميناء غربي مدينة غزة. كما أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب دير البلح وسط القطاع. وعلى الجبهة اللبنانية، أفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوق جنوبي لبنان مساء أمس يوم السبت. من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. نقف معكم مشاهدينا حول عند آخر المستجدات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا وسهلا بكما. أرصد معك أحمد آخر المستجدات في الولايات المتحدة، خاصة بعد تحذير وما دعت إليه الخارجية الأمريكية بما يتعلق بمواطنيها في الشرق الأوسط.
2: نعم، والترقب هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن للخطوة التالية التي قد يتخذها الرئيس ترامب فيما يتصل بالحرب مع إيران، لا سيما وأن الحرب تدخل شهرها السادس. مسؤولون يتحدثون عن أن صبر الرئيس ترامب بدأ في النفاد، وبالتالي فهناك من يعتقد بأنه قد يتخذ خطوة في الاتجاه العسكري أو يبقي الضغط الاقتصادي على حاله والحصار على حاله. ولكن التسريبات على مدى الساعات الماضية أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل قد يشنان ضربة ستكون الأعنف ضد إيران خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، كما تنقل CBS عن مسؤولين أمريكيين بذلك. ولكن كنا قد تابعنا أيضا أن الرئيس ترامب لطالما